0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

نحييكم مشاهدينا. تعرضت الكويت والبحرين اليوم لاعتداء إيراني أو لاستهدافات صاروخية تبنتها إيران، تبناها بالتحديد الحرس الثوري الإيراني، خلافا لما كنا نشهده في السابق. في فترة الحرب الإيرانية الأمريكية كانت معظم الاستهدافات وقدرت ب 90% من هذه الاستهدافات على دول الخليج منطلقة من الجغرافيا العراقية. واليوم ندخل في هذا الملف، نحاول تفكيك هذا الملف، ولكن نحاول فهم من هي هذه المجموعات المسلحة الموجودة على الأرض العراقية والتي تحاول أن تستهدف هذه الدول. أولا تحاول أن تكون متطابقة مع الرؤى والطروحات الإيرانية. هل هذه المجموعات هي مجموعات متمردة، مجموعات منسلخة عن الدولة، أم الموضوع أخطر وأن هذه المجموعات هي مجموعات مسلحة تكتسب شرعيتها من الدولة حيث تم إدراجها ضمن قانون عراقي سنة 2016 ضمن المؤسسات الأمنية والعسكرية في الدولة، أي هي شرعيا تتبع للدولة العراقية. ولكن هل هذه المجموعات المسلحة تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية كما ينص عليه قانون الدمج هذا المؤرخ في 2016، أو أن هناك طرفا آخر يتحكم فيها؟ ما هذه العقدة التي يعيشها العراق فيما يتعلق بهذه المجموعات التي تتحرك وفي نفس الوقت في المقابل ينتقد العراق الرسمي تحركاتها؟ ما هي مجموعات تنتمي لمؤسسات رسمية؟ فما الذي يحدث؟ من يتحكم فيها؟ وما موضوع حديثها اليوم عن إمكانية تسليمها السلاح؟ حتى هذه المجموعات اليوم ما لفت البعض هو تقريبا خلافاتها أو تبادل رؤاها، اختلافات الرؤى فيما بينها فيما يتعلق بتسليم السلاح. معظمها أو بعضها خلينا نقول حتى لا نبالغ تحدث عن إمكانية تسليم السلاح. البعض الآخر

رفض تسليم السلاح، فمن الذي دفعهم لتسليم السلاح ومن الذي عارض تسليم السلاح؟ نحاول فهم ما يحدث في العراق، عقدة حقيقية يعيشها العراق اليوم، ندد بها رئيس الوزراء العراقي في آخر تصريحاته. فما الذي يحدث؟ أحييكم لساعات حوار.

نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، الأساتذة علي حمادة مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط، رفاه السعد الصحفية في شبكة العربية، هدير الربيعي الصحفية في شبكة العربية، والدكتور حميد الكفائي الكاتب والباحث السياسي. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. في الواقع نعلم بأن الموضوع معقد جدا في الداخل العراقي، لأنه ليس موضوعا آنيا بل موضوع يعود بنا إلى سنوات حتى ما قبل 2016. ولكن خلينا حتى نرتب أفكارنا أن ننطلق بموضوع نزع السلاح، خلينا ننطلق من نقطة حتى نفهم ما هي هذه المجموعات. في موضوع نزع السلاح اللي تحدثت عنه أطراف عديدة، واللي اليوم صار وكأنه العنوان الرئيسي في المنطقة كاملة، لا يخص هذا الموضوع فقط العراق، ولكن ما لفت البعض بأن نفس المجموعات التي يقول عراقيون بأنها كانت تأتمر بإمرة إيران، وهذا سنتأكد مدى دقته فيما بعد، نفس هذه المجموعات انقسمت على نفسها، من بينها من تحدث عن إمكانية تسليم سلاحه، ومن بينها من رفض تسليم السلاح. خلينا بعجالة نذكر بهذه المجموعات، لأنها أولا مجموعات تضم أعدادا هائلة من المقاتلين، لديها أسلحة مهمة جدا، ولديها قاعدة كذلك في الداخل العراقي. مشاهدينا، نتحدث عن مبدئيا مجموعة من الفصائل، من بينها من رفض، من بينها من أقر تسليم السلاح. ثلاثة فصائل عراقية على الأقل أو من أكبرها قررت تسليم سلاحها للحكومة العراقية، بينما رفضت ثلاثة فصائل أخرى أو الأبرز ربما التجاوب مع هذا الموضوع. نتحدث بداية عن الفصائل التي قررت تسليم السلاح. لدينا سرايا السلام، هو أول فصيل أعلن تسليم سلاحه، يقوده السيد مقتدى صدر، مكون من نحو 50,000 مقاتل. وأكد صدر مؤخرا أن سرايا السلام لم تعد موجودة الآن كتنظيم مسلح. نتحدث كذلك من بين الفصائل التي ستسلم السلاح عصائب أهل الحق، يقودها قيس الخزعلي، عدد قوات هذا الفصيل نحو 15,000 عنصر تقريبا بحسب تقديرات مراكز الأبحاث الأمنية. الفصيل الثالث تقريبا هو كتائب الإمام علي اللي وافق على تسليم السلاح. الفصيل هذا يقوده شبل الزيدي، أعلن فك ارتباطه مع الحشد الشعبي، يقدر عدد عناصره بما بين تقريبا 7,000 إلى 8,000 مقاتل. هذا تقريبا أهم الفصائل التي قررت تسليم السلاح. ولكن في نفس المجموعة الكبرى فصائل أخرى اعترضت على تسليم السلاح. نتحدث أساسا عن حزب الله العراقي، يقوده أبو حسين الحميداوي، يقدر عدد عناصره بنحو 7,000 مقاتل وفقا لتقارير استخباراتية وأرقام غير رسمية. وهذا الفصيل كان تبنى من خلال العديد من البيانات هجماته على دول الخليج. مشاهدينا، نذكر باستهدافاته المتكررة خلال الحرب الإيرانية الأخيرة. خاصة فصائل أخرى رفضت تسليم السلاح، حركة النجباء يقودها أكرم الكعبي رفضت الاستجابة. هذا الفصيل تأسس عام 2013، يعمل ضمن الحشد الشعبي كذلك، يقدر عدد مقاتليه بنحو 8,000 مقاتل. وسنختم على الأقل حصرا لا استكمالا لمختلف هذه المجموعات لأنها عديدة جدا. نتحدث عن سيد الشهداء، يقودها أبو ألاء الولائي، كذلك رفضت تسليم السلاح، منضوية تحت هيئة الحشد الشعبي، يقدر عدد قوات الفصيل بنحو 10,000 عنصر.

0: حاولنا أن نجمع أبرز هذه المجموعات، ثلاثة منهم قابلت تسليم السلاح وثلاثة منهم رفضت تسليم السلاح، ونشير إلى أن هناك فصائل أخرى عديدة جدا وألوية عديدة جدا ليست بهذه الأهمية ولكن هي كذلك موجودة في الداخل العراقي. كررنا أكثر من مرة موضوع الحج الشعبي. أنا سؤالي، هذه المجموعات نقول ونكرر بأنها منضوية تحت هيئة الحج الشعبي. الحج الشعبي منذ 2016 هو يعتبر هيئة رسمية تندرج بحسب القانون تحت المؤسسات الأمنية والعسكرية. لماذا هذه الفصائل صوريا متمردة قانونيا تتبع للمؤسسات؟ ربما أبدأ معك أستاذة هدير.
1: نعم.
0: هناك عقدة وهناك لبس وهناك لعب على القانون، أو هناك عدم اعتراف بهذه الفصائل لقانونية ما يحدث في العراق؟ كيف أنا أنتمي لمؤسسة عسكرية ولا أأتمر بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية؟
1: نعم، هم أصلا يعني لو على مدى منذ تأسيس الحشد الشعبي حتى الآن نشاهد أو نلاحظ بأنهم عندما يحتاجون غطاء شرعي، عندما يستهدفون ويتم إدانتهم يقولون نحن قوات رسمية، نحن ضمن هيئة الحشد الشعبي، ولكن عندما يقومون بهذه العمليات ومنها الحرب الأخيرة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، قرارهم كان منفرد وزجوا العراق بمأزق وعزلة، وما زلنا نعاني ونحاول تصحيح هذه يعني ما ترتب، صار إحراج كبير جدا. إذن هم أصلا يستخدمون الهيئة الحج الشعبي كغطاء قانوني فقط، وتدافع عنهم بعض الأطراف طبعا الرسمية وتقول هم قوات أمنية تحت وصاية القائد العام للقوات المسلحة، ولكن هم فعليا غير ذلك تماما.
0: والدليل
1: أن هنا عملية فك الارتباط بهيئة الحج الشعبي، هناك خطأ في البيان، فك ارتباط هذه الفصائل بهيئة الحج الشعبي. يعني تخيل للمشاهد العراقي أن هذه الفصائل ستخرج من الحشد الشعبي وتسلم سلاحها إلى الدولة العراقية، بما معناه إلى مستودعات الجيش أو الشرطة ضمن المؤسسة النظامية. أخطأ البيان، فك ارتباط قادة هذه الفصائل بالألوية الممثلة بهيئة الحشد الشعبي، أي ما معناه ليس فك ارتباط الألوية من العصائب وكتائب الإمام علي بهيئة الحشد الشعبي وانضمامها إلى الجيش، لا إطلاقا، فك ارتباط حزبي، ما معناه هذه الفصائل أي مثلا عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي لن تأتمر مرة أخرى شكلا لقيس الخزعلي أو شبل الزيدي، إذن ستبقى ضمن الحشد الشعبي. ماذا فعلنا؟ لم نفعل شيئا. هي ضمن الحشد الشعبي والسلاح داخل الحشد الشعبي، ورئيس أركان الحشد الشعبي المسؤول عن العمليات العسكرية هو أكبر قائد أو ثاني قائد في كتائب حزب الله. إذن السلاح من أين أخذ السلاح وإلى ذهب؟
0: طيب أين المشكلة؟ يعني ما سبب ما وصل إليه العراق اليوم؟ نحن اليوم نتحدث، وخلينا قبل نذكر بهذا القانون لأنه قانون جدا مهم، القانون اللي على إثره في 2016 واللي على إثره تم دمج الحشد الشعبي. البعض يسميها مجموعات، البعض الآخر يسميها ميليشيات. الميليشيات عادة لا تكون منضوية تحت الدولة. فخلينا نذكر بهذا القانون. هذا القانون هو قانون 2016 طبعا، كان مؤرخ بالتحديد مشاهدينا في تشرين الثاني 2016، نوفمبر 2016. وهذا القانون هو قانون هيئة الحشد الشعبي، يقر ويقنن وضع الحشد الشعبي كقوة رسمية، بموجبه تم إدراج الحشد ضمن المنظومة الأمنية والعسكرية للدولة، وأبرز ما نص عليه التبعية العسكرية، يعني يعد الحشد تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية، يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة. بالنسبة للهيكلية التنظيمية، يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصفوف وألوية مقاتلة. الانضباط القانوني يخضع منسوبو التشكيل للقانون أو القوانين العسكرية النافذة من حيث الحقوق الواجبات الرواتب والتراتيب، وحظر السياسة كذلك اللي مش شايفينه الحقيقة لكل يعني مجموعة، هناك حزب اليوم أو كتلة، الحظر السياسي يمنع كما قال هذا القانون منعا باتا العمل السياسي أو الحزبي في صفوف الحشد. المشكلة الأساسية من أين تأتي دكتور؟ يعني المشكلة، هل مشكلة قانون؟ هل مشكلة مرجعية؟

0: يا هل ما الذي دفع بهذا الوضع اليوم في العراق؟
1: والوضع معقد. هذه الميليشيات تسبق عملية سقوط الموصل التي صدرت الفتوى للعراقيين جميعا بأن يحاربوا. الفتوى لا تتحدد بميليشيا معينة ولم تؤسس للحشد الشعبي أو للميليشيات على الإطلاق، حتى يكون واضح أنه الفتوى عندما سئل السيد السيستاني قال على العراقيين أن يدافعوا عن بلدهم، يعني هذا هو فحوى الفتوى. ولكن هذه جماعات هي موالية لإيران وهي مشكلة أساساً، عصابة الحق تشكلت عام 2011، بدر تشكلت في الثمانينيات في إيران، وجيش المهدي مثلاً تشكل عام 2004، فهي موجودة هذه الميليشيات. ولكن بعد أن سقطت ثلث العراق بأيدي تنظيم داعش الإرهابي فاستغلت هذه المناسبة ودخلت هذه الجماعات لتحارب وتحرر العراق من داعش، بينما هناك على الأقل 1,000,000 منتسب في الجيش والشرطة، وهناك متطوعون، الناس كثيرون استعدوا لأن يحاربوا، وأنا واحد من هؤلاء. أنا كنت في بغداد، وكل عراقي عندما يكون بلدك مهددا أنت تذهب وتضحي،
0: يكون هناك استعداد لدفاع الوطن.
1: لا حاجة لهذه الميليشيات. دخلت الميليشيات ودخل قاسم سليماني ودخلت إيران على الخط، وبعد سنتين صدر القانون بدفع من إيران وبدفع من جماعات إيران، وهذا القانون عزز من قوة هذه الميليشيات. الآن هي سابقا لا تأخذ أموال من الدولة،
0: تتحدث عن قانون 2016
1: صارت تأخذ رواتب من الدولة، ولديها مقرات ولديها هويات ولديها أسلحة من الدولة، كل ذلك من الدولة، لكنها منفصلة وتأتمر بأمر
0: إيراني.
1: فيلق القدس.
0: هل هو عجز عراقي، عجز الحكومة العراقية مثلاً؟
1: رئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي العام الماضي قالها بالتلفزيون، نحن ننتظر الأوامر من القائد خامنئي. فإذا هذه المجموعات هي معادية للدولة العراقية بالتأكيد، هي تستلم الرواتب ومقومات قوتها ووجودها كلها من العراق، لكنها تعمل لمصلحة دولة أخرى وضد المصلحة العراقية.
0: يقول بعض لو بقيت هذه المجموعات مجموعات توصف بالمتمردة لكان الموضوع أسهل، لواجهتها القوى الرسمية العراقية، وصفتها بالمتمردة، أخلت ذمتها، أخلت مسؤوليتها عن ولكن هذه مجموعات تنتمي للدولة. هنا من يتحمل المسؤولية في 2016 وصولا إلى اليوم؟ يعني باختصار حتى لا
2: يعني ريم، اليوم أنا كنت ببحث عن موضوع حصر السلاح بيد الدولة، لا تتخيلين حجم المقابلات واللقاءات على كل هذه الحكومات التي حكمت عادل عبد المهدي، العبادي، الكاظمي، كلها تتحدث كانت عن حصر السلاح بيد الدولة. لكن لا نعود لنقطة مهمة، أن الدولة كانت أسيرة هذا السلاح الإيراني، لأن هذا السلاح هو بتمويل إيراني، وحاليا هذه الفصائل التي رفضت تسليم سلاحها قالت علنا أن هذا السلاح إيراني وأنها لا تأتمر بأمرة رئيس الوزراء أو القائد العام للقوات المسلحة. فنحن نقول أن هذه الفصائل هي مؤتمرة، والحكومة أسيرة بضغط من هذا السلاح، أسيرة إيران وأسيرة هذه الفصائل. الآن ننتظر هذه التصريحات أو ما يحدث حاليا أنه تسليم السلاح بيد الدولة. إذا نتابع المواقع التواصل أو نسمع من الشارع العراقي، هم يعني متفائلون بهذه الخطوة، لكن هل هناك تطبيق فعلي لهذه الخطوة؟ هل تكون هناك على أرض الواقع فعلا؟ هل يكون هناك آلية معينة؟ هل هناك توقيت زمني معين لتسليم السلاح؟
0: ليس هناك سقف زمني، لم أقرأ بالضبط. على الأقل
2: ماذا بالنسبة أيضا لهناك عندنا سلاح العشائر، هذا لوحده ملف كامل
0: يعني هذا حلقة
2: بالضبط. فعندنا هذا السلاح سلاح منفلت، دخل العراق بفوضى أمنية كبيرة يدفع ثمنها حاليا ليس فقط المناطق المناطق الإقليمية. لو نتحدث عن الشعب العراقي، ماذا استفاد من هذه الفصائل؟ سوى أنه فقط انتهى تهديد داعش وانتهى هذا التهديد، وبدورها المفروض حسب فتوى المرجعية أنه هذه الفصائل ينتهي دورها بعد انتهاء التهديد الأمني، لكن ماذا حصل؟ لا تزال هذه الفصائل مستمرة. ماذا استفاد منها الشعب العراقي؟ الشعب العراقي لم يستفيد. كلما دخلت إيران في صراع مع إسرائيل أو أمريكا يدفع الشعب العراقي ثمن هذا.

0: يدخل في حالة طوارئ أمنية، هناك يكون قصف عشوائي بحجة أنه قصف القواعد الأمريكية، لكن مثل ما شاهدنا أكثر من مرة القصف يطال مساكن عراقية أو منازل، يطال محال متاجر، عجلة الاقتصاد تتوقف في العراق، الأسعار ترتفع، الأشغال تتوقف. هذا ما جناه الشعب العراقي من هذه الفصائل.
1: نحن نتحدث عن 90% تقريبا من الاستهدافات السابقة أستاذ علي كانت موجهة من الداخل العراقي بحسب بعض
2: نحو يعني الخليج العربي،
1: وكأن الخليج والعراق أوكلت هذه المهمة. صح. والعراق تبعنا تصريحاته، التصريحات الرسمية العراقية أحيانا تكون حاسمة، وأحيانا هناك استشعار بأن العراق محرج. فهل العراق محرج أو ليست لديه الرغبة أو ليست لديه القدرة؟ ما هو أنا ضميتهم أتحمل مسؤوليتهم المفروض. فاليوم هل هو أمام عقد حقيقية أو كيف؟
2: يعاني العراق شأنه شأن كل الدول التي انخرطت فيها إيران بتدخلاتها من انفصام. هذه حالة انفصام ما بين المستوى السياسي والخطاب الرسمي وما بين الحقائق على الأرض. على سبيل المثال كما تفضلت، هذا الإحراج المتأتي من هذا من التدخلات ومن الإطلاقات من هذه الميليشيات أو هذه الفصائل باتجاه الدول العربية وباتجاه أراضي عراقية. هذا أولا. ثانيا، نقطة شديدة الأهمية هي أنه هذه البيانات أو هذه الإشعارات بأنه هناك انضواء تحت سقف الشرعية وأن تأتمر قوات مسلحة بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، ما هذا في الأساس هذا كان موجود، هذا بالنص موجود. هذه الفصائل بالأساس بالقانونا وتعريفا تأتمر بأوامر القيادة العامة، يعني القيادة العليا، رئاسة الحكومة. هذه نقطة. هذا لم يحصل طوال هذه الأعوام. ماذا تغير؟ هل هو لأنه هناك ضغوطات اقتصادية متعلقة بالخزانة الأمريكية وخنق الاقتصاد وخنق إمكانيات، يعني إمكانية عجلة الدولة؟ لأنه هذه الدولة عمليا الحقيقة هي منبثقة، الدولة أو مكنة الحكم والسلطة منبثقة من تقريبا من الحشد الشعبي، من الإطار التنسيقي. هي تمثل هذه الأكثرية البرلمانية.
1: وهذا ممنوع على فكرة، لأنه قانونيا يمنع عليها أن يكون لديها تمثيل سياسي، ما يقره القانون.
2: النقطة الأخيرة التي أريد أن أقولها ربما لاحقا يعني ندخل فيها، ماذا يعني أن يصبح تحت إمرة يعني تحت إمرة القوات المسلحة والقائد العام المسلح؟ هل هو أولا هل هو انضمام واستيعاب، أم هو انصهار وذوبان في القوات المسلحة، أو أن ربما هذا الإطار العسكري فلنقل العصائب أن تدخل كما هي بالتعريف وبالشعار وبالإعلانات وتغيير التسميات والمسميات وتبقى كما هي تعمل في إطار.
1: وهذا اللي صاير.
2: هذه أسئلة كبيرة. هل هو انصهار ودوبان؟
3: مؤسسة الحشد الشعبي مؤسسة مستقلة، والخطأ الذي ارتكب هو أن هذه المؤسسة ترتبط برئيس الوزراء بدلا من أن ترتبط بوزارة الدفاع. لماذا رئيس الوزراء؟ ولذلك رئيس الوزراء صار وسيطا، رئيس الوزراء العراقي منذ عهد العبادي حتى الآن.
2: نعم صحيح.
3: المالكي كان قويا لسبب أو لآخر بسبب الدعم الأمريكي ابتداء، وتمكن من الحكم وهو شخصيته أقوى من الشخصيات الأخرى. من العبادي حتى الآن رئيس الوزراء صار وسيطا بين القوى السياسية المختلفة وبين الميليشيات المختلفة، هو لا سلطة له. لذلك هذه الميليشيات تتصرف، لأن رئيس الوزراء لا يستطيع أن يمنعها، هي تتصرف وفق تعليمات الحرس الثوري.
1: ولكن أنا استوقفني يا دكتور، مثلا خلال الحرب الأخيرة استوقفني بيان من جهة رسمية عراقية، الحقيقة لا أستذكر، وصفت بعض المجموعات لما تبينت أو بينت تقارير بأن الاستهدافات كانت آتية من العراق، وأخلت ذمتها وقالت بأن هذه مجموعات إرهابية تتحرك. تذكري هذه
3: يرتكبون. هم يشنون هذه الهجمات تحت أسماء مختلفة، كل فترة يخرج اسم أهل الكهف، ربع الله إلى آخره. فهم يعني كل فترة يستخدمون أسماء

0: مختلفة. وحتى الآن يتحدثون عن نزع السلاح، عن فك الارتباط، عن هذا كلام يعني لا يحل المشكلة. المشكلة تحل عندما تحل مؤسسة الحشد الشعبي وتفكك كليا، وهؤلاء الأفراد يستوعبون في مجالات أخرى وليس يستوعبون كمجاميع ضمن القوات المسلحة، لأنهم سوف يبقون موالين لإيران وسوف يأتمرون
1: داخل القوات المسلحة ويفخخون هذه القوات المسلحة.
2: مسألة الخوف العقائدي من نقل هذه الفكرة وضعضعة الأجهزة الأمنية العراقية، هذا أولا. اثنين، أنه هذه الفصائل يعني وهي داخل الحشد الشعبي، الدليل على أن القائد العام للقوات المسلحة، لا أذكر الزيدي بالتحديد ولكن عموما منذ أن تأسست هيئة الحشد الشعبي، أمس استمعنا إلى أن هيئة الحشد الشعبي ستقوم بحصر تعريف السلاح أو الكشف عن مواقع هذه الأسلحة ومستودعاتها وتقديم أعداد الألوية الممثلة في هيئة الحشد الشعبي التابعة للفصائل المسلحة إلى القائد العام للقوات المسلحة. هل هناك مؤسسة أمنية عراقية نظامية داخل الدولة لا تمتلك إحصائيات حقيقية لعدد الأسلحة ونوع الأسلحة وأعداد المقاتلين؟ كيف هذا؟ كيف للقائد العام للقوات المسلحة لا يعلم؟
3: لهذا السبب سألت، هل هناك عدم قدرة وعدم رغبة طيلة 10 سنوات؟
2: لا أحد يستطيع.
3: من 2016 عدم قدرة.
2: عدم قدرة الأوامر الإيرانية.
4: الدولة أسيرة السلاح.
3: سلاح يعني أقوى من الدولة.
4: أقوى من الدولة. لو لم تكن أقوى من الدولة كل هذه السنوات كانوا على مدى يعني توالي هذه الحكومات كان استطاعت السيطرة على هذه الفصائل.
2: لم تستطع.
4: مثل ما قلنا قبل قليل تسميها فصائل خارج
5: القوة السياسية.
4: إذا كانت خارجة عن القانون، لماذا لا تتخذ الحكومة إجراءات بحق هذه الفصائل التي هي أصبحت مؤذية للداخل العراقي ولدول الجوار؟
0: من الحكومة مؤلفة من قوى سياسية مؤلية لإيران. أعطيني حزبا سياسيا، ولا توجد أحزاب بالعراق، كلها جماعات
4: خاصة الإطار التنسيقي الحاكم.
0: بالضبط، هؤلاء كلهم موالون لإيران. كلهم. عمار الحكيم يخاطب خامنئي حضرة ولي أمر المسلمين، ارجعوا إلى رسائل عمار الحكيم. صحيح. وهذا على أساس أنه أكثر اعتدالا من الآخرين.
4: صحيح.
0: فالكل موالي لإيران. هاي الجماعات السياسية التي تتكون منها الحكومة موالية لإيران. أخرجوا التيار الصدري الذي هو ليس مواليا لإيران، والآن الكل الحكومة وهاي الأحزاب المؤلفة لها الإطار التنسيقي كلهم موالون لإيران
2: على الإطلاق.
0: يعني المسألة معقدة جدا. ولولا يعني كان هناك في العام الماضي تتذكرون كان هناك مشروع قانون للحشد الشعبي يؤسس لكلية عسكرية يجعل الحشد الشعبي مؤسسة منافسة للدولة العراقية، ولكن الأمريكان أوقفوه. لولا الأمريكيين لما صدر هذا القانون وصار الحشد الآن يمثل الدولة.
3: كليات حربية للتدريب، يعني لتدريب
2: خاصة بالحشد الشعبي العسكري. وأيضا قبل أن تغتال الولايات المتحدة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، كان هناك مخطط وظهر المخطط العلن. أبو مهدي المهندس كان ينوي تأسيس قوة جوية ورادارات خاصة بهيئة الحشد الشعبي، إذن هي نسخة من الحرس الثوري الإيراني. وما زلنا نقول
0: وشركة المهندس
2: استحوذت على عقود الدولة الكبرى في ولاية السوداني. في أول أسبوع حكم السوداني وافق على تشكيل شركة المهندس وأحال لهذه الشركة كل عقود الدولة الكبرى استحوذت ماليا، وهي فرع من خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني.
0: أو موازية لها أو تشبيها بها،
2: فرع من خاتم الأنبياء، هكذا نوصف الأمر. يعني لا أستطيع أن مثلا أخفف من هذه اللهجة لأننا نحاول معالجة الوضع، فإن لم نذكر كل هذه
3: لازم الدقة حتى يفهم كذلك المشاهد، لأنه أحيانا يختلف البعض في وصفهم هل هم مجموعات مسلحة أو ميليشيات. عادة نحن نتحدث عن ميليشيات لما تكون مجموعات متمردة، ليس لما نتحدث عن مجموعات تمتلك شرعية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية. فحتى الحشد الشعبي لم يعد البعض، وتابع بعض الكتابات، لم يعد البعض عارف كيف يصنفه. هل يصنفه كجيش عراقي العراقي تابع للجيش العراقي، يصنفه كمجموعات متمردة لدي

0: شرعية.
1: الحشد الشعبي مكون من ميليشيات، يعني لا فرق بين الميليشيات والحشد الشعبي،
0: ولكنه داخل الجيش دكتور،
2: لم يدخل داخل الجيش،
1: هو له قانون حتى يكتسب أموالا وشرعية، ولكن هو مستقل، ميليشيات مستقلة. ودائما يأتي هذا إسماعيل قائني، يأتي زيارة إلى العراق دون إذن من أحد،
2: قبل
1: وتستقبله الميليشيات. وقاسم سليماني كان يأتي أيضا، ونقل لي أحد الحاضرين أنه دخل رئيس الوزراء كان حيدر العبادي، فوجد قاسم سليماني ضمن الاجتماع ويتحدث ويطرح آراء، فسأله العبادي قال أنت كيف دخلت العراق، من الذي سمح لك
0: وكيف تجلس؟
1: نقل لي أحد الحاضرين، أحد الوزراء
0: حاضرين.
1: فقاسم سليماني وإسماعيل قرآني يدخلون العراق وهم مطلوبون للمجتمع، مطلوبون أمريكيا على الأقل، ومصنفين يعني إرهابيين، يدخلون للعراق ويخرجون وينظمون الميليشيات ويخططون. وهذه المسألة عجيبة يعني، وأنا أستغرب
0: هي عجيبة، ولكن يجب
1: سكتت كل هذه السنين يعني.
0: هي عجيبة غريبة، ولكن يجب أن يكون هناك حل. الحل سنحاول أن نناقشه بعد الفاصل، ونحاول الغوص أكثر في تفاصيل نزع السلاح. هل هناك إرادة حقيقية؟ لأن هذه المجموعات كلها انقسمت بخصوص موضوع نزع السلاح، وطالما تقولون بأن إيران هي التي تحركها استنادا على قراءاتكم طبعا، ما فكرة إيران في تمكين البعض من هذا الخطاب بتسليم السلاح ومعارضة البعض الآخر؟ بعد فاصل كثير.
2: أيوة.
0: بعد فاصل قصير. نعم.
3: تشاؤم تام.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: الحوار نحييكم مشاهدينا. من هذه الفصائل أو هذه المجموعات المسلحة في الداخل العراقي التي يصفها البعض بالمجموعات المسلحة، البعض الآخر بالميليشيات، تملك شرعية مقننة بقانون يعود ل 2016، هي تتبع للمؤسسات الأمنية والعسكرية، ولكن وكأن الحكومة العراقية في بعض الأحيان وخاصة في فترة الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية حاولت إخلاء ذمتها كما قال بعض العراقيين عودة للبيانات التي اعتبرت فيها بأنها مجموعات إرهابية، رغم تأكيد البعض بأنها نفسها المجموعات المنضوية تحت الحشد الشعبي المنضوي تحت الجيش. إن كانت فعليا إيران هي التي تحرك كما تفضلتم بالإشارة هذه المجموعات، فاسمحوا لي أن نعود لاستهداف اليوم. الحرس الثوري اليوم هو الذي تبنى عملية استهداف البحرين والكويت وقال بأن هذا رد فعل على استهدافات سابقة انطلقت من قواعد أمريكية كما يقول الحرس الثوري، ولكن البعض كذلك يضع إصبعه على ما أو كيف تتحرك إيران اليوم، وخاصة تبنيها هي لهذا الاستهداف انطلاقا من أراضيها، رغم علمنا بأنه 90% من الاستهدافات السابقة انطلقت من العراق. كيف تفكر إيران؟ كيف تفكر في هذه المرحلة؟ هل تحاول إبعاد الجغرافيا العراقية خوفا من أن تطالها أي ردود فعل أمريكية تصفي هذه الألوية فحاولت أن تستدرك أو تتدارك الموضوع؟
1: يعني إيران بالضبط كما يعني شهدنا خلال هاي السنوات الطويلة 2003، إيران بارعة في المناورة، بارعة في تقسيم الأدوار. جئنا ربما استهداف الكويت يوم أمس كما تفضلتي بأنها تحاول أن تدفع واشنطن لغض النظر عن الفصائل المسلحة في العراق تبنت، وهذه هي ربما هي المرة الأولى التي تتبنى استهداف دولة عربية.
0: مش غريب الوقت أنه غريب التوقيت. يأتي تماما مع توقيت إعلان المجموعات العراقية تسليم السلاح، وكأن هناك حسابات بين العراق وإيران.
1: لهذا السبب أقول أنها تناور وتجيد تقسيم الأدوار وتجيد اللعب بالمخفي غير المعلن. هذا هو دور إيران.
2: على أربيل مرة الحرس الثوري تبنى الهجوم على أربيل
1: هكذا مرة أربيل، لأن هناك معارضة إيرانية موجودة رغم الاتفاقية الأمنية المبرمة مع إيران. نعم، قالوا بأنه رجل موساد والرجل هو تاجر عراقي لا يمثل الموساد. هذه أولا. ثانيا هي أيضا مستفيدة بأن يبقى الحشد الشعبي مؤسسة تستنزف ميزانية الدولة العراقية، لها ميزانية عامة كما تمنح ميزانية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية
3: والامتيازات.
1: الأمر الآخر
0: لديها ميزانية منفصلة.
1: نعم لديها
0: الشعبي. نعم يعني مش ميزانية تابعة لوزارة الدفاع.
1: لديها اثنين من الموازنات، الأولى الموازنة العامة المعلنة كباقي الوزارات والهيئات، والموازنة الأخرى التي منحتها الدولة لهيئة الحشد الشعبي في زمن السوداني هي الميزانية السرية أو الموازنة السرية التي عادة ما كان العراق يخصصها فقط لجهاز المخابرات العراقية، وهي أرقام غير معلنة تم تخصيصها بطلب من رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي إلى الحكومة العراقية في أول استلام السوداني، وتمت الموافقة على منحهم الميزانية الثانية غير العامة وهي الميزانية السرية التي تمنح إلى جهاز المخابرات العراقي.
0: وأنتم تقولون بأن إيران هي التي تحرك كل هذا وتفرث كل هذا وتضغط بكل هذا؟
1: أين تذهب هذه المليارات؟ هل هي للتسليح؟ التسليح يأتي من إيران، إذن إيران مستفيدة. هل هي لرواتب المنتسبين؟ رواتب المنتسبين مبالغ بسيطة جدا، يعني

0: مثله مثل أي موظف عراقي أو عسكري عراقي. هذه أين تذهب؟ أين تذهب؟
1: هذه إضافة إلى المشاريع الاقتصادية.
0: مشاريع المكاتب الاقتصادية.
1: كل ميليشيا عندها مشاريع اقتصادية، عندها مولات، عندها.
2: نعم. يعني كل شيء لا يتعلق فقط بالموضوع الإيراني الخاص بإيران وبمصالح إيران، وخصوصاً إنه إيران تعمل في العراق وخارج العراق على قاعدة أنه يجب الإبقاء والحفاظ على ما يسمى بمحور وحدة الساحات. هذا أولا. ثانيا، نقطة أخيرة، ثانيا ما هو مهم هو المصالح الخاصة التي تحدثت عنها. هؤلاء رجال أعمال، ليسوا فقط رؤساء فصائل، هؤلاء رجال أعمال، لديهم مليارات، لديهم مشاريع، لديهم امتيازات في الدولة وخارج الدولة وداخل الدولة وفي القطاع الخاص وفي المصارف وفي تبييض الأموال وفي المشاريع الكبيرة. والعراق دولة غنية على الورق،
3: صحيح،
2: أو في بلد غني، بلد غني، إنما بلد منهوب فلنقل الحقيقة مثل العديد من الدول، مثل
3: لبنان مثلا. على سبيل المثال أعتقد بأن وضعكم طلع أسهل شوية من العراق، يعني
2: والله شبيه.
1: ولا حل إلا أن تفكك هذه المؤسسة،
0: يجب أن تتفكك،
1: وكل المؤسسات الأخرى التابعة لها وقواعدها، والأفراد يذهبون. يعني أنا ضد أن يسرحوا كليا.
3: أنا سأعود للحلول دكتور.
1: سوف يعاد تشكيلهم مرة أخرى ويستغلون
3: بأشكال أخرى وربما أسوأ.
1: حصل عندما حل الجيش العراقي، انضوى الكثير داعش. من أعضاء الجيش في داعش وفي القاعدة.
3: سنعود للحل،
1: ولكن يجب أن يستوعبوا، ولكن ليس ضمن القوات المسلحة، لأنهم سوف
0: مؤدلجين. هم مؤدلجين
1: ليس كلهم بالحقيقة.
2: أنتم تعرفون تماما أنه جزء من تمويل، وهذه مهمة أنتم بتعرفوها، جزء من تمويل حزب الله لا يمر مباشرة من إيران، عدا
3: عبر العراق
2: يمول بشكل أو بآخر عبر أساليب و...
1: نعم، ومسالح. شخص الولايات المتحدة وضعت 50 مليون دولار
2: تدخل أموال بمئات الملايين من الدولارات آتية من العراق مباشرة إلى لخدمة ولتمويل حزب الله ومؤسسات حزب الله.
3: إذا اتفقتم على أن إيران هي التي تحرك كل هذا، رغم أني سأدافع، سأحاول بقدر الممكن على الأقل الدفاع أو أن نجعل من هذه الطاولة معتدلة، ولكن فيما تبقى من وقت.
2: لا، هي معتدلة.
3: معتدلة شوية.
0: حتى إيران تعترف
3: في موضوع نزع السلاح رفع، في موضوع مثلا نزع. لماذا اختلفت هذه المجموعات وهي مجموعات تنضوي كلها تحت ما يسمى على الأقل قبل 2016 هيئة المقاومة الشعبية، أو كان هناك اسم يجمع كلها؟
1: المقاومة الإسلامية، محور المقاومة،
3: محور المقاومة الإسلامية. فلماذا اختلفت فيما يتعلق مثلا اليوم في موضوع
0: اختلاف مصالح، توصيات إيرانية أيضا
3: وراها إيران، يعني
0: توزيع أدوار. إذا نتحدث مثلا عن، دعينا نقول المبررات
3: أكيد.
0: التي مثلا تجعل من هذه الفصائل أنه يجب أن تسلم سلاحها إلى الدولة. أولا الفتوى من المرجعية، المفروض هذه الفتوى انتهت بانتهاء التهديد الأمني، هذا ما يملكه حاليا الزيدي، لذلك هو من أصدر القرار يعتمد على هذه المبرر الأول. المبرر الثاني باعتبار أنه هذه الفصائل دائما ما تقول أننا نأتمر إلى أمرة السيستاني أو الولي الفقيه ما إلى ذلك. المبرر الثاني هو القضائي والقانوني. فائق زيدان رئيس هيئة القضاء الأعلى في العراق أعلن صراحة أنه حان الوقت لحصر السلاح بيد الدولة، أن تكون للعراق سيادة. الإطار المبرر الثالث وهو الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي أعلن أنه سيفك ارتباطه الفصائل حزبيا وسياسيا عنه. إذن هناك ثلاث مبررات انتهت، لكن هذه الفصائل مثل النجباء وحزب الله لا تعترف بهذه المبررات وتقول أن هناك
3: هي رفضت تسليم السلاح.
0: لكن حاليا حكومة الزيدي تراهن على الوقت لغاية شهر سبتمبر، المفروض خروج القوات الأمريكية، قوات التحالف، نهائيا من العراق.
3: إذا خرجت هذه
0: لا تزال لشهر سبتمبر سيكون هناك آخر، دعينا نقول آخر مقاتل من التحالف. فهي تراهن على هذا الوقت أنه لا تكون هناك أي حجة بيد هذه الفصائل أو الميليشيات أن تكون بيدها. وهنا في بيان رئيس الوزراء أنه إذا لم تمتثل هذه الفصائل إلى قانون حصر السلاح بيد الدولة فتكون خارجة عن القانون وتعتبر جماعات إرهابية. وهنا السؤال،
3: يمكن فصلها عن المؤسسات الرسمية؟
0: بالضبط، لأنه حتكون

خارجة عن القانون وخارجة عن إرادة الدولة. كيف ستتعامل معها حكومة الزيدي؟ هنا الرهان وهنا التحدي الأكبر لحكومة الزيدي. كيف هل ستكون هناك مواجهة في الوضع الحالي في العراق؟ لا أعتقد ستكون هناك مواجهة. ممكن أن تكون هناك مفاوضات،

0: أنها هل سيكون هناك دعم مستمر من إيران أم إيران ستتخلى عنها في ظل هذا الوضع الاقتصادي والأمني؟ لا نعلم إذا ستعود الحرب مرة أخرى. كل هذه الأمور تحددها الأشهر المقبلة، وعندما تكون أيضا هناك فعلا آلية معينة لحصر السلاح بيد الدولة. نتحدث بصورة عامة عن حصر السلاح، لكن لا توجد خطة معينة. اليوم كان هناك لقاء لرئيس الوزراء مع وفدين من أصائب أهل الحق، وأيضا مع كتائب الإمام علي، وأعلنوا أنه سيكون هناك تشكيل لجنة لبحث آلية تسليم السلاح.
1: ولكن هل يمكن أن يسلم السلاح؟ يعني هذا الكلام هل يمكن أن يفعل؟
2: هو تسليم السلاح
3: لمن يسلم؟
2: ليس
1: للدولة، للجيش. ما هي الدولة؟ قولي لي.
2: السلاح هي السلاح فقط، لأن السلاح يعني حتى لو سلموا السلاح، بدر سلم سلاحها عام 2004-2005 وفجأة خرجت وهي مسلحة. السلاح يمكن أن يستعاد، يمكن أن يقتنى مرة أخرى. المشكلة هي وجود هذه الجماعات ومنظمة، هذه جماعات منظمة مرتبطة بدولة أخرى. هي الآن أنا أعتقد أنها تنحني أمام العاصفة الأمريكية وسوف تبقى نائمة وتنهض مرة أخرى عندما تسمح الظروف. لذلك يجب أن تعالج المسألة علاجا جذريا،
1: وعلاج جذري وبالتفكيك. تسمحوا لي بأن أختم بسؤال قد يبدو ساذج، يعني لأنه من البداية وأنا أستمع لكل الآراء، ربما سيقول بعض المشاهدين وكأن هناك استغرابا، أنا أستغرب قليلا من علو قرارات المرجعية الدينية على المرجعية القانونية مثلا. ما هي العراق دولة، يجب أن يكون هناك إعلاء، مع احترامنا طبعا للمرجعيات الدينية أينما كانت، ولكن الدولة تقاد بالقوانين التي تحكم إطار الدولة. واستغربت شوية لما تحدثت عن أن رئيس الوزراء يعود للمرجعية الدينية ليستمع للمرجعية الدينية
2: في الحقيقة
1: هذا لا يستقيم يعني مع الأهداف. أعتقد، لا أعلم، ربما أكون خاطئة. يعني
2: هم أدخلوا المرجعية، هذه القوى الموالية لإيران هي تتشدق بالمذهب وتتشدق باتباع المرجعية، تدخل المرجعية كي تحمي نفسها، وإلا المرجعية لا شأن لها بهذا الموضوع.
1: مرجعية لها كل الاحترام على فكرة. يجب أن
3: نتحدث عن مرجعية النجف السيد علي السيستاني، هو يعني منذ سنوات
1: لا يود الدخول في
2: المرجعية، لم يستقبل أحدا،
3: وقال المجرب لا يجرب، وقال ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. هؤلاء هذه الفصائل لم تمتثل، قالت نحن لا نتبع مرجعية النجف، نحن نتبع الولي الفقيه في إيران. إذن لا وجود لمرجعية النجف ليس لها يد عليهم.
4: أضف إلى ذلك تركيبة العراق بلد مركب، هذا منه بلد
3: المرجعية لها حشود أيضا،
2: تستخدم تستغل اسم المرجعية،
3: وكانت هناك تجربة لحشد العتبات وهي أربعة ألوية. هذا الحشد فكرت انفصل تماما عن هيئة الحشد الشعبي قبل سنوات.
2: نعم.
3: في عام 2019 وارتبط بوزارة الدفاع.
1: جميل.
3: لهذا هو بأمر هو هي بأمرة المرجعية، ولكن عملياتيا وإداريا ارتبطت بوزارة الدفاع، انفصلت عن هيئة الحشد الشعبي اطلاق. وهذا هو الحشد موجود في معسكراته وله مقرات بإشراف وزارة الدفاع وإشرافه، لم يتحرك حتى الآن. إذن هذه تجربة جيدة فليتعظوا.
2: هناك مشكلة أخرى لم يتحدث بها أحد، وهي مشكلة الحمايات، ما يسمى بالحمايات. كل حزب عنده مسؤولين بالدولة ويأتي بمجاميع توظف على أساس أنها حمايات، لكن هذه الحمايات مرتبطة بالأحزاب وهي قوة عسكرية. بعض الأشخاص لديهم حمايات بالمئات، وهم يأتون بأتباعهم وأقاربهم ويتسلمون رواتب من الدولة، وهذه الحمايات تأتمر بأمر السياسيين وليس
1: حمايات شخصية.
2: جهاز الشرطة التي يفترض أنها تكون جزءا من وزارة الداخلية.
1: في دقيقة الحلول نختم بها، ربما
0: الحلول
1: الحلول صعب. نعم.
0: الحلول صعبة إذا لم يتم تفكيك الحشد الشعبي بالكامل وتسليم السلاح 100%
1: بالقوة، يعني بقوة السلاح المقابل.
0: الجيش العراقي لا يملك قوة سلاح دائما، ما يعني الحشد الشعبي هو يعترف أن الأسلحة التي يملكها هي لا يمتلكها الجيش العراقي.
1: تفكيكه كيف بقوة المرجعية الدينية مثلا؟

0: هناك ضغط أمريكي، هناك ضغط إقليمي، وأيضا المرجعية نفسها، المرجعية قالت أن مهمتهم انتهت. فأنا برأيي لو ينتهي الدور الإيراني بالعراق فتتفكك هذه الفصائل بسهولة وتعود سيادة الدولة.
1: خلينا نشوف.
2: الاستنزاف مستمر للدولة العراقية،
1: صحيح.
2: هذا أعتقد أنه ما في حل. أصل الداء في مكان آخر وخلف الحدود.
1: ما هذه الإيران القوية؟ هي قوية،
2: ربما العرب ضعيفين.
1: مش إيران قوية
2: ومشتتة.
3: هو الذي حفز
1: فترات واستغلت
3: الذي حفز الحلول الحالية هو الضغط الأمريكي. لولا الضغط الأمريكي لبقي كل شيء كما هو، بل يتفاقم. لذلك نحن نأمل أن يزداد الضغط الأمريكي على هذه الفصائل.
1: معقول؟
0: مع وصول توم براك يقول،
1: البعض يقول لا للتدخل ولا حتى ضغط أمريكي، لأن التجربة العراقية شهدت تدخل غير ناجح وخروج.
3: هذه الميليشيات
1: أفشل.
3: لم تعد عراقية فقط، وإنما مشاكلها وأضرارها بدأت تصدر إلى الخارج.
0: والتدخل الأمريكي جاء بسبب الاحتلال الإيراني للعراق. لأنه أصبح يسيطر على كل مفاصل الدولة، السياسية
3: هجمات انطلقت
0: والعسكرية
3: من العراق ضد دول الخليج العربي. إذن المشكلة صارت مشكلة
2: إقليمية
3: المنطقة جميعا وتهم السلم الدولي.
0: خطيرة. أصبح
3: لذلك
1: رئاسة الوزراء وكأنها في ورطة، يعني هذه الفترة في ورطة، هناك توتر وكأنها نحن في كل
0: موقف لا يحسد عليه،
1: في موقف صعب. صحيح رفاق، في موقف صعب جدا. في كل حالات أشكركم على كل ما تفضلتم به من معلومات أفدتونا حقيقة فيما يتعلق بهذا الموضوع الشائك. نحاول متابعتها في حلقات
2: من
1: أخرى.
2: من فايدة التفاؤل هيك.
1: يعني نحاول مرة فهم لبنان، مرة فهم العراق. الله يعين الجميع. ألقاكم بإذن الله غدا مع موضوع آخر. السلام عليكم.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
4: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
5: بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
6: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية وفي التفاصيل. اتفاق إسرائيلي لبناني على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية يسيطر فيها الجيش اللبناني على الأرض. العربية تكشف آلية تنفيذ الاتفاق بين أمريكا وإيران، 4 مراحل تبدأ بهدنة وتشمل أمن الملاحة وصولا إلى الملف النووي. وبحسب مصادر العربية الاتفاق يشمل الالتزام بمنع التصعيد وعدم فتح جبهات جديدة ثم فتح مضيق هرمز. ترامب يؤكد أن المفاوضات تسير مع إيران بشكل جيد وأن الهدنة سارية ويتوقع اتفاقا نهاية الأسبوع. الطيران الكويتية تنشر صورا للحظات الأولى من الهجوم الإيراني على مبنى الركاب في مطار الكويت. أهلا بكم. البداية من بيان وزارة الخارجية الأمريكية الصادر مع نهاية اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. تضمن الإعلان الأمريكي بأن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف إطلاق النار. أكد البيان على عزم واشنطن على دعم الجيش اللبناني وتمكينه من ممارسة سياداته، مشيرا إلى أن مستقبل العلاقة بين لبنان وإسرائيل تقرره الحكومتان دون تدخل أي دولة أو جهة، إضافة إلى التأكيد على أن أمن إسرائيل لا يمكن تحقيقه إلا بنزع سلاح حزب الله. ذكر البيان بأن وقف إطلاق النار مشروط بإبعاد حزب الله من قطاع جنوب الليطاني ووقف حزب الله للقتال. الخارجية الأمريكية قالت إن الطرفين اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني حصرا مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. أوضح البيان الصادر باسم الدول الثلاث الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تهدف للوصول إلى اتفاق شامل. كما أشار البيان الثلاثي لاستئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 22 يونيو المقبل. معنا من واشنطن المزيد من التفاصيل مراسل العربية بيير غانم. بيير أهلا بك، تفاصيل أوفى حول هذه التفاهمات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في هذه الجولة من المفاوضات.
1: هذا اتفاق ضخم بين الدولة اللبنانية من جهة، إسرائيل من جهة أخرى، ورعاية أمريكية كجهة ثالثة. البند الأول الذي يهم جدا اللبنانيين هو أن هناك وقف لإطلاق النار، وكان هذا مطلب بالنسبة للدولة اللبنانية، وكانت تشترط الدولة اللبنانية أيضا أن يكون هناك انسحاب من بعض مناطق الجنوب على أن يسترد الجيش اللبناني سيطرته على هذه المناطق، وقد تم الاعتراف بذلك. بالإضافة إلى هذا، هناك اتفاق واضح وإعلان واضح في هذا البيان المشترك عن الأطراف الثلاثة على ضرورة نزع السلاح وسيطرة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، على أيضا أن يكون هناك مساعدات أمريكية للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني ليعيد تمكين نفسه ويبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية. وهذا أمر مهم جدا لأن الدولة الأمريكية عادت الآن وهي تقول أنها تريد أن تساعد الدولة اللبنانية على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. من جهتهم أيضا هناك جزء في هذا البيان المشترك الذي يعبر فيه الطرف الإسرائيلي عن القول على أن لا سلام ولا هدوء ولا وقف حقيقي لإطلاق النار إلا بعد تفكيك كل البنى التحتية لحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية. طبعا هناك خلفيات كثيرة لكل هذا البيان وبنوده، ولكن هناك عمل بدأ الآن باتفاق الأطراف الثلاثة على تمكين الدولة اللبنانية، مساعدة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ومنع التدخلات الإيرانية. كان لافت جدا أنه من ضمن هذا البيان القول على أن

0: اتفاق بما فيه وقف إطلاق النار يكون بين الأطراف، وبالتالي لا يكون مربوطا بأي اتفاق آخر خارج الأراضي اللبنانية مثل ما تريده إيران.
1: طيب، وقف إطلاق النار سيكون بين الجانبين الإسرائيلي وحزب الله، هل من ضمانات على تنفيذ حزب الله تعهداته بوقف إطلاق النار؟
0: هذا الاتفاق هو اتفاق بين الدولة اللبنانية وإسرائيل برعاية أمريكية. حزب الله ليس له كلام أو اسم أو أي مكان في هذا البيان. سوف يكون من شأن الدولة اللبنانية أن تتعاطى مع حزب الله كطرف موجود على الأراضي اللبنانية، والآن تعتبر الدولة اللبنانية أنه طرف لا يحق له التفاوض باسم الدولة اللبنانية مع أي طرف خارجي.
1: طيب، بالنسبة للدعم الأمريكي بيير، هل عرف تفاصيل عن هذا الدعم، طبيعته بالنسبة للجيش اللبناني؟ طبعا
0: تبني الدولة الأمريكية المساعدة على ما جاء في الجلسة الأولى المعلنة في مبنى وزارة الدفاع الأمريكية في البنتاغون منذ عدة أيام. المقصود هنا هو أن الأمريكيين يريدون أولا إعطاء الجيش اللبناني إمكانيات، وهي إمكانيات عملية، وهي ربما تصل أيضا إلى الإمكانيات المادية والاستخباراتية. كانت هناك الكثير من المساعي من قبل الأمريكيين للقول للدولة اللبنانية أن هناك تأثير لحزب الله على القوات المسلحة اللبنانية ويجب التخلص منها. على الدولة الأمريكية الآن بالتفاهم مع قيادة الجيش اللبناني العمل سويا لإزاحة هذا التأثير لحزب الله على القوات المسلحة اللبنانية وبدء بسط سلطة الدولة اللبنانية على الأراضي اللبنانية.
1: طيب، دامك موجود معنا بيير، تطورات وتفاصيل أوفى حول الاتفاق الأمريكي الإيراني، لأين وصلت المفاوضات وما الذي تردد بشأن هذه التسريبات الأخيرة بشأن هذا الاتفاق بين الجانبين؟
0: الرئيس الأمريكي تحدث حول هذا الموضوع خلال لقائه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي اليوم. الخبر الجيد أو الواعد هو أن الرئيس الأمريكي قال إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران من الآن حتى نهاية هذا الأسبوع. هذا يعود إلى أن أولا هناك تأكيد لدى الرئيس الأمريكي أن إيران تريد الإعلان بشكل واضح أنها لا تريد السعي في أي وقت من الأوقات إلى سلاح نووي. هناك يبدو تفاهمات حول موضوع اليورانيوم المخصب وربما أيضا على موضوع التخصيب. القضية العالقة ويجب التأكد منها من طرف الأمريكيين هي مسألة التفتيش على الأراضي الإيرانية، لأن الأمريكيين يريدون وضع آلية واضحة ودقيقة لمنع إيران من أن تقوم بأي عملية تخصيب في المستقبل، في أي مستقبل، بعيدا عن أعين الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو عن أعين العالم. وبالتالي هم يطلبون نظام رقابة شديد ومتشدد جدا. بالإضافة إلى ذلك هناك جزء آخر من اتفاق الإطار هذا الذي يتحدث عن رفع الحصارات، أي تتوقف إيران عن تهريد الملاحة في المياه الدولية خصوصا في منطقة مضيق هرمز، وترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار عن الموانئ والأساطيل الإيرانية. هناك تفاصيل أخرى غير مؤكدة تتعلق برفع بعض الحجوزات عن أموال إيرانية، ولكن هذا يرتبط بما تفعله إيران فعليا وليس وعد مسبق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تفرج عن أموال مقابل وعود ربما يبدو في المستقبل أنها فارغة.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، من واشنطن مراسل عربية بيير غانم، شكرا جزيلا بيير. وفي تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كشفت مصادر العربية عن آلية لتنفيذ الاتفاق المرحلي، مشيرة إلى أن الطرفين يقتربان من اتفاق على 4 مراحل ينتقل بينها وفقا لمدى الالتزام بتنفيذ التعهدات المتفق عليها، على أن تبدأ المراحل بهدنة وتنتهي بالملف النووي. مصادر العربية كشفت أن المرحلة الأولى في الاتفاق ستتضمن تثبيت وقف النار القائم ومنع أي تصعيد أو فتح جبهات جديدة. أما بشأن المرحلة الثانية فتحدثت مصادر العربية أنها ستركز على أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، وستشمل إعادة فتح حركة الملاحة التجارية. فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة باتفاق أمريكا وإيران، أفادت مصادر العربية إلى أنها ستشمل إجراءات بناء الثقة الاقتصادية وتخفيفا محدودا ومدروسا لبعض العقوبات، كما ستتضمن الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وتقديم

0: تقديم تسهيلات مرتبطة بالصادرات النفطية. مصادر العربية وصفت المرحلة الرابعة والأخيرة بالأكثر تعقيدا، موضحة أنها ستشمل البرنامج النووي الإيراني ومستويات تخصيب اليورانيوم، كما تتضمن آليات الرقابة والضمانات بشأن النووي، مرجحة أن تستغرق هذه المرحلة أشهرا من التفاوض. وفي تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، واصفا المفاوضات بأنها تسير على نحو جيد، قائلا إن إيران على وشك توقيع اتفاق متعهدا بالحصول على اليورانيوم الإيراني في أقرب وقت، كما أوضح بأن واشنطن تحاول الفصل بين فتح مضيق هرمز والتصعيد في لبنان.
1: Very well. Mr. President, it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
0: ترامب في تصريحاته أشار إلى إمكانية أن يلتقي بمجتبى خامنئي.
1: He is giving approval because that's the way it has been for a long, long time. His father and then him, I guess it's a succession. But we seem to be getting along quite well.
2: Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person?
1: I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point, depending on how it all works out. They've already agreed they're not going to have a nuclear weapon.
2: Have they?
1: Oh, yeah. They've agreed to that. I mean, now they can change their mind. But that was one of the things they had to agree. They've agreed to that. That was the big thing.
0: وسط حركة محدودة للملاحة البحرية، تكتيكات أمريكية جديدة تدخل على الخط لحماية السفن في هذا الممر المائي الحيوي دون الدخول في مواجهة مباشرة مع طهران. أساليب جديدة لجأ إليها الجيش الأمريكي، أساليب على أساسها تنسق واشنطن بهدوء مع شركات الشحن البحري التي ستكون ملزمة بتعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها. تلتزم بالبقاء بالقرب من الساحل العماني جنوب المضيق لتجنب الألغام الإيرانية، مع تقديم الجيش الأمريكي المساعدة عند الحاجة. هنا طبعا يتم مراجعة بيانات الرحلة والوجهة والحمولة مع تنسيق أمني قبل دخول المناطق عالية المخاطر وتوفير مراقبة بحرية بدلا من مرافقة كل سفينة بشكل مباشر وتحسبا لأي تهديد. يتم إبقاء القطع البحرية الأمريكية قريبة وجاهزة للتدخل بدلا من مرافقة جميع السفن بقوافل بحرية كبيرة. طبعا التكتيكات تهدف لإعادة تنظيم حركة الملاحة، حيث توجه السفن إلى مسار أقرب إلى الساحل العماني والابتعاد قدر الإمكان عن المياه القريبة من الساحل الإيراني، وبالتالي تقليل احتمالات الاحتكاك أو المواجهة المباشرة بين القوات الأمريكية والإيرانية. أيضا إبقاء حرية الملاحة مفتوحة مع تقليل الحاجة إلى عمليات مراقبة أو مرافقة مكثفة. التكتيكات التي تسعى القيادة المركزية الأمريكية لتطبيقها تعتبر دفاعية وتنظيمية أكثر منها هجومية، وذلك بشكل يضمن استمرار تدفق التجارة مع خفض فرص التصعيد العسكري. الجيش الأمريكي أشار إلى أن قواته ساعدت نحو 70 سفينة على عبور مضيق هرمز خلال 3 أسابيع، كما أعادت توجيه أكثر من 100 سفينة تجارية ضمن الإرجاء أو الإجراءات المرتبطة بتأمين الملاحة.

0: أهلا بكم. ترامب قال اليوم أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق أو أن المحادثات قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع مع إيران. هل تعتقدون أن هذا وارد؟ هل يمكن الوصول إلى أي خرق بين الجانبين مع نهاية هذا الأسبوع؟
1: نعتقد أن هذا أمر مرجح. صباح الخير أولا، شكرا على استضافتي. نعم، أعتقد أن الاتفاق بات مرجحا وبات واضحا الآن أن الجانب الإيراني الذي كان ينظر بشأن نقطة الخلاف الأولى يسعى الآن لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي ومضيق هرمز، بالإضافة إلى بعض القضايا العالقة الأخرى. والرئيس ترامب قد أشار إلى أنه مستعد للدخول في هذه المفاوضات للنظر في هذه القضايا سعيا للتوصل إلى قرار يأخذنا إلى سلام دائم وإلى تحقيق الازدهار في منطقة الخليج. لكن المشكلة تبقى بأن إيران تبدو منقسمة بين الحرس الثوري والقيادة السياسية والحرس الثوري الذي يسعى لإبقاء الحرب. لذلك آمل بأنني مخطئ في هذا التصور، لكن هذا قد يكون بمثابة خطوة لتحقيق السلام، وهذا قد يتطلب وجود ضربة أخرى على إيران من أجل تغيير موقف الحرس الثوري الإيراني إن لم يكن قيادته.
0: ترامب تعهد مرة أخرى اليوم وبدأ واثقا بالحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب، وهي النقطة تحديدا، نقطة الخلاف الأبرز مع إيران. باعتقادكم لماذا يبدو ترامب واثقا بهذا الشأن؟
1: أعتقد أن الرئيس ترامب يبدو واثقا لأن الوسطاء قد تم إبلاغهم إما بصورة مباشرة أو عبر الوسيط الباكستاني أو القطري بأن القيادات الموجودة في إيران قد تتخلى عن برنامجها النووي وكذلك عن طموحاتها النووية من أجل الوصول لطريقة للوصول لمواد نووية لأغراض بحثية بحتة، بحيث لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تضيف أو تقوم بإعادة خلق مخزون من المواد التي يمكن استخدامها في التسليح النووي.
0: طيب، كشف التسريبات أن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يتضمن 4 مراحل، تبدأ بالهدنة مرورا بفتح مضيق هرمز، رفع للعقوبات، وتنتهي بالتفاوض لأشهر على الملف النووي الإيراني. إلى أي مدى باعتقادكم هذه الآلية في التنفيذ تبدو منطقية؟
1: مجددا من خلال التفاهم الذي يمكن تصوره، قد يكون الاتفاق على هذا النحو. ومن المعقول أن نرى بأن إيماءات تقابلها إيماءات موازية من حيث الحصار وقيام إيران بالسيطرة على مضيق هرمز وجعله رهينة لها، رغم أن أمريكا لديها مئات السفن هناك الموجودة على مقربة من المضيق، وهذا التقدم ملموس، لكن لا يمكن للأمر أن يستمر بهذه الوتيرة. لابد لنا أن نعود إلى ما كنا عليه، بحيث يكون هناك اعتراف بالمضيق على أنه مياه دولية من حق كافة الأطراف، ولابد من التوصل لاتفاق حول هذه النقطة بدون أن يكون أي

0: دولة معترضة عليها، والدولة الوحيدة التي تعترض على هذا هي إيران، والتي تقوم الآن بفرض أتاوات من أجل الحصول على مبالغ من دول الجوار في مجلس التعاون الخليجي ومن بعض الاقتصادات المتطورة، الأمر الذي يعد ضروريا لبقاء الحكومة الحالية في إيران التي فشلت في تقديم بيئة مؤاتية يمكن للشعب أن يعيش فيها في حالة من الازدهار والسلام.
1: طيب سيد بيتر، الملفت فيما تم تسريبه حول آلية تنفيذ المراحل الأربعة لهذا الاتفاق بين واشنطن وإيران أن المرحلة الثالثة المتعلقة بإمكانية تخفيف العقوبات أو رفع بعض العقوبات عن إيران والإفراج عن بعض من أموالها المجمدة تسبق المرحلة الرابعة المتعلقة بمفاوضات الملف النووي. بالنظر إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الذي شدد على أن أي رفع للعقوبات عن إيران سيكون مرتبطا بتنازلات حول ملفها النووي، إلى أي مدى هذا الترتيب يبدو منطقيا في هذه التسريبات؟
0: I don't see America. أنا لا أرى أن الولايات المتحدة سوف توافق على مكافأة السلوك السيء بناء على وعود بأن هذا السلوك السيء سوف يستقيم في المستقبل. أمريكا قد تكافئ السلوك الجيد بعمل مماثل، وهذا هو حقيقة الأمر في أي علاقة، رغم أن حالة انعدام الثقة الموجودة بين البلدين، فإن إيران لابد لها أن تأخذ خطوات ملموسة من أجل التخلص من طموحاتها النووية قبل أن تقدم الولايات المتحدة على الاعتراف بحاجة لرفع العقوبات أو للإفراج عن الأصول المجمدة مجددا. أعتقد أن كل إجراء يجب أن يقبله إجراء مقابل، وفي بعض الحالات يمكن للولايات المتحدة أن تأخذ الإجراء الأول، لكن بالنسبة للملف النووي فلا بد لإيران هي التي يجب أن تأخذ الإجراء الأول.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن الكاتب الخبير في الشأن الأمريكي بيتر روف. ورغم حديث المفاوضات فإن واشنطن تواصل تضييق الخناق على طهران وتحديدا عبر بوابة العملات المشفرة بفرض عقوبات على منصة نوبي تاكس متهمة إياها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الغربية.
2: أمريكا تضرب إيران مجددا، هذه المرة رقميا وباستهداف شريانها الرقمي وفرض العقوبات على منصة نوبيتكس لتداول العملات المشفرة متهمة إياها بالعمل كحلقة وصل في شبكة مالية تلتف على العقوبات الغربية بحسب رويترز. منصة نوبيتكس لم تنشأ كمنصة تداول تقليدية، بل نمت داخل بيئة نفوذ اقتصادي داخلي، ما منحها موقعا مركزيا في سوق العملات الرقمية الإيرانية. تعود ملكيتها إلى الأخوان علي ومحمد خرازي تحت اسم مستعار قامير لإخفاء هويتهما، وتربطهما علاقات وثيقة بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي بحسب الاتهامات. منصات الأصول الرقمية استخدمت للالتفاف على العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني، وهي تشكل ملاذا ماليا آمنا للمدنيين المتضررين من التضخم المتصاعد. وبحسب شركة TRM Labs تعاملت نوبيتكس مع تداولات بقيمة تقارب 5 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2025 حتى مارس 2026. وفي مقابل ضغوط واشنطن نفت نوبيتكس كافة الاتهامات، مؤكدة أنها لا تقدم أي دعم حكومي مباشر، وأكدت أن أي أموال غير مشروعة جرى تداولها عبر منصتها حدثت دون موافقة الإدارة أو علمها.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. واشنطن تؤكد بأن حزب الله يعد العقبة الأكبر للوصول إلى اتفاق دائم بين إسرائيل ولبنان. لدينا أيضا رئيس وزراء العراق يلتقي فصائل لوضع

0: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: أهلا بكم من جديد. نتابع من تصريحات السفير الإسرائيلي لدى واشنطن التي أكد خلالها أن هناك اتفاقا إسرائيليا أمريكيا لبنانيا على إبقاء إيران خارج المعادلة، كما وصف الاتفاق مع لبنان بأنه غير مسبوق، مشيرا إلى السعي لتحييد حزب الله. نوه إلى أن الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان ستعقد على مستوى السفراء، لافتا أيضا إلى أنه سيتم السماح لعناصر حزب الله بالانتقال شمالا تنفيذا للاتفاق. كما قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بأن وحدات خاصة من الجيش اللبناني ستنتشر تدريجيا في جنوب لبنان. مصادر العربية كانت أوضحت أن مسألة المناطق التجريبية في جنوب لبنان تصدرت المحادثات كمدخل لاتفاق أمني أوسع. المصادر شددت أيضا على أن الخلاف حول سلاح حزب الله لا يزال العقبة الرئيسية أمام أي اتفاق طويل الأمد. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان قد أشار إلى أن حزب الله يمثل تحديا للبنان وحكومته وليس فقط لإسرائيل.
1: حزب الله moving around, maybe even launching a missile from the south, and they action it in defense. They go after it in the southern portion. And that's what we're seeing in many cases is these defensive strikes. What they are increasingly doing is taking more territory in the south to deny them launching space. Because understand, these rockets are being launched into northern villages and cities in Israel, and populations can't even return to their homes as a result of it. So Hezbollah is not just a challenge to Israel, it's a challenge to Lebanon, to the Lebanese state and the Lebanese people. And we are hopeful that we can create a paradigm in which Lebanon's government and Israel can work together to disarm Hezbollah and allow the people of Lebanon to reclaim its country. But it's complex.

0: بتنظيري ما من قوة في لبنان داخل لبنان أقوى من الشرعية اللبنانية لسبب بسيط، أن هذه الشرعية لأول مرة تحظى بتأييد شعبي غير مسبوق من كل الفئات، من كل اللبنانيين، من كل الناس الذين أوجعتهم هذه الحرب. 3 سنوات أخذ لبنان إلى حرب لا علاقة له بها، دمرت جنوبه وشتتت أكثر من 1,200,000 لبناني، وتهدد النسيج اللبناني، وستكون لها تداعيات طويلة باعتبار أنه لنفرض أن إسرائيل انسحبت في الغد، لن يتمكن المواطن أن يعود إلى بلدته أو منطقته، لأنه لم تعد هناك لا قرى ولا مدن ولا بلدات ولا بيوت ولا أبواب ولا سقف يعني.
1: أشكرك جزيل الشكر من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح.
2: فقنا على 3:30 3 وسمعنا الخبر بالإخلاء مع الشبك. تقيمي لتقيمي يا ماما، شبك تقيمي يعني أي شغلة بدك تقيميها وأي شغلة بدك تتركيها، ما إحنا على أساس إنه ظاهرين 24 ساعة وراجعين. أنا عايش ببيت بحرية، أنا زارعة كل شيء قدام بيبي، كان أنا والله غير ظهرنا هيك، ظهرنا رافعين دينا بندعي لله ترجعنا على بيوتنا، بس سبحان الله بلش في حالي بضايق وعم بلف ملفوف وعم فوت خضرة على بيتي. قال أني هون بس أني ببيتي بضايع.
3: كنا مشتاقين لبيوتنا يا بنت، لو كنا بخيمة مشتاقين لبيوتنا.
4: أنا زحت لهون صار لي 3 أشهر، يعني معاناة قرفة، يعني ما فيك تتصوريها كيفية، على الحمامات، على الأكل، على العيشة كلها، فيش يعني مساعدة من شيء، كتير قفل. شو بدي أقول لك عن المعاناة يعني، لأنه ما في مادة لحتى تجيبي شيء تعملي أكل، وما في كمان أدوات. مثلاً التناجر سخاني شيء ما فيه تعملي فيه، وفيش مصاري تشتري.
5: في هيدا عم يفتح حبة صبح وحبة عشية، هيدا دواء الضغط بياخد نص حبة، هيدا الدواء العراسي بياخد كل بياخد 3 مرات.
6: بس امبارح حولوني على صوره ما معي اعملها، يعني ما قدرت. هي قالت الدكتوره بس يعني انه شوفي برا اعمليها، هون غالي ما قدرت تعمليها. يعني هلا بدي اشوف هون ما في اللي رح اعمل.
1: نتابع من العراق، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزايدي وفدين من حركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، وذلك بهدف تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة خلال اليومين المقبلين. بالمقابل جددت حركة النجباء موقفها بعدم تسليم السلاح، وأكدت في بيان لها أن الموقف مما سمته السلاح المقدس ثابت ولن يتغير. كما أعلنت سرايا أولياء الدم مجددا رفضها تسليم السلاح. كتائب حزب الله والسيد الشهداء كانتا قد أعلنتا سابقا الأمر نفسه. من جانبه أكد ناطق باسم الجيش العراقي أن لجنة حصر السلاح بيد الدولة بشرت عملها، مبينا أن فك الارتباط بالحشد الشعبي يتضمن إعادة هيكلة التشكيلات وضمان حقوق المنتسبين.
7: كانت هذه البداية، العراق في فوضى بلا جيش أو قوات أمن، وساحة تعاني من فراغ أمني هائل. ومع تنامي الدعوات لمواجهة الأمريكيين تأسست ما تسمى فصائل المقاومة، وبعضها سبق ذلك كمنظمة بدر التي نشأت أصلا كجناح عسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات. حملت بعض الفصائل لواء مقاومة القوات الأمريكية، حيث برز اسم جيش المهدي بقيادة مقتدى الصدر عام 2003 كقوة شعبية شيعية مقاومة للأمريكيين. عام 2006 انشق عنه فصيل أطلق على نفسه عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي.

0: لتلتحق بالركب كتائب حزب الله العراقي عام 2007 بقيادة أبو مهدي المهندس، إذ بدأت تشكل هذه الفصائل منافساً قوياً للقوات الحكومية الناشئة بدعم أمريكي. بحسب مركز بروكينغز للدراسات، فقد أدى الانسحاب الأمريكي عام 2011 إلى تعزيز نفوذ إيران، أمر فتح أبواب التوسع لهذه الميليشيات داخل مؤسسات الدولة. عام 2014 مثل سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش نقطة تحول حاسمة بالنسبة لهذه الميليشيات، لا سيما بعد إصدار آية الله السيستاني لفتوى الجهاد الكفائي التي دعت العراقيين للدفاع عن العراق. استغل رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي هذه الفتوى لإصدار مرسوم حكومي شكل بموجبه لجنة الحشد الشعبي، أمر وضع الميليشيات تحت مظلة رسمية شبه حكومية. لكن مع زوال تنظيم داعش وخطره، أصبحت الميليشيات العراقية تشكل كيانا موازيا للجيش العراقي وقوات الأمن. منذ حرب العراق فشلت كل الحكومات العراقية المتعاقبة في حصر السلاح بيد الدولة ودمج الفصائل في الجيش. اليوم يبدو أن العراق يشهد نقطة تحول جديدة مع أولى طلائع الانسلاخ عن الحشد الشعبي، أمر ربما فرضته تداعيات الحرب في إيران وما سيأتي بعدها. رائد المصطفى، العربية.
1: أفادت وسائل إعلام سودانية بمقتل 500 شخص وإصابة المئات ونزوح الآلاف خلال الأيام الأخيرة جراء اشتباكات دامية بين قبيلتي السلامات وبني هلبة في ولاية جنوب دارفور. أشارت مصادر لوسائل إعلام سودانية إلى فشل اتفاق مصالحة أبرم مؤخرا في منطقة أرتيلا في وقف أعمال العنف والحرق والنهب المستمرة، مطالبين الجهات المعنية والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف نزيف الدم في الولاية.
2: يو دار من هلبا يو أجر جيبا مباغة جيبا داك ولادك جيبا لا ينتشر كرنو دا
3: ما اتشارك الله هوي
2: يدر انتشار
3: ما اتشارك الله نحن أقسم بالله نقتل عدل نحن مشيل تاريا نار ما بيشيل لنا تاريا والعمك
2: اي الله وطر
3: إنما النصر إلا صبر ساعة
4: يا ناس يا أهل يا ناس يا أهل شوفوا على السلامات طب على السلامات بضربوا بالمسيرة شوفوا بضربوا بالمسيرة كيف يعني دي حال
5: ضربوا بالعربية ما
6: الرسالة الثانية يا إخوان حدين لنا ثلاثة سنة يا مع الوالد ده بالشوف ده أنا مولود فوق الوالد ده أنا ثلاثة سنة محروم منه.
1: في تقديرات أوروبية ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس أن روسيا متراجعة عسكريا على الأرض، رأت بأن هذا التراجع هو ما دفع الرئيس بوتين بتعمد استهداف المدنيين.
7: He's clearly terrorizing more to create fear, and because he's on a back foot in the battlefield, they are not really gaining anything. Or actually, vice versa, Ukraine is gaining ground. So they want to really terrorize the people so that they would break the resilience of Ukrainians, regular Ukrainians, also the willingness of us. But I think they haven't been able to break the resilience of Ukrainians so far. And I doubt that they are going to do this with these attacks.
1: الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي اعتبر أن الضربات التي استهدفت مدينة سانت بيترسبورغ الروسية تمثل ردا عادلا على الهجمات الروسية ضد أوكرانيا. تعهد زيلنسكي بزيادة وتيرة الضربات الأوكرانية وقال إن هذه الضربات تدعم موقف بلاده في مفاوضات إنهاء الحرب.

0: أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في تركيا خلال يوليو المقبل. اعتبر روبيو أن القمة قد تكون من أهم اجتماعات الحلف، مشيرا إلى وجود قضايا تحتاج إلى توضيح ومعالجة داخل الناتو. توقعات الولايات المتحدة أن يزيد حلفاء الناتو الأوروبيون وكندا عدد الطائرات والسفن التي يساهمون بها في خطط دفاع الحلف مع تراجع واشنطن عن بعض هذه المهام. قال الجنرال في سلاح الجو الأمريكي والقائد العسكري الأعلى للناتو أليكسوس كونيغوتش أن كندا والحلفاء الأوروبيين يمكنهم تعزيز مساهماتهم. في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفي مقابلة مع بودكاست فورس ون، أشاد الرئيس الأمريكي بأداء نائبه جاي دي فانس ووزير خارجيته روبيو قائلا إنهما رائعان وهو معجب بعملهما. ترامب قال إن فانس وروبيو سينشئان تحالفا لا يقهر في الانتخابات الرئاسية 2028 وسيشكلان فريقا رائعا على حد وصفه.
1: We have a lot of talent.
2: And you've talked about JD and Marco Rubio, and I think you like sort of
1: it's good. It's putting great. Them They're both very talented. So They're you, both great. Well, yeah. I like them both, and I like them together. You know, it would be great. I don't know how you beat them if they're together. That would be a great team.
0: حذرت أجهزة الاستخبارات التابعة لتحالف العيون الخمس الذي يضم أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا من أن الصين تستخدم منصات التوظيف والمواقع المهنية عبر الإنترنت لاستقطاب العاملين في المؤسسات العسكرية، خاصة من يستطيعون الوصول إلى معلومات سرية. في المقابل نفت بكين هذه الاتهامات وصفتها بأنها افتراءات وتشويه متعمد. تحقق السلطات الأمريكية مع عالمين يعملان في مختبرات فيدرالية بعد الاشتباه بنقلهما عينات من فيروس جذري القردة دون الإفصاح عنها أو الحصول على التصاريح اللازمة.
3: عالمان أمريكيان على طاولة التحقيق والاتهام، والسبب الكذب ومحاولة إدخال فيروس جذري القردة المعطل إلى الولايات المتحدة من دون التصاريح المطلوبة. وما بين الخط العلمي والرقابة الفاصلة، كشفت وثائق قضائية اتحادية أن العالمين وهما رئيس قسم بيئة الفيروسات في مختبرات روكي ماونتن ونائب خضع للاستجواب في مطار ديترويت بعد عودتهما من رحلة بحثية استمرت 9 أيام في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر باريس. ورغم نفي العالمين حمل أي مواد أو عينات بيولوجية، إلا أن عمليات التفتيش اللاحقة أظهرت وجود قوارير تحتوي على فيروس جذري القردة المعطل من دون الإفصاح عنها أو الحصول على التصاريح اللازمة لنقلها. ومن المتوقع أن يمثل العالمان أمام المحكمة الاتحادية في ميسولا بولاية مونتانا ليكتمل فصل هذه القضية المثيرة للجدل.
0: تفقد زعيم كوريا الشمالية منشأة لإنتاج المواد النووية دخلت مؤخرا مرحلة التشغيل، حث حكومته على مواصلة توسيع الترسانة النووية للبلاد. نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم قوله إن القدرة الإنتاجية للمنشأة ارتفعت إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الماضية. بعد عودته من كينشاسا، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بتقدم محرز لاحتواء فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة لها. المسؤول الأممي أكد حدوث تحسن ملحوظ في عمليات الفحص.
4: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain. In DRC, 344 cases have been confirmed, including 60 deaths in 24 health zones across 3 different provinces, Ituri, North Kivu, and South Kivu. The number of suspected cases has now

0: been reduced to 116 from over 1,000 last week. As we work through the backlog, either confirming them or ruling them out.
1: أعلنت شركة سبيس إكس أنها تعتزم مجمع ما يصل إلى 75 مليار دولار من خلال طرحها العام الأولي في البورصة خلال الشهر الجاري، ما يمهد الطريق لأكبر إدراج في تاريخ أسواق الأسهم، ويضع إيلون ماسك على مسار قد يجعله أول شخص في العالم تتجاوز ثروته تريليون دولار. قالت الشركة المعروفة رسميا باسم شركة تقنيات استكشاف الفضاء إنها ستطرح نحو 555 مليون سهم بسعر 135 دولارا للسهم الواحد. لن يبيع إيلون ماسك أيا من أسهمه ضمن الطرح، وسيحتفظ بنحو 82% من حقوق التصويت في شركة سبيس إكس. وتقدر مجلة فوربس حاليا صافي ثروة ماسك بنحو 825 مليار دولار. في لقطة طريفة، توقعت سمكة قرش في مدينة ريو دي جانيرو فوز المنتخب البرازيلي على المغرب في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، بعدما اختارت رمز البرازيل خلال فعالية ترفيهية أقيمت داخل حوض أكواريو ريو أمام الزوار. أوضح القائمون على الفعالية أن النشاط يأتي ضمن تقليد يربط بين الحيوانات والتنبؤ بنتائج الأحداث الرياضية. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. اتفاق إسرائيلي لبناني على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية يسيطر فيها الجيش اللبناني على الأرض. العربية تكشف آلية تنفيذ الاتفاق بين أمريكا وإيران، 4 مراحل تبدأ بهدنة وتشمل أمن الملاحة وصولا إلى الملفات النووية. وبحسب مصادر عربية، الاتفاق يشمل الالتزام بمنع التصعيد وعدم فتح جبهات جديدة ثم فتح مضيق هرمز. ترامب يؤكد أن المفاوضات تسير مع إيران بشكل جيد وأن الهدنة سارية ويتوقع اتفاقا نهاية الأسبوع. والطيران الكويتية تنشر صورا للحظات الأولى من الهجوم الإيراني على مبنى الركاب في مطار الكويت. في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
7: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
8: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه

0: العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. البداية من بيان وزارة الخارجية الأمريكية الصادر مع نهاية اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. تضمن الإعلان الأمريكي بأن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار. ذكر البيان بأن وقف إطلاق النار مشروط بإبعاد حزب الله من قطاع جنوب الليطاني ووقف حزب الله للقتال. الخارجية الأمريكية قالت إن الطرفين اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني حصرا مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. كشفت مصادر العربية عن آلية تنفيذ الاتفاق المرحلي بين أمريكا وإيران، مشيرة إلى أن الطرفين يقتربان من اتفاق على 4 مراحل ينتقل بينها وفقا لمدى الالتزام بتنفيذ التعهدات المتفق عليها، على أن تبدأ المراحل بهدنة وتنتهي بالملف النووي. مصادر العربية كشفت أن المرحلة الأولى في الاتفاق ستتضمن تثبيت وقف النار القائم ومنع أي تصعيد أو فتح جبهات جديدة. أما بشأن المرحلة الثانية فتحدثت مصادر العربية أنها ستركز على أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، وستشمل إعادة فتح حركة الملاحة التجارية. فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة باتفاق أمريكا وإيران، مصادرنا أشارت إلى أنها ستشمل إجراءات بناء الثقة الاقتصادية. مصادر العربية وصفت المرحلة الرابعة والأخيرة بالأكثر تعقيدا، موضحة أنها ستشمل البرنامج النووي الإيراني. وفي تصريحات أدلى بها البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، واصفا المفاوضات بأنها تسير على نحو جيد، قائلا إن إيران على وشك توقيع اتفاق، متعهدا بالحصول على اليورانيوم الإيراني في أقرب وقت. كما أوضح بأن واشنطن تحاول الفصل بين فتح مضيق هرمز والتصعيد في لبنان. أظهرت صور نشرتها هيئة الطيران المدني اللحظات الأولى للهجوم على مبنى تي وان في مطار الكويت الدولي، وتظهر الصور قصف المبنى بمسيرة.

فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

تحية طيبة. هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين وواشنطن تكذب طهران. استهداف مطار الكويت حدث عمدا. مفاوضات واشنطن تدخل مرحلة حاسمة. ورجل دين شيعي يهاجم ارتهان حزب الله للقرار الإيراني. واشنطن تشترط على إيران التخلي عن اليورانيوم مقابل العقوبات. نتنياهو لا يستبعد عودة القصف. خطة عراقية لمرحلة ما بعد تسليم السلاح. 4 فصائل موالية لإيران تتمرد على قرار الزيدي. جدل في موريتانيا يعيد تبرعات غزة إلى دائرة الضوء. اتهامات فلسطينية لحماس بالاستيلاء على المساعدات والحركة تنفي. لم تتوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج منذ اندلاع الحرب أو حتى بعد سريان الهدنة، لكن ما حدث في الكويت والبحرين وصف بأنه تصعيد خطير. إيران قالت إن هجماتها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في البلدين نافية استهداف مطار الكويت، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي واصفا الهجوم بالمتعمد. ما يجعل هذه الهجمات غير مسبوقة هو أنها طالت منشآت مدنية ومقار دبلوماسية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 63 آخرين. رغم ذلك يبدو أن دول الخليج لا زالت تمارس ضبط النفس، ما زالت تنأى بنفسها عن الانخراط في الحرب رغم الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة أن هذه الهجمات تقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن.

0: الأمن والاستقرار في المنطقة. رغم أن الإدانات الخليجية والعربية أكدت حق الكويت والبحرين الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما. وفي أول تحرك دبلوماسي استدعت الخارجية الكويتية القائمة بالأعمال الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج، كما قررت اعتبار 2 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية شخصين غير مرغوب فيهما، أمهلتهما 24 ساعة لمغادرة البلاد. فيما اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي اعتبر أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس نهج إيران في تبني سياسات عدائية مرفوضة تسعى إلى تقويض الأمن الإقليمي وتمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق.
1: رصدت وتعاملت القوات المسلحة فجر اليوم مع عدد 13 صاروخا باليستيا معاديا داخل المجال الجوي الكويتي، كما رصدت القوات المسلحة وتعاملت مع عدد 17 طائرة مسيرة معادية.
0: معي من الكويت الدكتور نواف ياسين وزير العدل الأسبق، ومن طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي وران. مرحبا بكم معي في هذا النقاش في خارج الصندوق. أبدأ معك دكتور حسين من طهران، هل سأجد لديك إجابة منطقية على كل التساؤلات؟ لماذا تتعمد إيران أن تقصف منشأة مدنية، أن تقتل مدنيين، أن تصيب مدنيين، وأن تعتدي على دولة جارة للمرة الثالثة خلال شهر واحد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الدكتور حسين من طهران يجيبني إذا يسمح.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء.
0: أهلا وسهلا.
3: يعني شوف، أولا أمريكا تحت مسمى وقف إطلاق النار يعني بدأت بتصعيد خطير. يوم أمس قامت بضرب سفينة إيرانية وفجرت محركها، وكذلك قامت بمهاجمة جزيرة قشم وضربت عواميد الاتصال هناك. إيران ردت على سفينة أمريكية، وكذلك كما يقول بيان الحرس أنه استهدف قاعدتين أمريكيتين، قاعدة بحرية في البحرين وقاعدة الطائرات العمودية في الكويت. والحرس ينفي جملة وتفصيلا استهداف يعني صالون مطار علي السالم في الكويت.
0: فمن استهدف المطار الكويتي إذن؟ من الذي استهدفه؟
3: يعني حسب التسريبات تقول أن هناك صاروخ أطلق ضد المسيرات أو الصواريخ الإيرانية وسقط سهوا على المطار.
0: هل تعلم أن صاروخ باتريوت هل تعلم أن صاروخ باتريوت باك 3 لا يحمل رؤوس متفجرة؟ لذلك لا يمكن حتى ولو سقط على مطار الكويت أن ينفجر، أن يحدث هذا الانفجار الكبير وهذا الدمار الهائل الذي حدث. كل الصواريخ اعترضت، الذي سقط هي طائرة مسيرة من ضمن 17 طائرة المسيرة التي أرسلتها إيران إلى الكويت. دكتور حسين، لماذا ينفي الحرس الثوري أنه هو من قصف مطار الكويت؟
3: لأن المشكلة هي ليست مع الكويت، نحن
0: طيب المشكلة ليس لدينا هي فعلا ليست مشكلة. مع الكويت هي مع الولايات المتحدة التي قصفت إيران، إن قصفت الناقلة أو قصفت الجزيرة أو غير. لماذا تعتدون على الكويت بالمقابل ولا توجهون هذا السلاح إلى الأمريكيين؟ هم أمامكم وفوقكم يا دكتور.
3: يعني أنا أقول البيان العسكري الذي صدر أن الاستهداف هو جاء لقاعدة مروحيات في الكويت وليس للمطار.
0: والصور اللي أمامنا، يعني نصدق هذه الرواية ونكذب الصور فيديوهات؟
3: يعني أنا لا أدري إنه، ولست خبيرا عسكريا أساسا. أنا أنقل الموضوع.
0: أنا أعرف أنك تنقل الموضوع، لذلك نحن نسأل عما كتب. طيب، إلى الدكتور نواف من الكويت، رحب فيك من جديد. يعني الحرس الثوري نفى أنه هو من استهدف مطار الكويت.

0: كما يقول حتى ضيفي الدكتور حسين من طهران، قالوا بأن من استهدف مطار الكويت هي صواريخ اعتراضية أمريكية. هل هذا كلام منطقي معقول يصدق في الكويت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد فكرة قصف مطار الكويت الدولي، وهو بالمناسبة المطار الوحيد في الكويت، يعني الكويت ليست لديها عدة مطارات، إنما هناك فقط مطار واحد يقع في منطقة الفروانية وسط منطقة سكنية متكاملة وتحيط فيها مناطق سكنية. وهذا القصف بالمناسبة ليس هو القصف الأول، إنما هو القصف الثالث. سبق أن قصفت ذات صالة المطار اللي هو المطار الصالة الأولى من مطار الكويت الدولي مرتين، مرة في شهر مارس ومرة في شهر أبريل. ففكرة استبعاد قصف الحرس الثوري أو الجيش الإيراني لمطار الكويت الدولي باعتبار أن هذا المطار هو مؤسسة مدنية لا يجوز قصفها وفق العقيدة العسكرية الإيرانية هو قول غير صحيح، لأن ذات القوات الإيرانية سبقت أن قصفت ذات المطار وذات الصالة مرتين في السابق.
0: طيب دكتور خلينا ناخذها يعني مع بعض شوي شوي. الآن هم يقولون بأن هذا المطار الموجود في الكويت، المطار المدني الدولي الوحيد الموجود في الكويت، يقول ضيفنا من طهران بأنه يستخدم كقاعدة عسكرية مروحية لطائرات مروحية انطلقت منها هجمات ضد إيران ليلة البارحة. هل هناك بالفعل قاعدة عسكرية؟ هل يستخدم أصلاً استخدامات عسكرية هذا المطار؟
1: بالمناسبة اللي يعرف الكويت منطقة الفروانية فيها المطار، المطار في المجمل مكشوف، يعني هناك فقط سور يعني شفاف في فراغات ممكن لأي شخص موجود حوالين المطار يعلم ما هي الطائرات الموجودة. كل الطائرات الموجودة في المطار قولا واحدا هي طائرات مدنية، ويستخدم المطار للأغراض المدنية. طيب. ولا يوجد حتى مزعم، أوضح الجانب هذا بس اسمح. ولا يوجد حتى مزعم من أي طرف من الأطراف أن هذا المطار يستخدم للأغراض العسكرية. المطار أو القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة على الأراضي الكويتية تبعد مسافة أكثر من 50 كيلومتر عن هذا المطار. وكرر، هذا المطار يقع في قلب المنطقة السكانية، المنطقة المكتظة بالسكان. إلى ذلك أن هذا المطار الذي يزعم أن هناك طائرات عسكرية أمريكية انطلقت منه لضرب موقع في إيران، هذا الموقع الذي يزعم أن الطائرات انطلقت في الكويت لقصفه يبعد أكثر من 900 كيلو متر عن هذا المطار. فليس هناك يعني منطق يبرر انطلاقه 900 كيلو.
0: طيب. واضح دكتور حسين، يعني بعد الاعتداء الثالث على البحرين وعلى الكويت والاعتداء على البحرين، الاعتداء على دول المنطقة، يطرح سؤال يقول في بداية الحرب إيران كانت تحاول استعطاف الشارع العربي والشارع الإسلامي عندما تقول بأنها دولة مسلمة وبأنها دولة تقصف من الولايات المتحدة وتقصف من إسرائيل ويجب أن تتعاطفوا معنا. عندما ضربت من الولايات المتحدة وعندما ضربت من إسرائيل وعادت الولايات المتحدة وضربتها ليلة البارحة، هي توجه الصواريخ والمسيرات نحو دولة إسلامية جارة لها. في أي قانون وعرف هذا السلوك؟
2: أنا أشوف مع الأسف، يعني أولا دعني أحيلك إلى تصريح روبيو وزير الخارجية الأمريكي يوم أمس.
0: ماذا قال؟
2: عندما قال أن الدول الخليجية تتعاون معنا في مواجهة إيران. وأحيلك إلى تغريدة ترامب عندما قال أن الكويتيين منزعجون من استعمال القواعد في الكويت، وهل يحق لهم أساسا أن ينزعجوا أو يطلبوا منا أن نستعمل هذه القواعد أو لا نستعمل. معروفة هذه أنه تغريدة ترامب.
0: أمريكا ترامب قال هذا الأمر في تغريدة.
2: نعم. أنه يعني الموضوع هو أن هناك استهتار أمريكي بسيادة الدول في المنطقة. ومع الأسف أقول أنه
0: الولايات المتحدة الولايات المتحدة يا دكتور حسين حتى نكون واضحين، هي لا تستهتر بسيادة هذه الدول، هي لديها اتفاقات مع هذه الدول، لديها تعاون عسكري وتعاون أمني، هي

0: تمدها بمعلومات استخباراتية، تمدها بأنواع متقدمة من الأسلحة حتى تواجه الخطر الذي واجهته البارح من إيران. إيران هي التي تعتدي، هي التي تشكل خطر على سيادة هذه الدول وعلى أمنها وحتى على المنشآت المدنية وعلى من يقيم في هذه الدول، ليست الولايات المتحدة. أنتم من أثبتتم هذا الأمر.
1: لا لا لا، شوف، أولا أمريكا في العدوان على إيران استعملت أكثر من 500 طائرة.
0: إنه هذه ماذا تفعل البوارج الأمريكية في البحر إذن؟
1: البوارج الأمريكية لا كان هناك حاملتي طائرات، ثلاث حاملات، إنه 180 ماشي، 500 طائرة أمريكية حسب تقرير السنتكوم كان ينشط باتجاه العمليات في الداخل الإيراني، وكان هناك استعمال. طيب
0: أنت ما جبتني يعني على سؤالي يا دكتور، سؤالي في أي عرف أنتم تقولوا بأنكم دولة إسلامية ويجب أن يتعاطف المسلمون معكم وتقصفون دولة إسلامية جارة؟ ودول إسلامية الحقيقة ليست دولة واحدة.
1: يعني المشكلة، أنا قلت إن المشكلة أن أمريكا يعني هي هذه الدول، أنا متيقن لا الكويت ولا أي دولة خليجية هي ترضى بأن ينطلق العدوان من أراضيها ضد إيران، ولكن أمريكا لا يعني تراعي هذا الموضوع، وهي تستعمل القواعد ضد إيران. هناك طيب. دول الآن يعني منعت أمريكا واقعا، وهذا هذه تقارير إيرانية تقول أنه هناك دولتان خليجيتان بالكامل منعت أمريكا من استعمال أراضيهما في أي عدوان ضد إيران، وهذا أيضا إقرار. بالنهاية الرادار يثبت كل انطلاق طائرة أو نزول طائرة في أي مطار أو في أي مكان.
0: يا دكتور، أكثر من 14 ألف ضربة أمريكية، هل بقي لدى إيران أصلا حتى رادارات أو تكتشف صور؟ لم تقدم دليلا واحدا أو صورة تثبت بأن هناك هجوم انطلق من دول الخليج اتجاهها. دكتور نواف، يعني هناك مسألة مهمة أريدك أن تعلق على ما قاله أولا ضيفي من طهران. دائما الاتهامات بأن هذه الدول وبعض الدول الخليجية منها الكويت تنطلق منها هجمات ضد إيران. هذه الدول لم تتبنى، حتى في خطاب أمير الكويت يعني أشار إلى هذه المسألة، لن ينطلق أي هجوم من الأراضي الكويتية تجاه إيران أو تجاه أي دولة جارة. يعني لماذا الإصرار الإيراني بتقديركم على هذه المسألة أنها صحيحة؟
2: أنا أعتقد أول شيء لازم نأكد أن أمس أو البارحة أو فجر اليوم انطلقت أكثر أو حوالي 30 مقذوفة من إيران، بين صواريخ وما بين طائرات مسيرة. هي ليست صاروخ واحد فقط أو مسيرة واحدة فقط سقطت على المطار، ولكن هناك أكثر أو حوالي 30 مسيرة ما بين صواريخ وما بين طائرات، سقط عدد منها في مناطق سكنية في الكويت. المسألة الأخرى اللي أنا أحب أبرزها الآن وأكدها للرأي العام، أن المتوفي هو شخص واحد، نعم نتاج هذا القصف الإيراني، لكن 63 شخص جرحى، بعض الجرحى حسب بيان وزارة الصحة الكويتية قد بترت أطرافهم، وكذلك عندنا مجموعة من الجرحى عددهم أكثر من 7 دخلوا في عمليات معقدة، فالإصابات ليست إصابات سطحية، والأثر الذي حققه القصف في فجر اليوم كان أثر استثنائي على العنصر البشري المقيم في الكويت، بالإضافة إلى الضرر الذي شاب المباني. مسألة انطلاق أو عدم انطلاق أي طائرات أو هجوم باستخدام الأراضي الكويتية، نفت السلطات الكويتية هذا المزعم نفيا من اليوم الأول، ولم تقدم إيران في أي مرحلة من المراحل من يوم 28 فبراير لغاية اليوم، علما أن أول هجوم تم على الكويت ودول الخليج كان في يوم 28 فبراير، أي في ذات اليوم الذي بدأت فيه الحملة الأمريكية الإسرائيلية على إيران،
0: بعد ساعتين من بداية
2: المزعم، فالمزعم أن الكويت استخدمت أراضيها هذا مزعج.

0: أم غير صحيح؟ المسألة الأخرى كذلك اللي بأكد عليها، ما هي مصلحة إيران من استمرار الاعتداء على الكويت؟ هل الاعتداء على الكويت يصب في الفكر الإيراني الإسلامي الثوري الذي يسعى إلى تحرير فلسطين؟ هل مطار الكويت هو أولى بالقصف أم مطار بن غوريون في إسرائيل؟ انطلقت على الكويت من يوم 28 فبراير لغاية اليوم حوالي 1000 مقذوف من إيران، وهذا الرقم لا يتجاوز أو لا يصل إلى نصف ما هو تم قذفه على إسرائيل. لا نستطيع تبرير بأي شكل من الأشكال أن العدو الآن هو الكويت، والبوارج الأمريكية ملأت الخليج وبحر العرب. فالتقرير أن انطلقت الطائرات العامودية يعني الهليكوبتر من الكويت إلى هذه المنطقة البعيدة من الخليج، وبالمقابل على بعد أمتار بسيطة من الشواطئ الإيرانية هناك بارجات تسد عين الشمس. ففكرة طرح أن هناك تعامل مع تبادل إطلاق نار بين الكويت وإيران.
1: طيب دكتور نواف أشكرك جزيل الشكر، انتهى وقتي تماما. من الكويت الدكتور نواف ياسين وزير العدل الأسبق، من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين روي وران، شكرا جزيلا لكم. تنعقد المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في محاولة لترجمة وقف النار المعلن إلى ترتيبات ميدانية وسياسية أكثر استدامة واحتواء تداعيات إقحام حزب الله للبنان في حرب إيران، فيما تأمل واشنطن أن تسفر هذه الجولة عن خطة عمل مشتركة لتحقيق الأمن في لبنان بعيدا عن حزب الله ونفوذه.
2: As I speak to you now for the second consecutive day and for the first time in many many years, the leaders of the legitimate government of Lebanon and leaders from the government of Israel are seated at the State Department for the second day in a row, and hopefully today we'll produce a joint statement and an action plan on a track for security in that country, independent from Hezbollah, independent from nefarious influence. They had similar meetings last week at the Pentagon at the military level.
1: وبحسب مصادر العربية فإن المفاوضات دخلت مرحلة حاسمة من أجل البحث عن اتفاق أمني طويل الأمد يبدأ بخط التصعيد يمتد 60 يوما يتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وانتقال عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، كما طالب لبنان بضمانات وجدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي الكامل، فيما تتمسك إسرائيل بطرح ملف سلاح حزب الله على طاولة التفاوض، في حين تعتبر بيروت هذا الملف شأنا سياديا داخليا ينبغي معالجته ضمن مسار سياسي لبناني. وبعد استكمال الانسحاب الإسرائيلي ترفض إسرائيل الفصل بين الترتيبات الأمنية ومستقبل سلاح الحزب. في الداخل اللبناني واصل الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل رفضه للمفاوضات المباشرة، ليس ذلك فحسب إنما يحاولان عرقلتها. القيادي في حزب الله محمود قماطي قال إن الثنائي لم ولن يقبل بمعادلة الضاحية مقابل المستوطنات، مؤكدا التمسك بوقف شامل لإطلاق النار، إلا أن هذا الموقف يواجه انتقادات متزايدة داخل الأوساط الشيعية. قال العلامة الشيعي علي الأمين للعربية إن الدولة اللبنانية والشعب يدفعان ثمن حرب لم يقررا خوضها، معتبرا أن المفاوضات تمثل فرصة لوقف شلال الدم والتدمير والتهجير، كما شدد على أن حماية اللبنانيين مسؤولية الدولة وحدها، منتقدا ما وصفه بارتهان حزب الله للقرار الإيراني، مؤكدا وجود أصوات شيعية ترفض وضع الطائفة في مواجهة الدولة اللبنانية. من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي مصطفى فحص. سيد مصطفى مرحبا بك معي في خارج الصندوق. يعني الصورة الكبيرة بأن لا اتفاق حتى الآن بين واشنطن وطهران، هل هذا الأمر هو ما ترجم الانفجار الموجود اليوم في لبنان، ما نشهده في لبنان؟
3: مساء الخير. حتما هناك تداعيات للانسداد الإيراني الأمريكي، وخصوصا عندما اعتقد الإيراني أنه يستطيع أن يجز بلبنان كجزء من لي ذراع الأمريكي في الشروط المسبقة التي كان يحاول إرسالها لكي يقايض بالشروط الأساسية الأمريكية عندما رفع أولويات هرمز والعقوبات وشكافة الجبهات مقابل أولويات الأمريكية بالوقف التخصيص.

0: بإخراج اليورانيوم المخصب وبفتح هرمز من دون قيد شروط. في لحظة انسداد كان استغل الإسرائيلي هذا الانسداد وأقحم لبنان بمزيد من التصعيد، ولكن كان التصعيد خارج إطار التوقع الإيراني عندما هددت بيروت بإغارة جوية قد تكون هي الأضخم في تاريخ لبنان، ما دفع الأمريكي إلى التدخل بسرعة وليس الإيراني كما ادعى في الساعات الأخيرة لإعلان تراجع نتنياهو عن عملية بيروت والضاحية، لأنها كانت تهدد فعليا الكيان اللبناني، مستقبل الدولة اللبنية بحجم الذي كان من الممكن أن يفعله النظام العدو الإسرائيلي. هذا الوضع اللبناني والمراوحة الإيرانية الأمريكية جعلت من لبنان الآن جزء أساسي من معركة تصفية الحسابات، والتي يستفيد منها الأمن الإسرائيلي ليثبت تغيير الاستراتيجية على حدود فلسطين.
1: ماذا عن حزب الله سيد مصطفى؟ يعني هناك شعبية تتقهقر بين الشيعة، هناك أيضا يعني البعض يعتبر بأن خسارة حزب الله أصبحت شيئا ملموسا وواضحا أمامهم. هل بالفعل نحن نعيش هذه المسألة أو هي محسوسة بالفعل في لبنان بين الطائفة الشيعية وكل المكونات اللبنانية؟
0: أول شيء، حزب الله لم يبقى له أي حليف من الطوائف أو الجماعات اللبنانية، والأحزاب التي هي تؤيده هي أيتام نظام بشار الأسد، الذي هي تعيش على يعني تعتاش من دعم حزب الله لها وليس العكس، ولا لحظة من اللحظات يمكن أن تكون غطاء لحزب الله. أما داخل الطائفة الشيعية فهي الأزمة تكبر. زميلي، باللحظة التضحية، نعم هناك عاطفة تجاه الشباب التي تقاتل على الجبهة بعيدا عن الانتماء الحزبي والعقائدي، شبان يخوضون معركة، هناك صعود عاطفي، تضامن كبير معهم، ولكن عندما الناس تشاهد حجم الخسائر بدأت تقارن بأننا هذه التضحية الكبيرة مقابل هذه الخسائر الكبيرة، صار هناك حالة من تناقض في الشخصية الجنوبية أو في الشخصية الشيعية. إذا كانت كل هذه التضحيات لم تحمي الجنوب، لم تحمي الأرزاق، لم نحفظ الأرواح،
1: يعني نحن أمام
0: الخلل بات بنيوي داخل الجماعة الشيعية. يعني ومهما كابر حزب الله،
1: خلينا نوصف المسألة. أنت تقصد بأن هناك يعني انفصام بالشخصية الشيعية اليوم في لبنان، هل يخاف من السلاح أم يخاف من فقدان السلاح؟ هذه الحالة
0: الاثنين. هو كان يعني السلاح هو الدولة، هو النفوذ، هو القوة، هو الدستور، هو القانون، هو السطوة الشيعية على الدولة اللبنانية، على المؤسسة، على حتى مؤسسة الدولة، هو العامل الرابح. وأيضا حزب الله عود المواطن الشيعي على فكرة أن الانتصار الدائم. الآن هذا السلاح سقط في الامتحان، سقط حزب الله بامتحان السلاح، والفرد الشيعي الذي انتظر الانتصار كما وعدتكم لم يحدث، على العكس هو يرى الإسرائيلي يحاصر النبطية، يقصف سور، هو يرى مليون نازح شيعي في خرجوا من مناطقهم ولا يعلمون العودة، حسابات الربح والخسارة تغوت. لذلك الصميم في الانفصام السياسي، حتى أحدد أكثر كما أقول، ليست فقط انفصام في الشخصية، الانفصام السياسي التي سببه حزب الله للجماعة الشيعية هي الوعد بالنصر ورؤية الكارثة. لا يمكن الجمع بينهما الآن في هذه، وهذه ليست أضرار جانبية، هذه أضرار حقيقية عميقة تؤثر على علاقة المجتمع الشيعي بأرضه، ليس فقط مع المكونات الأخرى، في مكانه. هناك سقوط.
1: هل دفعت المكونات اللبنانية كلها، أتحدث أنا عن لبنان كله بكل مكوناته، هل دفعت ثمن غاليا جراء يعني ما قرره حزب الله بنفسه وحده أن يخوض حربا ضد إسرائيل، حرب مفتوحة غير متكافئة، حتى أن يخرق وقف إطلاق النار؟ يعني قبل قليل كان هناك طائرات تسللت إلى داخل شمال المستوطنة.

0: السلطنات الإسرائيلية ودويل صفارات الإنذار. هل يغامر حزب الله بكل هذه المكونات برأيك سيد مصطفى؟
1: حزب الله، شوف أصلا هذه المكونات التي انقلبت على حزب الله هي كانت شريكة له على مدى 26 واستفادت، عملت رئيس جمهورية، عملت رئيس وزراء، حصلت على أموال من الدولة. قايض حزب الله تسكت عن فسادنا نسكت عن سلاح، ولكن كانت أزمة السلاح أقوى من أزمة الفساد. الآن جميعنا ندفع الثمن الذي شاركت في ارتكابه الجماعات اللبنانية كفى وكامل القوى السياسية. حزب الله في هذه اللحظة يأخذ لبنان وليس الطائفة الشيعية نحو المجهول، لأن هناك أزمة كيانية. الديموغرافيا في لبنان تحدد كثير من الـ من الـ من من من شكل السلطة وشكل الدولة. هناك حركة كاملة وخسارة للجغرافيا، هناك حركة للديموغرافيا. كيف ستتعامل الجماعات اللبنانية مع القرار المنفرد لحزب من حزب الله اتجاه الحرب؟ حزب الله خرج عن كل السياقات الشيعية، السياقات الوطنية والسياقات الجماعية والصيغة اللبنانية. هل يدفع الثمن وحده؟ الجزء الأكبر نعم حزب الله يدفع الثمن، ولكن استمرار الحرب، استمرار العناد الإيراني، إذا لا سمح الله الانتقال إلى العودة إلى انتقال لبيروت، أعتقد بهذه اللحظة أن الكيان اللبناني مهدد. كما أن سؤالك جوهري، ليس فقط ما افتعله حزب الله، اليوم التالي وقف إطلاق النار مع هذا الدمار، مع هذا السقوط الجغرافي والديموغرافي لمكون شيعي، سيصبح السؤال كبير. إن لم تكن تسوية تاريخية لبنانية لأي طرف لبناني، الذي هل لبنان الكبير سيبقى بخير؟ سيبقى سالماً؟
0: نتمنى ذلك. نتمنى
1: هذا
0: ذلك.
1: سؤال أكبر من سؤال السلاح. والأزمة الكبيرة الآن أن الشيعي الذي تمسك بالسلاح الآن يرى أن خوف من السلاح صار يوازي الخوف على السلاح.
0: شكرا جزيلا.
1: كان يخاف على السلاح من أجل قوته، الآن مأزقه في الحفاظ على هذا السلاح.
0: أشكرك من بيروت الكاتب الصحفي مصطفى فحص على وجودك معي الليلة في خارج الصندوق. شكرا.
2: من اول يوم خلقنا بين احنا وحشين بالحروب ولهلا
3: حس انه انا رح اطول بعد
4: اجداد لألعابي ولتختي.
5: بين اسرائيل وبين الحزب، رايح البلد ورايح الشعب.
6: نازح من برج برازني، يعني صرنا تقريبا من اول الحرب. بتعرفي انا صحيا ماني مرتاح ابدا، انه عامل بتر لاجري وخوفين التاني ما تنضرب. عم نتعذب كثير بقصة الحمامات وقصة الوضع هذا منه موجود. عم بضطر انا بجيب جالونات مي، بعض وقت بشتريها شريه مشان ما حدا يقول لي هدي عم نعطيك اياها للشرب. بشتري جالون وبتحمم فيه هون برا. بتعرفي مريض السكر الجلد لازم على طول يتنظف من نشف مي، ووضعي ما بيسمح انه اخذ بيت واقعد فيه ارتاح بصراحه.
0: رغم التقارير التي تحدثت عن توتر أمريكي إسرائيلي بسبب التصعيد في لبنان، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التأكيد على وجود تفاهم كامل مع بنيامين نتنياهو بشأن الملف الإيراني. لكن ما الذي دفع ترامب إلى احتواء الخلاف علنا؟
7: Constantly fighting with Lebanon, you know. At some point, I said, "BB, we got to stop this. We got to stop it." But I have a very good relationship. We've done well together. He always says.
0: ويبدو أن ترامب ونتنياهو فضلا احتواء الخلافات بعيدا عن الأضواء، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنهما يتفقان على هدف مشترك يتمثل في نزع سلاح حزب الله وتحويل لبنان إلى دولة منزوعة السلاح.
8: If we want to save Lebanon and if we want to get a Lebanese-Israeli peace as I do, we have to disarm Hezbollah and we have to demilitarize Lebanon. And I think that's a goal that, it's not I think, I know that this is a goal that the president and I share. And that's what we have to do.
0: في الملف الإيراني، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مصير اليورانيوم عالي التخصيب يمثل أحد أبرز محاور المحادثات، مشددا على أن واشنطن لن تخفف العقوبات ما لم تتخلى طهران عن هذا المخزون.
9: Sanctions that are specifically related to their nuclear program. Sanctions because they enrich. Sanctions because they have highly enriched uranium. And so none of this would be done at the front end.

0: رمضان بجاهزية كاملة للتدخل إذا اقتضت الظروف ذلك.
1: And we've wreaked a lot of damage to this regime. Not destroyed it, but weakened it. We see the cracks propagating in the regime. We see them trying, they can't hold on to their money machine. They're afraid that they'll lose the ability to even pay their goons. So that they've been weakened. It's not over, but they've been weakened. And that's why it's possible to press them, not only militarily, but economically with this blockade that I thought was a fantastic idea.
0: سلاح آخر تمتلكه أمريكا وهو سلاح العقوبات، والتي طالبت أو التي طالت مؤخرا أكبر منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة. لكن ما علاقتها بالمرشد مجتبى خامنئي؟ عقوبات واشنطن مشاهدين استهدفت شركة نوبتكس المتهمة بمساعدة الحكومة الإيرانية بالالتفاف على العقوبات الغربية عبر تسهيل معاملات رقمية مرتبطة بالحرس الثوري والبنك المركزي، كما لعبت المنصة دورا في نقل أصول وأموال إلى الخارج عقب اندلاع الحرب رغم انقطاع الإنترنت، ما أدى إلى إنشاء نظام مالي موازن استخدم في تنفيذ معاملات مشبوهة بمئات الملايين من الدولارات. العقوبات شملت مؤسسي الشركة الشقيقين محمد علي أقامير والسيد محمد أقامير، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمنصة أمير حسين راد. الشقيقان أقامير ينتميان إلى إحدى أقوى العائلات الإيرانية تربطهما علاقات وثيقة بمجتبى خامنئي. الاثنان من أفراد عائلة خرازي، إحدى أكثر العائلات نفوذا في إيران. في العراق اتخذ قرار حصر السلاح بيد الدولة سياسيا، لكن أسئلة التنفيذ لا تزال مفتوحة. فبعد إعلان كل من عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي فكر ارتباطهما بالحشد الشعبي وتسليم سلاحهما للدولة، بدأ رئيس الوزراء علي الزيدي ترجمة الخطوة على الأرض عبر تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات التنفيذ خلال اليومين المقبلين. لكن السؤال المطروح الآن، ماذا سيحدث لمقاتلي وألوية عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي داخل الحشد الشعبي؟ بحسب التفاهمات المعلنة مشاهدينا، سيبقى المقاتلون ضمن الحشد لكن في ألوية لا تحمل أسماء الفصائل أو قياداتها، فيما يتركز الجدل حول إذا ما كان تسليم السلاح يعني أيضا إنهاء الولاءات التنظيمية والسياسية، حيث أعلنت الحكومة العراقية بدء تنفيذ الخطة عمليا. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن اللجنة المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة باشرت أعمالها تمهيدا لتسلم الأسلحة والمعدات وإعادة هيكلة التشكيلات العسكرية ودمج عناصرها ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية. غير أن اختبار الزيدي الحقيقي قد لا يكون مع الفصائل التي وافقت، بل مع تلك التي ما زالت ترفض. حتى الآن أعلنت 4 فصائل رفضها تسليم السلاح، في مقدمتها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وسرايا أولياء الدم، ما يضع الحكومة أمام تحدي جديد في استكمال مشروعها. في واشنطن تحظى خطوات الزيدي بدعم أمريكي واضح، إلا أن واشنطن لا تزال تبدي تحفظات بشأن مشاركة هذه الفصائل حتى بعد إلقاء السلاح في مناصب رسمية من دون تدقيق، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي روبيو. نستمع.
2: Under the domain or control of these Iranian-backed militias who still remain very powerful in the country. So those have been the leading features, but we're going to give this new prime minister a chance. We're willing to do things that are helpful to him, but obviously we have things that we're concerned about, primarily the Iranian Shia militias and the influence they have and the danger they pose to the region and to the country.
0: من بغداد يلتحق بي مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف الموسوي. حياك الله معي دكتور. لماذا لا نجد إجابة على السؤال الجوهري؟ السؤال الجوهري آلية هذه المسألة، لأن الضبابية فيها تزيد من الشكوك حول كل الخطوات أولا، ولا تطمئن أحدا.
3: أستاذ نواف، البدء أن نرحب بك وبجميع متابعي ومشاهدي قناة العربية. يعني أستاذ نايف، عفوا، بالنتيجة يعني أقول اليوم أن هنالك تقدما واضحا في هذا الملف. تعرف في السابق كان الحديث هو الامتناع وعدم الموافقة وعدم القبول، والبعض كان يصف يعني هذا الموضوع يعتبره خيانة، والبعض كان يعني يتحدث دائما أنه هذا السلاح لا يسلم حتى يعني ظهور

0: قبور الإمام وإلى آخره من
1: إيه، لكن لا يزال هناك من يرفض بالمناسبة
0: عملية قبول. واضح وما زالت هنالك مباحثات واضحة وجدية مع هذه الفصائل اليوم التي ترفض لمحاولة إقناعها، وبالتالي يعني دخولها ضمن بقية الفصائل الأخرى. أنا أعتقد أن هنالك تقدما واضحا يقوم به دولة رئيس الوزراء السيد علي الزيدي، وبالتالي بالتأكيد يعني أن هنالك دعما واضحا، يعني دعما دوليا، دعما عربيا، دعما داخليا. السيد مقتدى الصدر مثلا كان هو أول المبادرين وفك ارتباط سراء السلام بالمعاون الجهادي، ويعني أعتقد يوم غد سوف يكون هنالك مؤتمر صحفي يعلن عن نهاية تسليم كافة الأسلحة والمقاتلين إلى القائد العام للقوات المسلحة. بالتالي يعني هذا التقدم اليوم من الممكن الاستفادة عليه. تبقى مشكلة الآليات، يعني الآليات ربما ما هنالك مشكلتين. المشكلة الأولى هي عملية تخزين السلاح، لأن في الحقيقة لا يوجد جرد حقيقي للأسلحة الموجودة لدى هذه الفصائل، ما معروفة، وبالتالي يعني هل أن هذا هل أن ما سوف يتم تسليمه وكل هذا السلاح الموجود أم أن هنالك، هذه واحدة. النقطة الثانية هي المقاتلين. تعرف يعني الفصائل هي لا تشترك ضمن الألوية الموجودة داخل حي الشعبي، باعتبار أن الحي الشعبي هو منظمة أو هي مؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي المقاتلين موجودون فيها محسوبين ضمن الموازنة العراقية، رواتبهم، قضاياهم، بقية المتعلقات الأخرى. بالتالي هذه الفصائل، مجيء هذه الفصائل يعني يحتاج إلى إضافة أو إلى توفير درجات وظيفية لهم لشملهم أو لضمهم بداخل مؤسسة الحي الشعبي.
1: ليش هم كانوا خارج؟ لكن هم كانوا خارج المؤسسة العسكرية ولا تصرف لهم رواتب وليست لهم
0: الفصائل. أتحدث عن الفصائل، فصائل المقاومة.
1: فصائل المقاومة، ما يسمى بفصائل المقاومة.
0: طيب، فصائل المقاومة لا ترتبط بمؤسسة الحي الشعبي، يعني طيب. لا ترتبط رسميا، لا توجد.
1: طيب، هناك
0: لا تصرف لهم رواتب.
1: هناك مشكلة ثالثة،
0: قاعدة بيانات. نعم،
1: هناك مشكلة ثالثة غير المشاكل. المشكلتين التي تحدثت أنت عنها يعني يطرحها الكثير، يقول حتى وإن سلمت السلاح، حتى وإن حصر السلاح أيضا بيد الدولة، وأصبحت هذه وهؤلاء المقاتلين تحت يعني الحشد الشعبي، المؤسسة العسكرية التي يعني يرأسها القائد العام للقوات المسلحة في العراق، هناك مشكلة ولائية، الولاء ليس للدولة، كيف يمكن أن نتجاوز هذه المسألة؟ هناك مشكلة أخرى أيضا، كيف يمكن أن يتم دمجهم سياسيا وأن يكون لهم مشاركة سياسية وهم بأفكار طائفية أو بولاءات خارجية لدول خارج العراق، أقصد إيران طبعا، لديهم عداء أيضا للدول المجاورة لهم، كانوا مشاركين ربما في قصف بعض هذه الدول، وبالتالي لدينا مشكلة أساسية في التفكير في الأيديولوجية لهؤلاء الناس.
0: في الحقيقة أستاذ نايف، أنا أعتقد أن أغلب هذه الفصائل هي لديها أجنحة سياسية. يعني أضرب لك مثلا عصائب أهل الحق لديها يعني لديها أكثر من 28 مقعد داخل البرلمان العراقي، كانت يعني حتى في الدورات السابقة لديها حتى وزارات، يعني أعتقد في الدورة السابقة كان لديها وزارتين، قبلها كان لديها وزارتين. كتائب الإمام علي أيضا هي لديها جناح سياسي ومشترك ضمن البرلمان العراقي، وبالتالي أعتقد بقية القوى الأخرى، بدر أيضا كذلك نفس الحال. بالتالي عملية التحول السياسي موجودة، يعني يوجد لديهم جناح سياسي، وهذا سوف يفك يعني يفك الارتباط.
1: لا تحدث بين عن وجودهم السياسي، أنا أتحدث عن مشاركتهم في الحكومة لأنها مرفوضة تماما. الولايات المتحدة وضعت خطا أحمر في هذه المسألة،
0: وهذه تحتاج إلى معالجة اليوم. أنا أعتقد أن يعني رئيس الوزراء العراقي اليوم أمام هذه المشكلة، لكن المهمة الأولى هي عملية حصر السلاح، هذا أولا. تبقى يعني مسألة الحصص أو الوزارات التي يفترض أن تستلمها

0: بعض الجهات اليوم التي سوف تقوم بتنسيب مثل عصاب أهل الحق. طيب. يفترض أن لديها وزارتين أو هكذا، جند الإمام علي أعتقد كذلك، بقية الفصائل الأخرى.
1: دكتور مناف وقت انتهى.
0: أنا أعتقد أن رئيس الوزراء من الممكن أن يؤجل هذه الوزارات، يعني لا يقوم باختيار وزراء لهذه الوزارات ويتم إدارتها بالوكالة إلى أن يجد حلولا حقيقية في أما أن يقبل تقبل هذه الجهات بعدم المشاركة وأما أن يكون هنالك حل آخر.
1: أشكرك من بغداد مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية الدكتور مناف الموسوي، شكرا دكتور. أين ذهبت ملايين الدولارات التي جمعت تحت بند التبرعات دعما لسكان غزة؟ هذا السؤال يتكرر منذ اندلاع الحرب وسط مطالبات متزايدة بالشفافية والكشف عن مصير الأموال التي جمعت باسم إغاثة الفلسطينيين. ما حدث في موريتانيا أعاد هذا الملف إلى الواجهة بعدما تجاوزت التبرعات نحو 25 مليون دولار والتي جمعت على مدى أشهر تحت شعار دعم أهل القطاع. تصاعد الجدل بعد تصريحات السفير الفلسطيني في نواكشوط بشير أبو حطب الذي قال إن جزءا من التبرعات لم تصل إلى مستحقيها في اتهام غير مباشر إلى حركة حماس. تصريحات السفير الفلسطيني فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن آلية جمع التبرعات وتوزيعها، لا سيما بعد نفي ممثل حماس في موريتانيا هذه الاتهامات وتأكيده أن الأموال وصلت بالفعل إلى مستحقيها داخل القطاع. لكن القضية تتجاوز السجال الموريتاني الداخلي، فبحسب تقرير سابق لواشنطن بوست أقر سكان وشخصيات محلية داخل غزة باستيلاء حماس وجهات مرتبطة بها على جزء من المساعدات أو إعادة بيعها في الأسواق السوداء. معي من رام الله مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الحباش. دكتور مرحبا بك معي، أريد جواب تقني مختصر. التبرعات المالية لغزة، من يستلمها وكيف تصرف؟
2: التبرعات أو المساعدات التي ترد إلى غزة أو تجمع باسم غزة، جزء منها يجمع عبر منظمات دولية ويجمع إلى غزة عبر منظمات دولية، جزء آخر من هذه المساعدات يأتي عبر الجهات الشرعية والرسمية الفلسطينية عبر الهلال الأحمر الفلسطيني بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية أو عبر المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، اللجنة الرئاسية للإشراف على المساعدات أو وزارة التنمية الاجتماعية. وجزء آخر من هذه التبرعات يجمع عبر منظمات أهلية أو حزبية أو فصائل وجماعات مرتبطة بشكل أو بآخر بالإخوان، بجماعة الإخوان أو بحركة حماس. ما يأتي عبر المنظمات الدولية يخضع للإشراف الدولي والمتابعة الدولية.
1: أنا أتحدث عن الأموال. الأموال هنا لدينا مشكلة، هناك 25 مليون دولار لا يعرف أين ذهبت، لم تذهب إلى غزة، لم تذهب إلى مستحقيها أصلا. حتى عندما تسأل في غزة أو ما أنا حاولت البحث حقيقة قبل بداية هذه الحلقة، أولا سلطة النقد لا يمكن أن يدخل مبلغ كبير مثل هذا المبلغ دون أن تفحص وتدقق هذه المسألة بشكل كبير، وأنت تعرف هذه المسألة. طيب غزة لا يوجد بها مصارف، لا يوجد بها بنوك، كيف يمكن أن تكون وصلت إلى مستحقيها ومبلغ كبير مثل هذا المبلغ؟
2: لا، هو لو كان الأمر متوقف على 25 مليون دولار ربما لكان الأمر أهون شيئا.
1: أنا أتحدث عن مثال موريتانيا مثلا، أنا أعرف أن غيرها مئات الملايين من الدولارات التي جمعت.
2: مئات الملايين من الدولارات جمعت من مختلف دول العالم.
1: صحيح.
2: الدول الإسلامي والعربي لم يدخل قرش واحد منها إلى غزة، وأنا أؤكد لك ذلك.
1: ولا قرش واحد دخل من مئات الملايين من المساعدات التي تجمع، المساعدات المالية تحدث، التي ترسل إلى إلى إلى غزة وإلى إلى إلى إلى البنك الفلسطيني، البنك فلسطين أو إلى سلطة النقد.
2: لم يرد أي شيء من هذه الأرقام إلى قطاع غزة.
1: إلى من يذهب يا دكتور محمود؟
2: أولا أنا أتحدث هنا بمنطق عارف بحقائق الأمور، لأنه اللجنة الرئاسية للإشراف على المساعدات أنا شخصيا أرأسها، ولذلك أنا مطل ومطلع بالتفاصيل

0: ما يمكن أن يرد إلى فلسطين كمساعدات إلى توجه إلى قطاع غزة، ما يرد إلى السفارات الفلسطينية أو عبر السفارات الفلسطينية أو عبر الهلال الأحمر الفلسطيني أو الهلال الأحمر المصري أو الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، نحن نطلع عليه ونعرف ماذا ورد وكيف دخل إلى أدخل إلى قطاع غزة وكيف توزيعه، كذلك ما يرد إلى الجهات الرسمية الفلسطينية. ولذلك أنا يعني اسمح لي أن أستثمر هذه الفرصة على شاشتكم
1: سريعا دكتور،
0: دائما اسمح لي أن أوجه دائما إلى كل أبناء أمتنا العربية والإسلامية وإلى كل الخيرين ألا يتعاملوا مع أي جماعة حزبية أو فصائلية، بغض النظر حماس أو غير حماس، أي جماعة فصائلية ليست مخولة بجمع تبرعات أو بالإشراف على جمع تبرعات لقطاع غزة. هناك جهات رسمية شرعية تحت الرقابة وتحت الشفافية هي التي تشرف على ذلك، ولذا كل الأموال هذه والملايين التي جمعت واختفت تبخرت سببها إنه الجمع بيتم عبر جهات حزبية جهات فصائلية.
1: سؤال الدكتور محمود بشكل مباشر وواضح، هل تتهمون حركة حماس بأنها أو شخصيات في حماس بأنها هي من سرقت هذه الأموال من المساعدات؟
0: أنا أقول بشكل واضح جمعت أموال عبر حركة حماس وممثلي حركة حماس وقيادات حركة حماس وعبر جهات عربية وإسلامية وسلمت إلى حركة حماس
1: ولم تصل إلى غزة واختفت. طيب هذه إجابة. في مسألة أخرى يتحدثون عنها الفلسطينيين يعني في أشاهدها كثيرا، والحقيقة أيضا بأني بحثت عن هذه المسألة وجدتها حقيقة موجودة، مسألة GoFundMe. تعرف بأن هذه كانوا يستخدمونها بعض المؤثرين والمشاهير وسط حرب غزة يعني، ويجمعون فيها الأموال. هناك الكثير من الناشطين والمؤثرين والمشهورين جمعوا ملايين الدولارات منذ بداية الحرب في غزة، وما إن توقفت الحرب أو أثناء الحرب خرجوا من غزة بملايين الدولارات. لماذا لم تتم مساءلة هؤلاء؟ كيف حصلوا على هذه الأموال؟ من المفترض أن تصل إلى الناس المستحقين في غزة، لماذا ذهبوا بها إلى خارج البلاد، سافروا بها إلى فلسطين، إلى خارج الأرض الفلسطينية يعني؟
0: أنا أؤكد لك أنه لن يتم التسامح مع أي شخص أو جهة أو جماعة جمعت أموال باسم قطاع غزة ثم أخفت هذه الأموال أو استولت عليها. ربما الوقت الآن والظروف في قطاع غزة ما بتسمحش بالمحاسبات وما بتسمحش بأنه ندقق ونتابع، لكن كل المعلومات مرصودة ومعروفة، معروف مين اللي دخل أموال إلى قطاع غزة ووزعها على الناس، ومعروف مين اللي جمع أموال
1: باسم قطاع. هل لديكم تقدير عن عن عن المبلغ الذي جمع منذ بداية الحرب حتى الآن مثلا من المساعدات المالية؟ أقل من 10 ثواني.
0: لا ما احنا ما عندناش ارقام.
1: ما عندكم ارقام؟ اشكرك يا دكتور محمود الهباش، وقت انتهى، حلقه قادمه ان شاء الله خارج الصندوق انتهى، اعود والقاكم غدا في رعايه الله.

0: من 20 عاماً في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة.
2: افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. البداية من بيان وزارة الخارجية الأمريكية الصادر مع نهاية اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وتضمن الإعلان الأمريكي بأن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف إطلاق النار. وذكر البيان بأن وقف إطلاق النار مشروط بإبعاد حزب الله من قطاع جنوب الليطاني، وقف حزب الله للقتال. الخارجية الأمريكية قالت إن الطرفين اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني حصرا، مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. كشفت مصادر العربية عن آلية تنفيذ الاتفاق المرحلي بين أمريكا وإيران، مشيرة إلى أن الطرفين يقتربان من اتفاق على 4 مراحل ينتقل بينها وفقا لمدى التزام بتنفيذ التعهدات المتفق عليها، على أن تبدأ المراحل بهدنة وتنتهي بالملف النووي. مصادر العربية كشفت أن المرحلة الأولى في الاتفاق ستتضمن تثبيت وقف إطلاق النار القائم ومنع أي تصعيد وفتح جبهات جديدة. أما بشأن المرحلة الثانية فتحدثت مصادر العربية أنها ستركز على أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، وستشمل إعادة فتح حركة الملاحة التجارية. وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة باتفاق أمريكا وإيران، مصادرنا أشارت إلى أنها ستشمل إجراءات بناء الثقة الاقتصادية. مصادر العربية وصفت المرحلة الرابعة والأخيرة بالأكثر تعقيدا، موضحة أنها ستشمل البرنامج النووي الإيراني. أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه سرا أنه لن يستأنف الحرب الشاملة مع إيران إلا إذا قتل جنود أمريكيون. وأكد المسؤولون أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، لكنهم شككوا بشأن استدامته وجدواه على المدى الطويل. ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطن أمريكي إيراني بتهم تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران. وتقول وزارة العدل إن المتهم يشتبه في تزويده الحكومة الإيرانية وشركات محلية بتكنولوجيا حاسوبية. أظهرت صور نشرتها هيئة الطيران المدني للحظات الأولى للهجوم على مبنى تيوان في مطار الكويت الدولي، وتظهر هذه الصور قصف المبنى بمسيرة.

نشرة رياضية نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. بيريز يعلن عودة مورينيو إلى برنابيو شريطة الفوز بالانتخابات. المنتخب العراقي يختبر جاهزيته أمام إسبانيا. أزمة تذاكر اللاعبين تشتت انتباه قائمة فرنسا قبل المونديال. رونالدو يظهر في تدريبات البرتغال قبل كأس العالم. البطولات السعودية ترفض قوائم منتخبات المونديال ب49 نجما. سابالينكا تلمح إلى رغبتها في اعتزال الكرة الصفراء بعد الخسارة في رولان جاروس.

السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة الرياضية على العربية، يقدمها لكم اليوم محمد القناص. أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب الفريق للموسم المقبل إن نجح بتجديد فترة رئاسته للنادي الملكي، وذلك في الانتخابات المقررة الأحد المقبل. فيما أشارت دي أثلتيك إلى أن بيريز سيعلن في الساعات المقبلة عن التعاقد مع الفرنسي إبراهيم كوناتي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق ليفربول الإنجليزي، ويتنافس بيريز في انتخابات الرئاسة ضد إنريكي ريكيلمي.

تقدم بيريل مبولو مهاجم المنتخب السويسري لكرة القدم بطلب للحصول على تأشيرة عاجلة لسفارة الولايات المتحدة ببيرن الأربعاء بعد منعه من الصعود على متن طائرة الفريق المتجهة للمشاركة في كأس العالم بسبب إدانة جنائية سابقة. تتواجد بعثة سويسرا في معسكر تدريبي في سان دييغو الأمريكية. يبدأ منتخب سويسرا مشواره في كأس العالم يوم 13 يونيو الحالي بمواجهة قطر على ملعب سان فرانسيسكو في سانتا كلارا ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي كندا والبوسنة والهرسك. تشهد العاصمة المكسيكية مشاهد صاخبة أعادت الجدل إلى الواجهة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بعدما استهدف معلمون مضربين

يبونا فعاليات ترويجية خاصة ببطولة كأس العالم. تأتي هذه التحركات ضمن حملة احتجاجية متواصلة تقودها النقابة للمطالبة بزيادة الأجور وسط تهديدات بتصعيد أكبر خلال فترة المونديال إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها. وتستضيف مكسيكو سيتي يوم الخميس المقبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين الدولة المضيفة المكسيك وجنوب أفريقيا. كشفت دراسة متخصصة عن حجم الخسائر التي قد تواجهها الشركات حول العالم خلال منافسات المونديال بسبب تأثير متابعة المباريات على حضور الموظفين وتركيزهم خلال ساعات العمل. وأجرت منصة UKJ للذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد البشرية دراسة وضع خسائر الانتاجية لدى أصحاب العمل حول العالم، وضعتها عند 17 مليار دولار، منها 11 مليارا للولايات المتحدة، وذلك بسبب التغيب عن العمل أو الوصول بشكل متأخر أو المغادرة مبكرا. وشمل استطلاع المنصة 8000 موظف في 8 دول حول العالم. كشف استطلاع للرأي أن جماهير كرة القدم في ألمانيا تبدو غير متحمسة كثيرا للسهر حتى وقت متأخر أو الاستيقاظ فجرا لمتابعة مباريات كأس العالم المقبلة. الاستطلاع الذي أجراه معهد يوغوف أكد أن 25% من المشاركين غير مرجح إطلاقا أن يتابعوا المباريات التي تقام خلال ساعات الليل في ألمانيا. وتقام مباريات المنتخب الألماني في دور المجموعات في 7 مساء أمام كوراساو وفي 10 مساء أمام كوت ديفوار والإكوادور، وذلك بالتوقيت المحلي لألمانيا. قرر مدرب المنتخب النمساوي لكرة القدم عدم استدعاء بديل للانضمام إلى قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم، وذلك بعد إصابة لاعب خط الوسط كريستوف باو ماغان تربت. وتغادر بعثة النمسا إلى الولايات المتحدة اليوم الخميس قبل أن تستهل مشوارها في المجموعة 10 بكأس العالم بمواجهة الأردن في 16 من يونيو. تعرض جورجيان أراسكايتا لاعب منتخب الأوروغواي إلى إصابة عضلية خلال حصة تدريبية، وغادر صانع ألعاب فلامينغو البرازيلي تدريبات مع الزملاء بعدما شعر بألام عضلية في الساق. وسيخضع أراسكايتا لفحوصات طبية لتحديد خطورة الإصابة وما إذا كان قادرا على الاستمرار في معسكر منتخب بلاده. ويلعب منتخب الأوروغواي ضمن المجموعة 6، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة السعودية. يواصل المنتخب السعودي تحضيراته لبطولة كأس العالم في مدينة أوستن الأمريكية، حيث سيلعب الأخضر مباراتين وديتين في تكساس، الأولى أمام بورتوريكو في 5 من الشهر الحالي والثانية أمام السنغال يوم 9 من الشهر ذاته. ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات المجموعة 8 في المونديال إلى جانب منتخبات إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر.

إذن المنتخب السعودي يجري معسكره في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية تحضيرا للمشاركة في كأس العالم. هي المدينة التي ستكون قاعدة للمنتخب السعودي في مشاركته المونديالية السابعة. أيضا سيلعب مباراتين وديتين كما ذكرنا قبل قليل في ولاية تكساس قبل كأس العالم. الأولى ستكون يوم الخامس من الشهر الجاري، الثانية يوم التاسع من الشهر الجاري. بعد قليل سيكون معنا نايف الثقيل موفد العربية إلى أمريكا، لكن قبل ذلك سنذهب إلى هذا الفاصل القصير، نعود لنتابع بعده. إسبانيا تستضيف العراق وديا، ونانت تشهد موقعة فرنسا وكوت ديفوار.

وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة.

0: تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: حياكم الله من جديد. نذهب مباشرة إلى أوستن حيث يلتحق بنا من هناك موفد العربية زميل نايف الثقيل. حياك الله نايف. منتخب السعودي قبل أيام من انطلاق مشاركته السابعة في المونديال، وش آخر أخباره تحضيراته؟
1: طبعا محمد، المنتخب يعيش يعني أجواء إيجابية ولله الحمد. أحيانا لما يكون الوضع الصحي للاعبين بشكل كامل، لا يوجد هناك إصابات، يساعد الجهاز الإداري، الجهاز الطبي، الجهاز اللياقي على التركيز على أمور أخرى تفيد اللاعبين من ناحية زيادة زيادة اللياقة والتجهيز البدني. ودونيس يتفافق أيضا للجوانب الفنية، ويمكنه أصلا يعني عند اكتمال صفوف المنتخب يساعد الأمر على تطبيق خطته بشكل كامل والاستفادة من جميع العناصر. أيضا نواف العقيدي يعطي مؤشرات إيجابية، لاعب مجتهد جدا في الحصة في الحصص العلاجية مع الجهاز الطبي، ويعطي مؤشرات إيجابية من ناحية الاستجابة. هو الآن تجاوز مرحلة العلاج وبدأ في مرحلة التأهيل الطبي، بعدها ينتقل إلى التأهيل البدني، ومن ثم إن شاء الله يدخل في التمارين الجماعية مع زملائه الحفاظ. لذلك الأجواء إيجابية في معسكر المنتخب بشكل كامل.
0: بالتوفيق لهم إن شاء الله. نايف، قبل 6 شهور تقريبا كنت موجود في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور قرعة كأس العالم. أيضا في الصيف الماضي كنت موجود في كأس العالم للأندية. واحدة من أكبر المشكلات التي كان يعاني منها المشجعون، وكان يعاني منها أيضا الفرق المشاركة، الزملاء الصحفيين أيضا تحدثوا عنها، موضوع التنقلات والنقل العام، ويعني عدم جودة النقل العام بالشكل الكافي قياسا بالمونديالين السابقين اللي في قطر واللي قبله حتى في روسيا. أنت الآن صار لك تقريبا حدود 2 أسبوع موجود في الولايات المتحدة، أكيد أنك صار عندك انطباع واضح. كيف هي الأوضاع في قبل المونديال بأيام؟
1: ممكن محمد، في قبل 6 أشهر جرينا مقابلة خاصة مع رئيس هيئة النقل الفيدرالية، هي المظلة العليا لجميع هيئات النقل في الولايات والمدن الأمريكية. وقتها ذكر لي أنه بالفعل لدينا قصور، لكن سنعمل على التحسينات. اليوم في المدن المستضيفة اليوم انطلقت التجارب والمحاكاة لطريقة النقل وتدفق عشرات الآلاف من الجماهير. كل مدينة اليوم بدأت في محاكاة النقل. هناك يعني أشياء تركز عليها في المحاكاة والاختبار، تدفق الجماهير بشكل كبير على المطارات الأمريكية. نعلم من تجربة شخصية أن دائما المطارات الأمريكية مستحمة في الكونترات الخاصة بخطوط الطيران أو نقاط التفتيش داخل المطارات، مزدحمة بالعادة، فما بالك في تدفق أكثر. لذلك اليوم بدأت عمليات المحاكاة، اختبار مدى كفاءة تشغيلية لتحمل العدد المتزامن للجماهير في وقت واحد. هذا على مستوى المطارات. مستوى النقل والحافلات والنقل العام، بالفعل المدن غيرت في مسارات الحافلات العامة. اليوم هي تبدأ بالاختبارات الفعلية، هل فعلا المسارات الجديدة لحركة الحافلات مجدية من ناحية مناطق السكن إلى مناطق الفانزون أو مناطق الملاعب. أيضا هناك تجربة اليوم بدأت فعليا، وهي تجربة تدفق الجماهير عبر النقاط الحدودية. هناك نقاط حدودية مشتركة، مباريات تقام في كندا والمكسيك، لذلك متوقع أن يكون في حركة تنقل عالية جدا للجماهير عبر السيارات. وهناك اليوم بدأت الاختبارات فعليا. هو يظل هاجس كبير هذا الأمر في مدن لا تملك وسائل نقل، يعني مثلا ميامي لا يوجد فيها قطارات، هناك ضعف في مدن أخرى، وهذا أمر مقلق جدا. زيادة ارتفاع البنزين، زيادة رسوم إيجار السيارات، هذا أيضا سيثقل كاهل المشجع البسيط الذي سيحضر إلى حضور مباريات المونديال في مدن متباعدة جدا.
0: أنا ما أدري إذا كنت تسمعني زين نايف أو لا، لكن كان ودي أسألك عن

0: انه كانه متاخر شوي يعني، انه الاخوان يعني اللجنه المنظمه او المنظمين بادين يسوون تجارب قبل كاس العالم باسبوع تقريبا.
1: أنا أسمعك محمد، لكن هناك مشكلة أخرى، تجارب النقل، الخطط الأمنية تحتاج تمويل من الحكومة الفيدرالية. التمويل تأخر في وصوله إلى الحكومات المحلية، وبالتالي تأخرت الخطط وتأخرت الأمور المترتبة بالمونديال بشكل كامل.
0: طيب خلينا نتكلم، مثل هذه الحضور الجماهيري الكبير المتنوع بالتأكيد سيواجه يعني نقدر نقول إشكاليات ربما مع الشرطة المحلية في كل ولاية. شايفين الأوضاع اللي حصلت في الصيف الماضي حتى أو قبل الصيف الماضي وأيضا اللي حصل من مع الشرطة المحلية في أكثر من ولاية أميركية، وأيضا الانتقادات الموجهة أيضا لتعامل الشرطة في بعض الأحيان مع من يشتبه في وجودهم في الأراضي الأميركية، كيف ستضمن اللجنة المنظمة لكأس العالم بالتعاون مع الشرطة المحلية عدم وجود حالات اشتباه وربما يتضرر منها مشجعين جايين بس يحضرون مباريات منتخباتهم؟
1: يعني محمد، الهاجس الأكبر هو اختلاف القوانين والأنظمة ما بين ولاية وولاية أخرى. يعني المشجع البسيط قد يجد أمر ممنوع في ولاية ولكن مسموح في ولاية أخرى، هذا سيخلق بالتأكيد إشكال كبير للجماهير المتنقلة بين الولايات. لكن هناك بعض المدن اجتهدت أو أضافت أمور إضافية أو امتيازات إضافية. اليوم أعلنت شرطة فيلادلفيا عن إضافة جهاز يحمله رجال الشرطة يتمكن من التجربة أو الترجمة الفورية لأكثر من 50 لغة. فيلادلفيا ستستضيف مباريات مهمة لفرنسا والإكوادور والبرازيل، لذلك متوقع أن يكون هناك يعني تواجد جماهيري من مختلف الجنسيات ومختلف اللغات. سيكون هناك يعني ترجمة فورية مباشرة ما بين رجل الشرطة والمشجع حتى يعني يمنع أي سوء فهم أو مظاهر سلبية ما بين رجال الشرطة والجماهير التي ستحضر إن شاء الله.
0: توفيق إن شاء الله لك نايف في تغطية ما تبقى من أيام كأس العالم. شكرا جزيلا لك نايف الثقيل مفيد العربية، كنت معنا من أوستن. ودي أن تغلب المنتخب الجزائري على مضيف منتخب هولندا بهدف من دون رد سجله لاعبو فاينورد روتردام الهولندي أنيس حاج موسى في الدقيقة 86. الجزائر تواجه منتخب بوليفيا في كانساس الأمريكية في آخر اختبار ودي قبل خوض المونديال.

0: من جدة ورحب بالمدرب عبد الملك عبد اللاوي. أهلا وسهلا بك كابتن. منتخب الجزائر إذا يتغلب قبل قليل على منتخب هولندا بهدف دون رد سجله أنيس حاج موسى كما ذكرنا قبل قليل في الخبر، لكن أنت كمتابع للمنتخب الجزائري كيف ترى تحضيرات حتى الآن؟
1: حياك محمد، تحية خاصة لكل الرياضيين. بخصوص المنتخب الجزائري، يعني بعد ما أفصح المدرب بيتكوفيتش على القائمة، كان يعني القائمة كانت متأخرة كتير في الإعلان عليها، ولكن كمدرب كانت عنده صلاحيات أنه يتأكد من الإصابات، يتأكد من اللاعبين اللي كانوا مصابين هل يرجعوا بكل إمكانياتهم. النقطة الثانية، لاعبين اللي ممكن يعتمد عليهم، كانت شراكة بينه وبين الطاقم الفني خاصة من جانب المدرب تاع اللياقة، باش يتابع كل لاعب بتقريره، كم لاعب، كم دقيقة لاعب، كم مباراة لاعب، هذه كان مركز عليها كثير. ولكن رغم الانتقادات تاع القائمة، صحيح انه كل الجمهور المناصر للمنتخب الجزائري ما كانش موافق المدرب على اساس لاعبين كوادر.

0: دير مثل بنجاح بغداد بنجاح او بن ناصر، لانهم هذو الكوادر عطاوا كثير للفريق الوطني حوالي 10 سنوات او 12 سنه من العطاء. كان يعني كان كل الجمهور كان يتمنى انه اللاعبين هذو تتكلل يعني في الاخير انهم يروحوا كاس العالم، ولكن المدرب في الاخير
1: كابتن يعني
0: هو المسؤول عليه.
1: كابتن هو هو هو هو مدرب المنتخب يروح يشارك في كاس العالم للمنافسه وتحقيق نتائج ايجابيه وبناء على يتحاسب، يا ياخذ مع مجموعه من اللاعبين يتكرمون في المونديال، ما تجي الثنتين مع بعض، ما تجي انه لاعبين راح يتكرمون في المونديال وفي نفس
0: انا
1: في نفس
0: انا اللي عايز اقوله يا محمد انه كلام تاعك صحيح، ولكن هو لو نركز كثير على القائمه، يعني ركز كثير على الشباب، الشباب خاصه على مستوى الهجوم، يعني عنده امكانيات لاعبين كبيره مثل حاج موسى، مثل عموره، مثل بوعلي، هذا لاعب في الدوري المجري مهاجم يعني اكتشاف، لاعب هذا فارس رجيس ثاني يلعب في الدرجه الثانيه في ايطاليا، يعني اكتشافات ثانيه تاع لاعبين يلعبوا في الدوري المحلي، هذه من زمان ما شفناهاش، واحد من لاعب مدافع كيما عباده او لاعب كيما المدافع اللي يلعب في وسط دفاع نفس الشيء يلعب بشبيبه القبائل، الحارس رجوع الحارس بن بوط، كل يعني كاين حاجات يعني ايجابيات كثيره في في المنتخب. ولكن الحين تبقى الحين انه المجموعه اللي يلعب فيها المنتخب ما نقولكش انه مجموعه يعني قويه، ولكن ترشح كل الناس ترشح المنتخب الارجنتين اكيد لانه حامل البطوله السابقه، ولكن كره قدم هذه ما فيهاش المستحيل. لو شفنا نتابعوا عبر التاريخ المنتخب الجزائري في 82 فاز على المانيا 2-1، يعني خسر مع البرازيل 1-0، ولكن تبقى الحين خيارات المدرب انه يعرف يتعامل مع الثلاث مباريات اللي حيلعب معهم في امريكا.
1: كابتن، في مباراه المنتخب الجزائري امام المنتخب الهولندي اليوم شفنا في اجزاء معينه من المباراه دور جديد لرياض محرز باللعب خلف المهاجمين في هذه المباراه، واحده من النتائج هذا يعني كانت الفرصه اللي صنعها العموره. بودي اسالك عن هذا الدور، هل سنشاهده بشكل مستمر لرياض محرز مع المنتخب الجزائري في المونديال؟
0: للأمانة محمد، أنا في آخر تدريبات رياض محرز أنا تفرجت آخر الأسابيع اللي كان يتدرب فيها، كان خارج المجموعة بعض الوقت كان يتدرب مع مدرب اللياقة تاع الفريق الأهلي الفريق الأول، كان يشتغل كثير على الجانب البدني، كانوا زمايله كانوا يشتغلوا في الملعب، هو كان برا يشتغل مركز كثير على الجانب البدني، وعلى عشان كده أنه اليوم شفنا ممكن محرز كان لياقين أحسن، وممكن حتى في المباريات يكون لياقين أحسن، ولكن طريقة اللعب المدرب اليوم طريقة جديدة لعب بها اليوم 4-5-1، أنه ركز كثير على الجانب الدفاعي والجانب بتاع التحولات. الشوط الثاني شفنا عنصر الشباب دخل، كانت اللي انتجاعها كثير جميلة في الجانب الهجومي، ولكن يبقى دائما عندنا نقاط مهمة جدا أنه لازم النقاط هذه نركز عليها في يعني كان في السابق انه نقاط هذه ممكن لازم نحسنها، مثل لما نكون مضغوطين على الجانب في الضغط العالي او في التحولات الدفاعيه كيف نرجع بسرعه، هذه الامور مهمه جدا، او الكرات الثابته تنك في مثل المباريات هذه مهمه جدا سواء دفاعيه او هجوميه، هذا اللي لازم احنا نركز عليه خاصه في المباريات الجايين. اما بخصوص تفضل محمد.
1: ولد ما عندنا وقت، شكرا جزيلا لك المدرب عبد الملك عبد اللهوي، كنت معنا من جدة، وبالتوفيق إن شاء الله المنتخب الجزائري في المونديال. لم يتمكن اللاعب المغربي زكريا الواحدي من المغادرة رفقة بعثة منتخب بلاده إلى الولايات المتحدة، وتم إنزاله من الطائرة قبل دقائق من إقلاعها صوب أمريكا. انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أحد الأشخاص وهو يقوم بإنزال المغربي صاحب 24 عاما من الطائرة التي أقلت أسود الأطلس إلى الولايات المتحدة.

واحدة. يواجه المنتخب العراقي اليوم مضيفه الإسباني في مباراة ودية ستقام بينهما في مدينة لاكورونيا ضمن استعدادات المنتخبين لخوض مباريات المونديال المقبل. منتخب العراق فاز على أندورا بهدف دون رد في معسكره الحالي في إسبانيا. ستكون المواجهة الثانية بين المنتخبين حيث سبق وأن التقيا في بطولة كأس القارات 2009. أعلن مدرب المنتخب الإسباني عن غياب اللاعب لامين يامال عن المباراة الودية أمام المنتخب العراقي. يعاني يامال من الإصابة منذ 22 من شهر إبريل الماضي في مباراة لفريق برشلونة بالدوري الإسباني.

0: بالحقيقة كانت يعني المباراة تفكيرنا بالمباراة مو سهلة، مباراة جدا صعبة في وقتها. المنتخب الإسباني هو المنتخب الأول بالعالم على مستوى العالم، يعد فريق الأحلام في وقتها، فكانت مباراة لها ألف حساب صراحة، يعني باعتبار أنت راح تواجه قمة اللاعبين قمة الصفة بالعالم. كرة القدم تطورت بمسافات بعيدة، وال يعني الفرق مجموعة المنتخب العراقي أعتقد هي أقوى مجموعة إحنا بالكأس العالم، بطل أوروبا، بطل أفريقيا، النرويج فريق مثالي أعتقد بالتصفيات كان. فالأمور مو سهلة بالحقيقة، الأمور مو سهلة، لكن إحنا نتمنى بأن الفريق العراقي يظهر، ماكو شيء صعب بكرة القدم.
1: من العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا صفوان عبد الغني اللاعب السابق، أهلا وسهلا بك كابتن، حياك الله. مباراة صعبة أمام المنتخب الإسباني.
2: حياك الله أخ محمد.
1: حياك الله. يعني ما في أحد يطالب المنتخب العراقي بالفوز على منتخب إسبانيا في إسبانيا قبل أيام من كأس العالم، لكن وش الأهداف التي ستكون سعيدا لو شاهدتها في هذه المباراة؟
2: تحية طيبة لحضرتك وتحية طيبة لكل مشاهدي قناتكم الموقرة. يعني بكل تأكيد مثل ما تفضلت حضرتك، بعيدا عن النتيجة أنه أنت تواجه منتخب إسبانيا في ظل التحضير اللي ممكن أن يخوض الآن منتخبنا الوطني، ركز على جوانب مهمة جدا هو ممكن استراتيجية اللي يضعها جراهام من خلال خوضه لتنافس كأس العالم. واعتقد المجموعة اللي احنا بيها من خلال كأس العالم اللي يضم فرنسا والنرويج والسنغال، ممكن مباراة إسبانيا تكون مشابهة لبعض المنتخبات اللي معانا بالمجموعة. من خلال هذه المباراة تنظر لعدة أمور، وبالذات ما تفضلت بحضرتك شنو اللي نبحث عنه من خلال هذه المباراة. بالدرجة الأساس نبحث عن التنظيم، يعني التنظيم الجيد لمنتخبنا الوطني، بالإضافة إلى النهج التكتيكي للمدرب في انتهاج أسلوب وطريقة تتناسب مع المنتخب الإسباني واتباعا مع المباريات المقبلة. لأن أنا أعتبر هذه المباراة هي البروفة الأولى لمنتخبنا الوطني أو دخولنا لكأس العالم من خلال هذه المباراة، على أقل تقدير من وضع كل التفاصيل الفنية اللي ممكن أن تخدم لاعبينا، وكذلك جودة تطبيق الأداء بالنسبة للاعبين، لأن إحنا ما خضنا هذه التجربة من فترة طويلة مع منتخبات مستويات عالية. إحنا حتى في تصفيات كأس العالم يمكن المباراة الوحيدة اللي كانت مستواها عالي أمام كوريا، أمام السعودية خضنا تجربة كانت نوعا ما أيضا مستواها عالي، وانتهاءا بمباراة بوليفيا. فأعتقد مباراة إسبانيا تحتاج تحضير من كل النواحي، من الجانب الفني على عاتق المدرب في اختيار الطريق أو الأسلوب المناسب حتى ممكن أن يكرره في كأس العالم، كذلك الجانب الذهني والنفسي اللي يلعب دور كبير. حضراتكم قبل قليل عرضتوا تفاصيل العمل في كأس القارات، يعني هذه التجربة الأولى اللي كانت مع منتخب إسبانيا. في وقتها كان منتخبنا الوطني منظم بشكل جيد وظهرنا بمستوى لائق، وأيضا كان منتخب الإسباني في وقتها منتخب مميز من خلال أدائه. أيضا ممكن أن يتكرر ذات السيناريو، واللي أطمح أن أشاهده من خلال مباراة بالذات إنه يكون منتخبنا الوطني منظم بشكل جيد حتى ممكن أن نظهر بمستوى لائق في كأس العالم إن شاء الله.
1: طيب خلينا نرجع خطوة شوي وراء على القائمة اللي أعلنت قبل أيام. كان في انتقادات شديدة جدا كابتن، ما حصلت هذه القائمة على توافق، حتى من يعني لو جبنا اثنين محللين عراقيين يمكن يختلفون على القائمة، مستحيل تجد اثنين متفقين إنه القائمة كانت جيدة ولا غير جيدة. وش وجهة نظرك في الموضوع؟
2: يعني فعلا الكل اتفق على انه القائمه نوعا ما بها بعض الثغرات من خلال اختيار بعض العناصر اللي ما كانت تمتلك الجهوزيه قبل هذا التجمع، ولهذا السبب الاكثر النقاد والفنيين انتقدوا القائمه بسبب عدم جهوزيه بعض اللاعبين، وايضا ابعاد بعض العناصر.

0: العناصر اللي مميزة اللي كانت في المسابقة المحلية، وبالذات يعني الكل أشكل على عدم تواجد بيتر غورغيس، واحد من أميز اللاعبين في المسابقة المحلية ويمتلك مهارة عالية، لكن هي تبقى وجهة نظر مدرب في خياراته. بعض المدربين يبحث على الجهوزية، بعض المدربين يبحث على اللاعب اللي ممكن أن يطبق واجبات في فكر هو ينتهجه وفلسفة هو ينتهجه، ولهذا السبب من الصعب جدا أن تحكم على قائمة محددة في ظل أنه تنتقدها أو ممكن أن تشكل على تواجد بعض العناصر. تبقى هي خيارات مدرب ويجب أن نحترمها.
1: في جزئية مهمة كابتن، في أي قائمة أنت بتروح فيها الكأس العالم، خاصة لما تغيب فترة طويلة، أنت تبحث عن أقل يعني حد من الإزعاج، الضوضاء حول القائمة، حول المجموعة التي اللي راح تروح تشارك في المونديال. يعني مدرب المنتخب العراقي اشترى صداعا قبل ذهابه إلى كأس العالم.
0: بالفعل يعني حضرتك تطرقت لجزئية جدا مهمة، خاصة بتعامل الإعلام والجمهور مع جو المنتخب الوطني والظروف اللي ممكن أن تواجهه في كأس العالم. يمكن هذا الجانب اللي ممكن أن يخفف من الضغوطات على المنتخب في مشاركته، لكن هي تبقى وجهة نظر المدرب. هو ما راح ينظر لما تفضلت به حضرتك، هو ينظر لفلسفته وخياراته اللي ممكن أن تناسبه من خلال البطولة. لكن إحنا إشكاليتنا على بعض العناصر اللي ما تمتلك جهوزية، وأعتقد أنا وحضرتك وكل الفنيين يتفقون إنه بطولة كأس العالم ما بها نوع من المجازفة ولا بها نوع من المجاملة. يعني تستقطب لاعب لتكريمه، تستقطب لاعب ممكن أنت ما مقتنع به بشكل كامل، هذه كلها الجزئيات اللي ممكن أن تأثر على عملك. ممكن أن تعطيك خيارات يعني غير جيدة في عملية إدارتك للمنتخب الوطني، وهذا اللي حضر على أقل تقدير من خلال هذه القائمة. لكن بشكل عام لو تنظر للقائمة، 90% من القائمة هي كانت موجودة في مباراة بوليفيا، وهو مؤسس فلسفته على بعض العناصر الركائز الأساسية اللي هي تواجدت في هذه القائمة وما غاب عنها أي لاعب.
1: بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب العراقي رفقة المنتخبات العربية الأخرى المشاركة في هذا المونديال. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد اللاعب السابق صفوان عبد الغني. مع تحضيرات المنتخبات لنهائيات كأس العالم نواصل، حيث منتخب السويد يلعب اليوم أمام اليونان في آخر ودية للاعبي المدرب غراهام بوتر قبل المشاركة في المونديال. السويد خسرت يوم الاثنين وديا أمام النرويج بثلاثة أهداف لهدف. أوقعت القرعة السويد في المجموعة السادسة، فيها ستلاقي تونس في أولى المباريات ثم هولندا فاليابان. ويلتقي الليلة المنتخب الفرنسي مع نظير الإيفواري في مباراة ودية بمدينة نانت الفرنسية في إطار التحضير لبطولة كأس العالم. على أي واجه المنتخب الفرنسي منتخب أيرلندا الشمالية في ثاني ودياته في الثامن من الشهر الحالي بمدينة ليل قبل السفر إلى الولايات المتحدة. يستهل منتخب فرنسا مشواره في المونديال يوم 16 من يونيو بمواجهة السنغال قبل أن يلتقي العراق ثم النرويج. أما على الجانب الآخر فيستهل منتخب كوت ديفوار منافساته في المجموعة الخامسة أمام الإكوادور في 15 من يونيو قبل مواجهة ألمانيا ثم كوراساو. كشفت تقارير صحفية عن غضب من لاعبي منتخب فرنسا من قرار الاتحاد المحلي بمنح كل لاعب تذكرتين فقط في الملعب، مع إمكانية شراء 6 تذاكر إضافية لمباريات المنتخب في كأس العالم. منتخب فرنسا يستهل مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة السنغال في 16 من يونيو.

يعطيك العافية وكل عام وانت بخير. منتخب فرنسا وصيف بطل 2022، بطل 2018، يذهب إلى مونديال جديد بقائمة يعني عمودها الفقري، وكثير من لاعبيها لديهم ميدالية ذهبية.

0: كأس العالم ده بقايمة أقوى من المنتخب الفرنسي، خصوصا في الخطوط الأمامية، وزي ما أنت قلت كلهم عندهم الخبرة اللعب في كأس العالم والحصول على ميدالية، وبالتالي أنا من وجهة نظري ربما يكون المنتخب المرشح الأول للبطولة.
1: لكن في جانب سلبي برضو في هذه الجزئية حسن، نتكلم على منتخب فيه الأنا متضخمة نوعا ما، يعني فيه يعني تدقيق كبير جدا على تصرفات بعض لاعبيه، يبدو بالفعل أنهم تجاوزوا إطار المجموعة إلى النجومية الفردية الطاغية، نتكلم على مبابي مثلا، الكلام على بعض الأسماء الأخرى الموجودة في قائمة المنتخب، كيف سيتمكن ديشان من التعامل مع هذه الحالة؟
0: اعتقد انه في البدايه ربما يكون كان في مبالغه اكتر في دور مبابي، وفكره ان قد ايه يعني بيتم تشبيه دايما بالديكتاتور وما الى ذلك، ربما ده يؤثر بشكل بعد كده عكسي على اللاعبين، لكن في بدايه الامر انا اعتقد انه كان في مبالغه. دلوقتي بقى في تركيز اعلامي اكبر، وبالتالي اللاعبين نفسهم بيتابعوا الاخبار وربما يركزوا على ده اكتر، بس المنتخب الفرنسي ربما يكون في اوروبا حاله خاصه، لانه في تركيز تقريبا شبه اجماع شعبي ان المنتخب يمثل البلد بشكل قوي، وفي شفونيه وطنيه تشبه اكتر وضعنا في العالم العربي، لدرجه ان الرئيس الفرنسي نفسه بيولي اهتمام خاص بالبطوله. ونتذكر ما حدث في 2010 واللي عمله ساركوزي، وانه بعت وزيره الرياضه في الوقت ده ان هي تروح للمنتخب. فالشعب الفرنسي عنده شفونية واضحة جدا تجاه المنتخب، زائد ان فيه اهتمام من الإدارة الفرنسية نفسها بما فيها رئاسة الجمهورية، وما أضف إلى ذلك انه ربما يكون في تضخيم لبعض اللاعبين او تضخيم لدور او تأثير بعض اللاعبين في المنتخب من جانب الإعلام.
1: يعني انتشرت الجزئية هامة جدا حسن، وهي مونديال 2010. يمكن المنتخب الفرنسي رايح لهذه البطولة بنفس الأجواء اللي راح لها المنتخب الفرنسي في مونديال 2010، باستثناء طريقة التأهل طبعا، لكن في مونديال 2010 هو كان وصيف بطل العالم، لكن اللاعبون كانوا كبار، تضخموا بشكل كبير جدا، فشهدنا الفضيحة التي حدثت في جنوب أفريقيا. هل من الممكن أن نشاهد سيناريو مشابه لهذا السيناريو في كأس العالم المقبلة؟
0: وأنا ما استبعدش أي شيء ممكن يحصل،
1: خاصة من الفرنسيين. ها
0: بالضبط، يعني الواضح بيتضخم بشكل سريع في وقت قليل جدا. لكن اعتقد ديشان ما يميزه هو ادارته للمجموعه، ده على عكس
1: صح، هو ديشان عنده اداره يعني ممتازه، وهذا لا يختلف عليه اثنين، على اعتبار انه يقضي مع المنتخب فتره طويله جدا، هذه ما نختلف عليها، لكن اللاعبون يتضخمون بسرعه، وخلف كل واحد من هؤلاء اللاعبين نتحدث على جيوش من فرق العلاقات العامه، وايضا المدربين الخاصين وفرق التسويق، وبالتالي حتى ديشان قد يكون يعني واحد من ضحايا هذا المنتخب وهؤلاء النجوم.
0: انا بؤيدك في اللي انت بتقوله، يعني زي ما قلت لك الوضع يعني في فرنسا بيشتعل سريعا، وممكن يحصل اي شيء بسيط يشعل الوضع، لكن انا ما اعتقدش ان المقدمات دلوقتي قد تؤدي الى ذلك.
1: في هذه البطوله حسن، منتخب فرنسا سيبدا مشواره في المونديال بمواجهه المنتخب السنغالي، كثير من لاعبي السنغال يعرفون جيدا زملائهم ونظرائهم في المنتخب الفرنسي، إما أنهم لعبوا معهم أو لعبوا ضدهم فترات طويلة، أو حتى على الأقل تكونوا في مدارس كرة القدم الفرنسية، وبالتالي يعرفون معظم خبايا كرة القدم الفرنسية. هذه الظروف هل ستكون في صالح المنتخب السنغالي أمام فرنسا؟ وخلنا نتذكر برضو خطوة كمان 2002 والظهور الأول، يعني يبدو لي أن مونديال الذكريات بالنسبة للفرنسيين.
0: والله مش مشجع منتخب فرنسا.
1: ما شوف الظروف هذه حصل، ما حد حاب يشجع منتخب فرنسا.
0: انا لا شايف انه يعني طريقه كمان لعب المنتخب الفرنسي ربما تكون مباراه السنغال مش افضل مباراه بالنسبه لك، كمان المنتخب السنغالي منتخب بيلعب على رده الفعل منذ فترات طويله، ومنتخب الفرنسي منتخب بيحب يلعب قدام فرق تستحوذ على الكره ويتراجع في الخلف ويلعب اكثر على المرتدات، ده الطريقه اللي احنا بنشوف فيها ديشان، فربما تكون هي دي المباراه الاكثر صعوبه بالنسبه للمنتخب الفرنسي خلال المجموعه. لكن برضو نتذكر ان كاس العالم ده في بعض

0: جميع هيخرج منها 3 فرق، وبالتالي ما اعتقدش ان هيبقى في مشكله في الخروج من الدور الاول، اللي هو دايما بيمثل ازمه للفرق الكبرى زي فرنسا او المانيا قبل في الاثنين كاس العالم اللي فاتوا.
1: جدول المنتخب الفرنسي تعتقد انه سهل كثير من مهمته في هذا المونديال؟ يعني نشوف بدايته امام السنغال اللي هو ربما يكون اصعب فريق في المجموعه الى جوار المنتخب الفرنسي، ثم مباراتين اسهل امام العراق ثم النرويج.
0: انا وجهه نظري انه دايما في البطولات اللي بيبقى فيها اربع مجموعه من 4 فرق، المهم انك تتفوق على المنتخب الذي يليك في القوه. لو انت المنتخب الاقوى فانت تتفوق على المنتخب الذي يليك في القوه، لان ده بيسهل عليك العمليه تماما انك تتاهل. حتى لو النتائج كانت سلبيه قدام العراق او النرويج، لكن المهم بالنسبه للمنتخب الفرنسي ان هو يحقق نجاح على لصالح السنغال، لان هو ده المنافس الاول بتاعه في المجموعه. ولو ان النرويج ما هوش منتخب سهل، بس انا اعتقد ان الترتيب ربما يخدم المنتخب الفرنسي، لانه برضو السنغال جايه بتوقعات مختلفه عنهم. وزي ما قلنا في الاخر في 3 فرق احتمال يخرجوا من المجموعه، وده يسهل الامر نوعا ما.
1: راح تكون بطولة مثيرة مهمة بالنسبة خاصة للمنتخب الفرنسي، وراح نتابعها بحماس. شكرا جزيلا لك حسن بلتاجي المدرب، كنت معنا عبر زوم. وقفتنا الثانية والأخيرة، نعود بعد نتابع هذه النشرة. وفيها رونالدو يظهر في تدريبات البرتغال قبل كأس العالم، المصنفة الأولى عالميا تودع بطولة فرنسا للتنس،

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: حياكم الله من جديد. شارك كريستيانو رونالدو في تدريبات منتخب البرتغال الأربعاء في العاصمة لشبونة في إطار التحضير لنهائيات المونديال. تلتقي البرتغال وديا مع تشيلي ونيجيريا قبل التوجه إلى الأراضي الأمريكية في 12 من الشهر الحالي. نجوم دوري روشن السعودي سيكونون حاضرين مع منتخباتهم في المونديال المقبل. نتعرف على أبرزهم في التقرير التالي.
1: أكثر من 1200 لاعب سيركلون الكرة في مونديال 26، من بينهم 47 لاعبا دافعوا الموسم المنقضي عن قمصان أندية دوري روشن، 25 منهم مع الأخضر السعودي والبقية من اللاعبين الأجانب. قائمة المنتخب البرتغالي المونديالية ضمت 4 لاعبين من الدوري السعودي ليكون أكثر منتخب أوروبي يضم لاعبين من البطولة السعودية، من بينهم القائد كريستيانو رونالدو الذي سيخوض النسخة 6 له في مسيرته كرقم قياسي. مدرب إنجلترا توماس توخيل استدعى مهاجم الأهلي السعودي إيفان توني للمشاركة في بطولة رسمية لأول مرة منذ انتقاله إلى السعودية. آخر ظهور لتوني مع الأسود الثلاثة كان في يورو 2024. ولأول مرة أيضا المنتخب البرازيلي سيشارك في كأس العالم بقائمة تضم الثنائي فابينيو لاعب اتحاد جدة وإيبانيز مدافع جاره الأهلي. فابينيو هو واحد من 5 لاعبي وسط ميدان وجه لهم أنشيلوتي الدعوة، فيما سيكون إيبانيز في معركة قوية مع بريمير، ماركينيوس، جابرييل وليو بيريرا. منتخب السنغال المصنف 14 عالميا يضم الثلاث المحترف في روشن كوليبالي، ساديو ماني وإدواردو مندي، وجميعهم من الأعمدة في قائمة أسود التيرينغا ولعبوا دورا هاما في مشوار السنغال خلال كأس أفريقيا التي أقيمت في المغرب. عصام عامر، العربية.
0: في الاستوديو رحب بي اللاعب الدولي السابق عبد اللطيف، حياك الله كابتن. عدد كبير جدا من اللاعبين اللي يلعبون في السعودية في البطولات السعودية يشاركون في المونديال، وش دلالة هذا الرقم الكبير؟
2: أولا أمسي عليك وعلى جميع المتابعين،
0: حياك الله.
2: واضح أنه يعني معنات هناك في قفزة كبيرة، يعني العدد من تكون السادس، يعني أنا أذكر يعني على وقت الفترة اللي كنت

0: نلعب فيها لما يكون في 5 إلى 6، وكنا متعودين على منتخبات معينة يعني في الغالب تكون هي المنتخبات الأفريقية، يعني في الغالب يعني صحيح. هذه العناصر أو اللاعبين يكونوا من المنتخبات الأفريقية. اليوم لا، احنا نشوف منتخبات عريقة، يعني بعض المنتخبات القوية أو المرشحة تجد فيها لاعبين أساسيين وركيزة أساسية، ومثال واضح له منتخب البرتغال. اليوم تتكلم عن نيفيز، تتكلم عن جواو، تتكلم عن كريستيانو، تتكلم عن أسماء كبيرة. فأنا أعتقد حتى يعني في منتخبات لو صعدت كان ممكن الرقم يكون أكبر يعني بكثير.
1: صحيح، بس الملاحظ وامتدادا لكلامك عبدو أنه صرنا نشوف لاعبين يلعبون في منتخبات مهمة. تتكلم عن منتخب برازيلي، في إبانيز من الأهلي، عن المنتخب الإنجليزي في برضو إيفان توني من الأهلي، أيضا في منتخب فرنسا نشاهد ثيو هرنانديز كان في الهلال، أيضا يعني خلنا نقول برضو كانتي جزء كبير جدا من الموسم قضاه في الاتحاد، وبالتالي مشاركته منتخب برازيل، أيضا في فابينيو من الاتحاد. تكلم على أسماء مهمة جدا وركائز هامة في منتخباتها.
0: صحيح صحيح، وهذا يدل ترى أنت اليوم، أنا قلت لك المنتخبات القوية لما يجي لاعب ويلعب يعني في الدوري السعودي أو الدوري روشن، ترى هذا فيه دلالة كبيرة في جودة في في في الاختيار. أيضا هناك في فكرة واضحة من الاختيار، أنت اليوم لما تستقطب هذه الأسماء، اليوم لما يتم تداولها أو التعليق في كأس العالم، يذكر أن هذا اللاعب يلعب في دوري روشن أو الدوري السعودي. هذا بحد ذاته يعطي حتى ترى تأثير إعلامي كبير والتسويق وتأثير على اللاعبين الآخرين. يعني اليوم مجموعة من اللاعبين المهمين قبل ما يجي يفكر مين لعب هناك، مين من المنتخبات القوية اللي مثل هناك. في اليوم ذكرت أسماء جدا قوية، وأنا قلت لك في حتى منتخبات لو صادف إنه المنتخبات تأهلت كان حيكون لها اسم كبير، سواء من سواء زي منتخب نيجيريا أو حتى صربيا مثل سافيتش. لكن أحيانا المنتخبات اللي تأهلت اليوم، يعني خلينا نتكلم بصراحة، اليوم البرتغال يعول على أسماء كبيرة جدا. يعني أنت اليوم لما تشوف منتخب البرتغال في لاعبين باريس سان جيرمان ولاعبين من النصر والهلال، لا البرازيل تشوف أنت لاعبين من في في في يعني أنت تتكلم على مثلا نيوكاسل، تتكلم عن أندية كبيرة، وتجد لاعبين من الدوري السعودي أيضا بجانب هؤلاء اللاعبين. فهذا بحد ذاته أنا أعتقد إنه هذا جزء أنا أعتقد من تأثير القرار اللي هو جذب أهم وأفضل اللاعبين.
1: أيضا في السابق كنا نشاهد في مثل هالحالات أنه عملية استدعاء اللاعبين الأجانب الدوليين تقتصر فقط على الأندية الجماهيرية الكبيرة اللي عندها الفلوس اللي عندها الإمكانيات. فترة الحالية في هذا المونديال نشاهد في منتخب اسكتلندا مثلا جاك هندري لاعب الاتفاق، نشاهد في منتخب المكسيك مثلا كينيونس من القادسية، نشاهد في منتخب غانا أيضا أن بونسوبا أيضا من القادسية. فعندنا عدد كبير من الأسماء في أندية ربما أقل جماهيرية من الأندية اللي كنا معتادين نشوف النجوم منها في هذه البطولات.
0: صحيح صحيح، لا وفي أعتقد
1: جنسيات، ها
0: وفي في أسماء ترى صار فيها جدل، ليش ما استدعيت يعني في القادسية نندس. أنا أعتقد أنه كان عدم استدعاء أيضا أحدث حالة ضجة كبيرة. صحيح. في في في الكرة أو الأخبار أو الصحفية
1: أي
0: الأورغواي. فأنا أعتقد أنه أيضا يعني الآن الناس مو خلاص أنك تلعب في الدوري السعودي أنك ما تستدعى، وهذا كان هاجس ترى محمد كثير للاعبين. صحيح. خاصة قبل البطولات المهمة. اليوم لما أنا أروح مثلا يقول لك والله بروح دوري يعني ما هو تنافسي، هذا الفكر اللي كان سائد عندهم. اليوم لا، المدربين واحد زي أنشيلوتي، واحد زي مثلا ديشام او مدربين كبار على مستوى عالي ويستدعون هؤلاء اللاعبين، فمعناته لا عندهم متابعه للدوري السعودي، عندهم ايمان ان الدوري السعودي اصبح دوري تنافسي. فهذا هذا هو المهم. اليوم استدعاءات المنتخبات الدوليه في بطوله، انا اعتقد شوف لما تستدعي مثلا في مباريات وديه يقول لك بعض مباريات ودية يعني ما يمكن يبغى يشوفه، لكن من اليوم تستدعيه في أهم محفل وعليك ضغوطات. يعني نتكلم على المنتخبات اللي عليها حمل تحقيق اللقب وجلب اللقب، وما ذلك تجلب هؤلاء اللاعبين من دوري الناس كان ينظرون أنه غير تنافسي، اليوم اختلفت الرؤية. صحيح. هذه أصبح لا، هذا الدوري تنافسي ونجلب منه أفضل اللاعبين، وأيضا يكونون في أفضل حالاتهم البدنية. فهذا مؤشر جدا رائع، وأعتقد أنه دلالة أن الدوري السعودي أصبح دوري تنافسي.
1: من هاللاعبين 49 المشاركين، شيل 25 لاعب من قائمة المنتخب السعودي، بما أن السعوديين صار عندهم محترف الحين في فرنسا. زين.

0: شيل ال 25 لاعب اللي من المنتخب السعودي وخلينا نمسك في ال 24 الثانيين ونقول من اللاعبين اللي تعتقد انه وجودهم في المونديال راح يكون لافت ومهم وبارز وراح يسوون بصمة مع منتخباتهم.
1: شوف يمكن دائما التركيز على الخطوط الأمامية، لكن أنا وأنا مغمض كذا محمد وأنا بدون ما أشوف وأنا مريح وما لا ما بدون أي جدال حسان تنبكتي، وأعطيك تأثير أيضا إنه ليش حسان؟
0: خلنا من السعوديين هذا اللي بيجيلهم تغطي موسى إيه؟ تكلم على الأجانب اللي موجودين.
1: الأجانب أنا تكلم حسب تكلم على
0: اسم ثاني صراحة.
1: أنا لا توقعت إنك تتكلم عن
0: لا غير السعودي.
1: شوف في بعض اللاعبين أتوقع إنه ما لهم قبول كثير من أنديتهم أو صارت إنه عدم قناعة إنه هذا اللاعب صار عنده غير مو تأثير فني كثير، يعني إنه واسمع أخبار الأندية التداول إنه سيتم الاستغناء. أنا أعتقد هذول اللاعبين في كأس العالم ممكن يبرهنون عكس الصورة اللي قاعدين نسمعها أو مطالبات برهنهم. أنا أعتقد فابينو واحد،
0: إيه،
1: ونونيز واحد.
0: شكرا جزيلا لك في الاستوديو اللاعب الدولي السابق عبد اللطيف. صرحت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا بأنها تشعر برغبة في اعتزال التنس بعد خسارتها أمام الروسية ديانا شنايدر بدور الثمانية من منافسة أو فرد السيدات لبطولة فرنسا. وأطاحت شنايدر المصنفة رقم 25 في البطولة بالبيلاروسية سابالينكا المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 3-6 7-5 6-0 لتحجز مقعدها في المربع الذهبي للمسابقة. ختام النشرة من نيويورك وكشف الستار عن كأس العالم مع عمدة المدينة ولاعب ألمانيا السابق شفاينشتايجر. استودعكم الله.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: لكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: من الرياض السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: إلى الرياضة
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

التمام والسابعة صباحا هنا في الرياض، هذه عناوين الأخبار من العربية اف ام وفيها نطالع. اتفاق لبناني إسرائيلي على وقف إطلاق النار، شرط وقف حزب الله للقتال وإبعاده من جنوب اللبناني. ترامب متفائل بأن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج نهاية هذا الأسبوع، مؤكدا أن طهران على وشك التوقيع. إعلام سوداني يتحدث عن مقتل 500 ونزوح الآلاف جراء اشتباكات قبلية بجنوب دارفور ودعوات للتدخل لوقف نزيف الدم. زيلينسكي يتعهد بزيادة وتيرة الهجوم على روسيا ويصف الهجوم على سان بطرسبرغ بالرد العادل. الصحة العالمية تؤكد تحسن عمليات الفحص الخاصة بإيبولا وتعلن انخفاض الحالات من 1000 حالة إلى 116 حالة. أما في الاقتصاد مستمعينا فنتابع. صندوق النقد يقول الاقتصاد السعودي أثبت صلابته في مواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط. منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في عام 2026. أما في الرياضة مستمعين، كريستيانو رونالدو يظهر في تدريبات البرتغال قبل كأس العالم. أزمة تذاكر اللاعبين تشتت انتباه قائمة فرنسا قبل المونديال. والبطولات السعودية ترفض قوائم منتخبات المونديال ب49 نجما. نلتقي على رأس الساعة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: تلاحظ الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين
8: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
10: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت

0: عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أنا كفيلها.
6: أكفيلها الكاميرا خلص.
1: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام.
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين.
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
1: وأفضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية اف ام.
10: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
11: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
12: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
0: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أنا كفيلها.
6: أكفيلها الكاميرا خلص.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
13: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
14: صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج سبعة الصبح.
15: صباحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد ونهاية أسبوع سعيدة ومريحة لكم بإذن الله. معاكم ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت في سبعة الصبح على العربية اف ام.
14: طبعا وهذه تحيات الزملاء من فريق العمل من الإعداد والتنسيق لمياء محمد والإخراج لرامي حمزة.
15: ونذكركم مستمعينا بأنه رح نكون رفقاءكم لساعتين كاملتين من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
14: وأكيد في كل حلقة مستمعينا الكرام دائما ما نطرح سؤال تفاعلي ونسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم، ولكن قبل ذلك دائما ما نبدأ كذا بمقولة تساعدنا على فهم الحياة بشكل أفضل. مقولتنا اليوم تقول: عندما تشعر بالخوف ولكنك تفعل ذلك على أي حال فهذه شجاعة. طبعا هذه المقولة لكورلاين نيل جيمان. طبعا فعلا يعني مشاعل
15: أي
14: في هذه المقولة: عندما تشعر بالخوف ولكنك تفعل ذلك على أي حال فهذه شجاعة.
15: فعلا ماجد، يعني الشجاعة هي صفة إيجابية يتمتع فيها الناس وتساعدنا نتغلب على العقبات الكبيرة، حتى لو كان الإنسان خايف
14: صح
15: وأقدم على فعل الشيء، فهذه بحد ذاتها تعتبر شجاعة، يعني مو كل الناس تقدر عليها.
14: صحيح، وكم من المواقف مرينا فيها وكنا نشعر بذلك الخوف ومع ذلك مضينا وتقدمنا وحسب لنا في إنجازاتنا.
15: أكيد، ودائما ما يقال أنه الشخص أفضل يعني يندم أو يعني كيف أقول يندم لأنه جرب

0: أحسن من أنه يندم لأنه ما جرب
1: أو أنه كان حبيس الخوف.
0: حاول إيوة أحسن من أنه يندم أنه هو ما عطى نفسه فرصة أنه هو يجرب شيء.
1: جميل.
0: أما في سؤالنا التفاعلي لليوم ماجد فهو حديث الجميع.
1: نعم
0: حديث
1: أكيد.
0: الكل يعني الموضوع اللي رح نحكي فيه واللي هو
1: نعم في سؤالنا التفاعلي طبعا كان هو حديث الجميع يعني مقابل مواكبة النمو المتسارع اللي تشهد مدينة الرياض استحدثت السعودية مبادرة ساعات العمل المرنة وذلك لتعزيز كفاءة التنقل في العاصمة ودعم انسيابية الحركة المرورية وتحسين جودة الحياة. والسؤال لك عزيزي المستمع في أي ساعة تفضل أن يبدأ دوامك صباحا ولماذا؟
0: طبعا مستمعينا لكل اللي حاب يشارك معنا أكيد تقدروا تتصلوا على الرقم المباشر 0115100100 أو تراسلونا عبر الواتساب على 056-62-62-062.
1: إذن في أي ساعة تفضل أن يبدأ دوامك صباحا عزيز المستمع ويا ترى ليش اخترت هذا التوقيت وهل تشوف فعلا أن هناك ساعات مثالية لمعظم الموظفين ولا الأمر يختلف من شخص لآخر؟
0: طبعا بما أن الحين الكل رايح على دواماته فأكيد في ناس تبدأ أنه دوامها يفضل تفضل أنه يبدأ دوامها بوقت مبكر أكثر وفي ناس تفضل أنه تقول يا ليت كنت أقدر أأخر دوامي ساعة أو ساعتين. فشاركونا آراءكم وقولوا لنا لو كان يعني خلص القرار لكم في أي ساعة تفضلوا أنه يبدأ دوامكم صباحا ويا ترى تشوفوا أنه في ساعة مثالية لمعظم الموظفين أو الموضوع يختلف من شخص لآخر.
1: ونبدأ باستقبال كريم مشاركات مستمعينا الكرام معنا أول اتصال. صباح الخير.
2: مرحبا.
1: هلا وسهلا حياك الله. صباح الأنوار. حياك الله أخوك من غير استاذ. تعرفني باسمك. تعرفني باسمك.
2: جعفر.
1: هلا وسهلا
0: يا جعفر.
1: حياك الله. تفضل يا جعفر.
2: طبعا الجميع شاف الخبر وكان يعني ترند ولكن الحين الموضوع يقسم إلى أو يعني قسمين. أولا طبيعة العمل اللي أنت تقوم فيه لأنه ما ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. بمعنى أنتم مثلا في المجال الإعلامي والمجال الإعلامي يومي كامل 24/7 فأوريدي أصلا طبيعة الحال في عندك 24 ساعة بس وبالتالي الموضوع يعتمد على الشفتات.
1: حلو جميل. هذا بشكل عام لكن المعظم
2: الجهات الحكومية مثلا أو طبيعة العمل التي تقتضيه مصلحة المكان اللي تشتغل فيه يعني عندك أوقات معينة اعتاد عليها أو اعتيد عليها في العمل. على سبيل المثال بداية الصباح معروفة تكون الساعة 7-8 أو 9 في أغلب الحالات وخاصة أنها كذلك مع بدء اليوم الدراسي أو طيب. الأكاديمي.
1: جعفر بالنسبة لك الساعة المثالية الساعة المثالية للدوام الصباحي متى تكون؟
2: أنا أفضل بدري.
1: الساعة كم؟
2: بمعنى مع صلاة الفجر.
1: أو من الساعة 6 يعني أو 5:30؟
2: الساعة 6 يبدأ فعليا ولكن إذا اقتضى الأمر ممكن يكون قبل.
0: طيب إيش السبب؟ ليش تفضل أنه يكون مبكر لهذا الحد؟
2: لأنه بالنهاية الساعة البيولوجية أولا الواحد يبدأ حياته أصلا صباحا بصلاة الفجر. وقتت أنا كجعفر يعني سواء في مجال الهندسي أو المجال الإعلامي أشتغل فيه إنه يكون صباح بدري.
0: أيوة.
2: دائما حياتي تبدأ في الصباح الباكر أحيانا الساعة 4 يبدأ دوام الفجر وأحيانا الساعة 7 فبالتالي أكون متواجد في مكان عملي وبالتالي لازم أكون قبلها بساعة أكيد مجهز نفسي سواء للوصول إلى المكان أو حتى أجهز نفسي.
1: جميل جدا يعطيك العافية جعفر.
2: حياكم الله
1: ويكسر سعيد جدا بهذه المشاركة.
0: صباحك سعيد.
1: هلا وسهلا حياك

0: ما شاء الله جعفر يدور المرونة عشان يجي بدري.
1: أي.
0: يعني أخذ موضوع المرونة بشكل عكس الناس، يعني وده إنه يجي من بعد صلاة الفجر.
1: يعني أيوة، غالبا الناس الصباحيين ممكن يختاروا إنهم يجوا بوقت مبكر، خصوصا إنه كل ما الواحد راح بدري كل ما خلص شغل بدري أكثر وصار في عنده وقت إلى باقي اليوم. وأنتم كمان مستمعينا شاركونا آراءكم، برأيكم في أي ساعة تفضل أن يبدأ دوامك صباحا، ويا ترى ليش؟ طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: إذن هذا هو سؤالنا التفاعلي مستمعي الكرام مع تطبيق مبادرة ساعات المرنة. يا ترى في أي ساعة تفضل أن يبدأ دوامك صباحا ولماذا؟ وهل تشوف عزيز المستمع أنه هناك ساعة مثالية لأغلب الموظفين، ولا الأمر يختلف من شخص لآخر؟
1: طبعا ماجد وصلتنا مشاركة على الواتساب من صديقنا أحمد، يقول لو خيروني أختار الساعة 10 صباحا، خصوصا في المدن الكبيرة، فجزء كبير من التوتر اليومي سبب الخروج في أوقات الذروة.
0: جميل، الساعة 10 صباحا خصوصا في المدن الكبيرة. أوكي، وجهة نظر. طب ماذا عنك أنت عزيزي المستمع؟ تخيل أنت الآن رايح للدوام، جلست مع مديرك أو مديرك قال لك عطني ساعة تناسبك للدوام الصباحي، يا ترى حتختار أي توقيت وليش؟
1: يعني هل راح تختار مستمعنا أنه مثلا يكون وقت دوامك الساعة 6-7-8 أو لا تختار أنه هو يتأخر إلى الساعة 9 أو 10 أو ممكن 11؟ فعلى حسب، يعني على حسب نمط حياتك وعلى حسب تفضيلك، ممكن تشاركنا برأيك على الموضوع.
0: طيب معنا اتصال. صباح الخير.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، لو سهلة. حياك الله، أنت على الهواء مباشرة، مين معنا؟
3: الله حيك، معك مصطفى عبد الرحمن.
0: مصطفى من أي مدينة يا مصطفى؟
3: من الرياض.
0: هلا وسهلا يا مصطفى، قول لنا يا مصطفى.
3: الله يحييك،
0: اهلا وسهلا.
3: بالنسبه لي انا افضل، بالنسبه لموضوعكم هذا، افضل
0: ايش
3: الذهاب الى العمل مبكرا.
0: ايوه، في اي ساعه؟
3: بعد الفجر مباشره.
0: بعد الفجر؟
1: طيب إيش السبب؟ ليش تفضل أنك تذهب مبكراً إلى هذا الحد؟
3: في آية بتقول والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.
0: جميل، إحنا ما نتكلم عن الاستيقاظ يا مصطفى، إحنا نتكلم عن الساعة اللي تحس نفسك فيها جاهز وأمورك تمام ومستعد للذهاب للعمل فيها. يعني في كثير من الناس يصحى عادي من الفجر ولكن بسبب ظروف ما أو ظروفه يعني ما يقدر يداوم مثلا الساعة أو بعد الفجر على طول، يعني يقول أنا جاهز للعطاء ممكن من الساعة 9-10 ممكن الساعة 11، تختلف. فهذا اللي نقصده، إيش الساعة المثالية بالنسبة لك؟
3: أنا أحس إن الساعة المثالية بالنسبة لي أنا فيبدأ الدوام من الساعة 6 صباح.
0: 6 صباحا
3: بعد الفجر، ويعني انا اشوف انه الساعه 6 صباحا ممتازه جدا.
1: جميل جدا.
0: جميل، يعطيك العافيه يا مصطفى، شكرا لك. هلا وسهلا،
1: شكرا جزيلا، حياك الله.
0: يعني عندنا مشاعل جعفر ومصطفى يتمنون المرونه.
1: ايوه،
0: للذهاب للعمل في وقت مبكر.
1: ايوه.
0: يعني الناس ممكن أو أغلب الناس تفكر

0: في المرونة للسماح مثلا بساعات متأخرة، أي. مثلا أني أنا أجي أحضر الدوام الساعة 11 أو الساعة 10 أو أوقات، أو حتى الشفت المسائي يكون في نوع من هذه المرونة. لكن الملفت أنه ما شاء الله عندنا جعفر ومصطفى يتمنون المرونة أنه أنا أجي في ساعات مبكرة.
1: نبغى نعرف كمان من مستمعينا اللي يتمنوا أنه المرونة تكون بوقت متأخر أكثر، بس يمكن هذول الناس يكونوا أصلا الحين مو قاعدين يسمعونا الساعة 7 الصباح. طيب ناخذ اتصال جديد.
2: ألو،
1: أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: أنا مريم من الدمام.
0: حياك الله يا مريم.
1: أهلا يا مريم.
2: أهلا فيك. أحس غلط أني أحدد ساعة معينة، خصوصا للأمهات والآباء اللي يوصلون الصباح. يعني ممكن نقول من 7 إلى 10 زي ما في القرار، لك حرية الحضور أي وقت.
1: أي
0: يعني تشوفين
2: والله في حساب ساعات العمل.
0: لا يعني تشوفين من 7 إلى 10 يكون في مرونة.
2: بالضبط.
0: في هذا في مسألة الحضور.
2: أي خصوصا يعني حسب مناطق المملكة كلها مفروض تطبقها، لأنك الحين صار الأمهات يوصلون العيال والأباء بعد بعضهم يوصلون، فزحمة الصباح صعب إنه يحضر 7 ولا 8، خصوصا الوظائف اللي تسمح بهالشيء. في وظائف ما تسمح.
1: أي.
2: بس في وظائف كثير تسمح، يعني عرفتي؟
0: جميل.
1: بس ما تشوفي يا مريم انه يعني 3 ساعات يعني ممكن انه تلخبط جدول يومك لو انت كل مرة رحتي بوقت؟
2: لا، هو الحين الجهاز اللي يحسب، عرفت؟
1: أي.
2: يعني وصلتي هذا الوقت يحسب لك مدى 8 ساعات، ما ساعة ونص.
1: أي.
2: وخلاص يطلع انت، هل انت دوامت التوتال كامل خلال الاسبوع او لا.
1: جميل.
0: يا سلام، جميل جدا، يعطيك العافية مريم، توصلين بالسلامة إن شاء الله.
2: أتمنى إن شاء الله كل مناطق المملكة تطبق هالشيء، مثل إحنا عندنا في الدمام بعض الشركات يرعون الأمهات والآباء والأي أو أي حد عنده ظرف الصباح، يعني مو لازم دوام زي نظام سندريلا من ساعة معينة يا تحضر يا خصم. إذا الوظيفة تسمح خلاص، إذا الوظيفة ما تسمح لا.
0: جميل، يعطيك العافية مريم، شكرا لك. أهلا وسهلا. صباحك سعيد، حياك الله. طيب، وجهة نظر جميلة والله من مريم، أنه يعني مش يكون ساعة ثابتة تكون مرنة، ولكن التوقيت هذا اللي من 7 إلى 10 يعني يكون في تغاضي على مسألة التأخير، يعني تكون هذه 3 ساعات تكون مرنة.
1: أيوة.
0: في الحضور
1: فعلا، أنه هي ربطت الموضوع بالأمهات والآباء كمان بشكل مخصص أكثر، لأنه ممكن يكونوا مرتبطين مع أولادهم بمدارس. صحيح. باختبارات، أحيانا بمواعيد، يعني وما إلى ذلك. طبعا ماجد، مشاركات على الواتساب تبارك الرحمن جدا كثيرة ومو راضية توقف. في مشاركة من صديقنا عدنان يقول: الوقت المناسب للدوام والأعمال بصفة عامة بعد صلاة الفجر، لأنه هذه هي طبيعة الحياة، ويعني مو كثير واضح الشيء اللي كتبه، بس أنه بما معناه أنه جسد الإنسان متعود على على على الصحيان بدري زي ما يقولوا
0: بعد صلاة الفجر.
1: نعم،
0: جميل، يعطيك العافية عدنان. بس نرجع ننوه للمستمعين الكرام، احنا ما نتكلم انه متى تصحى، في ناس كثير فعلا تصلي الفجر تصحى من الصباح بدري.
1: ايوه،
0: ولكن ما تكون مستعدة للذهاب للعمل، يعني تحتاج الى 2 ساعة 3.
1: ايوه،
0: وفي عندهم ظروف أخرى يعني ثانية، فتحتم عليهم أنه ممكن يحتاجوا نوع من من المرونة، يعني بحيث أني أنا أجي أداوم 9 أداوم 10، مثل ما قالت كذلك مريم أنه تفضل أنه يكون في مرونة من 7 إلى 10 في مسألة الحضور.
1: في ماجد مشاركة وصلتنا، هي يعني الأمانة شوية مفاجئة، من صديقنا ما ذكر اسمه، بس يقول الوقت المناسب من 12 بالليل إلى الصباح.
0: يا سلام، أنت ملك شفت الليل. جميل، يعطيك العافية يا صديقي، شكرا لك. طيب، في مشاركة أيضا من أحد الأصدقاء يقول يقول: صباح الخير، معاكم اختكم لبراس. هل الساعة اللي نفضلها ولا الفعلية؟ والله اللي

0: تفضلها يعني أكيد. الأفضل نصحى قبل بساعة عشان في وقت نصحصح ونجهز، لكن الفعلي أصحى قبل الوقت اللي المفروض أطلع فيه للدوام بربع ساعة، وأفضل ساعة بدء الدوام الصباحي هي الساعة 9. شفت هذه النقطة اللي كنا نتكلم عنها.
1: أيوة.
0: إنه في ناس فعلا تصحى بدري ولكن تحتاج وقت
1: أي
0: عشان تكون مستعدة وتقدر تعطي في الدوام
1: فعلا،
0: فتحتاج نوع من المرونة أكثر
1: فعلا. يعني في ناس تحب كذا تروق، تشرب، تصلي، تشرب قهوتها كذا، تستجمع طاقتها، تقعد كذا مثلا بنص ساعة أو ساعة كذا في فراغ تام الصباح، بعدها تقدم على يومها.
0: صح،
1: أيوة
0: جميل. طيب معنا اتصال جديد. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. لو سهلة تعرف اسمك.
2: معكم.
0: هلا يا ابو يزيد.
2: معكم أمس بخصوص الفقرة اللي كانت أمس واليوم إن شاء الله، وإن شاء الله أني أنا معكم على
0: حياك الله.
1: يعني
0: نسعد ونتشرف
2: على طول البرامج بإذن الله. هذا إذا ما جيت وتعينت مكان واحد فيكم.
0: حياك الله، نسعد ونتشرف.
1: ممكن والله مو غلط.
0: هلا وسهلا، تنور وتشرف. قول لنا يا ابو يزيد.
2: بختصر الموضوع بشكل بسيط جدا.
0: تفضل.
2: من 2017
1: أيوة.
2: إلى الآن كم سنة تقريبا؟ والله ما أنا فاكر.
1: حوالي 9 سنين.
2: التسع سنين هذه ما في شيء اسمه دوام، في حاجة اسمها إنجاز.
1: أيوة.
2: أنت ملزم أنك تجي بالدوام، مش مسألة أنه أنت ما تجي، لا تجي.
0: حلو.
2: بس يهمني الإنجاز أكثر من انك تجي وتحضر وتداوم.
1: ايوه.
0: يعني همك الانجاز اكثر من ساعات العمل. طيب بس في بعض الوظائف يعني ابو يزيد تكون مرتبطه بجمهور، فالجمهور كذلك له توقيت.
2: ممتاز. ممتاز جدا. برضو حتى الموضوع هذا انا اقصد انه ما انا مرتبط فيه بالتزام انه والله تيجي الساعه الفلانيه وتطلع الساعه الفلانيه. انت هتجي مقابلة جمهور، لازم تكون انت موجود.
1: ايوه.
2: انا اقصد لما يكون في اريحية،
0: يعني تشوف انها ايضا ترتبط بمسألة الانجاز مقابلة الجمهور.
2: كل شيء كل شيء كل شيء بالانجاز.
0: حلو.
2: انا ارى وجهة نظري تقييم الموظف او المدرس او ايش ما كان بانجازه.
0: طيب
1: لو خيروك
2: الالتزام بالوقت، على سبيل المثال التعليم. أي. الان انت ملزم بوقت.
0: صحيح.
1: ايوه.
2: فانا ما عندي مشكله في الوقت، لازم تيجي انت على الوقت.
1: لا.
2: وتمشي على الوقت.
1: ايوه. يعني ابو يزيد هو في في في جهات معينه زي التعليم زي المستشفيات وكذا، هذه ما يتطبق فيها الموضوع لانهم مرتبطين باوقات مثلا معينه زي اوقات عمليات، اوقات فصول دراسيه. لكن انت لو كان الخيار لك، انت متى تحب أنه يبدأ دوامك؟ 9، 10، 8، 11؟
0: يعني أفضل توقيت للإنجاز عند أبو يزيد؟
2: أنا بالنسبة لي 24 hours.
0: يا سلام.
1: 24 ساعة ما شاء الله.
0: الله عليك أبو يزيد.
2: خلاص عارف أنت تأقلمت.
0: دبلوماسي أبو يزيد.
2: ما لي علاقة. والله العظيم والله العظيم.
0: صادق.
2: أحيانا أجلس في المكتب.
0: أي.
2: أحيانا مش دائما عشان ما يقولوا إنه أنا مثالي وإلى آخره. لكن في بعض الاجتماعات أو بعض المواضيع أضطر أجلس إلين الساعة 2-3 بالليل.
1: أيوة.
2: وأداوم الساعة 8 علشان عندنا اجتماع.
0: جميل. يعطيك العافية.
2: بشكل دائم بس. انبنى فيك الإنجاز.
0: أي.
2: فالأفضل وقت علشان نكون أمينين أمام الله سبحانه وتعالى، أول شيء دائما لما يقول لك اللبناني في بكير شوف الصحة كيف بتصير.
1: أيوة.
0: يا سلام.
2: أصلا طبيعة البشر ومن زمان كانوا أصلا يقوموا بعد صلاة الفجر ويناموا بعد العشاء بالكثير.
0: حلو.
2: الأوقات هذه جدا ممتازة.
0: ممتاز جدا. يعطيك العافية أبو يزيد. سعيدين جدا بهذه المشاركة جزيلة. وصباحك سعيد.
1: شكرا جزيلا. هلا وسهلا. اللقاء.
0: حياك الله.
1: معنا اتصال آخر. صباح الخير.
3: يا هلا. صباح النور.
0: هلا وسهلا.
3: حياكم الله. يصبحكم النور والسرور. عمر الشيخ معكم بالرياض.
0: حياك الله يا عمر. هلا وسهلا.
3: أهلا فيكم.
0: تفضل يا عمر.
3: الموضوع

0: كثير جدا، وانا عجبني انه فيه اكثر من راي، فيه اكثر من توقيت. وممكن يعني في عجاله نقول انه عندنا جماعه الغسق نوصل الفجر ثم نروح الدوام،
1: ايوه،
0: ثم عندنا جماعه سندريلا
2: حلو
0: وهذه المرونه هذه ممتازه. فانا ابغى اطرح شيء جديد، انا ابغى الدوام اللي يعتمد على الفعاليات. انا انسان احب الكوره، ففي الان مثلا في كاس عالم،
1: أي.
0: في مباراه الساعه 6 وفي مباراه الساعه 10 وفي مباراه الساعه 3 الفجر،
1: ايوه
2: حلو.
0: فانا ابغى المرونه هذه تكون طول اليوم.
2: اوه
0: عندك 8 ساعات 9 ساعات عمل،
1: اي
0: اخترت 9 ساعات في اليوم اللي تبيها على اساس انك تقدر ايا كانت الفعاليات اللي
1: بس هذه تكون بس فتره كاس العالم يعني، ولا تكون طول السنه؟
0: لا طول السنة،
2: لا هي مرتبطة بفعاليات عمر
1: كذا يا عمر.
0: دول الآن فيها فعاليات كثيرة طول السنة،
2: يعني يوم عندي مناسبة مو بمشكلة خلاص أحضر مناسبتي وأحدد لكم 8 ساعات أجي أنجز لكم فيها.
1: إذا كذا يا عمر يعني حيصير حيصير كل أحد يروح بوقت، وحيصير في لخبطة، وحيصير ما تلقى صعب الزملاء كلهم يجتمعوا بوقت واحد.
0: عندنا كزملاء عمل، كبيئة عمل، ننسق مع بعض.
1: اي
2: حلو، يعني بشرط التنسيق
0: المفروض ان الشفت فيه 3 أشخاص أو 4 أشخاص ومثلا مجموع الاشخاص 7 أو 8. فوالله يا شباب انا بدي اليوم من الساعه كذا للساعه كذا، وانت تغطي من الساعه كذا للساعه كذا،
2: ممتاز.
0: يصير في تعاون،
1: ايوه يعني يكون في تنسيق.
2: لا بس عجبني الرابط.
0: اخواتنا مثلا عندهم مناسبات العائليه، اللي عندها ولاده، اللي عندها عيد ميلاد، اللي عندها خلاص.
2: لا انا عجبني موضوع الطرح يعني صراحه، وطريقه الاقناع. ان شاء الله مديرك يسمعنا يا عمر ويوافق.
0: والله عندي نظريه اني انا احب اكون مدير. لا تحدني في وقت.
2: جميل.
0: كان متصل الاخ الاخير، المهم الانجاز.
2: جميل. أيوة. جدا، يعطيك العافيه يا عمر، سعيدين جدا بهذه المشاركه.
0: اهلا وسهلا،
2: حياك الله،
1: جزيلا على اللقاء.
2: خطير عمر يعني. أي. تشوف كيف ربطها، يقول انا يعجبني الدوام والمرونه في العمل تكون مرتبطه بالفعاليات. يعني احنا الان داخلين على كاس العالم، نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني اكيد في هذه النسخه من كاس العالم، فاغلب المباريات بتكون اخر الليل او في فترات متاخره،
1: بس خلاص لك مني ما تخلص.
2: اي لك مني 8 ساعات، انت مني 8 ساعات، انا بداوم 8 ساعات
1: يعني.
2: انسق انا واصدقائي، لا هو يقول. أي. يقول يعني انت مطلوب في كل شفت ان يكون في 3 موظفين، حنا ننسق الجدول ونرتبها بحيث انه ما يكون في اي عجز.
1: بس هذا الشيء ممكن ياثر على الاجتماعات، ممكن ياثر على تواجد جميع الزملاء في المكتب. احيانا انت ما تبغى تروح تشوف 2 أو 3. بعدين اذا كذا كل الناس حتختار مثلا العمل في اوقات متاخره، تلقى الناس تلخبطت حياتها، تلخبط نومها. فما اعرف يعني، خلي يعني مستمعينا يشاركونا اكثر بالموضوع.
2: مشاعر صايره نموذج المدير اللي دائما يقول لا، شفتوا؟ طيب اتصال.
3: الو صباح الخير.
2: صباح النور، هلا وسهلا.
3: صباح الورد والياسمين يا استاذ مشاعر،
2: حياك الله، هلا وسهلا.
1: صباح النور.
2: معنا
1: تفضل يا اهلا يا ركان.
3: ركان
2: حياك الله يا ركان، تفضل.
3: حداك اصبح عليكم انت والاستاذ مشاعر،
2: حياك الله يا ركان، نسعد ونتشرف فيك. ركان، الآن لو كان بيدك اختيار ساعات العمل، أو متى، أو تختار متى يبدأ دوامك صباحا، وش الساعة المثالية بالنسبة لركان؟
3: قصدك ساعتي البيولوجية يعني؟
2: أي يعني الساعة اللي تحس أنها مناسبة لك أنك تبدأ دوامك.
3: إذا بدأ دوامي يعني من 9 إلى 10.
2: يعني يبدأ الدوام من الساعة 9 والساعة 10. يا سلام، يعطيك العافية ركان، سعيدين جدا بهذه المشاركة، حياك الله.
1: إذن ماجد، نذكر مستمعينا بسؤالنا التفاعلي لليوم، في أي ساعة تفضلوا أنه يبدأ دوامكم صباحا، ويترى ليش؟ وهل تشوفوا أنه في ساعة مثالية لمعظم الموظفين، ولا الأمر يختلف من شخص لآخر؟ طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا، تقدروا أكيد أنكم تتصلوا أو تراسلونا عبر الواتساب على الأرقام التالية.
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62.

0: في أي ساعة تفضل أن يبدأ دوامك صباحا ولماذا؟ هذا هو سؤال التفاعلي مستمعين الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح.
1: طبعا نستقبل اتصال جديد ونقول صباح الخير.
2: ألو،
1: يا هلا والله.
2: الله يحييك، صباحكم سعيد.
1: صباحك أسعد. ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
2: أنا معاك المستشار حيدر الفيل، الله يسلمك، من الدمام.
1: يا أهلا يا حيدر.
2: الله يحييكم ويبقيكم، ومن هذا الصباح الباكر الجميل أجي لكم التهاني بمناسبة العيد السعيد المنصرم.
0: حياك الله، كل عام وانت بخير.
1: شكرا يا حيدر. حيدر، شاركنا رأيك بالموضوع وقول لنا لو كان الخيار لك في أي ساعة تفضل أنه يبدأ دوامك صباحا؟
2: والله الحمد لله أنا الآن ما أعد الدوام حلو، وعلى الصعيد الشخصي يمكن أنا أكون رب أسرة، عندي صورة، عندي مدارس أحب أنه أنا أوصلهم. سامعني؟
0: أي معك.
1: أيوة،
0: بناء على ذلك متى تفضل الوقت المناسب للدوام؟
2: المناسب انه اوديهم المدارس واروح، يعني ممكن 7:30 مناسبة جدا، لانه واحد منه ولي امر عنده امور وعنده عيال وكذا. اما اذا ما عندك شيء تكي يا ابوي في البيت وخليها 10-11 الساعة 2 ظهور او اونلاين. لانه انا من انصار البروتستنتي مش من انصار البقوة.
0: جميل، يعطيك العافية. يعني انت تشوف انه 7:30 اذا كنت مرتبط بمدارس.
2: تودي عيال المدارس وتروح المكتب، تشرب شاي وقهوة، تسكي وتبخمق ومخك ينفتح من هذا الصباح الباكر.
0: يا سلام.
2: إذا ما عندك شيء تسكي يا مويا في البيت أو اشتغل
0: أونلاين. حلو، جميل جدا، يعطيك العافية حيدر.
2: أنا أؤمن بالإنتاجية أكثر من إنك تجلس داوم وتبصم كل يوم. طبعا في وظائف معينة.
0: حلو.
2: في بعض الوظائف بتتطلب تجي بشكل يعني تداوم، مثلا مرتبطه بالجمهور، مرتبطه بالتعليم
0: والطيران.
2: أيوة. مثلا انا طيار، انت حتسوق الطياره كيف لو ما جيت صحيت من النوم؟
1: ايوه يعني
2: مشيت الديستنيشن حطيتهم كيف يعني؟
0: واضح.
2: لا في وظائف معينه وجودك
0: في
2: الجهه نفسها تحت العمل وخلاص يعني. اما في وظائف مثلا انا رجال مثلا شغال في مجال قانوني، مستشار كذا، روقان، احب احلل، احب اتكي، اروق زي ما قال هذاك الممثل صاحبنا. يا ابوي انا شغلتي شغلت مزاج.
0: انت عديت مراحل المرونه كلها يا حيدر، شكرا لك، يعطيك العافيه. اكيد وجهه نظر وتحترم، وسعيدين جدا فيها يا حيدر، وتوصل ان شاء الله بالسلامه. شكرا جزيلا لك.
2: الله
0: يحييك، صباح سعيد، حياك الله،
1: الى اللقاء.
0: اهلا وسهلا
2: مع برامج المباشره، واشكركم كثير.
0: شكرا لك، شكرا لك يا صديقي، حياك الله.
2: دائما اعزلوني معاكم يا جماعه، اعزلوني دائما معاكم في البرامج المباشره.
0: تسلم، نسعد ونتشرف فيك وفي كافه
1: حضرتك
0: المستمعين الكرام. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: يا حيدر، يعطيك العافيه.
1: يعني ماجد، الآراء اختلفت، في ناس تقول أنه تفضل الساعات تكون صباحية، وفي ناس تقول أنه تفضل لا، الساعات تكون متأخرة أكثر. وحيدر يقول يفضل أنه الساعات تكون مرتبطة بالمزاج، لما يكون
0: أي يعني ما شاء الله
1: صح صح، ولما يكون رايق علشان يعطي أفضل إنتاجية. طبعا السؤال لكم مستمعينا، يعني انتم متى تفضلوا انه تكون ساعات دوامكم؟ هل تفضلوها تكون صباحا مبكرا مثلا الساعه 7-8-9، او تفضلوها تكون باوقات متاخره اكثر زي الساعه 9 أو 10 أو 11؟ بس ايش السبب؟ الانتاجيه مهمه فعلا، وكل الاشياء الاخرى مهمه، لكن لو كان الامر لكم انتم وساعات الدوام بيدكم، متى تفضلوا انه تبدا ساعات دوامكم؟
0: نسعد اكيد بسماع ارائكم ومشاركاتكم على الارقام التاليه للتواصل مع

عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62

0: ولكن لو تلاحظي مشاعل، يعني الغريب اليوم في أغلب مشاركات الأصدقاء يفضلون الدوام في الصباح الباكر جدا،
1: صح.
0: يعني من بعد صلاة الفجر
1: اي
0: أو كذا على الساعة 6 6:30، يعني كحد أقصى 7.
1: ايوه
0: فهل أنت تتفق مع هذا التوقيت؟ وهل تقدر عزيزي المستمع أنك يعني تكون في عز عطائك في هذا التوقيت؟ وهل في توقيت يعني يناسب جميع الموظفين؟ يعني لو كان القرار بيدك وفعلا ستختار ساعة ربما تكون مثالية لأغلب الوظائف، يا ترى ايش بتكون هذه الساعة؟
1: يعني هل راح تفضل انه هذه الساعة تكون مبكرة وهل راح تفضل انه الساعة تكون متأخرة؟ في احد المشتركين على الواتساب قال انه يفضل دوامه يبدا الساعة 12 بالليل ويستمر الى الصباح.
0: هذا هذا هذا فنان فنان جدا.
1: فانتوا ايش رايكم؟ هل انتوا معاه او ضده؟ هل انتوا تحبوا مثلا اذا راح نتخطى ساعات الدوام الطبيعية، هل تحبوا الدوام الليلي؟ قولوا لنا آراءكم وخلونا نعرف أكثر ونعرف الأسباب كمان وراء هذه الآراء.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا هو سؤالنا التفاعلي، طبعا مقابل مواكبة النمو المتسارع كما ذكرنا لتشهد مدينة الرياض. استحدثت المملكة العربية السعودية مبادرة ساعات العمل المرنة لتعزيز التنقل في العاصمة ودعم انسيابية الحركة المرورية وتحسين كذلك جودة الحياة. فبناء على ذلك مستمعينا الكرام، ودنا نسألكم، وهذا سؤالنا التفاعلي، في أي ساعة تفضل أن يبدأ دوامك صباحا؟ ويا ترى ليش؟ وهل تشوف أن في ساعة مثالية لمعظم الموظفين، ولا الأمر يختلف من شخص لآخر؟
1: طيب، في دراسة ماجد منشورة في مجلة بوب ميد نشرت في سنة 2024، وجدت أنه أنظمة العمل المرنة ترتبط بارتفاع الرضا الوظيفي لدى الأشخاص وانخفاض غيابهم عن العمل. يعني إذا الشخص في عنده ساعات دوام مرنة فهو ما رح يضطر يغيب، ممكن
0: صح
1: أوكي يضطر يخلص التزام معين وبعدين يروح الدوام بشكل طبيعي. وهذا كمان الأمر ارتبط أيضا بتحسين الإنتاجية لدى الموظفين، كما أن الموظفين اللي يمتلكوا قدر أكبر من التحكم في ساعات عملهم يشعروا بضغط أقل وتوازن أفضل بين حياتهم الشخصية والمهنية.
0: يا سلام، جميل جدا. يعني مثل ما ذكرت كذلك مريم، قالت أنه يليت يعني يكون في مرونة في التوقيت من الساعة 7 إلى الساعة 10.
1: أيوة،
0: يعني ما يكون فيه موعد في هذه الفترة، إنه يكون في موعد محدد صح للحضور، يكون
1: صح
0: الموضوع متاح.
1: يعني فعلا ماجد، أحيانا الشخص ممكن يضطر يغيب عن العمل فقط لارتباط مدة نص ساعة أو ساعة صباحا.
0: وفي ناس مشاعل ممكن تغيب لأنها تأخرت.
1: أي
0: يعني مستحيل أنا، يعني يشوف إنه كذا إنه مستحيل أنا أداوم إذا كنت متأخر.
1: أيوة، ممكن يصحى متأخر،
0: يعني مستحيل أني أنا أحرج، يشوف أنه من باب إحراج أو ممكن يسمع لك أيوة كلمة ما لها داعي أو كذا، فلا أغيب ويتاخذ من رصيدي
1: صح
0: ولا أني أداوم متأخر وأسمع لي كلمتين ما لها داعي.
1: بس فعلا إيه يعني أنا ما ربطت الموضوع بناحية الغياب، بس الحين لما تفكر فيها تلقى أنه فعلا ساعات العمل المرنة اللي تسمح لك مثلا تروح بين الساعة 7 و10 صباحا أو 7 و11 صباحا ممكن تقلل كثير نسبة الغياب، لأنه خلاص الشخص صار يقدر يروح على عمله بأي وقت ويقدر يخلص من ارتباطاته لو كان في عنده ارتباطات ليلية بوقت متأخر.
0: صحيح.
1: زي ما قال أحد أصدقائنا، نسيت اسمه، اللي يقول أنه ممكن الناس يكون في عندهم مناسبات بالليل أو ارتباطات، أو ممكن حتى في ناس يكون في عندها مواعيد الصباح، واحدة تبغى تودي ابنها موعد معين أو واحد يبغى يودي ابنه موعد معين أو هو يبغى يروح، فخلص هو هنا يخلص ويقدر بعدين يروح ويداوم 8 ساعات بشكل طبيعي.
0: هذا أبو يزيد
1: بدون ما ينحسب عليه غياب.
0: أبو أيوه يزيد ربط الموضوع بالفعاليات، يقول أنا أيوه أحب الدوام اللي يكون مرتبط
1: صح
0: يكون مرتبط بالفعاليات، عندي مناسبة
1: أو واحد عنده مباراة مثلا
0: يعني عادي تأخرت عليك الصباح، أنت لك مني 8 ساعات بس كانت عندي مناسبة في الليل
1: أي
0: قبلها بيوم، الآن داخلين على مباريات كذلك، يقول مباريات المنتخب لازم يكون في مرونة.

0: أكثر.
1: أيوة
0: بنتابع المباريات. فهذه وجهة نظر صديقنا أبو يزيد. إذن مستمعينا الكرام، سؤالنا التفاعلي: في أي وقت تفضل أن يبدأ دوامك صباحا ويا ترى، أو أي ساعة تفضل أن يبدأ دوامك الصباحي ويا ترى ليش؟ نرجع لكريم مشاركاتكم مستمعينا معنا اتصال.
2: صباح الخير.
0: صباح
1: يا أهلا النوار. صباح النور.
0: هلا وسهلا.
2: أبو مصطفى من الرياض.
0: حياك الله يا أبو سهلة. مصطفى،
2: كيف حالكم؟
1: بخير، عساك بخير.
0: تفضل يا أبو مصطفى.
2: والله أنا أعتقد والله أعلم أنه بالنسبة لصباح مساء أولا على حسب الشخص، في ناس صباحيين في ناس مسائيين، وعندي أصدقاء أنا وزملاء كثير مسائيين، أنا عكسهم ما ركز للصباح. أما بالنسبة للمرونة يعني المرونة مطلوبة، بس لنكون واقعيين وحقويين بحق أصحاب العمل، في مصالح أصعب فيها المرونة من الغير، زي الفنادق، المستشفيات اللي فيها عمليات 24 ساعة.
1: إيه هذه خارج التصنيف.
2: يستلموا يستلموا يعني، بس هو لما يكون في إمكانية طبعا، صاحب العمل الذكي والمدير الذكي اللي بيعطي مرونة.
0: حلو.
2: لأنه غالبا مع المرونة تتحسن الإنتاجية والأداء.
0: طيب كيف شكل المرونة، أو مثلا إيش التوقيت المثالي اللي من وجهة نظرك أو من خلال خبرتك تحس أنه يناسب أغلب الموظفين، أو يناسب على الأقل كل زملائك؟
2: ما هو إذا في مرونة ما في داعي يكون شيء مشترك بينهم، زي ما أنتوا تفضلتوا الصباح مثلا بين 7 و10 واحد يختار متى يجي، بشرط أنه يتم ساعات عمل محددة، يعني أقل كذا مثلا يكون محدد كان.
0: حلو.
2: وبالنهاية للأمانة أجان يعني الأداء أهم من الدوام، يعني إذا واحد، أنا غناخد مثال سريع، موظفين، واحد يداوم 10 ساعات إنتاجية حقيقية يعطي 3 ساعات.
1: أيوة.
2: واحد يداوم 8 ساعات إنتاجية حقيقية 5 ساعات، الثاني أفضل. مع العلم إنه الدوام أقل.
0: حلو، وضحت الفكرة.
1: جميل.
0: شكرا لك يا أبو مصطفى.
2: هلا والله.
0: هلا وسهلا، حياك
2: الله.
0: الله
1: يعافيك يا رب، ونهاية أسبوع سعيدة، إلى اللقاء. نستقبل اتصال آخر. صباح الخير.
3: صباح الورد.
1: يا هلا يا مها، كيفك؟
3: أهلا، الحمد لله، كيفكم؟
1: الحمد لله. قولي لنا رأيك بالموضوع.
3: بصراحة النظام المرن هذا أحلى اختراع، يعني اللي فكر فيه إن شاء الله يدخل الجنة.
1: أيوة، ليش؟ طيب إيش السبب؟
3: حتى لو كان في الدوام نظام مرن، لازم يكون في تنسيق بين الموظفين.
1: أيوة.
3: يعني مو على كيفك أنت، يعني خلاص اسمحوا لك مثلا ساعتين مرنة، مو على كيفك أنت يكون دوامك مثل ما تجي.
1: أوكي. طب رأيك مثلا التنسيق يكون أسبوعي؟
3: اللي عنده مرة دقيقة ومرة صعبة في الحضور والانصراف.
1: أي.
0: طب مها، تشوفين ان في ساعة مثالية مثلا تناسب كل الموظفين؟
3: لا احس لا.
0: طيب اللي ممكن
3: يعني
0: يتفق عليها الاغلب؟
3: كيف
0: اللي ممكن يتفق عليها الاغلب يحس انها تناسبه، او تحسين انها تناسب الاغلب؟
3: يعني في ناس اللي تبع المدارس يحبون بدري مرة، اللي هم مرتبطين بالمدارس لازم يودون.
1: أي.
3: يناسبهم مثلا من 6:30، في أعمال ما تبدأ إلا 7:30، ما تبدأ تحسب لك بصمة إلا 7:30.
1: أي.
3: فحلو لو يكون بصمتهم 6:30، يستفيدون من هذا الوقت.
1: أيوة، يعني الموضوع يختلف.
3: من الناس اللي تسهر تحب تجي متأخر، تنام وتجي متأخر.
1: أي.
3: سلام. أحس على حسب.
1: بس جميل. أهم شيء برأيك يكون في تنسيق. طب برأيك هذا التنسيق مثلا يكون أسبوعي، مثلا أنا أتفق مع زميلاتي إنه ترى أنا هالأسبوع بجي الساعة 10، أو أتفق مع مديرتي بحيث أنه خلاص هي تكون عارفة أنا متى بجي هالأسبوع، مو كل يوم أجي بوقت، أو لا التنسيق يكون يومي؟
3: حسب الظروف. أنا يعني أشوف أنه حسب الظروف، لازم نقدر ظروف الزملاء. في ناس خلاص مثلا إحنا عندنا في الدوام، في ناس لا أنا ما رح أجي قبل 9:30، لو تنقزوا ما رح أجي.
1: أي.
3: عندها ظرف لما عندها ظرف. طب أنا وياك مرتبطين بعمل، لازم أنت تجين بدري، أنا أجي متأخر، حتى لو أن البصمة

0: لك يعني من حقك الساعة المرنة.
1: أي
0: بس في ناس لا يعني ما في تعاون أبدا، فتضطرين
2: أيوة.
0: أنت اللي عندك شوي حس مسؤولية تجين بدري تفتحين المكتب،
1: أيوة عشان ما
0: حرمك إنه
1: يتأخر.
0: يحتاج إلى تعاون. مرونة في أخلاق بعض الناس.
2: مرونة في أخلاق بعض الناس. جميل، يعطيك
0: أي
2: العافية
0: والله.
2: يا
1: شكرا
2: مها.
0: شكرا
2: لك،
0: لك،
2: أهلا وسهلا،
1: صباحك سعيد، إلى
2: حياك
1: اللقاء.
2: الله.
1: حلوة النقطة، مرونة
2: جدا
1: الأخلاق هذه بأهمية مرونة الساعات.
2: جدا فعلا، لأنه في يعني هي علاقة تكاملية ومترابطة، خصوصا الأشخاص اللي يكونون في قسم واحد. يعني جميل، أو من الضروري أساسا أنه يكون في التنسيق بين الزملاء، لأن أنا مثل ما أحتاجك أنت بتحتاجني ترى
1: 100%،
2: وعملنا كله مترابط في يعني ببعض
1: 100% ماجد. عشان كذا مثلا صديقنا عمر لما اتصل وقال انه يكون في مرونة مثلا مطلقة، انه كل احد يروح بالوقت اللي هو يبغاه، المهم انه هو يقعد 8 ساعات. اذا كذا حتلقى مثلا يعني حتلقى الناس متوزعة على 24 ساعة، والزملاء مو قاعدين يجتمعوا بالمكتب، والوقت مو قاعد يبدأ بوقت معين ولا قاعد ينتهي بوقت معين، فتصير الامور فيها صعوبة شوي. التنسيق فعلا مهم.
2: اي بس هو ذكر بانه خلاص ننسق ما بيننا احنا كقسم، فهذه من جد مثل ما تفضلتي انه دليل على اهميه التنسيق.
1: اكيد.
2: بس صراحه انا من الناس اللي معجب براي عمر.
1: لا.
2: الى الان يعني عفوا، مو عمر ابو،
1: هو عمر اتذكر،
2: عمر لا ابو يزيد،
1: ما اعرف
2: أبو يزيد اللي يتكلم عن المرونة، أنه ربطها بكأس العالم، و يعني خلي دوامي بناء على فعالياتي.
1: يا سلام.
2: يعني بغض النظر هو رأي صحيح أو لا، بس يعني محاولة الإقناع، يعني جاء قدم لنا برزنتيشن كامل لجودة المقترح.
1: أيوة.
2: فالرجل تعب على الموضوع.
1: طيب. يا ترى مستمعينا ايش رايهم بالموضوع؟ تقدروا تشاركونا في دقائقنا الاخيره من هذه الساعه على الارقام التاليه.
3: للتواصل معنا عبر العربيه اف ام على الرقم 0115100100، او عبر الواتساب او الرسائل النصيه على الرقم 0562 62 62 062.
2: تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعونا الآن عبر أثير العربية اف ام في برنامج 7 الصبح، ونعود لكريم مشاركات الأصدقاء. اتصال جديد، صباح الخير.
4: صباح النور والسرور.
2: هلا وسهلا، تعرفنا باسمك.
4: كيف الحال؟
2: حياك الله.
4: أشرف.
2: هلا وسهلا يا أشرف، تفضل يا أشرف.
4: الله يعطيكم العافية أول شيء على الموضوع والطرح الجميل.
2: تسلم يا حبيبي.
4: وطبعا من الأخ أبو يزيد اللي أنا معاك مؤيد انه داخلين على كأس عالم والكل بيشارك وبحب يتفاعل معه. بس ملاحظة، احنا صغيرة فرضا احنا كأردن اخروا ساعات العمل 3 ساعات في اليوم
1: فعلا
4: اللي بيلعب فيه المنتخب، لانه مواعيد مباراتنا الفجر 3 مباريات.
2: اخروا
4: فقط في 3 ايام هذه مواعيد اللي هي بداية العمل الصباحية.
1: صارت تبدأ الساعة 10 الصباح.
4: الثاني في حال انه يكون في فلكسبيليتي في الدوام، مو الكل يزبط معه. فاحنا كوضع احنا شركه مقاولات، فما بزبط معنا غير الفتره الصباحيه الباكره للعماله والعمال، فما اتوقع انها ينضبط مع الدوائر الحكوميه وباقي الشركات او القطاع الخاص.
2: جميل،
4: فحبيت اشارك معاكم وصبح عليكم وشكرا على الطرح الجميل.
2: شكرا لك انت
1: سعيد.
2: يا اشرف يعطيك العافيه وصباحك سعيد.
4: اهلا وسهلا. شكرا.
2: اهلا وسهلا.
1: يعني ماجد، كمان في دراسة تدعم رأي أو موضوع الساعات المرنة، بس خلينا ناخذ هذا الاتصال قبل. صباح الخير. أهلا.
5: هي السلام عليكم.
2: عليكم السلام. هلا وسهلا.
5: صبحكم الله بالخير.
2: يسعد صباحك.
5: بالنسبة للموضوع،
2: تعرفنا باسمك لو تكرمت.
5: اسمي أبو أحمد.
2: حياك الله يا أبو أحمد. هلا وسهلا، تفضل يا أبو أحمد.
5: بالنسبة للدوام يختلف من وظيفة لوظيفة. يعني أنا كنت ملاح جوي، ما متقيد بوقت معين، عندي جدول ساعات

0: نص الليل، ساعات ربع الليل، ساعات الفجر. فأنا متقيد بوقتي بالنسبة للجدول حقي.
1: حلو.
0: أما بالنسبة لل...
1: حلو جميل كمل.
0: أما بالنسبة للمكاتب نوعين، نوع دوام صباحي ونوع شفتات. النوع الصباحي أنا أفضل أنه 7-7:30 يكون في مكتبه. أما الشفتات طبعا يختلف، 3 شفتات في اليوم، صباح
1: طيب.
0: وظهر ومساء.
1: طب أبو أحمد، بالنسبة للفترة الصباحية تشوف إيش الساعة المثالية اللي ممكن تناسب الأغلب؟
0: 7:30 يكون في مكتبه.
1: 7:30 يكون في مكتبه.
0: نعم، إلى 3-3:30، لأنه إحنا في الخطوط 8 ساعات شغلنا.
1: جميل جدا، يعطيك العافية أبو أحمد، سعيدين جدا بهذا المشاركة.
0: يا هلا حبيبي،
1: هلا وسهلا، حياك الله، صباحك سعيد.
2: سعيد. يعني لهنا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية ساعتنا الأولى. في اتصال ناخذه؟
1: ناخذ الاتصال، يلا. طيب
2: يلا
3: إلى نهاية ساعتنا.
1: صباحك سعيد، هلا وسهلا، يسعد صباحك.
2: هلا وسهلا. أوكي،
1: ربما
2: أهلا.
1: يسعد صباحك.
4: يسعد صباحك،
1: هلا وسهلا، تعرفنا باسمك.
4: الله يحييك، حماد معك.
1: حياك الله يا حماد، تفضل يا حماد.
2: سريعا لو سمحت.
4: حاضر. أشوف الساعة المثالية دائما يكون مثلا للشغل الساعة 7.
1: 7
4: على زحمة الرياض، على دخول الرياض مثلا. يكون دوام مثلا أنا ساكن في الوسط، دوام في الشمال.
1: يعني تشوف من الساعة 7 هذه الساعة المثالية.
4: يعني في المسيرة المهنية دائما شغل الصباح، من الصباح لحد الساعة 12، ما انجزت ما تنجز.
1: جميل جدا، يعطيك العافية يا حماد، سعيدين جدا بهذا المشاركة، وصباحك سعيد، هلا وسهلا، حياك الله. طيب بس آخر مشاركة وصلتنا كذلك على الواتساب من صديقنا إبراهيم، يقول صباح الورد والياسمين، موضوع اليوم جميل جدا. وبسبب زحمة الرياض خاصة الأفضل الدوام المرن صباحا بشكل عام. طبعا يتكلم، يقول تحياتي أبو إبراهيم، شكرا جزيلا لك يا أبو إبراهيم.
2: جدا، وبهنا نكون وصلنا إلى نهاية ساعتنا الأولى. ننتقل إلى عناوين الأخبار مع الزميل محمد عطية، ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية المليئة بالمواضيع المثرية والمنوعة. ابقوا معنا ونلقاكم على خير بعد قليل. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
5: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
7: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلين،
8: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
10: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
6: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
6: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أنا كفيلة الكاميرا خلص.
6: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
15: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
6: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
16: من الرئيس السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
6: من السياسة إلى الاقتصاد،
17: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
6: إلى الرياضة،
18: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
6: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
19: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
6: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أخبار الساعة من العربية FM، هذه عناوين الأخبار. اتفاق إسرائيلي لبناني على وقف لإطلاق النار مشروط بالتزام كامل من حزب الله وإبعاده من جنوب الليطاني. ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران قد تفضي إلى نتائج قريبا ويجدد التمسك بتدمير اليورانيوم المخصب. ليلة دامية في غزة، قتلى بينهم عائلة بكاملها جراء قصف إسرائيلي استهدف شققا سكنية. إعلام سوداني يتحدث عن مقتل 500 ونزوح الآلاف جراء اشتباكات قبلية بجنوب دارفور ودعوات للتدخل لوقف نزيف الدم. زيلنسكي يتعهد بزيادة وتيرة الهجوم على روسيا ويصف الهجوم على سانت بطرسبرغ بالرد العادل. نتابع أيضا في عناوين الأخبار مستمعينا، الصحة العالمية تؤكد تحسن عمليات الفحص الخاصة بإيبولا وتعلن انخفاض الحالات من 1000 حالة إلى 116 حالة. في الاقتصاد مستمعينا، صندوق النقد يقول الاقتصاد السعودي أثبت صلابته في مواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في عام 2026. في الرياضة مستمعين، الجزائر تهزم هولندا وديا في عقر دارها قبل كأس العالم. وكريستيانو رونالدو يظهر في تدريبات البرتغال قبل كأس العالم أيضا. نهاية العناوين مستمعينا، وفي التاسعة نلتقي في نشرة مفصلة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: إذاعة العربية FM
2: على الموجة 102.8 في الدمام.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
0: وأفضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
1: عربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
8: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
1: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.

0: أكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات حيوية.
2: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
6: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعة.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
8: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
9: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
8: أكبر شبكة من المراسلين،
10: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
8: وأفضل باقة من المختصين.
11: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
8: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
12: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
13: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
14: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
15: سبع الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.
16: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وعدنا لكم مجددا في برنامج سبع الصبح في ساعتنا الثانية. تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية اف ام،
17: وتحية أيضا مستمعينا لزملائنا من خلف الكواليس، من الإعداد والتنسيق لمياء محمد والإخراج لرامي حمزة. ونبدأ ساعتنا الأولى مستمعينا بالعناوين.
16: في فقرة المستشار مستمعينا الكرام، سنناقش مع مختص في الموارد البشرية انعكاس ساعات العمل المرنة على بيئة العمل وجودة حياة الموظفين.
17: أما في فقرة أصحاء مستمعينا، رح نناقش أيضا كيف نحافظ على طاقتنا طوال اليوم. هل الموضوع مرتبط بترطيب الجسم، بشرب الماء، بالمكملات والفوارات اللي أصبحنا نشوفها متداولة بالصيدليات، ويقال بأنها تحافظ على ترطيب الجسم وتزيد من منسوب النشاط بشكل يعني على مدار اليوم.
16: أما في فقرة الـ AI راح نسأل صديقنا الذكاء الاصطناعي، ترى ما هي الخطوات التي تساهم في تقليل تأخير الموظفين عن العمل، وكيف تساهم المرونة في ساعات العمل في رفع جودة أداء الموظف وفق إحصائيات؟
17: ونبدأ مستمعينا بتوقعات الطقس. طبعا بحسب توقع المركز الوطني للأرصاد،

0: والي درجات الحرارة العظمى في الارتفاع على أجزاء من منطقتي الشرقية المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
1: كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
0: أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى، فدرجة الحرارة اليوم العظمى تصل في الرياض إلى 44 درجة مئوية، أما الصغرى فتوصل إلى 30 درجة مئوية مستمعينا.
1: أما في مدينة جدة فالعظمى هي 35 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.
0: أما في مدينة الدمام فتصل درجة الحرارة هناك إلى 45 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل إلى 30 درجة مئوية.
1: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة حالة أو حركة المرور بحسب تطبيقات الخرائط، ونبدأ بمدينة الرياض. تشهد مدينة الرياض هذا الصباح انسيابية في حركة المرور، ولكن هناك ازدحام واضح شديد باتجاه الشمال على طريق الملك فهد، وزحام متوسط بشكل متقطع على طريق مكة المكرمة، وزحام متوسط على الدائر الشمالي.
0: أما بالنسبة لمدينة جدة مستمعينا، فبحسب تطبيقات الخرائط يعني في انسيابية بشكل كبير جدا في معظم شوارع والطرقات مدينة جدة، لكن هناك ازدحام ملحوظ على طريق الحرمين بسبب حادث مروري على ما يبدو، وأيضا هناك ازدحام على طريق الأمير ماجد، أما باقي الشوارع فتشهد انسيابية إلى حد كبير في حركة المرور.
1: كذلك الحال مشاعر المستمعين الكرام في مدينة الدمام، يعني تشهد انسيابية واضحة وكبيرة مع ازدحام متوسط بشكل متقطع على الاتجاهين في طريق الملك فهد.
0: ودائما ما نذكر مستمعينا ماجد بإيش؟
1: بالالتزام بالإرشادات المرورية للحفاظ على سلامتهم، وإن شاء الله نتمنى أنهم يوصلوا إلى وجهاتهم سالمين بإذن الله.
0: سمعينا احنا في هذه الساعة الثانية لا نستقبل الاتصالات، هناك كثير من الاتصالات اللي قاعدة توردنا الآن، بس نذكركم انه احنا الاتصالات فقط نستقبلها في الساعة التفاعلية الأولى اللي هي تكون من الساعة السابعة وحتى الثامنة صباحا. ونبدأ أولى فقراتنا لليوم،
1: فقرة المستشار، وسنتحدث
0: أولى فقراتنا ماجد هي فقرة أصحاء اليوم، في تبديل
1: أصحاء حلو
0: بالفقرات أيوة.
1: طيب راح نأخذ أكيد في فقرة أصحاء راح نتحدث عن الحفاظ عن الطاقة أو الحفاظ على الطاقة. مستمعين الكرام، كثير من الناس يبدأ يومه بنشاط بعد نوم كافي ومريح، وعلى ما يقال بالعامية أن الأمور تكون جدا تمام ويصحى بنشاط جميل وواضح، لكن مع ساعات العمل أو مع ساعات الدراسة يبدأ الشعور بالخمول والتعب وفقدان التركيز.
0: يا ترى إيش السبب؟
1: وكيف ممكن أننا نحافظ على طاقتنا طوال اليوم؟ هذا ما راح نتعرف عليه بشكل مفصل مع ضيفتنا الأستاذة مرام مراد، أخصائية تغذية علاجية وظيفية. حياك الله ويسعد صباحك أستاذة مرام.
2: أهلا، صباح الخير.
1: صباح الأنوار. في البداية كيف ممكن أن نحافظ على مستوى جيد من الطاقة من الصباح حتى نهاية اليوم؟
2: طيب، كثير أشخاص يعتقدوا أنه السبب الوحيد للشعور بالتعب خلال اليوم هو قلة النوم، يعني عادة لما نشوف واحد تعبان يقول أكيد ما نام قبلها بيوم، بس في الواقع في أسباب كثيرة. يعني واحدة من الأسباب اللي ما تخطر على البال إنه قلة شرب الماء، لما الواحد يكون dehydrated أو في حالة جفاف بيشعر بتعب خلال

0: يوم. فهذه من الأشياء اللي نراعيها. كمان التقلبات الحادة في سكر الدم، لما الواحد يبدأ يومه بوجبة فيها سكريات عالية زي مثلا كروسون، البانكيكس، الفطور، الرقائق، الإفطار، هذه كلها بتعطي كده بوس أو ارتفاع حاد في سكر الدم، وبعدها بيصير هبوط في سكر الدم، فالواحد بحس نفسه تعبان وما كأنه فطر. أشياء تانية نلاقيها كمان زي مثلا نقص الحديد أو فيتامين بي 12. التوتر كمان والضغط المستمر برضو بتأثر على طاقة الواحد خلال اليوم، وكمان قلة الحركة.
1: جميل. طيب بالحديث عن الجفاف أستاذة مرام، هناك مكملات منتشرة أو فوارات منتشرة في الصيدليات الآن على يعني شكل واسع، وهي الريهايدريشن سولوشنز أو الهايدرولايت زي ما يسموها، اللي هي مكونة من كلوريد صوديوم، البوتاسيوم، بيكربونات صوديوم وغيرها. هل فعلا هي تفيد وترفع الطاقة أم ممكن تسبب أذى على المدى البعيد للأشخاص إذا فقط اكتفوا فيها وما شربوا موية كثير خلال اليوم؟
0: تمام. هذه الإضافات هي عبارة عن إلكترولايتس. الإلكترولايتس هي عبارة عن صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم. لما نحن بنضيفها للموية بنزود الارتواء أو الشعور بأنه نحن بنستفيد من هذه الموية. فبالعكس أعتقد أنها يعني إضافة جيدة أن الواحد ممكن يضيف هذه الإلكترولايتس للموية حقته، خصوصا في يعني وقت التعرق والحرارة الشديدة زي الآن في الصيف بعد الرياضة. أعتقد أنها حل جيد أنه نحن ممكن نضيفها للماء.
2: لكن هل لها مثلا حد معين في الاستخدام؟ في ناس يعني شفنا مثل ما قالت مشاعل يعني يستخدمها كبديل للماء أو يستخدمها بكثرة.
0: أيوة. لا هو يعني فقط الكاسات الموية اللي الواحد هيشربها خلال اليوم ممكن يعني يضيف 3 مرات مثلا إلكترولايتس ليها، وهذا الشيء كويس يعني هيساعده في الشعور بالارتواء وكمان هيساعده في الشعور بالنشاط.
2: هل تناسب الجميع؟
0: غالبا أيوة تناسب الجميع، خصوصا الأشخاص زي ما قلنا اللي بيتعرضوا لتعرق زائد أو في مثلا فقدان للسوائل مع الحرارة أو بسبب الإسهال، تعتبر خيار ممتاز.
1: هل تناسب كبار السن؟ هل تناسب
0: تحت سن
1: 18؟ أيه. الحوامل مثلا؟
0: الجميع، حتى الأطفال والكبار.
1: أيوة.
0: لأنها هي مجرد معادن، معادن هي أصلا موجودة يعني بشكل طبيعي في غذائنا، بس نحن بنضيف هذه الموية عشان نزود من الشعور بالارتواء.
1: طيب أستاذة، ممكن يجي أحد يقول أنا ليش أخذ هذه الأشياء؟ ليش ما أكل مثلا بطيخ؟ ليش ما أكل خيار؟ ليش ما أكل الفواكه والخضار الغنية بالماء؟ ومو لازم أنا أخذ أشياء صناعية أقدر أروح أشتريها جوا علبة من الصيدلية.
0: صحيح. يعني لو حتسأليني إيش أفضل مثلا أطعمة تساعد على استقرار الطاقة، أقول لك لا، مو إنك تشربي موية فيها إلكترولايتس، لا، الأفضل إنه واحد يركز على وجبة تكون أساسها بروتين ودهون طبيعية وخضروات، هذه حتعطينا طاقة مستقرة لفترة أطول. على العكس لما الواحد يأخذ حلويات ومشروبات سكرية، فأقدر أشبهها زي عود الكبريت، تشتعل بسرعة وتنطفئ بسرعة، يعني تعطيك طاقة مؤقتة.
2: على طاري عود الكبريت، يعني في معلومة أو مقولة قيلت لي، أنا من الناس اللي لازم أبدأ يومي بقهوة طبعا بعد الفطور، يعني فأشعر بنشاط وطاقة، بعد كذا أحس بنوع من الخمول. فجاتني معلومة أنه لا تبدأ يومك على طول بقهوة، لأن هذا يعطي دافع بعد كذا يقلل الطاقة لديك. ما مدى صحة هذه المعلومة؟ وهل هذه من العادات الصباحية الخاطئة؟ وش في غيرها كذلك من العادات؟
0: أوكي. فأنا دائما أقول إذا أنت كنت تشرب القهوة عشان تستمتع فيها فهذا شيء طبيعي، لكن إذا صرت تحتاجها عشان تقدر تكمل يومك فهنا لازم نسأل ليش أصلا أنا تعبان. فكثير يدخلوا في حلقة متكررة، يشربوا كافيين على مدار اليوم، يتأثر نومهم، يصحوا تاني يوم تعبانين ويرجع يشربوا تاني مرة كافيين. أيوة. فواحدة من الأشياء اللي لازم نركز عليها إذا نحن حنشرب كافيين، إنه نحن على الأقل نخلي 8 إلى 10 ساعات قبل النوم ما يكون فيها كافيين عشان ما تأثر على جودة نومنا. كمان من الأشياء اللي ذكرتها إنه متى نشرب القهوة. طبعا أغلب الناس أول ما يصحوا أول شيء يشربوا القهوة. طبعا ما أفضل هذا الشيء. لما الواحد يصحى من النوم أول شيء يحتاج هو الموية، وللأسف القهوة من الأشياء اللي هي مدرة للسوائل، فما هي

0: أفضل اختيار الواحد يبدأ فيه. في كمان يعني صاروا يقولوا إنه الأفضل كمان حتى تأثر يعني سوري تأجل القهوة لساعتين بعد الصحيان.
1: أيوة.
0: ليش؟ لأن الجسم بشكل طبيعي بيفرز هرمون اسمه الكورتيزول أول ساعتين من بعد ما نصحى، والقهوة كمان بترفع الكورتيزول، فما يحتاج نحن نعمل هذا البوست أو الارتفاع الكبير في الكورتيزول أول ما نصحى. فالأفضل نأجل القهوة إلى ساعتين بعد ما نصحى.
1: جميل.
2: جميل.
1: طيب يعني بالحديث عن كمان الصحيان بدري، في ناس نشوف مثلا زي طلاب المدارس، يعني طلاب المدارس اللي هم في مراحل يعني الثانوية وكذا، طلاب الجامعات، وأيضا الموظفين اللي دواماتهم تكون تبدأ من الصباح الباكر. كيف ممكن يتجنبوا الخمول اللي يجي فجأة بعد الظهر، أو الواحد خلاص يحس نفسه أنه هو يبدأ كذا في ساعة ساعتين باليوم يحس نفسه أنه هو مو شايف قدامه، بعدين يبدأ لا يعني يرجع طبيعي. كيف نتجنب إحنا الخمول بالساعتين هذول؟
0: صحيح. فالنصيحة الأولى لا تخلي وجبة الفطور أو الغداء اللي قبل الظهر تكون عبارة عن كمية كبيرة من الرز أو المكرونة أو الخبز.
1: أيوة.
0: لأنه ممكن يسبب ما يعرف بانهيار الساعة الثانية أو الـ 2 p.m. crash. لما نحن بناخذ كمية سكر كبيرة أوكي بنحس بطاقة، بس بعدها بساعة ساعة ونص على طول الواحد يحس بنعاس، خمول، يبغى قهوة، يبغى شيء حلو. فما هو الخيار الأفضل إن إحنا ناخذ شيء عالي في الكربوهيدرات. كمان يعني إذا نقدر نمشي 10 دقائق حتى لو في مكاننا يعني في المكتب بعد الوجبة، هذا برضو حيأثر بشكل مرة إيجابي على طاقتنا خلال اليوم.
2: جميل.
0: وزي ما قلنا يعني الاختيار الوجبة الأفضل يكون مبني على البروتين، مثلا جنبها سلطة أو خضار، هذا بالنسبة لي أفضل غدا يعطينا طاقة لمدة جيدة.
2: يعني تقصدين أستاذ يعني ما أفاجئ الجسم بعد تعب بوجبة دسمة؟
0: ما نبدأ بوجبة دسمة يعني مو دسمة، وجبة غنية بالكربوهيدرات تحديدا. يعني لا تبدأ مثلا إذا أنت تشتغل مثلا من الصباح إلى الظهر، بدل مثلا الظهر أول وجبة لا تخليها تكون وجبة ما فيها رز مرة كثير أو مكرونة مرة كثير أو خبز مرة كثير. هذا الارتفاع الحاد في سكر الدم والنزول هيعطيك طاقة صح أول كم ساعة، وبعدين حتحس بتعب بالعكس مرة يعني شديد. عشان كده الواحد ما يبدأ وجبة عالية بالكربوهيدرات.
1: طيب أخيرا أستاذة مرام، لو جاء شخص وسألك قال لك عطيني ثلاث نصائح علشان أحافظ فيها على طاقتي طول اليوم، باختصار إيش ممكن تكون هذه النصائح؟
0: يمكن في نصيحة كثير ما نفكر فيها اللي هي موضوع التوتر. التوتر اللي إحنا نشعر فيه خلال اليوم هذا كله بيجهدنا. يعني حتى تلاقي أشخاص ما بيبذلوا طاقة كثير قاعدين في المكتب، بس في ضغوطات في ستريس قاعدين يحسوا فيه. الجسم ما يقدر يفرق بين الخطر الحقيقي أو لما يكون في شيء يستدعي للتوتر وبين الضغوطات الحياة اليومية. فمع الوقت يبدأ يستهلك الطاقة بشكل أكبر، فنحس إنه إحنا تعبانين من غير ما نسوي شيء.
1: أيوة.
0: فضروري الواحد يركز على موضوع التوتر، لأنه كل ما زاد التوتر والستريس والضغوطات خلال اليوم والواحد ما دارها بشكل صحيح هيحس بفيه استنزاف للطاقة. فيمكن هذه النصيحة اللي أعطيكم هي اليوم، إن الواحد ينتبه على موضوع التوتر خلال اليوم، وإيش في طرق يقدر إنه هو to disconnect أو de-stress عشان ما يخلي جسم طول الوقت في حالة التوتر هذه.
2: نعم، جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا أستاذ مرام مراد، أخصائية تغذية علاجية ووظيفية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
2: أهلا وسهلا.
1: إلى اللقاء.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.

0: لازلنا متواصلين معاكم مستمعينا الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح.
1: طبعا مستمعينا، يعني مقابل النمو المتسارع الذي تشهده الرياض، استحدثت السعودية مبادرة ساعات العمل المرنة لتعزيز كفاءة التنقل في العاصمة ودعم انسيابية الحركة المرورية وتحسين جودة الحياة. تزيد المبادرة ذاتها نافذة الساعات المرنة إلى 4 ساعات أمام الموظفين في بعض المواقع في الرياض، بما يتيح توزيع أوقات الحضور والانصراف على فترات زمنية متعددة، وبالتالي الحد من تركز الحركة أثناء ساعات الدورة.
0: نعم،
1: أثناء ساعات الذروة.
0: الذروة أكيد مشاعل. طبعا تشمل المبادرة أكثر من 50 جهة في 6 مواقع عمل، مثل كافت والمدينة الرقمية وحي السفارات والزنبالي وغرناطة بزنس وواجهة روشن. الزميل ريان الخرمي استطلع رأي الناس في مدينة الرياض وسأل عن رأيهم في مبادرة ساعات العمل المرنة، لنتابع.
2: بالنسبة للقرار، إن شاء الله أنه قرار جيد جدا، ويضيف يعني يخفف من الزحمة بمشيئة الله تعالى. وأتمنى برضو أن القطاع الخاص يعني يصير لهم قرار مثل هالشيء هذا.
3: بصراحة قرار جميل وجاء في وقت الأمانة، زي ما أنتم عارفين في الرياض هنا نعاني من الزحمة خصوصا في أوقات الذروة.
4: يعني بكل أمانة من الأنظمة اللي جدا ممتازة وتخفف الزحمة عن العالم، فبالعكس يعني نظام جدا فعال، والميزه اللي فيه ان احنا شايفينها مطبق.
5: الحقيقه نرى انه يعني بيأثر ايجابا باذن الله تعالى على الحركه المرورية، بالاضافه الى ذلك ان شاء الله انه راح يحفظ وقت كثير ان شاء الله للمواطنين.
6: راح نظام جيد للموظف، اول شيء للموظف، هذا يتيح له يضبط اموره مثلا حسب الظروف. والله احيانا يعني مدام 9 احيانا مدام 8 حسب
7: الموظف. القطاع الخاص كان ودي صراحة بعد ما شفنا قرار إنه يكون شامل القطاع الخاص، ولكن مع ذلك يعني يظل قرار على الخدمة، بيكون الخدمة المدنية والقطاع الحكومي، بأنه يساعد بحل موضوع الزحمة بشكل كبير جدا.
8: طبعا العمل المرن أنا يمكن التمس هذا الشيء سابقا في عملي الحالي والعمل السابق، أعتقد راح يكون له تأثير كبير على أكثر من من من مسار. طبعا المسار الأول يخص الزحمة أو الحركة المرورية، هذا أتوقع بيكون لها أثر كبير على زحام في الشوارع.
9: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
1: للحديث أكثر عن الموضوع مستمعينا، رح يكون معانا الأستاذ رضوان الجلواح، المستشار في الموارد البشرية.
0: حياك الله أستاذ رضوان ويسعد صباحك.
10: صباح النور، أهلا ماجد، أهلا بالزميل.
0: هلا وسهلا، حياك الله وسعداء بوجودك معنا في برنامج 7 الصبح. أستاذ رضوان، يعني من خلال خبرتك، يعني ما أبرز الفوائد المتوقعة من هذه المبادرة للموظفين والجهات؟
10: هي المبادرة هذه الآن سنقول لك مقتصرة على الجهات الحكومية والجهات اللي الجهات الحكومية اللي خاضعة للنظام العام مثل الهيئات الحكومية أو الشركات الحكومية. المبادرة هذه تساهم في عدة أشياء، مو بس فقط أغلب اللي قاعد أسمع تقريركم قاعد تكلمون عن مثلاً إنها تخفيض الزحمة في الرياض. لا، لها آثار أخرى.
0: هذه زاوية.
10: هذه زاوية التأثير هي جودة الحياة، ترتيب الحياة الاجتماعية بشكل أكبر. كل ما ارتفعت الحياة الاجتماعية أو جودة الحياة أكبر، زادت إنتاجية الموظف، زادت طاقته، زادت نتاجه في النتاج الوطني في على المستوى العمل. فلها عدة جوانب، بالإضافة إلى أنه يكون في انسيابية سواء في القيام بمهام الأعمال، انها ما يكون فيها تقصير لاي طرف يعني.
1: طيب استاذ رضوان، يعني تقدر تفصل لنا اكثر كيف ممكن تنعكس هذه المبادره على جوده الحياه في مدينه الرياض؟
10: مثلا يعني الـ الجهات اللي لا زالت تكون على

0: خدمة المدنية إذا يبدأ دوامهم الساعة 5:30 يعني بعد صلاة الفجر، أغلب دوامهم مثلا حيكون خلينا نقول الناس اللي يشتغلوا في الوظائف الإدارية أو الوظائف اللي ما يكون فيها احتكاك بالجمهور، فلما هو يبدأ الساعة 5:30 تقريبا حيخلص دوامه على الساعة 1:30 أو 2:00. هذا هنا 5:30 لسه يعني الشوارع فاضية،
1: ايوه
0: الساعة 2:00 الناس والشركات في دواماتهم، فأيضا يعني خلينا نقول لك نسبة 30 ل 40% أيضا الشوارع سالكة. راح بيته ارتاح، على الأقل لو احنا نقول أهل الشرقية قليل أخذ أقل قليل ولته، طلع صح على بعد صلاة العصر أو مع صلاة العصر على 4 4:30، صار عنده اليوم كامل. فهنا ارتفع جودة الحياة عنده، ارتاح، أدى عمله، شاف أهله، إذا كان عنده مناسبات اجتماعية عندك كذا، هذا ربع جودة الحياة.
2: طيب في الجانب الآخر كيف ينعكس ذلك أو كيف ممكن يفيد المنشآت أو الجهات؟
0: شوف، هو كأفيد الجهات زي ما قلت لك في تخفيض يعني، أو هي كفائدة مباشرة هتكون ممكن إذا كان في العمل عن بعد، يعني بيكون شوي أقل ماليا، يعني في جهات نطبق العمل عن بعد مثلا عندها يوم واحد في الشهر عمل عن بعد. هنا مثلا خلينا نعتبر مثالنا الخميس، هذه الجهه تداوم الخميس عمل عن بعد، هنا وفروا يوم واحد انه ما في صرف كهرباء، ما في صرفيات يوميه، التي بوي ما راح يشغلوه، فيعني في اشياء حتكون يعني تقل قيمتها، ما راح لها يكون لها ذاك الاثر الكبير، لكن التركيز هنا ماجد على جوده الحياه بالاضافه الى الانسيابيه، هي الاستثمار الاكثر من الاستثمار المالي فيها.
2: نعم.
1: طيب.
0: أو العائد المالي فيها.
1: أستاذ رضوان، خلينا ننتقل إلى يعني مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين. كيف ممكن تأثر ساعات العمل المرنة على مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين بشكل إيجابي وأيضا يعني برأيك يعني بشكل موسع؟ طيب. أكثر.
0: هو حيكون في تنسيق طبعا بين في كل منظمة من ناحيه الدوام متى يبدا دوام كذا ودوام كذا، عشان كذا في بدايه الحديث قلت انا حيأثر بشكل مباشر او حيكون ممتاز للاشخاص او للجهات اللي ما عندها تعامل مع الجمهور بشكل مباشر مثل الاداريين مثلا. لكن اذا كان مثلا نعم حيطبقوا الساعات العمل المرنه وفيه مقابله الجمهور، هنا حيصير فيه تنسيق داخلي بين الـ يعني خلينا نقول لك في داخل المنظمة على أنه يكون في حفاظ على جودة الخدمة بالإضافة إلى تطبيق الـ النظام هذا. مثلا إذا أنا حفتح مثلا أنا اليوم حستقبل الجمهور مثلا ولازم أفتح الأربعة خمسة مكاتب دفعة واحدة، ممكن لا ممكن يعني أبلغ الجمهور إن أنا صار عندي تغيير في الدوام، ومثلاً أبدأ من الساعة 6 مثلاً، وما أبدأ بالطاقة الاستيعابية كلها، مثلاً أبدأ بمكتبين بشخصين يستقبل الجمهور، ويبدأ ازدياد استقبال الجمهور مع الوقت. بهذه الطريقة يكون في انسيابية، ضمننا الوقت بشكل كبير. لو تلاحظوا ان ساعات العمل المرنه باديه مثلا من 5:30 الى 11:30، يعني ممكن في شخص يجي الساعه 11:30 الساعه كم حيطلع؟ حيطلع الساعه 6 7 كذا.
2: طيب برايك استاذ رضوان، وانت يعني مستشار في الموارد البشريه، مبادره ساعات العمل المرنه ماذا لو طبقت، يعني وش الاثر لو طبقت على اغلب الشركات اللي موجوده في المدن الكبيره، أو على سبيل المثال مثلا في مدينة الرياض، يعني لو دخل مثلا القطاع الخاص بشكل كبير في تطبيق مثل هذه المبادرة؟
0: والله بكل تأكيد أتمنى أيضا القطاع الخاص يحذو حذو هذه المبادرة، لكن أثرها نفس الأثر، بالعكس ممكن يكون أثر متضاعف، لأن يكون القطاعين يكون عندهم هذه ساعات العمل المرنة، بيكون جيد، لكن زي ما قلت لك خاصة إن في القطاع أحيانا

0: في بعض القطاعات في القطاع الخاص يكون عندنا ارتباط دولي، فساعات العمل المرنة حقتها شوي ما تكون يعني خليني أقول لك مناسبة أنه يطبقها. مثلا في بعض الجهات تعمل مع دول الخليج باختلاف الأوقات، بعض الجهات تعمل مع شرق آسيا، بعض الجهات تعمل مع
1: نعم.
0: مع شمال أفريقيا. فالقطاع الخاص يستطيع عمل ذلك، لكن يحتاج إلى خلينا نسميها حوكمة بشكل أفضل، بحكم إنه ما يأثر على العمل الأساسي وما يأثر على العلاقات الخارجية.
1: طيب كيف ممكن تنعكس المرونة هذه على إنتاجية الموظف؟ يعني هل ممكن إيجابياتها تكون أكثر من سلبياتها، أم لا ممكن يكون في
0: طبعا
1: مثلا تأخير؟
0: يعني شوفي، في بعض الموظف إذا أنت تعطيه شوي جزء من راحته أو قيمته كقيمته الاجتماعية، يعني حتنعكس على أدائه بشكل أكبر. التأخير قد يكون لأي سبب كان، يعني في النهاية احنا بشر،
1: أي
0: وقد يعني لو لو لو بيجي داوم الساعة 5:30 طرق فاضية إلا قد يصير حادث، قد يصير تأخير، قد
2: أو
0: يصير
2: ظرف ممكن يتعرض
0: ظرف
2: له أكيد.
0: معين. يعني التأخير وارد، لكن احنا نقول هل هذا حينعكس على حياته؟ نعم، حيكون أكثر يعني أنا قاعد أركز على جودة الحياة أكثر شيء، لأن فعليا حتنعكس على جودة الحياة بشكل
2: طيب
0: عليه هو وعلى عائلته.
2: طيب هذا قادني لسؤال لك أستاذ رضوان. طيب وش سلبيات الدوام الموحد من ناحية جودة الحياة؟
0: الموحد
2: اللي يعني الكل يداوم مثلا الساعة 7، الكل يداوم الساعة 8.
0: أول الزحمة الرياض زحمة الزحمة تولد العصبية، الضغط النفسي. طلعت من الدوام الساعة 5، نفس الحكاية. إذا مشوارك أنت مثلا تقول من بيتك إلى الدوام مثلا 20 دقيقة، وأنت طالع في هذه الزحمة أنت يعني حتستغرق ساعة إلى ساعة ونص فقط في الزحمة، لأن كل الناس طالعين في هذا الوقت.
1: أيوة.
0: فبزيادة الزحمة والضغط النفسي الإرهاق، أنت حتكون مرهق، فأنت تتمنى أنك تصل البيت بأسرع وقت ممكن. خلينا أقول لك انتهى دوامك الساعة 5، أنت وصلت البيت الساعة 6، يعني أنت ضيعت ساعة تقريبا، بدل ما تضيع 20 دقيقة تضيعت ساعة في هذا المشوار. ما أتوقع بيكون عندك الطاقة الكافية أنك تطلع تسوي مناسبة اجتماعية، أو تطلع تسوي نشاط رياضي، أو تطلع تسوي أو أنك أنك أو أو أنك يعني يصير في عندك جودة وقت مع عائلتك، كواليتي تايم يعني. سوري أن أقولها بالإنجليزي بس عشان أوصل الفكرة يعني.
1: جميل جميل جدا الأستاذ رضوان الجلواح، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، المستشار في الموارد البشرية، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
0: شكرا لكم جميعا.
2: شكرا لك.
1: شكرا وإلى اللقاء.
0: أهلا وسهلا.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: لازلنا متواصلين معاكم مستمعينا الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية فم في ساعتنا الثانية من برنامج سبعة الصبح.
1: وننتقل ماجد إلى بعض من الأخبار من هنا وهناك، الأخبار المتداولة. هناك خبر عن العواصف الغبارية. تخيل ماجد أن السعودية تخفض أو خفضت العواصف الغبارية بنسبة 62%. يعني ساعات الغبار هبطت إلى أدنى مستوياتها خلال عقدين، يعني خلال 20 عام، حيث سجلت السعودية تراجعا لافتا في معدلات العواصف الغبارية والرملية خلال العامين الماضيين، وانخفضت الحالات الغبارية بنسبة 62% خلال عام 2024 و 46% خلال عام 2025، مقارنة بالمتوسط التاريخي المسجل بين عام 2003

0: و2023، طبعا وفقا لما كشفه المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية للعربية نت.
1: نعم طبعا، وفي هذا الموضوع كذلك أوضح

0: 192 ساعة سنويا.
1: طبعا أوضح القحطاني أيضا أنه هذا التراجع يرتبط بشكل مباشر بجهود المملكة في إعادة تأهيل الأراضي وزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مشيرا إلى أن المملكة نجحت في غرس أكثر من 159 مليون شجرة وإعادة تأهيل أكثر من 1 مليون هكتار من الأراضي، إلى جانب برامج الاستمطار وتقنين الرعي ومنع الاحتطاب والتوسع في المحميات الطبيعية.
0: طبعا أضاف كمان أنه بعض الأشهر سجلت انخفاض قياسي تجاوز 80% مقارنة بمعدلاتها التاريخية، لا سيما خلال شهر يناير وأكتوبر من عام 2025. المناطق الأكثر تأثرا بينها القحطاني أن المناطق الشمالية والشرقية والوسطى كانت تاريخيا الأكثر تعرضا للعواصف الغبارية، خصوصا مدن عرعر وطريف ورفحة والقريات، إضافة إلى حفر الباطن والأحساء والدمام والرياض والقصيم والخرج ووادي الدواسر.
1: فعلا ماجد، يعني احنا ملاحظين كيف العواصف الغبارية والغبار قل بشكل كبير وبشكل جدا جدا ملحوظ عن السنوات السابقة، خصوصا بالسنتين الأخيرة، فهذا شيء جميل جدا يعني.
0: نعم أكيد بلا شك.
1: ننتقل إلى الخبر الثاني.
0: في الخبر الثاني كذلك ومن ضمن الأشياء الجميلة، السعودية تسجل ولادة حيوان نادر بعد 100 عام. طبعا نجحت جهود الحماية الفطرية في تسجيل ولادة أول مهر للحمار البري الآسيوي على أرض المملكة منذ أكثر من 100 عام، في مؤشر لعودة كائن غاب عن صحاري الجزيرة العربية لأكثر من قرن، تخيلوا مستمعين الكرام، وذلك في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
1: طبعا مستمعينا، أفاد الرئيس التنفيذي للمحمية أندرو زالوميس أنه ولادة أول مهر من الحمر البرية على أرض المملكة من أكثر من قرن تأتي تتويجا لعملية إعادة التوطين التاريخية للحمر البرية في المملكة اللي بدأت بانتقالها من الأردن في أبريل 2024. طبعا هذا الأمر تم بموجب شراكة استراتيجية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، حيث قطعت 7 من الحمر البرية 5 إناث وذكران مسافة 935 كيلومتر برا من محمية شومري للأحياء البرية في الأردن، وصولا إلى مقرها الجديد في المحمية هنا في المملكة العربية السعودية.
2: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: وننتقل مستمعينا الكرام إلى جرعة تقنية وإلى جوجل، حيث شركة جوجل تعزز أمان الأطفال على أجهزة أندرويد، ميزات طوارئ متقدمة تصل إلى هواتف الصغار لأول مرة. هذا ما أعلنته شركة جوجل عن مجموعة جديدة من المزايا الأمنية ضمن تحديث يونيو لنظام أندرويد، مع تركيز خاص على حماية الأطفال والمراهقين عبر إتاحة عدد من أدوات الطوارئ التي كانت مخصصة سابقا للمستخدمين الأكبر سنا.
1: ومن أبرز الإضافات الجديدة إتاحة عرض معلومات الطوارئ مباشرة من شاشة القفل للأطفال دون سن 13 سنة بحسب تقرير نشره موقع ديجيتال ترندز، ورح تسمح هذه الميزة بإظهار البيانات الطبية المهمة وأرقام التواصل في حالات الطوارئ، الأمر اللي ممكن يمنح المسعفين أو الأشخاص الموجودين في موقع الحادث إمكانية الوصول السريع للمعلومات الضرورية بدون ما يحتاج الطفل أو المراهق أنه هو يفتح هاتفه.
0: كمان توسع الشركة ميزة اكتشاف حوادث السيارات لتشمل المستخدمين الأصغر سنا، وفي حال رصد الهاتف وقوع حادث سير خطير سيتمكن الجهاز تلقائيا من الاتصال بخدمات الطوارئ وإرسال إشعارات إلى جهات الاتصال المحددة مسبقا.
1: طبعا في خبر طريف أيضا ماجد مرتبط بكأس العالم، ويتحدث هذا الخبر عن قرش يتنبأ بالفائز في المباراة الافتتاحية

0: تحية لمباراة كأس العالم لمباريات كأس العالم عذرا. ماجد تتذكر الأخطبوط اللي كان يتنبأ أتوقع هذا كان من زمان يعني من أكثر من 10 سنين كان في أخطبوط يتنبأ بالمين اللي راح يفوز وكانت دائما تنبؤاته تكون صح. أتذكر الكلام كان يمكن 2006 2010 يعني واحد من هذول التواريخ. فدائما قبل كأس العالم يكون في زي كذا فعاليات تكثر فيها أنه مثلا السنة كأس العالم الماضي ممكن كانت زلحفة أو شيء زي كذا هي اللي انشهرت أكثر شيء. دائما يكون في فعاليات وحيوانات هي اللي تتنبأ وتصير طبعا مراهنات كثير على هذه الأمور. ضمن التقاليد الشائعة لاستخدام الحيوانات من أجل توقع الفائزين في الأحداث الرياضية توقعت أنثى قرش تدعى ريتينا في حوض أكواريو بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل على فوز البرازيل على المغرب في المباراة الافتتاحية للمنتخب ضمن كأس العالم. أيوة. يعني ريتينا اختارت العلبة اللي تحمل اسم البرازيل بدلا من العلبة اللي تحمل اسم المغرب بعد ما حطوا العلب قدامها في أعماق المياه من قبل الغواصين. طبعا الرئيس التنفيذي للحوض المائي أوضح أنه هذا النشاط يهدف إلى تغيير نظرة الجمهور تجاه أسماك القرش واصفا إياب أنه نشاط يجذب الجمهور بطريقة تفاعلية للغاية وفق ما نقلت رويترز.
1: جميل.
0: أيوه.
1: جميل يعني هي تنبأت الآن بفوز الجزائر. طبعا هو تقليد من التقاليد
0: فوز البرازيل على المغرب
1: البرازيل على المغرب. طبعا هو تقليد ومثل ما ذكرتي مشاعل مثل هذه العادات ومثل هذه التقاليد في أغلب الدول تظهر قبل كأس العالم. فخلنا نشوف التنبؤ هل بيكون صحيح أم ميول فقط.
0: هي ممكن هي تدعم البلد اللي هي قاعدة فيه يعني ممكن. ما تدري لأنه هي أصلا بالبرازيل. الحين المباراة حتكون يوم 14 يونيو فخلينا نشوف إيش راح تكون النتيجة ونتمنى يعني الفوز للمغرب يعني أكيد طبعا وننتظر يعني ما بقى شيء على 14 يونيو علشان نشوف توقع القرش هذا حيكون صحيح ولا لا.
1: طيب وننتقل من الأخبار أو دائما يقال ليه تمام مزح أو هذا المزح اللي الله يكفينا شرها
0: إيش
1: هذه تقال بالعامية. مقطع انتشر في مختلف منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه قائد طائرة وهو يعلن العودة إلى المطار بسبب مزحة كانت من أحد الركاب شكلت خطر على هذه الرحلة. طبعا التفاصيل كانت في رحلة أنه أحد الركاب قام بتغيير اسم سماعة البلوتوث الخاصة به غير الاسم إلى كلمة بومب.
0: أيوة.
1: الطاقم اعتبر ذلك تهديد أمني محتمل بوجود قنبلة على متن الطائرة.
0: أوكي.
1: طبعا قبل عودة الطائرة إلى نيويورك طلب الطاقم من الركاب عدة مرات إطفاء جميع أجهزة البلوتوث ولكن الراكب صاحب السماعة لم يتجاوب بعدها. طبعا بعدها مما اضطر أو قرر الطاقم العودة. الطائرة فعلا تم إخلاءها في منطقة منعزلة في ساحة المطار وتم إنزال الركاب وهم يحملون فقط جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة. طبعا ظل في الطائرة الأمتعة أمتعة الركاب وتم تفتيشها بتخيلي بشكل دقيق أم الركاب فتم إبقائهم بالباصات لمدة ساعات وبعدها تم إنزالهم للبوابة وتفتيشهم مرة أخرى.
0: طب إيش يعني هذا المراهق مذكور كم كان عمره مثلا؟
1: كان عمره تخيلي 16 سنة
0: وليش
1: بسبب مزحة وأصر
0: فعلا يعني على
1: وبعد تنبيه الطاقم له أكثر من مرة وتحذير أنه بإطفاء الأجهزة ما زال مصر يعني أصر وحب أنه يكمل المزحة ولكن يعني واجه عقوبات وتم إخلاء
0: لايك فيكشر المراهق إذا تنح
1: فعلا يعني تخيلي بسبب وهذا طبعا المقطع انتشر وفعلا أعلن قائد الطائرة أنه بسبب مزحة أو بسبب تصرف غير يعني اعتبروا طاقم الطائرة أو الطائرة أنه مهدد لسلامة الركاب
0: بس ماجد يعني مين اللي راح

0: يكون معاه قنبلة ويسمي القنبلة باسمها على الطيارة.
1: قوانين يعني. كلنا نعرف قوانين الطيران. مشاعل لازم تتعامل مع أي تهديد أو مع أي تهديد محتمل بجدية.
0: أيوة.
1: يعني ما أترك مجال يعني للتنبؤات.
0: أي.
1: يعني ممكن يكون مزحة فعلا، لكن في احتمال حتى لو 1% أو 0.5% أنه فعلا تهديد محتمل.
0: أكيد طبعا يعني، وما أعرف أنا يعني، يعني المراهق كيف ظل مصر على رأيه يعني. هذا لو أهله معاه يعني ما الله يعينهم، ما أدري إيش كان ممكن تكون ردة فعله.
1: هذه من الأشياء اللي الواحد يعني ما يتهاون فيها، خصوصا في فيما يتعلق بالتعليمات في الطائرة.
0: أكيد طبعا. وبهنا مستمعينا نكون وصلنا إلى فقرة الذكاء الاصطناعي.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طبعا في فقرة الاي اي مستمعينا الكرام راح نسأل صديقنا الذكاء الاصطناعي عن الخطوات اللي تساهم في تقليل تأخير الموظفين عن العمل، وكيف ممكن تساهم المرونة في ساعات العمل في رفع جودة أداء الموظف وفق إحصائيات.
0: مرحبا، كيف إيش هي الخطوات اللي تساهم في تقليل تأخير الموظفين عن العمل؟
3: الموضوع يبدأ بتحديد الأسباب الفعلية، بعد ذلك يمكنك العمل على تحسين إدارة الوقت بتدريب الموظفين على التخطيط، كذلك توفير مرونة معقولة في مواعيد العمل يساعد على التخفيف من الازدحام. لا تنسى أهمية التواصل الواضح حول التوقعات وتقدير الموظفين الملتزمين. أحياناً تحسين المواصلات أو دعم النقل المشترك يقلل الأعذار. وأخيراً المتابعة المستمرة مع ملاحظات بناءة تضمن التزام الجميع.
1: طيب كيف تساهم المرونة في ساعات العمل في رفع جودة أداء الموظف وفق الإحصائيات؟
3: الإحصائيات تشير إلى أن المرونة في ساعات العمل ترتبط بتحسن الإنتاجية. على سبيل المثال، إحدى الدراسات وجدت أن الشركات التي تطبق المرونة شهدت تحسناً في الأداء لدى 41% منها، كما أن بعض الأبحاث وجدت أن المرونة تفسر نسبة معتبرة من تحسن الإنتاجية. ببساطة، إعطاء الموظف مرونة يجعله أكثر تركيزاً وأقل توتراً.
1: جميل. يا سلام، جميل. 41% تنعكس مرونة في ساعات العمل في رفع جودة أداء الموظف.
0: أيوة أيوة. وطبعا ذكر المصدر، والمصدر يعني غالبا يطابق النتيجة اللي هو حكاها.
1: أنا بقيس مدى رضا مشاعل اليوم.
0: لا
1: عن إجابته.
0: ترى ماجد أنت لاحظت أنه هو يعني برا الهوى صوته يكون غير.
1: أي.
0: ولا لا
1: الظاهر صار يعرف أنه يطلع معانا هوى.
0: والله
1: ما أدري
0: يعني، لما سألناه هذا السؤال أمس ولما سألناه اليوم الصباح كان كذا إجابته حيوية أكثر.
1: أي كان مرح
0: وصوته حيوي. بس لما يطلع معانا على الهواء تحسه زعل، تحسه مغصوب.
1: أو ما أدري، يمكن لأن السؤال تكرر عليه مثلا،
0: ما أعرف. لا
1: لكن جميل الصراحة الرقم اللي ذكره بأنه فعلا المرونة في ساعات العمل وفق الإحصائية والدراسة اللي ذكرها أنها تزيد من أداء الموظف بنسبة 41% وجودة حياة الموظف بنسبة 41%. يعني إحنا نتكلم عن تقريبا النصف، فشيء جدا جميل. طيب بهذه الإجابة وبهذا الفقرة، فقرة الاي اي، نكون وصلنا مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سبعة الصبح. نتمنى للجميع إجازة نهاية أسبوع سعيدة لكم، أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل من التقديم مشاعر الكويليت وأخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد والتنسيق هذه تحيات الزميلة لمياء محمد والإخراج لرامي حمزة. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس الموعد. كونوا على الموعد. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
5: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين.
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرأي.

0: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
2: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
3: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
4: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
5: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
6: أقفلها الكاميرا خلاص.
7: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: لا تذهبوا بعيدا، قسم. فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام.
8: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين.
9: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
1: وأفضل باقة من المختصين.
10: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية اف ام. عالمنا مزدحم بالأخبار.
2: إذن معارك بتأثير عالمي.
1: منها ما يعكر صفو يومك.
11: أخذوا إلى سجن صيدنا.
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
12: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
13: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
1: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا. يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
14: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
15: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
16: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
17: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
18: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
19: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
18: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
20: من الدرجة السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
18: من السياسة الى الاقتصاد.
21: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
18: الى الرياضة.
22: تلاقت الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
18: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
23: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
18: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. برعاية أمريكية، اتفاق لبناني إسرائيلي على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية لا وجود فيها لحزب الله. العربية تكشف آلية تنفيذ الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران ويشمل 4 مراحل تبدأ بهدنة وتنتهي بالملف النووي. أجهزة واستخبارات 5 دول تحذر من أنشطة تجسسية صينية عبر منصات التوظيف الإلكتروني. وفي الاقتصاد مستمعين، نتابع. صندوق النقد يقول الاقتصاد السعودي أثبت صلابته في مواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط. أما في الرياضة، بيريز يعلن عودة مورينيو إلى البرنابيو وشريطة الفوز بالانتخابات، والمنتخب العراقي يختبر جاهزيته أمام إسبانيا. أهلا بكم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله. البداية من بيان وزارة الخارجية الأمريكية الصادر مع نهاية اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وتضمن الإعلان الأمريكي بأن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وأكد البيان على عزم واشنطن على دعم الجيش اللبناني وتمكينه من ممارسة سيادته، مشيرا إلى أن مستقبل العلاقة بين لبنان وإسرائيل تقرره الحكومتان دون تدخل أي دولة أو جهة، إضافة إلى التأكيد على أن أمن إسرائيل لا يمكن تحقيقه إلا بنزع سلاح حزب الله. وذكر البيان بأن وقف إطلاق النار مشروط بإبعاد حزب الله من قطاع جنوب الليطاني، وقف حزب الله للقتال. الخارجية الأمريكية قالت إن الطرفين اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني حصرا، مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. وأوضح البيان الصادر باسم الدول الثلاث الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تهدف للوصول إلى اتفاق شامل. كما أشار البيان الثلاثي إلى استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 22 من يونيو المقبل. مصادر العربية كانت قد أوضحت إلى أن مسألة المناطق التجريبية في جنوب لبنان تصدرت المحادثات كمدخل لاتفاق أمني أوسع. المصادر شددت أيضا على أن الخلاف حول سلاح حزب الله لا يزال العقبة الرئيسية أمام أي اتفاق طويل الأمد. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو كان أشار إلى أن حزب الله يمثل تحديا للبنان وحكومته وليس فقط لإسرائيل. في الأثناء قالت صحيفة معاريف إن مسؤولا إسرائيليا رجح تخصيص إيران جزءا من أموالها المجمدة في حال حصلت عليها لحزب الله. أضافت الصحيفة أن تقديرات إسرائيلية تشير إلى مقتل نصف عناصر حزب الله أو خروجهم من الخدمة. ولفتت إلى أن الحزب استخدم شققا سكنية وخياما كمرافق ومراكز عمليات. شدد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة على أن الاتفاق بين بيروت وتل أبيب سيضمن منع تكرار نموذج الانسحاب الإسرائيلي وعودة حزب الله إلى الجنوب، فيما أعرب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة عن استعداد بلاده لجولة جديدة من المحادثات مع لبنان في واشنطن، قائلا إن الطرفين يمضيان قدما ويقتربان أكثر من تحقيق السلام.

0: المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عصمت منصور. أهلا وسهلا بك معنا سيد عصمت في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني بالحديث اليوم عن بيان وزارة الخارجية الأمريكية والذي صدر مع نهاية اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. هذا البيان سيد عصمت يعني أكد على دعم الجيش اللبناني وتمكينه أيضا من ممارسة سيادته. وهنا أود أن أسأل عن يعني الآلية الذي يتم بها هذا الدعم بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية بحسب ما جاء في هذا الاتفاق.
1: تحياتي لكم.
0: أهلا.
1: يعني ربما أفضل دعم يمكن أن يقدم للجيش اللبناني والدولة اللبنانية التي عبرت عن توجه حقيقي وشجاع وصادق باتجاه الذهاب إلى خيار يجنب لبنان كل هذه المآسي. أكبر دعم يقدم بهذا التوجه ولهذا الجيش ولهذه الدولة هو دفع إسرائيل للانسحاب، دحر إسرائيل، ضغط على إسرائيل لوقف عدوانها. ما دون ذلك كل هذه الخطوات تبقى بصراحة يعني وكأنها لحظة اختبار وضغط على لبنان للقيام بخطوات هي لا يعني غير قادرة على القيام بها. الآن ربما ما يميز هذا البيان وهو على الورق جيد وجميل، لكن تعقيدات تنفيذه كما قلتم، الصعوبات في تطبيقها على الأرض، يعني اختيار منطقة واعتبارها بروفة أو نموذج لمراحل قادمة.
0: صحيح، هذه نقطة مهمة يعني، وكذلك أود أن أسأل فيها أستاذ عصمت. يعني اليوم التقدم في مسار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية وصف بالتقدم الكبير والتقدم الجيد واللافت، لكن اليوم إلى أي حد هذا الاختبار هو اختبار صعب؟ مسألة المناطق التجريبية في جنوب الليطاني في ظل الوضع المعقد، وبالتالي هل سيتمكن فعلا هذا الأمر أو هذا الاختبار من محاصرة حزب الله في منطقة معينة؟ وكيف سيكون أيضا الانسحاب الإسرائيلي من هذه المناطق؟ يعني
1: الآن قبل قليل أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيان اعتبر فيه أنه ما تحقق هو إنجاز لسياسته وسياسة نتنياهو وأنه خلق معادلة وإلى آخره. هذا لا يطمئن. أنا أذكر المتابعين لديكم أنه كان هناك اتفاق سابق وانسحب بموجبه حزب الله، أو كان الافتراض أنه الجيش يستلم حتى حدود الليطاني وأن لا يكون القوات وأن ينزع سلاح حزب الله، وحزب الله نفسه وافق على هذا الاتفاق. لكن ماذا فعلت إسرائيل؟ دائما شككت ولم تعطي الجيش اللبناني قوة، أبقت على 5 نقاط، وهذا حرم الجيش اللبناني والدولة اللبنانية من إمكانية أن تقول للبنانيين أنا من خلال المفاوضات استطعت أن أدفع إسرائيل إلى الانسحاب من أراضي وأن أعيد كل سنتيمتر من أراضي لبنان وأن أجنبها مآسي. نفس الشيء يتكرر الآن، مطلوب من لبنان ومن الدولة اللبنانية أن تواجه سلاح حزب الله وحزب الله ودون أن تقدم إسرائيل أي خطوة تسهل هذه المهمة. طيب كيف تسحب قوات يعني أو تحارب أو تنزع سلاح حزب الله في ظل وجود احتلال إسرائيلي في هذه المناطق؟ لذلك ربما هذا الاتفاق نظريا وعلى الورق جيد، هو مشروط ومؤجل، بمعنى عندما تتضح الصورة أكثر في إيران ويتم التوصل لاتفاق وربما تحدث انتخابات في إسرائيل تكون أرضية مناسبة أكثر ومناخ أفضل ويكون هناك مسودة واتفاق
0: وهناك محاولة أيضا أن يتم الفصل ما بين ما يحدث أيضا في إيران عن الشأن اللبناني، يعني أن يفصل الملفين، يعني حتى يعني يكون هناك تقدم جيد ومحرز في في في الاتفاقين. يعني
1: التوسيع للدولة اللبنانية، إفساح المجال لها، إعطائها دور أوسع هو الذي يفصل لبنان عن إيران. إبقاء الدولة مكبلة والضغط عليها عسكريا وهذا الذي تقوم به إسرائيل على الأرض هو يضعف، يعطي حزب الله مسوغ للاستمرار، وكلما استمر التصعيد هذا يخدم إيران ويخدم حزب الله. حزب الله لا يريد هذا الاتفاق، لا يريد الاتفاق أصلا، لا يؤمن بالمفاوضات مع إسرائيل. ولذلك أنا أعتقد أنه أكبر خدمة تقدم للدولة اللبنانية هو أن تضغط وأن تقدم خطة، وهذه الخطة يعني خطوطها العامة موجودة ومتضمنة في هذا الاتفاق، وأن تجبر إسرائيل على الانسحاب. عندها أعتقد سيكون وقف الدولة أقوى وهناك توافق لبناني، هناك موقع حتى موقف نبيه بري. الإسرائيليين التفتوا إلى أنه بدأ يعني يتغير ويقترب أكثر من الدولة، ربما هذا يساعد في خلق أجواء في لبنان تدفع باتجاه أنه حزب الله يغير سياسته أو يجبر على تعديل هذه السياسة.
0: من رام الله عبر زوم المتخصص في الشؤون

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كشفت مصادر للعربية عن آلية تنفيذ الاتفاق المرحلي، مشيرة إلى أن الطرفين يقتربان من اتفاق على 4 مراحل يتنقل فيها وفقا لمدى الالتزام بتنفيذ التعهدات المتفق عليها، على أن تبدأ المراحل بهدنة وتنتهي بالملف النووي. مصادر العربية كشفت أن المرحلة الأولى في الاتفاق ستتضمن تثبيت وقف النار القائم ومنع أي تصعيد أو فتح جبهات جديدة. أما بشأن المرحلة الثانية، فتحدثت مصادر العربية أنها ستركز على أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، وستشمل إعادة فتح حركة الملاحة التجارية. فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة مستمعين باتفاق أمريكا وإيران، مصادرنا أشارت إلى أنها ستشمل إجراءات بناء الثقة الاقتصادية وتخفيفا محدودا ومدروسا أيضا لبعض العقوبات، كما ستتضمن الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وتقديم تسهيلات مرتبطة بالصادرات النفطية. مصادر العربية مستمعين وصفت المرحلة الرابعة والأخيرة بالأكثر تعقيدا، موضحة أنها ستشمل البرنامج النووي الإيراني ومستويات تخصيب اليورانيوم، كما تتضمن آليات الرقابة والضمانات بشأن النووي، مرجحة أن تستغرق هذه المرحلة أشهر من التفاوض. أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه سرا أنه لن يستأنف الحرب الشاملة مع إيران إلا إذا قتل جنود أمريكيون. وأكد المسؤولون أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، لكنهم شككوا بأن استدامته وجدواه على المدى الطويل. من جانبه، قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب يفضل معالجة ملف البرنامج النووي الإيراني عبر المسار الدبلوماسي. وفي تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، واصفا المفاوضات بأنها تسير على نحو جيد، قائلا إن إيران على وشك توقيع اتفاق متعهدا بالحصول على اليورانيوم الإيراني في أقرب وقت، كما أوضح بأن واشنطن تحاول الفصل بين فتح مضيق هرمز والتصعيد في لبنان. ترامب في تصريحاته أشار إلى إمكانية أن يلتقي بالمرشد الأعلى مجتبى خامنئي. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي مستمعين، فقد أكد بأنه على اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص النقاط المتعلقة بإيران، منوها إلى أن الاختلاف قد يكون حاضرا بعض الأحيان في بعض الجوانب التكتيكية. الآن مستمعين، عبر زوم من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ إيهاب عباس. أهلا وسهلا بك معنا سيد إيهاب في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني بداية، حسب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحادثات مع إيران يعني قد يكون لها نتائج جيدة بنهاية هذا الأسبوع. أضاف أيضا أن طهران على وشك توقيع هذا الاتفاق، وبالتالي نسأل هنا، ما الجديد في هذه المرحلة؟ ما الجديد في هذا التوقيت تحديدا والمختلف؟ لأن كل مرة يعني نسمع مثل هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهم يقتربون من توقيع اتفاق، أن الاتفاق بات قريبا، لكن الواقع مختلف ومغاير تماما عما يقوله الرئيس الأمريكي.
2: نعم، أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة. أتفق تماما مع ما ذكرته حضرتك، ولذلك يعني لا نستطيع أن يعني نؤكد أو ننفي للأسف الشديد، لأنه كثرة التصريحات في هذا الإطار من قبل الرئيس التي تكاد تكون يومية على التوصل لاتفاق وقرب التوصل لاتفاق وتوسل الإيرانيين لتوقيع اتفاق ورغبتهم في توقيع اتفاق، كل هذه الكلمات التي يخرج علينا الرئيس دونالد ترامب بشكل يومي يتحدث عنها، كما لو كان أنه ينسى أنه بالأمس قال نفس التصريحات وغدا سيقول نفس التصريحات، تجعل الأمور يعني

0: غير واضحة المعالم حقيقة، خاصة أنه عندما تقول أوكي فلنصدق الرئيس دونالد ترامب، لا تجد بعد هذا التصريح أي تفاصيل تؤكد أو تنفي هذا المسار، يعني أن هناك فعلا تم حدوث خرق في المفاوضات، وأن إيران مثلا وافقت على هذا الشرط الذي كانت ترفضه، وأن أمريكا من جانبها تنازلت عن هذا الموقف الذي كانت تتمسك به. لا يوجد أي تفاصيل، لذلك الأمور أصبحت مبهمة. من الممكن فعلا أن يكون هناك قرب للتوصل إلى اتفاق، ومن الممكن أن الرئيس دونالد ترامب يحاول أن يستخدم نفس الأسلوب، أسلوب الضغط الإعلامي والسياسي، لأنه فيما يبدو أنه قرر عدم الخوض مرة أخرى في هذه الأمور بالشكل العسكري، وهو ما يعني رشح عن بعض المقربين منه خلال الساعات الماضية، إلا في حال تعرض جنود أمريكيين يعني للقتل في المنطقة على يد الجيش الإيراني. عدا ذلك لا تبدو الأمور واضحة حقيقة.
1: نعم. طيب أستاذ إيهاب، يعني فيما يتعلق اليوم بالمراحل الأربعة التي ذكرناها قبل قليل، ما آلية تنفيذ هذه المراحل؟ هل يمكن أن تبنى مثلا يعني خطوة مقابل خطوة أخرى من الجانب الآخر، أم كيف سيكون تنفيذ هذه المراحل، ومتى ستبدأ أصلا في التنفيذ؟ يعني
0: من المفترض أنه المراحل ستبدأ بوضع الاتفاق الإطاري، يعني إذا كان هناك اتفاق إطاري حقيقة، حيز التنفيذ، بمعنى أن يتم الإعلان عن وقف الحرب، وفي المقابل تقوم إيران بفتح مضيق هرمز. هذه الخطوة الأولى، يعني لنقل إعلان حسن،
1: يعني الخطوة الأولى ستكون من المفترض من جانب طهران،
0: إعلان وقف الحرب من جانب واشنطن وفتح المضيق من جانب طهران. هذه هي الخطوة الأولى، ربما تأتي بالتزامن أو التبادل الزمني السريع جدا، يعني خطوة مقابل خطوة في نفس اللحظة وفي نفس الساعة. بعد ذلك ندخل في مسائل متعلقة ببحث الملف النووي، نبدأ بمسألة اليورانيوم عادة التخصيب، وبعد ذلك الملف النووي بحد ذاته، وتبدأ الولايات المتحدة تخفيف
1: وملف الأموال المجمدة كذلك. نعم،
0: وهكذا.
1: طيب الرئيس الأمريكي أيضا في تصريحاته أشار إلى إمكانية اللقاء مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وبالتالي إلى أي مدى اليوم هناك خطوات أو آلية أو ترتيب حتى لهذا الأمر، وإلى أي مدى أيضا من الممكن أن يذيب حالة الجليد ما بين واشنطن وطهران؟
0: طبعا هو تصريح من الرئيس دونالد ترامب، وهو عادة يعني يغامر في هذه المسائل، أعني هنا أنه منفتح على لقاء أي رئيس على مستوى العالم أو مسؤول، وليس لديه أي مشكلة في هذا الإطار. ونذكر بأنه التقى مثلا كيم جونغ أون زعيم الكوريا الشمالي في فترة رئاسته الأولى، كان يزور كوريا الجنوبية وعبر الحدود ووطأت قدماه أراضي كوريا الشمالية، والتقى كيم جونغ أون وصافحه، وكان لقاء وديا، والعلاقات بينهما كانت وما زالت جيدة في الواقع. فمن الممكن أن يكون نفس الأمر مع مجتبى إذا كان موجودا وقادرا على هذا الأمر، ويتقبل ذلك الإيرانيون، لأنه من الممكن أن لا يتقبل ذلك الإيرانيون طبعا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك من واشنطن عبر زوم المحلل السياسي الأستاذ إيهاب عباس، تحياتي إليك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: إلى السودان مستمعين، حيث أفادت وسائل أعلام سودانية بمقتل 500 شخص وإصابة المئات ونزوح الألاف خلال الأيام الأخيرة جراء الاشتباكات الدامية بين بعض القبائل في ولاية جنوب دارفور. وأشارت مصادر لوسائل أعلام سودانية إلى فشل اتفاق مصالحة أبرم مؤخرا في منطقة أرتيلا في لوقف أعمال العنف والحرق والنهب المستمرة، مطالبين الجهات المعنية والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف نزيف الدم في الولاية. إلى العراق مستمعين، في خطوة تعكس توجها لإعادة تنظيم الفصائل المسلحة بدأت ثلاث حركات سياسية عراقية

0: الصينية إجراءات فك ارتباط أجنحتها العسكرية بهيئة الحشد الشعبي، فيما شكل رئيس الوزراء علي الزيدي لجنة للإشراف شكل لجنة للإشراف على تنفيذ العملية وضع آلياتها وسقوفها الزمنية. منتظر رشيد والتفاصيل في هذا التقرير.
1: إعلان ثلاث حركات سياسية عراقية تمتلك أجنحة سياسية مؤخراً فك ارتباطها بألوية عسكرية تابعة لها داخل هيئة الحشد الشعبي، يعني عملياً إجراء عمليات جرد كامل لجميع أسلحتها وإبقاء ما بحوزتها من هذه الأسلحة والمقاتلين داخل الهيئة التي تعد جزءاً من القوات الأمنية والتي تخضع بشكل كامل لأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي وفق قانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه البرلمان العراقي. رئيس الحكومة علي الزيدي أمر بتشكيل لجنة برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، كما تشير بعض المصادر وبعضوية ممثلين عن حركة عصائب أهل الحق وسرايا السلام وكتائب الإمام علي لوضع السقوف الزمنية والآليات التي سيتم بموجبها تنفيذ هذه العملية بمدة ترجح مصادر سياسية أنها لن تزيد على 30 يوماً.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيدون بتمتع الاقتصاد بهوامش أمان مهمة بما في ذلك تدني المديونية ووفرة الاحتياطات وقوة صندوق الاستثمارات العامة. وأوضح الخبراء في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 أن اقتصاد المملكة استفاد من قوة الأساسيات وتنوع بنيته التحتية النفطية واللوجستية. ولفت خبراء الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي قادر على استعادة الزخم إذا عادت الحركة طبيعية عبر مضيق هرمز بالأشهر القليلة المقبلة، متوقعا أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% هذا العام. تعتزم المفوضية الأوروبية تعزيز قدرات دول الاتحاد في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية بهدف تقليل الاعتماد على مزودي التكنولوجيا الأجانب. وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف من أن تقوم الولايات المتحدة أو الصين بتقييد الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا العملاقة التابعة لهما للعملاء الأوروبيين، وأن يتخلف قطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي بشكل دائم عن المنافسة العالمية. في أول إصدار سيادي في السوق العام من المنطقة منذ بدء حرب إيران، أصدرت البحرين سندات بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات وبعائد 7.125%، فيما تجاوز حجم الطلب 3 مليارات دولار. ومن المتوقع أن تحصل السندات الجديدة على تصنيف S&P Global، و تأثر الاقتصاد البحريني بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث قدر بنك جولدمان ساكس تراجع إيراداتها غير النفطية بنسبة 11%، فيما توقع بنك HSBC أن ينكمش اقتصاد البحرين بنحو 4% في 2026، وأن يتجاوز عجز الموازنة 8% من الناتج المحلي الإجمالي. مباشرة مستمعين نذهب إلى أخبار الرياضة.
0: أخبار الرياضة.
1: في لقطة طريفة مستمعين، توقعت سمكة قرش في مدينة ريو دي جانيرو فوز المنتخب البرازيلي على المغرب في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، بعدما اختارت رمز البرازيل خلال فعالية ترفيهية أمام الزوار. وأوضح القائمون على الفعالية أن النشاط يأتي ضمن تقليد يربط بين الحيوانات والتنبؤ بنتائج الأحداث الرياضية.

0: ونستكمل أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني تولي البرتغالي جوزي مورينيو تدريب الفريق الموسم المقبل إن نجح بتجديد فترة رئاسته للنادي الملكي. قرر مدرب المنتخب النمساوي لكرة القدم عدم استدعاء بديل للانضمام إلى قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم، وذلك بعد إصابة لاعب خط الوسط كريستوف باومغارتنر. فاز المنتخب الجزائري على نظيره الهولندي وديا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في روتردام لتحضيرات المونديال. يواجه المنتخب العراقي اليوم مضيفه الإسباني في مباراة ودية ستقام بينهما في مدينة لا كورونيا، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لخوض مباريات المونديال المقبل. ويلعب المنتخب السويدي وديا أمام اليونان اليوم في آخر اختبار له قبل المشاركة في المونديال. يلتقي الليلة المنتخب الفرنسي مع نظيره الإيفواري في مباراة ودية بمدينة نونت الفرنسية في إطار التحضير لبطولة كأس العالم.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا، تذكير بالعناوين. برعاية أمريكية، اتفاق لبناني إسرائيلي على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية لا وجود فيها لحزب الله. العربية تكشف آلية تنفيذ الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران ويشمل 4 مراحل تبدأ بهدنة وتنتهي بالملف النووي. أجهزة واستخبارات 5 دول تحذر من أنشطة تجسسية صينية عبر منصات التوظيف الإلكتروني. ختاما مستمعينا، تكاملت هذه النشرة من العربية فهم. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أطيب المناوى، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له
0: 24. أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين.
8: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
10: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أنا أقفلها الكاميرا خلاص.
0: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
15: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع

0: محلت حديث المجالس.
1: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
2: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
3: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
4: عربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
5: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
4: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
5: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
6: معالم مع سلطان المرواني.

هذا جزء من الحي الأندلسي قديماً، تم شراء أكثر من 60 منزل و14 حديقة من أجل بناء هذا القصر الجميل، وسمي بقصر الباهية لبهائه وحسن جماله. هذا القصر نموذج على الفن المعماري في القرن التاسع عشر، كان زمن السلطان عبد العزيز. هذا السلطان كان صغير في السن، الوزير الأكبر الصدر الأعظم في زمانه يسمى أحمد بن موسى الشرقي البخاري، وهذا البخاري من أسرة عريقة سياسية، فكان متولي زمام الأمور، فقرر أنه يبني هذا القصر للسلطان، فاشترى هذه الدور والحدائق وجلب المهندسين والفنيين والمعماريين وبنى قصر الباهية. القصر جميل جدا وكأنه بني بالأمس، طبعا مزخرف الأرض بالزليج ثم الزخارف الجبسية، انتهاء بالخشب والمشربيات، الأجنحة، الكوات، قاعات الاستقبال، وفيه أكثر من رياض. في ميزة مهمة جدا في القصر، الحالة الصحية في ذاك الزمن أثرت على النمط العمراني، لأن الأوبئة فتكت بالمغرب في ذاك الزمان، فنجد هذا القصر مليء بالباحات، الساحات المكشوفة عشان يكون الجو فيه صحي.

من التفاصيل الجميلة في قصر الباهية هذا الزليج من الأسفل حتى منتصف الحائط، ومسجل على هذا الإفريز عبارة العافية الباقية. مثل هذه العبارات تتكرر معنا حتى في القصور الأندلسية الغبطة المتصلة. لكن العافية الباقية، العافية أوصانا عليه الصلاة والسلام إذا سألنا الله قال إذا سألتم الله فاسألوه العافية. في المغرب اليوم يسمون النار بالعافية، وهذه لها أصل لغوي، لأن العرب كان

تسمي الشيء بالضد، فكانوا يسمون الأعمى بصير واللديغ سليم والصحراء مفازة. وأعتقد أن أخواننا المغاربة يسمون النار بالعافية بغية السلامة منها. في الأعلى عندنا سقف خشبي عجيب في طرازه وكأنه سفينة مقلوبة، يتكرر معنا في قصر الباهية.

هذه البوابة عمرها حوالي 150 عام. هذا الجزء من الباب يسمى بالخوخة. الخوخة هي باب صغير داخل الباب الأساسي لأهل الدار، يسهل فتحه وغلقه. وأشهر خوخة في التاريخ هي خوخة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبي بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: سدوا عني جميع الأبواب إلا خوخة أبي بكر. هذه هي الخوخة.

مراكش مدينة القصور، قصر الباهية البديع، قصر الباشا. هذه القصور لها عدة رموز ترمز لقوة وثراء مملكة مراكش ومن حكم مراكش في ذاك الزمان. سنأخذ جولة على هذه القصور ونستنطق الأهل والدور.

قصر البديع أو القصر الكبير في مراكش، واحد من أجمل الأمثلة على القصور الأثرية في المغرب. صاحب هذا القصر السلطان أحمد المنصور الذهبي، أحد أقوى سلاطين الدولة السعدية. هذا السلطان شارك في موقعة شهيرة في التاريخ الإسلامي تسمى معركة الملوك الثلاثة ومعركة وادي المخازن. هذه المعركة كانت بين المغرب وبين البرتغال. البرتغال في وقتها كانت دولة استعمارية من الدرجة الأولى، نقدر نعتبرها ثاني أقوى دولة في العالم بعد أسبانيا. بعد سقوط غرناطة انطلقت الأساطيل الأسبانية والبرتغالية تعربد في بحار ومحيطات العالم. وصل البرتغاليين حتى المغرب، تصدى لهم المغاربة ووقعت الوقعة الشهيرة بوادي المخازن. مات في هذه المعركة ثلاثة ملوك، اثنين من الأمراء السعديين والملك البرتغالي سيباستيان. ما صدقوا البرتغاليين هذه الهزيمة النكراء، حتى إنه البرتغال سقطت كإمبراطورية بعد وادي المخازن. أصبحت البرتغال مستعمرة بعد أن كانت مستعمرة. استعمرت البرتغال بعدها مباشرة أسبانيا. بأموال وغنائم هذه المعركة بنى السلطان المنصور الذهبي هذا المعلم التاريخي، قصر البديع. هذا القصر فيه عدة أنماط للفن الإسلامي. هذه الحدائق السفلية قلما نراها، موجودة في الأندلس، موجودة في المغرب، وهي في الأصل حدائق عراقية من مدينة سامراء.

مميزة جداً الحدائق في قصر البديع، وهي من أندر أنواع الحدائق لأنها مبنية على انخفاض، بينما بقية الحدائق موجودة حوالين النوافير، في الأبهية، في الأفنية. هذه الحدائق أو نوعها

عرفت بالحدائق السامرائية من مدينة سامراء بالعراق. وزي ما نعرف الحضارة البابلية اشتهرت بحدائقها، حدائق بابل. ذهب البابليون وبقيت حدائقهم، وذهب الفراعنة وبقيت أهراماتهم، وذهب السعديين

يأكلون من هذه الحدائق، والحدائق لابد أن تحاط بأسوار ضخمة للدفاع، ولابد أن يكون لها مصدر مائي وقنوات تغذيها، هذه القنوات للزراعة وللشرب أيضاً.

أعمال التنقيب الأخيرة في قصر البديع كشفت عن هذه القنوات المخفية. هذه القنوات تحت الأرض مطمورة زي ما نلاحظ من الفخار. القنوات ذي ما تكون ممتدة امتداد طويل، كل مسافة معينة تنتهي في برك مثل البركة الموجودة أمامنا. هذه البرك لها وظيفتين، وظيفة أولى تخزين المياه وضمان اندفاعه مرة أخرى. الوظيفة الثانية وهي الأهم إن الرواسب اللي تنقلها المياه إذا خف الجريان تترسب في هذا القاع، فيصل الماء عذبا زلالا إلى أهالي القصر.

هذا الجناح شاهد على العصر، شاهد على التاريخ في قصر البديع، جناح زوجة السلطان المنصور الذهبي السلطان الخيزران. هذه السلطانة عانت، شاهدت عدة أحداث تاريخية دامية ما بين زوجها وأبنائها. السلطان المنصور الذهبي أقوى سلاطين الدولة السعودية، كان رجلاً ولم يوافق قدراً، كان عليه هجمات شرسة بيئية وعسكرية، انقلابات عسكرية من أبنائه. استطاع السلطان المنصور الذهبي أن يسيطر عسكرياً ولكن هزم بيئياً، قتله الطاعون بمدينة فاس، ثم نقل ودفن في مقابر السعديين بمراكش. بعد وفاته تضعضعت الدولة السعودية وتقاتل أبناؤه على الحكم ثم انهارت.

الله الله، من عاش في هذا المكان عاش في النعيم. قصر الباشا في مراكش يعتبر رمز ناطق للفن المعماري في المغرب، مفخرة من مفاخر النمط العمراني. الأنامل اللي بنت هذا الجمال ظلت وفية للعهود الأندلسية والمغربية القديمة، لذلك القصر يحاكي قصور السعديين والمارينيين ويحاكي قصور غرناطة وقرطبة.

كل شيء في هذا القصر في مكانه. لك أن تتخيل مادة واحدة الخشب صنع منها 5 أشكال: المقرنصات الخشبية، التيجان، الأفاريز. بعد الخشب تأتي مرحلة الجص، مرسوم ومنقوش ومزخرف. بعدها مرحلة الزليج، حتى الأرض فكسيت بالرخام، والرخام مادة غالية الثمن. إذا وجدته في القصور اعرف أن الدخل الاقتصادي لصاحب القصر عالي جداً.

هذه الحديقة الأندلسية في قصر الباشا، حديقة غناء وارفة أندلسية بامتياز. أنواع النباتات اللي موجود فيها أشجار التين والبرتقال والليمون والريحان والياسمين. الباشا شخصية شهيرة في التاريخ المغربي، قلد ملك المغرب في القرن 19 باشا مراكش، ومنصب كبير يسمى بالتهامي الكلاوي. هذا الباشا في 1910 بنى هذا القصر كمقر له. بعد وفاته استمروا أبناؤه في هذا القصر. القصر ذاعت شهرته لجماله في العالم، فأصبح السياسيين والفنانين إذا زاروا المغرب يحرصون على زيارة هذا القصر. أشهر من زاره من السياسيين وينسون تشرشل قائد بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، والفنان تشارلي شابلن.

إذا ذكرت القصور في مدينة مراكش فوراً يتبادر إلى الذهن قصر المأمونية أو المامونية كما يسمونه أهالي مراكش. هذا القصر له قصة تمتد 250 عام ولا يزال إلى اليوم يستقبل ضيوفه.

قبل 250 عام تقريبا اعتلى سدة الحكم في المغرب سلطان يدعى محمد الثالث، محمد بن عبد الله العلوي. هذا السلطان جاء في فترة قلاقل في المغرب، ولكنه كان حاكم قوي فاستتبت له الأمور. في تلك الحقبة كان في أحداث عالمية غيرت خارطة العالم، وكان المغرب شريك فيها. السلطان محمد الثالث هو أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. عن مين؟ عن بريطانيا. بريطانيا في ذاك الوقت كانت دولة قوية، إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. فأمريكا بعد الحرب الأهلية حينما حاولت تستقل عن بريطانيا أعلنت استقلالها، ولكن الكيانات السياسية في العالم لم تعترف بها، خوفا من مين؟ من بريطانيا. فجأة وإذا بالفرج يأتي لأمريكا، اعتراف السلطان محمد الثالث اعتراف المغرب بأمريكا. والمغرب في ذلك الوقت أيضا كانت مسموعة الكلمة خصوصا في الساحة السياسية، وهذا الاعتراف يعطي أمريكا الحق بالتجارة وإرسال السفن والتبادل التجاري في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، حتى أن أمريكا في كل عيد استقلال تذكر ذلك للمغرب. بعد هذه الأحداث أراد هذا السلطان أن يهدي ابنه المأمون هدية زواج، فقرر أن يبني له حدائق جميلة في مدينة مراكش فسميت بالمأمونية، كانت متنزه لهذا السلطان. هذه الحدائق بني فيها قصر يسمى قصر المأمونية. هذا القصر فريد لأنه زخرفته تجمع ما بين الزخرفة الإسلامية العربية الأندلسية بقالب مغربي.

هذه هدية السلطان لابنه بمناسبة زواجه. هذه الحدائق أصبحت متنفس للعائلة المالكة، السلطان، أبنائه، زوجاته، غابة من الأشجار، من الورود، من الزهور. وأكثر ما نشاهد فيها شجر الزيتون والنخيل. شجر الزيتون هذا شجر معمر، بعض هذه الأشجار عمرها من عمر الحديقة يتجاوز 250 عام. حينما بنيت الحديقة كانت تحيط فيها الأسوار الموحدية، هذه الأسوار عمرها حوالي 800 عام. بنيت فيها الرياضات، الرياضات اللي هي أماكن استراحة مكشوفة من الأعلى. استمرت متنفس للعائلة حتى 1882 جاءت بعثة إنجليزية للسلطان الحسن الأول، فقرر أنه يستقبلهم في المامونية، فبني القصر المنيف. هذا القصر تعددت الأدوار عليه، وانتهى به المطاف فندق جميل 5 نجوم، رمز من رموز المغرب.

الباحة البيضاء في قصر المامونية مكان استقبال رسمي، ودائما الأماكن الرسمية في القصور تزين بطريقة زائدة. ليش؟ عشان السفير أو الضيف اللي يجي للمملكة للسلطنة يأخذ انطباع عن قوة وثراء هذه السلطنة فتقع الرهبة في نفسه. هذه الباحة سميت بالبيضاء لأنه غالبية اللون المستخدم فيها هو اللون الأبيض. الأرضية مكسوة بالرخام، وإذا وجد الرخام في القصور هذا مؤشر اقتصادي مهم على قوة وغنى هذه السلطنة والمملكة، حتى أنه كانوا يقايضون ما بين الدول. أوروبا غالبية الرخام هذا يستورد من أوروبا، يقايضون بالسكر بالأشياء الثمينة ويأخذون الرخام. أما الأعمدة فمكسوة بالزليج، هذا الزليج الفاسي، والزليج هي قطع من الفسيفساء صغيرة وملونة وترصف رصفا باليد، ترسم رسما باليد. هذه المهنة عمرها مئات السنين، لا زالت إلى اليوم في المغرب تصنع بنفس الطريقة التقليدية الأولى، ولا زالت تستخدم إلى اليوم. الأعلى الأعمال الجبسية الجسية انتهاء بالزخارف الخشبية والقرميد. مراكش حارة خصوصا في فصل الصيف، لذلك دائما ما يعتمدون على مصادر الماء، على البراك، على النوافير. هذه الباحة فيها أكثر من نافورة للماء لتلطيف الجو، أيضا مفتوحة من الأعلى. كل ما كبرت الفتحة في الأعلى هذا تدل على مؤشر أيضا صحي، لأنه مراكش في القرن 19 ضربها الطاعون، فكانوا يعتمدون على توسيع الفتحات في الأعلى من أجل أن يكون الهواء متجدد وصحي.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دور إطلاق.

0: العربية اف ام بتوقيت الرياض نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: في الادارات السابقة حسن وانت تعرف ذلك كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
0: الى الرياضة
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الان مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب. عالمنا مزدحم بالأخبار،
6: إذن معارك بتأثير على
0: منها ما يعكر صفو يومك،
7: وأخذ إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
8: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
9: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة،
10: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
0: يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
11: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
12: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
11: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
13: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
11: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
14: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
11: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
15: إذا مني أنا ما أضطر لك، إذا مني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
11: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت العاشرة مساء على العربية اف ام.
16: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
17: عبر شبكة مراسلين.
18: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
17: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
19: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
17: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
2: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
17: تغطية خاصة،
15: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
17: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
12: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
6: أنا كفيلة، أنا كفيلة
9: الكاميرا خلص.

مشاهدينا، نحن بانتظار الحركة الأولية على سوق الأسهم السعودية. هذه السوق التي أنهت جلسة يوم أمس على شيء من التراجع بضغط من أسهم أرامكو وبضغط من سابك. اليوم نتابع سهم المملكة القابضة الذي كان يسجل ارتفاعات متتالية على خلفية ملكية الشركة بسبيس اكس، وهو الطرح الأكبر في العالم المرتقب. تقول الشركة لو افترضنا تقييم عند مليار و750 عند تريليون عفوا و750 مليار دولار كما تأمل الشركة، هذا يعني أرباح إضافية للمملكة القابضة.

بحدود المليار و200 مليون دولار عن القيمة الدفترية كما بنهاية الربع الأول. الحركة الأولية على مؤشر السوق إذن ارتفاع بخمس نقاط. نعطي السوق بعض الوقت ونفصل الحركة بعد عناوين نبض السوق. صباح الخير لكم مشاهدينا وأهلا وسهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. في ختام مشاورات المادة الرابعة خبراء صندوق النقد الدولي يشيدون بقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة تحديات الحرب بالشرق الأوسط. أسعار النفط تتراجع بعد إعلان واشنطن عن اتفاق لبناني إسرائيلي على تنفيذ وقف إطلاق النار. وفي تفاصيل نشرة إصدارها سبيس إكس تسعى لتقييم قد يصل إلى تريليون و780 مليار دولار. ونتابع أيضا في نبض السوق المملكة القابضة تصدر توضيح حول استثمارها بسبيس إكس وتقول من المبكر تحديد قيمة الحصة.

أهلا بكم مشاهدينا. إذن بداية إيجابية لسوق الأسهم السعودية. دعونا نبدأ هذه النشرة بإلقاء نظرة تفصيلية على أداء السوق. مؤشر السوق الذي سجل تراجع في جلسة يوم أمس يرتد صعودا اليوم ويرتفع بست نقاط إلى 11008 نقاط. نظرة على بعض الأسهم القيادية في سوق الأسهم السعودية. من ضمن إذن الأسهم الأكثر نشاطا ها هي من ضمن أرامكو اليوم عم بتسجل بعض التراجع. سيسكو من الأسهم التي تسجل ارتفاعات قوية 5%. أمريكانا مستقرة، معادن بدورها على ارتفاع ب 17%، والمملكة القابضة تتراجع اليوم بحدود 2%. دعونا نتوقف مع خبر المملكة القابضة. المملكة القابضة تقول بأنه لديها استثمار بسبيس اكس ب 0.34% بقيمة دفترية، كما بنهاية نتائج الربع الأول عند 4.5 مليار دولار، افتراء وقت على تقييم اجمالي لسبيس اكس عند 1.25 مليار دولار. اليوم عم تتحدث المملكه القابضه انه من المبكر معرفه فعلا الارباح المحققه من جراء ارتفاع قيمه سبيس اكس بعد الطرح، ولكن لو افترضنا السيناريو يلي عم يتحدث عنه السوق بناء على السعر يلي حددته الشركه بعمليه تسويق الاي بي او، عم نتحدث عن 1.750 مليار دولار كقيمة لسبيس اكس. هذا يعني بأن قيمة المملكة القابضة بسبيس اكس ترتفع إلى 5.670 مليار دولار، ما يعني زيادة ب1.2 مليار دولار عن القيمة الدفترية كما في نهاية الربع الأول. هذا في سيناريو أنه تقييم سبيس اكس عند 1.750 مليار دولار. أيضا بالإضافة إلى هذه الحصة هناك حصة أخرى يمتلكها الأمير الوليد بن طلال في سبيس اكس وهي 0.29% من أسهم الشركة. تراجعات المملكة القابضة اليوم تأتي بعد سلسلة من الارتفاعات، يعني 5 جلسات من المكاسب رأيناها هنا على سهم المملكة القابضة، أضاف خلال أكثر من 50%، أضاف أكثر من 45% تقريبا، وبالتالي السهم اليوم يتراجع بعد تراجعات أيضا في جلسة يوم أمس كانت بسيطة على السهم. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر انخفاضا من ضمن المملكة القابضة: أنابيب الشرق، الورق، أنعام والحمادي. أما الأكثر ارتفاعا سهم غاز يسجل هذه الارتفاعات إثر أعلان الشركة عن العقد مع أرامكو. تعلن عن اتفاقية طويلة الأجل مع أرامكو، مدتها تمتد بين 6 سنوات وممكن أن تصل حتى 12 سنة. ما عطتنا قيمة هذه الاتفاقية، ولكن قيمتها تعتمد على الأعمال المختلفة التي سوف تقدم عليها شركة غاز لأرامكو. محطة البناء من الأسهم المرتفعة، العربية، الفخارية أيضا 1.9% من الارتفاع. على كل مشاهدينا أيضا هذه نظرة على الأسواق الخليجية في جلسة اليوم.

في ظل ارتفاعات نراها في سوق الأسهم السعودية، نرى الصورة أيضا إيجابية بالكويت التي ترتد اليوم بعد تراجعات الأمس بعد الضربة على مطار الكويت، مسقط وقطر أيضا على ارتفاع هدوء في أسواق الإمارات. على كل لنقوم الآن بجولة على بعض الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، وأبدأ من لبنان، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في نهاية اليوم الثاني من جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل أن الطرفين اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذكر البيان بأن وقف إطلاق النار مشروط بإبعاد حزب الله عن جنوب الليطاني ووقف حزب الله القتال. وفي أول إصدار سيادي من المنطقة منذ بدء حرب إيران، أصدرت البحرين سندات مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، وقد تم تضييق التسعير إلى 7.12% بعد أن تجاوز حجم الطلب 3 مليارات و200 مليون دولار. أثرت تفاصيل اكتتاب سبيسك سعيها إلى جمع ما يصل إلى 86 مليار دولار من خلال أكبر طرح عام أولي في تاريخ الأسواق المالية، قد يقيمها عند 1.780 مليار دولار، مع تفعيل خيال جرين شو، وتعتزم الشركة بيع 555,600,000 سهم بسعر 135 دولار للسهم. في هذا السياق يستعد جي بي مورغان تشيس لإطلاق حملة ترويجية واسعة اليوم لاكتتاب شركة سبيس اكس، وسيعقد الرئيس التنفيذي للبنك جيمي دايمون اجتماعا افتراضيا مع أكثر من 2500 من كبار العملاء الأثرياء في حملة تسويقية غير مسبوقة تهدف إلى جذب المستثمرين قبل الطرح المرتقب. تراجع سعر البيتكوين بقوة وبنسبة تجاوزت 5% صباح اليوم لتصل إلى مستويات ما قبل حرب إيران عند 61 ألف دولار قبل أن تقلص الخسائر، جاء ذلك مع استمرار التخارجات على صناديق تداول العملة المشفرة. عدلت وكالة فيتش النظرة المستقبلية لقطاع الطيران العالمي للعام 2026 إلى متدهورة من مستقرة، وذلك مع تزايد الضغوط على الربحية الناتجة عن الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات. ونختم من لندن، حيث تستعد العاصمة البريطانية ليوم ثان من الإضرابات الكبيرة في حركة النقل، مع استئناف سائقي مترو الأنفاق إضرابهم وسط خلاف مستمر بشأن ساعات العمل.

0: أكد خبراء صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2026 أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيدون بتمتع الاقتصاد بهوامش أمان مهمة بما في ذلك التدني المديونية ووفرة الاحتياطات وقوة صندوق الاستثمارات العامة. أوضح التقرير أن اقتصاد المملكة استفاد من قوة الأساسيات وتنويع بنيته التحتية النفطية واللوجستية، ما سمح له باحتواء تداعيات الحرب عبر خطوات مختلفة من ضمنها تعديل مسار عمليات الشحن، كما حدث مع أرامكو عندما أعادت توجيه شحناتها عبر خط أنابيب شرق غرب. ولفت خبراء الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي قادر على استعادة الزخم إذا عادت الحركة إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز بالأشهر القليلة المقبلة، متوقعا أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% هذا العام. مشاهدينا، للمزيد معي مباشرة من جدة دكتور بندر الجعيد الخبير الاقتصادي. دكتور بندر، أهلا وسهلا بك، ما أبرز ما لفتك في هذا التقرير؟
1: أهلا وسهلا، صباح الخير لارا وصباح الخير على السادة المشاهدين والمشاهدات. حقيقة أولا توقيت هذا التقرير بعد ما شهدته المنطقة من اضطرابات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد العالمية في سوق الطاقة وكذلك في مستويات التجارة الدولية. أشاد التقرير بمجموعة من النقاط التي هي حقيقة تعتبر الركائز الأساسية اللي اعتمد عليها الاقتصاد اليوم في امتصاص صدمة

0: الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. أولا مستويات الدين المنخفضة وزخم الإنفاق الحكومي، إضافة إلى عملية المرونة والانضباط في توجيه سلاسل الإمداد لموانئ البحر الأحمر، واللي ساهم بدون شك في تعزيز موقع الاقتصاد السعودي خلال هذه الأزمة وامتصاص الصدمة، وكذلك تخفيف الآثار السلبية على اقتصادات المنطقة. إضافة إلى تركيز الصندوق في تقريره على النقاط الاستراتيجية والمحاور الاستراتيجية في الاقتصاد السعودي اليوم، في عملية التركيز على الاقتصاد غير النفطي والقطاعات الجديدة الواعدة، وكذلك استمرار الانفاق الرأسمالي، إضافة إلى الركائز المتعلقة في مستويات الطلب والاستثمار. فأعتقد أنه التقرير أشار إلى مجموعة من النقاط الاستراتيجية، وكذلك نقاط متعلقة في كيفية التعامل مع الأزمة اللي مرت فيها المنطقة خلال الفترة الماضية. إضافة إلى ذلك، أعتقد أنه ما يحتاجه اليوم الاقتصاد هو عملية الانضباط والمرونة، الانضباط في عملية متابعة السياسات المالية وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات العائد الأعلى والأولوية، والمرونة في التعامل مع المعطيات الخاصة في الاقتصاد العالمي. اليوم نجد أنه النمو تأثر، ولكن الاقتصاد لم يحصل فيه خلل أو تأثر كبير جدا. اقتصادنا المحلي اليوم يعمل في بيئة مضطربة، ولكن مع ذلك والله الحمد يحقق نتائج إيجابية.
1: هن خفضوا توقعات لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 2% من توقعات سابقة كانت عند 3.1% توقعات سابقة خلال شهر أبريل. التقرير يعتبر بأنه أكبر خطر يواجه الاقتصاد السعودي هو تصعيد الصراع الإقليمي، تأثيره على حركة الشحن والطاقة. ما السيناريو الأسوأ اقتصاديا برأيك إذا استمرت هذه التوترات لفترة أطول؟
0: جميل جدا، أنا أتفق مع ما ورد في الصندوق في أنه أكبر خطر اليوم علينا على المدى القصير هو توسع دائرة الأزمة. هناك ثلاث سيناريوهات، هناك سيناريو متفائل بأنه يتم عملية الوصول لتوافق ما بين الولايات المتحدة والشركاء في المنطقة مع الجانب الإيراني، وعودة الحركة الملاحية لمضيق هرمز بدون أي قيود تفرض على الملاحة الدولية. هذا السيناريو هو السيناريو المتفائل. السيناريو الآخر هو أن يكون هناك استقرار في الأوضاع كما هي، على المدى البعيد كله يعني عواقب اقتصادية سلبية. السيناريو الأسوأ وهو من المخاطر التي ذكرت أنه تتفاقم الأزمة ويكون هناك ضرر على سلاسل الإمداد الخاصة بقطاع الطاقة أو تضرر البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة. المملكة بعد الاستثمار لسنوات استراتيجيا في البنية التحتية استطاعت أن تحافظ على مستويات تقريبا 5 مليون برميل يتم تصديرها عبر ميناء ينبع الصناعي، هذا بدون شك يساهم في استقرار كذلك الأسعار الخاصة في أسواق الطاقة. لكن على المدى الخاص بهذا العام فعلا الأهم خطر هو خطر الخاص في الأوضاع الجيوسياسية. هناك بعض المخاطر المرتبطة في الاقتصاد العالمي مثل التضخم في الاقتصاد العالمي، ارتفاع تكلفة التمويل، حالة عدم اليقين اللي تعيشها الشركات العالمية في مسألة معرفة اتجاه الاقتصاد العالمي، سواء في علاقة الولايات المتحدة مع شركائها ما يسمى بالتعريفات الجمركية، أو في وضع الولايات المتحدة والخروج من الأزمة الحالية في منطقة الخليج.
1: شكرا جزيلا لك دكتور بندر الجعيد الخبير الاقتصادي.
0: شكرا لك.
1: مجددا مشاهدينا، لنذكر بأرقام أسواق الخليج. في دبي نرى بعض الضعف اليوم بأسواق الإمارات، أو دبي أصبحت الآن مائلة إلى الارتفاع. أسهم طلبات تعود لتسجل ارتفاع، أعمال للتطوير، ولكن ضغط من سهم أعمار وسهم الإمارات دبي الوطني. في أبو ظبي ضغط من سهم الدار متراجع اليوم، ألف ظبي أيضا على شيء من التراجع. ماذا عن السوق الكويتية؟ مؤشر السوق ترتد اليوم بعد تراجعات الأمس إثر الأضرار الجسيمة التي لحقت بمطار الكويت بسبب الضربة الإيرانية. اليوم أسهم زين تسجل ارتفاعات جيدة، وأيضا التجاري 5.6% من المكاسب خلال جلسة اليوم. NBK عليه بعض الضغط، قطر ترتفع السوق، وأيضا مسقط على شيء من الارتفاع ب 0.2%. وقفة مع فاصل، نتابع من بعده نبض السوق. وفيه مورغان ستانلي يقول أن كيفن وورش قد يفاجئ الأسواق في أول اجتماع له في الفيدرالي.

0: بإشراف إنفاذ، أراضي أكثر من 500,000 متر وعقارات مميزة تطرحها السعدون بمزاد أضواء جدة. السعدون، إبداع في عالم المزادات.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
1: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، 2:30 على العربية بزنس.
9: أهلا بكم من جديد. حذر محللو مورغان ستانلي من أن أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وورش هذا الشهر قد يشكل نقطة تحول رئيسية في أسواق العملات العالمية، ويؤدي إلى موجة تقلبات واسعة في الدولار والعملات الرئيسية. يرى البنك أن الأسواق لا تسعر بشكل كاف المخاطر المرتبطة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت استقرت فيه تحركات الدولار هذا العام، رغم ارتفاع أسعار النفط وتراجع أسواق السندات العالمية بفعل التوترات في الشرق الأوسط. وبحسب مورغان ستانلي، فإن أي إشارة متشددة من وورش أو من توقعات أعضاء الفيدرالي لأسعار الفائدة قد تدفع المستثمرين إلى التخارج من رهانات العائد المعروفة بكاري تريد، ما قد يرفع مستويات التقلب في أسواق العملات. وأظهر تقرير بيج بوك الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن النشاط الاقتصادي واصل النمو بوتيرة طفيفة إلى معتدلة في معظم مناطق الولايات المتحدة، فيما استمرت الضغوط التضخمية بالتصاعد مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للحرب في الشرق الأوسط. أوضح التقرير أن تكاليف الطاقة انعكست على أسعار الشحن والتغليف والمواد الغذائية والأسمدة، ما زاد من الضغوط على المستهلكين والشركات على حد سواء، في وقت تزايدت فيه المخاوف من تأثير أسعار الوقود المرتفعة على الإنفاق الاستهلاكي. ورغم استمرار استقرار سوق العمل، أشار الفيدرالي إلى أن بيئة التوظيف ما زالت تتسم بالضعف. العملات الرئيسية مشاهدينا في جلسة اليوم عم بتسجل ارتفاعات، يعني أتحدث عن اليورو والباوند، ارتفاع أمام الدولار، الدولار أمام الين أيضا متراجع، ولكن لاحظوا يعني يحاول بقاء عن مستويات 160، يحاول اختراق مستويات 160. دائما ننظر إلى هذه المستويات في ظل إمكانية تدخل البنك المركزي عند هذه المستويات، البنك المركزي الياباني للحد من تراجع الين. والمؤشرات الأمريكية إذا أغلقت على تراجع. كان موضوع الضربات الإيرانية الأمريكية المتبادلة يوم أمس، وأيضا الضربة بالطبع على الكويت والبحرين، ضربة الإيرانية، هذا كان خوف الأسواق بالأمس في ظل عودة الارتفاع في أسعار النفط. أيضا الصورة اليوم مختلفة نسبيا، العقود الآجلة للأسواق

0: الأمريكية S&P تشير إلى تراجعات ولكن تراجعات أقل ب 0.2%. العقود الآجلة على داو جونز تشير حتى إلى ارتفاع. وهذه أسهم برودكوم. برودكوم السهم نتابعه لأنه رغم أنه الشركة أعطت توقعات أعلى من التوقعات السوق، إلا أنه سهمها سجل تراجعات قوية في تداولات ما بعد الإغلاق، 14% تراجعات في تداولات ما بعد الإغلاق، لأنه المستثمرين لم يرحبوا بهذه التوقعات لإيرادات الشركة بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها، رغم أنه فعليا الإيرادات جاءت أفضل من التوقعات. والمؤشرات الآسيوية متراجعة بسبب تراجع بأسهم الذكاء الاصطناعي إثر تراجعات برودكوم. نرى النيكي توبكس الكوسبي، لاحظوا الكوسبي 2% من الخسائر يوم أمس، كانت البورصة مغلقة ولكن الكوسبي أيضا من الأفضل أداء بسبب الارتفاعات بالأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وعوائد السندات تتراجع بعض الشيء، تبقى عوائد 30 سنة قريبة من 5%. ماذا عن المعادن؟ الذهب يرتفع جزئيا 17% من الارتفاع. مشاهدينا للمزيد معي مباشرة من دبي رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك. دعني أبدأ من هذه التحذيرات التي نسمعها من مورغان ستانلي بأنه أول اجتماع للسياسة النقدية لكيفن وورش قد يتسبب بتذبذبات قوية في الأسواق. ما رأيك، هل ممكن أن يحمل مفاجأة تشددية؟
1: بالطبع لارا، يعني كل الأنظار تتجه إلى هذا الاجتماع، هو أول اجتماع لكيفن وورش. نحتاج إلى معرفة قراءته ونظرته الفعلية للاقتصاد وللاقتصاد الأمريكي ولمستقبل السياسة النقدية وكيفية التعامل مع أزمة الطاقة والتضخم والستيكي انفليشن. فعمليا يعني كل المتداولين ينتظرون اتخاذ قرارات ربما تكون متوسطة إلى طويلة الأجل بناء على المعطيات التي قد يتقدم بها كيفن وورش، وطبعا آلية تعاطيه مع الأزمة. طبعا لا نتحدث عنه فقط، نتحدث عن المجلس أو الاحتياطي ككل بقيادة كيفن وورش، كيف سوف يكون المستقبل. بالتالي هذا الاجتماع وإن لم يكن قد يحمل أو من المتوقع أن لا يحمل تغييرات في السياسة النقدية بشكل مباشر، أسعار الفائدة من المتوقع بشكل كبير أن تبقى كما هي، ولكن إذا اكتفى بأن يذكر أنه إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لفترة ممتدة أو طويلة هو تشديد بشكل كافي، طبعا هذا من شأنه أنه يكون في عنا انعكاسات كبيرة في الأسواق، انخفاض في قوة الدولار الأمريكي على المدى القصير وحتى على الطويل، لأنه آمال رفع أسعار الفائدة بتكون تبخرت.
0: رائد، دعني أنتقل إلى موضوع آخر، هو أيضا اجتماعات البنوك المركزية، تحديدا البنك المركزي الياباني. الآن الاحتمالية تزداد بقوة بأنه ممكن أن نرى رفع بأسعار الفائدة في اجتماع 16 يونيو، وخاصة بعد التصريحات الأخيرة التي سمعناها من محافظ البنك المركزي يتحدث فيها أنه يجب أن يبقي البنك على رفع أسعار الفائدة ارتفاعات في مستويات التضخم وحسب تطورات السوق. ما رأيك، هل هي محسومة موضوع رفع الفائدة، وهل ممكن أن نرى تدخل إضافي للبنك المركزي عند مستويات 160 التي نقترب منها؟
1: يعني هاي المخاوف هي اللي موجودة حاليا في السوق. يعني كمان نضيف للتصريحات اللي ذكرها، ذكر بأنه لازم يكون في تقييم للبروز اند كونز أو المساوئ والمحاسن لرفع أسعار الفائدة بالنسبة للاقتصاد. نعلم تماما أنه أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج هي تلعب دورا أساسيا في ارتفاع مستويات التضخم على اليابان وعلى الاقتصادات الآسيوية بشكل عام، وبالتالي تحرك البنك المركزي الياباني فقط من خلال هذا المنظور ربما قد يكتنف على بعض القصور يعني كتوضيح أو تفسير. لكن نحن نعي تماما أنه كان في عندنا مخاوف من التضخم في المركزي الياباني ومن البنك المركزي الياباني منذ يعني منتصف العام الماضي، بالتالي نحن نتحدث عن إمكانية متنامية خلال فترة طويلة أنه رفع أسعار الفائدة هو الأكثر ترجيحا، وقام البنك المركزي الياباني

0: برفع أسعار الفائدة. الآن الرفع بشكل أكبر قد يأتي سلبيا أتوقع على الاقتصاد الياباني إذا ما كان هناك انتهاء للأزمة وتراجع لأسعار الطاقة وتراجع ضمني لتوقعات مستويات التضخم. بالتالي هنا عملية التراجع عن أسعار الفائدة المرتفعة ممكن أو الأثر السلبي الذي قد يأتي عن الأسعار المرتفعة ممكن يكون أكبر بعض الشيء. شفنا تراجعات في الأسواق اليابانية اليوم لأنه في عندنا هاي المخاوف من رفع أسعار الفائدة في اليابان، وشفنا أنه أيضا هناك محاولة لكبح جمح التدخل بشكل مباشر في سعر الصرف لا ينظر له بشكل إيجابي أو بشكل مستقر وينعكس عليه تذبذبات واسعة النطاق في أسواق الأسهم على وجه التحديد بالنسبة لليابان. على الرغم من أنه النيكاي يحقق أرباح مهولة جدا لكن التذبذب واسع النطاق قد يخفف من شهية المخاطرة بالنسبة للمستثمرين إجمالا، وإن لم يكن البنك المركزي يركز فقط على أسواق الأسهم بشكل عام وإنما على الاقتصاد.
1: رائد، أكيد السياسات النقدية عم بتأثر على اتجاه الذهب. الذهب يعني هالارتفاع أو التحرك ضمن نطاقات ضيقة نراها على الذهب في الأسابيع الماضية، ودائما ارتباطه عم بيكون هذه الأيام بسعر النفط ومخاوف أنه مع ارتفاع سعر النفط ممكن أن نرى مستويات تضخم مرتفعة. أين ترى اتجاهات الذهب؟ لأنه في هذا العامل وفي عامل آخر أنه البنوك المركزية مستمرة بالشراء، بالتالي هل النظرة تبقى إيجابية على الذهب على المدى المتوسط؟
0: إلى الآن هي إيجابية، وإن لم يكن كل البنوك المركزية في وتيرة شراء، هناك ارتفاع في حصة الذهب بالنسبة للاحتياطيات البنوك المركزية بشكل واضح، ولكن النظرة الأهم أنه الذهب نوعا ما شكل أرضية قوية عند هذه المستويات وفق الظروف الراهنة. الآن مع تجدد حتى التوترات الجيوسياسية ووجود ضربات على إيران ووجود أيضا ضربات إيرانية في منطقة الخليج، هذا بحد ذاته لم يجعل أسعار الذهب تنهار بشكل كبير جدا، لأنه كنسبة وتناسب في حركة الرينج أو المدى الذي يتحرك فيه أسعار الذهب بقي محصور فوق مستويات 4400 إلى 4440 دولار للأونصة، وهذا يعتبر إيجابي من الناحية الفنية. الآن مع انحسار هذه المخاوف بشكل أكبر ممكن يكون في عنا يعني عودة لتراجع أسعار النفط بشكل أكبر، يعني تضخم مستقبله أقل، أي لا حاجة من البنوك المركزية لتقليص أسعار الفائدة، وأعتقد هذه هي النقطة الحاسمة بالنسبة لأسعار الذهب. لذلك يراهن البنوك المركزية على ارتفاعات مضطردة على أسعار الذهب ولكن على مدى طويل نسبيا.
1: شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب.
0: شكرا.
1: تراجعات قوية نراها اليوم مستمرة على عملة البيتكوين التي تجاوزت 5% لتصل إلى مستويات ما قبل الحرب عند 61 ألف دولار قبل أن تقلص هذه الخسائر وتعود إلى حدود 64 ألف دولار. جاء ذلك مع استمرار التخارجات على صناديق تداول البيتكوين، حيث تم تسجيل صافي تخارجات في آخر 13 جلسة تداول على التوالي وبقيمة تجاوزت 4.8 مليار دولار في آخر 4 أسابيع. إذن ها هي البيتكوين. لا ننسى بأنه هذا الأسبوع فقط فقدت 13% من قيمتها والمستويات القياسية بعيدة جدا عنها، 126 ألف دولار كانت في شهر أكتوبر الماضي. للمزيد مشاهدينا، معي هنا في استوديو الزميل شادي الزعيم محرر للأخبار الاقتصادية في قناة العربية بزنس. أهلا وسهلا بك شادي. شادي، ما القصة؟ يعني ما هي العوامل الأساسية اللي عم تؤدي إلى هذه التراجعات القوية على البيتكوين؟
2: نعم، لارا، التراجعات الأخيرة التي شاهدناها خلال العشر أيام تحديدا عشر أيام الأخيرة هي ليست بسبب أحداث كبيرة ولكن بسبب أحداث صغيرة جدا ولكنها مجتمعة. عمليات التخرج أو التخرجات اللي عم بتصير على الـ ETFs أو صناديق تداول البيتكوين قد يكون سبب من الأسباب هذه. تخرجات هذه الاستثمار تجهيزا للاكتتابات المقبلة وخاصة SpaceX،
1: هذا ما نقرأه على تويتر،
2: يعني هذا حاليا جزء منها، ولكن لا يتم معرفة طبعا السبب الرئيسي، هل هي ستذهب إلى هذه الاكتتابات أم لا، ولكن هذه ستمتص الاكتتابات الكبيرة.

0: كبيرة، سبيس اكس، اوبن اي اي، الفابت، الجمع الديون، جميعها ستستحوذ على جزء كبير من السيولة. موضوع ام تي جوكس، المنصة المنهارة او المتعثرة، قامت بتحويل جزء بسيط نوعا ما، 700 مليون دولار بما قيمة البيتكوين للمنصة، مع توقعات لبيعها لسداد المدينين. عملية أخرى، توقعات أسعار الفائدة. توقعات أسعار الفائدة حاليا لا نتوقع أي خفض لأسعار الفائدة على الأقل في المنظور القريب، وقد يكون هناك احتمالات لرفعها بسبب معدلات التضخم. أسباب أخرى، قد تبدو عمليات المضاربة الحالية بعيدة عن المستثمرين، يبتعدون عن شهية المخاطرة في الاستثمارات والتحول طبعا نحو الأسهم، خاصة أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لما تحققه من مكاسب.
1: طب ماذا عن عامل استراتيجي وتخارج استراتيجي، الشركة التي قالت بأنها لن تبيع البيتكوين بعد جزء من حيازتها؟
0: نعم، بالنسبة لموضوع مايكل سيلر أو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة استراتيجي، هذا أحد الأمور الأساسية تعتبر في التراجعات الأخيرة، تحول
1: بس
0: بالنمرة.
1: نعم. شادي، هو نسبة البيع جدا ضئيلة، دبيع 2.5 مليون دولار.
0: نعم، الموضوع وليست بالقيمة التي قام بها بيعها عملة البيتكوين، ولكن الأساس مايكل سيرر أو استراتيجي تحولت من وعود بعدم بيع، يعني هو نفسه قال أكثر من مرة I'll never sell my bitcoins، ولكن حاليا تغيير في النبرة أنه لن أكون صافي بائع، أو never be net seller of Bitcoin. هنا تحول بتوجهات الشركة. طبعا أكبر مخزون، أكبر شركة private، أو خلينا نقول أكبر شركة مدرجة لديها مخزون من عملة البيتكوين. هناك موضوع آخر هو سهم STRC، هو سهم الفئة الأولى من استراتيجي. هناك وعود
1: شيرز، يعني هن
0: يس او الفئة ألف. نعم،
1: أوكي.
0: هذه الأسهم كان مايكل سيلر دائما يعني عنده وعود بعدم خفض سعر هذا السهم عن 100 حاجز ال 100 دولار. حاليا عم تتداول على 95 دولار. ماذا كان يفعل سيلر؟ كان يبي يرفع عائد التوزيعات على هذه الأسهم للمحافظة على هذه المستويات، مستويات 100 دولار. كل ما نزلت الأسعار السهم عن أقل من 100 دولار يرفع التوزيعات. حاليا رفعها من 9% إلى 11.5% للمحافظة على هذه التوزيعات. ولكن كيف يتم تمويل هذه التوزيعات؟ بطريقتين، إصدار أسهم جديدة أو بيع البيتكوين. وهذه العاملين سيئين سواء للشركة، وشفنا تراجعات تقريبا من 196 السهم العادي 196 دولار، حاليا تقريبا حوالي 130 دولار في آخر 10 أيام فقط. ولذلك هنا يكمن خطر على الـ يعني منظومة هذه الشركة بالوقت، على الأقل بالوقت الحالي، وعملية بيع البيتكوين. هل سيستمر في بيع البيتكوين أو سيرجع للشراء مرة أخرى، خاصة أنه قام بالشراء على هذا المستوى، مستوى 60 ألف. كتحليل فني، مستويات 60 ألف إذا ما تم كسرها نزولا قد نصل إلى مستويات بين 53 و 57 ألف دولار.
1: شكرا جزيلا لك شادي الزعيم، محرر للأخبار الاقتصادية في قناة العربية، شكرا لك. قال مؤسس شركة بريدج ووتر أسوشيتس الملياردير ري داليو إن سوق الذكاء الاصطناعي تظهر علامات فقاعة ستنفجر عند تحصيل الأرباح وتحويل الاستثمارات إلى أموال فعلية. قال داليو إن كل التحويلات التكنولوجية الكبرى تنتج فقاعات، ولا أحد يستطيع أن يصيب التقدير بدقة تامة، حيث إنه إما عليك أن تنفق الكثير من الأموال لاقتناص حصتك في السوق دون القلق بشأن ما إذا كان ذلك مفرط أم لا، أو أن تنفق أقل من اللازم فتخسر الحصة. موجز لأبرز الأخبار السياسية. اختتم لبنان وإسرائيل يوم أمس الجولة الرابعة من المفاوضات التي تستضيفها واشنطن، والتي استمرت لمدة 7 ساعات وسط مؤشرات إيجابية بشأن مسار المحادثات الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد التصعيد بين الجانبين. بيان وزارة الخليجية الأمريكية في نهاية اليوم الثاني من جولة المفاوضات تضمن الإعلان الأمريكي بأن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار. وذكر البيان بأن وقف إطلاق النار مشروط بإبعاد حزب الله عن جنوب الليطاني ووقف حزب الله القتال. الخارجية الأمريكية قالت

قالت إن الطرفين اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني حصرا مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، واصفا المفاوضات بأنها تسير على نحو جيد، قائلا إن إيران على وشك توقيع اتفاق متعهدا بالحصول على اليورانيوم الإيراني في أقرب وقت، كما أوضح بأن واشنطن تحاول الفصل بين فتح مضيق هرمز والتصعيد في لبنان. أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه سرا أنه لن يستأنف الحرب الشاملة مع إيران إلا إذا قتل جنود أمريكيون، وأكد المسؤولون أن وقف إطلاق النار لا يزال قائم، ولكنهم شككوا بشأن استدامته وجدواه على المدى الطويل. من جانبه قال مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب يفضل معالجة ملف البرنامج النووي الإيراني عبر المسار الدبلوماسي. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة حرب إيران. صوت أعضاء المجلس بأغلبية 215 صوت بعدما انضم 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين لصالح القرار الذي يمنع ترامب من إعلان الحرب ما لم يجيز الكونغرس ذلك أو يوافق على استخدام القوة العسكرية. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن الضربات التي استهدفت مدينة سانت بيترسبرغ الروسية تمثل ردا عادلا على الهجمات الروسية ضد أوكرانيا. تعهد زيلينسكي بزيادة وتيرة الضربات الأوكرانية وقال أن هذه الضربات تدعم موقف بلاده في مفاوضات إنهاء الحرب. يستعد الاتحاد الأوروبي لافتتاح أول مجموعة تفاوضية منتصف يونيو ضمن محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل. تركز المجموعة التفاوضية الأولى على القضايا الأساسية، تشمل سيادة القانون وإصلاح النظام القضائي ومعايير الإدارة العامة، وكلها آليات قد تستغرق سنوات من العمل قبل منح بروكسل الموافقة النهائية. اعترفت منظمة الصحة العالمية بأن وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط أفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي حاليا بالاستجابة للوضع تدريجيا. حذر المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس قائلا أنه لم يتم تتبع سوى 45% تقريبا من المخالطين، وللسيطرة على التفشي نحتاج إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 90%. وقال مدير المنظمة الذي زار الكونغو الديمقراطية مؤخرا إنه متفائل جدا بمستوى الالتزام الذي لمسه، مؤكدا أن ذلك أعطاه أمل على الرغم من استمرار التحديات، وأشار إلى التأخر في اكتشاف الحالات الأولى وانعدام الأمن في المناطق المتضررة وانعدام الثقة بين بعض السكان وعدم وجود لقاح. فاصل قصير نتابع من بعده بقية فقرات نبض السوق.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش

0: والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: حال تقييم الشركة عند 1,250,000,000,000 دولار، فإن قيمة حصة المملكة القابضة في سبيس إكس ستكون 16,760,000,000 ريال. أما في حال تقييم الشركة عند الطرح عند 1,750,000,000,000 دولار، فإن قيمة الحصة ستصل إلى 21,260,000,000 ريال، ما يمثل زيادة إضافية ب 4.5 مليار ريال عن القيمة الدفترية الحالية. نوهت الشركة أن رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال يمتلك بصفته الشخصية وباستقلالية عن الشركة حصة تقارب 0.29% من أسهم سبيس إكس، وهو استثمار مستقل ومنفصل عن استثمار شركة المملكة القابضة. سهم المملكة القابضة متراجع اليوم ليمت داون 10% من التراجع، ولكن تأتي هذه الخسائر بعد سلسلة من الارتفاعات على سهم المملكة القابضة. ارتفع على مدار 5 جلسات يوم أمس، صحح بعض الشيء ولكن اليوم يتراجع بقوة. خلال قبل هذه التراجعات في آخر جلستين كان مرتفع بأكثر من 40 أو حتى 45% تقريبا كانت الارتفاعات خلال هذه الفترة. ماذا عن أداء السوق بعد البداية الإيجابية؟ الآن السوق محا كل الارتفاعات الصباحية متراجع ب3 نقاط، يكسر 11,000 نقطة أو يحاول البقاء عند هذه المستويات كما تلاحظون. يأتي ذلك في وقت نرى ارتفاع لمعظم الأسواق الخليجية، قطر فيها ميل إلى التراجع. ماذا عن السوق المصرية؟ مؤشر السوق يبدأ الجلسة على تراجع ب0.2% ارتفاعات لإيجي إكس 70. للمزيد معي فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. أهلا بك فهيمة، دعينا نبدأ بما نتابعه في جلسة اليوم في السوق.
1: صباح الخير لارا، يعني كما ذكرتي بالأمس كان هناك تباين في أداء السوق، أيضا المؤشر الرئيسي تراجع ب17 النقطة المئوية والمؤشر السبعيني ارتفع ب17 النقطة المئوية، ويعني محققا مستويات قياسية جديدة فوق 15,200 نقطة. معدلات السيولة متذبذبة بشكل كبير ولكنها لم تصل إلى المستويات التي وصلنا إليها قبل أجازة عيد الأضحى والتي كانت قد وصلت إلى 13 مليار جنيه. بالأمس كانت التداولات في حدود 9.8 مليار جنيه. كافة القطاعات بالأمس كانت تقريبا على تراجع باستثناء قطاعي الموارد الأساسية والذي يشمل أسهم الأسمدة وأيضا قطاع الأغذية. أما باقي القطاعات فكانت على تراجع، والتأثير الأكبر كان من أسهم القطاع التطوير العقاري التي استحوذت تقريبا على 40% من التداولات وكانت تحت ضغط لجلستين متتاليتين. هناك ضغط على أسهم هذا القطاع بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها، وبالتالي يفسرها السوق هذا التراجع على المؤشر الرئيسي وعلى أسهم هذا القطاع بأنها عمليات جني أرباح طبيعية بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها هذه الأسهم. التأثير الأكبر أيضا يمتد اليوم من أسهم القطاع العقاري وليس من سهم البنك التجاري الدولي على الرغم من تراجعه، يعني بالأمس تراجع بنصف النقطة المئوية ولكن استحوذ فقط على 3.7% من التداولات، وبالتالي التأثير الأكبر لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقطاع العقاري والذي يمتد لليوم. أيضا هناك ضغط من أسهم بالم هيلز وطلعت مصطفى في حين اتجه سهم إعمار بعد تراجعات أمس إلى الارتفاع مجددا، وبالتالي نراقب أسهم القطاع العقاري لتأثيرها الكبير وأيضا لاستحواذها على جزء كبير من التداولات وصلت بالأمس إلى 40%.
0: فهيمة، دعينا أنتقل إلى أخبار نسمعها من صندوق النقد الدولي. يتحدث عن تقرير عن استقلالية يعني البنوك المركزية وتطرق إلى مصر وأيضا السياسة النقدية المصرية. ما تفاصيل هذا التقرير؟
1: بالفعل لارا، هو تقرير عن استقلالية البنوك المركزية في العالم وفاعلية السياسة النقدية، ولكن بالطبع يعني تحدث عن البنك المركزي المصري وأشاد بأداء البنك المركزي المصري والتحسن الكبير في استقلالياته، وذلك بعد أيضا صدور القانون البنك المركزي والقطاع المصرفي في عام 2020 والذي عزز من يعني صلاحيات البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وأيضا في الرقابة على البنوك. ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى ارتفاع مستويات الدين المحلي، ويعني بالطبع يعني هي تؤثر بشكل سلبي بشكل كبير على الاقتصاد المصري وعلى الموازنة المصرية، وأيضا أشار إلى نقطة هامة تتعلق ب

0: احتياجات التمويل الحكومي وأنها احتياجات مرتفعة يمكن أن تؤدي إلى ما يسمى بالهيمنة المالية، وهي ما تعني أن تصبح السياسة النقدية أكثر تأثرا بالاحتياجات المالية للدولة، وأنها يمكن أن تؤثر على الخطوات التي يمكن أن يتخذها البنك المركزي فيما يتعلق بالتجديد النقدي لمواجهة معدلات التضخم. ولكنه في النهاية أشاد أيضا بأداء عدة دول منها ومؤشراتها، منها مصر والأردن والمغرب والجزائر، وأن مؤشرات هذه الدول جاءت أفضل من متوسط المنطقة. ولكن بالطبع هي نقطة الدين المحلي ونقطة وتأثيراته على الاقتصاد المصري وأيضا الاحتياجات التمويلية للدولة تؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد. ولكن حتى الآن هناك إشادة باستقلالية البنك المركزي المصري.
1: شكرا لك فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. فاصل قصير نتابع من بعده نبض السوق. وفي العاصمة البريطانية تستعد ليوم ثاني من الإضرابات الكبيرة في حركة النقل مع إضراب موظفي المترو.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
5: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
6: أهلا بكم من جديد. تستعد العاصمة البريطانية لندن ليوم ثان من الاضطرابات الكبيرة في حركة النقل مع استئناف سائقي مترو الأنفاق، اضرابهم وسط خلاف مستمر بشأن ساعات العمل. ويخوض أعضاء نقابة ناشونال يونيون أوف ريل اضرابا يستمر طوال اليوم بعد فشل المفاوضات مع هيئة النقل في لندن للتوصل إلى اتفاق حول مقترح يسمح للسائقين بخفض أسبوع العمل من 5 أيام إلى 4 مقابل نوبات عمل أطول. وأدى الإضراب إلى توقف كامل أو جزئي في عدد من خطوط المترو الرئيسية، بينما تواجه بقية الشبكة ضغوطا متزايدة مع انتقال الركاب إلى وسائل نقل بديلة. وتشير بيانات هيئة النقل إلى أن استخدام مترو الأنفاق تراجع ب 43% خلال اليوم الأول للإضراب يوم الثلاثاء، فيما انخفض إجمالي استخدام شبكة النقل في لندن ب 14% فقط بفضل الاعتماد على الحافلات وخط إليزابيث وشبكات القطارات الأخرى. فرضت فرنسا غرامة على شركة شي إن قدرها 25.5 مليون دولار لانتهاكها قواعد حماية المستهلك، من بينها عدم تقديم المعلومات الإلزامية للعملاء. أضافت هيئة المنافسة وشؤون المستهلك في باريس بأن شي إن لم تستوفي المتطلبات القانونية ولم تحترم حقوق المستهلكين في التراجع عن الشراء بشكل صحيح، وأيضا لم تقدم معلومات كافية بشأن المعايير البيئية لمنتجاتها.

تعتزم المفوضية الأوروبية تعزيز قدرات دول الاتحاد في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية بهدف تقليل الاعتماد على مزودي التكنولوجيا الأجانب. تأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف من أن تقوم الولايات المتحدة أو الصين بتقييد الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا العملاقة التابعة لهما للعملاء الأوروبيين، وأن يتخلف قطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي بشكل دائم عن المنافسة العالمية. هذه المؤشرات الأوروبية إذن بداية إيجابية، الفوتسي أيضا على ارتفاع ولو أنه نرى اليوم تراجع بأسهم الشركات النفطية. ونختم من الهند، حيث أقرت الهند حزمة بقيمة مليار دولار لدعم شركات الطيران والحد من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران. وستقدم الحكومة المبلغ لشركات تسويق النفط المملوكة للدولة كسلفة بدون فوائد لضمان استمرارية خدمات الطيران. وارتفعت أسعار وقود الطائرات بأكثر من الضعف منذ مارس، ويمثل الوقود حوالي 40% من تكاليف شركات الطيران التشغيلية، في ما يفاقم ازدياد التكاليف الضغط على هوامش الربحية. مشاهدينا، وصلنا لنهاية نبض السوق. شكرا لهذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد

0: التشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية FM.
2: العربية FM.
1: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
2: لتعرف أكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الحادية عشر بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وبيروت تعتبره تجسيدا لقرارها السيادي. ومصادر العربية تكشف آلية تنفيذ الاتفاق بين أمريكا وإيران، 4 مراحل نووي في الأخيرة. قوات إسرائيلية تنفذ حملة مداهمات في الضفة الغربية وتعتقل عددا من المدنيين. وفي الاقتصاد مستمعين نتابع، البيتكوين تواصل مسارها الهبوطي مسجلة أدنى مستوى منذ بداية حرب إيران. أما في الرياضة مستمعين، السويسري إمبولو يطلب تأشيرة عاجلة بعد منعه من السفر إلى أمريكا.

0: من العربية اف ام.
1: حياكم الله، نبدأ نشرتنا من مفاوضات السلام الإسرائيلية اللبنانية والتي اختتمت أمس جولتها في واشنطن. جولة المفاوضات أمس استمرت 7 ساعات وسط مؤشرات إيجابية بشأن مسار تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد التصعيد بين الجانبين. الخارجية الأمريكية قالت إن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بإبعاد حزب الله عن جنوب الليطاني ووقف القتال. الخارجية الأمريكية أيضا أضافت أن الطرفين اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني حصرا مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. وأوضح بيان صادر باسم الدول الثلاث الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تهدف للوصول إلى اتفاق شامل وإلى استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 22 يونيو المقبل.

0: أعرب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة عن استعداد بلاده لجولة جديدة من المحادثات مع لبنان في واشنطن، قائلا إن الطرفين يمضيان قدما ويقتربان أكثر من تحقيق السلام. أما بشأن الاجتماع الثلاثي المرتقب بين رؤساء كل من إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان، فأكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة أن العمل جار على التحضير له وتهيئة الظروف اللازمة لضمان نجاحه. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الاتفاق مع لبنان يتضمن إعلانا قاطعا بشأن نزع سلاح حزب الله، كما يشتمل على إدانة التدخل الإيراني في المنطقة. وأضاف كاتس أن اتفاق وقف النار مع لبنان مشروط بالإبعاد المسبق لحزب الله من جنوب الليطاني، ويتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح. وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الجيش سيواصل عملياته على الأرض بلبنان في هذه المرحلة، كما سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان وصولا إلى الخط الأصفر بما في ذلك منطقة شقيف، ودون عودة السكان جنوب لبنان. واعتبر كاتس أن الواقع الذي فرضه الجيش حاليا يقود لاتفاق يحقق أمن شمال إسرائيل لأول مرة منذ 50 عاما على حد قوله. السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض قالت إن الاتفاق على وقف النار مع إسرائيل هو تجسيد لقرار بيروت السيادي والمستقل. نتابع.
1: أهمل الوفد اللبناني برئاسة السفير كرم هذه الجولة من تفاوض مباشر باتفاق شامل لوقف إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق بيمثل تجسيد لقرار الدولة اللبنانية

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى موضوع آخر مستمعينا، مصادر العربية كشفت عن آلية تنفيذ الاتفاق المرحلي بين أمريكا وإيران، مشيرة إلى أن الطرفين يقتربان من اتفاق على 4 مراحل ينتقل بينها وفقا لمدى الالتزام بتنفيذ التعهدات المتفق عليها، على أن تبدأ المراحل بهدنة وتنتهي بالملف النووي. مصادر العربية كشفت أن المرحلة الأولى في الاتفاق ستتضمن تثبيت وقف النار القائم ومنع أي تصعيد أو فتح جبهات جديدة. أما بشأن المرحلة الثانية فتحدثت مصادر العربية أنها ستركز على أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، وستشمل إعادة فتح حركة الملاحة التجارية. فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة باتفاق أمريكا وإيران، مصادرنا أشارت إلى أنها ستشمل إجراءات بناء الثقة الاقتصادية. أما المرحلة الرابعة فوصفت بالأكثر تعقيدا وموضحة أنها ستشمل البرنامج النووي الإيراني. كما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات مع إيران بالممتازة، مرجحا أن يتم إبرام اتفاق مع إيران بعطلة نهاية الأسبوع على حد تعبيره. الرئيس الأمريكي أضاف أن المحادثات مع إيران قد تفضل

0: تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، واصفاً المفاوضات بأنها تسير على نحو جيد، قائلاً إن إيران على وشك توقيع الاتفاق، متعهداً بالحصول على اليورانيوم الإيراني في أقرب وقت، كما أوضح بأن واشنطن تحاول الفصل بين مضيق هرمز والتصعيد في لبنان. في مقابل هذه التطورات، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة حرب إيران، وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 215 صوتا بعدما انضم 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين لصالح القرار الذي يمنع ترامب من إعلان الحرب ما لم يجيز الكونغرس ذلك أو يوافق على استخدام القوة العسكرية. إذن مستمعينا، تتسارع التحركات السياسية في إسرائيل مع دخول الأحزاب مرحلة مبكرة من الاستعداد للانتخابات المقبلة، وتعيد استطلاعات الرأي رسم خريطة المنافسة بين نتنياهو وخصومه، فيما تتبدل التحالفات والحسابات الحزبية تباعا. مشهد سياسي مفتوح على احتمالات كثيرة، عنوان هذه الاحتمالات: الصراع على اليوم التالي في إسرائيل.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، يحتدم الحراك السياسي مبكرا، وتتحول استطلاعات الرأي إلى ساحة مواجهة لا تقل أهمية عن صناديق الاقتراع نفسها. تراجع مستمر في قوة التحالف المبرم بين يائير لابيد ونفتالي بنت، يقابله صعود لافت لرئيس الأركان الأسبق جادي أيزنكوت الذي قد يجد نفسه في موقع المنافس الأبرز لنتنياهو على رئاسة الحكومة.
2: إحدى الظواهر المثيرة فعلا في الأسابيع الأخيرة في إسرائيل هي صعود جادي أيزنكوت الذي أصبح الآن ينافس نفتالي بنت بشكل واضح على قيادة المعسكر المناهض لبنيامين نتنياهو.
1: الأحزاب الدينية تحافظ على قوتها، لكنها تبقي خطوط التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف بما فيها أيزنكوت، في خطوة تثير قلق نتنياهو الساعي للحفاظ على معسكره متماسكا. في المقابل يحافظ ليبرمان على حضوره، بينما يتلاشى حزب بيني جانس عن المشهد تقريبا، وسط محاولات لتأسيس أطر يمينية جديدة ورهان من أحزاب اليسار على استعادة جزء من قوتها المفقودة. أما الأحزاب العربية فما زالت تؤجل حسم تحالفاتها رغم اتفاق معظم الاستطلاعات على أنها قد تكون بيضة القبان التي ترجح كفة أي ائتلاف حكومي مقبل.
2: إذا دخلت الأحزاب العربية إلى الانتخابات القادمة مشتركة في قائمة مشتركة، فستحصل على ما بين 15 إلى 17 مقعد، فيما إن ذهبت منفردة ستحصل على ما بين 9 مقاعد إلى 11 مقعد في أفضل الأحوال.
1: ورغم الحروب والتحديات الأمنية، لا يغيب نتنياهو عن الجبهة الانتخابية. الرجل يعمل شخصيا على إعادة ترتيب الليكود، فيما يحافظ بن غفير على قوته ويصارع سموتريتش للبقاء فوق نسبة الحسم، وسط محاولات متواصلة لتوحيد قوى اليمين المتطرف.
3: ليست معركة على الحكومة المقبلة فحسب، بل على مستقبل حقبة سياسية حملت اسم بنيامين نتنياهو لأكثر من عقد ونصف، وبين من يريد إزدال الستار عليها ومن يسعى لتمديدها، يبقى الحسم بيد الناخب الإسرائيلي. مروان عثامني، العربية، من أمام الكنيسة الإسرائيلية.
0: بالعودة مستمعينا للاتفاق المرحلي بين أمريكا وإيران، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه على اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص النقاط المتعلقة بإيران، منوها إلى أن الاختلاف قد يكون حاضرا بعض الأحيان في بعض الجوانب التكتيكية. معنا الآن مستمعينا عبر زوم مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتومة. أهلا وسهلا بك معنا دكتور نبيل في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني كما ذكرنا، هو اتفاق مرحلي اليوم بين أمريكا وإيران، ما الذي يعني يدفع إيران في هذا التوقيت إلى قبول هذا الاتفاق التدريجي بدلا من الاتفاق الشامل الذي كان يطرح في الفترة الماضية؟
4: صباح الخير. يعني في واقع الأمر نتيجة الضغوط الاقتصادية واستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في خنق الاقتصاد الإيراني، الإيرانيين يعانون من أيضا من ضغط عسكري يتزامن مع هذا الضغط الاقتصادي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. لكن

0: ربما الجانب الإيراني لغاية هذه اللحظة لم يصل إلى صيغة توافقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن الرئيس ترامب يتحدث بثقة أكبر من السابق عن قرب اتفاق، حيث لم يعد يركز على إسقاط النظام أو الحرب الشاملة، وبالتالي بات يركز على ثلاث أولويات وقضايا أساسية هي مضيق هرمز واليورانيوم المخصب والنووي ومنع إيران من عسكرة برنامج النووي. وهذا يوحي بأن الإدارة الأمريكية ترى أن المسار الدبلوماسي أصبح أقرب لتحقيق أهدافها من استئناف الحرب. لكن لماذا لا يزال هذا الاتفاق غير موقع لغاية الآن؟ أعتقد أن العقدة الحقيقية ليست وقف النار، بل العقدة هي مصير اليورانيوم عالي التخصيب وشكل التخصيب مستقبلا مع العقوبات والأموال المجمدة، بالإضافة إلى العلاقة بين الملف اللبناني والاتفاق والضمانات المتبادلة. لذلك يرى ترامب ويقول بأنه نحن قريبون، بينما تستمر طهران في نفي بعض التفاصيل. بموازاة ذلك ماذا تريد طهران؟ طهران تريد العكس تماما، تريد الضغط، تخفيف الضغط الاقتصادي أولا، والإخراج عن جزء من الأموال المجمدة ثانيا، وثالثا هو الاعتراف بدورها الإقليمي مع الحفاظ على جزء كبير من برنامج النووي وعدم الظهور بمظهر المستسلم. لذلك إحنا نلاحظ ظاهرة استمرار الاشتباكات على الرغم من الحديث عن الاتفاق، لأن كل طرف يحاول تحسين موقع التفاوضي قبل التوقيع. واشنطن تقول أنه يمكننا الضغط العسكري إذا لزم الأمر، وطهران تقول ما زالت لدينا أوراق في المنطقة والممرات البحرية والجبهات الإقليمية، لذلك نرى مفاوضات من جهة واحتكاكات عسكرية من جهة أخرى.
1: طيب دكتور نبيل، يعني اليوم إذا حصل بالفعل هذا الاتفاق وبدأت أيضا المرحلة الأولى وبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فعليا على أرض الواقع، ما هي أبرز المخاطر أو العقبات التي قد تعيدنا من جديد إلى ما قبل الاتفاق أو إلى ما قبل صياغة هذا الاتفاق؟
0: يعني شوف، الشيطان في التفاصيل، وهذه قضية مهمة ومحورية خصوصا في ظل التباين بين ما يتم طرحه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدث عن تفكيك البرنامج النووي، وما زالت تتحدث عن أهمية وضرورة إغلاق المنشآت النووية الثلاث، نتانز وفوردو وأصفهان، بالإضافة إلى تسليم كميات اليورانيوم عالية التخصيب بالذات 460 كيلوغرام من اليورانيوم اللي هو بيصل إلى 60% من نسبة التخصيب. لكن بموازاة ذلك الجانب الإيراني يتحدث عن التجميد ما بين 5 إلى 7 سنوات والعودة إلى 65% أو 73%، مع مراعاة احتفاظها بجزء كبير من بنيتها النووية، خاصة فيما يتعلق بالمنشآت الرئيسية الثلاث، إلى جانب احتفاظها بكميات اليورانيوم الأخرى، خصوصا أنها تمتلك 10 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 63%، وأيضا نسبة 20% تمتلك حوالي 889 كيلوغرام، بالإضافة إلى أجهزة الطرد المركزية اللي تريد واشنطن تجريد إيران منها، خاصة متطورة منها من IR-6 وIR-9. ثم بعد ذلك العقدة الثانية في البرنامج الصاروخي الإيراني، الجانب الأمريكي يتحدث عن تقييد مديات هذه الصواريخ بما لا يزيد عن 300 كيلومتر، إلى جانب تقييد وكبح الجماح الإنتاج العددي للجانب الإيراني، مع ضرورة التعامل مع البرنامج الفضائي الإيراني والحد من ذلك، خاصة أنه إيران تستخدم هذا البرنامج للتجارب الصاروخية بعيدة المدى. والملف الثالث الخطير أيضا هو دور إيران عبر الملفات الإقليمية ودعم الوكلاء والأدروع، والجانب الأمريكي يركز على أهمية وقف هذا الدعم نهائيا، مع دفع هذه التنظيمات إلى نزع سلاحها.
1: هذه نقطة مهمة دكتور نبيل. اليوم طهران هل تمتلك هذا النفوذ وهذه القوة الكافية لضبط جميع الأطراف الحليفة لها في المنطقة؟
0: يعني هي قادرة، لكن هل هي تريد ذلك؟ أنا لا أعتقد أنها تريد ذلك. إيران تحاول لغاية الآن تحويل أي اتفاق من صفقة نووية أو بحرية إلى اتفاق إقليمي شامل يشمل لبنان والمحور، بينما تحاول واشنطن وتل أبيب إبقاء التفاوض محصورا بالنووي وصفقة ملاحة، وهنا تكمن العقدة الأساسية. يعني إيران لازالت تحاول ربط كل الجهات مع بعضها البعض، هرمز ولبنان والبحر الأحمر، حتى لا يتم عزلها عن وكلاءها. وطهران تريد تثبيت معادلة إنه أي هدوء مع إيران يجب أن يشمل لبنان أولا، وأيضا العراق، وليس الملف النووي أو هرمز. وبالتالي هي باتت تهدد برفع منسوب التوتر عبر إثارة ورقة باب المندب، وهي رسالة بأن إيران ما زالت تمتلك أوراق تعطيل إقليمية رغم الضغوط الاقتصادية والعسكرية. لذلك المفاوضات، يعني كل ما يجري الآن يجعل المفاوضات أبطأ وأكثر تعقيدا، لكنه لا يعني الوصول إلى اتفاق شامل، على العكس هنالك مفارقة كبيرة.

0: الصين. والإيرانيين أعلنوا أول من أمس أنهم قاموا بتعليق الرسائل مع الجانب الأمريكي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تنفي ذلك جملة وتفصيل وتقول أنه هذه المفاوضات هي مفاوضات مستمرة.
1: صحيح، والرئيس الأمريكي كان يقول أنه من الممكن الحصول على نتائج جيدة خلال نهاية وعطلة نهاية الأسبوع أيضا.
0: صحيح، ويتحدث عن ذلك. الضربات في لبنان جعلت الثقة بين الطرفين أضعف. الإيرانيين يقولون أن واشنطن لا تثبت إسرائيل، بينما الأمريكيون يرون أن طهران تستخدم الجبهات الإقليمية للضغط. والوسطاء سوف يواجهون صعوبة أكبر، لأن المفاوضات لم تعد فقط حول النووي والعقوبات، بل أصبحت مرتبطة بالملفات الإقليمية. وتبادل المقترحات رح يستمر غالبا، لكن بصورة أبطأ وأكثر حذرا، خاصة أن المتشددين في إيران رح يستخدموا هذا التصعيد لإثبات بأن التفاوض لا يجلب الأمن. بين المتشددون أيضا في واشنطن يعني رح يستخدموا التصعيد للقول بأن إيران لا يمكن الوثوق بها. لكن الملف الأخطر هو ملف نووي وملف هرمز، لأنه رح يصبح حتى ملف هرمز هو أكثر أهمية من السابق للطرفين لمنع انفجار اقتصادي عالمي. لذلك قد نرى اتفاق مؤقت خلال الفترة القليلة القادمة، اتفاق مرحلي لمدة محدودة يتضمن إعادة فتح هرمز واستمرار وقف إطلاق النار وبدأ مفاوضات نووية جديدة مع تأجيل القضايا الأصعب إلى مرحلة لاحقة. أي أننا أمام هدنة استراتيجية طويلة نسبيا وليست سلاما، لأنه هناك كثير من القضايا الجوهرية ما زالت عالقة. لكن يبدو أن واشنطن وطهران وصلتا إلى قناعة مشتركة بأن كلفة الاستئناف في الحرب حاليا أعلى من كلفة التفاهم المؤقت.
1: مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: إلى شأن آخر، أعلن حاكم مدينة سيمفروبول الواقعة في شبه جزيرة القرم مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في هجوم أوكراني على المدينة. المسؤول الروسي أضاف في منشوره على تيليجرام أن الهجوم استهدف منشآت غير سكنية دون تفاصيل إضافية بشأن الهجوم الأوكراني. وحول الضربات التي استهدفت مدينة سان بطرسبرغ الروسية أمس، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنها تمثل رداً عادلاً على الهجمات الروسية ضد أوكرانيا. وتعهد زيلينسكي بزيادة وتيرة الضربات الأوكرانية، وقال إن هذه الضربات تدعم موقف بلاده في مفاوضات إنهاء الحرب. حذرت أجهزة الاستخبارات التابعة لتحالف العيون الخمسة الذي يضم أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا من أن الصين تستخدم منصات التوظيف والمواقع المهنية عبر الإنترنت لاستقطاب العاملين في المؤسسات العسكرية، خاصة من يستطيعون الوصول إلى معلومات سرية. في المقابل نفت بكين هذه الاتهامات ووصفتها بأنها افتراءات وتشويه متعمد. إلى أخبار الاقتصاد.

0: أخبار الاقتصاد.
1: افتتح السوق السعودي منخفضا على 10998 نقطة. الأسهم الأكثر ارتفاعا مجموعة منزل التسويق للتجارة وجاز العربية للخدمات والبنى التحتية المستدامة القابضة ونايس وان بيوتي للتسويق الإلكتروني. أما الأسهم الأكثر انخفاضا المملكة القابضة والسعودية للأدوات ومجموعة عام الدولية القابضة وأنابيب الشرق المتكاملة للصناعة. الأسهم الأكثر نشاطا مستمعين الأمريكان للمطاعم العالمية PLC والمملكة القابضة والزيت العربية السعودية وكيان السعودية للبتروكيماويات. تراجعت عملة البيتكوين بقوة وبنسبة تجاوزت 5% صباح اليوم لتصل إلى مستويات 61,000 دولار قبل أن تقلص الخسائر. جاء ذلك مع استمرار التخارجات على صناديق تداول البيتكوين، حيث تم تسجيل صافي تخارجات في آخر 13 جلسة تداول على التوالي وبقيمة تجاوزت 4.8 مليارات دولار في آخر 4 أسابيع. أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة كبيرة على الصمود في

0: مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيدون بتمتع الاقتصاد بهوامش أمان مهمة، بما في ذلك تدني المديونية ووفرة الاحتياطات وقوة صندوق الاستثمارات العامة. أوضح الخبراء في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 أن اقتصاد المملكة استفاد من قوة الأساسيات وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، ما سمح له باحتواء تداعيات الحرب. تعتزم المفوضية الأوروبية تعزيز قدرات دول الاتحاد في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية بهدف تقليل الاعتماد على مزودي التكنولوجيا الأجانب. وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف من أن تقوم الولايات المتحدة والصين بتقييد الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا العملاقة التابعة لهما للعملاء الأوروبيين، وأن يتخلف قطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي بشكل دائم عن المنافسة العالمية. مباشرة مستمعينا إلى أخبار الرياضة.
1: أخبار الرياضة.
0: تقدم بريل مبولو مهاجم المنتخب السويسري لكرة القدم بطلب الحصول على تأشيرة عاجلة لسفارة الولايات المتحدة في المنطقة التي يقيم فيها بعد يوم واحد من منعه من الصعود على متن طائرة الفريق المتجهة للمشاركة في كأس العالم بسبب إدانة جنائية سابقة. وأكد الاتحاد السويسري لكرة القدم المتواجد في معسكر تدريب الفريق في سان دييغو الأمريكية سبب مراجعة طلب إمبول للسفر إلى الولايات المتحدة، إذ صدرت بحقه إدانة جنائية أصبحت ملزمة هذا العام. في لقطة طريفة، توقعت سمكة قرش في مدينة ريو دي جانيرو فوز المنتخب البرازيلي على المغرب في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، بعدما اختارت رمز البرازيل خلال فعالية ترفيهية أقيمت داخل حوض أمام الزوار. وأوضح القائمون على الفعالية أن النشاط يأتي ضمن تقليد يربط بين الحيوانات والتنبؤ بنتائج الأحداث الرياضية. المستمعين، نستكمل ما تبقى من الأخبار الرياضية في هذا التقرير. نتابع.
2: أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني تولي البرتغالي جوزي مورينيو تدريب الفريق الموسم المقبل إن نجح بتجديد فترة رئاسته للنادي الملكي. قرر مدرب المنتخب النمساوي لكرة القدم عدم استدعاء بديل للانضمام إلى قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم، وذلك بعد إصابة لاعب خط الوسط كريستوف باومغارتنر. فاز المنتخب الجزائري على نظيره الهولندي وديا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في روتردام لتحضيرات المونديال. يواجه المنتخب العراقي اليوم مضيفه الإسباني في مباراة ودية ستقام بينهما في مدينة لا كورونيا، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لخوض مباريات المونديال المقبل. ويلعب المنتخب السويدي وديا أمام اليونان اليوم في آخر اختبار له قبل المشاركة في المونديال. يلتقي الليلة المنتخب الفرنسي مع نظيره الإيفواري في مباراة ودية بمدينة نونت الفرنسية في إطار التحضير لبطولة كأس العالم.
0: في الختام مستمعينا، هذا تذكير بالعناوين. اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف لإطلاق النار وبيروت تعتبره تجسيدا لقرارها السيادي. ومصادر العربية تكشف آلية تنفيذ الاتفاق بين أمريكا وإيران من 4 مراحل النووي في الأخيرة. قوات إسرائيلية تنفذ حملة مداهمات في الضفة الغربية وتعتقل عددا من المدنيين. وقبل الختام مستمعينا نقرأ هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن. اجتماع الكابينت الإسرائيلي اليوم لبحث إعلان مبادئ وقف إطلاق النار مع لبنان. إذن اجتماع الكابينت الإسرائيلي اليوم لبحث إعلان مبادئ وقف النار

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
6: تلاقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
8: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
9: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
8: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
10: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
8: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
11: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني انت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
8: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
12: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
8: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
13: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
14: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
13: أكبر شبكة من المراسلين.
15: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
13: وأفضل باقة من المختصين.
16: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
13: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
17: الآن تستمعون إلى تحقيقات العربية على الأرض.
18: أي نوع من أنواع ضعف القلب عندك؟ فهي الأعراض تتشابه، ضيق النفس والتعب وتجمع السوائل بالجسم.
19: الطبيب شرح لي بصورة جيدة عن القلب الطبيعي والقلب الاصطناعي.
8: يمكن 65 مليون شخص بالعالم مصابين بمرض عجز القلب. مع الأسف نص هذا العدد يموتون خلال أول 5 سنوات من تشخيص المرض.

0: نسبات حالات دفيش حاليا.
1: مع هذا المرض أعاني أولا من قلة الشهية وتناولي للطعام صعب، ثانيا نومي معدوم، يعني حتى أدائي للصلاة صعب وقدماي لا تحملانني للذهاب والإياب. بالليل النوم صعب والإنسان لا يستطيع أن ينام، الماء يتراكم في صدر الإنسان والقلب الضعيف لا يستطيع أن يدفع الدم فيتراكم الماء حتى في البطن. لا يستطيع الإنسان أن يستلقي بسبب ضيق النفس، لكن يفضل الوقوف أو الجلوس حتى يتمكن من التنفس.
2: 64 مليون حالة إحصائية لإعداد مرضى قصور القلب حول العالم معرضون لخطر الموت، وبسبب قلة المتبرعين كانت ولادة مشروع القلب الاصطناعي كقلب بديل.
3: فوائد المضخة بالحقيقة هي شيئين رئيسية. الشيء الأول أنه المضخة تطول حياة البني آدم، فالمريض اللي عنده ضعف شديد بعضلة القلب المضخة تطول حياة البني آدم لعدة سنوات. لكن أول شيء الثاني اللي الفائدة من المضخات إنه هي تطول حياة البني آدم، زائدا إنه هي تحسن من أعراض ضعف عضلة القلب، بمعنى ضيق النفس راح يقل والمريض راح يكون قادر على إنه يبذل مجهود أكثر. والدراسات أيضا أثبتت إنه نوعية حياة المريض اللي عنده بومب رغم الصعوبات رغم المخاطر هي نوعية حياة جيدة.

0: أبلغني الطبيب بأنني أعاني من مرض عجز القلب، وقال لي إذا كنت تستطيع حاول أن تسافر إلى خارج البلد للعلاج. أكيد أن الحصول على العلاج هنا صعب جدا جدا ولم يكن متوفرا، كما أن وضع الصحي لم يكن جيدا منذ سنة 1997 والسنين التي تلتها. لهذا السبب ساءت حالتي يوما بعد يوم كما ذكرت. بمرور الزمن ساءت حالتي المرضية أكثر فأكثر، وحاولت كثيرا أن أحصل على أي علاج ممكن حتى في الدول الأخرى. في النهاية أجريت العملية في دولة الهند. كنت أحتاج إلى أن يشرح لي الطبيب بصورة جيدة عن القلب الطبيعي والقلب الاصطناعي. من الصعب الحصول على قلب طبيعي، ولهذا مررت بمرحلة أجبرت فيها على الموافقة على زراعة قلب صناعي. بعد زراعته لم أرتاح في البداية، ولكن بعد شهر أو شهرين ينسجم مع الجسم ويرتاح الإنسان بالتعايش مع القلب، وتنتهي المشاكل وتتحسن الحياة اليومية وتصبح أفضل. يدور الدم في الجسم بصورة أفضل، وأستطيع أن أجزم بأن الإنسان يرتاح جسديا ونفسيا أكثر.
1: قصور القلب هو مرض يصيب الشخص عندما يصبح قلبه عاجزا عن ضخ الدم بقوة كافية تجعله يصل إلى كافة أجزاء الجسم كما هو معتاد، وهنا تصل كميات أقل من الدم النظيف إلى أعضاء الجسم المختلفة، ما يسبب تراكم السوائل في الأعضاء مثل الرئتين والقدمين والبطن. كل هذا يؤدي إلى شعور المصاب بقصور القلب بتعب وضعف دائمين وصعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية الطبيعية.
2: الشهية معدومة عند الأكل، يعني الإنسان فاقد لكل شيء من الناحية الإنسانية حتى الزيارات. الإنسان لا يستطيع أن يخرج خارج البيت، فالحياة صعبة مع هذا المرض.

عدم قدرة عضلة القلب على ضخ الدم بالكمية الكافية ممكن معالجتها بالطرق الأربعة: الأدوية، البطارية، المضخة، والزرع. أما النوع الثاني

0: والثالث اللي هي هناك مشكلة بمرونة عضلة القلب، وهي عادة تجي مع العمر، مع يعني الكبر بالعمر، زائدا أمراض أخرى مثل السكري والضغط ومشكلة بوظائف الكلية. كل هذه المشاكل تجتمع وتأثر على مرونة القلب. هذا النوع من ضعف عضلة القلب يتم علاجه عن طريق الأدوية والتمرين ومحاولة استخدام نغير من اللايف ستايل، انه نخلي المريض يتمرن بشكل احسن، نعالج كل الامراض اللي تصيب المريض.
1: عديدة هي الاسباب المؤدية لقصور القلب، اولها الامراض النفسية التي تترك اثرا سلبيا على صحة القلب. لذلك فان الاكتئاب والقلق والاجهاد يلعبون دورا أساسيا في الإصابة بالعديد من الأمراض القلبية. ثانيا، أسلوب الحياة الحديثة بما فيها من تيسيرات، من شأنها تقليل الحركة اليومية وزيادة الاعتماد على وسائل الراحة الحديثة. والسبب الآخر النظام الزراعي والتغييرات التي طرأت عليه من تغيرات بيولوجية لها تأثير مباشر على المدى البعيد على القلب والشرايين

0: عديدة هي التجارب العلمية التي حاولت أن تصنع الأمل بإيجاد حل طبي بديل في حالة مرضى قصور القلب. ومن بين المجتهدين في هذا المجال الطبيب العراقي ابن إقليم كردستان أزاد النجار.
1: في سنة 1999 صار لي 4 سنوات كان جاي بها إلى بلد السويد، وذكر بكل تفاصيل ذاك اليوم. كان قاعد العصر قدام التلفزيون وكان برنامج على قناة الديسكفري، في هذا البرنامج كانوا يتكلمون بي عن قلب صناعي. فأول مرة صراحة يعني يصير عندي معرفة بالقلوب الصناعية، فبوعت على هذا البرنامج وشفت انه القلب الصناعي اللي كانوا يتكلمون عنه وقلب صناعي يعني ما بأي شبه من القلب الطبيعي، وأنا كطبيب وعندي معرفة جيدة بالفسلجة الجسم، فصرت يعني متعجب انه شلون قدروا هذا الفريق العملي انه يباشرون تطوير قلب صناعي ما بأي علاقة بالقلب الطبيعي مالتنا. فذيك الليلة صراحة خطرت لي فكرة انه نبدأ بعمل قلب صناعي وتطوير قلب صناعي يشبه القلب الطبيعي.
0: درس النجار في جامعة الموصل ثم هاجر إلى السويد مطلع التسعينيات ليعمل في مستشفيات السويد.
1: أصعب لحظات في حياتي لحظات اللي كنا نوصل به إلى طريق مسدود، وهو مرة طبعا تطوير قلب صناعي مو شيء هين، هو أصعب من تطوير طائرة نفاذة. مواصفات القلب لازم يكون صغير، لازم يعمل بطريقة مستمرة، لازم ما يصير بحرارة، لازم يأثر على الدم، لازم الصمامات تشتغل، يعني متطلبات يعني مستحيلة لازم تتوفر في قلب صناعي حتى طريق القلب الصناعي يكون ناجح. والحمد لله بمرور السنين قدرت أنه أخلي هاي المتطلبات تنجح.
2: عندما شاهدت القلب الاصطناعي وطريقة تصميمه لأول مرة، ومع خبرتي في كيفية تطوير قلوب اصطناعية تتعامل مع الدم بصورة آمنة، رأيت على الفور أن هذا التصميم سيكون آمنا على الدم. لديه طريقة آمنة جدا للغاية لتدفق الدم في القلب الاصطناعي وضخه في الجسم، إنه مثل القلب الطبيعي. لذا عندما رأيت التصميم فكرت بأن هذا سينجح، ولكن وظيفتي كعالمة وخبيرة هي التأكد من الحقائق بطرق مختلفة، والتأكد من قيامنا بإجراء الاختبارات بأقصى قدر ممكن من الدقة والجودة. وحتى الآن أثبت القلب الاصطناعي

0: كان صناعيا.
1: استبدال القلب الطبيعي بقلب صناعي هو مهمة معقدة حقا. القلب الصناعي الذي نقوم بتطويره يجب أن يتميز بالكثير من المتطلبات في نفس الوقت، والتحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين كل تلك المتطلبات. هناك متطلبات للجراحين وللمرضى، وهناك المتطلبات الكهربائية والمتطلبات الميكانيكية. إنه حقا شعور جيد عندما ترى أنك أوجدت التوازن الصحيح بين كل تلك المتطلبات، لكنني أعتقد أنه يجب أن تكون الخطوات ممنهجة بصورة حكيمة. لذا في المرة الأولى التي تجرؤ فيها حقا على زرع القلب الصناعي في صدر مريض، سيكون عليك أن تبدأ بتمعن. ذلك لأن زرع القلب الصناعي للمريض الأول سيكون كمجرد جسر علاجي، بالاعتماد على رغبتهم أو احتياجاتهم لاستبدال قلبهم الطبيعي على الفور وزرع القلب الصناعي لفترة مؤقتة لحين إجراء عملية زرع قلب طبيعي لهم، وذلك في العادة لمدة نصف عام. ثم تبدأ في إثبات أن القلب الصناعي يمكن أن يستمر بالعمل لفترة أطول عندما لا يتوفر قلب طبيعي للزرع، ولإثبات هذا الأمر يستغرق ذلك بعض الوقت، وهي حالة تتكرر دائما.

0: في نهاية التسعينيات كانت البداية، بالرغم من التحديات التي واجهها على الصعيد الشخصي والمهني. بالتفكير والبحث بدأ النجار مشروعه، ومن ثم أخبر عائلته الصغيرة في المهجر التي كانت أول المشجعين والمؤمنين بذلك المشروع الرائد وغير المسبوق.
1: هذا أول مخطط أنا رسمته سنة 2000 حتى أعطي صورة إنه شنو أريد أسوي. اشتغلت وحدي، تعبت، وأنا جديد بعدي بالسويد حتى اللغة ما كانت ضابطة. فسويت سنة 2005 أول نموذج قدرت أضغ به وأستعمل لما مبني على طريقة القلب الطبيعي. فتشوفون شلون تروح نبضات، هذا النموذج الرقم 5 اللي أسسته. وبعدين جبت أجهزة متطورة من المستشفيات وحسب التجارب عليه، فشفت الفكرة ناجحة.
2: منذ زمن طويل هو بلش يفكر بالقلب الاصطناعي، وأتذكر وراء تخرجه من الجامعة اشتغل طبيب ببغداد، وإجا يعني كان عنده مريض قلب، وذاك الوقت ما كان أكو أدوية بالمستشفى اللي اشتغل بيها، فالمريض مات لأن هو ما كان عنده دواء ينطي للمريض. وقرب ذاك اليوم يسوي شيء يخلص الناس من الموت.
0: القلب الاصطناعي الذي ابتكره الدكتور أزاد هو محاكاة للقلب البشري وبمواصفات تعد نادرة، لذا واجهته صعوبات عدة للتوصل للنسخة العلمية الناجحة من ناحية المواصفات الطبية، إذ من المفترض أن القلب الاصطناعي يتحسس حاجة المريض لكمية الدم في لحظة النشاط البدني اليومي مثل الركض أو الانحناء أو العمل المكتبي إلى آخره. كل نشاط له كمية معينة من الدم وحسب حاجة الجسم.
3: هو بالتأكيد صاحب رؤية، لديه العديد من الأفكار والأحلام، لكنه يعرف أيضا كيفية وضعها موضع التنفيذ. إنه تقني للغاية، لذا فهو يجمع بين كونه طبيبا ومعرفته بكيفية عمل جسم الإنسان، ولديه أيضا مهارات تقنية جيدة جدا. لقد صنع بعض النماذج الأولية بنفسه وأثبت فاعليتها. الآن لدينا فريق كبير من المهندسين، مهندسو برمجيات، مهندسون إلكترونيون ومهندسون ميكانيكيون، لكن التصميم الأساسي هو فكرة الدكتور أزاد. لذلك فهو بالتأكيد ليس مجرد حالم، عليك أن تبدأ بحلم، لكنه بالتأكيد مخترع.

0: بعد عدد من التجارب على الحيوانات يتم استنساخ الأخطاء ثم إدخال التحسينات على النسخة المستحدثة من القلب الاصطناعي تفاديا للأخطاء العلمية السابقة.
1: أبواب مفتوحة لأي عمل مشترك أو أي تعاون، إذا يكون تكنولوجيا أو يكون من المادي، إحنا طبعا يعني أكيد رح نرحب به، وأكيد رح نحاول إنه نخلي حتى جزء من تطوير القلب الصناعي يكون في العالم الإسلامي. شوف صراحة هاي رغبتي إنه أخلي يعني الدول الشرق الأوسط تكون تشترك في عمل هذا المشروع. شوف هاي أمنيتي، يعني أريد البلد اللي أنا جاي من عنده أو المنطقة اللي أنا جاي من عندها تكون من المشاركة في عمل هذا القلب الصناعي.

0: المرحلة الأخيرة للعلاج هي عملية تبديل القلب، زرع القلب، بمعنى أنه إحنا نشيل القلب القديم ونعوضه بقلب جديد من متبرع. لكن المشكلة الحالية أنه عدد عمليات زرع القلب بالعالم بشكل عام هي من 5000 إلى 8000، بينما عدد الأشخاص اللي عندهم مشكلة بعضلة القلب هذول الأشخاص عددهم هائل جدا بالعالم. فبمعنى ذلك أنه فترة الانتظار للحصول على القلب الجديد طويلة عادة في كثير دول العالم، وعدد الأعضاء المتوفرة قليل، ولهذا يحتاج لنا استراتيجية أخرى عدا الزرع، وعادة البومب هو الاستراتيجية اللي ممكن نستخدمها إذا الزرع غير متوفر.
1: When you have an artificial heart, you have to...
2: عندما يكون في جسمك قلب اصطناعي، عليك كمريض أن تتعلم كيفية تغيير البطارية، وهذا شيء عليك القيام به يوميا. لذلك تتعلم كيفية تغيير البطارية وتعلمك ممرضتك ذلك، ثم تمتلك أيضا المزيد من البطاريات. كم يستمر عمل الجهاز؟ القلب الاصطناعي مصمم ليستمر بالعمل لأكثر من 5 سنوات، واليوم هناك مرضى يعيشون بقلب اصطناعي بعضهم يمتلكه منذ 6 سنوات وما زالوا على قيد الحياة. ولأن هذا القلب الاصطناعي جديد فلا نعرف حقا إلى متى سيستمر بالعمل، ولا يزال هذا الأمر غير معروف بصورة جيدة. هؤلاء المرضى الذين يحصلون على قلب اصطناعي إنهم تحت تهديد الموت في أي لحظة، وأحيانا لن يعيشوا يوما آخر إذا لم يكن لديهم حل. لذا إذا نظرت إلى كم من الوقت لديهم أمل بالعيش مقارنة بموتهم في اليوم التالي، فإن حياتهم حقا مهددة. لكن الاستخدام الأول لهذا النوع من الأجهزة هو مساعدة المرضى الموجودين على قائمة الانتظار لزراعة قلب طبيعي.
3: ما زال الدكتور أزاد النجار، وعلى الرغم من صعوبة التمويل وتعقيد الإجراءات الطبية، يتنقل بين التجمعات العلمية العالمية، يلقي محاضرات حول إنجاز فريقه العلمي على أمل إيجاد الدعم المالي والمعنوي لمشروعه الإنساني، ويتأمل هذا العام أن يحقق حلمه في زراعة النسخة الأخيرة من القلب الاصطناعي داخل جسد الإنسان.
4: هذا هو النموذج الأخير اللي احنا مقررين نزله بجسم الإنسان نهاية السنة القادمة. مثل ما تشوفوه هو مصنوع من التيتانيوم بالغلاف، وبمواد وبتكنولوجيا كلش عالية، بمحسسات. هاي المحسسات تتحسس

0: أساس الجسم إيش قاعد يحتاج هاللحظة، فيعطي الدم الكمية المناسبة بدون ما المريض يتحرك أو ينظم في الشغلة أوتوماتيكيا كلها تصير. وهاي بوجود محسسات مدخليها في داخل هذا القلب الصناعي، حتى الكنترولر ماله مصمم بطريقة هندسية تكون مشابهة للموبايل، حتى نفسيا المريض ليعرف انه هو شايل جهاز يسيطر على قلبه. وكمية الطاقة اللي هاي التطية توصل بدون اي شحن لمدة 12 ساعة، بس قلت هاي 12 ساعة اذا سافر المنطقة ما بيها كهرباء شي يسوي. فسوينا واول مرة نسويها بالقلوب الصناعية انه المريض يقدر يغير الباتري مالته، فيقدر ياخذ كيس من الباتريات وياه، يقدر يعيش 5-6-7 ايام بدون كهرباء. واكو باتري داخلي، يعني اذا طلعنا الباتري الخارجي الباتري الداخلي ما يخلي هذا القلب يتوقف. يعني بهذا القلب احنا سوينا احسن قلب العالم. هالطريقه ينربط بالصدر وهي الرئتين هنا، فيخلي طريقه النبض، وهذا هو الكنترولر ماله اللي يعطي ينظمه بصوره اوتوماتيكيه.
1: اي انسان يقدر ان يغذى من الموت هو يكون بالنسبه لي بمثابه جائزه نوبل وهواي اكثر. ان هذا الحلم اللي اريد انه انقذ المرضى من الموت، هو كل مريض اخلصه من الموت هو بالنسبه لي هي جائزه نوبل.

القلب الاصطناعي سيوفر الأمل لستة وعشرين مليون مريض بقصور القلب حول العالم. إنه الحلم الأخير لمرضى قصور القلب الذين يفقدون حياتهم في انتظار الحصول على قلب بشري من أحد المتبرعين.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
6: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: حنقفلها
11: اكسر الكاميرا خلص.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
12: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
13: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
14: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
15: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما نصير.

0: الواقعية ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM. عالمنا مزدحم بالأخبار،
2: إذن معارك بتأثير على
1: منها ما يعكر صفو يومك،
3: أخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة،
6: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
1: يأتيكم عند 7 مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
7: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
8: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
7: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
9: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
7: من السياسة إلى الاقتصاد،
10: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
7: إلى الرياضة،
11: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
7: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
12: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
7: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

مشاهدينا نرحب بكم في هذه الساعة الإخبارية الجديدة من العربية وفي أبرز العناوين. اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وبيروت تعتبر تجسيدا لقرارها السيادي. مصدر مطلع للعربية يكشف بأن الاتفاق حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بمراحله النهائية. بعد سان بيترسبورغ، أوكرانيا تهاجم شبه جزيرة القرم وتتوعد بمزيد من الضربات. قوات إسرائيلية تنفذ حملة مداهمات في الضفة الغربية وتعتقل عددا من المدنيين. الصحة العالمية تعترف بتفشي إيبولا بشكل كبير وسط أفريقيا وبتأخرها في التصدي للوباء. نبدأ نشرتنا من مفاوضات السلام الإسرائيلية اللبنانية والتي اختتمت أمس في جولتها في واشنطن. جولة المفاوضات أمس استمرت 7 ساعات وسط مؤشرات إيجابية بشأن مسار تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد التصعيد بين الجانبين. الخارجية الأمريكية قالت إن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بإبعاد حزب الله عن الجنوب جنوب الليطاني ووقفه القتال. الخارجية الأمريكية أضافت بأن الطرفين اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني حصرا مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. وأوضح بيان صادر باسم الدول الثلاث الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان أن

0: مفاوضات لبنانية الإسرائيلية تهدف للوصول إلى اتفاق شامل وإلى استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 22 من يونيو المقبل. السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض قالت إن الاتفاق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل هو تجسيد لقرار بيروت السيادي والمستقل.
1: أما الوفد اللبناني برئاسة السفيرة كرم، هذه الجولة من تفاوض مباشر باتفاق شامل لوقف إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق بيمثل تجسيد لقرار الدولة اللبنانية المستقل والسيادي.
0: رغم هذا التفاؤل إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن القتال مستمر في جنوب لبنان، ذلك رغم إعلان لبنان وإسرائيل اتفاقهما على تنفيذ وقف إطلاق النار خلال محادثات في واشنطن. كما حذر الجيش الإسرائيلي في بيان اللبنانيين من التوجه جنوب نهر الزهراني في جنوب لبنان حتى إشعار آخر. أعرب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة عن استعداد بلاده لجولة جديدة من المحادثات مع لبنان في واشنطن، قائلا إن الطرفين يمضيان قدما ويقتربان أكثر من تحقيق السلام.
2: The next step for all of us together is for us to prepare for our talks on June 22nd to move things forward. We started talking a few weeks ago. We had 4 discussions under the stewardship of Secretary of State Marco Rubio, and we've moved forward. With each meeting, we move a little closer to each other and to an agenda which is going to enable us to finally bring peace to Lebanon and Israel. And that peace can only be achieved if this Iranian proxy, this Iranian menace, is neutered. And we're on the way to accomplishing that.
3: What about a trilateral meeting between the presidents?
2: That's something that we're working on. We want to see it happen. At the right time, we believe it's going to happen. We want to have everything prepared and set the stage for it to succeed. So we're working on it.
0: من بيروت معنا مراسلة العربية ناهد يوسف. ناهد أهلا وسهلا بك. ناهد نبدأ معك بهذه الساعات الأولى التي لحقت الاتفاق على الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، كيف انعكس ذلك فعليا على الأرض؟ يعني هل بدت واضحة معالم هذه الهدنة على الأرض؟
4: يعني حتى اللحظة هناك أسئلة أو تساؤلات عديدة حول هذه الهدنة. ما رصدناه على الأرض هو بعد أن تم الإعلان عن هذه الهدنة، توقفت كل عمليات حزب الله، توقف إطلاق المسيرات والصواريخ باتجاه أي تجمع لإسرائيليين، لجنود إسرائيليين أو آليات في بلدات في جنوب لبنان كما كانت تجري العادة. يعني هذه هي العمليات التي عادة ما يقوم بها، كانت توقفت منذ ساعات الليل وحتى إلى منذ بعض الوقت. أعلن عن عملية قام بها عند 8 من صباح هذا اليوم، استهدف آليات إسرائيلية في بلدة القنطرة جنوب لبنان. يعني كان ربما هذا الخرق الأول من جانب حزب الله لما تم الاتفاق عليه. من جانب إسرائيل خروقات مستمرة، يعني عندما تم الإعلان عن هذا الاتفاق رصدنا حوالي 3 ساعات من الهدوء الحذر في جنوب لبنان، ولكن بعدها عادت الغارات وارتفعت حدتها في النصف ساعة الأخيرة. سلسلة من الغارات كانت استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان، استهدافات لدراجات نارية وحتى لسيارات أيضا، إن كان بمسيرات أو حتى غارات من مقاتلات حربية، استهدفت شوكين، دير الزهراني، النبطية، زفتة، معروب وعدد من البلدات في جنوب لبنان. عمليات التفجير أيضا استمرت اليوم، كان هناك تفجير في بلدة يحمر، ومنذ بعض الوقت أيضا توسع الاستهداف إلى البقاع الغربي بغارتين على بلدتي سحمر وقلية. وبالتالي بالنسبة لإسرائيل الحرب مستمرة على الأرض تحديدا، ليس هناك أي ترجمة لما تم الاتفاق عليه، ولكن بالنسبة للشارع اللبناني هناك ارتياح وترحيب بما تم الاتفاق عليه، لأن هذا ما كانوا ينتظرونه، ولكن الآن الانتظار هو لتطبيق ما تم الاتفاق عليه حرفيا، وأن تتوقف فعلا أن يتوقف فعلا إطلاق النار في جنوب لبنان.
0: طيب من جانب حزب الله حتى الآن ناهد، هل هناك التزام فعلي بتطبيق بنود هذه الهدنة أم أن هناك معارضة حتى الآن على هذا الاتفاق؟
4: كلاميا ننتظر اليوم، هناك تم الإعلان عن كلمة لأمين عام حزب الله نعيم قاسم عند الساعة 3 بتوقيت بيروت، رسالة بحسب ما تم الإعلان عنه، رسالة له للتطرق حول التطورات السياسية هذه، وبالتالي موقف حزب الله

0: سيعلن خلال هذه الكلمة. على الأرض كان هناك عملية واحدة أعلن عنها واستهدافه لآليات إسرائيلية في بلدة القنطرة في جنوب لبنان. بحسب الاتفاق يجب أن يكون هناك التزام من بوقف إطلاق النار وأيضا انسحاب لحزب الله من جنوب الليطاني على أن يكون هناك وقف إطلاق نار من جانب إسرائيل. هذا الأمر لم يحصل حتى اللحظة من الجانبين، أقله إسرائيل التي تواصل بغاراتها واستهدافاتها وعمليات الاغتيال التي تقوم بها، وبالتالي هناك انتظار وترقب. يعني حتى هناك تساؤلات أو أسئلة عديدة يطرحها اللبنانيون اليوم، انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، من سيراقبه، من سيرعى ذلك، من سيشرف على ذلك، بنود عديدة يعني غير واضحة حتى اللحظة للشارع اللبناني. ولكن العنوان العريض هو التواصل لاتفاق للاتفاق لوقف إطلاق النار. هذا ما كان يطالب به اللبنانيون. رئيس الجمهورية والحكومة حتى اللحظة لم يتطرقا أو لم يعلقا على هذا الموضوع، ولكن كانت مصادر أشارت إلى أنهما كانا يتابعان لحظة بلحظة ما يحصل في واشنطن من بهذه المفاوضات. وهناك كان مصادر قالت بأن هذا ما حصل اليوم يؤكد بأن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للوصول أو للتوصل لأي اتفاق أو لأي وقف إطلاق نار، خصوصا وأن الحرب يعني معروفة نتائجها على لبنان بشكل عام.
1: نعم، نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت مراسلة العربية ناهد يوسف، شكرا جزيلا لك. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الاتفاق مع لبنان يتضمن إعلانا قاطعا بشأن نزع سلاح حزب الله، كما يشتمل على إدانة التدخل الإيراني في المنطقة. أضاف كاتس بأن اتفاق وقف النار مع لبنان هو مشروط بالإبعاد المسبق لحزب الله من جنوب الليطاني ويتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح. وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الجيش سيواصل عملياته على الأرض بلبنان في هذه المرحلة، كما سيبقى في المنطقة الأمنية لبنان وصولا إلى الخط الأصفر بما في ذلك منطقة الشكيف، ودون عودة السكان لجنوب أو سكان جنوب لبنان. واعتبر كاتس بأن الواقع الذي فرضه الجيش حاليا يقود إلى اتفاق يحقق أمن شمال إسرائيل لأول مرة منذ 50 عاما على حد قوله. تتسارع التحركات السياسية في إسرائيل مع دخول الأحزاب مرحلة مبكرة من الاستعداد للانتخابات المقبلة، تعيد استطلاعات الرأي رسم خريطة المنافسة بين نتنياهو وخصومه، فيما تتبدل التحالفات والحسابات الحزبية تباعا. مشهد سياسي مفتوح على احتمالات كثيرة عنوانها الأبرز: الصراع على اليوم التالي في إسرائيل.
2: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية يحتدم الحراك السياسي مبكرا، وتتحول استطلاعات الرأي إلى ساحة مواجهة لا تقل أهمية عن صناديق الاقتراع نفسها. تراجع مستمر في قوة التحالف المبرم بين يائير لابيد ونفتالي بنت يقابله صعود لافت لرئيس الأركان الأسبق جادي أيزنكوت، الذي قد يجد نفسه في موقع المنافس الأبرز لنتنياهو على رئاسة الحكومة.
3: إحدى الظواهر المثيرة فعلا في الأسابيع الأخيرة في إسرائيل هي صعود جايدي أيزنكوت الذي أصبح الآن ينافس نفتالي بنت بشكل واضح على قيادة المعسكر المناهض لبنيامين نتنياهو.
2: الأحزاب الدينية تحافظ على قوتها، لكنها تبقي خطوط التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف بما فيها أيزنكوت، في خطوة تثير قلق نتنياهو الساعي للحفاظ على معسكره متماسكا. في المقابل يحافظ ليبرمان على حضوره، بينما يتلاشى حزب بيني غانتس عن المشهد تقريبا وسط محاولات لتأسيس أطر يمينية جديدة ورهان من أحزاب اليسار على استعادة جزء من قوتها المفقودة. أما الأحزاب العربية فما زالت تؤجل حسم تحالفاتها رغم اتفاق معظم الاستطلاعات على أنها قد تكون بيضة القبان التي ترجح كفة أي ائتلاف حكومي مقبل.
3: إذا دخلت الأحزاب العربية إلى الانتخابات القادمة مشتركة في قائمة مشتركة فستحصل على ما بين 15 إلى 17 مقعد، فيما إن ذهبت منفردة ستحصل على ما بين 9 مقاعد إلى 11 مقعد في أفضل الأحوال.
2: ورغم الحروب والتحديات الأمنية لا يغيب نتنياهو عن الجبهة الانتخابية. الرجل يعمل شخصيا على إعادة ترتيب الليكود، فيما يحافظ بن غفير على قوته ويصارع سموتريتش للبقاء فوق نسبة الحسم وسط محاولات متواصلة لتوحيد قوى اليمين المتطرف.

0: ليست معركة على الحكومة المقبلة فحسب، بل على مستقبل حقبة سياسية حملت اسم بنيامين نتنياهو لأكثر من عقد ونصف، وبين من يريد إزدال الستار عليها ومن يسعى لتمديدها، يبقى الحسم بيد الناخب الإسرائيلي. مروان عثامني، العربية، من أمام الكنيسة الإسرائيلي.
1: من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت، أهلا وسهلا بك. سيد عصمت، إذن كما تابعنا هذا التقرير، اقتراب لموعد الانتخابات، انتقادات يعني توجه بشكل كبير لنتنياهو وحكومته بالدخول في هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار مع الجانب اللبناني. اليوم كيف تحاول الحكومة الإسرائيلية تسويق الاتفاق داخليا أمام الجمهور؟ كان يسمع طوال الأشهر الماضية بأنه لن يتم يعني أي حل مع الجانب اللبناني، والحل سيكمن فقط في القضاء على حزب الله بالكامل ونزع سلاحه بالكامل.
2: تحياتي لكم.
1: أهلاً وسهلاً.
2: بالفعل الانتخابات تلقي بظلها على كل قرارات نتنياهو، على سلوكه سواء تجاه القضايا الداخلية والتعيينات، رئيس الموساد، مراقب الدولة، رئيس الشباك وغيرهم وعشرات القضاة، يحاول أن يعني يجتاح مفاصل الدولة، يصبغها بصبغته، وأيضا تؤثر على قراراته السياسية والعسكرية. ولذلك التفسير الذي يعطى للاتفاق اليوم هو فعلا يعني يحاول أن يظهر كانتصار وأن يعطى فرصة للبنان، وإذا لم يلتزم لبنان ولم ينجح، وهذا فيه التفاف على القيود الأمريكية التي فرضت على إسرائيل، ستقوم إسرائيل بالمهمة بنفسها، وهذا عمليا يجعل هذا الاتفاق يعني فهش جدا ومؤقت ولحظة اختبار للبنان وليس لإسرائيل نفسها. لا حسن نية لدى نتنياهو في هذا الأمر. الانتقادات كثيرة. اليوم وزير الدفاع حاول أن يرد هذه الانتقادات وأن يصور الاتفاق كما كنا على أنه تكريس للمعادلة التي أرساها نتنياهو، قرى وبلدات الشمال مقابل بيروت. ولكن إلى أي درجة الولايات المتحدة تعطي تفسير آخر للاتفاق؟ تمارس ضغط أكثر للجم إسرائيل واستمرار عملية ضبطها، هذا هو الذي سيحدد شكل الأيام القادمة وإمكانية فعلا يعني التقدم أكثر في المباحثات. منذ البداية كان لدينا اعتقاد، وهذا من سلوك الحكومة الإسرائيلية، لن يكون هناك اتفاق مع لبنان على المدى الطويل في ظل التركيبة الحكومية الحالية وذهنية نتنياهو وفريقه.
1: طيب يعني بينما نحن أمام هذا الاتفاق، اتفاق التهدئة، يبدو أنه لم ينعكس حتى الآن على الأرض في الجبهة، وهناك أيضا اجتماع للكابينت بالمساء اليوم سيتم فيه بحث هذا الاتفاق. ما الذي سيتم بحثه تحديدا؟ ما القضايا الخلافية التي ما زالت غير واضحة في تنفيذ هذا الاتفاق؟
2: وهذا أيضا يعني واحد من القضايا التي تثير مخاوف. عندما تكشف إذاعة الجيش اليوم أنه كان هناك خطة لدى الجيش بعملية واسعة في لبنان ردا على مسيرات حزب الله، ونتنياهو بسبب الضغط الأمريكي أوقفها، يبدو أن الاجتماع اليوم سيأتي لإعطاء تفسير ما هو الاختراق من حزب الله وكيف يرد عليه وهامش الحركة الذي يمنح أمريكيا لإسرائيل. لذلك التقديرات هو أن يتم مناقشة هذه المسألة والتفسير الإسرائيلي الخاص للاتفاق، ونخشى أنه يذهب التفسير الإسرائيلي إلى ما يحاول كاتس وبنغفير وبعض القيادات الأمنية إلى إرسائه، وهو أنه أعطيت فرصة للبنان، أعطيت فرصة للأمريكان، ولكن اختراقات حزب الله تلزمهم بالعمل أكثر، وبالتالي هذا يقوض كل الاتفاق القائم.
1: طيب كان هناك أيضا حديث عن أنه إسرائيل ستسمح ببقاء عناصر حزب الله بالانتقال شمالا، بالتالي كيف نفهم حتى الآن ما يروج حول هذه النقطة؟ يعني هل بدأت إسرائيل أنه تسمح ببقاء العباءة العسكرية لحزب الله في الشمال وليس فقط في الجنوب؟
2: يعني ربما يشكل الليطاني هو نقطة الفصل. إسرائيل تريد أن تضمن في البداية على الأقل أن يتم إخلاء حزب الله من هذه المنطقة، وأن يكون الجيش هو الطرف الوحيد المسلح الموجود فيها، ومن أجل تسهيل ذلك هي يمكن أن تسمح بانتقال حزب الله، وأيضا يمكن أن تتغاضى عن وجوده في المناطق التي تقع شمال الليطاني. ولكن هذا منوط كما قلنا بإنسان

0: الشعب الصهيوني من هذه المناطق. يعني لا يمكن الجيش اللبناني أن ينتشر في مناطق يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، ولا يمكن أن يطلب من حزب الله ويضعف طلب الدولة من حزب الله التجرد من سلاحه في ظل الوجود الإسرائيلي وما يقوم به في الجنوب اللبناني من تدمير ومنع الناس من العودة. ولذا أنا أفترض أنه هناك سيتم البحث عن مناطق قيل أنها ستكون مناطق اختبار أو منطقة تجريبية، ولكن مسبقا يمكن الحكم أن هذه المناطق لن تنجح. هذا يعني نظريا على الورق يمكن الحديث عن هذه القضايا بهذه البساطة، ولكن على الأرض الأمر أكثر تعقيدا ويحتاج كما قلت مرة أخرى إلى ضغط على إسرائيل وحسن نية إسرائيلية، وهذا غير موجود للأسف.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. الكونغرس يمهد لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أفاد مصدر مطلع للعربية أن البحث ما زال مستمرا في آلية للإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. أوضح المصدر أن الاتفاق في مراحله النهائية والعقبة الأساسية تتعلق بآلية التصرف بجزء من الأموال الإيرانية المجمدة. أضاف المصدر المطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن أموال لإيران قبل توقيع الاتفاق. وأكد المصدر للعربية أن مقترح إنشاء صندوق خاص لإيداع الأموال الإيرانية المجمدة هو قيد البحث. وحول مزيد من التفاصيل عن هذا الاتفاق، أفادت مصادر للعربية عن آلية تنفيذ الاتفاق المرحلي بين أمريكا وإيران، مشيرة إلى أن الطرفين يقتربان من اتفاق على 4 مراحل ينتقل بينها أو يتم الانتقال بينها وفقا لمدى الالتزام بتنفيذ التعهدات المتفق عليها، على أن تبدأ المراحل بهدنة وتنتهي بالملف النووي. مصادر العربية كشفت أن المرحلة الأولى في الاتفاق ستتضمن تثبيت وقف النار القائم ومنع أي تصعيد أو فتح جبهة جديدة. أما بشأن المرحلة الثانية فتحدثت مصادر العربية أنها ستركز على أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، وستشمل إعادة فتح حركة الملاحة التجارية. فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة باتفاق أمريكا وإيران،

0: مصادرنا أشارت إلى أنها ستشمل إجراءات لبناء الثقة الاقتصادية. مصادر العربية وصفت المرحلة الرابعة والأخيرة بالأكثر تعقيدا، موضحة أنها ستشمل البرنامج النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي أضاف بأن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، واصفا المفاوضات بأنها تسير على نحو جيد، قائلا أن إيران على وشك توقيع اتفاق متعهدا بالحصول على اليورانيوم الإيراني في أقرب وقت. كما أوضح بأن واشنطن تحاول الفصل بين فتح مضيق هرمز والتصعيد في لبنان.
1: Very well. Mr. President, it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
0: في مقابل هذه التطورات، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة حرب إيران، وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 215 صوتا بعدما انضم 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين لصالح القرار الذي يمنع ترامب من إعلان الحرب ما لم يجيز الكونغرس ذلك أو يوافق على استخدام القوة العسكرية. معنا المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. سيد مسعود، أهلا وسهلا بك. سيد مسعود، بينما يتحدث دونالد ترامب عن إيجابية وعن قرب عقد اتفاق مع الجانب الإيراني، ما زال الجانب الإيراني لا يدلي بأي تصريح في هذا الشأن وبقرب انعقاد فعلا أو عقد هذا الاتفاق، إلى أي حد اليوم الطرف الإيراني يعول على المواطن المماطلة من أجل يعني زيادة الضغط؟ كما تابعنا هناك قرار يمنع دونالد ترامب من مجلس النواب، يمنعه من مواصلة هذه الحرب، إلى أي حد يعول الجانب الإيراني على هذه النقاط، على الضغط الداخلي؟
2: إيران ليس لها وقت وفرصة كافية للمماطلة بسبب الحصار المفروض عليها، لذا لا أعتقد مهارة المماطلة هنا بإمكانها أن تنفع إيران كثيرا، ولكن بالنسبة للرئيس الأمريكي بإمكانه أن يستخدم حق النقض بالنسبة لهذا القرار، طبعا إلا إذا رفض ثلاثة أرباع من أعضاء الكونغرس رفضوا حق النقض، وهذا من الصعوبة بمكان أن يتم، لذا بإمكانه أن يتجاوز هذا القرار بقرار رئاسي ويستمر في موقفه إذا أراد الحرب، ولكن تصريحاته وتقول بأنه يريد ويفضل الدبلوماسية على المواجهة العسكرية، وبما أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية تأتي النتائج التي قد تكون أفضل من الحرب، لذا هو يفضل الدبلوماسية حتى يتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين. دون أدنى شك مقدمة هذا الاتفاق ستكون مذكرة تفاهم بين الجانبين تحدد خارطة الطريق للتفاوض لاحقا.
0: لكن هل فعلا يعني الآن دونالد ترامب يفضل فقط المسار الدبلوماسي؟ لأنه تابعنا قبل قليل تصريحات للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي أو على الأقل نسبت إليه، تقول بأن العدو يسعى بعد هزيمته في ساحة المعركة إلى إحداث انقسامات داخلية. إذن هذا الكلام نسب إلى المرشد الإيراني. هل يعني ذلك أن طهران اليوم بدأت يعني تعلن عن انقسامات داخلية، عن ربما ضغوط أمريكية وأيضا دعم لفئات معينة من أجل إحداث هذه الانتفاضة من الداخل الإيراني؟
2: أعتقد بأن التصريحات خامنئي أو التصريحات التي قرأت بالنيابة عنه هي في واقع الأمر موجهة للداخل الإيراني، موجهة وحتى أنا أعتبرها داعمة للوفد التفاوضي الإيراني، لذا هو يريد أن يضع حدا من النقد الموجه للحكومة والوفد التفاوضي الذي يقوده قاليباف حتى تستمر المفاوضات، لأن إيران هي في النهاية المسألة ليست بأنها لا تريد الحرب، هي لا تقدر على الحرب، لذا فرق بين الاثنين. أعتقد بأن الظروف الموضوعية فرضت نفسها على إيران بأن تتجنب الحرب بسبب الخلل في موازنة القوى بينها وبين الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي أيضا إذا تحدث فقال بأنه يريد الدبلوماسية في الوقت نفسه أكد بأنه لو قتل أي جندي أمريكي

0: سوف لن تقف الولايات المتحدة الأمريكية مكتوفة الأيدي وسوف ترد بالرد العسكري. لذا ورقة التهديد العسكري أعتقد بشكل أو بآخر لا تزال موجودة على طاولة التفاوض بين الجانبين. لذا نحن في مرحلة شبه رمادية في الوقت الحاضر، إلا أن نرى حقا وجود مذكرة تفاهم حقيقية موقعة من الجانبين تحدد أسلوب التفاوض بينهما.
1: لكن الآن يعني وفي خضم كل هذه الأحداث وما زالت يعني الضبابية تلف هذا الاتفاق، هل اليوم تعتبر طهران أن معركة التماسك الداخلي والحفاظ عليه هي أكبر من معركة يعني الخارج، أكبر من المعركة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: بدون أدنى شك، وهذا واضح في رسالة مجتبى خامنئي، واضح جدا التأكيد على التماسك الداخلي والتخوف من الوضع الداخلي، انفجار الوضع الداخلي لأي سبب كانت بسبب الوضع المعيشي السيء نتيجة للحصار ونتيجة للعقوبات. كل هذه الأمور هي على المحك، خاصة وأن إيران شهدت خلال السنوات الماضية وبشكل متلاحق احتجاجات شعبية واسعة عمت جميع المدن الإيرانية. لذا هذا الخطاب من قبل مجتبى خامنئي في واقع الأمر وراءه نوع من التخوف.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا المختص في شؤون إيران وأسير وسطى في الشبكة العربية السيد مسعود الفك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

وسط حركة محدودة للملاحة البحرية، تكتيكات أمريكية جديدة تدخل على الخط لحماية السفن في هذا الممر المائي الحيوي دون الدخول في مواجهات مباشرة مع طهران. إذن أساليب جديدة لجأ إليها الجيش الأمريكي، أساليب على أساسها تنسق واشنطن بهدوء مع شركة الشحن البحرية التي ستكون ملزمة بتعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، تلتزم بالبقاء بالقرب من الساحل العماني جنوب المضيق لتجنب الألغام الإيرانية مع تقدم الجيش الأمريكي أو تقديم الجيش الأمريكي المساعدة عند الحاجة. هنا طبعا يتم مراجعة بيانات الرحلة والوجهة وأيضا الحمولة مع تنسيق أمني قبل دخول المناطق عالية المخاطر وتوفير مراقبة بحرية بدلا من مرافقة كل سفينة بشكل مباشر. تحسبا لأي تهديد، يتم إبقاء القطع البحرية الأمريكية قريبة وجاهزة للتدخل بدلا من مرافقة جميع السفن بقوافل بحرية كبيرة. طبعا التكتيكات تهدف إلى إعادة تنظيم الحركة، حركة الملاحة، حيث توجه السفن إلى مسار أقرب إلى الساحل العماني والابتعاد قدر الإمكان عن المياه القريبة من الساحل الإيراني، بالتالي تقليل احتمالات الاحتكاك أو حتى المواجهة المباشرة بين القوات الأمريكية والإيرانية. أيضا إبقاء حرية الملاحة، إبقائها مفتوحة مع تقليل الحاجة إلى عمليات مرافقة مكثفة. التكتيكات التي تسعى القيادة المركزية الأمريكية لتطبيقها تعتبر دفاعية وتنظيمية أكثر منها هجومية، وذلك بشكل يضمن استمرار تدفق التجارة مع خفض فرص التصعيد العسكري. الجيش الأمريكي أشار إلى أن قواته ساعدت نحو 70 سفينة على العبور من مضيق هرمز خلال 3 أسابيع، كما أعادت توجيه أكثر من 100 سفينة تجارية ضمن الإجراءات المرتبطة بتأمين الملاحة.

0: إذن انطلقت مراسم تسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. كشف نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي عن لجنة المشتركة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، موضحا أن إعادة اندماج القوات تسبق تنظيم عملها على أن يكون ارتباطها العسكري بالقائد العام للقوات المسلحة. أكد كذلك وجود تنسيق مع قوات البشمركة مع احتمال سحب القطاعات العسكرية من مراكز المدن مطلع العام المقبل. من بغداد معنا رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن. سيد سعد، أهلا وسهلا بك. إذن سيد سعد، كما تابعنا بدأت مراسم تسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء. كيف تبدو حتى الآن هذه العملية، أهميتها، كيف سيتم يعني تتم عملية تسليم السلاح وحصره بيد الدولة؟ هل تسمعني سيد سعد؟ إذن مشاهدينا، نذكر بأنه انطلقت مراسم تسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة العراقية. إذن أيضا كشف نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي عن لجنة مشتركة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، موضحا أن إعادة اندماج القوات تسبق تنظيم عملها على أن يكون ارتباطها العسكري بالقائد العام للقوات المسلحة. كذلك أكد وجود تنسيق مع قوات البشمركة مع احتمال سحب القطاعات العسكرية من مراكز المدن مطلع العام المقبل. إذن من جديد أعود إلى الفريق سعد ورئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا من بغداد. سيد سعد، هل تسمعني؟
1: نعم سيدتي الكريمة، تحية لك.
0: أهلا وسهلا. إذن كما تابعنا يعني بعض الفصائل بدأت تتخذ خطوات مهمة باتجاه عملية تسليم السلاح. أهمية هذه الخطوة في هذا التوقيت كيف نقرأها؟ هل يمكن فعلا اعتبارها بداية مسار ناجح في خطوات الدولة من أجل حصر السلاح؟
1: نعم شكرا لك. بالتأكيد هذه الخطوات تأتي تأكيدا للبرنامج الحكومي لحكومة السيد عادل الزيدي من خلال نقطتين مهمتين. الأولى هو حصر سلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، والثانية تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وأيضا حماية السيادة العراقية. وشهدنا اليوم أول خطوة عملية بهذا الاتجاه من خلال اللجنة التي شكلت بأمر ديواني ووصف

0: وصلت الى سامراء من خلال وجود السيد نائب قائد عمليات مشتركه والاخ السكرتير السيد القائد والقائد العام وايضا ممثلين على الداخليه والدفاع والحشد. ويعني كان الاجراء من خلال التواجد في قياده قوات سرايا السلام في سامراء، وكانت هنالك اجراءات التسليم وبالتالي تسليم الرايه الى القوات الامنيه. طبعا سبق ذلك يعني حفل بسيط اللي هو قراءة القرآن الكريم وترحم على أرواح الشهداء وثم السلام الجمهور العراقي. طبعا هذه اللجنة هي وضعت آلية وسياق وترتيبات تسليم السلاح وإعادة الهيكلة وصولا إلى الاندماج الكامل
1: وهنا
0: التشكيلات الأمنية.
1: وهنا في هذه النقطة تحديدا، نقطة الاندماج داخل المؤسسة العسكرية، إذن كيف ستتم، بأي آليات تنفيذ لدمج هؤلاء العناصر، عناصر هذه الفصائل داخل المؤسسة العسكرية العراقية؟
0: بالتأكيد هذه الآلية سوف تكون واضحة المعالم، يعني هم شاركوا في عمليات التحرير وكان لهم دور، وبالتالي سوف يكون هناك انفصال كامل عن التبعيات الحزبية السابقة. يعني سوف يكون الولاء مطلق باتجاه المؤسسة الأمنية في القوات المسلحة، وبالتالي يشكرون على كل ما قدموه في المرحلة القادمة. أوامر الحركات سوف تكون من خلال القوات المسلحة العراقية، أي أنهم سوف تكون قوة كاملة بيد القائد العام للقوات المسلحة.
1: طيب في الغالب يعني ضمن هذه الإجراءات، يعني دمج الفصائل داخل يعني المؤسسة العسكرية، تطرح العديد من التحديات، تحديات سواء الأعداد يعني أعداد المقاتلين، الرتب العسكرية، الامتيازات إلى غير ذلك. كيف يمكن تجاوز مختلف هذه العقبات التي ستطرح ضمن هذا المسار؟
0: طبعا كل هذا موضوع بالحسبان، لذلك في اللجنة لدينا يعني ممثلين القانونيين في وزارة الداخلية وأيضا الدفاع والحشد الشعبي. وأيضا بالمناسبة يعني أيضا نشكر يعني المبادرة اللي كانت من سماحة السيد مقتدى الصدر حقيقة، اللي ذهبت باتجاه وأصبحت هي النقطة الأولى. أثناء حساب أهل الحق يعني أيضا دخلوا في هذا الاتجاه، وكذلك كتاب الإمام علي. بالتالي لا توجد يعني مشاكل جدلية، كل شيء سوف يرتب من ناحية إدارية، من ناحية تنظيمية، من ناحية هيكلية.
1: طيب إلى أي مدى اليوم يمكن أن تسهم هذه الخطوة التي بدأت بها سرايا السلام في تشجيع بقية الفصائل على الاندماج في هذا المسار؟ هل هناك يعني أي معلومات حول فصائل جديدة مرتقب أن تندمج أيضا قريبا؟
0: يعني بإذن تعالى الكل يضع اليوم مصلحة العراق أولا، وبالتالي كما قلت لك عصاب أهل الحق وكتاب الإمام علي، وإن شاء الله تباعا باقي الأخوة. اليوم الظروف قد تغيرت، المعطيات قد تغيرت، الكل ساهم في عمليات التحرير وساهم في حماية الأرض العراقية. اليوم يعني البرنامج الحكومي واضح، ظرف تغير، بالتالي نتفائل خيرا جدا بمستقبل العراق القادم سواء من ناحية علاقات الخارجية أو أمن الداخلي.
1: نعم، إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من بغداد رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معا، شكرا جزيلا. أعلن حاكم مدينة سيمفروبول الواقعة في شبه جزيرة القرم مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في هجوم أوكراني على المدينة. المسؤول الروسي أضاف في منشوره على تيليجرام بأن الهجوم استهدف منشآت غير سكنية دون تفاصيل إضافية بشأن الهجوم الأوكراني. حول الضربات التي استهدفت مدينة سان بيترسبورغ الروسية أمس، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنها تمثل ردا عادلا على الهجمات الروسية ضد أوكرانيا. تعهد زيلينسكي بزيادة وتيرة الضربات الأوكرانية، وقال إن هذه الضربات تدعم موقف بلاده في مفاوضات إنهاء الحرب.

0: أخبرت أن روسيا متراجعة عسكريا على الأرض، ورأت بأن هذا التراجع هو ما دفع الرئيس بوتين بتعمد استهداف المدنيين.
1: He's clearly terrorizing more to create fear, and because he's on a back foot in the battlefield, they are not really.

0: they're going to do this with these attacks.
1: طرح مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا وتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا. حظي المشروع بتأييد 218 نائبا مقابل 204، ما يتيح طرحه للتصويت متجاوزين رئيس مجلس النواب مايك جونسون ورؤساء اللجان المختصة، فيما يعتزم النائب غريغوري ميكس طلب التصويت عليه هذا الأسبوع. يتضمن المشروع تشديد العقوبات على روسيا وتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا ودول أخرى. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن رئيس دونالد ترامب سيشارك في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو والمقرر عقدها في تركيا خلال يوليو المقبل. اعتبر روبيو أن القمة قد تكون من أهم اجتماعات الحلف، مشيرا إلى وجود قضايا تحتاج إلى توضيح وإلى معالجة داخل الناتو. في المقابل، توقعت الولايات المتحدة أن يزيد حلفاء الناتو الأوروبيون وكندا عدد الطائرات والسفن التي يساهمون بها في خطط دفاع الحلف مع تراجع واشنطن عن بعض هذه المهام. الجنرال في سلاح الجو الأمريكي والقائد العسكري الأعلى للناتو أكد بأن كندا والحلفاء الأوروبيين يمكنهم تعزيز مساهماتهم. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 15 في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

0: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وتحين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي شخصين بعد محاصرة منزل في بلدة اليمون بجنين وإطلاق النار باتجاهه، كما اقتحم مستوطنون منشآت زراعية بمحيط بلدة بيتا جنوب نابلس. هذا وداهمت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية من نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، وشنت مداهمات في دير أبو مشعل، واقتحمت أيضا دير جرير ومخيم عقبة جبر ومدينة توباس. قتل 9 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية في مناطق متفرقة من مدينة غزة. أدى استهداف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، فيما أسفر قصف شقة أخرى شمال غربي غزة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، كما استهدفت غارتان شقتين سكنيتين في حي تل الهوى ومخيم الشاطئ، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات. أفادت وسائل إعلام سودانية بمقتل 500 شخص وإصابة المئات ونزوح الآلاف خلال الأيام الأخيرة جراء الاشتباكات الدامية بين قبيلتي السلامات وبني هلبة في ولاية جنوب دارفور. وأشارت مصادر لوسائل إعلام سودانية إلى فشل اتفاق مصالحة أبرم مؤخرا في منطقة أرتيلة في وقف أعمال العنف والحرق والنهب المستمرة، مطالبين الجهات المعنية والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف نزيف الدم في الولاية.

0: الزميل عبد الجليل مسعي طلعنا على تفاصيل حول الاشتباكات الدامية بين قبيلتي السلمات وبني هلبة في جنوب دارفور.
1: ولماذا عادت هذه الاشتباكات هناك؟
2: مظهر آخر من مظاهر غياب مؤسسات الدولة طاهر، مثل ما ذكرت قبل قليل. في الحقيقة نحن نتحدث عن هذه المنطقة جنوب دارفور تحديدا، نتحدث عن مناطق قريبة من أرتالة مثل ما ذكرت، المنطقة التي كانت فيها محاولات لإجراء صلح. لكن لنعود إلى جذور المشكل، نحن لسنا بعيدين أبدا عن المثلث الحدودي بين السودان، بين النيجر وبين أفريقيا الوسطى، هنا جنوبا بعيدا بعض الشيء عن جنوب السودان. مثل ما نشاهد في هذا المناخ، الأودية والمياه هي عنصر حياة رئيسي. سكان هذه المناطق ومنها قبيلتان التي تحدثت عنهما أسلمات وبني هلبة، هي قبائل تعيش على الرعي، تعيش على تربية المواشي. ومن يقول الرعي وتربية المواشي، نحن نبحث عن الكلأ، والكلأ هو المياه. هناك نهر آخر هنا أقل أهمية من نهر النيل برافديه، نحن نتحدث عن نهر أو وادي سندو، هو وادي موسمي طوله 150 كيلومتر فقط في موسم الأمطار تتحرك فيه المياه، وينبع من جنوب أو من وسط دارفور إلى غاية إفريقيا الوسطى. هذا الوادي هو الوادي الذي فيه مياه وتتنافس عليه القبائل، والنزاع هو قديم وقديم جدا، لم يحل، وكعادة هذه المشاكل تنطفئ لتعود. لكن الجديد والأخطر هو أن هذه القبيلتان تتحالفان معا مع الدعم السريع، والدعم السريع قام بتسليح عناصر من هذه القبائل. القبائل أصبحت تمتلك أسلحة ثقيلة وأصبحت تتقاتل فيما بينها بأسلحة ثقيلة. عادت المواجهات بأسباب، تعرف، أسباب صغيرة قد تتسبب باندلاع المواجهات مرة أخرى.
3: صحيح، ولكن لماذا يسقط كل هذا العدد من القتلى والجرحى؟ نتحدث عن مئات القتلى.
2: طبعا إذا شاهدنا هنا الأساليب، هذه صور من هذه المواجهات، نلاحظ كيف يتم تهديم المنازل، يتم حرق القرى، يتم أيضا، أصبح المقاتلون يشبهون أعضاء ميليشيات، لا يشبهون قبائل عادية، قبائل كثيرة في مناطق كثيرة إفريقية وحتى في دول كثيرة. بعض القبائل هي مسلحة ولكن أسلحة بنادق صيد أقصى تقدير، لكن الآن نحن نتحدث عن أسلحة ثقيلة. هناك أيضا عربات مسلحة، حتى الملابس هي ملابس تشبه ملابس نظامية، أين يتم حرق بيوت وأيضا مراكز سكن للسكان، ولو أنهم كانوا نصف بدو رحل، بعضهم يستقر في مناطق ثم يتحرك. ثم كان هناك انتشار فيديو لهؤلاء يقولون بأننا حرمنا من الوادي، حرمنا من الوصول إلى المياه لثلاث سنوات. لكن الغريب ليس المطالب التي تبدو حقيقية، لكن العناصر من وراء هي عناصر مسلحة بأسلحة ثقيلة. الدعم السريع مثل ما تقول كثير من المصادر تدخل وسلح قبيلة على حساب قبيلة، ثم هناك أيضا مصادر تؤكد بدخول المسيرات. تخيل طاهر، مشادات بين قبيلتين تعتمدان على الرعي كمصدر عيش رئيسي، تستخدم فيها المسيرات تنطلق من يال. نحن نتحدث عن قصف واستخدام مسيرات لضرب قرى وبلدات، وبالتالي الأعداد ارتفعت. كان هناك محاولة للصلح في أرتالة مثل ما قلت، انهارت لأن موازين القوى تغيرت.
0: اعترفت منظمة الصحة العالمية بأن وباء إيبولا تفشي بشكل كبير في وسط إفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي حاليا بالاستجابة للوضع تدريجيا، حذر المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم قائلا: لم يتم تتبع سوى 45% تقريبا من المخالطين، وللسيطرة على التفشي نحتاج إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 90%. وقال مدير المنظمة الذي زار الكونغو الديمقراطية مؤخرا إنه متفائل جدا بمستوى الالتزام الذي لمسه، مؤكدا أن ذلك أعطاه أملا على الرغم من استمرار التحديات. وأشار إلى التأخر في اكتشاف الحالات الأولى وانعدام الأمن في المناطق المتضررة وانعدام الثقة بين بعض السكان وعدم وجود لقاح.
4: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain. In DRC, 344 cases have been confirmed, including 60 deaths in 24 health zones across three different provinces: Ituri, North Kivu, and South Kivu. The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1,000 last week, as we work through the backlog, either confirming them or ruling them out.
0: تحقق السلطات الأمريكية مع عالمين يعملان في مختبر

0: مخابرات فيدرالية بعد الاشتباه بنقلهما عينات من فيروس جدر القردة دون الإفصاح عنها أو الحصول على التصاريح اللازمة. المزيد في هذا التقرير.
1: عالمان أمريكيان على طاولة التحقيق والاتهام، والسبب الكذب ومحاولة إدخال فيروس جدري القردة المعطل إلى الولايات المتحدة من دون التصاريح المطلوبة. وما بين الخط العلمي والرقابة الفاصلة، كشفت وثائق قضائية اتحادية أن العالمين وهما رئيس قسم بيئة الفيروسات في مختبرات روكي ماونتن ونائب خضع للاستجواب في مطار ديترويت بعد عودتهما من رحلة بحثية استمرت 9 أيام في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر باريس. ورغم نفي العالمين حمل أي مواد أو عينات بيولوجية، إلا أن عمليات التفتيش اللاحقة أظهرت وجود قوارير تحتوي على فيروس جدري القردة المعطل من دون الإفصاح عنها أو الحصول على التصاريح اللازمة لنقلها. ومن المتوقع أن يمثل العالمان أمام المحكمة الاتحادية في ميسولا بولاية مونتانا ليكتمل فصل هذه القضية المثيرة للجدل.
0: مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز العناوين. اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وبيروت تعتبره تجسيدا لقرارها السيادي. مصدر مطلع عن العربية يكشف بأن الاتفاق حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بمراحله النهائية. بعد سان بيترسبورغ، أوكرانيا تهاجم شبه جزيرة القرم وتتوعد بمزيد من الضربات. قوات إسرائيلية تنفذ حملة مداهمات في الضفة الغربية وتعتقل عددا من المدنيين. الصحة العالمية تعترف بتفشي إيبولا بشكل كبير وسط أفريقيا وبتأخرها في التصدي للوباء. على رأس الساعة تلتقون مع زميلة راوية القاسم. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف

0: الأسر، مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يؤكد أن القتال مستمر في جنوب لبنان، ورئيس لبناني يؤكد أن وقف النار قد يبدأ خلال 24 ساعة. مصادر للعربية تكشف أن الاتفاق حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بمراحله النهائية. انطلاق عملية الاستلام والتسليم الرسمية لملف سراي السلام إلى قيادة عمليات سامورا في العراق. الكونغرس يمهد لفرض عقوبات جديدة على روسيا وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا ودول أخرى. الصحة العالمية تعترف بتفشي إيبولا بشكل كبير وسط أفريقيا وبتأخرها في التصدي للوباء. أعلن الجيش الإسرائيلي أن القتال مستمر في جنوب لبنان، وذلك رغم إعلان لبنان وإسرائيل اتفاقهما على تنفيذ وقف إطلاق النار خلال محادثات في واشنطن. كما حذر الجيش الإسرائيلي في بيان اللبنانيين من التوجه إلى جنوب نهر الزهراني في جنوب لبنان حتى إشعار آخر. الخارجية الأمريكية كانت أصدرت بيانا في ختام جولة المفاوضات التي استمرت 7 ساعات، أعلنت فيه أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بإبعاد حزب الله عن جنوب الليطاني ووقفه القتال. الخارجية الأمريكية أضافت أن الطرفين اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني حصرا، مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. وأوضح بيان صادر باسم الدول الثلاث الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تهدف للوصول إلى اتفاق شامل وإلى استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 22 يونيو المقبل. في ظل هذه التطورات يعقد الكابينت الإسرائيلي اليوم اجتماعا لبحث إعلان مبادئ وقف النار مع لبنان. وزير الدفاع الإسرائيلي

0: إسرائيل كاتس قال إن الاتفاق يتضمن إعلانا قاطعا بشأن نزع سلاح حزب الله، كما يشتمل على إدانة التدخل الإيراني في المنطقة. وأضاف كاتس أن اتفاق وقف النار مع لبنان مشروط بالإبعاد المسبق لحزب الله من جنوب الليطاني، ويتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح. وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الجيش سيواصل عملياته على الأرض بلبنان في هذه المرحلة، كما سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان وصولا إلى الخط الأصفر، بما في ذلك منطقة شقيف، ودون عودة السكان إلى جنوب لبنان. واعتبر كاتس أن الواقع الذي فرضه الجيش حاليا يقود الاتفاق يحقق أمن شمال إسرائيل لأول مرة منذ 50 عاما على حد قوله. معنا من القدس كبير مراسلي العربية في فلسطين زياد حلبي. زياد أهلا بك. إذن وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن اتفاق تاريخي يحقق أمن مناطق الشمال منذ 50 عاما، ولكن على الأرض رغم موافقة إسرائيل لا تزال الغارات مستمرة. يقول أيضا لا عودة لسكان الجنوب. لماذا لا تلتزم إسرائيل بهذا الاتفاق إذن؟ ما الأسباب؟
1: هذا صحيح فعليا، هو يقول بأن الاتفاق غير قائم، ومع ذلك يصفه بالتاريخي. استبق ببساطة انتقادات لاذعة من المعارضة والغضب الشديد في الشارع الإسرائيلي وحتى الاستياء في صفوف الجيش الإسرائيلي. لا أحد حقا في إسرائيل يريد أن يوقف النار في لبنان، العكس هو تماما الصحيح. لهذا إسرائيل تحاول أن لا توقف النار. هي طورت منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم ما يمكن أن نسميه حروب وقف إطلاق النار، بمعنى يعلن وقف إطلاق النار مرات عدة. الرئيس الأمريكي أعلنه 3 مرات في لبنان، لم تتوقف المواجهة على الأرض. ببساطة إسرائيل تستمر لأمرين: الأمر الأول لأنها تستطيع أن تفعل ذلك، الأمريكيون يعطون لإسرائيل إمكانية أن تعمل داخل المنطقة الصفراء وفي جنوب لبنان وتحييد بيروت حاليا عن الاستهداف. الأمر الثاني لا يبدو لنتنياهو بأنه قادر الآن على التوقف في ظل الظروف الراهنة والمزاج الشعبي في هذا الإطار. لاحظت قبل قليل غارات إسرائيلية، أيضا نشير إلى تطور كان ليكون دراماتيكيا جدا ويغير قواعد اللعبة تماما، وهو أن حزب الله أطلق مسيرة مفخخة تجاه سيارة قائد المنطقة الشمالية وهو في جولة في جنوب لبنان. بعد ثوان من خروجه من السيارة انفجرت المسيرة ونجا من هذا الموضوع. هذا ما سمحت الرقابة العسكرية بنشره. لا أعرف إن كان هذا تم اليوم أو قبل يوم أو يومين.
0: طيب زياد، الرئيس اللبناني يقول بأنه هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد 24 ساعة من الإعلان عنه في واشنطن، وبالتالي اجتماع الكابينت هل من المتوقع أن يصدر عنه شيء مرتبط بهذا الاتفاق؟
1: هذا صحيح، سيناقش الاتفاق وفق المعلومات لدينا عند 5 عصرا بالتوقيت المحلي عمليا، ولا أعرف إن كان سيصوت على هذا الاتفاق داخل الكابينت أم لا. بحسب ما رأيت من تبليغ الوزراء لا يوجد حاليا حديث عن هذا الإمكان، لكن يمكن إقرار هذا الموضوع. السؤال هل يدخل أصلا حيز التنفيذ؟ باعتقادي سيبقى مثار شك عمليا، كما ترين استمرار التصعيد على الأرض والإنذارات، هذا دليل على أن إسرائيل ستواصل على ما يبدو العمليات داخل جنوب لبنان.
0: طيب مراسل العربية ينقل الآن بأن الجيش اللبناني يبدأ بفتح طريق مرجعيون دبين إبل السقي. كان أيضا هناك انسحاب من أحد النقاط، يعني هل يعني من ناحية هناك غارات ومن ناحية هناك ربما انسحابات من مناطق معينة، كيف يمكن تفسير ذلك زياد؟
1: تفسير ذلك بأن هناك بعض المناطق التي سيتم فيها إدخال تجربة، وهي أن الجيش الإسرائيلي سينسحب منها ويدخل الجيش اللبناني لفرض السيطرة الأمنية عليها. هل هذه، أنا لا أعرف بالضبط أين هذه المناطق التي تتحدثين عنها، ولكن إن كانت من في هذا الإطار هذا قد يكون ملفتا، وإلا قد تكون فقط إعادة انتشار، لأن إسرائيل ما تزال في قلعة شقيف وما تزال شمال الخط الأصفر، ووزير الدفاع الإسرائيلي قال إنها لن

0: تنسحب.
1: شكرا جزيلا لك من القدس كبير مراسلي العربية في فلسطين زياد حلبي. الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي موقف جديد قال إن وقف النار هو بوساطة أمريكية وهو الفرصة الأخيرة، كاشفا أن تنفيذ وقف النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية. عون قال إن لبنان اقترح أن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى زوطر الغربية والشرقية وقلعة شقيف. الرئيس اللبناني قال إن لبنان ينتظر رد جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام بوقف النار، مشيرا إلى أن اتفاق اليوم مع إسرائيل يختلف عن اتفاق عام 2024 لأنه سيكون مستداما. وكشف عون أن اتصالات مع الجهات الدولية وأيضا الداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن لبنان يعول على دور ترامب وإدارته بتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل.

0: ينضم إلينا من جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر. أهلا بك محمود. يعني كما كنت أسأل زياد، هناك تأكيد من الجيش اللبناني على انسحاب إسرائيل بالكامل من دبين وبلاط في الجنوب اللبناني وبدء فتح الطرقات في مرج عيون ودبين وأبل السقي. ماذا في التفاصيل الميدانية المتوفرة عن الانسحابات الإسرائيلية والانتشار للجيش اللبناني؟
1: هي معلومات على مستوى العواجل، بمعنى منذ دقائق قليلة أشار مصدر عسكري لبناني للعربية إلى أن وحدات الجيش اللبناني تثبتت من انسحاب تام وكامل من هذه البلدة التي هي وراءنا مباشرة. نذهب بالصورة مع الزميل المصور إلى دبين وإلى مفرق الخيام وأيضا إلى مفرق جديدة مرج عيون. شاهدنا منذ 20 دقيقة وتحديدا على هذا الطريق دورية مؤللة تابعة للجيش اللبناني كانت قد انسحبت في الأيام الماضية من المنطقة، هي تقدمت باتجاه ما يعرف بمفرق كوع الخيام دبين مرج عيون إبل السقي. المصدر عاد منذ بعض الوقت وأشار إلى أن قوة كبيرة من الجيش اللبناني تتهيأ وتستعد للانطلاق مزودة بالجرافات على الطريق المذكور، لأن الطريق يوجد عليه سواتر ترابية كان قد رفعها الإسرائيلي، بالإضافة إلى تشظي الطريق أو إلى تهدم جزء كبير بفعل القصف المدفعي والغارات عليه. وعليه المعلومات الحاسمة على مستوى المعلومة هي إلى أنه في هذا المحور الذي هو أمامنا مباشرة والذي كان قد شهد في الأيام الـ9 أو الـ10 أعنف المعارك الضاربة ما بين حزب الله وما بين القوات الإسرائيلية، ودخل الإسرائيلي ونفذ عشرات التفجيرات والتفخيخات كما نشاهد بهذه الصور للبيوت المهدمة وللدور التي سويت مع الأرض، أتى منذ نصف ساعة أو ربع ساعة المعلومة الحاسمة إلى أن القوات الإسرائيلية مع ساعات الفجر كانت قد أخلت هذا المحور بأكمله باتجاه الخيام. الجيش اللبناني بدأ بالطلائع، أي أرسل قبل المؤلل عدد من العساكر وأيضا القوات الراجلة للتثبت من أي حركة داخل الدبين. تبين له إلى أن البلدة خالية من أي توغل عسكري إسرائيلي، أرسل الدورية المؤللة، والآن الجرافات لربما تكون قد بدأت من الجهة العليا أي من مرج عيون بعملية فتح الطريق. سريعا وبلغة بسيطة جدا أستطيع القول إلى أن الإسرائيلي تبعا للميدان وأيضا للمصادر أصبح محور دبين خاليا من القوات الإسرائيلية. الجيش اللبناني تقدم إلى هذا المحور يعمل على فتح الطرقات، وبعد ذلك سيكون هنالك تطورات باتجاه البلدة. عادة ما يقوم الجيش اللبناني في الحرب الماضية عندما كنا نتابع أن يغلق هذه البلدات وبعد ذلك تأتي الهندسة.

0: ولكن الآن هو فتح الطرقات، إعادة الانتشار، تثبيت الدوريات، وأيضا إغلاق الأماكن التي يرجح أن يوجد فيها بعض من المخلفات، بمعنى القذائف الغير منفجرة.
1: من جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر، شكرا لك. أفاد مصدر مطلع للعربية أن البحث ما زال مستمرا في آلية الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، وأوضح المصدر أن الاتفاق في مراحله النهائية، والعقبة الأساسية تتعلق بآلية التصرف بجزء من الأموال الإيرانية المجمدة. وأضاف المصدر المطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن أموال إيران قبل توقيع الاتفاق. وأكد المصدر للعربية أن مقترح إنشاء صندوق خاص لإيداع الأموال الإيرانية المجمدة هو قيد البحث. من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف ينضم إلينا من هناك لرصد آخر التحديثات السياسية وما يقال حول مسار هذه المفاوضات أو ما يؤخذ ويعطى عبر الوسيط الباكستاني.
2: نعم، الحقيقة الأجواء يعني اليوم في إسلام أباد ملبدة بالغيوم السياسية على الصعيد غير الرسمي. بدأت هناك يعني ملامح عدم التفاؤل أو انخفاض التفاؤل. يبدو أن ما يحدث في مضيق هرمز والتصعيد والاعتداء الأخير من قبل الإيرانيين على الكويت والبحرين أثر كثيرا في الجانب الباكستاني، والحديث اليوم منصب على هذا الأمر. وباكستان بدأت تعتبر أنها ليست وسيط فقط، اليوم فعلت إدارة أزمة، يعني إدارة أزمة مخاطر قومية. الباكستان اليوم تعتبر أن استمرار التصعيد ومحاولة إيران الاعتداء على العمق الخليجي هو تهديد مباشر للعمق الباكستاني وللأمن القومي الباكستاني، وخاصة فيما يخص نقل النفط ومواد الطاقة والتي تحصل على 90% منها باكستان من هناك. على الصعيد غير رسمي التقارير بدأت تتحدث بأن الجانب الباكستاني أرسل رسالة تحذيرية صارمة للجانب الإيراني تقول بأن استمرار التصعيد وتهديد الأمن الخليجي والعمق الخليجي هو خط أحمر سينقل الملف إلى منطقة أو مرحلة كارثية جدا. في المقابل يحاول على الطرف الآخر التواصل مع البيت الأبيض وإدارة دونالد ترامب يعني لإيصال رسائل بأن استمرار الضغط الزائد على الجانب الإيراني سيدفع بالمتشددين إلى تصدر المشهد. لكن في المقابل هناك يعني نقاط إيجابية دائما فيما يفعله الباكستانيون. باكستان الآن كما تقول التقارير تحاول انتزاع اتفاق مصغر والذي تحدث عنه دونالد ترامب، ومصادر العربية كشفت عن كثير من نقاطه أو على النقاط أو مراحله الأربعة. وبات التركيز اليوم كما يقال هنا في إسلام أباد أو قلب وروح هذه الاتفاق المصغر هو فتح مضيق هرمز بالمقام الأول وضمان الأمن، أمن الملاحة وأمن الخليج وعدم الاعتداء وعدم تجاوز الخطوط الحمراء، لأن هذا ما يعتبره الباكستانيون انفجارا للوضع، سيدول الأزمة وسيصعب المهمة. يعني كل هذا في النهاية سيفضي إلى أو سيمهد يعني باكستان تسعى هذه بهذه الخطوات إلى إلى إلى شيء مهم، وهو معالجة ملف اليورانيوم على التخصيب ونقله التي لم تعالج حتى هذه اللحظة. صحيح أن مراحل الاتفاق تقول بأن سيتم نقل الملفات الأصعب إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة أو إلى ما بعد يعني توقيع الاتفاقية في البداية والإفراج عن الأموال، لكن هناك تمهيد دائما للأرضية، هذا ما عهدناه بين الباكستاني منذ تولي هذه الوساطة. إذا لم تكن هناك تمهيد للأرضية خاصة بالملفات المعقدة تأسيس لهذه الأرضية، الجانب الأمريكي لا يوافق والجانب الإيراني أيضا لا يوافق. الطرح الأخير الذي يقال أنه الورقة الأخيرة على الطاولة الباكستانية التي ستقدم لكلا الطرفين وهو التخفيف الكيميائي الموضعي، لكن يبدو أن هذا السيناريو حتى هذه اللحظة لم يلقى قبولا واضحا أو سريعا، أو يعني لم تصدر إشارات إيجابية من كلا الطرفين لتحقيقه.
1: شكرا لك من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. ومعنا هنا في الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك معنا سيد مسعود. آخر رسائل من مجتبى خامنئي بأغلبها كانت موجهة للداخل، هذا الملاحظ فيها تأكيد على الالتزام بالسردية الرسمية بين المسؤولين، وأيضا رسائل للشعب بعدم التعبير عن الامتعاض من آثار الحرب. ما الدلالات في ذلك؟
3: نعم، واضح من هناك قلق بخصوص الوضع الداخلي الإيراني. هذا القلق ليس فقط مرتبط بإمكانية خروج احتجاجات أو ضغط شعبي نتيجة للضغط الاقتصادي وما شابه.

0: شابه ذلك، وهذا وارد جدا خاصة عندما تتحدث وسيلة إعلامية داخلية في إيران اقتصاد أمروز، وهي تتكهن بأن في نهاية هذه السنة يبلغ عدد الذين تحت خط الفقر نحو 40 مليون من أساس 90 مليون من سكان إيران. لذا التخوف موجود دائما من ثورة أو احتجاجات ناتجة عن الوضع المعيشي السيء للغاية، نتيجة للعقوبات ونتيجة للحصار البحري المفروض على إيران. ومن ناحية أخرى هي دعوة لتوحيد خطاب المسؤولين الإيرانيين، وأيضا اعتبار أي تصريح لا يتناغم مع هذا الوضع هو في خدمة العدو. يمكن أن نستشف من رسالة مجتبى خامنئي هذه النقاط.
1: طيب سيد مسعود، اليوم كيف يمكن وصف وضع ما يسمى مفاوضات؟ هل نحن في مرحلة مفاوضات فعلا جارية بشكل سري، أم بمرحلة تبادل للرسائل السياسية ولا مفاوضات جدية؟ لأن هناك اختلاف فيما يقوله ترامب واختلاف فيما يقوله الجانب الإيراني على لسان عراقجي، يقول ليس هناك تقدم في المفاوضات، ترامب متفائل جدا من الناحية الأخرى.
0: بلا شك الحالة هي في الوقت الحاضر عندما نعود إلى تصريحات المسؤولين الأمريكيين، خاصة تصريحات وزير الخارجية روبيو عندما قال نهاية الغضب الملحمي. الإعلان عن نهاية الغضب الملحمي لا يعني بتاتا انتهاء الورقة العسكرية، بل هو الانتقال من الضغط الصلب إلى الضغط الناعم من قبل الولايات المتحدة، عندما تلجأ بدلا من المواجهة العسكرية إلى المواجهة الاقتصادية والضغوط الاقتصادية والسياسية التي تفرضها على إيران. أنا لا أعتبر بأن وقف الحرب والتهديد بالحرب هو وقف المواجهة، المواجهة مستمرة، ولكن أسلوب المواجهة تغير نتيجة لظروف داخلية أمريكية، نتيجة لظروف إقليمية، و هذه الأمور هي التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تلجأ إلى أسلوب ترى بأنه أكثر نجاعة في التأثير على الموقف الإيراني، وهو الحصار المفروض عليها.
1: طيب هناك تقرير حديث منذ الساعات صدر لرويترز عن هذا الاتفاق الذي قد يصدر أو ينجح بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تقول فيه التقديرات الدبلوماسية وأيضا المحللين ومصادر إقليمية بأن هذا الاتفاق هو سيكون هدنة مؤقتة وليس اتفاقا دائما، مع تعهد يعني سيكون ليس لصالح إيران من ناحية، لكن سيكون هناك تعهد غامض بشأن اليورانيوم عالي التخصيب وأيضا مع بقاء مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية. وبالتالي ما الذي استفدناه بعد كل هذه العمليات العسكرية والضغط والمفاوضات؟
0: لو حقا حصل ما جاء في هذا التقرير، لو يحصل ذلك هذا يعني انتصار لإيران. صحيح هي خسرت الحرب ولكن انتصرت في المجال الدبلوماسي، وهذا الانتصار يحقق لها إمكانيات في مضيق هرمز، في هذا الممر الاستراتيجي الذي يؤثر على كل الدول المشاطئة للخليج العربي. أعتقد هذا الأمر نتمنى بأن يبقى مجرد تقرير من رويترز، ولكن إذا طبق حقا وبهذا الأسلوب، الولايات المتحدة الأمريكية قدمت خدمة غير مسبوقة لإيران، لأن إيران قبل الحرب لم تكن تتحكم في مضيق هرمز، ولكن لو حصل ذلك أعتقد هذه ستكون كارثة استراتيجية.
1: شكرا لك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفاك. شكرا.
0: شكرا لك.
1: في مقابل هذه التطورات، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة حرب إيران، وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 215 صوتا بعدما انضم 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين لصالح هذا القرار الذي يمنع ترامب من إعلان الحرب ما لم يجيز الكونغرس ذلك أو يوافق على استخدام القوة العسكرية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. لقطات تظهر الهجوم على مطار الكويت بمسيرة من نوع شاهد الإيرانية.

ولدينا أيضا والي جنوب دارفور للعربية يعلن أن قبيلتي السلامات والنبي هلبا يصدران بيانا يدعو للتهدئة ووقف القتال.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

أهلا بكم من جديد. بعد ادعاءات إيرانية بأن الهجوم على مطار الكويت تم بصاروخ أمريكي، نشرت هيئة الطيران المدني الكويتية مقطع فيديو جديد للحظة استهداف المطار، والتي أوضحت لقطاته بأن الهجوم تم عبر مسيرة من نوع شاهد الإيرانية.

انطلقت مراسم تسليم ملف سراي السلام إلى قيادة عمليات سامراء ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. وكشف نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي عن لجنة مشتركة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، موضحا أن إعادة اندماج القوات تسبق تنظيم عملها على أن يكون ارتباطها العسكري بالقائد العام للقوات المسلحة. أكد كذلك وجود تنسيق مع قوات البشمركة مع احتمال سحب القطعات العسكرية من مراكز المدن مطلع العام المقبل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بغداد جابر جمال مراسل العربية. جابر أهلا بك. إذن انطلقت عملية الاستلام والتسليم لملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء، ما الذي سجل حتى

0: حتى الآن عن سلاسة هذه العملية؟
1: بالفعل نستطيع أن نقول اليوم بدأ فعليا ملف حصر السلاح بيد الدولة والانتقال هذا الملف بيد الحكومة العراقية بعد المؤتمر الذي شهدناه اليوم في مقر قيادة سامراء عمليات سرايا السلام في سامراء وبحضور واسع للجنة المكلفة والمشكلة لرئيس الوزراء التي شكلها لعملية حصر السلاح وبحضور نائب قائد العمليات المشتركة وأيضا المعاون الجهادي لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر. بالتالي كانت عملية متكاملة، عملية سلسة، تم إنزال علم سرايا السلام ورفع العلم العراقي. بالتالي أصبح الملف اليوم بحوزة الحكومة العراقية. الانطلاقة الأولى والمبادرة الأولى كانت لسرايا السلام التي أطلقها السيد مقتدى الصدر، وبالتالي بدأت اليوم فعليا هذه عملية الانتقال. نائب قائد العمليات المشتركة تحدث عن طبيعة هذه اللجنة وهي مكلفة من عدة شخصيات، سكرتير الشخصي لرئيس الوزراء وبرئاسة طبعا نائب قائد العمليات المشتركة وأيضا ممثلين من وزارة الدفاع والداخلية وأيضا من الجوانب الإدارية لهاتين الوزارتين وأيضا من الحشد الشعبي. بالتالي هنالك خطوات فعليه بدات اليوم، عمليه حصر السلاح، هنالك مستويات سوف يتوزع عليها هذا السلاح وعمليه حصره قبل عمليه الاندماج وهيكله هذه الفرق او الالويه الثلاثه لسرايا السلام. هنالك عمليه حصر السلاح الثقيل وايضا او فرز السلاح الثقيل والمتوسط وايضا الخفيف. ايضا هنالك خطوات مستقبليه ربما لتسلم وزاره الداخليه ربما في العام المقبل كما اكد نائب قائد العمليات المشتركة، تسلم الملف الأمني في محافظة صلاح الدين تحديدا في مدينة سامراء، وأيضا ينتقل هذا الموضوع إلى باقي المناطق والمحافظات الأخرى. وهذه عملية جرت منذ سنتين تقريبا في الحكومة السابقة، وزارة الداخلية هي من قامت بتسلم الملف الأمني وإخراج قطعات الجيش وباقي التشكيلات العسكرية الأخرى من بعض المحافظات. أيضا سامراء سوف ربما يكون في هذا الأمر، أيضا عملية الاندماج سوف تتم لوزارة الدفاع كما سمعنا اليوم وربما في تشكيلات أخرى ربما لوزارة الداخلية، لكن على الأغلب لوزارة الدفاع. هنالك أيضا خطوات أخرى سوف تعلن في المستقبل القريب عن الآلية. الآلية حتى الآن لم توضح بشكل كامل والتفصيلات، عملية كيف سيتم التحويل، ما هي الأعداد، حتى الآن لم تعلن هذه التفصيلات، لكن المؤكد أن ما حصل اليوم هو الانطلاقة الفعلية لعملية حصر السلاح بيد الدولة وهي المبادرة الأولى كما قلنا لسرايا السلام. أيضا هنالك فصيلين آخرين تم الإعلان عن نية تسليمها للسلاح وهم عصائب أهل الحق وأيضا كتائب الإمام علي، وبانتظار ربما سوف تعلن أيضا كما وصلت إلينا الأخبار سوف يتم الإعلان عن فصائل أخرى لعملية الاندماج مع القوات الأمنية.
0: شكرا لك من بغداد جابر جمال مراسل العربية. في أعقاب حادثة الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي العراقية تتجه الأنظار إلى الصحراء الجنوبية، إذ أطلقت قيادة عملية البصرة خطط انتشار أمنية جديدة تستهدف المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المراقبة، وتتركز الإجراءات على تمشيط مساحات واسعة من البادية وتأمين النقاط التي قد تشكل ثغرات أمنية محتملة.
2: اهتم بهاي المنطقة وتدفع لي المفرزة تفتش المنطقة، يلا بعدين تدخل الجنود المشات.
3: عند تخوم البادية الجنوبية حيث تتقاطع حدود العراق مع السعودية والكويت، تعيد القوات الأمنية انتشارها ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى منع أي خروقات محتملة. تحركات جاءت في ظل مراجعة أمنية فرضتها تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ولا سيما بعد حادثة التسلل الإسرائيلي إلى الأراضي العراقية، ما استدعى تجديد الرقابة على المناطق الحدودية.
4: الحرب الإقليمية اللي موجودة حتى لا يكون العراق في مساحة حرة لهذا الصراع، فنريد نبتعد عن هذا الصراع أولا، بالإضافة إلى الخرق الأمني الحدودي فيجب تغطية كل شبر في محافظة البصرة أمنيا حتى نأمن البصرة في كل مناطقها الحدودية الصحراوية الأهوار، كل مناطقها الفارغة اللي بعيدا عن الأعين.
3: في جغرافيا صحراوية شاسعة وقاسية تتسع الإجراءات لتشمل متابعة

0: حركة الرعاة في البادية وتكثيف عمليات التفتيش ترسيخا لمبدأ مسك الأرض ومنع أي فراغ أمني على امتداد المناطق الحدودية، ومنعا من تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة قتال بالوكالة. تسعى القوات الأمنية إلى فرض سيطرتها الكاملة على الحدود ومجابهة كل ما قد يشكل تهديدا على أمن دول الجوار.
1: شكاوي كانت عالية المستوى بوجود أو انطلاق مسيرات من العراق، وكذلك استهداف يعني جيران العراق بصواريخ. فباعتقادي رسالة اطمئنان لدول الجوار، وفي نفس الوقت رسالة العراق سوف لن يكون مصدر قلق أمني لدول الخليج. هذه مسألة. المسألة الأخرى المهمة كذلك للداخل العراقي، بأن القوات الأمنية اليوم تفرض سيطرتها ليس في مراكز المدن فقط، ولكن في مناطق الرخوة.
0: وبين الدوريات ونقاط المراقبة يبقى الهدف واحدا، أن تبقى الحدود تحت السيطرة وقطع الطريق أمام أي استغلال لهذه المساحات المفتوحة.
2: ومع استمرار التوترات الإقليمية تمضي بغداد في تعزيز حضورها الأمني في البادية الجنوبية لترسيخ معادلة مفادها أن إحكام السيطرة على الأرض يبقى خط الدفاع الأول في مواجهة تداعيات أزمات المنطقة. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
3: قال والي جنوب دارفور للعربية إن قبيلتي السلامات والبني هلبة أصدروا بيانا يدعو للتهدئة ووقف الاقتتال الذي أدى إلى مقتل 500 شخص وإصابة المئات ونزوح الألاف خلال الأيام الأخيرة جراء الاشتباكات الدامية بينهما. والي جنوب دارفور قال للعربية إن نحو 19,000 سجين في نيالا يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية، وأكثر من 1,300,000 نازح تضمهم معسكرات النزوح بالولاية. في غزة قتل 9 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية في مناطق متفرقة من مدينة غزة. أدى استهداف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، ما أسفر قصف لشقة أخرى في شمال غرب غزة إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين. كما استهدفت غارتان شقتين سكنيتين في حي تل الهوى ومخيم الشاطئ، ما أدى إلى وقوع إصابة. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي شخصين بعد محاصرة منزل في بلدة اليامون بجنين وإطلاق النار باتجاهه. كما اقتحم مستوطنون منشآت زراعية بمحيط بلدة بيتا جنوب نابلس. هذا وداهمت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية من نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، وشنت مداهمات أيضا مداهمات أخرى في دير أبو مشعل، واقتحمت أيضا القوات الإسرائيلية دير جرير ومخيم عقبة جبر ومدينة طوباس. قال محافظ السويداء مصطفى بكور في بيان موجه لأهالي منطقة شهبة أن ما يجري على حاجز شهبة من تعديات وقطع للطريق ومنع الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم وإرجاع المواطنين الذين لهم أعمال والتزامات في دمشق هو أمر مخالف للقانون ولأعراف الجبل، مؤكدا أن هذا السلوك غير معتاد عليه من أهالي شهبة ولا السويداء. ورفض محافظ السويداء أن يترك مصير الناس بيد من أسماهم مجموعة من الصبية. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا. ولدينا أيضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين يزور ويلتقي بقادتها الانتقاليين.

آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ

0: ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: أهلا بكم من جديد. طرح مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا. حظي المشروع بتأييد 218 نائبا مقابل 204 نواب، ما يتيح طرحه للتصويت متجاوزين بذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون ورؤساء اللجان المختصة، فيما يعتزم النائب ريغوري ميكس طلب التصويت عليه هذا الأسبوع. يتضمن المشروع تجديد العقوبات على روسيا وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا ودول أخرى. ميدانيا، أعلن حاكم مدينة سيمفروبول الواقعة في شبه الجزيرة جزيرة القرم مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في هجوم أوكراني على المدينة. المسؤول الروسي أضاف في منشوره على تيليجرام أن الهجوم استهدف منشآت غير سكنية من دون تفاصيل إضافية حول هذا الهجوم الأوكراني. وحول الضربات التي استهدفت مدينة سان بطرسبرغ الروسية أمس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنها تمثل ردا عادلا على الهجمات الروسية ضد أوكرانيا. وتعهد زيلينسكي بزيادة وتيرة الضربات الأوكرانية، وقال إن هذه الضربات تدعم موقف بلاده في إنهاء الحرب. المسيرات الأوكرانية كانت تسببت يوم أمس بمقتل 7 أشخاص بعد استهداف حافلة ركاب في مقاطعة دونيتسك، وكانت الحافلة متجهة من موسكو لشبه جزيرة القرم.
1: في مقاطعة دونيتسك استهدفت القوات الأوكرانية حافلة تقل ركابا، قضى نحبه في هذه الضربة 7 أشخاص وأصيب 11. قالت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية استهدفت المقاطعات الروسية ب750 مسيرة، منها في موسكو وسان بطرسبرغ وبيلغراد وبريانسك وكثير من المقاطعات الروسية، وهناك إصابات وقتلى بأعداد فردية في هذه المقاطعات. الكرملين من ناحيته قال بأن الرد على هذه الضربات دخل حيز التنفيذ، وأن العملية العسكرية واستمرارها هو الرد الأمثل على مثل هذه التصرفات من الجيش الأوكراني. أما المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فقالت بأن الذي يحدث هو أشبه باصطياد المدنيين. لقناتي العربية والحدث، رائد الأغبر، يناكفا، دونيتسك.
0: معنا من سان بطرسبرغ مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. أهلا بك عبد الجواد. إذن تصعيد أوكراني واضح إن كان في استهداف سان بطرسبرغ حيث المنتدى الاقتصادي، وأيضا مناطق أخرى في دونيتسك. كيف تتعامل موسكو مع هذه المعطيات الميدانية وهذا التصعيد؟
2: رأي صحيح ما تقولين، وحسب بعض التقارير التصعيد قد يذهب إلى الارتفاع طبعا خلال الأيام القادمة مع نهاية هذا المنتدى الاقتصادي، والذي من المتوقع أن تذهب موسكو نحو الرد الصاعين كما تتحدث هذه التقارير، منها طبعا عسكرية. رأي طبعا موسكو تصف كل ما يقوم به الجانب الأوكراني بالعمل الإرهابي، استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية للمدنيين هو أمر يعني يبتعد عن خيارات الصراع، كما تتحدث الخارجية الروسية بأن معظم النقاط التي يتم استهدافها من قبل الجانب الأوكراني ليس فيها أي نقاط عسكرية، وإنما طبعا يقتصر الاستهداف إما على حافلة أو مبنى سكني أو نقاط طبعا تخدم المواطنين المدنيين. لذلك نلاحظ بأن التصعيد اليوم هو مستمر في هذا الأمر، لكن

على الجانب السياسي، تتحدث خارجية البلاد اليوم من هنا من منتدى سان بطرسبورغ بأن الجانب الأمريكي لا يزال في صورة الموضوع، يعني وتطلب أو تأمل موسكو إن صح التعبير من واشنطن العمل على

0: للتجارب يعني هذا الأمر متعلق بالسلاح الجديد، بالعملية المناهضة لروسيا، وبنقاط أخرى متعلقة بالحرب هناك لاستمرار وتهجيج الصراع. لذلك راوية طبعا الوضع اليوم هو مستقر على عكس ما كان عليه يوم أمس. خلال الليلة الماضية لم يسمع حتى هذه اللحظة أي دوي لأي انفجارات ولا عمل أنظمة الدفاع الجوي، بينما مطار المدينة كما ملاحظ يعني تهبط بين الفينة والأخرى طائرة مدنية إلى مطار المدينة الذي يبتعد عنا قليلا. لكن عملية التصعيد هي محور كثير من الأحاديث اليوم خلال هذا المنتدى، ودمتري ميدفيديف راح يتحدث بشكل مباشر إلى أن نظرية العداء بين روسيا وأوروبا قد تستمر لفترات طويلة من الزمن. راوية،
1: شكرا لك من سان بطرسبرغ، مدير مكتب العربية عبد الجواد الرشد.

0: المسؤولة مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالس اعتبرت أن روسيا متراجعة عسكريا على الأرض، ورأت بأن هذا التراجع هو ما دفع الرئيس بوتين لتعمد استهداف المدنيين.
1: He's clearly terrorizing more to create fear, and because he's on a back foot in the battlefield, they are not really gaining anything, or actually vice versa. Ukraine is gaining ground, so they want to really terrorize the people so that they would break the resilience of Ukrainians, regular Ukrainians, also you know, the willingness of us. But I think they haven't been able to break the resilience of Ukrainians so far. And I doubt that they're going to do this with these attacks.
0: يستعد الاتحاد الأوروبي لافتتاح أول مجموعة تفاوضية منتصف يونيو ضمن محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل. وتركز المجموعة التفاوضية الأولى على القضايا الأساسية التي تشمل سيادة القانون وإصلاح النظام القضائي ومعايير الإدارة العامة، وكلها آليات قد تستغرق سنوات من العمل قبل منح بروكسل الموافقة النهائية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب سيشارك في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها في تركيا خلال يوليو المقبل. واعتبر روبيو أن القمة قد تكون من أهم اجتماعات الحلف، مشيرا إلى وجود قضايا تحتاج إلى توضيح ومعالجة داخل الناتو. في المقابل، توقعت الولايات المتحدة أن يزيد حلفاء الناتو الأوروبيون وكندا عدد الطائرات والسفن التي يساهمون بها في خطط دفاع الحلف، مع تراجع واشنطن عن بعض هذه المهام. وقال الجنرال في سلاح الجو الأمريكي والقائد العسكري الأعلى للناتو إن كندا والحلفاء الأوروبيين يمكنهم تعزيز مساهمتهم. زار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين فنزويلا والتقى بقادتها الانتقاليين. كين شدد من السفارة الأمريكية بكاراكاس التي أعيد افتتاحها على أهمية استقرار فنزويلا، وأكد التزام الجيش الأمريكي بضمان تنفيذ الخطة الأمريكية لفنزويلا. في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفي مقابلة مع بودكاست فورس ون، أشاد الرئيس الأمريكي بأداء نائبه جي دي فانس ووزير خارجيته روبيو، قائلا إنهما رائعان وهو معجب بعملهما. ترامب قال إن فانس وروبيو سينشئان تحالفا لا يقهر في الانتخابات الرئاسية عام 2028، وسيشكلان فريقا رائعا بحسب وصفه.
2: We have a lot of talent.
3: And you've talked about JD and Marco Rubio, and I think you like sort of
2: good. It's
3: putting
2: great.
3: Them
2: They're
3: in
2: both
3: the
2: very talented. So They're you, both great. Well, yeah. I like them both, and I like them together. You know, it would be great. I don't know how you beat them if they're together. That would be a great team.
0: حذرت أجهزة الاستخبارات التابعة لتحالف العيون الخمس الذي يضم أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا من أن الصين تستخدم منصات التوظيف والمواقع المهنية

0: نية عبر الإنترنت لاستقطاب العاملين في المؤسسات العسكرية، خاصة من يستطيعون الوصول إلى معلومات سرية. في المقابل نفت بكين هذه الاتهامات ووصفتها بأنها افتراءات وتشويه متعمد. تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون منشأة لإنتاج المواد النووية دخلت مؤخرا مرحلة التشغيل، وحث حكومته على مواصلة توسيع الترسانة النووية للبلاد. ونقلت كوريا الأنباء وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم قوله إن القدرة الإنتاجية للمنشأة ارتفعت إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الماضية. اعترفت منظمة الصحة العالمية بأن وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط أفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي حاليا بالاستجابة للوضع تدريجيا. وحذر المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم قائلا أنه لم يتم تتبع سوى 45% تقريبا من المخالطين، وللسيطرة على التفشي نحتاج إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 90%. وقال مدير المنظمة الذي زار الكونغو الديمقراطية مؤخرا إنه متفائل جدا بمستوى الالتزام الذي لمسه، مؤكدا أن ذلك أعطاه أملا على الرغم من استمرار التحديات. وأشار إلى التأخر في اكتشاف الحالة الأولى وانعدام الأمن في المناطق المتضررة، وأيضا انعدام الثقة بين بعض السكان وعدم وجود لقاح.
1: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain. In DRC, 344 cases have been confirmed, including 60 deaths in 24 health zones across three different provinces: Ituri, North Kivu, and South Kivu. The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1,000 last week, as we work through the backlog, either confirming them or ruling them out.
0: تحقق السلطات الأمريكية معالمين يعملان في مختبرات فيدرالية بعد الاشتباه بنقلهما عينات من فيروس جدري القردة دون الإفصاح عنها أو حتى الحصول على التصاريح اللازمة.
2: عالمان أمريكيان على طاولة التحقيق والاتهام، والسبب الكذب ومحاولة إدخال فيروس جدري القردة المعطل إلى الولايات المتحدة من دون التصاريح المطلوبة. وما بين الخط العلمي والرقابة الفاصلة، كشفت وثائق قضائية اتحادية أن العالمين وهما رئيس قسم بيئة الفيروسات في مختبرات روكي ماونتن ونائب خضع للاستجواب في مطار ديترويت بعد عودتهما من رحلة بحثية استمرت 9 أيام في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر باريس. ورغم نفي العالمين حمل أي مواد أو عينات بيولوجية، إلا أن عمليات التفتيش اللاحقة أظهرت وجود قوارير تحتوي على فيروس جدري القردة المعطل من دون الإفصاح عنها أو الحصول على التصاريح اللازمة لنقلها. ومن المتوقع أن يمثل العالمان أمام المحكمة الاتحادية في ميسولا بولاية مونتانا ليكتمل فصل هذه القضية المثيرة للجدل.
0: نهاية النشرة إلى العناوين. الجيش الإسرائيلي يؤكد أن القتال مستمر في جنوب لبنان، والحكومة تجتمع لبحث إعلان وقف النار مع لبنان. مصادر للعربية تكشف أن الاتفاق حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بمراحله النهائية. انطلاق عملية الاستلام والتسليم الرسمية لملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء في العراق. الكونغرس يمهد لفرض عقوبات جديدة على روسيا وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا ودول أخرى. الصحة العالمية تعترف بتفشي إيبولا بشكل كبير وسط أفريقيا وبتأخرها في التصدي للوباء. الزميل صهيب على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: ليست كل القضايا محسوبة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس الثانية عشرة على العربية بزنس.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
9: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

تحية لكم مشاهدينا الكرام، الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. نبدأ بالعناوين. مصدر مطلع يكشف للعربية: ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن أموال لإيران قبل توقيع الاتفاق. العربية تكشف آلية تنفيذ الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران على 4 مراحل، تبدأ بهدنة وتنتهي بالملف النووي. الرئيس اللبناني يؤكد: وقف النار بوساطة أمريكا هو الفرصة الأخيرة. وإسرائيل تعلن القتال مستمر وتحذر من التوجه إلى الجنوب. رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق يؤكد للعربية: لا خلافات جدلية حول اندماج الفصائل وتسليم السلاح. والي جنوب دارفور يؤكد للعربية: أكثر من 1,300,000 نازح تضمهم معسكرات النزوح بالولاية. أهلا بكم إلى التفاصيل التي نبدأها من آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية لإنهاء الحرب، حيث أفاد مصدر مطلع للعربية أن البحث ما زال مستمرا في آلية للإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. وأوضح المصدر أن الاتفاق في مراحله النهائية، والعقبة الأساسية تتعلق بآلية التصرف بجزء من الأموال الإيرانية المجمدة. وأضاف المصدر المطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن أموال لإيران قبل توقيع الاتفاق. وأكد المصدر للعربية دائما أن مقترح إنشاء صندوق خاص لإيداع الأموال الإيرانية المجمدة هو قيد البحث. مصادر العربية كشفت أيضا عن آلية تنفيذ الاتفاق المرحلي بين أمريكا وإيران، مشيرة إلى أن الطرفين يقتربان من اتفاق على 4 مراحل ينتقل بينها وفقا لمدى الالتزام بتنفيذ التعهدات المتفق عليها، على أن تبدأ المراحل بهدنة وتنتهي بالملف النووي. مصادر العربية كشفت أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستتضمن تثبيت وقف النار القائم ومنع أي تصعيد أو فتح جبهات جديدة. أما بشأن المرحلة الثانية فتحدثت مصادر العربية أنها ستركز على أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، وستشمل إعادة فتح حركة الملاحة التجارية. فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة في الاتفاق بين أمريكا وإيران، مصادرنا أشارت إلى أنها ستشمل إجراءات بناء الثقة الاقتصادية. مصادر العربية وصفت المرحلة الرابعة والأخيرة بالأكثر تعقيدا، موضحة أنها ستشمل البرنامج النووي الإيراني. أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، واصفا المفاوضات بأنها تسير على نحو جيد، قائلا إن إيران

0: إيران على وشك توقيع اتفاق متعهدا بالحصول على اليورانيوم الإيراني في أقرب وقت، كما أوضح بأن واشنطن تحاول الفصل بين فتح مضيق هرمز والتصعيد في لبنان.
1: The negotiation itself is going very well, actually. Very well.
2: Mr. President.
1: It could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
0: نتابع مع المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أستاذ مسعود أهلا بك معنا. لماذا تصر إيران على رفع التجميد عن أموالها أولا؟
3: طبعا هذا الأمر يعود للوضع الداخلي الإيراني. الوضع الداخلي الإيراني من الناحية الاقتصادية ومن ناحية تأثير الوضع الاقتصادي على الحياة المعيشية وضع معقد للغاية، ويؤثر دون أدنى شك على القضايا الأمنية الإيرانية، خوفا من انفجار الشارع والاحتجاجات نتيجة للوضع المعيشي الصعب للغاية في الداخل. لذا الإصرار على مسألة تحرير هذه الأموال ورفع الجمود عنها باعتقادي مرتبط بهذه النقطة بالدرجة الأولى.
0: نعم.
3: وبشكل عام الحكومة الإيرانية تعاني من عجز في الميزانية أيضا
0: بشكل كبير جدا. نعم. طيب، لكن الحديث أيضا عن آلية حصول إيران على أموالها. ماذا تقصد إيران بشرط، وضعت شرطا أن يكون هناك تأكيد على وجود آلية لرفع التجميد عن الأموال الإيرانية؟ ماذا يعني ذلك؟
3: رفع الآلية أو وضع آلية لنقل الأموال إلى إيران في الواقع هو يعود إلى التجربة الإيرانية السابقة. التجربة السابقة عندما تم نقل الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر
0: صحيح.
3: لنقلها إلى إيران، لم تستطع البنوك القطرية نقل الأموال إلى إيران بسبب العقوبات المالية الأمريكية المفروضة على إيران. نحن نعرف إيران
0: صحيح. وأعتقد كانت تقريبا 12 مليار دولار
3: الآن أقل. المبلغ هو 12 مليار دولار. المبلغ في البداية كان نحو 6 إلى 7 مليارات
0: نعم.
3: دولار، ولكن الآلية التي تريدها إيران مرتبطة ب مسألة العقوبات.
0: نعم. هنا أقصد ما هي الآلية التي تريدها إيران؟ يعني تريد الحصول على الأموال كاش يعني؟
3: لا لا لا لا.
0: إذن
3: عندما
0: كيف؟
3: نتحدث عن آلية مثلا إيران لا يحق لها أن تستخدم نظام سويفت
0: صحيح للتحويل البنكي.
3: لذا
0: صحيح.
3: هذه الأمور هي أمور تقنية في نقل الأموال، لا يمكن نقلها. لذا إيران تقول نحن لا نريد فقط
0: رفع التجميد، نريد أيضا
3: آلية
0: مالية للحصول على الأموال. نعم.
3: عن طريق، وهذا مرتبط بالعقوبات المالية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية نعم. على إيران.
0: نعم. ولكن نرى إشارات متناقضة أستاذ مسعود. يعني الحديث هنا عن اقتراب الاتفاق، ترامب يقول أنه ربما سيكون قريب جدا. روبيو قال أمام الكونغرس بأنه نهاية الغضب الملحمي. ولكن يعني ميدانيا هناك تصعيد، يعني هناك تبادل للرسائل العسكرية بين الطرفين. فكيف يفهم، هل هذا تناقض أم لا؟ هذا في نفس السياق أنه بالفعل يؤشر على قرب الاتفاق.
3: أنا أعتقد بأنه هذا التصعيد العسكري الذي شاهدناه في واقع الأمر هو ضمن التفاوض، أوراق الضغط من الجانبين لتعديل أوراق التفاوض بينهما. ولكن لا أعتقد بأن التحول من الورقة العسكرية إلى الورقة الدبلوماسية يعني إنهاء المواجهة. المواجهة ستبقى مستمرة إلا أن ترى الولايات المتحدة الأمريكية حقا بأن إيران غيرت سلوكها. هذا ما تقوله واشنطن وتؤكد على ذلك مرارا من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين. السلوك الإيراني هو متشعب مع الدول الإقليمية، مع
0: نعم.
3: الفصائل المرتبطة بإيران، كل هذه الأمور تحدد ذلك.
0: نعم. مصادرنا يعني تحدثت على أنه الاتفاق سيكون على مراحل. الحديث أنه في المرحلة الأولى رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، هذا ما تصر عليه إيران كما فسرته لنا، بسبب الوضع الداخلي المتردي جدا بسبب الأزمة المالية في إيران. بينما أمريكا هي تريد النووي، يعني أن لا تحصل إيران على توقف كل برنامجها النووي. المعلومات تشير على أنه هذا سيتم في الأخير. يعني في المقابل ماذا ستقدم إيران أقصد؟
3: طبعا إذا حقا قررت

0: الولايات المتحدة في النهاية بقبول بهذا الترتيب بين محطات التفاوض هي خضعت إلى حد ما إلى المطالبة الإيرانية، لأن المطالبة الإيرانية كانت دائما تتحدث عن التفاوض حول النووي بالنهاية، وهذا ما قاله عباس عراقي مرارا وأكد بأننا سنتفاوض حول النووي
1: في آخر مرحلة.
0: ربما الولايات المتحدة الأمريكية تريد تعطي هذا الامتياز حتى تأخذ امتيازات أكبر من الإيرانيين. لذا هل الولايات المتحدة الأمريكية ترفع الحصار قبل أن تتوصل إلى توافق بخصوص النووي؟ هل توقف أي هجوم عسكري قبل الوصول إلى توافق نووي؟ بهذه الطريقة آليات الضغط الأمريكية تم إلغائها عندما تصل إلى نقطة النهاية للتفاوض للنووي.
1: نعم.
0: أعتقد الولايات المتحدة قد تبقي على بعض أوراق الضغط، وربما ترتبط بمسألة الأموال وليس كل الأموال الإيرانية المجمدة. نحن نعرف الأموال الإيرانية المجمدة في العالم نحو 100 مليار دولار.
1: نعم.
0: لذا إذا أعطت الولايات المتحدة الأمريكية الآن 12 مليار ويقال بأنه في نهاية المفاوضات 12 مليار، إذا لم تتوصل إلى اتفاق مرضي أعتقد بأنها سوف تمسك بهذه الورقة التي تؤذي. نعم. إيران كثيرا.
1: سعود الفك، شكرا جزيلا لك مرة أخرى على كل هذه الإيضاحات. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه على اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص النقاط المتعلقة بإيران، منوها إلى أن الاختلاف قد يكون حاضرا بعض الأحيان في بعض الجوانب التكتيكية.
2: How did you react to that? What really happened in that call?
3: Well, I'm not going to get into details of our conversations. We've had thousands, well, a lot of them. And if you think this is a crisis, you should be in some other conversations. But we've always found a way. We have so many agreements. We agree on the main things. We want to get Iran, the nuclear program in Iran, finished. We want to make sure that Iran doesn't pose a threat to Israel, to the Middle East, to America, that it doesn't develop. Well, sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out, and we do so as great friends. We can disagree in the morning, and by the afternoon we have we're common action.
1: في مقابل هذه التطورات أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة حرب إيران، وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 215 صوتا بعدما انضم 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين لصالح القرار الذي يمنع ترامب من إعلان الحرب ما لم يجز الكونغرس ذلك أو يوافق على استخدام القوة العسكرية. نفهم أكثر من مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، هي معنا مباشرة من بيروت. أستاذة راغدة، صباح الخير، أهلا بك معنا. هل قرار الكونغرس هذا يعني أن الحرب مع إيران لن تعود؟
4: الكونغرس مهم لأنه يتحدى دونالد ترامب الذي يعتبر أن في أيديه صلاحية العودة إلى الحرب حال ما يريد. في أمامه فرصة، ما زال الآن أمامه فرصة، إذا قرر أن يعود إلى الحرب قادر على ذلك، ولكن إذا أطال الانتظار سيتم تقييده بطريقة ستجعله يتردد أكثر فأكثر. هو طبعا قال مؤخرا أو اليوم إنه سيعود إلى الحرب في حال تعرض الجنود الأمريكيين لهجوم، وهذا طبعا منذ البداية قال لنا ذلك، ولكن حسب الأجواء يبدو لي أن دونالد ترامب يريد التفاوض، يريد المفاوضات حتى لو طالت. الهدنة مفيدة له ومفيدة لإيران في هذه المرحلة، لا ندري عن ما هي العواقب، إنما إذا تخلى عن الحصار الاقتصادي وأخذ يعني أو أسقط ورقة الخناق الاقتصادي عبر الحصار البحري أو غير ذلك، عندئذ يكون دونالد ترامب قد غامر جديا بخسارة الحرب.
1: ولكن راغدة درغام، هل ترينها خسارة للحرب من قبل دونالد ترامب أو إذعانا كما يقول منتقدو ترامب للرغبة الإيرانية أو ما تريده إيران، لأنه في النهاية هو هذا ما يحصل، أم لا ترين سيناريو صدام حسين يتكرر في إيران هذه المرة؟
4: تقصد أن تقوم الولايات المتحدة بما كان يعرف بالديباثيفيكيشن،
1: تماما
4: يعني ليس بدأ

0: ليس لدى الولايات المتحدة هذه القدرة الآن داخل إيران. كل ما نشهده الآن زميلي صهيب هو المبارزة إذا شئنا بين فن إبرام الصفقة الذي يتباهى به دونالد ترامب وفن البازار الذي تتميز به
1: إيران.
0: القيادات الإيرانية. إذا نحن في مبارزة أو رقصة أو مواجهة أو تفاهمات على هذا الأساس لا نعرف، ولكن أعرف أن الوضع الاقتصادي الذي كنت أتحدث عنه قبل قليل صحيح يحدق بعمق المشكلة الوضع في إيران، بمعنى أن مثلا نسبة التضخم الاقتصادي في إيران هي على أسوأ ما كانت عليه منذ سنوات. هذا قد لا يريد أن يستوعبه الآن الحرس الثوري الإيراني، ولكنه سيؤثر في صميم الوضع في إيران.
1: نعم، لكن أستاذ راغدة، يعني هذا شيء يبدو كذلك غير منطقيا، لأنه ترامب قالها مرات عدة سابقا أنه إيران لن تحصل على الأموال، لأنه كان هناك ينتقد اتفاق أوباما ويصفه بالسيء، لأن عندما رفعت العقوبات عن إيران وأعطيت لها الأموال استثمرتها في البرنامج الصاروخي والنووي، لم تعطيها للشعب الإيراني، فلماذا يكرر نفس الغلطة؟
0: لأنه في حاجة للمفاوضات، لأن دونالد ترامب قرر أنه في حاجة حتى مجرد استمرار المفاوضات أسهل عليه من العودة إلى الحرب، هكذا قرر الآن. سوى إن حدث تغيير على الأرض جر به إلى عكس ما هو عليه اليوم، أما منطقيا فلا منطق فيما يفعله دونالد ترامب، وهكذا هو يقع بين المطرقة والسندان. مطرقة القرار للكونغرس الذي تفضلت وذكرته بمعنى تقييد قدراته على القيام بالحرب، ومن ناحية ثانية هناك الجمهوريون وبعض الديمقراطيين الذين يقولون له ماذا فعلت، لا يمكن لك أن ترضى بأقل، يعني أن تعطي إيران أكثر مما أعطاه باراك أوباما.
1: تماما، وهو الذي كان يصف هذا الاتفاق بالسيد والسيء، وقال انه مزق هذا الاتفاق مع ايران لانه كان سيء. سؤال اخير استاذه راغدة، الوقت يكاد ينتهي، فقط لاسالك عن شهاده روبيو امام الكونغرس، تحدثنا عنها، ولكن موقف النواب الجمهوريين ايضا اريد ان اسالك عن موقف ترامب الان مع الجمهوريين مع حزبه، كيف هو موقف ترامب ترينه الان، لانه تبعنا 4 جمهوريين انضموا لقرار الكونغرس بمنع الحرب.
0: لأنهم فقدوا الثقة به صراحة. دونالد ترامب يعاني مع الجمهوريين أيضا، لأنهم هم منقسمون، طرف يقول انهي هذه الحرب بعمليات عسكرية قاضية، لا تقع في فخ المماطلة لأنك ستخسر، ولا تفعل ما هو يعني في رأي دونالد ترامب أسوأ صفة لدونالد ترامب، أنه هي أن تقول له أنت مثل باراك أوباما.
1: فهو راغدة درغام، انظر إلى الصدفة، ونحن نتحدث عنه خبر عاجل، ترامب يصرح الآن ويقول تصويت مجلس النواب على تقييد صلاحيات الحربية هو عمل غير وطني، هو الآن ينتقد الكونغرس بما فيهم النواب الجمهوريين الذين انضموا للديمقراطيين في التصويت لصالح القرار،
0: ولكن هو الذي يقيد أيديه بنفسه زميلي صهيب. يعني هو الذي وضع نفسه في هذه الزاوية، زج نفسه في هذه الزاوية، وعليه أفهم قلقه من الانتقام الإيراني، أفهم قلقه من عدم يعني حصوله على ما يكفي من الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية التي قد تكون يعني جعلته يحتار، ولكن هو بطبيعته بمزاجه بتفكيره أوقع نفسه في المقزق. هذا لا يعني أكرر، هذا لا يعني أن تصور الحرس الثوري الإيراني بأنه انتصر في هذه الحرب وانعكاس ذلك على تصرف حزب الله في لبنان مثلا، هذا لا يعني أن هذا صحيح، هذا صحيح ليس صحيحا سوى في المخيلة.
1: نعم.
0: وإلى بقية الحديث مرة أخرى، لماذا هذا الهذيان؟
1: أكيد، شكرا جزيلا لك راغدة درغام في كل مرة على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من بيروت. وإلى فاصل في هذه النشرة، من بعده نتابع من الأراضي الفلسطينية، قوة إسرائيلية تنفذ حملة مداهمات في الضفة الغربية وتعتقل عددا من المدنيين.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي أن القتال مستمر في جنوب لبنان، وذلك رغم إعلان لبنان وإسرائيل اتفاقهما على تنفيذ وقف إطلاق النار خلال محادثات في واشنطن. كما حذر الجيش الإسرائيلي في بيان اللبنانيين من التوجه إلى جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان حتى إشعار آخر. الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي موقف جديد قال إن وقف النار بوساطة أمريكا هو الفرصة الأخيرة، كاشفا أن تنفيذ وقف النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية. عون قال إن لبنان اقترح أن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى زوطر الغربية والشرقية وقلعة شقيف. وأضاف أيضا الرئيس اللبناني أن لبنان ينتظر رد جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام بوقف النار، مشيرا إلى أن اتفاق اليوم مع إسرائيل يختلف عن اتفاق 2024 لأنه سيكون مستداما. وكشف عون عن اتصالات مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف النار، لافتا إلى أن لبنان يعول على دور ترامب وإدارته بتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل. هذا والتقى الرئيس اللبناني جوزيف عون الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان في بعبدة، ورحب بمساعدة الدول الصديقة والشقيقة لتثبيت وقف إطلاق النار. وشدد عون على ضرورة عدم إعطاء إسرائيل الذرائع لعدم انسحابها، وعلى أن كل جهد في هذا الإطار ستكون له مفاعيل إيجابية على المفاوضات. أما لودريان فأكد أن زيارته إلى لبنان هي للتعبير عن الدعم والتضامن الفرنسي والاهتمام بشؤون لبنان. الخارجية الأمريكية بدورها كانت أصدرت بيانا في ختام جولة المفاوضات التي استمرت 7 ساعات، أعلنت فيه أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بإبعاد حزب الله عن جنوب الليطاني ووقفه للقتال. الخارجية الأمريكية أضافت أن الطرفين اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني حصرا، مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. وأوضح بيان صادر باسم الدول الثلاث الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تهدف للوصول إلى اتفاق شامل وإلى استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 22 يونيو المقبل. مراسلتنا ناهد يوسف معنا مباشرة من بيروت. ناهد أهلا بك معنا. يبدو ألا مؤشرات على بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل أم لا؟
1: فعلا حتى اللحظة لم يتغير شيء على الأرض، يعني لا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرة، لا تزال عمليات حزب الله مستمرة، وبالتالي لم يتغير شيء. كان قال رئيس

0: الجمهورية منذ بعض الوقت بأنه هناك ترقب الآن أو انتظار لمواقف الأطراف المعنية، أي حزب الله عندما يعلن موقفه من هذه المفاوضات يتم إبلاغ الجانب الأمريكي بهذا الموقف، وفي حال كانت المواقف بالموافقة عندها بعد إعطاء ضمانات لهذه الموافقة تحدد أمريكا موعد وآلية تنفيذ هذا الاتفاق بعد 24 ساعة من أخذها لهذه الموافقة النهائية، وبالتالي حتى اللحظة لم يصدر موقف من حزب الله حول هذه المفاوضات. بعد حوالي نصف ساعة من الآن سيكون هناك رسالة لنعيم قاسم أمين عام حزب الله، وبالتالي من المتوقع أو من المفترض بأن يكون أو أن يعلن موقف حزب الله خلال هذه الرسالة. حتى ذلك الحين المشهد في جنوب لبنان لم يتغير
1: إن كان من الحزب أو من إسرائيل أيضا ناهد. نعم طيب، ولكن ماذا عن تفاصيل هذا الاتفاق؟ الرئيس عون يقول أن اتفاق وقف إطلاق النار هذه المرة مختلف، والحديث هنا عن مناطق تجريبية في الجنوب اللبناني ينسحب منها الطرفان، ينسحب حزب الله وتنسحب إسرائيل ويتموضع فيها الجيش اللبناني. ماذا نعرف أيضا من تفاصيل حول ما اتفق عليه في واشنطن بين إسرائيل ولبنان ناهد؟
0: يعني حتى هذه اللحظة ما اتفق عليه أن تنسحب أو أن يعلن حزب الله وقف أطلاق نار أن ينسحب من جنوب الليطاني، ولكن لم يتم تحديد آلية أو معرفة من سيشرف على هذا الانسحاب. يعني لا تزال هناك بعض علامات الاستفهام حول هذا الاتفاق. بعدها بالنسبة للمنطقة التجريبية، قال رئيس الجمهورية بأنه اقترح زوطر الشرقية، زوطر الغربية، قلعة شقيف وبلدة يحمر بأن تكون هذه المناطق مناطق تجريبية، أي ينسحب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق التي يحتلها، يدخل الجيش اللبناني يسيطر على الجيش اللبناني ينتشر ويسيطر على هذه البلدات، ومنها في حال نجحت هذه التجربة ومن هنا تم تسميتها بمناطق تجريبية تمتد إلى مناطق أخرى. يعني هذا ما كان حكي. كان هناك تسريبات حديدة حول مدة الانسحاب الإسرائيلي، منهم من تحدث عن سنتين، منهم من تحدث عن أكثر، وبالتالي لا تزال هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة لم تتم الإجابة عنها حتى هذه اللحظة. كل هذا الآن مؤجل إلى حين إعطاء حزب الله موقفه من هذه المفاوضات ليصار بعدها إلى الدخول في التفاصيل الأخرى. الأكيد أن الدولة اللبنانية مصممة على موقفها، وهذا جاء حتى عندما أعلن رئيس الجمهورية، قال بأن يوم أمس خلال المفاوضات علق رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم المفاوضات بعد أن كان هناك رفض تام إسرائيلي على وقف إطلاق النار. نعم. وهذا هو الموقف الأساسي اللبناني الأول أو المطلب الأول، وبالتالي بعد تدخل وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو استؤنفت هذه المفاوضات وعادت وانطلقت، وتم الإتيان حقيقة هذه المرة بوقف إطلاق نار، والذي لو حتى لم يكن هناك ترجمة حتى هذه اللحظة صهيب، هناك بالفعل ارتياح وترحيب من الجانب اللبناني وأمال بأن لا تتم عرقلة هذا الاتفاق في اللحظات الأخيرة أو الساعات الأخيرة.
1: ننتظر موقف حزب الله من هذا الاتفاق. إلى ذلك في انتظار ذلك ناهد يوسف، شكرا جزيلا لك حتى الآن، كنت معنا مباشرة من بيروت في هذه الرسالة. وفي ظل هذه التطورات يعقد الكابينت الإسرائيلي اليوم اجتماعا لبحث إعلان مبادئ وقف إطلاق النار مع لبنان. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن الاتفاق يتضمن إعلانا قاطعا بشأن نزع سلاح حزب الله، كما يشتمل على إدانة التدخل الإيراني في المنطقة. وأضاف كاتس أن اتفاق وقف النار مع لبنان مشروط بالإبعاد المسبق لحزب الله من جنوب الليطاني، ويتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح. وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الجيش سيواصل عملياته على الأرض بلبنان في هذه المرحلة، كما سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان وصولا إلى الخط الأصفر بما في ذلك منطقة شقيف، ودون عودة السكان في جنوب لبنان إلى مناطقهم. كاتس اعتبر أن الواقع الذي فرضه الجيش حاليا يقود لاتفاق يحقق أمن شمال إسرائيل لأول مرة منذ 50 عاما على حد قوله. إلى تل أبيب نتابع من هناك مع صحفي مختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أستاذ علي أهلا بك معنا، هل ترى اختلافا هذه المرة في النبرة الإسرائيلية حيال ما اتفق عليه في واشنطن بين لبنان وإسرائيل؟
2: يعني إذا ما استندنا إلى ما يحدث في الميدان نرى أن الجيش الإسرائيلي مستمر في استهدافاته وكأنه لا يوجد أي تفاهمات في الولايات المتحدة ولم يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار، ولكن على ما يبدو هناك قناعة لدى المستوى العسكري أن الحكومة الإسرائيلية تتجه لتغيير في تعليمات فتح إطلاق النار وتغيير قواعد الاشتباك. أنا لا أقول أنه سيتم البدء بالعمل.

0: عمل بالمناطق التجريبية هذا حتى الآن مما فهمناه من المصادر العسكرية التي نتحدث إليها أنه لا يوجد أي جدول أي خطة لبدء تنفيذها. ربما يحدث الأمر بشكل مفاجئ، ولكن ما نفهمه أن الجيش لم يعطى حتى الآن أي تعليمات بالاستعداد للانسحاب من أي منطقة قد يشملها المشروع التجريبي. الجيش الإسرائيلي يعني يريد خطة رؤية واضحة، هو لا يستطيع أن يتحرك خارج الجنوب اللبناني، هو بحاجة لأن يقر كل ضربة كل طلعة في منطقة البقاع. طبعا بيروت باتت خارج يعني صلاحيات الجيش إلا في حال توفرت معلومات استخباراتية، وهذه كانت لافتة. اليوم أنا سألت مسؤول عسكري سابق، هل لو توفرت معلومات استخباراتية وتمكن الجيش من اغتيال شخصية سياسية أو عسكرية في حزب الله هل ستم فعل ذلك؟ قال الحقيقة لا أملك الجواب، ما إذا كان علينا أن نرجع إلى الجانب الأمريكي أو أن نقوم بهذه الضربة. معنى أن اختلطت الأمور على المستوى العسكري. اجتماع الكابينت الليلة سيكون اجتماعا صاخبا، لأن وزراء اليمين المتطرف كإيتمار بنغفير طبعا سيهاجمون كل اللقاءات، سيهاجمون صحيح. كل فكرة
1: مطلقة. ولكن هناك سؤال سيد علي، ربما قد يوضح لنا المسار الذي يذهب إليه القرار الإسرائيلي أيضا. هل الضغط الأمريكي الآن ومكالمة ترامب مع نتنياهو التي قال له فيها إنك مجنون والجميع يكرهك، هل هي فقط ضغط أمريكي لوقف الحرب في لبنان فقط مرحليا في سبيل التوصل إلى اتفاق مع إيران ومن ثم تطلق يد إسرائيل على لبنان، أم لا هناك حقا رغبة أمريكية في أن تتوقف إسرائيل في لبنان؟
0: لا، هناك رغبة أمريكية حقيقية في أن تتوقف إسرائيل في لبنان. السؤال أين ستتوقف؟ والسؤال الثاني في الطرف الآخر، الطرف اللبناني حزب الله بالأساس هل سيساعد في هذه الجهود لوقف الحرب في لبنان؟ قالت مراسلتكم أنه علينا أن ننتظر بعد قليل كلمة أمين عام حزب الله، سنفهم هل سيلتزم الحزب أم أنه سيستمر في استهداف القوات الإسرائيلية في الجنوب وسيستمر في استهداف البلدات الإسرائيلية. فكرة وقف إطلاق النار لا تحظى يعني بصفر شعبية في إسرائيل سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى السياسي. ربما بعض العسكريين يعتقدون أنه يمكن أن يبنى على هذه الفكرة في حال بالفعل تم نجح الجانب اللبناني بإقناع حزب الله بالالتزام بها، ولكن المواطنون في الشمال يقولون لبنيامين نتنياهو عليك أن تأتي إلى هنا لتفهم هزلية وقف إطلاق النار التي تتحدث عنه. هذا هو
1: صحيح.
0: السؤال الكبير.
1: نعم. لكن أستاذ علي، وقبل قليل كان هناك المزيد من العمليات التي شنها الحزب على شمال إسرائيل. طيب، ولكن علي واكد، هل تعتقد أنه لأنه حزب الله كان يقول أيضا ليس من المعقول أن تطلب من الحزب أن يسلم سلاحه وينسحب من جنوب نهر الليطاني وإسرائيل ما تزال متموضعة هناك في الجنوب، وكان الحديث ربما عن خطوة بخطوة، هل يمكن إذا ما يعني أعلن حزب الله موافقته على هذا الاتفاق هل تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان حقا؟
0: لو كان الأمر متروك للجانب الإسرائيلي دون تدخل دون ضغط أمريكي فالإجابة واضحة جدا وهي لا، ولا قاطعة وجازمة. لن يكون هناك انسحاب. لمين نتنياهو الذي تعهد بأن يفكك سلاح حزب الله وسلاح حماس ويضرب المحور الإيراني لا يريد أن يشاهد الناخب الإسرائيلي حماس في سلاحها في غزة في المناطق التي تسيطر عليها. حزب الله لا زال يمتلك سلاحه، صحيح أنه تراجعت قدراته كثيرا لكن سلاحه موجود وأثبت ذلك في حرب إسناد إيران الحالية. وبالتالي ما الذي أنجزه بنيامين نتنياهو يذهب به بخطاب غير خطاب إخفاقات 7 أكتوبر؟ كل هذه الحرب من الناحية السياسية كانت تهدف لتساعد بنيامين نتنياهو على إعادة ترميم صورته التي تضررت بشكل كثير بعد 7 أكتوبر. لذلك لو ترك الأمر إلى الجانب الإسرائيلي فلن يكون هناك أي انسحاب من أي منطقة في الجنوب اللبناني. ولكن بما أننا نعرف أن من يقود الأمور هو الوصي الأمريكي، ونعرف أن بنيامين نتنياهو يخشى المواجهة السياسية مع دونالد ترامب، لذلك يبقى الأمر متروك لمدى مستوى وعمق تدخل الجانب الأمريكي. وأحرج بنيامين نتنياهو حينما ذكره الوزير بنغفير الذي يرفض وقف إطلاق النار، قال له أنت قلت أن معيار قياس زعيم في إسرائيل هو مدى قدرته على أن يقول لا للرئيس الأمريكي، وعليك أن تقول له لا لوقف إطلاق النار. استبق ذلك بنيامين نتنياهو بتصريح سفيره في الولايات المتحدة وبتصريح وزير الأمن أن الأمور تتجه لتثبيت تهدئة في الجنوب اللبناني لم تشهدها المنطقة مدة 50 عاما. هل سيشتري هذا الكابينت؟ هل سيشتري هذا الناخب الإسرائيلي؟ هذا ما سنعرفه قريبا وقريبا جدا.
1: شكرا جزيلا لك علي واكد.

0: أكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من تل أبيب. انطلقت في العراق مراسم تسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. وكشف نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي عن لجنة مشتركة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، موضحا أن إعادة اندماج القوات تسبق تنظيم عملها على أن يكون ارتباطها العسكري بالقائد العام للقوات المسلحة. وأكد كذلك وجود تنسيق بين قوات البشمركة مع احتمال سحب القطاعات العسكرية من مراكز المدن مطلع العام المقبل. هذا وأوضح رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق للعربية أن حصر السلاح بيد الدولة يأتي تأكيدا لبيان الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار.
1: هذه الخطوات تأتي تأكيدا للبرنامج الحكومي لحكومة السيد علي الزيدي من خلال نقطتين مهمتين. الأولى هو حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، والثانية تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وأيضا حماية السيادة العراقية.
0: كما أكد رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق للعربية أن ولاء الفصائل المدمجة سيكون كاملا للقوات المسلحة، مشيرا إلى عدم وجود خلافات جدلية بشأن اندماج الفصائل وتسليم السلاح.
1: بالتأكيد هذه الآلية سوف تكون واضحة المعالم، يعني هم شاركوا في عمليات التحرير وكان لهم دور، وبالتالي سوف يكون هناك انفصال كامل عن التبعيات الحزبية السابقة، يعني سوف يكون الولاء مطلق باتجاه المؤسسة الأمنية في القوات المسلحة، وبالتالي يشكرون على كل ما قدموه في المرحلة القادمة. أوامر الحركات سوف تكون من خلال القوات المسلحة العراقية.
0: نعرف أكثر من مراسلنا في بغداد منتظر رشيد. منتظر، أهلا بك، كيف سيتم تطبيق هذا القرار من هذه الألوية في الحشد الشعبي لتسليم سلاحها للدولة العراقية؟
2: يعني عمليا بدأت هذه الإجراءات اليوم، سرايا السلام بدأت بتنفيذ هذه الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وتحديدا حصر سلاح الفصائل المسلحة. نتحدث هنا عن 3 فصائل مسلحة أعلنت استعدادها لتطبيق هذا الأمر. بدأتها سرايا السلام بالإعلان ومن ثم بالتنفيذ، هي أيضا من بدأت. اليوم هناك لجنة، طبعا نائب قائد العمليات المشتركة هو الذي يرأس هذه اللجنة، الفريق الركن قيس المحمداوي هو من يرأس هذه اللجنة، وهذه اللجنة طبعا التي تشرف على هذه العملية هي بعضوية طبعا ممثلين عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، وأيضا ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع وأيضا الحشد الشعبي. هذه الإجراء ستبدأ طبعا بعملية تسليم الأسلحة، جرد هذه الأسلحة التي لدى الفصائل، الأسلحة الثقيلة المتوسطة والخفيفة، الطائرات المسيرة إن كانت لديها، كل هذه الأسلحة سيتم جردها طبعا، تصنيفها، وبالتالي استلامها رسميا من قبل السلطات الأمنية العراقية. أما بما يتعلق طبعا بالأجنحة العسكرية أو مقاتلي هذه الأجنحة، فهم عمليا عناصر داخل هيئة الحشد الشعبي بعد أن فكت التيار الصدري سرايا السلام ارتباطها.
0: هنا أيضا سؤال منتظر، لو سمحت لي،
2: هذه التشكيلات ستنضم وستبقى داخل هيئة الحشد الشعبي؟
0: نعم. هيئة الحشد الشعبي هي رسميا ضمن الجيش العراقي، تم تشكيلها في 2014 للتصدي لهجمات داعش في العراق، وضمن الحشد الشعبي هناك مجموعات مسلحة تدين بالولاء مباشرة إلى إيران. هناك الآن هذه الألوية التي أعلنت أو الفصائل التي أعلنت تسليم سلاحها بيد الدولة، السؤال هنا ماذا سيحل بالحشد الشعبي؟ يعني هل سيبقى الحشد الشعبي كما هو فقط، لن يكون فصائليا، أم كيف؟
2: طبعا هذه هي الإشكالية التي بدأت مع بداية تشكيل الحشد الشعبي، لكن بعد تطور تشكيلات الحشد الشعبي إلى ألوية تم التخلي عن أسماء الألوية التي كانت تحملها والتي كانت بعنوان الفصائل التي كانت تنتمي إليها هذه الألوية. هذه هي المرحلة، مرحلة مفصلية، تأجلت، تأخرت كثيرا، لكن بدأ تطبيقها طبعا ربما بضغط خارجي وأيضا بضغوط داخلية سياسية، سيبقى هؤلاء المقاتلون ضمن الهيئة، لكن ارتباطهم بالقائد العام للقوات المسلحة

0: ولن يكون لأي تشكيل سياسي يمتلك جناحا مسلحا أي تأثير على هذه الألوية أو
1: صحيح.
0: حتى
1: وتبقى خطوة لافتة يعني نعم لتصحيح المشهد في العراق، رغم يعني عدم اتضاح الصورة بشكل نهائي حتى الآن بشأن كيفية تسليم السلاح ووضع الحشد الشعبي. ولكن هناك نقطة أخرى أيضا تبدو غامضة، منتظر كما ذكرت سرايا السلام، إضافة إلى يعني هو ثالث يعني ثلاثة ألوية إذن أعلنت تسليم سلاحها إذن للدولة العراقية، لكن هناك من يرفض منتظر، على رأسها طبعا حزب الله العراقي، حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، ماذا عنها؟
0: نعم طبعا هذان الفصيلان إضافة إلى حركة النجباء، نحن نتحدث هنا عن ثلاثة فصائل، إضافة إلى فصيلين آخرين هما سرايا أولياء الدم، هذه الفصائل الجديدة التي تبنت الهجمات على المصالح والقوات الأمريكية وحتى على بعض الدول العربية هنا انطلاقا من العراق خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران. هذه الفصائل أعلنت رسميا أنها لن تسلم سلاحها. بعض هذه الفصائل ليس لديها أصلا ارتباط بالحشد الشعبي وليس لديها ألوية داخل الحشد الشعبي، بينما البعض الآخر لديه. هذا الأمر يجمع المراقبون والخبراء الأمنيون هنا أنه سيحل بمجرد الاتفاق الكبير أو الصفقة الكبيرة التي سيجريها ترامب مع إيران، بمجرد عقد هذه الصفقة سيتم إيجاد حلول لكل هذه الأسلحة الموجودة، ربما بتسليمها إلى الدولة أو دمج عناصرها طبعا داخل الحشد الشعبي، بالتالي يتم حل هذا الملف. إذن هذا الملف لا يرتبط بمسألة داخلية عراقية وإنما بمسألة إقليمية مهمة، وهي الصراع الدائر طبعا بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. بالتالي ما أن يوجد ترامب صفقة وعد بها كثيرا ستحل هذه المسائل بحسب المراقبين هنا بشكل سريع جدا.
1: شكرا جزيلا لك منتظر رشيد على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من بغداد. خبر عاجل، أوكرانيا تقول قصفنا مصنعا روسيا للبارود في منطقة ريازان، تقول في هذا الخبر العاجل. في أعقاب حادثة الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي العراقية، تتجه الأنظار إلى الصحراء الجنوبية في العراق، إذ أطلقت قيادة عمليات البصرة خطط انتشار أمنية جديدة تستهدف المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المراقبة، وتتركز الإجراءات على تمشيط مساحات واسعة من البادية وتأمين النقاط التي قد تشكل ثغرات أمنية محتملة.
2: اهتم بهاي المنطقة وتدفع لي المفرزة تفتش المنطقة، يلا بعدين تدخل الجنود المشاة.
3: عند تخوم البادية الجنوبية حيث تتقاطع حدود العراق مع السعودية والكويت، تعيد القوات الأمنية انتشارها ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى منع أي خروقات محتملة. تحركات جاءت في ظل مراجعة أمنية فرضتها تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ولا سيما بعد حادثة التسلل الإسرائيلي إلى الأراضي العراقية، ما استدعى تجديد الرقابة على المناطق الحدودية.
4: الحرب الإقليمية اللي موجودة حتى لا يكون العراق يعني في مساحة حرة لهذا الصراع، فنريد نبتعد عن هذا الصراع أولا، بالإضافة إلى الخرق الأمني الحدودي، يعني فيجب تغطية كل شبر في محافظة البصرة أمنيا حتى نأمن البصرة في كل مناطقها الحدودية الصحراوية الأهوار، كل مناطقها الفارغة اللي بعيدا عن الأعين.
3: في جغرافيا صحراوية شاسعة وقاسية، تتسع الإجراءات لتشمل متابعة حركة الرعاة في البادية وتكثيف عمليات التفتيش، ترسيخا لمبدأ مسك الأرض ومنع أي فراغ أمني على امتداد المناطق الحدودية، ومنعا من تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة قتال بالوكالة. تسعى القوات الأمنية إلى فرض سيطرتها الكاملة على الحدود ومجابهة كل ما قد يشكل تهديداً على أمن دول الجوار.
5: شكاوي كانت عالية المستوى بوجود أو انطلاق مسيرات من العراق وكذلك استهداف يعني جيران العراق بصواريخ، فباعتقادي رسالة اطمئنان لدول الجوار وفي نفس الوقت رسالة العراق سوف لن يكون مصدر قلق أمني لدول الخليج. هذه مسألة. المسألة الأخرى المهمة كذلك للداخل العراقي بأن القوات الأمنية اليوم تفرض سيطرتها ليس في مراكز المدن فقط ولكن في مناطق الرخوة.
3: وبين الدوريات ونقاط المراقبة يبقى الهدف واحدا، أن تبقى

0: الحدود تحت السيطرة وقطع الطريق أمام أي استغلال لهذه المساحات المفتوحة.
1: ومع استمرار التوترات الإقليمية تمضي بغداد في تعزيز حضورها الأمني في البادية الجنوبية لترسيخ معادلة مفادها.

0: في دمشق هو أمر مخالف للقانون ولأعراف الجبل. باكور أكد أن هذا سلوك غير معتاد عليه من أهالي شهبة ولا السويداء، ورفض محافظ السويداء أن يترك مصير الناس بيد من أسماهم مجموعة من الصبية. في غزة قتل 9 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية في مناطق متفرقة من مدينة غزة. أدى استهداف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، فيما أسفر قصف شقة أخرى شمال غربي غزة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين أيضا. كما استهدفت غارتان شقتين سكنيتين في حي تل الهوى ومخيم الشاطئ، ما أدى إلى وقوع إصابات. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي شخصين بعد محاصرة منزل في بلدة اليامون بجنين وإطلاق النار باتجاهه، كما اقتحم مستوطنون منشآت زراعية بمحيط بلدة بيتا جنوب نابلس. هذا ودهمت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية من نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، وشنت مداهمات في دير أبو مشعل، واقتحمت دير جرير ومخيم عقبة جبر ومدينة طوب.
1: لا حول ولا قوة.
2: مستوطنون يسرقون سيارة فلسطيني ويلقونها في جرف عميق، ومزارعون يحصدون الألم بعد تدمير حقولهم أمام أعينهم. صريخة أغنام وقطع أشجار وإحراق ممتلكات واعتداءات تكاد لا تتوقف. في المقابل يكتفي قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بتحذير من انفجار محتمل في الضفة الغربية.
3: نحن على شفا كارثة كبيرة لو تأخرنا في إخراج العائلة الفلسطينية من المنزل الذي أضرمت فيه النيران، لأمكنكم أن تتخيلوا ما كان سيحدث في وسط البلاد وفي جميع أنحاء دولة إسرائيل.
2: الجيش الإسرائيلي بدوره يمارس ضغطه بوسائله الخاصة. هذا شاب أعزل حاول الوصول إلى عمله داخل إسرائيل عبر الجدار فقتل.
4: هذا الشاب خلاص راح، الله يرحمه.
2: وآخرون يخرجون من السجون بهذه الحالة.
5: نعرف شو المرض اللي معنا.
6: قنبل ابعد.
2: اقتحامات يومية للمدن الفلسطينية وحواجز في كل مكان وأزمة اقتصادية خانقة، ضغوط هائلة يواجهها الفلسطينيون بصبر المضطر لا بانفجار. فلماذا يصمت الناس؟ أيتام غزة وأراملها وركامها شواهد كافية، وخشية من تكرار مصير غزة وما جرى في مخيمات جنين وطول كرم وحجم القبضة الأمنية الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب قيادة فلسطينية ميدانية قادرة على التعبئة. جميعها عوامل تفسر لماذا تتراكم الضغوط في الضفة الغربية من دون أن تتحول إلى انتفاضة جديدة.
7: هذه منطقة بيت إيل كانت يوما إحدى أهم ساحات المواجهة في الضفة الغربية. سقط هنا العشرات من الضحايا والجرحى من الفلسطينيين. اليوم على الجهة الإسرائيلية حاجز وبوابة، وعلى الجهة الفلسطينية حديقة من الزهور، لكن وفق السياق التاريخي لهذه المنطقة فإن الزهور لا تعيش طويلا بلا حل نهائي للصراع. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.
0: إلى السودان الآن، حيث قال والي جنوب دارفور للعربية إن قبيلتي السلامات والبني هلبة أصدرتا بيانا يدعوان فيه للتهدئة ووقف الاقتتال الذي أدى إلى مقتل 500 شخص وإصابة المئات ونزوح الألاف خلال الأيام الأخيرة جراء الاشتباكات الدمية بينهما. والي جنوب دارفور قال للعربية إن نحو 19,000 سجين في نيالا يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية، وأكثر من 1,300,000 نازح تضمهم معسكرات النزوح بالولاية.
8: سجن ديغريس اللي بتحوي أكثر من 19,000 سجين، وفي سجن كوريا أيضا داخل مدينة نيالا، وأيضا في المعتقلات داخل نيالا في مواقع مختلفة ومواقع سرية في ظروف إنسانية سيئة. سجن ديغريس على سبيل المثال لا توفر فيها الغذاء ولا الدواء ولا الكساء، يعني كل مقومات الأمل الإنساني معدومة تماما. أبشع

0: صور إذلال الإنسان هي في سجون دغريس وفي سجون كوريا وفي سجون التمرد.
1: والي جنوب دارفور قال للعربية أيضا إن أكثر من 1,300,000 نازح تضمهم معسكرات النزوح بولاية جنوب دارفور.
0: أكثر من 15 معسكر في ولاية جنوب دارفور، معسكرات كبيرة، معسكر كلمة، معسكر رطاش، أيضا معسكر السلام ومعسكرات أخرى في جريدة. كل هذه المعسكرات هي صارت مأوى لكثيرين الذين خرجوا من نيالة حقيقة بحثا عن الأمن والأمان. وفي ولاية جنوب دارفور الآن أكثر من 1,317,000 نازح، بعضهم طبعا لجأ إلى دول الجوار، سواء كان إلى تشاد أو إلى جمهورية مصر العربية أو حتى إلى الجماهير إلى ليبيا، والآخرون أتوا للولايات الآمنة هنا في النيل الأبيض وفي كسلا وفي القضارف وفي السودان وأيضا في ولاية الخرطوم.
1: بعد الفاصل نعود ونتابع في هذه النشرة. الكونغرس يمهد لفرض عقوبات جديدة على روسيا وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا ودول أخرى.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: مرحبا بكم من جديد. طرح مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا. حظي المشروع بتأييد 218 نائبا مقابل 204، ما يتيح طرحه للتصويت متجاوزين رئيس مجلس النواب مايك جونسون ورؤساء اللجان المختصة، فيما يعتزم النائب غريغوري ميكس طلب التصويت عليه هذا الأسبوع. يتضمن المشروع تشديد العقوبات على روسيا وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا ودول أخرى. ميدانيا، أعلن حاكم مدينة إسميرفوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في هجوم أوكراني على المدينة. المسؤول الروسي أضاف في منشور على تيليجرام أن الهجوم استهدف منشآت غير سكنية دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هذا الهجوم الأوكراني. وحول الضربات التي استهدفت مدينة سان بطرسبرغ الروسية أمس، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنها تمثل ردا عادلا على الهجمات الروسية ضد أوكرانيا. زيلينسكي تعهد بزيادة وتيرة الضربات الأوكرانية، وقال إن هذه الضربات تدعم موقف بلاده في مفاوضات إنهاء الحرب. يستعد الاتحاد الأوروبي لافتتاح أول مجموعة تفاوضية منتصف يونيو ضمن محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل. وتركز المجموعة التفاوضية الأولى على القضايا الأساسية، تشمل سيادة القانون وإصلاح النظام القضائي ومعايير الإدارة العامة، وكلها آليات قد تستغرق سنوات من العمل قبل منح بروكسل الموافقة النهائية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب سيشارك في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها في تركيا خلال يوليو المقبل. روبيو اعتبر أن القمة قد تكون من أهم اجتماعات الحلف، مشيرا إلى وجود قضايا تحتاج إلى توضيح.

0: تلويح ومعالجة داخل الناتو. في المقابل توقعت الولايات المتحدة أن يزيد حلفاء الناتو الأوروبيين أو الأوروبيون وكندا عدد الطائرات والسفن التي يساهمون بها في خطط دفاع الحلف مع تراجع واشنطن عن بعض هذه المهام. وقال الجنرال في سلاح الجو الأمريكي والقائد العسكري الأعلى للناتو إن كندا والحلفاء الأوروبيين يمكنهم تعزيز مساهماتهم. حذرت أجهزة الاستخبارات التابعة لتحالف العيون الخمس الذي يضم أمريكا وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا من أن الصين تستخدم منصات التوظيف والمواقع المهنية عبر الإنترنت لاستقطاب العاملين في المؤسسات العسكرية، خاصة من يستطيعون الوصول إلى معلومات سرية. في المقابل نفت بكين هذه الاتهامات ووصفتها بأنها افتراءات وتشويه متعمد. نهاية النشرة إلى العناوين. مصدر مطلع يكشف للعربية: ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن أموال لإيران قبل توقيع الاتفاق. العربية تكشف آلية تنفيذ الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران على 4 مراحل تبدأ بهدنة وتنتهي بالملف النووي. الرئيس اللبناني يؤكد وقف النار بوساطة أمريكا هو الفرصة الأخيرة، وإسرائيل تعلن أن القتال مستمر وتحذر من التوجه إلى الجنوب. رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق يؤكد للعربية لا خلافات جدلية حول اندماج الفصائل وتسليم السلاح. ولجنوب دارفور للعربية أكثر من 1,300,000 نازح تضمهم معسكرات النزوح بالولاية. شكرا لكم على كرم المتابعة. نزيد دائما على العربية دوت نت وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل. ألقاكم بعد قليل. إلى اللقاء.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: من الوقت السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
4: من السياسة إلى الاقتصاد.
7: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
4: إلى الرياضة.
8: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
4: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية: الجيش الإسرائيلي
4: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: عربية
10: عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير على
10: منها ما يعكر صفو يومك،
11: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
10: ومنها ما يجعلك تبتسم.
12: أبو نور، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
10: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
13: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي.

0: الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر سعيد معنا. يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم.
3: موجز لأبرز الأخبار السياسية. أفاد مصدر مطلع للعربية أن البحث لا يزال مستمر بشأن آلية للإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. أوضح المصدر أن الاتفاق في مراحله النهائية والعقبة الأساسية تتعلق بآلية التصرف بجزء من الأموال الإيرانية المجمدة. وأضاف المصدر المطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن أموال لإيران قبل توقيع الاتفاق. وأكد المصدر للعربية أن مقترح إنشاء صندوق خاص لإيداع الأموال الإيرانية المجمدة قيد البحث. مصادر للعربية كشفت عن آلية تنفيذ الاتفاق المرحلي بين أمريكا وإيران، مشيرة إلى أن الطرفين يقتربان من اتفاق لأربعة مراحل ينقل بينها وفقا لمدى الالتزام لتنفيذ التعهدات المتفق عليها، على أن تبدأ المراحل بهدنة وتنتهي بالملف النووي. مصادر العربية كشفت أن المرحلة الأولى في الاتفاق ستتضمن تثبيت وقف النار القائم ومنع أي تصعيد أو فتح جبهات جديدة. أما بشأن المرحلة الثانية فتحدثت مصادر العربية أنها ستركز على أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، وستشمل إعادة فتح حركة الملاحة التجارية. فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة باتفاق أمريكا وإيران، مصادر العربية أشارت إلى أنها ستشمل إجراءات بناء الثقة الاقتصادية. وأيضا مصادر العربية وصفت المرحلة الرابعة والأخيرة بالأكثر تعقيدا، موضحة أنها تشمل البرنامج النووي الإيراني. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة حرب إيران، وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 215 صوت بعدما انضم أربعة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين لصالح القرار الذي يمنع ترامب من إعلان الحرب ما لم يجيز الكونغرس ذلك أو يوافق على استخدام القوة العسكرية. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن الضربات التي استهدفت مدينة سانت بيترسبرغ الروسية تمثل ردا عادلا على الهجمات الروسية ضد أوكرانيا. تعهد زيلينسكي بزيادة وتيرة الضربات الأوكرانية، وقال أن هذه الضربات تدعم موقف بلاده في مفاوضات إنهاء الحرب. يستعد الاتحاد الأوروبي في منتصف الشهر الجاري لافتتاح أول مجموعة تفاوضية ضمن محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل. يتركز التفاوض في المراحل الأولى على القضايا الأساسية التي تشمل سيادة القانون، إصلاح النظام القضائي، معايير الإدارة العامة، وكلها آليات قد تستغرق سنوات من العمل قبل منح بروكسل الموافقة النهائية. اعترفت منظمة الصحة العالمية بأن وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط إفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي حاليا بالاستجابة للوضع تدريجيا. حذر المدير العام لمنظمة الصحة بأنه لم يتم تتبع سوى 45% تقريبا من المخالطين، وللسيطرة على التفشي نحتاج إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 90%. وقال مدير المنظمة الذي زار الكونغو الديمقراطية مؤخرا إنه متفائل جدا بمستوى الالتزام الذي لمسه، مؤكدا أن ذلك أعطاه أمل على الرغم من استمرار التحديات. وأشار إلى التأخر في اكتشاف الحالات الأولى وانعدام الأمن في المناطق المتضررة وانعدام الثقة بين بعض السكان وعدم وجود لقاح. جولة مشاهدينا على أبرز الأخبار العالمية التي نتابعها اقتصاديا. دعونا نبدأ من أخبار الطروحات القياسية. بالفعل يعني عم نتحدث عن طرح سبيس اكس، أو تحدثنا عن طرح سبيس اكس التاريخي، ولكن بنفس الوقت تخيلوا أنه أكبر من طرح سبيس اكس عندنا ما تسعى لجمعه ألفابت من خلال طرح لأسهمها في السوق الثانوي، يعني ترفع رأس مالها عبر طرح أسهم جديدة. كان نحن بنعرف أنه سبيس اكس قيمته المرتقبة 75

مليار دولار قيمة الطرح. ألفابت تسعى لجمع 80 مليار دولار، هذا بالإعلان السابق، ولكن يبدو بأنها ترفع ذلك الآن إلى 84 مليار و750 مليون دولار في أكبر عملية إصدار أسهم تشهدها الأسواق العالمية على الإطلاق. جاءت الزيادة بعد طلب قوي من أكثر من 75 مستثمر، من بينهم صناديق ثروة سيادية وصناديق استثمار كبرى. تشمل عملية بيع أسهم جديدة بقيمة 35 مليار دولار، إضافة إلى برنامج بيع أسهم تدريجيا بقيمة 40 مليار دولار يبدأ من الربع الثالث، إلى جانب استثمار خاص بقيمة 10 مليارات دولار من بيركشير هاثاواي. ويعكس الإقبال الكبير ثقة المستثمرين في قدرة الشركة الأم لجوجل على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي الضخمة إلى نمو في الإيرادات، خصوصا بعد قفزة إيرادات الحوسبة السحابية بنسبة 63% خلال الربع الأول إلى 20 مليار دولار. أكيد هذا الإصدار الضخم هو هدفه لتمويل التوسعات الكبيرة والاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي. من ناحية أخرى، أكيد فيما يتعلق بسبيس إكس، يستعد جي بي مورغان تشيس لإطلاق حملة ترويجية واسعة اليوم لاكتتاب شركة سبيس إكس المرتقب، في خطوة تعكس حجم الطلب المتوقع على ما قد يصبح أكبر طرح أولي في تاريخ الأسواق المالية. سيعقد الرئيس التنفيذي للبنك جيمي دايمون اجتماعا افتراضيا مع أكثر من 2500 من كبار العملاء الأثرياء بمشاركة رئيسة إدارة الثروات في البنك، إضافة إلى رئيسة سبيس إكس جوين شوتويل والمدير المالي بريت جونسون. وسيتم بث الحدث إلى 90 موقع تابع للبنك في 26 ولاية أمريكية في حملة تسويقية غير مسبوقة تهدف إلى جذب المستثمرين قبل الطرح المرتقب. هو الأمر الملفت كما تحدثنا مشاهدينا، عادة عندما تبدأ الحملة الترويجية بتكون ضمن نطاق سعري لسعر الطرح. الملفت بأنه بسبيس إكس تم تحديد السعر اللي هو عند 135 دولار، ما يقيم الشركة عند تريليون و750 مليار دولار. من ناحية أخرى، وسط زخم الطروحات الضخمة المرتقبة لشركات الذكاء الاصطناعي في وول ستريت، قال مؤسس شركة بريدج ووتر أسوشيتس الملياردير ري داليو في مقابلة مع بلومبرغ، قال إن سوق الذكاء الاصطناعي تظهر علامات فقاعة ستنفجر عند تحصيل الأرباح وتحويل الاستثمارات إلى أموال فعلية. قال داليو إن كل التحولات التكنولوجية الكبرى تنتج فقاعات ولا أحد يستطيع أن يصيب التقدير بدقة تامة، مشيرا إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي مضطرة للإنفاق بسخاء لضمان حصتها السوقية دون النظر إلى ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستترجم إلى عوائد أم لا. وسجلت وول ستريت مستويات قياسية مدعومة بشركات تكنولوجيا وصناعة الرقائق في مراكز المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار حالة من الجدل حول المبالغة في التقييمات أو ارتفاع الأسهم إلى مستويات تفوق القيمة الحقيقية. أما في قطاع التكنولوجيا أيضا، أجلت ميتا بلاتفورمز إطلاق مساعد رقمي متطور مدعوم بنموذج الـ API الذكاء الاصطناعي الجديد للمطورين ميوز سبارك دون الإعلان عن موعد محدد. وأطلقت ميتا نموذجها في ميوز سبارك في أبريل، إلا أن المساعد المتطور API شهد بعض الأخطاء أثناء الاختبارات، ما اضطر الشركة إلى تأجيل إطلاقه عدة مرات. ومن المفترض أن تسمح الإدارة أو هذه الأداة للبرامج المختلفة بالتواصل مع بعضها البعض بشكل مشابه لأوبن كلو المملوك لأوبن AI. وتخطط ميتا لإنفاق 145 مليار دولار في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي في هذا العام. من ناحية أخرى، في ظل التسارع الكبير في الذكاء الاصطناعي، دعا كبار قادة شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الكونغرس إلى سن تشريع يفرض ضوابط صارمة على طلبات تصنيع الـ DNA وأيضا الحمض النووي الريبي الاصطناعي، محذرين من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي قد يسهل تطوير أسلحة
بيولوجية جديدة. وقع على الرسالة كل من سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن أي آي وداريو أمودي من أنثروبيك وأيضا رئيس يعني وحدة الذكاء الاصطناعي في جوجل وقعوا في جوجل ديب مايند إلى جانب مسؤولين آخرين في قطاع الذكاء الاصطناعي.

تهدف المبادرة إلى إلزام الشركات المنتجة للحمض النووي الصناعي بفحص الطلبات والتحقق من هوية العملاء لمنع تصنيع تراكيب جينية قد تستخدم في تطوير مسببات أمراض خطيرة.

ومشاهدينا، إذا هذا أرقام إغلاق سوق الأسهم السعودية، الأرقام شبه نهائية لآخر جلسة. المحاول يعني المؤشر يحاول أن يبقى فوق 11000 نقطة، وأغلق دون هذه المستويات كما تلاحظون 10990 نقطة، متراجع ب 0.1% بآخر جلسة لهذا الأسبوع. نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في السوق، من ضمن أسهم أرامكو التي كانت ضاغطة في جلسة اليوم، ها هي 14%. الراجحي أيضا تراجع بعض الشيء، معادن على ارتفاع، الأهلي كان فيه تراجع كما تلاحظون بنصف نقطة مئوية. نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا، غاز على خلفية العقد مع أرامكو، سينومي ريتيل ارتفع السهم اليوم. الأسهم الأخرى أكيد تبعنا المملكة القابضة، أعطتنا تفاصيل حصتها في سبيس إكس، سهم تراجع ب 5%، كانت الخسائر أكبر من ذلك، وصلت إلى 10% قبل أن يقلصها في نهاية الجلسة. بترو رابغ، فيبكو، يانساب كلها خاسرة في جلسة اليوم. 150 من أصل 269 شركة أغلقت على تراجع، 12 من أصل 20 قطاع أغلقوا على تراجع بقيادة القطاع المصرفي. نظرة على القطاعات، نظرة بداية على أسهم المواد الأساسية، سابق ضغطت اليوم والتصنيع أيضا على تراجع. على فكرة مؤشر السوق اليوم يغلق عند أدنى مستوياته منذ جلسة 20 مايو. أسهم البنوك لأنه كانت ضاغطة اليوم، كلها هذه البنوك الرئيسية كلها خاسرة. أسهم شركات الطاقة، تحدثنا عن أرامكو، ماذا عن بقية الأسهم؟ بترو رابغ أيضا كان عليها بعض التراجع. أسهم الاتصالات بدورها كلها خاسرة في نهاية الجلسة. في هذا الربع نتحدث عن تراجع للمؤشر ب 2.3%، وفي هذا الأسبوع خسائر إذا بسيطة للسوق 13% من التراجع. فصل قصير نتابع من بعده في جرس الإغلاق. وكالة فيتش تعدل النظرة المستقبلية لقطاع الطيران إلى متدهورة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت

0: الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: أهلا بكم من جديد. قالت رابطة المجلس الدولي للمطارات في أوروبا أن حركة الركاب انخفضت في أبريل للمرة الأولى منذ 5 سنوات بسبب تداعيات حرب إيران، وتراجعت حركة الركاب عبر شبكة المطارات الأوروبية بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وتأثر قطاع النقل والطيران حول العالم بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط وتعطل حركة إمدادات الوقود عبر مضيق هرمز. نبقى في قطاع الطيران، حيث عدلت وكالة فيتش من النظرة المستقبلية لقطاع الطيران العالمي للعام 2026 إلى متدهورة من مستقرة، وذلك مع تزايد الضغوط على الربحية الناتجة عن الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات وارتفاع مخاطر تدمير الطلب الناجمة عن زيادة أسعار التذاكر والضغوط الاقتصادية التي تخلق مخاطر هبوطية على القطاع. وقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات من مستويات 2.40 دولار للجالون قبل حرب إيران إلى 3.5 دولار للجالون حاليا. تتوقع فيتش أن تتراوح متوسط أسعار وقود الطيران بين 3.2 و 3.85 دولار للجالون في العام 2026. أمس حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن مستقبل الاقتصاد العالمي بات مرتبط بشكل كبير بمسار الصراع في الشرق الأوسط، وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2026 إلى 2.8% مقارنة مع 2.9% في تقديراتها السابقة. توقعت المنظمة تراجع النمو العالمي إلى 1.8% في حال استمرار الاضطرابات حتى عام 2027 مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الاستثمارات. وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، أبقت المنظمة توقعات لنمو الاقتصاد الأمريكي عند 2% في العام 2026، فيما رفعت توقعات 2027 إلى 1.8%. كما توقعت نموا ب 4.5% للاقتصاد الصيني العام الحالي و 4.3% في العام المقبل. للمزيد مشاهدينا، معي مباشرة من دبي دكتور ناصر السعيدي، رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه. دكتور ناصر، شكرا لوجودك معنا. دكتور، ما قراءتك لمتانة وضع الاقتصاد العالمي أمام أزمة مضيق هرمز؟ يعني حتى الآن رأينا مرونة، ولربما السبب الأساسي وراء ذلك هو السحب من المخزونات النفطية، نضف إليها ربما تراجع أكبر من المتوقع كان في الطلب على النفط. هل هذه العوامل برأيك سوف تختفي بشكل سريع وبالتالي الاقتصاد العالمي معرض لهزات؟
4: نعم، يعني برأيي الصورة العامة هو عم ننتقل هلأ من الاضطرابات بسوق النفط والغاز واضطرابات وسوق الأسمدة إلى اضطرابات على مستوى الاقتصاد الكلي. افتكر هيدا اللي عم يشير له تقرير الـ OECD، وممكن ننتقل بسرعة. اليوم أسعار النفط عم تروح بين 95 ل 100 دولار البرميل، ممكن نتجه ل 120 125، ربما 150 إذا استمرت هالاضطرابات بمضيق هرمز، وإلى إضافة إلى أنه المخزون، وخاصة اعتمدنا خلال هالفترة على المخزون الموجود بأمريكا. يعني بالأسبوع الماضي مثلا نزل المخزون 10 مليون دولار، 10 مليون برميل بالأسبوع، وصل لأدنى مستويات الاحتياطي استراتيجي الموجود بأمريكا. واليوم عم ننتقل للصيفية، معناتها الطلب على البنزين والوقود على أنواع حيزيد، ولهالسبب ممكن نشهد ارتفاع سريع بأسعار النفط والغاز، وهيدا اللي حيؤدي إلى

0: كمان إمكانية ركود اقتصادي، والسيناريو نوعا ما الأسود اللي طرحته الـ OECD، يعني انخفاض نسب النمو ل 2.1%، إضافة لارتفاع التضخم. ومن هون يعني خاصة ارتفاع نسب التضخم، عم نشهد نسب تضخم مثلا بأمريكا وصلت ل 3.8%، ربما 4%، وهيدا طبعا أعلى بكتير من المطلوب بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يعني الفيدرالي اللي هو 2%. لهالسبب حنشهد برأيي ارتفاع للفوائد. البنوك المركزية مش حتحافظ على مستوى الفوائد اللي عندها إياها اليوم. الفيدرالي برأيي حيزيد الفوائد خلال الشهر الجاي أو يحافظ على المستوى الحالي. الأوروبي حيزيد بين 25 نقطة، كذلك البنك المركزي الياباني. فعم نشهد سيناريو ماكرو اقتصادي مختلف تماما عن ما كنا عليه من 6 أشهر.
1: يعني البنوك المركزية سوف تركز على مخاطر التضخم أكثر من تركيزها على مخاطر النمو، وبالتالي دكتور ناصر، هل ممكن أن نصل إلى سيناريو ركود تضخمي؟ stagflation.
0: ستاكفليشن، انا افتكر عم نتجه وبسرعه للستاكفليشن، يعني ركود مع تضخم. الاسباب، ما ننسى انه نسينا كمان انه كان في حروب تجاريه ابتدت بيوم التحرير بنيسان الماضي بامريكا. اذا ننظر للأونكتاد، الأونكتاد عم يقول انه نسبه نمو التجاره العالميه حتتدنى ل 1.5%، 2% هالسنه، وهيدا طبعا حيأثر على الطلب العالمي، وهيدا بيأثر كمان على الاقتصاد الكلي. ومن هون بفتكر ممكن نوصل لستاكفليشن كمان بسرعة. فالعوامل الماكرو اقتصادية عم تأثر أكتر وأكتر بالسوق، من مكان بس فقط سوق النفط والغاز.
1: دكتور، وإذا أرادت الدول أن تدعم النمو عبر السياسات المالية، يعني تحدثنا عن السياسة النقدية، ما هي المجالات أمامها، علما أنه كلنا بنعرف مستويات المديونية في الاقتصادات الكبرى هي تخطت مستويات معقولة؟
0: تمام، اللي هي أعلى مستويات شهدناها من 40 ل 50 سنة، فهيدي بحدد كتير من قدرة الدول انه تتحرك ماليا، يعني عن طريق اعطاء دعم الى اخره. مش مفروض واحد يعطي دعم، بل المفروض يسمح لاسعار النفط والبنزين وغيره اللي عم ترتفع للجم الطلب، مش انه ندعم هالشيء. اذا دعمنا الطلب على النفط والغاز بنكون عم نأثر سلبا، يعني بنكون عم نزيد الأثر السلبي اللي عم يحصل اليوم بسوق النفط.
1: دكتور، سؤال أخير، ماذا يعني ذلك لدول الخليج؟ ما وضعها برأيك بعد 3 أشهر من الحرب؟ لأنه الوضع يختلف بين دولة وأخرى، دول عم تقدر تصدر جزء كبير من صادراتها اللي كانت ما قبل الحرب، ودول متوقفة صادراتها مثلا مثل الكويت.
0: عندنا عدد من الدول اللي هي بحرين، الكويت، وقطر، اللي عم تواجه طبعا صعوبة كتير كبيرة نظرا لوضع الجغرافي. إذا أخذنا الإمارات والسعودية صار أهون شوي، لأنه في بديل لنقل النفط والغاز عبر البحر الأحمر. فلهالسبب حيكون في فرق كبير بين الآثار على بال60 26 وربما ال27، بده يكون في بديل، يعني نستعمل يمكن طرق أخرى لنقدر نصدر النفط والغاز اللي منا موجودة حاليا. وما ننسى أنه حتى لو انحلت الأزمة بمضيق هرمز خلال الأسبوع القادم، حتاخد على القليل 6 ل 8 أسابيع لتستقر الأمور. يعني عم نحكي عن أزمة حتستمر على القليل لسبتمبر. من هون الصعوبة لمجمل اقتصادات المنطقة، خاصة الدول اللي ذكرناها.
1: والحلقة الأضعف من برأيك بين دول الخليج حاليا؟
0: هي طبعا الكويت وقطر والبحرين، وطبعا العراق. العراق كمان مش عم يقدر يصدر، والعراق

0: العراق بيعتمد على 90% من الموارد الدولي هي من صادرات النفط والغاز، والتصدير من كركوك للمتوسط محدود. فمن هون هالأربع دول هي هتواجه أكبر مشاكل وهتأثر بالسيولة المتوفرة لديها. طبعا
1: مضبوط.
0: قطر عندها احتياطات، الكويت عندها احتياطات بالبنك المركزي والصناديق السيادية، لكن هيدا ما معناته أنه حيدخل بالسوق. عم نحكي عن تأثيره على القطاع الخاص.
1: شكرا لك ناصر، دكتور ناصر السعيدي رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، شكرا جزيلا لك. وقفة مع فاصل نستكمل من بعده بقية فقرات جرس الإغلاق على العربية بزنس وتداولات أسواق الخليج بنهاية جلسة اليوم، ابقوا معنا.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تراجعات اليوم نراها في معظم الأسواق الخليجية. السوق السعودية خسائر ب 0.1% في جلسة اليوم، ضغط من أرامكو، وعلى مدار الأسبوع أيضا نتحدث عن خسائر للسوق السعودية. دبي كان فيها شيء من الارتفاع، أبو ظبي الدار ضغطت اليوم، الكويت على ارتفاع بدعم أساسي من سهم زين، قطر متراجعة للجلسة السادسة على التوالي، نرى تراجع في السوق القطرية. هذه الأسهم هي الأكثر نشاطا في السعودية. أرامكو ضغطت اليوم كما تلاحظون، الأهلي أيضا، البنك القيادي سجل تراجع بنصف نقطة مئوية. هذه الأسهم الأكثر تداولا في سوق دبي. أعمار دعمت طلبات عودة للارتفاع، دو 2.4% من المكاسب. أما في أبو ظبي هي أسهم الدار متراجعة ب 1.6%. سريعا إلى قطر، أو قبلها الكويت. الكويت زين إذا دعمت كما تحدثت، أسهم بيتك أيضا شيء من الارتفاع. أما في قطر كيو أن بي، أريدو، صناعات قطر كلها كانت خاسرة في نهاية الجلسة. وأخيرا مسقط، مسقط أو كيو، عمانتال، بنك مسقط أيضا على تراجع.

0: في مصر وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون يمنح الخزانة العامة حصة 5% من أرباح الشركات التي تسهم فيها الدولة بحصة حاكمة. ينص مشروع القانون على التزام مجالس إدارة الشركات التي يكون رأس مالها مملوك بالكامل للدولة وكذلك الشركة التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 50% بأداء نسبة من أرباحها الصافية إلى الخزانة العامة. ألزم مشروع القانون مجالس إدارات الشركة المملوكة بالكامل للدولة، الشركات المملوكة بالكامل للدولة أيا كان النظام القانوني الخاضع له، بتجنيب نسبة 5% من صافي الربح بعد تغطية الخسائر المرحلية وقبل تجنيب أي احتياطات، وذلك بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى عدم وفاء الشركة بالتزاماتها النقدية في موعدها. للمزيد مشاهدينا معي من القاهرة دكتور مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة. دكتور أهلا وسهلا بك، كيف ممكن أن يتم توصيف هذه الضريبة قانونيا؟ هل هي التزام ضريبي على الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة فوق 50%؟ ولماذا تقوم الدولة في تقديم هذا القانون برأيك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد التحية لحضراتكم، أعتقد أن هناك خلطا بين وظيفة الدولة الجبائية في هذا القرار تحديدا أو هذا القانون أو هذا المشروع. هناك خلطا بين دور الدولة الجبائي أو وظيفتها الجبائية ووظيفتها أو دورها كمستثمر، ولكن أستطيع أن أفهم إذا نظرنا بمزيد من التعمق في فلسفة هذا القرار أو هذا القانون، نجد أن الخزانة العامة تريد أن تحقق نوع من أنواع الوحدة، تريد أن تستخلص بعضا من الأموال التي تخرج إلى جيوب أخرى مملوكة للدولة لكنها تريدها داخل الموازنة وليس خارج الموازنة. هذا ما أفهمه حتى من الاستثناء، لأن هذه الضريبة المقتطعة من صافي الأرباح مشروطة بألا يعني يتم توزيعها مرة أخرى على الجهات المملوكة للدولة أو جهات الدولة المالكة لهذا الأصل أو ذاك، وبالتالي هي بديلا لتوزيع الأرباح لكنها وسيلة أقصر طريقا إلى قلب الموازنة من خلال الضرائب وليس من خلال توزيعات الأرباح التي تعترضها الكثير من العقبات أحيانا في الجمعيات العمومية، أحيانا بعض عمليات تجنيب احتياطات كبيرة مبالغ فيها، عمليات إعادة توزيع يعني أو ترحيل عفوا الأرباح بشكل يحرم الدولة من حصتها ويحرم الموازنة العامة، خصوصا إذا كانت هذه الشركات مملوكة لبعض أذرع الدولة التي يعني ليس بالضرورة أن تكون هي وزارة المالية.
0: ولكن ما رأيك بهذه الخطوة؟ هل هي الخطوة الأنسب إذا أرادت الدولة أن تحصل على إيرادات إضافية من الشركات التي تستثمر بها؟
1: لا أعتقد أنها إضافية، يعني ليست إيرادات إضافية، أعتقد أنها إعادة توزيع من جيب إلى جيب. يعني الدولة تحرص على أن تدخل هذه الأموال بشكل أو بآخر، أو نسبة على الأقل من هذه الأموال تحرص على أن تدخل إلى الموازنة العامة. هذا ناتج أكيد عن أن وزارة المالية يعني عبر تاريخها الطويل ومتابعتها لهذه الشركات تجد أن الأموال لا تدخل إليها، يعني تظل خارج الموازنة. ونحن نعلم جميعا أن من أهم مؤرقات وزارة المالية المصرية أن الكثير من الديون خارج الموازنة، والكثير من الإيرادات لا تدخل إلى الموازنة، والكثير من الصناديق تستنزف الموازنة وهكذا. وبالتالي أعتقد أنها مسألة تنظيمية وإعادة تنظيم وليست أعباء إضافية، لكنها طبعا تختلط في الذهنية العامة وتختلط في ذهنية المستثمر، أو تخلط كما سبق أن ذكرت بين الوظيفة الجبائية وبين وظيفة الدولة كمستثمر، وتجعلنا نشدد مرة أخرى وثالثة ورابعة على ضرورة عدم مزاحمة الحكومة أو الدولة بأي شكل من الأشكال للقطاع الخاص في النشاط الذي يجيده القطاع الخاص.
0: ولكن دكتور، هذه الشركات اللي بتمتلك فيها الحكومة نسبة 50% على الأقل، هي البعض منها شركات مدرجة، يعني الحكومة كمساهم سوف تحصل على 5% إضافية، هذا غير عادل لبقية المساهمين.
1: هي يعني كما فهمت من القرار أنها ليست إضافية، أن ما ستحصل عليه الحكومة في شكل ضريبة لن تحصل عليه مجددا، هذه النسبة مقتطعة من حصة الحكومة في التوزيعات. يعني إذا كانت مثلا وزارة الاتصالات تمتلك نسبة معينة في شركة ما ومن حقها أن يوزع لها 1,000,000 جنيه، هذه 1,000,000 لو صرفت في شكل أرباح في شكل ضرائب لن تصرف في شكل أرباح في

0: ذات العام. لذلك اقول انها مساله اعاده توزيع بين
1: بس
0: محافظ
1: إذا
0: الدوله المختلفه لو فهمتها صحيحا يعني بشكل صحيح يعني.
1: طيب واذا قرروا ما يوزعوا ارباح نقديه مثلا هذه الشركات؟
0: لذلك يعني ولذلك كان هذا القانون، لان الكثير من الشركات يعني تقرر من خلال جمعياتها العموميه التي المفروض تكون ممثله فيها وزاره الماليه، لكن الغلبه تكون للصوت الذي ينادي بمثلا احتجاز الارباح وعدم توزيعها، تكوين مخصصات واحتياطات كبيره. في هذه الحال تريد الدوله ان يعني تضمن، او تريد الخزانه العامه من هذا القانون ان تضمن لنفسها هذه الحصه على الاقل، الحد الادنى ان يدخل والا يتم تجنيبه بشكل كبير. صحيح قد يؤثر هذا، انا بقول لك بشرط ان لا يؤثر على التزاماتها، هذا ايضا يعني معيار فضفاض، لان هذه الالتزامات ليست بالضروره التزامات انيه وليست بالضروره التزامات ديون، قد تكون هذه الالتزامات استثمارات مطلوب ان تجنب لها بعض المخصصات من اجل ان يصرف عليها او ينفق عليها. هذه الامور مع فتح باب للاستثناءات كما هو كما هي الحال عاده في النوع ده من القوانين والقرارات، اعتقد ان هو يعني سيكون انتقائي جدا في التطبيق.
1: طب دكتور يعني الا يؤثر ذلك في عدم وضوح بالفعل بهذا القانون، الا يؤثر ذلك على، واكيد المستثمر ما بيحب عدم الوضوح وخاصه المستثمر الاجنبي، برايك الان يؤثر ذلك على الطروحات المرتقبه في السوق، طروحات حكوميه؟
0: اعتقد سيؤثر، يعني اعتقد انه سيؤثر. اي مساله ضبابيه ليها علاقه يعني بعدم الاستقرار التشريعي، خاصه عدم الاستقرار الضريبي، هي مساله مؤرقه جدا ويعني مستفزه للاستثمار. فممكن بالتاكيد ممكن
1: بالتالي من الاجدى اعاده النظر فيه برايك؟
0: اعتقد من الاجدى اعاده النظر فيه، ولو ان الدوله تريد ان تضمن لنفسها حصه، او ان تريد ان تجبر الجهات الممثله في هذه الجمعيات أن تورد حصة الدولة، فعليها أن تتخذ طريقا آخر وألا تتبع الطريقة الجبائية في التعامل مع الاستثمار.
1: شكرا لك دكتور مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة. وقفة مع فاصل ونستكمل من بعده جرس الإغلاق، ابقوا معنا.
2: في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ننتقل الآن إلى كلمة الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر سانت بيترسبرغ الاقتصادي في روسيا. حاليا إذا ميثم الغيث رئيس منظمة
7: أوبك. And we at OPEC take pride of our collaboration with Russia. With the Russian Federation, with its authorities in the energy field, in the ministry, and we appreciate the role that the Russian Federation has been playing since 2017, when this 2016, I beg your pardon, when this agreement was signed, in preserving and promoting oil market stability, and we have seen it twice on two, I would say, monumentous occasions, both in 2015 and 16, when we had the first downturn in the oil industry where Russia played an instrument.

0: instrumental role, being also the co-chair of OPEC Plus with Saudi Arabia, the Kingdom of Saudi Arabia being the chair. I think the two countries have played a very impactful and very solid role in guiding oil market stability for the last 10 years. And I think really, if you allow me, they both deserve a round of applause here, really. At the OPEC Secretariat, my colleagues and I, we take pride in supporting the decision-making process with data, with facts, with figures, and I must say, not with emotional headlines that we hear from here or there. I think those headlines, and I see His Royal Highness smiling, are only serving the negative interests and counterproductive to the
1: stability of the الأخبار السيئة في الأسواق العالمية. لذلك دراساتنا مبنية دائما على الوقائع، وأعتقد أن السؤال المتعلق بالاستثمارات ومهم جدا، لا سيما في هذه الأوقات التي فيها اضطرابات عالمية. ولذلك من المهم بالنسبة إلينا أن نعرف ما هي التوجهات في المدى الطويل. بالفعل في بعض الأحيان هنالك اضطرابات في مضيق هرمز وعبر الخليج، وقد تكون هذه المشكلة في أي مكان آخر في العالم. كانت هنالك الحرب العالمية الأولى والثانية في أوروبا، ولكن النمو الاقتصادي استمر، واستمر العالم في الازدهار وفي النمو. ونحن نقول إن هذا العام، وعلى الرغم من كل الأمور السلبية التي نسمعها فيما يتعلق بالتباطؤ الاقتصادي، نحن في أوبك كنا بالفعل نؤكد أن النمو كان بالفعل يتقدم وبشكل كبير. وهذا أمر يؤكد على أننا نرى في من الآن إلى العام 2027 بأن طلب على النفط يرتفع، ونرى أيضا أن التباطؤ هو قليل جدا، لا سيما في الشهرين الأخيرين، ولكن ليس هنالك أي تباطؤ كبير في الشهر الأخير. نحن ما زلنا نتوقع هذا العام، وعلى الرغم من كل التوقعات بأن الطلب على النفط يتراجع، لم نرى هذا الأمر في الواقع. لم نرى أن الأمر يكون مهما لدرجة أن نغير توقعاتنا، ونرى أن الطلب 1.2 مليون برميل نفط في اليوم الواحد. ولذلك نحن نعتقد بالفعل أن هذه أو هذا الطلب هو مختلف عما سيكون عليه في العام 2027، حيث سنزيد من توقعاتها لخمسة ملايين برميل في اليوم نفط في اليوم الواحد. أما بالنسبة للأفق في المدى الطويل، تماما كما أكد زميلي عن بعض الأمور الواقعة الموجودة، نرى أن النمو من 1.8 مليون حتى العام 2030. نرى أيضا أن نصف مليار شخص يذهب إلى مدن جديدة في العالم. وعندما نتحدث عن مدن جديدة، لا يتعلق الأمر فقط بمدن جديدة، الأمر يتعلق أيضا بمطارات ومستشفيات وجامعات ومدارس وبنية تحتية تتطلب تماما، كما كان يقول وزير الطاقة أيضا، كل جزء من الطاقة. ولذلك توقعاتنا في أوبك تؤكد أنه نحن نحتاج إلى نمو أيضا في الطاقة من الآن إلى 2050، وهذا يعني بأن النفط سيطلع بدور مهم جدا في مستوى الطاقة العالمي حتى العام 2050. ويمكن أن أكون جريئا وأقول أننا لا نرى ذروة في الطلب على النفط تماما كما قد يتوقع البعض، لأن هذه التوقعات منذ بضعة سنوات بدأت تختفي الآن وتصبح أكثر واقعية، وتتماشى أيضا مع توقعات أوبك بأن الطلب على النفط سيبقى متينا. وبناء على سؤالكم، هذا يعني أنه يجب علينا أن نستمر في الاستثمار في هذه الصناعة، ولا يجب أن يتأثر الاستثمار بأي حدث يحصل في العالم، لأن هذه الصناعة هي صناعة تتطلب الكثير من التخطيط المسبق، بالإضافة إلى التمويل والاستثمارات والوسائل اللازمة، بأنه يجب علينا أن نستثمر من أجل أن نستعد للطلب في المستقبل. ونرى أيضا أن الطلب سيصل إلى 123 مليون برميل نفط في اليوم الواحد، وهذا يعني نموا كبيرا بالإضافة إلى طلب إضافي في الأيام المقبلة. إذن بشكل واضح لا يجب أن يتعرض الاستثمار لأي عراقيل، والعالم سيتطلب المزيد من الطاقة تماما في مجالات

الغاز والطاقة المتجددة التي تتطلع بدور مهم جدا من 3 إلى 4% الآن في الأسواق العالمية إلى 13%. بالفعل هنالك نمو كبير في الطاقة المتجددة، ولكن النفط

الطاقة. ولذلك أتمنى أن أكون قد أجبت على سؤالكم ألكسندرا. شكرا جزيلا حضرة أو سعادتكم، شكرا جزيلا. بالفعل هل توافقون على ما قاله الأمين العام للأوبك إن الاستمرار في الاستثمارات الآن في مجال الطاقة يجب أن تكون مستمرة نظرا إلى الاضطرابات العالمية؟ ما هو موقف روسيا اليوم؟ نعم، بداية بالفعل إن نسبة الهيدروكربون هي كبيرة جدا وستؤدي إلى توازن في الطاقة في المستقبل، لذلك ومن أجل تقديم النمو في هذا المجال يجب علينا أن نستثمر، لأن صناعة النفط والغاز هي صناعات ومن وجهة نظر الاستثمارات في رأس المال لديها طبيعة طويلة المدى، وبالإضافة إلى حقول النفط أيضا هذا الأمر سيستمر لفترة طويلة وسيقدم خدمات لفترة طويلة. ولكن هنالك بعض المخاطر بأن الاستثمارات في السنة الأخيرة أو السنوات الأخيرة أصبحت أقل في مجال الطاقة، ولكن بدون الاستثمارات التوازن لا يمكن أن يتم تأمينه. ولذلك سويا في مجموعة دول أوبك بلس أود أن أؤكد أيضا على المجموعة وعلى الأساس بأن الأمر يتم من خلال تنسيق النشاطات، لا سيما فيما يتعلق بأننا قد وقعنا في العام 2019 ميثاقا ما زال موجودا الآن، وبناء على هذا الميثاق بالفعل نحن نعمل على تحليل السوق لا سيما فيما يتعلق بالتوجهات الجديدة والتكنولوجيات الجديدة، أي ما هي التكنولوجيات التي نحتاج إليها الآن لكي يتم تنفيذها، وما هو التعاون الذي نحتاج إليه. بالفعل الأمر لا يتعلق فقط بأوبك بلس أو حتى يتعلق أيضا بالتجارة وبالاقتصاد والعلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والسعودية. نحن أيضا نعمل في مجالات التعاون أيضا ليس فقط في مجال الطاقة ولكن في المجالات الاقتصادية المختلفة. لذلك أعتقد أن هذه هي خطوة مهمة جدا اتخذت مؤخرا، وهي أيضا فيما يتعلق برفع التأشيرات الدخول للسعوديين إلى روسيا، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للعلاقة السياحية بين الدولتين لا سيما فيما يتعلق بالمواطنين السعوديين الذين أصبح من الأسهل بالنسبة إليهم لزيارة روسيا وأيضا زيارة الروس أيضا إلى السعودية. لذلك اليوم يمكن أن أقول أننا نرى أيضا وفدا ممثلا من المملكة العربية السعودية، ونحن سعيدون جدا بأن أصدقائنا من المملكة العربية السعودية هم الضيف الشرف في هذا المنتدى الاقتصادي في سان بيترسبورغ. بالفعل هذه هي خطوة مهمة للمضي قدما وتؤكد على التطور بين الدولتين، وهي مثال على كيف يجب علينا أن نتعامل وبشكل عملي في مجال التعاون من أجل المضي قدما في مجالات اقتصادية. شكرا ألكسندر. بالفعل لقد تم الحديث الآن بأن السوق اليوم فيها الكثير من الاضطرابات والتحديات. ما هي المبادئ اليوم وما هي الفوائد للشركات الطاقة الروسية، وكيف يمكنها أن تنمو بغض النظر عن هذه الاضطرابات؟ أود أن أبدأ أولا وأقول إن بالنسبة لشعبنا بالفعل من المهم الآن أن نحشد الجهود في الظروف المختلفة. وثانيا يمكن أن أقول أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الاقتصادية التي تبقى الآن في الصناعة والتي كانت في الاتحاد السوفيتي سابقا، هذه الصناعات سمحت لنا بأن يكون لدينا احتياط وقاعدة وأن نقوم بوضع قدرات فعالة من أجل
من أجل صناعة النفط. بالإضافة إلى ذلك فتاريخيا كان الأمر

الأمر دائما كذلك، أن التطور التكنولوجي لهذه الصناعة كان داخل صناعة الطاقة، وكنا أيضا دائما نحصل على دعم من قبل مستثمرين أجانب وخبراء أجانب، ولكن كنا نتمتع دائما بخبرتنا التي استمرت قوية. وفيما يتعلق بالتكنولوجيا المتطورة، إنها تسمح لنا أيضا للمضي قدما والتقدم، لا سيما قبل أي دولة أخرى. نحن بدأنا بالعمل في ظروف صعبة جدا، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على النفط والغاز، ونحن نستخدم التكنولوجيا أيضا دائما وفي كل يوم. هذه التكنولوجيا التي يتم استخدامها في ظروف صعبة جدا ومعقدة، لا سيما فيما يتعلق بمنطقة الشمال، وأيضا حيث القدرات ليست متطورة كثيرا. نحن تعلمنا أيضا كيف يمكننا أن نعمل مع دول مختلفة، بالإضافة إلى احتياط غير كاف. إن شركائنا أيضا في الشرق الأوسط يعملون أيضا مع احتياط يصل إلى عشرات المترات المكعبة، كما أننا نعمل أيضا عبر ظروف جيوسياسية وجغرافية مختلفة. ويمكن أن أقول إن هنالك الكثير من التحديات التي تواجه هنا، ولكن تعلمنا بالفعل أن نتحدى وأن نتخطى هذه التحديات، لا سيما في الظروف الجغرافية الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مسألة تتعلق بتطوير الصناعة التي تؤكد أن هنالك ضرورة للعمل الآن في الشمال وحتى في منطقة القطب الشمالي، وذلك في ظروف معقدة وصعبة حيث الحرارة منخفضة جدا وليس هنالك أي وسائل للنقل. وكل هذه الأمور هي تحديات جديدة تكنولوجية يجب علينا أن نتخطاها الآن، ونحن بالفعل نقوم بهذا الأمر. إنها أيضا تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية. هنالك أيضا مسألة مهمة جدا يجب أن أشير إليها، وهي تتعلق باستخدام التكنولوجيا المتطورة أو الرقمية بشكل خاص. إن النظام الوكالات المختلفة بالإضافة إلى الأتمتة ونظام الروبوتات، حيث نقوم بتطويره ونعمل بظروف صعبة جدا، لا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيات الرقمية التي تسمح لنا أيضا بتوقع الكثير من الأمور، لا سيما من خلال اختيار الاحتياطي الأفضل الذي يمكن أن نستخرجه، وتسمح أيضا بزيادة إنتاجية العمال بالإضافة إلى خفض وجود الأشخاص، لا سيما العمال في أماكن العمل. ونحن نعمل بشكل مستمر في أنظمة حيث الأجهزة التي تعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة التكنولوجية المتطورة، ونحن نتحدث عن الأجهزة القديمة أيضا. إن التكنولوجيا الرقمية الآن هي غير فعالة ما في حال لم تكن ترتكز على أي عمليات تشغيلية، ولذلك الشركات التي تعمل الآن مع هذه الأجهزة تدفع أو تولي أهمية مهمة جدا لهذه الأنظمة والنماذج المتطورة. نحن استطعنا أيضا أن نحسن من المنهجية التي استخدمتها الشركات الأجنبية والغربية بشكل خاص في مجالات مختلفة، ونحن نعرف أن الشركات الغربية كانت دائما ناجحة في هذا المجال، ونحن حدثنا هذه الوسائل والتكنولوجيات، ونستخدم الآن التكنولوجيا في مشاريع أقل أهمية أو أصغر. أما فيما يتعلق بنهج المؤسسات والشركات، يمكن القول أن الانتقال من مقاربة مستقيمة أو خطية إلى مقاربة أخرى أكثر رقمية وتطور

0: صورا لا سيما فيما يتعلق بمراحل التنمية. يمكن أن نؤكد على اختيار دائما حلول متطورة وحلول مثالية، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي وبفضل التكنولوجيا التي سمحت لنا بالمضي قدما. استطعنا أن نستخدم عمليات مشمولة تسمح لنا أن نجد حلولا مثالية وأن نتخذ قرارات مثالية أيضا. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل أيضا على قاعدة بيانات رقمية، بالإضافة إلى تطور في مجال الاستخراج والتنقيب عن النفط أيضا وفي مجالات أخرى. ومرة أخرى يمكن أن أقول أن التكنولوجيا الرقمية كانت أو يجب أن تكون متماشية مع النظام، ومن المهم بالفعل أيضا التأكيد على استخدام البيئة الملائمة للابتكار، لأن هنالك الكثير من التحديات التكنولوجية لا سيما فيما يتعلق بالشركات المدمجة كشركتنا التي تستثمر وبشكل كبير في مجال الابتكار، ولكن عدد التحديات التكنولوجية كبير جدا، وسيكون من الصعب جدا تخطي هذه التحديات بدون دعم الحكومة وبدون دعم نظام التعليم أيضا وبدون المشاركة النشطة للقطاع الخاص. نحن استطعنا أن نصمم هذا أو هذه البيئة الجديدة، ويمكن أن أقول أيضا إن النقاط القوة التي تحدثت عنها هي التي تسمح لنا باحتواء العمل في مكان يمكن أن نكون فيه أكثر مرونة، وذلك على الرغم من التحديات والتقلبات التي نواجهها.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفلها الكاميرا خلاص.
1: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
10: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
11: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
12: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
13: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
14: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
15: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
16: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
15: بالصوت يصلكم الخبر.

0: أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. بعد ادعاء إيران إصابة مطار الكويت بصاروخ أمريكي، فيديو يكشف استهداف المطار بمسيرة شاهد الإيرانية. تقرير لرويترز وبيان لصندوق النقد يستعرضان نجاح السعودية في تقليل تأثيرات الحرب على اقتصادها. كأول فصيل مسلح، سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر تسلم سلاحها ومقرها للحكومة العراقية. محكمة بريطانية تصدر حكما بالسجن المؤبد على المتهم بقتل الطالب السعودي محمد القاسم. تبدأ الرابعة بالاستهداف الإيراني الأخير لمطار الكويت، وهو الاعتداء الذي حاولت إيران التنصل منه بادعاء إصابة المطار بصاروخ أمريكي، قبل أن تكشف السلطات الكويتية عن فيديو يظهر إصابة صالة المطار بمسيرة شاهد الإيرانية. وعلى الرغم من مساعي التهدئة، استهدفت إيران ووكلاؤها منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار 5 دول خليجية بأكثر من 250 صاروخا ومسيرة، آخرها استهداف مطار الكويت.
1: ما من صفقة بين واشنطن وطهران ودعوات دول المنطقة للتهدئة وتجنيبها مزيدا من التصعيد. تواصل إيران ووكلاؤها في العراق توجيه الصواريخ والمسيرات صوب أعيان مدنية خليجية. كان آخرها استهداف مبنى الركاب في مطار الكويت، استهداف جاء عقب يومين فقط من إعادة فتح الصالة رقم 1 بعد تعرضها كذلك لهجوم إيراني سابق.
2: نتج عن هذا العدوان الإيراني الآثم استهداف المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي.
1: هجوم 3 يونيو على مطار الكويت لم يكن الأول منذ بدء الحرب في إيران، حيث سبقه استهدافان في أواخر فبراير وفي 12 من مارس الماضي تسببا في أضرار مادية، فيما أسفر الأخير أمس الأربعاء عن سقوط قتيل وإصابة 63 شخصا. هجوم صباح الأربعاء على الكويت تزامن مع إعلان قوة دفاع البحرين تدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية أطلقت باتجاه البلاد. هجومان متزامنان لم يكونا الوحيدين منذ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل الماضي، فقد تعرضت السعودية والإمارات وقطر لهجمات صاروخية ومسيرات وصل عددها على 5 دول خليجية 76 صاروخا و 179 مسيرة. ومنذ 8 أبريل الماضي أعلنت وزارة الدفاع السعودية التصدي ل5 صواريخ و12 مسيرة، فيما أعلنت الدفاع القطرية تصديها ل7 صواريخ، كما أعلنت الإمارات عن 38 صاروخا و53 مسيرة، فيما أعلن الجيش الكويتي عن هجمات ب17 صاروخا و68 مسيرة، كما أعلنت البحرين عن هجمات ب9 صواريخ و46 مسيرة.
3: صواريخ الله يستر.
1: الهجمات الإيرانية على دول الخليج والتي تصر طهران على إنكارها لم تتوقف على الصواريخ والمسيرات أو الاعتداءات على المنشآت المدنية، بل تجاوزت الشق العسكري إلى تنشيط خلايا تجسس وتنظيمات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أعلنت عنها رسميا دول خليجية، إضافة إلى ما ضبطته الكويت من تسلل لأربعة من ضباط الحرس الثوري حاولوا تنفيذ اعتداءات حسب إعلان السلطات الرسمية.
0: نتابع تطورات من الكويت مع موفد العربية عادل عيدان. أهلا بك عادل، هل هناك من تطورات إضافية بشأن الهجوم على مطار الكويت، خاصة بعد الفيديو الأخير الذي عرضته السلطات الكويتية ويكشف تورط إيران في هذا الهجوم؟
2: بالتأكيد محمد، ما زالت الحكومة الكويتية وعلى رأسها رئيس الوزراء الكويتي زار المطار واطلع على حجم الأضرار، وأيضا وزير الداخلية الكويتي يجرى تقييم حقيقة الأضرار وبالتالي معرفة ما إذا كان بإمكان السلطات الكويتية أن تعود مجددا لترميم وإصلاح ما تضرر من قبل هذه المسيرة.

إيرانية وعودة الحياة في إلى هذه الصالة أو هذا التيرمينال 1 كما يطلق عليه في الكويت وهو المطار الدولي. هذا المطار ليست المرة الأولى التي يتعرض إلى هذه المسيرات، يعني كما تعلم 17 مسيرة كانت إحداها هي التي قصفت هذا المطار وأتت على سقف هذا المطار بعد أن جرى إصلاحه الكويتي آخر الدول الخليجية التي عادت خطوط الملاحة والملاحة الجوية تحديدا، وهذا المكان مخصص للناقلين الجويين غير الوطنيين، وبالتالي عودتهم إلى الكويت مرة أخرى لنقل الركاب. اضطرت على إثر ذلك الحكومة الكويتية أن تستبدل هذا المطار بمطار الدمام الدولي والمطارات القريبة للطائرات القادمة إليها، وأيضا لربما التي ستغادر من الكويت سيكون من هناك عدا طيران الجزيرة وطيران الكويتية وهما ناقلان وطنيان، سيكون من مطار الكويت تيرمينال 4 وتيرمينال 5. أيضا ما نتحدث عنه أن الكويتيون هنا يطالبون بتوثيق هذا الاعتداء الإيراني لرفع قضايا دولية على إيران، وبالتالي المطالبة بتعويضات لاحقا بعد تثبيت هذه الآثار والأدلة على إجرام النظام الإيراني. وكما قالت الخارجية الكويتية أنه عدوان آثم وعمل ممنهج هدفه الإضرار والتصعيد الإضرار بالكويت والتصعيد غير المبرر تجاه دولة الكويت. بالتأكيد الكويت كانت قد قالت من أنها ستحمي أمنها وأرضها وسيادتها وفق القانون الدولي وستتخذ كل الإجراءات التي تضمن لها. كما تعلم أيضا أنه يعني البحرين والدول الخليجية ودول عربية كانت قد دفعت بقرار رقم 2817 والذي طالب إيران بالكف عن هذه الأعمال العدائية، لكن إيران لم تستجب. شكوى أيضا قدمت قبل ذلك إلى منظمة الطيران الدولية الأياتا، ولكن أيضا إيران لم تستجب لكل المطالبات بعدم استهداف الأعيان المدنية وخاصة هذا المطار الذي كان يوم أمس هو اليوم الأول لاستقبال الناقلين غير الكويتيين الناقلين الدوليين، واستكمالا لكل الإجراءات حتى لمدة شهر للوصول إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، ولكن ذلك لم يتم للدولة الكويتية. على المستوى الدبلوماسي كانت الكويت قد طالبت بخفض أعداد الدبلوماسيين الإيرانيين في السفارة الإيرانية في الكويت، كما طالبت بمغادرة 2 من طاقم السفارة من أعضائها، وبالتالي هم أشخاص غير مرحب بهم. محمد كما تعلم يعني خلية العبدلي كان أحد المتهمين فيها، هو أحد أعضاء السفارة الإيرانية التي كانت تشير الأدلة من أنه كان قد تواصل مع المتهمين وكان على تواصل معهم بل ودعمهم أيضا في خلية العبدلي، وهذه الخلية التي كانت آنذاك قد أثارت ضجة باستخدامها لأسلحة وتخزينها وصولا إلى محاولات القيام باغتيالات وزعزعة الأمن في الكويت. هذه السفارة اليوم هو إجراء دبلوماسي حقيقة من قبل الخارجية الكويتية، ولكن التساؤل في الشارع الكويتي ماذا بعد؟ ماذا يمكن للكويت أن تقوم به؟ هل ستقطع العلاقات؟ هي حقيقة أبقت على قنوات التواصل مع النظام الإيراني وشأنها شأن كل الدول الخليجية باعتبار أنها تريد خفض التصعيد في المنطقة ولا تريد الاستمرار في هذا الوضع، وضع الحرب والاستهداف للكويت، رغم إعلان الكويت أكثر من مرة أنها لن تسمح لأراضيها بالانطلاق، لأنه اليوم ربما قشم وهي المكان الذي تم استهدافه ربما هو أقرب للبارجات الأمريكية أقرب منه إلى الكويت، وبالتالي النظام الإيراني أو إيران ليس لديها كل تلك الرادارات لمعرفة خروج الصواريخ أو ما قصف قشم من الكويت، لا أدل على ذلك، رغم أنها أنكرت في البداية أن تكون قد تعرضت إلى مطار الكويت الدولي وقالت من أنه صاروخ باتريوت أظل طريقه وسقط. هذه كانت السردية الإيرانية، ولكن
التصوير من ثلاث جهات كما يعني في الفيديو الذي تم عرضه.

0: على العربية ثلاث جهات أو ثلاث كاميرات منفصلة واتجاهات مختلفة أثبتت سقوط هذه المسيرة، وهي من نوع شاهد لربما كانت يعني المسيرات التي تأتي إلى الكويت وعددها تقريبا 869 مسيرة، بعضها كان يأتي من العراق ولكن هو من نوع آخر ليس من نوع شاهد، من نوع حديد 110 كما يطلق عليه. هذه الطائرة المسيرة هي طائرة إيرانية بالتأكيد، وقصفت مطار الكويت رغم الرواية الإيرانية بنكران ذلك، إلا أن ما حدث والأضرار التي أدت إلى مقتل مقيم من الجنسية الهندي و63 مصابا، بعضهم فقد أطرافه إما يديه وإما رجله، والبعض الآخر كانت إصاباتهم متفاوتة. سبع عمليات كبرى خضعوا لها، بعض الحالات ما زالت في العناية المركزة. محمد،
1: إذن هذه آخر التطورات من الكويت كما تابعنا مع موفد العربية عادل عيدان. شكرا عادل. أجرى رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد العبدالله زيارة للمصابين الذين يتلقون العلاج إثر الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مطار الكويت. رئيس مجلس الوزراء الكويتي أكد حرص الحكومة على متابعة أوضاع المصابين وتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء، موجها الجهات المعنية بتسخير كافة الإمكانات الطبية والفنية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين.

0: ما حدث في الكويت يثير الكثير من التساؤلات حول تطورات الوضع في المنطقة. نناقش هذا الملف مع ضيوفي من الكويت اللواء الركن المتقاعد الدكتور عبد المحسن العنجري والمتخصص في الدراسات الاستراتيجية أيضا، وبالإضافة إلى ضيفي من المنامة الكاتب الصحفي جعفر سلمان. أهلا بكما، والأبدأ معك دكتور عبد المحسن. ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إيران باستهداف دول الخليج، ولكن لماذا دائما تحاول التنكر من تلك الاستهدافات، خاصة عندما تتعرض للبنية التحتية وللمنشآت المدنية كما حصل في مطار الكويت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاعتداء النظام في إيران على دول المجلس التعاون وخاصة دولة الكويت ليس هو بالجديد. تعرضت دولنا لكثير من الاعتداءات على المناطق الحيوية والبنى التحتية، والآن قبل يوم ضرب مطار الكويت الدولي، ويعتبر هو أحد المرافق البنى الاقتصادية، ويعتبر منطقة حيوية ذات أبعاد اقتصادية تنقل الطائرات وتنقل الراكبين، وهي تعتبر من الملاحة والمواصلات. طبعا استغلت فرصة الرد اللي هو الرد المجابه من إيران خلال قيام الطائرات الأمريكية في قصف أحد الجزر الإماراتية، جزر النظام في إيران، قامت بالرد في هذه المنطقة، ولكن لم يكن هذا الرد المناسب. قامت في قصف المطار، وبحجة أن هناك هذا المطار يعتبر يعني هو استخدم أو يكون بجانب إحدى القواعد العسكرية اللي تشنت هذه الطائرات، تعتبر هذا خارج السيطرة، والآن هو مرحلة الانزلاق إلى الهاوية كما نراه في مسار العلاقات الدولية، أن هذه الحروب الظل الآن تنتقل إلى منطقة الانزلاق إلى الهاوية. وكذا ترى النظام في إيران أنه في حالة أن تعرضت مرافقنا الحيوية أو مناطقنا الاقتصادية، قد نتأثر ونقوم في عمل عدائي، ونحن نسعى لدول نقوم في العمل العدائي. نحن دول محايدة، دول مجلس التعاون دول تقوم في أعمال دبلوماسية تقليل التوتر في المنطقة، كذلك تحاول تضافر الجهود الخليجية، لذلك تلعب هذه الورقة الإيرانية في حالة انزلاق إلى الهواء إلى عملية تمدد وتوسع في موضوع التفاوضات.
0: طيب، وهذا السؤال الذي أنقله إلى ضيفي من المنامة سيد جعفر سلمان، هل المسألة هي محاولة استفزاز دول الخليج ومن بينها الكويت للدخول في مواجهة مفتوحة مع إيران؟
2: مساء الخير، أجمل تحية لك ولضيفك الكريم الكويت ولجميع المشاهدين الكرام. أعتقد بأن إيران تجاوزت هذه المرحلة، أصبحت أقرب إلى اليقين من أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تدخل هذه الحرب بشكل علني على الأقل. ما يجري أو ما جرى هو محاولة خلط الأوراق.

0: مجددا او التصعيد بسبب الركود الحاصل في المفاوضات. قبل فتره بدا الرئيس الامريكي دونالد ترامب باستعمال نفس الاوراق التي كان الايرانيون يستعملونها، هي تقطيع الوقت، التسويف، المماطله، الاخذ والرد، وهي نفس اللعبه التي يلعبها الايرانيين، وقد اجاد الرئيس الامريكي لعب هذه اللعبه مع الايرانيين. الايرانيين وجدوا انفسهم في موقف صعب جدا، الرئيس الامريكي او امريكا تسوف، تضيع الوقت كثيرا، بينما هم واقعون تحت حصار خانق جدا يكاد ان يخنق الاقتصاد الايراني تماما. فبالتالي اراد الايرانيون ضرب دول مجلس التعاون الخليجي مجددا، قد بداوها في الامارات قبل فترة، الآن الكويت لم يتوقف الضرب عليها سواء خصوصا من أذرع إيران في المنطقة، وأضافوا إليها في هذه المرة البحرين أيضا. يريدون من ذلك تصعيد الأمور وجعل أو خلق ضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما لتسريع عملية المفاوضات أو ربما لتقديم تنازلات أكثر لصالح الإيرانيين. لكن شخصيا لا أعتقد بأن هذه الضغوطات أو هذا الهجوم سيؤثر كثيرا على المفاوضات الإيرانية نهائيا.
1: طيب، ولكن السؤال لماذا لا يؤثر دكتور عبد المحسن؟ المنطقة، دول الخليج بالتحديد، حلفاء للولايات المتحدة، وهناك الكثير من القواعد الأمريكية في المنطقة. عندما يتعرض حليف بحجم الكويت لهجوم إيراني من هذا النوع، لماذا لا تؤثر تلك الهجمات على المفاوضات وعلى انتهاك إيران لوقف إطلاق النار؟
2: صرح الرئيس ترامب أن الاعتداء الذي قام فيه النظام الإيراني على دولة الكويت هو يعني لا يؤثر على سعر المفاوضات، وأن المفاوضات سيئة لحد الآن، ولا يوجد هناك أي عقبات ولا يوجد أي تحديات. أعتقد أن النظام الإيراني يحاول يسعى إلى تطوير موضوع المفاوضات بحيث أنه يقلل من اهتماماته، يحاول أن يصعد من جانب آخر لرفع الوتيرة ويفاوض على أمور أخرى كما يحصل الآن بين الساحل في لبنان وخلط الأوراق وضم موضوع مجلس التعاون إلى هذه المسألة ومنطقة العربي. النظام في إيران دائما يصعد الوتيرة، دائما يرفع من قيمة التكلفة، يحاول يرفع قيمة أسعار النفط عن طريق تسكير مضيق هرمز. كذلك هو الآن نرى أذرع الخارجية من مثل خفت وتيرة مثلا الأذرع في اليمن، خفت أذرع تقريبا في لبنان، مجرد مسيرات اتجاه الاحتلال الإسرائيلي. كذلك محاولات النظام في إيران هو أحيانا من خلال الخلايا النائمة في دول مجلس التعاون وتم كبح جماحها، ويحاول أن يرفع من قيمة التصاعدية للأزمة الحالية، وكذلك يريد أن يصعد في هذه الأزمة، لأن الحصار كما ذكر زميلنا الأستاذ جعفر، الحصار هو قاتل، والإيرانيين الآن هم يختنقون يوميا، يخسرون أكثر من 50 مليون دولار، يعني أكثر من 12 مليار دولار بالشهر. هذا الحصار، هذه نتيجة الحصار. كذلك أنا لا أنسى هناك العوامل الداخلية في نظام إيران. نظام إيران يعني يتمتع في هزالة معينة، يعني صنع القرار في نظام إيران أكثر من مقر. هناك تصعيد من قبل وزير الخارجية، هناك تصعيد من قبل تصعيد من قبل الحرس الثوري. كذلك عملية فصل الرأس عن الجسد أثر نتيجة عكسية في موضوع المفاوضات، وكذلك أثر في موضوع الاستقرار الداخلي. الآن لماذا يعني لا نرى أن هناك مثلا من خلايا عملية رأي عام في داخل الدولة في إيران؟ لماذا لا نرى هناك رضا شعبي؟ لا نرى أن هناك اهتمام يعني من جانب الشعب الإيراني في مسألة عدم الاستقرار؟ أنا أرى أن المسألة الآن متفاقمة، الشأن النظام في إيران الداخلي منقسم، أعتقد أن هناك مشاكل داخلية في نظام في إيران، وكذلك تأثير الحصار والعقبات الاقتصادية، ونرى أن كذلك الجانب في القيادة الموحدة في سنتكم في البحر الخليج العربي والمنطقة والخليج العربي يقومون في دور، يعني والدليل أن هناك في منع لأي مصالح الإيرانية، والدليل توقف هذه النقلة اللي أسفرت عن ردة فعل إيرانية باتجاه دول مجلس التعاون.
1: طيب جعفر سلمان، قد نتفهم أو يتفهم العالم موقف دول الخليج وقادة دول الخليج فيما يتعلق بعدم الانجرار إلى مواجهة مفتوحة مع إيران، ولكن هل هناك بدائل للرد على هذه التجاوزات وهذه الاعتداءات الاستفزازات الإيرانية؟
0: حاليا موقف دول مجلس التعاون لا زال هو لم يتغير، لا يزال الحفاظ على الحكمة الخليجية، محاولة عدم الانجرار إلى الحرب، ولكن ذلك لا يعني عدم قدرة على الدخول في هذه الحرب، عدم قدرة على الرد حتى عسكريا على إيران. إلى الآن الخيار

0: منطقي بالنسبة لحال الدول مجلس التعاون الخليجي على الأقل هو الإبقاء على الوضع كما هو، فلنتحمل بعض الضربات لصالح النتيجة الجيدة التي ستأتي في النهاية. يعني حاليا هناك يعني كما ذكرت هناك
1: هذه الكلمة مهمة جدا، نتيجة إيجابية ستأتي في النهاية، ماذا تقصد بذلك بالتحديد؟
0: أقصد أن النظام الإيراني حاليا في وضع خانق، لماذا نفتح له المجال في توسعة الحرب وربما دخول أطراف أخرى؟ فليبقى هذا الوضع الخانق هو يؤتي ثماره يؤتي أكله. نرى يعني رأينا مثلا ما صرح به المرشد مجتبى خامنائي وكيف أن الأوضاع في إيران، يعني كان يقول كان يحاول أن يظهر بأنهم منتصرون في الحرب وبأن الأعداء الذين يعني نتيجة هزيمتهم في الحرب يحاولون خلق فتنة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك بأن هناك مشاكل، هناك نار تشتعل، هناك جنب تحت الرماد في إيران بسبب الأوضاع الاقتصادية وغير الاقتصادية. فلماذا نغير اللعبة طالما النتائج، يعني نستطيع رؤية نهاية النفق، نستطيع التنبؤ بالنتائج بأنها ستكون جيدة بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي، فلماذا تغيير اللعبة؟ لماذا تغيير قواعد اللعبة الآن؟ فلنبقي على طالما الحصار يؤتي أكله فلنبقى وننتظر، ربما تأتينا ضربات تحاول استفزازنا، لكن نصبر ننتظر نتحمل بعض الضربات وسنرى جميعا إن شاء الله تلك النهاية التي يرغب بها الخليجيون والتي ستأتي عن طريق المفاوضات، وذلك بعد أن يوافق الإيرانيون على جميع الشروط الأمريكية والتي هي بالمناسبة هي شروط خليجية أيضا، خصوصا عندما نتكلم عن مدى الصواريخ أو قطع العلاقة بالأزرق.
1: طيب كما قال ضيفي من المنامة دكتور عبد المحسن، إذا استمرت الاستفزازات الإيرانية وتحولت إلى مواجهة ربما مفتوحة من طرف واحد، هل دول المنطقة دول الخليج جاهزة للرد؟
2: بالنسبة للقدرات القتالية للنظام في إيران، أنا أتوقع يعني نظام إيران معطل من العام 1979 كتسليح، هو لا يتمتع في أي منظومة جوية ولا يملك القدرات القتالية الجوية، كذلك قدراته البحرية لا يتمتع في أي منظومات بحرية متطورة ما عدا الصواريخ البالستية والطائرات المسيرات. فماذا لو يعني في فرضيات أو سيناريوهات عسكرية قامت الدول الستة الجي سي سي مجتمعة ودول مجاورة لإيران وبالإضافة إلى الحملة بالإضافة إلى قيادة القوات المشتركة الموجودة في المنطقة، وإذا كان حلفاء أخرى حلفاء أكثر، فإذا كان هذا الحلفاء قاموا بحملة جوية وحملة عسكرية وحملة بحرية، ما هو موقف النظام في إيران؟ يعني النظام في إيران الآن هو يعني مخترق، لا يملك قدرات عسكرية، لا يملك قدرات اقتصادية، لا يملك أي قدرات أداء التسليح والتحصين الذي يملكه من خلال طائرات الدرون والمسيرات. هل بإمكان دول مجلس التعاون ودول الحلفاء وبزعامة الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك حلف عسكري يقوم بحملة جوية وحملة بحرية وخناق كامل؟ هل النظام في إيران عنده القدرة أن يتحمل هذه الضربات؟ وما هي ردة الفعل النظام في إيران في حالة ردة الفعل على دول مجاورة؟ ما هي أثار هذا الانعكاس للحرب أو هذه الهجمات؟ هل هناك سوف يكون هناك صواريخ درون أو صواريخ عابرة أو رؤوس نووية تقوم في المنطقة تقوم في مواجهتها لدول التي تقوم عليها عملية هجوم مباغت عليه؟ هذه كلها أحيانا تحتاج إلى معالجات وسيناريوهات تفحص من قبل الخبراء.
1: طيب سيد جعفر، هل ستغامر إيران بمواجهة مفتوحة مع دول الخليج، وهل ستقوم دول الخليج بالرد بشكل قوي على إيران في حال استمرت تلك الاعتداءات دون وجود غطاء دولي؟
0: لا أعتقد بأن إيران تسعى لفتح الجبهة على مصراعيها مرة أخرى. يعني الحرب التي مرت على إيران أعتقد جعلت الإيرانيين مقتنعين بأن أسوأ سيناريو ممكن أن يحصل هو عودة الحرب مرة أخرى، لكن الإيرانيون بطبيعتهم يسيرون دائما على حافة الهاوية، هم يستهدفون دول الخليج وهم على يقين بأن دول الخليج لن ترد، ولذلك الاستهداف يأتي لدول الخليج. هم لا يستهدفون أذربيجان رغم أن هناك نفط يذهب من أذربيجان إلى إسرائيل نفسها، لا يستهدفون هذا النفط، لا يستهدفون القواعد الأمريكية الموجودة في تركيا مثلا قاعدة إنجا

0: لك وغيرها. لماذا؟ لأن هناك يقين لدى الإيرانيين بأن الرد سيكون فوريا من تلك الجهة، لذلك هم يعتمدون، يريدون التصعيد من جهة ولا يريدون دفع الثمن من جهة أخرى. الخليج كما قلت إلى الآن هو يحافظ على، هل بالإمكان أن يصعد الخليج؟ هل بالإمكان أن يشن هجمات على إيران؟ الاحتمالات واردة. هل تملك دول مجلس التعاون الخليجي القدرة على فعل ذلك؟ طبعا وبالتأكيد تملك القدرة على فعل ذلك، بل لأن الإيرانيين حاليا بلا دفاعات تقريبا، ودول مجلس التعاون الخليجي مجتمع تستطيع توفير طائرات وأسلحة أكبر مما جلبه الأمريكان والإسرائيليين مجتمعين. يعني القوى العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي ليست ضعيفة كما قد يتصور البعض، بل هي قوية وقوية جدا. لكن كما قلت لا تريد فتح الجبهة على مصراعيها. يعني لو تخيلنا مثلا أن دول مجلس التعاون الخليجي شنت حرب مفتوحة إلى إيران، هناك الكثير من الأذرع سيشنون هجمات على دول مجلس التعاون أكبر مما تشن حاليا وأكثر توسعا. طبعا هذه الهجمات لن تسقط دول الخليج، لن تؤثر كثيرا على دول الخليج، لكنها مزعجة نوعا ما. يعني بإمكانهم مثلا إقفال المطارات، بإمكانهم فعل أشياء كثيرة أخرى، بإمكانهم توسيع دائرة الصراع. يعني مثلا لو تخيلنا مثلا الميليشيات من العراق ازدادت وتيرة هجومها، إلى متى ستسكت دول مجلس التعاون عن العراق مثلا؟ وإذا هاجمت العراق من الذي يمكن أن يدخل في هذه المواجهة؟ فدول الخليج لا تريد توسيع الحرب حاليا، إيران أيضا لا تريد توسيع الحرب حاليا، وهي تلعب على يقينها بأن دول مجلس التعاون الخليجي لن ترد. لكن كما قلت، طالما بقى الحصار موجود، طالما بقى الخنق الاقتصادي موجود، فأفضل موقف هو ما تتخذه دول مجلس التعاون حاليا.
1: الكاتب الصحفي جعفر سلمان، دكتور عبد المحسن العنجري، شكرا لوجودكم في الرابعة.

0: أفاد مصدر مطلع للعربية أن البحث ما زال مستمرا في آلية للإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. وأوضح المصدر أن الاتفاق في مراحله النهائية والعقبة الأساسية تتعلق بآلية التصرف بجزء من الأموال الإيرانية المجمدة. وأضاف المصدر المطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن أموال لإيران قبل توقيع الاتفاق. وأكد المصدر العربي أن مقترح إنشاء صندوق خاص لإيداع الأموال الإيرانية المجمدة قيد البحث. مصادر العربية كشفت عن آلية تنفيذ الاتفاق المرحلي بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أن الطرفين يقتربان من اتفاق على 4 مراحل يتنقل بينها وفقا لمدى الالتزام بتنفيذ التعهدات المتفق عليها، على أن تبدأ المراحل بهدنة وتنتهي بالملف النووي. مصادر العربية كشفت أن المرحلة الأولى في الاتفاق تتضمن تثبيت وقف النار القائم ومنع أي تصعيد أو فتح جبهات جديدة. أما بشأن المرحلة الثانية فتحدثت مصادر العربية أنها ستركز على أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، وستشمل إعادة فتح حركة الملاحة التجارية. فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة باتفاق واشنطن وطهران، مصادرنا أشارت إلى أنها ستشمل إجراءات بناء الثقة الاقتصادية. مصادر العربية وصفت المرحلة الرابعة والأخيرة بالأكثر تعقيدا، موضحة أنها ستشمل البرنامج النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، وصفا المفاوضات بأنها تسير على نحو جيد. قال ترامب إن طهران على وشك توقيع اتفاق متعهدا بالحصول على اليورانيوم الإيراني في أقرب وقت. كما أوضح ترامب بأن واشنطن تحاول الفصل بين فتح مضيق هرمز والتصعيد في لبنان.
1: The negotiation itself is going very well, actually. Very well.
2: Mr. President.
1: It could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
0: في مقابل هذه التطورات أقر مجلس النواب

الأمريكي مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة حرب إيران، وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 215 صوتا بعدما انضم 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين لصالح القرار الذي يمنع ترامب من إعلان الحرب ما لم يجز الكونغرس ذلك أو يوافق على استخدام القوة العسكرية. إلى العراق، حيث انطلقت عمليات تسليم سلاح ومقر سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر إلى قيادة عمليات سامراء، وذلك ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي كشف عن لجنة مشتركة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، موضحا أن إعادة اندماج القوات تسبق تنظيم عملها على أن يكون ارتباطها العسكري بالقائد العام للقوات المسلحة. أكد كذلك وجود تنسيق مع قوات البشمركة مع احتمال سحب القطاعات العسكرية من مراكز المدن مطلع العام المقبل. أبو مصطفى.

0: أعزائي المشاهدين، نتابع معكم جلسة حول أسواق النفط على هامش مؤتمر سانت بطرسبورغ بمشاركة وزير الطاقة السعودي الذي يتحدث في هذه اللحظات
1: هادئا. ولا لسنا في هذا الموقع لكي نخاف ولكي نتوتر، لأنه في هذه الحالة نفقد ما هي الرواية الحقيقية. وهنالك الكثير من الأصدقاء أيضا في وسائل الإعلام الذين يمكن أن يروا أنه فيما يتعلق بالأزمات الأكبر في مجال أمن الطاقة لم أقل كلمة واحدة، وكنت دائما أحاول أن أحافظ على هدوئي، وذلك لأنني أؤمن وبشكل واضح أنني حين أبقى هادئا هذه هي طريقة للكلام أيضا، ولكي أكون صامتا وهادئا هذا أمر يؤكد على تواضع واعتراف بالمهمات، وبشكل واضح بأنني لا أعرف ما الذي سيحصل في يوم غد وحتى بعد نصف ساعة من الآن. لذلك إذا لا تعرفون ما الذي سيحصل في المستقبل، يجب بالفعل أن يكون المرء متواضعا ليقول أنني لا أعرف ما الذي سيحصل وسأحافظ على هدوء واحترامي للأشخاص الموجودين هنا والاحترام الذي أكنه لهم. وبالفعل هذا هو جوهر الوضع الآن. هنالك الكثير من الأمور التي تتغير، هنالك الكثير من الضوضاء الآن، هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تصبح واقعا، ولكن في اليوم التالي يمكن أن يستفيق المرء ويرى بأن الأمر كان مجرد حلما ولم يكن واقعا، أو ربما كان أمرا يود أن يحصل ولكنه لم يحصل. إذن في هذه الظروف التي يمكن أن أقول أنه مرة أخرى تعتمد على الحساسيات، يمكن القول أنه عندما لا نعرف شيئا ما يجب أن نظل صامتين تماما كما قلت سابقا، وهذا هو شكل من الحديث أيضا. شكرا.
0: إذن تابعنا جانبا من مشاركة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في جلسة خاصة حول النفط على هامش مؤتمر سان بطرسبورغ. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. محكمة بريطانية تصدر حكما بالسجن المؤبد على المتهم بقتل الطالب السعودي محمد القاسم.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح

0: حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
3: أهلا بكم مجددا إلى الرابعة. رغم تداعيات الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، أظهرت السعودية وبحسب تقرير لرويترز قدرة على الحد من آثار الاضطرابات الإقليمية، مستفيدة من قوة الطلب المحلي وتطور بنيتها اللوجستية، ما عزز جاذبيتها الاقتصادية وجعلها من أبرز المستفيدين من التحولات التي تشهدها المنطقة.
4: بسوق محلية قوية وشبكة لوجستية متنامية، خففت السعودية من وقع الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز على اقتصادها. حسب تقرير لرويترز، أعادت الحرب رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة لتكون السعودية ضمن أكبر المستفيدين وتذهب إلى تشكيل الحواجز الوقائية. الرياض حسب تقرير رويترز برزت كلاعب قوي جعلها وجهة أكثر جاذبية للشركات ورؤوس الأموال الخليجية، مدعومة بارتفاع الطلب المحلي وتوسع الأعمال في قطاعات الخدمات والسياحة واللوجستيات، إلى جانب إعادة توجيه الشحنات والنفط عبر موادئ البحر الأحمر بعيدا عن اضطرابات مضيق هرمز، حيث أسهمت شبكة موانئها اللوجستية على امتداد البحر الأحمر في ضمان استمرار تدفق السلع من وإلى دول الخليج ودول المنطقة. كما أسهم خط شرق غرب والذي يحمل يوميا نحو 7 ملايين برميل من النفط في الحد من تداعيات إغلاق المضيق على الأسعار والإمدادات.

0: هذا المشهد عززه تقييم صندوق النقد الدولي الذي أكد أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة واضحة على الصمود أمام تداعيات الصراع الإقليمي، مستفيدا من متانة أوضاعه المالية واحتياطاته القوية وانخفاض مستويات الدين الحكومي.
1: معنا من باريس الباحث الاقتصادي دكتور دانيال ملحم. أهلا بك دكتور دانيال. حد يستفيد من الحرب، الكل يتضرر من هذه المواجهة مع إيران، ولكن كيف استطاع الاقتصاد السعودي مواجهة هذه التحديات؟
2: تحية لك يا سيدي والمشاهدين الكرام. اليوم هناك عاملين رئيسيين يمكن أن تكون السعودية قد استفادت منه بشكل كبير، أو ثلاثة عوامل بالأحرى. العامل الأول كما ذكرت في التقرير هو اللوجستي، وبالتالي استفادت من شبكة امداد أو التحول بشكل سريع نحو البحر الأحمر، وبالتالي هذا العامل الأول. اثنين، القدرة الكبيرة للمملكة العربية السعودية، نحن نتكلم عن قدرة مالية كبيرة وإمكانات هائلة، هناك صندوق الاستثمار السعودي، أي تدخل سريع في الأسواق وضخ سيولة في الأسواق نوعا ما استوعب الصدمة بشكل سريع. ثلاثة، العامل الثالث والمهم هو أن انخفاض في حجم الصادرات أدى في مكان ارتفاع الأسعار النفط عوض الانخفاض الجزئي في صادرات المملكة من النفط، وبالتالي كان هناك نوع من التوازن المالي خلال هذه الفترة، وبالتالي استطاعت المملكة العربية السعودية امتصاص هذه الصدمة إلى الفترة الحالية. ولكن هناك أمور لم يأخذها تقرير، سواء كان صندوق النقد الدولي أم حتى في رويترز، هناك بعض الأمور لم تتخذ في الحسبان، وهو المنظور الاقتصادي للفترة الطويلة وما هي السيناريوهات التي يمكن أن يلجأ إليها أو يعتمد عليها الاقتصاد السعودي في الفترة المقبلة. أعتقد من المبكر الحديث عن هذه الأمور خلال الفترة الحالية، نظرا لأنه لا أحد يعلم الشكل الاتفاق السياسي لهذه المنطقة وما يحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وما يكون تأثير هذا

0: الاتفاق السياسي على اقتصاد الدول المنطقة.
1: طيب الموقف الجغرافي هذا أمر لم تتدخل فيه السعودية، هو موجود في الأساس، موقع استراتيجي يربط بين آسيا وأفريقيا وحتى أوروبا والعالم، ولكن الاستثمار في الخدمات اللوجستية خاصة في السنوات الأخيرة كيف ساعد أو ساعد في قدرة المملكة على الانتقال بشكل كامل أو شبه كامل من الموانئ على الشرق إلى الخليج، من الخليج العربي وصولا إلى موانئ البحر الأحمر؟
0: ليس فقط الأمور اللوجستية سيدي، هي أعطى للمملكة العربية السعودية أعطاها مرونة أكبر بكثير من الدول الأخرى. نحن نرى أن العراق، الكويت، قطر وباقي الدول باستثناء الإمارات هي تعاني اليوم لأنها لا تمتلك هذه اللوجستيات ولا تمتلك أيضا بعض المنافذ الموجودة على البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية. ولكن في نقطة مهمة يجب النظر إليها أيضا، هو تنويع الاقتصاد، وبالتالي هذا الاقتصاد نحن نتكلم عن طلب داخلي داخل المملكة العربية السعودية، هو لا يزال إلى اليوم يقاوم أو صامت لأنه هناك سياسة التنويع التي حدثت خلال الخمس سنوات الأخيرة. نتكلم عن الطاقة البديلة غيرها من الصناعات الغير نفطية، وبالتالي هذا التنويع في الاقتصاد، امتداد هذا الاقتصاد أو القطاع الخاص وأخذ حيز هام من شكل الاقتصاد العام، أعتقد هذه كمان نقطة إيجابية تعطى للمملكة العربية السعودية التي أدت في مكان ما أعطى دوره خلال الفترة الحالية. وبالتالي ليس فقط الاعتماد على الاقتصاد العام أو الانفاق العام الحكومي، إنما كان هناك طلب خاص، هناك قدرة شرائية تعتمد على الاستثمار الخاص والقطاع الخاص، وبالتالي هذه أيضا تعطى ككريدت للاقتصاد السعودي. وأعتقد خلال الفترة المستقبلية سوف يستمر هذا الموضوع لكي يكون هناك توازن مهم بين القطاع الخاص والقطاع العام وعدم تركز أكثر فأكثر في القطاع العام، وبالتالي هذين العاملتين أعطى مرونة أكبر. أعتقد أن المملكة العربية سوف تستثمر أكثر في اللوجستيات لأن المتوقع في مضيق هرمز أو الاعتماد بشكل كبير على مضيق هرمز من المملكة العربية السعودية هو خطر، وخطر يمكن أن يستمر إلى 18 أو سنتين 24 شهر القادمة. أعتقد يمكن الاستثمارات سوف تتجه أو عادة توزيع الاستثمارات لتتجه نحو تطوير بنى تحتية لوجستية أسرع نحو الاعتماد بشكل أكبر على البحر الأحمر. هذا يخفف نوعا ما الضغط على المملكة العربية السعودية ويريح نوعا ما وطأة أو ضعف الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن تحدث خلال السنة المقبلة. وبالتالي هناك منظور، لا تزال اليوم هناك إعادة تشكيل في اقتصاد المملكة العربية السعودية، إعادة ترتيب. ليس من المبكر الحكم إلى أي اتجاه، ولكن المملكة العربية تملك المقومات للخروج من هذه الأزمة والاستمرار بسياستها التي كانت موجودة قبل الأزمة مضيق هرمز.
1: الباحث الاقتصادي دكتور دانيال ملحم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: بعد إدانته بقتل الطالب السعودي محمد القاسم، قضت محكمة بريطانية بالسجن المؤبد على المتهم تشاس كوريغان مع إلزام المتهم البريطاني البالغ من العمر 22 عاما بقضاء حد أدنى لا يقل عن 22 عاما قبل النظر في إمكانية الإفراج المشروط عنه، بالإضافة على الحكم على والده المدان الثاني بسجن لمدة عامين لمساعدته في الجريمة. كوريغان أدين في مارس الماضي بتهمة القتل العمد وحيازة سكين في مكان عام من قبل هيئة المحلفين في المحكمة بعد أن ثبت تورطه بمقتل طالب سعودي.
2: العدالة تأتي ولو بعد حين، فبعد أشهر طويلة من التحقيقات والمرافعات أسدل الستار اليوم على قضية هزت لندن والرياض خلال العام الماضي هنا في محكمة كامبريدج الجنائية، حيث صدر الحكم على تشاز كوريغان بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل الطالب السعودي محمد القاسم. 22 عاما وستة أشهر هي المدة التي حددتها المحكمة كحد أدنى للعقوبة، وهي المدة التي يتعين عليه قضاؤها قبل أن يصبح مؤهلا للتقدم بطلب للإفراج المشروط. ما يعني أن تشاز قاتل الطالب محمد القاسم سيظل محكوما بهذه العقوبة مدى الحياة، فيما لا يضمن انقضاء الحد الأدنى للعقوبة مسألة الإفراج عنه. كما حكم على والده بيتر كوريغان بالسجن لمدة 24 شهرا بتهمة التستر على ابنه وإخفاء تفاصيل مهمة في القضية. وخلال النطق بالحكم قال القاضي إن محمد القاسم قتل على يد شخص لم يلتقي به من قبل، واصفا الجريمة بأنها صادمة ووقعت في مكان عام وتسببت بحالة من الاضطراب والقلق لدى المجتمع المحلي، وأضاف أن الجريمة أودت بحياة شخص بريء وأنه لا يوجد مبرر لما ارتكبه المدان، مشيرا إلى أن الأدلة لم تظهر أي إعاقة ذهنية لديه. بهذا الحكم تحققت العدالة وطويت الصفحة

0: قضائية، لكن لا شيء يمكن أن يعوض خسارة الطالب محمد القاسم لعائلته ومحبيه.
1: المزيد في الرابعة ولكن بعد الفاصل.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
11: أهلا بكم من جديد إلى الرابعة. الآن نتابع أخبار الرياضة مع ابتسام شوش.
12: شكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدينا. أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني تولي البرتغالي جوزي مورينيو تدريب الفريق للموسم المقبل، إذ نجح بتجديد تجديد فترة رئاسته لنادي الملكي، وذلك في الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل. فيما أشارت ذا أتلتيك إلى أن بيريز سيعلن في الساعة المقبلة التعاقد مع الفرنسي إبراهيم كوناتي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق ليفربول الإنجليزي. ويتنافس بيريز في انتخابات الرئاسة ضد إنريكي ريكيلمي. تغلب المنتخب الجزائري على مضيفه منتخب هولندا وديا بهدف دون رد، سجله لاعب فاينورد روتردام الهولندي أنيس حاج موسى في الدقيقة 86. وتواجه الجزائر منتخب بوليفيا وديا في كنساس أو في أمريكا في آخر اختبار ودي قبل خوض غمار المونديال. يلتقي الليلة المنتخب الفرنسي مع نظيره الإيفواري في مباراة ودية بمدينة نوت الفرنسية في إطار التحضير لبطولة كأس العالم، على أن يواجه المنتخب الفرنسي منتخب إيرلندا الشمالية في ثاني ودياته في 8 من الشهر الحالي بمدينة ليل قبل السفر إلى الولايات المتحدة. ويستهل المنتخب الفرنسي مشواره في المونديال يوم 16 من يونيو بمواجهة السنغال قبل أن يلتقي العراق ثم النرويج. أما على الجانب الآخر، يستهل المنتخب الإيفواري منافساته في المجموعة الخامسة أمام الإكوادور في 15 من يونيو قبل مواجهة ألمانيا وكوراساو.

0: يواجه المنتخب العراقي اليوم مضيفه الإسباني في مباراة ودية ستقام بينهما في مدينة لا كورونيا، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لخوض مباريات المونديال المقبل. وكان المنتخب العراقي قد فاز على منتخب أندورا بهدف دون رد في معسكره الحالي في إسبانيا، وستكون المواجهة هي الثانية بين المنتخبين، حيث سبق وأن التقيا في بطولة كأس القارات 2009. واصل مع تحضيرات المنتخبات لنهائيات كأس العالم التي تنطلق الأسبوع المقبل. منتخب السويد يلعب اليوم أمام اليونان في آخر ودية للاعبي المدرب جراهام بوتر قبل المشاركة في المونديال. وكانت السويد خسرت يوم الاثنين وديا أمام النرويج بثلاثة أهداف لواحد، وأوقعت القرعة السويد في مجموعتها السادسة، وستلاقي تونس في أولى مبارياتها ثم هولندا واليابان. شارك كريستيانو رونالدو في تدريبات منتخب البرتغال أمس في العاصمة لشبونة في إطار التحضير لنهائيات المونديال، وتلتقي البرتغال وديا مع تشيلي ونيجيريا قبل التوجه إلى الأراضي الأمريكية في 12 من الشهر الحالي. تتواصل تدريبات المنتخب الإنجليزي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام نيوزيلندا وكوستاريكا قبل الانتقال إلى مقر إقامته الرسمي في مدينة كانساس سيتي الأسبوع المقبل. ويستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في المجموعة 12 بكأس العالم بمواجهة كرواتيا في دالاس في 17 من يونيو، ثم يواجه غانا وبنما. بهذا نصل إلى الختام، أعود إلى محمد.
1: شكرا ابتسام. إلى العناوين. بعد ادعاء إيران إصابة مطار الكويت بصاروخ أمريكي، فيديو يكشف استهداف المطار بمسيرة شاهد الإيرانية. تقرير لرويترز وبيان لصندوق النقد يستعرضان نجاح السعودية في تقليل تأثيرات الحرب على اقتصادها. كأول فصيل مسلح سرايا السلامة التابعة لمقتدى صدر تسلم سلاحها ومقرها للحكومة العراقية. ومحكمة بريطانية تصدر حكما بالسجن المؤبد على المتهم بقتل طالب سعودي محمد القاسم. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلق الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: الأخبار من العربية FM.

0: بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
6: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
7: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
8: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
9: القادسية المفروض الأول.
10: إذا اللاعبين يضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
11: وش تسوي أنا اللي سجل؟
7: وأقلام الصحفيين.
12: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
13: إذا تم رفض احتجاج نادي.
7: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
14: العربية FM يوتيوب، العربية FM منصة إكسبو.
7: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
15: العربية FM.
16: العربية FM.
15: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
16: لتعرف أكثر.
7: عالمنا مزدحم بالأخبار،
17: إذن معارك بتأثير على
7: منها ما يعكر صفو يومك،
18: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
7: ومنها ما يجعلك تبتسم.
19: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
7: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
20: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
7: أخبار سارة،
21: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
7: يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
22: العربية FM.
23: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء العرب؟
24: رابع مساء بتوقيت السعودي.
25: تعاود نشاطها النووي.
26: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
22: العربية FM، أن تعرف أكثر.
7: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مراسلة العربية تؤكد سقوط 5 قتلى في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البقاع الغربية في لبنان. مراسل العربية في القدس يتحدث عن سماع دوي صفارات إنذار في المناطق الشمالية وإطلاق صواريخ اعتراضية. نعيم قاسم يعتبر إعلان وقف

إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية استسلاما وهزيمة. وقائد فيلق القدس الإيراني يتحدث باسم لبنان ويقول إن على إسرائيل الانسحاب إلى خطوط ما قبل حرب 40 يوما. الرئيس اللبناني جوزيف عون يطالب بعدم إعطاء الإسرائيليين الذرائع من أجل عدم انسحابهم من الجنوب. رئيس حكومة لبنان يقول إن من يرفض وضع مصلحة لبنان كأولوية سيتحمل وحده العواقب. الخارجية الأمريكية تؤكد أن ترامب غير متعجل في إبرام اتفاق مع إيران. ترامب ينتقد تصويت مجلس النواب على تقييد صلاحياته في خوض الحرب ويقول إنه عمل غير وطني. روسيا تعلن أنها ستتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتؤكد أن واشنطن وموسكو تدرسان مشاريع مشتركة في القطب الشمالي الروسي. تقارير تتحدث عن خسائر حادة لسهم المملكة القابضة مع الكشف عن تفاصيل حصتها في سبيس إكس. وأسعار الخام تتراجع بعد اتفاق لبناني إسرائيلي لوقف إطلاق النار. مورغان ستانلي تحذر من مفاجأة جديدة في أول اجتماعات رئيس الفيدرالي الأمريكي الجديد. وأخيرا المنتخب الفرنسي يتواجه الليلة وديا مع نظيره الإيفواري في مدينة نانت الفرنسية. مستمعينا مستمعاتنا، بعد الفاصل تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء مع المتألق دائما علي أنجدان.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
7: عالمنا مزدحم بالأخبار،
8: إذن معارك بتأثير عالمي،
7: منها ما يعكر صفو يومك
9: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
7: ومنها ما يجعلك تبتسم.
10: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
7: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
11: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
7: أخبار سارة،
12: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
7: يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما كنتم، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء. تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات زميل محجوب محمد من قسم الإنتاج. طبعا زي ما تعودتوا مستمعين الكرام، برنامج هذا المساء في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء يكون هناك سؤال تفاعلي خاص لكم أنتم مستمعين الكرام. من خلال هذا السؤال تشاركونا آراءكم قصصكم حول موضوع الحلقة. طبعا المشاركات مستمعين الكرام على الهاتف المباشر على الرقم 05 أو عفوا على الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق رسائل نصية عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062.
1: هذا المساء

0: اليوم موضوعنا مستمعين الكرام عن بعض المطاعم وكيف يتعاملون مع استحاب الأطفال. في الفترة الأخيرة مستمعين الكرام بدأت بعض المطاعم تتجه إلى سياسة تقييد أو منع استحاب الأطفال، والهدف من وجهة نظر ملاك المطاعم هو أنه يكون هناك حفاظ على الأجواء الهادئة وكذلك التجربة المريحة لبقية الأشخاص. أكيد أنه البعض يرى أنه من حق المطعم أنه يحدد الفئة اللي يستهدفها، ولكن البعض الآخر مستمعين الكرام قد يعتبر أنه هذا التوجه أو هذا القرار لا يراعي احتياجات العائلات. واليوم سؤالنا مستمعين الكرام، بعض المطاعم تمنع استحاب الأطفال، فبرأيك هل هذا قرار منطقي أم مبالغة ولماذا؟ كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يقول لنا رأيه أو يقول لنا قصة حصلت له حول هذا الموضوع يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
0: إذن مستمعين الكرام، بعض المطاعم تمنع استحاب الأطفال، برأيك عزيزي المستمع قرار منطقي أم مبالغة ولماذا؟ على 0115100100 تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع وتقول لنا رأيك في سؤالنا. أول اتصال في حلقة اليوم، مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله.
2: مساء الخميس والكشتات والشوي والسليق
0: أهلا وسهلا.
2: وكل أنواع الوجبات.
0: حياك الله، هلا وسهلا، مرحبتين يا رياض.
2: موضوع انتهم على قولهم.
0: يا هلا وسهلا، حياك. قول يا رياض، اليوم خميس، أكيد أنه بعض العائلات قد يعني يذهبون مع أبنائهم إلى بعض المطاعم، بعض المطاعم تمنع استحاب الأطفال، من وجهة نظرك أنت يا رياض؟
2: أعتقد يعني الآن مطاعم زيها زي الطيارة، زي أي حفلة أو أعراس أو قاعات الأفراح. أعتقد

0: اكيد يعني الان انت بتعزمني وانت عارف انه انا عندي اطفال وما عندي مثلا بيبي سيتر ولا عندي
1: بس هو في المطعم هو ما عزمك يا رياض، انت رايح للمطعم.
0: اوكي، فبالتالي المطاعم اللي يهمها فعلا، طبعا في مطاعم على فكرة أكيد موجودة الآن عشان بيزنس، هذه أكيد يجب احترام الموضوع، لأنه أنا رايح يعني أسوي صفقة، رايح أسوي شغلة، فبالتالي أحتاج هدوء، أحتاج شغلة كده. لكن الجنرال يجب أن يكون في كورنر خاص للأسر اللي عندهم، ويكون في كاتم صوت للأسر اللي عندهم.
1: طيب مثلا أنا مالك مطعم وقول لك أنه أنا حاب يكون المطعم يعني حاب يكون هادئ، ما مش حاب أنه يكون فيه أطفال ويعني حركة مبالغ فيها، حاب يكون المطعم رايق وهادي.
0: والله كلامك على ما تبه كلام صحيح. لا ليه لا يعني الآن زي ما قلت لك، أنا دخلت في باريس وفي
1: خلينا من باريس يا رياض خلينا من باريس يا رياض وخلينا نتكلم في
0: لا دخلت في مطاعم يعني أصلا ما تدخل إلا بلبس معين. الله يذكرك بالخير يا جوكيني، لقيته
1: يعطيك العافية يا رياض، شكرا لاتصالك ومشاركتك يا صديقنا. بعض المطاعم مستمعين الكرام تمنع اصطحاب الأطفال، فمن وجهة نظرك عزيز المستمع هل هو هذا القرار منطقي أم مبالغ؟ اتصال، مساء الخير.
2: مساء النور،
1: حياك الله، لو سهلا، مرحبتين، اسم الكريم.
2: الله يسعدك، محمد الثوري من جدة.
1: أهلا وسهلا ونعم يا محمد، حياك الله.
2: الله يسعدك الغالي. أنا أشوف أنه الموضوع في مرونة كبيرة. إذا هو موضح واضح انه قبل ما اجلس فاشوف انه طبيعي من حد المطعم طبعا الهدوء وانه يختار زباينه. انا اشوف انه الامر في ساعة.
1: بس البعض يقول انه بالغت يعني بالغت زيادة عن اللزوم، يعني مثلا بعض الاسر حابين ياخذون هذه التجربة. انا مثلا كعائلة صغيرة لدي اطفال وحاب اجرب هذا المطعم.
2: صحيح، بس ممكن ان يجربوا مع ناس كبار يعني.
1: طيب من وجهة نظرك محمد هذا القرار ممكن يقلل من العملاء أو الزبائن للمطعم؟
2: والله يا صاحبي أنا أشوف الهدوء مطلوب.
1: شكلك مؤيد يعني أنت محمد.
2: بالعكس احترم القرار، أنا أيد القرار واحترمه.
1: طيب هل سبق وحصل لك موقف أنه يعني ذهبت المطعم وتفاجأت أنه ممنوع اصطحاب الأطفال في هذا المطعم؟
2: لا ما حصل بصراحة. لكن لو حصل طبيعي أنا أشوف الأمر.
1: من حق راعي المطعم انه يقول لك والله انا في فئه عمريه هي المستهدفه او المسموح لها بالدخول اقل من 8 سنوات.
2: نعم
1: من
2: نعم صحيح، وزي ما اقول لك انه في مرونه في الامر.
1: يا سلام،
2: عادي طبيعي انا اشوف.
1: يعطيك العافيه يا محمد.
2: يعافيك الغالي، حياك الله.
1: اهلا وسهلا.

0: على 0115100100 يمكنكم المشاركة مستمعين الكرام. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير،
0: حياك الله، هلا وسهلا، مرحبتين. اسم الكريم؟
1: اسم الكريم عمرو.
0: عبد الكريم؟
1: عمرو. عمرو،
0: حياك الله يا عمرو، اهلا وسهلا، مرحبتين. قول لنا يا عمرو.
1: والله انا اشوف الموضوع غير موضوع الازعاج وكذا. الاطفال في المطاعم يحتاجوا يعني معامله خاصه او تريتمنت معينه، يعني حساسيه في عارف في الاشياء اللي زي كذا كمان. لا بالعكس، المطعم بس اهم شيء المطعم يكون واضح من البدايه.
0: كيف يكون واضح يعني؟
1: يعني ما يجي الناس يتفاجئوا انه لا ممنوع الاطفال، انت من البدايه في موقعك في الحجز تقول انه ممنوع الاطفال.
0: عمرو، كان في احد الاصدقاء، كان في حديث بيني وبينه حول الموضوع، فيقول لي انه قبل فتره معينه كان يقول انه حجزت في احد المطاعم في فترة العصر، بداية العصر تقريبا، يقول انه حجزت انه يعني حاجز في مطعم بعد

0: الساعة الثامنة مساء. فيقول انه اخذت الأسرة ورحت للمطعم، تفاجأت لما دخلت المطعم انه يعني قال لي احد الموظفين انه ممنوع وجود الاطفال من بعد الساعة 8 او بعد الساعة 7. فيقول تفاجأت انا من هذا القرار.
1: اهم شيء ما يكون فيه مفاجأة، يعني دائما يعني عشان ما شاء الله السوشيال ميديا والتحول الرقمي تقدر تعرف من جوجل ان المطعم هذا يقبل اطفال من بعد الساعة كذا لكذا او ما يقبل اصلا، الاشياء هذه تكون واضحة عشان عدم الاحراج لا للزبون ولا لصاحب المطعم.
0: أنت من وجهة نظرك عمرو تفضل المطاعم اللي يكون فيها هذا القرار مفعل أم أنه لا؟
1: والله برضو على حسب المطعم، يعني في مطاعم لازم يكون فيها أطفال صراحة.
0: ليه؟ وش السبب؟ بدون ذكر أسامي مطاعم يا عمرو، بدون ذكر أسامي مطاعم، وش السبب أنه يجب أن يكون هناك أطفال؟
1: لأنه في مطاعم تستقطب الأطفال وتحط لهم أماكن يلعبوا فيها حتى، وفي مطاعم لا تستقطب فئة ثانية من الناس.
0: يا سلام.
1: هو راجع للمطعم وراجع للسياسة حق المطعم.
0: يا سلام، يعطيك العافية عمرو، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
1: الله يحييك.
0: إذن على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعينا الكرام وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم. بعض المطاعم تمنع اصطحاب الأطفال، برأيك هل هو قرار منطقي أم مبالغة ولماذا؟ اتصال جديد، مساك الله بالخير.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله.
0: يا حياك الله، مرحبتين، اسم الكريم.
2: الله يحييك، مروان أبو صالح.
0: مروان أبو صالح، حياك الله يا أبو صالح.
2: الله يحييك، أنا أشوف المطعم هو أبخص بوضعه. إذا كان هو هيئ، يعني هو هيئ المكان أنه ما يكون فيه إزعاج، فمن حقه طبعاً أنه يمنع الأطفال تحت سن معين يعني. والبدائل متاحة للعوائل، يعني أنا عندي عائلة نفس الكلام، يعني أعرف أنه المطعم هذا ما يستقبل أطفال، أروح الواحد ثاني يعني. وفي الغالب المطاعم اللي يعني يكون زوارها جايين للأكل لجودة الأكل وقضاء وقت ممتع مع الأطفال، هو بيهيئ لك الجو. والثاني له خصوصية، تلقاه ما يعني يستهدف فئة معينة من الناس، ما يبون إزعاج، يكون جلستهم ما فيها توتر، لأن الأطفال فعلا يسوون توتر في كثير من المطاعم يعني.
0: طيب ممكن أحد يسمعنا الآن أبو صالح يقول أنا حاب أخذ تجربة مع العائلة في مثلا هذا المطعم، ليش ما يحطون أماكن مخصصة للأطفال مثل ما بعض انه يعني العكس تماما، هناك مطاعم تضع اماكن مخصصه
2: طول العمر، استثمر في هالمكان لاهداف معينه يعني، او لاستقطاب نوعيه معينه. هو دايب يجرب لحاله يعني، مو اول مره يخلي عياله يعني، يعتبر نفسه انه معزوم عند احد. بعد انا اذا معزوم عند رجل في مكان وزملاء عمل، انا جايب اطفالي معي، ما اقدر اقول له والله خلني بجيب اطفالي، ما من الذوق يعني اني ما اجيب اطفال في في في لقاء زي كذا يعني.
0: طيب ابو صالح، هل سبق وحصل لك هذا الموقف؟
2: اي حصل والله.
0: كيف تعاملت مع الموقف؟
2: في الخارج اكثر من هنا، وتعاملت ادور البدائل، متاح البدائل يعني.
0: دور اقرب بديل.
2: ايه اقرب بديل، وتأكد تبي تلقى يعني، خاصة بالرياض ما شاء الله يعني الخيارات كثيرة ومتاحة ومتنوعة. واشكركم على هالبرنامج الحلو.
0: تسلم يا ابو صالح، يعطيك العافية صديقنا مروان، شكرا لاتصالك ومشاركتك.
2: الله يحييك،
0: هلا وسهلا.

0: السؤال، برأيك هل هذا القرار منطقي أم مبالغة ولماذا؟ كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: هذا المساء

0: عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام معنا اتصال. مساء الخير. هلا وسهلا.
1: مساء النور. السلام عليكم.
0: يا مرحبتين. اسم الكريم.
1: ابن درايد من الحربي من غربية.
0: حياك الله. هلا وسهلا. مرحبتين. تفضل يا صديقنا.
1: الله يسلم حبيبي. كيف حالك؟ طيب.
0: يا هلا وسهلا. يا مرحبا.
1: والله بالنسبة للموضوع حقك اللي هو إيش استقبال الأطفال للمطاعم.
0: في بعض الأطفال يا صديقنا تمنع أنه يكون تصطحب الأطفال. برأيك هل هذا القرار منطقي أم مبالغة من المطاعم؟
1: والله هذا القرار أنا أعتقد أنه منطقي. أول شيء اللي مسك بطفلي الله لا يكثر خيره على قولهم. يعني إذا مسك بطفلي إيش أبغى أنا فيك؟ لا ما قرار مبالغ فيه ولا عيدة أصلا.
0: طيب ممكن يقول لك أنه في بعض الأشخاص أو هذا المكان أو هذا المطعم مخصص للأشخاص اللي مثلا يعني يحبون الذهاب إلى الأماكن الهادئة للعمل أو للاسترخاء ومن حقهم الحصول على بيئة هادئة.
1: ومن حق الأطفال أنهم يحصلون على يروحون مع والديهم ويتمشون ويترفهون يعني طول الوقت وطول الأسبوع وجالس في البيت. مدرسة بيت بيت مدرسة. وفي نهاية الأسبوع يبغى يطلع يتمشى يعني الحمد لله. لكني أنا أسيب طفلي في البيت واروح اهز طولي على المطعم هذا اللي بيصرف مني 400 500 وبدون ولد وبدون ثلاث ما ينفع صراحه.
0: ممكن يقولك هذا المطعم مثلا غير مخصص
1: انا مقد يعني الحمد لله في حياتي يعني دخلت مطعم وقال لي ممنوع اطفال.
0: يا سلام يعطيك العافيه وشكرا لاتصالك.
1: كل المطاعم اللي نروحها في الغربيه عندنا هنا بالذات يعني في الغربيه كلها اشوفها يعني اصحاب اطفال.
0: يا سلام يعطيك العافيه وشكرا لاتصالك ومشاركتك يا صديقنا. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: أهلا وسهلا.

اتصال جديد. مساء الخير، اهلا وسهلا، حياك الله. 0115100100 للمشاركة مستمعين الكرام، وكذلك 0562626062 للمشاركة عبر رسائل الواتساب.

من الرسائل المستمعين الكرام صديقنا وليد يقول أنه بعض المطاعم تمنع الأطفال بسبب الإزعاج، والمشكلة بعض الزواج يصطحبوا أطفالهم ويسببوا إزعاج، ولكن أبويهم بالنسبة لهم أنه هذا الإزعاج عادي كأنهم في بيتهم. يقول وليد للمطاعم آداب يجب احترامها. لك العافية وليد. إذن مستمعين الكرام نتحدث عن بعض المطاعم تمنع اصطحاب الأطفال، فبرأيك عزيزي المستمع هل هو قرار منطقي أم مبالغة؟ للمشاركة عبر الهاتف المباشر على الرقم 011

نعود إلى مشاركات المستمعين. اتصال، مساء الخير. أهلا وسهلا. يبدو لي في مشكلة في الاتصال. 0115 100 100. من آراء مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول إنه الحل ليس منع الطفل، بل توفير مساحات وخيارات تناسب جميع الفئات حتى يشعر الجميع بالراحة.

0: اتصال جديد. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا
1: أخوي علي.
0: حياك الله، مرحبتين. اسم الكريم.
1: معك أبو فجر من الشرقية.
0: أهلا وسهلا يا صديقنا أبو فجر، حياك الله.
1: كل عام وانتم بخير وزمان عنك والله.
0: مبطين عنك يا ابو فجر، حياك الله يا صديقنا.
1: شاغل الدنيا.
0: حياك الله، كل عام وانتم بخير ابو فجر.
1: وانت بصحه وسلامه يا رب.
0: هلا وسهلا ابو فجر. نتكلم عن بعض المطاعم اللي تمنع اصطحاب الاطفال.
1: اي
0: وش رايك؟ قرار منطقي ام مبالغه؟ من
1: يحق له في حال واحد. اولا مثلا انا يعني المطعم هذا لكجري، يعني خلينا نقول فاخر، والرجال تاعب في الاثاث والاواني والامور ذي، او براند جاي من برا مثلا، او حتى سعودي ولا شيء، ويبغى يكون يعني يستقبل يعني او يخلي اجواء المطعم هذا، فمن حقه انه يكون يعني الزبائن حقينا من يعني الكابلز خلينا نقول مثلا، او الاصدقاء او البالغين مثلا. فيحق له يعني للامانه. احيانا انا اروح كعائله، اروح مطعم يستقبل اطفال ويستقبل الامور ذي، ودائما تشوفني احرص على العيال يكونوا هادئين في المطعم، لا يسوون مشاغبه بحيث لا ازعج الموجودين سواء في كباين او بدو مفتوح يعني. فتفاجأ، لا والله في بعض العوايا الله يحفظهم وعيالهم جايين مسوين معركة في المحطم. احيانا تشوف عيالهم يقلطون معاك بعد. والله جد يعني
0: فيحق له صراحة. طيب فجر، وش رايك باللي يقول انه انت كمطعم مثلا ضع خيار للعوائل، ضع خيار انه بحيث انه يكون هناك مكان مخصص للاطفال ومكان مخصص للاشخاص اللي يحبون الهدوء ويحبون مثلا انه عدم وجود ازعاج اطفال؟
1: اشوف في بعض الامانة المطاعم الفاست فود او في حتى المش فاست فود مسوي اريا كذا حق الركن حق الاطفال يروح يلعب.
0: صح.
1: بس يعني ستيل يبقى ازعاج كثير، يعني حتى لو انه كان مخصص حق الاطفال تشوفه مره مزعج يعني. وفي بعض منهم يخلي مثلا انه خلينا نقول دورين، يخلي دور بدون اطفال ودور فيه عوائل يعني. فهذا خيار مرضو كويس، بس لكن طبعا يحكمه المكان المطعم إذا كان هو مش متوسع لهالدرجة يعني.
0: أحد الأشخاص كان يقول لنا أبو فجر أنه يعني يتكلم عن أحد المطاعم، يقول أنه مشكلة هذا المطعم الإزعاج فقط.
1: بالضبط. فهو راح يخسر ترى شريحة كبيرة. يعني في ناس تجي، أنا نفسي كان هذا، أنا أقول لك أنا كعائلة عندي عائلة أبغى أطلع مثلا أنا وزوجتي أو بنتي أو أختي مثلا أو والدتي، بس مكان هذا ما في أطفال، يكون أروح مطعم مرة هذا وأسمع صوت بس ملاعق وسكاكين. وبعضهم تشوفه إيه
0: وش اللام
1: هذا، أغلب تشوفه في الفنادق فيمنع دخول الأطفال صراحة يعني. فبعضهم يحب الأجواء ذي.
0: في أيام معينة أبو فجر مثلا تصير حاب إنه تذهب إلى مطاعم معينة يكون ما فيها أطفال؟
1: صحيح.
0: هل سبق وبحث؟

0: عن مطعم يكون هذا المطعم مثلا من الشروط انه عدم وجود اطفال.
1: اي والله وبالفعل تحصل تلاقي يعني سواء ما قلت لك يعني فنادق او يكون في مطعم مفتوحه كذا برضه شو يمنع يقول لك او يحدد عمر معين مثلا من تحت 5 سنوات تقريبا يقول لك ممنوع الدخول.
0: اقل من 5 سنوات ممنوع الدخول.
1: اي مثلا يحاولون ياخذون شريحه اطفال على الاقل بالغين هادي
0: يعني 8 سنوات مش مزعج الطفل في اذا كان عمره 8 سنوات.
1: والله هلا تشوف انا ما اتوقع
0: يعني المطاعم يسوون دراسه الاطفال اكثر ازعاجا من عمر كذا لكذا.
1: اي والله تستغرب ولا تلاقي بالطول احيانا يجي الطول يقول
0: ادخل. يعطيك العافيه ابو فجر شكرا لاتصالك ومشاركتك. حياك الله.
1: شكرا لك يا
0: هلا وسهلا.
1: السلام عليكم.

0: هذا المساء.
1: نتكلم مستمعين الكرام عن في الفترة الأخيرة بدأت بعض المطاعم تتجه لسياسة تقييد أو منع اصطحاب الأطفال، وأكيد أن الهدف من وجهة نظر ملاك المطاعم هو الحفاظ على أجواء هادئة وتجربة مريحة. فبالنسبة لك عزيزي المستمع، هل هذا القرار منطقي أم مبالغة؟ اتصال، مساء الخير.
2: مساء النور أخ علي.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
2: معك سمير يا أخ علي.
1: يا أهلا وسهلا بسمير، حياك الله يا سمير.
2: الله يسلمك حبيبي.
1: قول لنا يا سمير.
2: أقول بخصوص المطاعم هذه اللي ما يحب اصطحاب الأطفال ومكلفاهم مبالغ عالية.
1: إيه؟
2: الأفضل إن يكون حتى المنيو السعر حقه عالي. ايوه، لانه اللي بيجي مع اطفاله بيتكلف مبلغ وقدره، يعني مو بسيط. هذه هي.
1: طيب انت بالنسبه لك قرار هذا القرار منطقي انه في مطاعم مثلا تمنع اصطحاب الاطفال يا سمير؟
2: والله شوف، على حسب المطعم، يعني في مطاعم مكلفه عاليه جدا وهي في الاساس يعني محطوطه يعني مثلا لرجال الاعمال، الاجتماعات، حاجات زي كذا، مثلا هذا عمل، عشاء عمل بطريقة هذه، فهذه يعني يبغى لها كبار. يعني تخيل ان انا مثلا جاي من الشركه ومعايا جروب جو من برا المملكه ومن داخل المملكه مثلا، وماخذهم وعامل لهم عزومه زي كذا في مطعم من المطاعم الليش الفاخره، والاحظ ان المطعم ذا في اطفال، اي اجتماع ذا واي غدا عمل واي يعني صراحه صعبه.
1: سمير، في في في في مدراء او اشخاص يسوون اجتماعات في اجتماعات العمل في اماكن او في مطاعم.
2: نعم نعم. هو انسب حاجه، انا مثلا جاني جروب من برا اخذ على بيتي، اخذ على فندق، اخذ مثلا على من المطاعم الفاخره، هذا عمل عشاء عمل بالطريقه هذه، يعني في جلسه في انسجام، يعني في فعلا في مطاعم فاخره على الكلمه، يعني سواء في جوده الاكل او في الجلسه، او يعني تحس بمعنى الاجتماع ذا وبالنتائج.
1: طيب وش ذنب العائله مثلا انه ينحرمون من هذه المطاعم بسبب انه مثلا ممنوع اصطحاب طفلهم مثلا عشان ما تخرب الاجتماع حق علي او حق سمير؟
2: أنا أنا أنا أنا على كل حال أنا ما أختلف معك، ولكن هو في
1: أنا مش رأيي، أنا مش رأيي يا سمير ترى، بس أنا قاعد أناقشك. هذا مش رأيي، بس أنا قاعد أناقشك فقط.
2: أي أنا معك في هذه، بس أنا أقول لك ممكن من المطاعم الفاخرة يخصصوا مكان معين للأطفال والعائلات،
1: يا سلام،
2: نفس المطعم بس في جهة منفصلة.
1: هذا بالنسبة لك حل انه المطاعم اللي ما مش حابين تستقبلون الاطفال مفروض يكون هناك ركن خاص للاطفال عشان ما ينحرمون بعض العوائل.
2: نعم، يعني يحطوا جهتين، جهة مثلا يعني لرجال الاعمال، حاجات زي كذا، لانهم اصلا قبل ما يجوا يكون في تنسيق مسبق معاهم. والله انا

0: عنده هذا عمل الساعة فلانية وعند العدد كذا يعطيهم العدد وكل شيء كامل. شو كيف؟ لازم يكون عندهم هذول جهة ركن ثاني بعيد كل البعد عنهم. شو كيف؟ هذا العواي. حتى في أطفال في إزعاج ما يوصل الصوت عندهم يكون مخدر حد.
1: سمير هل سبق وحصل لك هذا الموقف؟
0: أنا شفت بعض المطاعم فيها للعوائل يعني معطينهم ركن لحالهم والركن وركن يكون لإيش مثلا لرجال الأعمال أو الاجتماعات الخاصة يعني هذا عمل حاجات دينية.
1: يا سلام.
0: في بعض المطاعم وفي بعض المطاعم الفاخرة بتتبع هذا النهج.
1: يا سلام يعطيك العافية سمير.
0: الله يسعدك حبيبي.
1: حياك الله.

0: المساء.
1: إذا مستمعينا الكرام نتحدث عن بعض المطاعم التي تمنع اصطحاب الأطفال، برأيك هل هذا القرار منطقي أم مبالغة؟ كل اللي حاب يشارك معنا مستمعينا الكرام يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
0: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062. هذا المساء

0: نعود مستمعينا الكرام ونرحب بكم من جديد، وهذه تحية لكل الأشخاص اللي يسمعونا الآن. أنت تستمع إلى إذاعة العربية فم، وهذه حلقة من برنامج هذا المساء. نتحدث عن بعض المطاعم التي تمنع اصطحاب الأطفال. برأيك هل هو قرار منطقي أم مبالغة؟ مساء الخير، هلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
1: كيفك يا صديقي؟
0: يا مرحبتين، هلا وسهلا. الاسم الكريم
1: خالد بوزير من جدة.
0: حياك الله يا خالد، مرحبتين يا خالد.
1: الله يسلمك، موضوعك ما شاء الله كالعادة شيق.
0: تسلم يا صديقي.
1: ولكن
0: هذه دائما ما سمعك خالد.
1: أعتقد أنه الأطفال فاكهة الحياة.
0: يا سلام يا سلام.
1: لكن. يعني أنا أشوف إنه ممكن في ساعة أو ساعتين إنه بعض المطاعم أو الفنادق تمنع الأطفال بكثرة. إذا كانوا عددهم كبير يكون في عنده حد يقول لك والله أنا ما أقدر، يعني أنا أتقبل إنه المطعم يكون كله أطفال عشان ما يزعج الناس ولا يخسر عملائه.
0: يعني المفروض كيف يقسم ساعات معينة؟
1: لا يعني زي في أوقات العمل اللي بيقول لك عندي غداء عمل أو عشاء عمل، فيأخذهم في أوقات معينة، في ساعتين معينة يكون في عنده حد يعني أعلى للأطفال، بحيث أنه أو يحطهم في مكان معين، لكن أنه يمنع الأطفال مو من حقه. لكن أنا أشوف بعض،
0: يعني مثلا كل عائلة مثلا ممنوع أو مسموح لها مثلا طفلين،
1: مسموح طفلين ويكون عندهم فيدباك من يوم ما يدخل الطفل، يبين اذا الطفل اصلا من انه حركي او غير حركي. اذا الطفل حركي، لانه في بعض العوائل الله يهديهم هم عارفين انه طفلهم حركي، وفي مطعم يكون فخم ومطعم يكون فيه له ناس على مستوى او يكون فيه له ضيوف جايين من الخارج، وما ويتركهم يعني حتى ما يوقفهم، ما يشغلهم بجهاز ايباد او كذا، فهمت؟ فهذه هذه برضو ملاحظة مهمة، لأنه لا تنسى كمان أنه المطاعم واجهة بلد. بعض الأحيان في ناس زي ما تفضل الأخ اللي قبل شوية، أنه في ناس بيجوا وفعلا بيكون عنده شخص أو شخصين جاي من الخارج، يبغوا يقعدوا يتكلموا في عمل أو في تطوير عمل أو في بزنس معين. فلما يكون الوضع مليان أطفال أتوقع أنه
0: ممكن البعض خالد يقول لك أنت إذا عندك عمل وعندك تطوير عمل خذ لك غرفة خاصة، مثلا اذهب إلى مكان مناسب للعمل.
1: اي بس لا تنسى انه انت في ناس بيجوك من الخارج وبيكون زيارته جايه، يعني هو يكون فرضا تكلم في العمل في مكتبك او كذا، وبعد كذا نزل على الميدان وتضطر انك انت تكمل بعدها في غداء في او عشاء في مكان معين.
0: حياها الله يا مرحبا،
1: تكملوا على نقاط تتكلموا فيها وتتناقشوا فيها.
0: ما عندك اي مشكله، حياها الله، يتفضل ونروح ونتعشى. اذا خلصنا متعشين نروح نكمل نقاط.

0: نقاشنا.
1: أتمنى
0: أما أني أحرم
1: أتمنى
0: الأطفال من دخول المطاعم.
1: حلقة خاصة بالبعض العوائل اللي بيجي على مطاعم فخمة وبيترك أولاده ما بي يعني ما بيخليهم يعني على قولتهم دوشة، بيعملوا دوشة وبيتحركوا كثير وكذا، فأنا أشوف إنه ما يأخذهم إذا هو عارف إنه أطفاله من الناس الحركيين كثير.
0: بعد هو طالع يوسع صدر عياله يا خالد، يعني يغير لهم جو كذا.
1: ايوه يوديهم الملاهي، يوديهم مطعم، يوديهم مطعم من المطاعم العاديه الفاست فود المطاعم العاديه، فهمت؟ لكن المطاعم اللي هي كمستوى يعني زي نقول احنا فخمه جدا، انا اعتقد انه يعمل حد ما يمنع يعني منع الاطفال، انا ما اعتقد انه يعني مجدي، ولكن انه يعمل عليه كنترول بحيث انه يعملهم في مكان معين او في منطقه معينه، ويطلب منهم انه يكون في التزام بالهدوء علشان الضيوف الثانيين، لانه ترى ياثر عليه في عمله. يعني انا لو جيت مكان ولقيت حتى لو فرضا انا وزوجتي او انا صديقي وعندي موضوع بنتناقش فيه ولقيت الدنيا دوشه، ما حرجع للمكان هذا مره ثانيه.
0: حتى لو كان اجي يقدم وجبات شهيه ولذيذه.
1: قلت لك أنا ضد المنع، ولكن ممكن يعمل تنظيم خاص فيه بحيث أنه يقدر يعمل كنترول على الموضوع فقط.
0: طيب خالد، المطاعم اللي تمنع استحاب الأطفال من وجهة نظرك، هل هذا القرار قد يقلل من العملاء؟
1: في لبعض الناس النفسيات، في ناس ما يتقبلوا، في ناس يتقبلوا، في ناس يتقبل الأطفال وبالعكس يحب الأطفال ويحب انه يكون في مكانه في اطفال ويشوف طفل ويبتسم له ويضحك معاه ويعطيه حاجه او يلاعبه، اوكي. لكن في ناس بس بطبعهم ما يتقبل، يعني يطالع يبغى يروق وهدوء وكذا، فهذه اكيد حتاثر 100% حتاثر عليه في عملائه، في بعض عملائه ممكن يخسرهم.
0: يا سلام، يعطيك العافيه خالد، شكرا لاتصالك ومشاركتك.
1: الله يعافيك.
0: هلا. اتصال جديد، مساء الخير.
2: الو،
0: حياك الله. الو سهلا،
2: الله يحييك.
0: يا مرحبا، الاسم الكريم.
2: انا ابو محمد حبيبي من جده.
0: ابو محمد، يا مرحبا ابو محمد، كل عام وانت بخير ابو محمد.
2: وانت بخير وبصحه وسلامه يا حبيبي وكل المستمعين يا حبيبي.
0: اللهم امين. تفضل ابو محمد، بعض المطاعم اللي تمنع استحاب الاطفال، ايش رايك؟
2: والله يا اخويا يعني انا اشوف انه المطاعم اللي زي كده بتحرم عوائل كثيرة للأمانة، لانه في عوائل كثير طبعا عندهم اطفال وحابين يخرجوا ويكونوا مع اطفالهم يعيشوا اجواء سعيدة، واذا يعني كان المطعم كده او بيعمل التفرقة دي، يعني خاصة في ظل الادفرتايزنج هذا اللي صار عندنا، اعتقد انه كده هو راح يخسر كثير كثير جدا.
0: ابو محمد، احد الاشخاص قبل الحلقة كان في بيني وبينه حديث، كان يقول لي انه في مطعم، قال لي اسم المطعم، قال لي مطعم يقدم اصناف جميلة ورائع هذا المطعم، لكن في مشكلة واحدة. تتوقع وش المشكلة ابو محمد؟ يقول المشكلة ازعاج اطفال يعني فوضى، في فوضى من الأطفال.
2: طيب هو شوف يعني في حلول كثيرة للموضوع ده، يعني أنا مثلا غالبا الناس اللي عندها أطفال بتطلع أوقات الويكند بشكل عام، لأن إجازات المدارس أو إجازات الموجودة خلينا أقول لك كويكند بالنسبة لنهاية الأسبوع اللي طلعوا فيها عوائلهم، خاصة بتكون في هذه الأوقات، خلينا أقول لك الجمعة والسبت عندنا هنا في السعودية، لكن بقية أيام الأسبوع إذا الناس قاعدة تتكلم عن مثلا عشاء عمل ولا غداء عمل، ولا خليني أقول لك زي ما بتفضلوا العالم بيقول لك الناس اللي جاي من برا، ترى هذا الشيء موجود عندنا وموجود برا وموجود في كل مكان.
0: يا سلام.
2: ممكن المطعم يخلي فيه سيجريجيشن، يعني مثلا يخلي وسط أيام الأسبوع ممنوع استحاب الأطفال زي ما تفضلت، لكن والله نهاية الأسبوع إنه ما في مشكلة، العوائل مسموحة، حيث إنه دائما نهاية الأسبوع كل عائلة تحب تطلع بشكل كامل، يستمتع مع بعض بالعشاء برا، يشوف المطاعم وبكذا، ما يكون حصل الحرمان ده كله وسط أيام الأسبوع، بيكون الوضع هادئ للناس مثلا اللي بيطلعوا كابلز أو كانوا بيطلعوا من غير عائلة وكانوا بيطلعوا سواء لعشاء عمل أو غداء عمل. هو سبيسيفيكلي خليني أقول لك على الخمس أيام هذه اللي مثلا اكسكلودينج اللي هي الويكند، هي هذه الأيام اللي بيطلعوا فيها الناس اللي ما بيكون معاهم أطفال، هي هذه ما في غيرها.
0: أبو محمد، هل سبق أنه ذهبت المطعم؟

0: هاي الأطفال هذه بتطلع على نهاية الأسبوع أو الويكند بيستغلوا هذا الوقت عشان يطلعوا عوائلهم.
1: أبو محمد أنت قصدك أنه يعني المفروض أيام الأسبوع إذا مطعم عنده هذا القرار وحاب يطبق هذا القرار يكون مطبق هذا القرار أيام الأسبوع في

0: هذا الموقف انه ذهبت
1: لا والله لا والله ما قد حصل لي. يمكن انا ما زرت مطعم بهذه الطريقه وفيه ممنوع استصحاب الاطفال. هذه ما اسمعها الا في الزواجات بس تبع الحريم يقول لك ممنوع استصحاب الاطفال ممنوع. لكن انه انا كمطعم ما اعتقد بصراحه. كل المطاعم حابه تكسب وممكن هذا الشيء صاير في مطاعم معينه لكن انا بصراحه ما قد
0: ما صادفت هذا المطعم حتى الان اللي ممنوع فيه استحاب الاطفال.
1: ما صادفته الامانه يعني حتى لو صادفته حيكون في كلام ثاني عاد الله المستعان.
0: وش الكلام الثاني؟
1: يعني ما عاد نروح له اذا كانوا معنا الاطفال وزي كذا. ممكن الواحد يطلع فيه مع زميله ممكن يطلع فيه مع صاحبه ممكن يطلع معاه مثلا مع زوجته كتجربه.
0: يا سلام
1: اذا كان يستاهل.
0: يعطيك العافية محمد.
1: ايه
0: يعطيك العافية صديقي وشكرا لرايك وشكرا لمشاركتك وكل عام وانت بخير.
1: وانت بخير يا حبيبي الله يعطيكم العافية وشكرا على مواضيعكم الشيقة. والله انا كل يوم وانا طالع من الدوام اقعد اسمعكم دي الطريقة وبصراحة مواضيع جدا جميلة اللي تفتحوها.
0: تسلم. توصل بالسلامة يا صديقنا.
1: الله يسلمك. تسلم. الله يعطيك العافية. يلا
0: اتصال جديد. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: هلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا.
0: حياك الله. كل عام وانت بخير يا صديقي.
2: كل عام انت بخير.
0: هلا وسهلا. الاسم الكريم؟
2: محمد صالح.
0: حياك الله يا محمد صالح. تفضل يا محمد صالح قول لنا وش رايك.
2: لا انا ما هذا ما هو مزبوط من علماء الناس لانه في كثير على قال واحد ذاك اللي قبلي يعني كثير عوائل عند أطفال في يحرموهم من هذا المطعم وتقلل من العملاء.
0: العملاء ايه
2: تقلل يعني ايه ولما ايه لكن نسوي لهم طيب محل مخصص للي عندهم أطفال.
0: طيب ممكن يقول لك هذا يعني المطعم يعني مخصص للكبار السن
2: ناس عوائل ما يبغوا أطفال
0: الأشخاص اللي
2: يقولوا العوائل اللي عندهم أطفال صغيرة يحطونهم في منطقة فلانية. قل لي هذا عوائل هذا ايوه
0: ممكن هذا المطعم يقول يا أيوة. محمد انه مش كل المطاعم مناسبه يعني للاطفال
2: يعني يقول عنده اطفال يجلس في المنطقه الفلانيه واللي ما عنده اطفال يجلس في معن هذا ايوه لكن تحرمهم ما هو مزبوط.
0: يجب أيوة. يجب ان يكون هناك اماكن مخصصه للاطفال
2: ايوه اللي هم عوائلهم يعني في عوائل ما يبغوا يترك أطفالهم لحالهم الصغار يكونوا مخصصة يعني مش للأطفال للعوائل اللي عندها أطفال.
0: أيوة. يا سلام. يعطيك العافية أيوة. محمد
2: الله يعافيك.
0: شكرا لك ولاتصالك يا صديقنا. حياك الله.
2: الله يحييك.
0: اتصال جديد. مساك الله بالخير.
3: ألو. أهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبتين. الاسم الكريم.
3: معك عطام من جدة يا فندم.
0: اهلا وسهلا عصام. حياك الله.
3: الله يسلمك. انا بس بتصل لان في متصل كريم من شويه اتكلم وقدم مقترحات قال لك ان احنا المطاعم اللي تستقبل عوائل يرفعوا سعر الفاتوره علشان اللي عنده اطفال ما يقدرش يروح او يكون الموضوع صعب. وكان انا وانت وكل الناس اللي عندها اطفال والناس اللي متجوزين جديد ولسه مخلفين بنعاقبهم ان هم عندهم اسر. دي حاجه. الحاجه الثانيه فرضا انا راجل مقتدر وجربت مطعم كويس وعجبني اكله وعجبني خدمته وحابب اخد اولادي ادخلهم مكان ده يجربوه ويجربوا اكله ويجربوا الخدمه. ليه احرمهم بسبب ان في واحد مثلا ممكن في يوم من الايام يروح يعمل غداء عمل او عشاء عمل.
0: عصام هو ما قال انه يجب انه ترتفع الفاتوره. هو كان يقول انه المطاعم هذه اللي يكون فيها ممنوع اصطحاب الاطفال انه غالبا يكون المنيو يعني مرتفع اسعار المنيو يعني الاسعار لديه مرتفعه.
3: انا حضرتك على حاجه ما احنا كمان ما نجيش على اسعار المنيو يرفعوا على خاطر واحد ممكن في وقت من الاوقات يروح يجتمع مثلا. البلد ما شاء الله اللهم بارك مليانه اوتيلات فخمه جدا ومطاعم فخمه جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ومين هياخد بزنس مان هياخد ناس يجتمع بيهم في صاله طعام عاديه. اكيد هيكون في مكان في المطاعم الكبيره والاوتيلات الكبيره مخصص للاجتماعات وغداء العمل وعشاء العمل.
0: يا سلام.
3: لكن فرضا انا حابب اجرب مثلا اخلي اولادي جربت مكان حلو حاببهم يجربوه ويعيشوا معايا اللحظه الجميله او المتعه الجميله. دي رقم واحد بالنسبه للاسعار. الحاجه الثانيه لما تيجي ترفع مثلا اسعار المطعم وتحدد فئه معينه اللي تروح له ما هو ده هيحصل كتير.
0: اكيد انه يعني ما في مطعم يرفع اسعار عشان مثلا
3: هو نفسه الاستاذ اللي اتكلم في وقت من الاوقات كان عنده اطفال صغيرين وهو كان صغير يعني هي الفكره ان احنا ما نحرمش العوائل لكن الوينتر ممكن
0: اكيد انه عصام ما في مطعم يرفع مثلا اسعار عشان الاطفال ما يكونوا موجودين.
3: انا بس لان واحنا بنناقش الافكار لازم تكون على الاقل تكون افكار، لانه ما شاء الله باين عليه بزنس مان، تكون افكار منطقيه.

0: الناس هيحدد المطعم الكبير الفخم اللي مصرف عليه كتير قوي ده بشريحة معينة محددة صغيرة مثلا. دي حاجة. الحاجة الثانية الويتر ممكن هو بيستقبل الجست من على الباب شايف فيه مثلا دخل عنده أسرة وفيها أطفال أعمارهم صغيرة وفي مثلا أطفال أعمارهم متوسطة أكيد عنده أماكن العوائل يجلسهم في أماكن ما تزعجش الناس. يعني أنا ممكن أخليها دي لسياسة المطعم هو يتبعها لكن أنا ما حرمش حد يا جماعة علشان خاطر إن أنا مثلا ممكن أخرج في غداء عمل أو عشاء عمل. صحيح أحيانا بيكونوا مزعجين الأطفال وأنا أب وعندي أطفال وفي ناس تانية بيكون أطفالهم مزعجين وأوقات أولادي مزعجين لغيري لكن ما نقدرش نحرم حد من مكان لمجرد إن إحنا بس يعني إيه أصلا الموضوع ما ضايقنيش ما أنا كنت واللي كان بيتكلم كان عنده أطفال. هي الفكرة الأطفال إحنا أصلنا يعني لازم نحافظ على حاجة زي دي.
1: بس عصام ممكن الآن أحد الأشخاص يسمعنا ويقول لنا هل يجب أن تكون جميع المطاعم مناسبة للأطفال؟
0: لا هو أنا أقول لحضرتك ممكن صالة الطعام نفسها تكون فيها أكثر من مكان مكان مثلا للعوائل يقعدوا فيه معروفة جدا في السعودية على فكرة يعني هي أماكن العوائل مش جديدة على المملكة أماكن للعوائل أماكن مثلا الأشخاص للشباب أماكن للأشخاص العاديين يعني أنا يعني الفكرة أصلا أوريدي موجودة في المملكة مش جديدة فأنا أقدر أوكي خلاص في ده أنا ويتر أو الويتر عندي عنده تعليمات في أسرة دخل عليها خلاص بخدهم أوتوماتيك بقى أجلسهم في أماكن العوائل بدون مجرحهم بدون ما حاسس الأب اللي دخل عليا إن هو دخل عليا بتهمة يعني ده ابنه ولا بنته مش تهمة فاهمني. فالموضوع أنا شايفه إن إحنا يعني ما نأفورش في حاجة لأن فعليا من حق كل واحد إن هو يخرج البلد ما شاء الله فيها مقاومات حلوة جدا ومن حق كل واحد طالما إن هو ربنا مقدره يخرج ويخرج أسرته ويستمتع ويستمتع معه بس ده اللي أقصده.
1: يعني أنت من وجهة نظرك عصام إنه مبالغة ما يقوم به بعض المطاعم إنه ممنوع اصطحاب الأطفال وإنه
0: إذا كان هو ما عندوش القدرة إن هو يوفر مكان للعوائل ومكان مثلا كمطعم يعني من المطاعم اللكشر يعني الأماكن الناس البزنس مان وكده فهو في الحالة دي بيخسر شريحة كبيرة من الزبائن دي حرية شخصية ترجع له لكن أنا كأب أنا حابب أخرج عيالي في أماكن نظيفة حلوة أكلها حلو وخدمتها حلوة إيه الذنب إن هم
1: ممكن يقول لك هذا الشخص يعني عصام إنه بالعكس في برضو أشخاص إذا حبوا مثلا يطلعون لبعض المطاعم يفضلون عدم وجود الأطفال
0: هو ده حقيقي
1: هناك شريحة برضو حابة إنه عدم وجود الأطفال
0: هو إحنا كلنا مش شبه بعض ربنا سبحانه وتعالى خلق في إيد الإنسان خمس طوابع ما فيش واحد شبه التاني بس أنا بقصد في المفهوم العام يعني أنا كل البيوت اللي ربنا خلقها أغلبها فيها أطفال فإحنا نيجي نفكر على النطاق الأوسع الأطفال دول أو الأسر دول إزاي نقدم لهم خدمة كويسة بدون ما تجرحهم أو تضايقهم وفي نفس الوقت حافظ للي عاوز خصوصية على خصوصيته اللي عاوز خصوصية أقدر أوفر له قاعات مجهزة مكيفة بخدمة محترمة جدا داخل المطعم طالما عندي القدرة والمساحة لكن ما يجيش مثلا عشان شخص هيجي لي مثلا مره في الشهر ولا مره في السنه او ممكن ما يجيش اصلا اقول لا والله انا ممنوع عند الاطفال او ممكن احدد مواعيد معينه مثلا للعوائل لكن في نفس انا المقصد عندي ان الاساس في المجتمع الاسر والعوائل دول اللي هبني عليهم انا لو بفتح مطعم او حضرتك بتفتح مطعم او المستمع الكريم كان بيتكلم بيفتح مطعم عاوز ناس كتير تروح عنده.
1: يا سلام يعطيك العافية عصام وشكرا لاتصالك ومشاركتك يا صديقنا يعطيك العافية.
0: شكرا شكرا كتر خيرك.
1: أهلا وسهلا حياك الله. اتصال جديد مساء الخير.
2: علي
1: مرحبا. ألو حياك الله يا صديقنا الاسم الكريم. بدي في مشكلة في الاتصال على 011-5100-100 يمكنكم المشاركة مستمعين الكرام ونتحدث في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن أن بعض المطاعم مستمعين الكرام تمنع اصطحاب الأطفال. رأيك هل هذا القرار منطقي أم مبالغة؟ أحد الأشخاص يقول أنه لا مانع من وجود الأطفال إطلاقا ولكن عندما يركضون بين الطاولات أو يصرخون لفترات طويلة دون تدخل الأهل هنا تبدأ المشكلة. عشان كذا بعض المطاعم دائما تحط تعليمات أنه ممنوع اصطحاب الأطفال. كذلك

0: أحد الأشخاص يقول بأنه بعض الأشخاص يذهبون للأماكن الهادئة للعمل أو الاسترخاء، ومن حقهم الحصول على بيئة يبحثون عنها.
1: هذا المساء
0: أيضا هنا رأي أحد الأشخاص يقول أحيانا ننسى أننا جميعا كنا أطفال، عشان كذا يجب أن نكون يعني متسامحين وصبورين شوي على الأطفال.

0: آخر اتصال في حلقة اليوم. مساء الخير. حياك الله، مرحبا.
1: ألو.
0: حياك الله، مرحبتين.
1: حياك النور.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم؟
1: إيمان.
0: حياك الله يا إيمان، تفضل يا إيمان.
1: الله يحييك. طبعا أنا سمعت المداخلات وصراحة يعني الآراء كلها جميلة، بس في نقطة معينة أنا كأم طبعا أتكلم. أنا قبل ما أقول إنه ممكن يسحبون أطفال أو لا، بس أنا كأم هل أقدر أسيطر على طفلي لما يسبب إزعاج للآخرين؟
2: يعني اللي قاعد يصير لما نجي إحنا في مطاعم، وأكيد أتوقع الأغلبية شافة، يجي طفل مثلا يصيح أو مزعج، تلاقي الأم والأم والأب ولا كأن أحد موجود، عادي خلوه يصيح، خلوهم قاعدين يأكلون عايشين حياتهم، وسبب إزعاج للآخرين. فالوضع يكون مزعج بالنسبة لي، أكيد ما رح أحب أن أكون يكون في أطفال في المطعم.
0: يعني منطق بالنسبة لك يا إيمان،
2: أقل من هذه النوعية.
0: طيب يعني أنا مثلا أهمية. أنا كصاحب مطعم كيف يعني كيف أعرف؟
2: أنا كصاحب مطعم المفترض أني أنا أخلي وقت، طبعا يعتمد على نوعية المطعم، في مطاعم صراحة أبدا ما ينفع أطفال أبدا. عرفت هذه المطاعم لما تجيك فخمة والضوء الخافت وما أدري إيش، ما ينفع فيها طفل. بس لما في مطاعم ممكن يكون فيها أطفال وبالليل تصير هادية، مثلا أخلي كثير مطاعم موجود أنه من بعد الساعة 7 بالويك إند يمنع سحاب الأطفال.
0: يا سلام، يعطيك العافية إيمان، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله. نعتذر للمتصل اللي معنا الخط الآن لأنه وصلنا لنهاية الحلقة، كذلك نعتذر لجميع المستمعين اللي حاولوا المشاركة ولكن بسبب كثرة المشاركات ما قدرنا ناخذ اتصالاتكم مستمعين الكرام. ولا هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. هذه تحيات فريق العمل علي قيدان وعد الدوسري محجوب محمد. نلتقيكم الأحد القادم عند 5 مساء، كونوا سعداء، إلى اللقاء.
3: هذا المساء
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: نحييكم مشاهدينا إلى هذا الموجز. أفاد مصدر مطلع للعربية أن البحث لا يزال مستمرا بشأن آلية للإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. وأوضح المصدر أن الاتفاق في مراحله النهائية، وأن العقبة الأساسية تتعلق بآلية التصرف بجزء من الأموال الإيرانية المجمدة. وأضاف المصدر المطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن أموال لإيران قبل توقيع الاتفاق. وأكد المصدر للعربية أن مقترح إنشاء صندوق خاص لإيداع الأموال الإيرانية المجمدة قيد البحث. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية، مشيرا إلى أنه على تواصل مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار. وأضاف عون بأن الجانب اللبناني ينتظر ردود جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام. كما أكد أن المفاوضات أمس كانت صعبة.

محبطا جدا واستؤنفت بعد تدخل ماركو روبيو إثر تعليقها من رئيس الوفد سيمون كارام. إلى هذا مشاهدينا، كانت واكبت كاميرا العربية دخول الجيش اللبناني إلى بلدة دبين في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية في جنوب لبنان بعد انسحاب إسرائيل.

0: المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن القتال مستمر في جنوب لبنان، وذلك رغم إعلان لبنان وإسرائيل اتفاقهما تنفيذ وقف إطلاق النار خلال محادثات في واشنطن. كما حذر الجيش الإسرائيلي في بيان حذر اللبنانيين من التوجه جنوب نهر الزهراني في جنوب لبنان حتى إشعار آخر. في العراق انطلقت اليوم مراسم تسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عملية سمراء ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. وكشف نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي عن اللجنة المشتركة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، موضحا أن إعادة اندماج القوات تسبق تنظيم عملها على أن يكون ارتباطها العسكري بالقائد العام للقوات المسلحة. وأكد كذلك وجود تنسيق مع قوات البشمركة مع احتمال سحب القطعات العسكرية من مراكز المدن مطلع العام المقبل. اندلعت شبكات عنيفة الليلة الماضية في العاصمة الصومالية مقديشو بين قوات حكومية ومسلحين على خلفية رفض المعارضة قرار تمديد ولاية الرئيس حسن شيخ محمود لعام إضافي. وتصاعدت أعمدة الدخان في أنحاء من العاصمة فيما انتشرت قوات الجيش في الشوارع. وأعلنت الشرطة الصومالية تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق متهمة مسلحين بشن هجمات بقذائف الهاون على أحياء في العاصمة. اعترفت منظمة الصحة العالمية بأن وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط إفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي حاليا بالاستجابة للوضع تدريجيا. وحذر المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم قائلا لم يتم تتبع سوى 45% تقريبا من المخالطين، وللسيطرة على التفشي نحتاج إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 90%. وقال مدير المنظمة الذي زار الكونغو الديمقراطية مؤخرا، قال إنه متفائل جدا بمستوى الالتزام الذي لمسه، مؤكدا أن ذلك أعطاه أملا على الرغم من استمرار التحديات. السلام عليكم.
1: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه.

0: يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
3: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

في تفاعلكم اليوم، جيل بايدن تطرح مذكراتها في البيت الأبيض وتفجر جدلا واسعا، ونوع سياحة جديد يقتحم الصين، سياحة الاي اي، و25 سؤال مع النجمة السورية نادين تحسين بيك. أهلا بكم.

يوم الثلاثاء نزلت في الأسواق مذكرات السيدة الأولى السابقة جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. الكتاب هذا كان حقيقة يعني أحد الكتب المنتظرة من فترة، وفي اهتمام كبير حول اللي حيتناوله، خاصة ما يتعلق يعني بحالة جو بايدن الصحية في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، وطبعا خلال حملة الانتخابية اللي لاحقا أنهاها وجات مكانه لو تتذكروا نائبته كمالا هاريس اللي بعدين طبعا خسرت. عنوان الكتاب إطلالة من الجناح الشرقي. الجناح الشرقي في البيت الأبيض للتفكير هو الجناح اللي في مكتب السيدة الأولى، أو اللي كان في مكتب السيدة الأولى، لأنه الجناح هذا أزيل الآن، فترامب شاله يعني علشان يبني قاعة الاحتفالات الجديدة حقته. فيعني عنوان مذكرات جيل بايدن اللي هو إطلالة من الجناح الشرقي زي ما قلت لكم بتشير إلى أنه الكتاب حيحكي عن فترة حكم زوجها وهي سيدة أولى. وجيل بايدن أصلا من قبل طرح الكتاب وهي طبعا شغالة حملة تسويقية كبيرة، وطلعت في مجموعة من المقابلات تتكلم عن الكتاب وتروج له. والحقيقة أنه الكتاب يعني عامل جدل كبير وعليه هجوم وانتقادات كبيرة، والمفاجأة أنه الجدل والهجوم والانتقادات مو بس من الجمهوريين أو مثلا من معارضين زوجها، لا، كثير من الانتقادات جاءت من داخل حزب زوجها نفسه، الحزب الديمقراطي. بس خلينا قبل ما نتكلم عن الانتقادات هذه نتكلم عن أبرز الأشياء اللي تناولتها مذكرات جيل بايدن. السيدة الأولى السابقة تكلمت في الكتاب عن ابن زوجها هانتر بايدن اللي عنده تاريخ طويل من الإدمان والفضائح والأزمات القضائية كمان. يعني جيل بايدن تكلمت عن معركته مع الإدمان، وتكلمت كمان عن رأيها في قرار زوجها الجدلي بالعفو الرئاسي عن هانتر وقضايا. هذا كان طبعا قرار جدلي وعرض بايدن لانتقادات واسعة واتهامات باستخدام سلطته عشان يطلع ابنه من الورطة اللي فيها. وتكلمت كمان جيل بايدن في الكتاب عن أيامها الأخيرة في البيت الأبيض وعن علاقتها

0: بميلانيا ترامب ووصفت ميلانيا بالمهذبة، لكن ترامب نفسه جنب الذكر اسمه في الكتاب وكانت بتسميه الرئيس المقبل أو خصم زوجي. جزئية مهمة جدا تانية تكلمت عنها جيل بايدن وهي المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب واللي كانت طبعا كارثية على بايدن. جيل بايدن قالت في الكتاب إنها اعتقدت يوم المناظرة إنه زوجها أصابته سكتة دماغية خلال المناظرة لأنه ما كان على طبيعته أبدا، وقالت إنها لليوم هذا مو فاهمة إيش صار وقتها في هذه المناظرة. وتكلمت كمان في الكتاب عن صحة زوجها ورأيها في قدرته على الاستمرار في الحكم، وتكلمت كمان عن انسحابه لاحقا من السباق الرئاسي وعلاقاته بقيادات الحزب وكيف صار انسحابه أصلا. يعني القصة الجزئية الأخيرة هذه تحديدا مستفزة خلينا نقول كثار في الحزب الديمقراطي اللي شايفين أنه الفترة هذيك يعني كانت سودة بالنسبة للحزب، كان فيه هزة كبيرة وأنه ما في أي داعي أنه كنا نرجع نتذكرها ونحكي تفاصيلها الآن ونوثقها في كتاب، وكثار منهم مستفزوا من التوقيت كمان توقيت نزول الكتاب يعني، وشايفين أنه الآن لازم يكون التركيز على انتخابات التجديد النصفي مو على الأزمة هذيك. المقصود طبعا بالأزمة يعني لما طلع ديمقراطيين وقتها كان لسه بايدن في حملته الانتخابية وطالبوا بايدن بالتنحي، وهو كان بيحاول أنه يكمل في الحملة الانتخابية وينتخب مرة ثانية للبيت الأبيض، لكن بعدين خلاص رضخ وتنحى وترشحت مكانه زي ما قلت لكم كمالا هارس. طيب الكتاب كمان جالوا انتقادات تحديدا من الرئيس ترامب اللي ما عجبوا اللي قالته جيل بايدن عن زوجها يوم المناظرة وإنها شكت إنه جات له سكتة دماغية. فترامب في بوست على تروث سوشيال قال إنه وأخيرا اعترفت جيل بايدن أنها مو فاهمة اللي صار يوم المناظرة مع جون نعسان، سليبي جو طبعا هو لقبه المفضل لجو بايدن، وقال بتقول إنها ظنت جات له سكتة دماغية وأشياء أخرى سيئة تانية صارت له، بس رغم هذا الشيء ما شفناها طلعت المسرح يومها تساعد زوجها زي أي زوجة صالحة ما كانت عملت. وقال الشيء اللي نسيت جيل تقوله إنه أنا كنت عامل أداء رهيب قبل انهيار زوجها التام. ولما احترم في تكملة البوست أنه يعني أداؤه القوي هو اللي عمل كده في بايدن وخلاه يتجمد ويقدم الأداء السيء اللي قدمه. طيب للحديث أكثر عن الكتاب والجدل حوله إحنا معانا من نيويورك المختصة في الشأن الأمريكي نادين ساندرز. أهلا فيك معانا نادين. يعني في انتقادات كثيرة للكتاب يعني من اللي قرأته حتى الآن، يعني الأصوات السلبية والآراء السلبية عن الكتاب أكثر من الإيجابية، هل تتفقي مع هذا الوصف؟
1: تحياتي لك المشاهدين. نعم بالتأكيد هناك انتقادات واسعة وكأنها يعني أشعلت فتيل نار الغضب لدى الجمهور من الديمقراطيين والجمهوريين، يعني على حد سواء الجمهوريين يعتبرون أن كلامها يفتقر إلى أي مصداقية ويعني يشككون في كل الرواية وكل ما ذكرته عن جو بايدن ويشككون بأن يعني عدم علمها بحالته الصحية أيضا هذا ما قالته غير صحيح، يعني هناك سيناريو طويل لما يقولونه. وأيضا الديمقراطيين يعتقدون أن هذا التوقيت الذي طرحت فيه الكتاب هو غير موفق، وخصوصا أنهم على أنهم على أبواب الانتخابات النصفية وهذا سيلفت الأنظار إلى تاريخ تلك الفترة التي ألمت يعني الديمقراطيين كثيرا، هم يريدون أن يزيدون من شعبيتهم ولكن تلك الفترة توحي بأن الديمقراطيين كانوا يتسترون ربما على شيء ما بوضع بايدن، ولكن حقيقة الديمقراطيون أو زعماء الديمقراطيون هم من كانوا مستاءون من هذا الوضع وهم ما طلبوا من جو بايدن الانسحاب، ولكن التأثير على الجمهور كان كبيرا. الآن يريدون زيادة اتساع الجمهور، هذا وضع إضاءة على تلك الحقبة التي كان فيها رئيس سابق بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وكانت له يعني عدة نكسات إعلامية، فوضع إضاءة على ذلك لا يفيد الديمقراطيين من وجهة نظرهم في الانتخابات القادمة،
0: خصوصا اللي كانوا معاه في البيت الأبيض نادين، لأنه هم أيضا متهمين بالتستر على حالته الصحية. يعني كل أحد كان حول جو بايدن في هذيك الفترة متهم، فيعني تجديد الحالة

0: حديث عن الموضوع بيرجعهم للواجهة في هذا الموضوع.
1: نعم، يعني دعيني أذكرك أنه المساعدين أيضا مستائين من الأشخاص المقربين الذين كانوا ملازمين له يوميا، مثلا جيل بايدن نفترض أنها تعرف صحته، ولكن الانتقاد أن جيل بايدن تعيش حالة من الإنكار أو تريد أن تنكر. يعني هم لديهم عائلة بايدن، لديهم قيم يقدمونها دائما للأمريكيين والعالم، وهي إنكار الذات وتفضيل يعني الآخرين على الذات، ولكن هم يرونهم في هذه الحالة كانوا يفضلون الاحتفاظ بالرئاسة وأن تكون هي السيدة الأولى، ووصفوا ذلك بأنه شدة الأنانية، يعني عكس تماما ما يقومون به. لذلك المساعدين الآن عندما يرون رئيس بايدن، ربما أحيانا ربما يرون بعض الهفوات، ولكن هناك مبرر، يعني هناك من دائما يجعل جوه مبررا. أعتقد أن مساعديهم السيدة جيل بايدن وأيضا كمالا هاريس هم أقرب من كانوا يعرفون عن وضعه الصحي، وأنه ربما أيوة. يعني أما المساعدين بشكل عام، حتى تسمعين استياءات من المساعدين أنهم لم يكونوا مطلعين تماما على حالته الصحية. حتى الآن نحن لا نعرف تماما ما يعني الحالة.
0: إحنا تعرفي كمان نادين، يعني كان في يمكن رغبة عند الناس أنه يكون في شفافية أكثر في الكتاب. أعتقد أن السيدة الأولى جيل بايدن ما أعطت هذه الشفافية.
1: نعم بالضبط، هذا الحديث الذي يقال أنه مفترض أنها كتبت كتاب عن تلك الحقبة، كان ينتظر الأمريكيون شفافية أكثر، تفاصيل أكثر، وإذ بهم يجدون ترقيعا لما حدث وتغطية لما حدث وتبريرا لما حدث. وحتى أنها كانت تقول، يعني قالت في الكتاب أنه أنها مستاءة من زعماء الديمقراطيين أنهم ضغطوا عليه، هددوا بتلك الرسالة من مجلس الشيوخ، وأنه اضطر الانسحاب، وإلا فهي تجده منائما لأن يستمر في الحكم 4 سنوات أخرى. يعني هذه مفارقة، في حين أنها تقول أنها تفاجأت بأدائه ولا تعرفه، وربما ذكرت أيضا أنها ربما قد غفلت عن حالته الصحية، ولكنها في نفس الوقت
0: هي تحدثت كمان عن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، يعني خصتها بالحديث عن موضوع الغدر والخيانة. بس إذا أبغاكي أنتقل معاكي لموضوع أنه يعني تعمدت عدم ذكر اسم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تماما في الكتاب، فهو إما خصم زوجها أو أنه الرئيس السابق حسب التاريخ اللي كانت بتتحدث عنه. يعني هذا مو شوية غريب، خصوصا أنه دي يعني وثيقة للتاريخ.
1: هذا يوحي بشراسة الخصومة بين الرجلين، يعني وكأنهم ليسوا يتنافسون على موقع رئاسي، وإنما هناك أصبح ربما خصومة شخصية كبيرة. لاحظي أنها تحدثت عن السيدة ميلانيا بطريقة مختلفة، تحدثت عنها بأنها مؤدبة واتصلت بها، ولكن حديثها عن تجنبها للحديث عن ترامب لأنه برأيها رأس المشكلة، هذا هو يعني الذي تراه والذي يراه الرئيس بايدن. حتى عندما تم يعني انتخابه في قبل الرئيس ترامب، يعني لماذا أساسا نجح في الانتخابات؟ نجح في الانتخابات يعني دفعه الديمقراطيون بقوة، لأن لديه تاريخ سياسي طويل جدا، لديه مصداقية كبيرة لدى الأمريكيين، فكان هو المرشح الأكبر حظا بأن يتفوق على خصمه الرئيس ترامب، فأصبحت الخصومة يعني شمسة جدا بينهم.
0: ويمكن كمان خصوصا هي ما هي قادرة تتجاوز، لأنه الرئيس ترامب إلى الآن لا زال يهاجم زوجها، يعني كل ما بتسنح له الفرصة الحقيقة، يعني فهي يمكن كزوجة محبة مو قادرة يعني تتخطى هذا الشيء. إيش رأيك نادين في اسم الكتاب؟
1: يحمل دلالات كثيرة، يعني عندما تقول view from the west wing، يعني إطلالة من الجناح الغربي، هي تشير إلى أن هذا المكان الذي يحمل لها ذكرى كبيرة، وهو يدار فيه مثلا خلفيات الحكم، لم يعد موجودا. يعني هي تريد أن هذا الجناح الغربي الذي
0: الشرقي بس عشان بس
1: أن يكون الشرقي أصبح غير موجود إطلاقا. ويعني أيضا تتحدث عنه ربما في الخلفيات أكثر مما يبدو للعالم. أيضا تعبر عن ذكراها، يعني يبدو أنها

0: ذلك أثر فيها بشكل كبير جدا، وربما ذلك ما دفع بها إلى أن تكتب كتاب، وربما استمتع جدا بتلك الحياة. وهذا أحد الانتقادات التي وجهت لها، بأنها كانت تهدف إلى استمرار هذه الحياة، يعني تشبثها بها جعلها تغطي على حالة الرئيس بايدن
1: أيوة. السابق رغبتها بايدن هي في الاستمرار في البيت الأبيض وفي هذه الحياة.
0: نعم.
1: على العموم يعني لسه طبعا حنشوف أكيد المزيد يمكن من ردود الفعل على الكتاب. بنشكرك على هذه المداخلة، كانت معنا من نيويورك المختصة في الشأن الأمريكي نادين ساندرز. السياحة في العالم أنواع، يعني ترفيهية، ثقافية، علاجية، دينية وغيرها، وطبعا هذه كلها أنواع نعرفها وسمعنا عنها كثير يعني. بس اليوم في نوع سياحة جديد نازل في الأسواق ولافت الأنظار، السياحة هذه في الصين تحديدا، ونقدر نسميها سياحة الـ AI أو سياحة التكنولوجيا، لأنه لوحظ الفترة الماضية زيادة كبيرة جدا في أعداد السياح اللي بيروحوا الصين مخصوص عشان التكنولوجيا والـ AI. نحن بنتكلم عن رجال أعمال ومستثمرين وكمان سياح عاديين بيسافروا هناك مخصوص عشان يشوفوا فين وصل التطور التقني والـ AI. وأمام هذا الاهتمام الزايد، بدأت شركات تنظم رحلات خاصة لهذا الغرض، تتضمن زيارات لمصانع بينشاف فيها آخر التقنيات، وتنعمل لقاءات مع مسؤولين، وكمان تجربة كثير من الاختراعات. والجولات هذه بتركز معظمها على زيارات لمصانع وشركات أسماءها أيقونية بالنسبة للتكنولوجيا الصينية، زي شركة بي واي دي للسيارات وشركة يونيتري للروبوتات الشبيهة بالبشر. الرحلات مدتها من 3 إلى 5 أيام تقريبا، وتكلفتها بتوصل $7,000 شاملة الفنادق والإقامة بس من غير الطيران. وفي صور منتشرة من جولات زي هذه، بنشوف فيها السياح جالسين بيجربوا سيارات ذاتية القيادة، أو بيشوفوا درونز بتوصل طلبات، أو مثلا بيلعبوا مع روبوتات شبيهة بالبشر، وغيرها من الأنشطة. فاصل ونعود.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
6: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00.

0: على العربية بزنس. كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: أهلا من جديد. لسنوات طويلة كثير دراسات وأبحاث وتوصيات من مختصين شجعت على الاستيقاظ المبكر وتكلمت عن فوائده على الإنتاجية وصفاء الذهن والصحة العامة جسديا وعقليا وحتى نفسيا. الدراسات والنصائح هذه كثرت لدرجة أنه صار العالم في شيء نقدر نسميه ثقافة الاستيقاظ المبكر، ونادي صاروا يقولون اللي هو الخامسة صباحا وغيرها من المفاهيم اللي كلها بتحوم حوالين الصحيان بدري وفوائده والدعوات له. وصاروا حتى أنه اللي بيصحوا بدري بيشوفوا نفسهم أكثر صحة أكثر إنتاجية من غيرهم، وبيتفاخروا حتى بنمط حياتهم هذا، وفي أحيان كثيرة حتى بيعيبوا وبينتقدوا على اللي يصحوا متأخر أو الشخصيات الليلية. لكن بدأت مؤخراً تعلى أصوات بتنصف صراحة جماعة الصحيان متأخر، وبتقول ببساطة إنه الصحيان بدري مو للكل، وأنه علمياً مو صحيح ولا مثبت أنه الصحيان بدري يرفع الإنتاجية لكل الناس ويحسن صحتهم. وطلع حتى خبراء وأبحاث نبهوا أنه يا جماعة الناس والأجسام وحتى الجينات تختلف، في ناس الصباح أفضل لها وبيكونوا نشاطهم أكثر، وفي ناس ذروة نشاطهم وإنتاجيتهم بتكون في الليل، وما في أحد أحسن من أحد. يعني باختصار في ناس صباحيين وناس ليليين، وإجبار شخص ليلي على الصحيان بدري ممكن في الواقع يأثر عليه سلبا وعلى صحته وجودة نومه وجودة حياته. والخبراء بيقولوا أن الموضوع بيعتمد على عوامل كثيرة، بعضها بيولوجي داخلي وبعضها بيتعلق بإيقاع الجسم وبعضها عوامل وراثية وغيرها حتى من الأسباب. بس الخلاصة أنه الإنتاجية والصحة العامة لا ترتبط بموعد الاستيقاظ، وأنه كل جسم ولو إيقاع البيولوجي وجدوله، وأنه فرض نمط واحد على الكل مو دقيق علميا ولا عادل. احنا بينضم إلينا من الرياض الدكتور صالح العيسى، استشاري الأمراض الصدرية وأمراض اضطرابات النوم. أهلا فيك معنا دكتور صالح. يعني الكلام هذا يمكن مريح لكثير ناس اللي طول الوقت حاطين نفسهم تحت ضغط أنه لازم نكون صباحيين، لازم نتفائل في الصبح، لازم إنتاجيتنا أفضل في الصبح. يعني فعلا في أسباب تخلي الإنسان مو صباحي.
5: صح،
4: حلو، ممتاز. نعم. إيش هذه الأسباب؟ أعطيني أهمها أبرزها.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء الناس ينقسمون من حيث النمط للنوم، الاستيقاظ للنوم، إلى صباحيين ومسائيين، وما يفرق معهم الصباح أو المساء، ما يفرق معهم الصباح والمساء. النسبة اللي تشكل يعني الصباحيين واللي يحبون يصحون بدري 10%، واللي يحبون يعني يميلون إلى الليل 10%، وبينما 80% ما يفرق معهم صحيوا بالنهار أو بالليل.
4: طيب. ولا يعني أغلب الناس ما هم
5: الناس داخلين. ما يفرق معهم تغيير، يعني
4: والله
5: ما يفرق معهم يعني إنه مثلا يشتغل بالليل أو يشتغل بالنهار، غالبا يقدر يتأقلم مع الوضع اللي هو يعيش فيه. لكن الهدف إنه أول شيء لازم نعرف حنا الدراسات العلمية لما درسوها وجدوا إنه مثلا الناس اللي يستيقظون مبكر أقل عرضة للأمراض النفسية، الانفصام والاكتئاب، أكثر عرضة لأنهم يعني أكثر شيء أنهم
4: جد دكتور، يعني ترى صدمتني بهذه المعلومة، بتتكلم جد؟
5: لأنه المشكلة أنه يعني سبحان الله على الناس اللي تسهر بالليل كثير وجدوا أنه تنتشر عندهم الأمراض النفسية، تنتشر عندهم السمنة، تنتشر عندهم السكر، ينتشر عندهم أمراض القلب. يعني فهذه

0: العادات السيئة دائما تكون متعلقة بالسهر، زي يعني الدخان والأكل المفرط والغير الصحي، دائما يكون يتعلق بالسهر. فهذه الأشياء جعلتنا أنه دائما زي ما تقولين نكون يعني ماخذين في بالنا أنه كله دائما العمل يكون بالصباح. يعني
1: اوكي، يعني في اسباب خلت انه فعلا يصير سمعه الناس اللي هم يحبوا يشتغلوا في الليل او يفضلوا انه يصحوا متاخر ويكون نشاطهم افضل في الليل، خلت سمعتهم سيئه، او انه يشعر او انه ناس تشعر انه لا حقون الصباح افضل.
0: لا لا، هو المشكله انه الجزء منه ان يكون فيه جينات الموضوع،
1: اوكي
0: حدود يعني الجينات تكون بعض المرات هي المسبب ان الشخص يكون يعني يحب انه يكون اكثر استيقاظا بالليل.
1: ايوه، ايش يفرق في الجينات مثلا؟ يعني ايش تفرق جينات شخص صباحي عن شخص ليلي؟
0: يعني للاسف انه الشخص اللي عنده جينات انه يكون اكثر استيقاظ بالليل يكون عنده عرضه انه اكثر حساسيه للضوء بالليل. فاذا تعرض للضوء بالليل ما عاد يقدر ينام. بعكس الإنسان اللي نسميه حنا طيور الصباح، طيور الصباح تجدوا أنه دائما الساعة 9-10 ما عاد يقدر يتحمل السهر، لازم ينام، لأنه ما عاد يقدر، لأنه عنده حساسية للضوء أقل. فهذه الميزة اللي تخليه يستيقظ يعني مبكرا ويكون في قمة أدائه في الصباح، لأنه ما يعني نام معظم الوقت بالليل، فيكونون أكثر يعني حصولا على الفرص وعلى يعني على الوظائف الجيدة. بينما الناس اللي يكونون يعانون من يعني عدم النوم إلى متأخرا يكون يعني قدراته العقلية عالية بس متأخر بالليل.
1: ايوه، بس هو هذا يعني يعتمد حسب وظيفه كل الناس. بس فيعني عشان كده مثلا الحين انت بتقول على موضوع ساعات الدوام، يعني هذا مو يخلي انه موضوع انه ساعات الدوام تقليديا او ساعات الدراسه تقليديا من الصباح يعني مثلا الى الظهر، ما تعتقد انه هذا فيه ظلم على كثير من الناس الليليين؟
0: غالبا احنا يعني دائما لما ننظر للليليين ما ننظر لهم بس من جانب انهم ما يقدرون يستيقظون الا بالليل، يعني لانه كثير منهم لما يتعرضون للضوء في الصباح ما يتعرضون للضوء بالليل، ما يستخدمون اجهزه بالليل، يجدون انهم يستطيعون ان يتاقلموا مع يعني مع الاستيقاظ الصباحي، مع وجود يعني الان نظام مرن بحيث انه يسمح له انه ينام ساعه وساعتين اكثر بالنهار يعوض تاخر يعني عدم دخوله النوم بالليل.
1: أيوة،
0: هذا بيساعد كثير في انتاجيته.
1: ايوه، بس تعرف دكتور صالح، يعني انا اعتبر نفسي انسانه ليليه وقدمت في فتره من حياتي برنامج صباح العربيه، فكنت اصحى الساعه 5 صباحا، تاقلمت وكنت اجي على الدوام الحمد لله ما عمري تاخرت وكذا، بس انا كنت تعيسه لاني انا ابغى انام، ابغى اصحى بعدين، مخي كان يعني المفروض انه انا اكون في الصباح مبتهجه وسعيده، انا ما كنت مبتهجه وسعيده في الصباح، فاهم؟ انا ابغى كم ساعه عشان ابتهج. فهي يعني بتقدر تتاقلم بس جوده الحياه تنخفض.
0: ايوه، جوده الحياه تنخفض فعلا مع الناس اللي يصحون بكير وهم يعني استيقاظهم ذا، جوده حياتهم جوده النوم حقهم تنخفض.
1: أيوة،
0: بحكم انه يحاول ينام. لكن اذا حاول انه مثلا ما يتعرض للضوء بعد صلاه المغرب، حاول يخفف منه قدر المستطاع، ما يستخدم اجهزه، ما يستخدم ذا، كثير منهم يستطيع ان يتغلب على المشكله ويستطيع ان يستيقظ للعمل حقه ويؤديه باداء جيد، يعني ما يكون عنده مشاكل.
1: أيوة،
0: اذا كان محافظ على انه ما ياكل بالليل، ما يعني زي ما تقول هذه الاشياء كلها، الاشياء دي تساعد
1: ينظم اسلوب حياته. طيب بس انت الحين لما كنت بتتكلم على جوده موضوع النوم والكلام هذا كله، كثير ناس بيقولوا انه مثلا الواحد لازم يكون نايم في الليل عشان انه جوده النوم تكون افضل، وصاروا كثير ناس بيربطوا الموضوع بالار اي ام، انه قياس جوده النوم والنوم العميق تحديدا يعني والكلام هذا كله. بس اللي هم الناس التانيين حقون الليليين بيقولوا انه لا، نحن نقدر نحدد او نوصل لهذه الجوده في اي وقت، صحيح هذا الكلام؟
0: المشكله اللي انت تتكلمين عنها انه احنا مارسناها في رمضان. رمضان يعني كلنا ناخر ساعتنا البيولوجيه بحيث ان نداوم الساعه 10 وبعده. ايش اللي تلاحظينه على معظم الناس يوم العيد؟ كلهم تعبانين، منهكين، نومهم معكوس، بسبب انه يعني ساعتنا البيولوجية 24 ساعة.

0: وثلث. بينما اليوم والنهار بس 24 ساعة، يعني أنه الليلة واليوم والليل أقصر من ساعات البيولوجية. فلذلك أي إنسان ما يتعرض ضوء الشمس يبقى يعمل على حاجة يسمونها كل مرة يتغير ساعة نومه. يعني مثلا اليوم نام الساعة 10 وحنا نشوفها في رمضان، أول شيء نبدأ نصحى 8-9 لأنه متعودين نصحى بدري 6، بعدين 8-9، بعدين 9-10، بعدين 11-12، بعدين 1، بعدين ما نكتشف أنفسنا إلا بعد العصر، وبعضهم حتى بعد المغرب يبدأ ينام. فتصير يعني تصير العملية على قولهم إيش تدور بسبب عدم ثبات النوم. لابد يعني دائما النصيحة اللي قدمها الأطباء للجميع، ثبت استيقاظك.
1: أوكي.
0: يكون يومك ثابت، بس ثبت استيقاظك كل يوم بإذن الله، حتى الجمعة والسبت اللي وقت الإجازة ثبت استيقاظك، هذا يخلي نومك ثابت وصحيانك ثابت طوال اليوم.
1: أيوة.
0: بس لا تقعد تغير.
1: أوكي. ويأثر إنه جودة النوم يخليها تستمر.
0: أيوة، جودة النوم حصير عنده مرة ممتازة بكل ما زاد في الثبات. يعني تخيلي معايا تحصلين على أفضل جودة النوم بعد ما ثبتين نومك لمدة 3 أسابيع.
1: أيوة.
0: بعد 3 أسابيع يصير نومك أفضل جودة من ناحية الساعة البيولوجية.
1: نشكرك على هذه المعلومات. كان معنا من الرياض الدكتور صالح العيسى، استشاري الأمراض الصدرية وأمراض اضطرابات النوم. فاصل ونعود.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
4: تجربتي في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
5: أمر مؤلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
6: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
5: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
6: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
8: أهلا من جديد، وصلنا مشاهدينا لختام حلقة اليوم والأسبوع كله، وموعدنا الآن مع فقرتكم المفضلة 25 سؤال. ضيفتنا اليوم فيها النجمة السورية نادين تحسين بيك. أنا أترككم معها وأعود وألقاكم الأحد إن شاء الله في أمان الله. نادين تحسين بيك، 25 سؤال لازم تجاوب عليهم بسرعة ومن غير تفكير. أوصفي نفسك بكلمة.

0: حساسة.
1: أكثر ذكرى عالقة في بالك عن والدك الفنان حسام تحسين بيك؟
0: كيف كان يلعب معنا؟
1: كيف كان يلعب معك؟ في شيء تحديداً؟
0: لا، كان في طقس يومي، كل ما يرجع من الشغل كان يركض ورانا بالبيت أنا وأخواتي.
1: أوكي، حلو. طيب، دور صنع اسمك؟
0: أحلام كبيرة.
1: طيب، بترفضي الأدوار الجريئة، هذا بيتضمن إيش؟
0: كل شيء بيتعارض مع طريقة تفكيري.
1: مثلا زي إيش يعني؟ قبولات؟
0: أكيد.
1: أحضان؟
0: يعني حسب الأشخاص يعني، أو حسب الصيغة اللي مطروحة فيها الأحضان يعني.
1: أوكي، يعني ممكن مثلاً أنه حضن لأبو أوكي، بس مثلاً حضن لحبيب
0: يعني؟
1: لأ
0: أكيد، لأنه يفترض أنه نحن يعني يكون في شيء مراعاة للجمهور يعني.
1: أوكي، هل نادين اليوم ممكن تبيع عمل باسمها؟
0: ما بعتقد.
1: أوكي، ليش؟
0: القصة طويلة كتير يعني. يعني يفترض أنه اللي كان يسعى أنه يصير نجم فهو بيوصل للنجومية. أنا لما دخلت على هاي المهنة ما دخلت أصير نجمة. أنا دخلت لأشتغل المهنة اللي أنا بحبها وبستمتع فيها، هذا كان طموحي يعني.
1: طيب، قلتي أنك انفصلتي عن زوجك الأول لأنكم أصدقاء أفضل من متزوجين. طب كيف تزوجتوا طيب؟
0: تزوجنا بشكل يعني تقليدي مثل ما بيقولوا.
1: اوكي، طيب، فاكتشفت انكم اصدقاء بعد ما جات الفاس في الراس. اوكي، طيب، العمر عدو الفنانه؟
0: لا، ما بعتقد. بس بعتقد انه عدو الانسان نفسه.
1: اوكي، عمل ندمان عليه؟
0: ما بندم على شيء.
1: ولا كذا عندك عمل ما تحبيه تسكر عيونك لما تشوفيه؟
0: ممكن ما احب. بس اندم؟ لا، ما راح اندم.
1: اوكي، ايش اللي ما تحبيه طيب؟
0: بس.
1: أوكي. طيب، هل فكرتي في الاعتزال؟
0: إيه طبعاً.
1: متى وليش؟
0: من فترة قريبة.
1: أوف، ليه؟
0: يعني فيك تقولي فترة ما عاد شعرت فيها أني أنا عم بحقق الشرط اللي أنا عم بشتغل من شانه. المتعة.
1: أيوة، أوكي. طيب، والدك اعترف في مقابلة أنه خان والدتك، هل أزعجك الموضوع؟
0: بس.
1: اوكي. طيب، مين الشخص اللي بتستمتع بالتمثيل معه؟
0: كتار.
1: بس مين في كده شخص تحس انه اوف احنا بيننا كيمياء انا بنبسط؟ ممكن تكون ست يعني حتى.
0: ايه، الحقيقه هن كتار، مدام صباح جزائري مؤخرا.
1: اوكي، ايوه. طيب، ايش سرقت منك الحرب؟
0: عمري.
1: اوف. طيب، ليش مستبعده من الاعمال التركيه المعربه؟
0: لا، مالي مستبعدة، انطرح علي مرة بس ما اشتغلت.
1: ما عجبك؟
0: لا، ما صار اتفاق من الأساس.
1: أوكي، يعني إنه مش إنه يعني كان عندك استعداد بس إنه في شيء
0: ممكن. إيه طبعاً.
1: أوكي، طيب، صرحتي قبل إنك ترفضي الزواج بأحد أصغر منك وبعدين رجعتي تزوجتي إياد عيسى اللي يقال إنه أصغر منك ب 12 أو 14 سنة، إيش اللي غير رأيك؟
0: حقلك هي مشان واحد ما يحكي قال الله لا يحكينا كلمة كبيرة. هذا على فكرة كان قبل بكم يوم من أني أرجع ألتقي بإياد، وحقيقة أنا كنت ضد القصة كتير، بس اللي خلاني غير رأيي أنه إياد ما بيشبه حدا. إياد كتير أكبر من عمره.
1: بس برافو عليك.
0: شكرا.
1: عادي، الرجال دايما بيسووها طول الوقت، نسويها نحن كمان، إيش المشكلة؟
0: طيب.
1: ليش فشل مشروعك الغنائي؟
0: لا، أنا ما كان عندي مشروع غنائي، صدقيني لو كنت مقررة كان زبط يعني. أنا ما فكرت فيه ولا خططت له أبداً.
1: قلت إنك بتنزلي أغنية وكذا.
0: لا لا، أنا ما قلت بدي نزل أغنية. أوكي. أنا فكرت إني أنا أعمل شيء، بس أنا صدقيني أنا أجبن بكتير من إني أنا أجرب أعمل شيء ما أنه من اختصاصي.
1: اللي يشوفك على المسرح اليوم يا نادين يقول إنك أنت ما بتعرفي كلمة جبانة. ما شاء الله عليك يعني.
0: تسلمي، شكرا.
1: اوكي، البعض يلومك على قبول ادوار، يقول انه ما هي بحجم موهبتك، او ممكن بيقولوا احيانا انه طب يمكن الفلوس السبب، كيف بتردي؟
0: برد انه اوقات بيكون في شيء انا شايفته بالدور هن ما لهم شايفينه، في شيء انا حاببته من الدور ممكن ما يعني لهم. نحن كممثلين ما مهنتنا بس انه ناخذ ادوار كبيره او البطوله من الجلده للجلده، كمان في شيء بيستهوينا اوقات.
1: أيوة.
0: ممكن يكون 50 مشهد و40 مشهد بس انا بحقق فيه شرط انا بدي اياه.
1: حلو. طيب، شاركتي في اعمال بيئه شاميه، ورغم انه برغم

0: هذا الشيء صرحتي بأنه الناس ما كانوا عايشين كده زمان، وفي ناس كثير بيتفقوا مع كلامك هذا، وعلى العكس البعض حتى بيقول أنه هذا تشويه للبيئة الشامية. كيف تبرري، كيف تفسري هذا التناقض؟
1: التناقض وين عندي أنا؟

0: بعض بيقول.
1: أنا ما بعتقد إني اشتغلت بعمل بيئة شامية فيه وتشويه لبيئة شامية. أوكي. ما بعتقد.
0: أوكي. بس في أعمال تانية يعني بتشوه. أوكي. طيب صحيح إنك كنتي ترفضي التصوير مع شباب؟
1: كيف يعني؟
0: إنه مثلاً يجي شاب بيتصور معك تقولي له لا ما أتصور مع شباب.
1: حسب لا. لا مو لا. بعدين لما كنت صغيرة هذا الحكي.
0: أوكي.
1: لا هلا لا.
0: يعني في البدايات هذا.
1: يعني ممكن أوقات تكون أنا بخجل إني أنا أتصور معه الحقيقة يعني. أوكي. هي مو قصة لا تكبر ولا شك بحدا بس إنه حقيقة أنا كنت كتير أخجل يعني هلا صرت أحسهم إنه كلهم هيك. يعني شو صرت تشوف القصه بطريقه ثانيه.
0: اوكي طيب بنتك لمار ايش ايش بتحاولي انها ما تاخذ منك؟
1: ابدا ما فكرت بهي القصه ممكن بس الحساسيه بخاف عليها من هي الشغله.
0: اوكي طيب لو رحتي اليوم عند طبيب نفسي وقال لك ايش الشيء اللي حابه انك تعالجيه او تتعاملي معه ايش اول شيء حيخطر على بالك؟
1: هو يعني عزلتي الحقيقه.
0: عزلتك. انت بتحس انك انت شخص يعني يفضل العزله؟
1: ايه طبعا انا حدا اذا ما عندي شغل ما بطلع برات البيت ممكن زور اهلي او اهل اياد بس ما بطلع لقرنا.
0: اوكي طيب دور لي غيرك عجبك جدا وقلتي اوف يا ريت كان ليا. مش بالضروره انه يعني من باب الغيره بس انه
1: لا لا
0: عجبك
1: لا والله
0: يعني.
1: صدقيني هلا ما عم بيحضرني شيء ابدا.
0: اوكي طيب هل ناويه تخضعي لاي اجراء تجميلي؟
1: لا اجراء تجميلي هيك حقيقي لا طبعا لا
0: لا يعني بتفضلي انه البعد عن عمليات التجميل؟
1: ما قصة تفضل يعني بس يمكن مو وقتها هلا هلا بالاخر كلياتنا يمكن نوصل لمرحله بنضطر انه نعمل اي شيء.
0: أيوة.
1: عشان ما الواحد يعني يكون كذاب يعني.
0: أيوة.
1: او
0: عشان لا يرجع بعدين احد يستخدمها ضدك في المقابله.
1: طبعا لا انا ما عندي مشكله مع عمليات التجميل وما بلوم حدا بالاخر الممثل بيهمه شكل وشه وبيخدمه بشغله وكمان يعني أقول لك شغلة الصراحة أنا حسيت أنه النقلة للكبر بترعب شوي أوقات هيك بتوقفي على المراية بتقولي هذا مين؟ هذا مو أنا ما في أشياء جديدة صارت بشكلي هي تجربة ما أنا سهلة أبداً على فكرة بس أنا بفضل هلأ أني ما أعمل أي شيء فيها ليس ما أحس شوي أني أنا عم بتعامل معها عم بنسجم معه حابة انسجم مع حالي وأنا أكبر.
0: فلسفة جميلة. طيب إيش أسوأ انتقاد سمعتي ممكن حتى مثلا كده يكون شيء من البداية مثلا لما قرأتي أو كده أحد قال لك يا صدمتي يعني
1: آخر انتقاد غليظة بنسمات إلو.
0: غليظة إيه؟
1: بنسمات إلو.
0: غليظة بنسمات إلو المسلسلك أيوة اللي انعرض في رمضان. طيب أوكي بس أنت واضح إنك بتضحكي على الموضوع على التعليق يعني.
1: لا عندي بالنسبة لي حتى ما مسحته يعني.
0: فليت. أوكي طيب والدتك مسيحية ووالدك مسلم ما شعرتي بضياع خصوصا في فترة الطفولة بين الدينين؟
1: لا أبدا.
0: أوكي
1: لا يعني أنا تربيت تربية كتير خلينا نقول معتدلة الاثنين أمي وأبي كانوا عم يفكروا باللي هو لمصلحتنا اللي بيخلينا أكثر توازن.
0: أيوة.
1: بهي المسألة فما كان في عنا تعصب لأي شيء يعني.
0: طب تقدري تغني لي أغنية تعني لك شخصيا؟
1: أغنية بتعني لي قصدك نتالي
0: مثلا إذا بتحبي
1: هو هذا السؤال هيك جوابه.
0: أوكي
1: نتالي أوكي

0: سوري على الصوت.
1: الله عليك، ايش سوري على الصوت، انا اللي لازم اعتذر على صوتي في الكلام يا حبيبتي.
0: لا يا حبيبتي جنة.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: شفتي كانوا سريعين.
0: شكرا.
1: ايه شفتي
0: والله حبيبتي.
1: حبيبتي.

0: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا.

0: وسلوك له. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

العربية تواكب دخول الجيش اللبناني بلدة دبين جنوبي البلاد، ونواف سلام يؤكد أن نزع السلاح ليس شرطا وإنما تعهد لبناني بموجب قرار أممي. الخارجية الأمريكية تقول أن ترامب غير متعجل في إبرام اتفاق مع إيران، وتؤكد أنه لن يرضى باتفاق سيء. سرايا السلام التابعة للتيار الصدري تسلم مقراتها وسلاحها للقوات الأمنية العراقية في سمراء. والي جنوب دارفور يكشف للعربية عن وجود أكثر من 1,300,000 نازح في معسكرات الولاية.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من العربية. نبدأها من آخر التطورات في الجنوب اللبناني، حيث دخل الجيش اللبناني بلدة دبين بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. العربية واكبت الحدث، نتابع.
1: طلائع جرافات الجيش اللبناني وتحديدا اللواء السابع وصلت كما نشاهد في هذه الصور الحية والمباشرة للحدث. والعربية من عند محور دبين مرج عيون الخيام، هي أشرس المعارك التي جرت في الأيام الماضية. نشاهد بهذه الصور الحية عناصر الجيش اللبناني وصلت إلى هذه المنطقة وتحديدا إلى هذا المنطقة.

0: محور، كما نشاهد في الأرض إذا أخذنا هذه الصور والأرض حركة لدبابات المركبة، عشرات من دبابات المركبة كانت قد وصلت إلى هذه البقعة، كما نشاهد الآن جرافات الجيش اللبناني، سيارة الإسعاف، بالإضافة أيضا إلى الأليات المدرعة، بالإضافة أيضا إلى سيارة جيب تابعة للجيش اللبناني. وهنا نذهب إلى هذا المفرق الذي هو مفرق الإخيام بالمقلب. مباشرة القوات الإسرائيلية تتمركز في تلك المنطقة. الآن الجرافات في هذه الصور الحية والمباشرة التي ننقلها على الحدث والعربية لوحدات الجيش اللبناني التي تقوم بفتح هذا الساتر الذي كانت القوات الإسرائيلية قد أغلقته إبان تقدمها باتجاه دبين وبلدة بلاط. الذي جرى إلى أن هذا المحور الذي نشاهده الآن هو من أصعب المحاور التي كانت في القتال على مدى الأيام الأربعة. عشرات من دبابات المركافة وصلت إلى هنا، بالإضافة أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتفجير أعنف التفجيرات عند هذا المحور والذي كان في اليومين الماضيين. ولكن مع التطورات السياسية التي حصلت وتحديدا بالأمس من المفاوضات أدت إلى هذه التطورات السريعة على الأرض والتي نشاهدها، إلى أن وحدات القوات الإسرائيلية التي كانت هنا في دبين باتجاه بلاط قد انسحبت منها باتجاه هذا العمق الخيام. وبدأ الجيش اللبناني كما نشاهد في هذه الصور الحية الآن على شاشة الحدث العربية يقوم بفتح الطرقات وأيضا عمليات الكشف من قبل الهندسة ومن قبل وحدات الجيش اللبناني.
1: نبقى مع محمود شكر. وفي جنوب لبنان، أهلا بك محمود معنا في هذه الساعة. محمود، إذا كانت القوات الإسرائيلية قد دخلت دبين قبل نحو أسبوع ونفذت عمليات تفجيرات واسعة، وهذا أيضا ما أشرت إليه في هذا التقرير قبل قليل، هل تأكد انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من بلدة دبين ومحيطها؟ وما آخر ما رصدته فيما يتعلق ببلدة الخيام المجاورة؟
0: نعم، بالفعل انسحبت القوات الإسرائيلية من البلدة المذكورة أو من المحور المذكور. الجيش اللبناني أنهى عمليات الانتشار وفتح كل الطرقات المؤدية من إبل السقي إلى مفرق كوع يعرف بمفرق المحطة عند الخيام، ثم بعد ذلك صعودا إلى الجديدي وجديدة مرجعيون. هذه البلدة التي تحولت بفعل القتال الذي استمر لأيام عديدة وبفعل عشرات الغارات ومئات القذائف المدفعية، إلى أن بعض أحيائها قد سويت مع الأرض. وكنا قد دخلنا في جولة إلى داخل البلدة وأيضا إلى أحيائها الداخلية ونقلنا صور، الزملاء في طور إعداد هذه الصور التي أيضا نقلناها وصورناها داخل البلدة، وتدلل على أن معارك على المستوى القوة النارية الهائلة حصلت في هذه البلدة.
1: يعني محمود،
0: عن التدمير
1: بالنسبة لمعاينتكم لمشاهداتكم الآن محمود، ما هو التقديرات لحجم الدمار الذي لحق ببلدة دبين بفعل ما جرى في الأيام القليلة الماضية؟
0: يمكن التوصيف إلى أن 75% من البلدة أو 70% لأكن منصفا قد سويت مع الأرض، أي دور، أبنية، منازل، مؤسسات، محلات تجارية، جميع الأحياء التي هي فيما يعرف بعريض دبين من الجهتين العليا وأيضا من الجهة التي هي باتجاه الخيام سويت مع الأرض، بالإضافة إلى عدد كبير من الوحدات السكنية التي تضررت بفعل القصف المدفعي. الأضرار هي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء. الضرر الأكبر هو على مستوى التفخيخ والتفجير، لأن التفخيخ والتفجير عندما حصل فجر الأمس وصلت الأصداء والارتجاجات لهاتين التفجيرين إلى كيلومترات معدودة.

0: مما يعني إلى أن أحياء برمتها سويت مع الأرض. ثم المسألة الثانية هي بفعل الغارات مئات إذا أخذنا طيلة الأشهر الماضية، وبعد ذلك القصف المدفعي والقصف الصاروخي، ويأتي في الدرجة الرابعة ما يعرف بالاشتباك الحي على مستوى الأسلحة المتوسطة والأسلحة الخفيفة داخل
1: محمود
0: البلدة.
1: إذا ما تحدثنا عن نقاط الانتشار
0: المحور هو نموذج
1: محمود، إذا ما أردنا أن نتحدث عن نقاط الانتشار الجديدة للجيش اللبناني، كيف يبدو المشهد بين نقاط الانتشار الجديدة للجيش؟ ما الذي نسمعه الآن؟
0: الآن قصف مدفعي أو صاروخي، سنؤكد القصف. نذهب إلى مباشرة إلى برغز حيث تسقط القذائف المدفعية الآن مع الزميل المصور. نذهب مع الزميل المصور من جديد ماهر المر إلى هذه القذائف التي تسقط أو التي سقطت على الهواء مباشرة وتحديدا باتجاه برغز، وإن كانت غروب الشمس لا تعكس الصورة الواضحة للدخان الذي يخرج في هذه الأثناء من عمق هذا الجبل، ولكن القصف المدفعي الإسرائيلي كان منذ بعض الوقت يتمحور أو يتركز على محور دبين بلاط، أي ما بين دبين وما بين بلاط. كان هنالك عدة قذائف مدفعية إسرائيلية سقطت. الآن ونحن معك على الهواء ننقل هذا القصف الذي هو للمدفعية الإسرائيلية، قذائف تسقط في عمق برغز أي في هذه الجبهة.
1: نتمنى لكم السلامة محمود، وبطبيعة الحال نحن نتابع مباشرة هذه الصور. إذا قصف مدفعي قبل لحظات إسرائيلي باتجاه الجنوب، وكان مراسل العربية قبل ساعتين من الآن تحدث عن دوي صفارات إنذار شمال إسرائيل وإطلاق صواريخ اعتراضية. مراسلنا في القدس كان تحدث إذن عن إطلاق صواريخ اعتراضية بعد دوي صفارات إنذار في شمال إسرائيل تحديدا، على ما يبدو بأن الموضوع هش حتى الآن عندما نتحدث عن اتفاق نار وإعلان اتفاق نار. ما يجري في أروقة واشنطن لا ينعكس فعليا بشكل كامل على الأرض من قبل الجانبين حتى هذه اللحظات محمود، ونحن نتابع معك إذن في هذه الأثناء. محمود، أيضا كان في تقارير تحدثت عن فتح الطريق الرئيسي الذي يربط مرج عيون بحصبية، هل في معلومات متوفرة حول هذا الأمر؟ وإن كان هناك أيضا معلومات مؤكدة متى يمكن فتح طريق حصبية مرج عيون النبطية بشكل كامل أمام حركة السير؟
0: لذلك سأذهب بالصورة مع الزميل المصور إلى هذه الزاوية التي أشرت إليها. في آخر هذه الزاوية هو الطريق الأساسي الذي كان مغلقا والتي كانت القوات الإسرائيلية قد أغلقته بالفترة الماضية. الجيش اللبناني بالفعل وصل إلى تلك المنطقة، رفع السواتر الترابية، وإن كانت الصورة الآن هي تذهب إلى صورة للجبل أو للتلال وإلى الدور، ولكن الطريق هو على جانب هذه التلال فصعودا باتجاه مرج عيون. هو أصبح سالك لأن الجرافات كانت تردم كل الحفر الكبيرة التي كانت المقاتلات قد قصفتها، ولكن عملية فتح الطريق نهائي أمام المدنيين لا تزال مغلقة حتى الساعة أو معلقة حتى هذا التوقيت. هذه البلدة التي نشاهدها أي دبين هي بحاجة إلى وقت على مستوى المسح الذي يعرف بالمسح الهندسي من قبل الجيش، لأنه يتخوف أن يكون هنالك الصواريخ وذخيرة غير منفجرة. وبالفعل الجيش بدأ بتجميع هذه القطع ليفجرها بعد ذلك في أرضها، وعليه هذه كانت هي تجربة على مستوى ما يعرف بالانسحاب الإسرائيلي من بقعة عسكرية شهدت أقصى المعارك ليحل بعد ذلك محلها وحدات من الجيش اللبناني، وهذا ما حصل بالفعل. ولكن السؤال الذي يطرح، لأن هذا الخبر هو الذي تقدم كل التطورات الميدانية والسياسية في لبنان، هل أن هذا الانسحاب هو مرتبط ارتباط وثيق بالمفاوضات أو هو جزء تكتيكي استعمله الجانب الإسرائيلي.

0: محمود شكر من جنوب
1: دخل
0: لبنان.
1: الجيش
0: شكرا
1: أو
0: جزيلا.
1: هو مرتبط بسلسلة التطورات على طول الجبهة.
0: شكرا جزيلا محمود. لبنانيا، أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء أن مسار التفاوض الذي اختارته الحكومة هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان وبالأخص الجنوب، كما أشار إلى أن حصر السلاح ليس شرطا فرض على لبنان وإنما تعهد لبناني أمام العالم حين وافق على القرار 1701 عام 2006. وفي موضوع حصرية السلاح بيد الدولة بكامل الأراضي اللبنانية، قال سلام أن لبنان تأخر كثيرا في تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف. قبل ذلك قال رئيس اللبناني جوزيف عون إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية، مشيرا إلى أنه على تواصل مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار. وأضاف عون بأن الجانب اللبناني ينتظر ردود جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام، كما أكد أن المفاوضات أمس كانت صعبة جدا واستؤنفت بعد تدخل ماركو روبيو إثر تعليقها من رئيس الوفد سيمون كرم. بالمقابل نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول بحزب الله قوله إن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية برفضه لاتفاق وقف النار مع إسرائيل. قبل ذلك اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة يمثل استسلاما وهزيمة، وطلب نعيم قاسم بضرورة أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار وقفا كاملا للأعمال العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين، وأكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال إدانة المملكة واستنكارها الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي البحرين، كما أكد وقوف المملكة التام وتضامنها مع البحرين فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها. إلى تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، فقد قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن الرئيس دونالد ترامب غير متعجل في إبرام اتفاق مع إيران ولن يرضى باتفاق سيء.
2: The president is not going to be rushed into a bad deal. He holds all of the cards here, including the results of Operation Epic Fury, decimation of the military, but also economic fury. The fact that we are denying the Iranian regime hundreds of millions of dollars a day.
0: أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن قواتها قامت حتى الآن بتغيير مسار 127 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن أخرى لضمان الالتزام بإجراءات الحصار البحري المفروض على إيران. وأضاف الجيش الأمريكي أنه سمح ل 36 سفينة تحمل مساعدات إنسانية بالمرور. نذهب الآن إلى مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي من البيت الأبيض. نادية أهلا بك معنا في هذه النشرة. نادية، ما الذي يجعل بيانات الخارجية الأمريكية اليوم تتحدث عن أن الرئيس ترامب غير متعجل إبرام اتفاق وأنه لن يرضى باتفاق سيء، في الوقت الذي كنا أمس على وشك أن نرى في نشرات الأخبار عنوانا ربما عن إعلان اتفاق مرتقب؟
3: صحيح، والاثنين يعني التصريحان ليس بالضرورة أن يكونا متناقضين، لأنه الرئيس نفسه قال بأننا على اتصال مع الإيرانيين وبأن هناك حديث عن إطار مرحلي لهذه المفاوضات، وفي نفس الوقت يقول بأنه أنا لست مستعجل، لأنه هو بمعنى آخر غير مرتبط بجدول زمني انتخابي نتحدث عن نوفمبر، وأيضا هو يقول بأنه سيكون هناك صعب برجوع التعديلات الأمريكية بوقت محدود، يعني لا نتحدث عن يوم، وهذا ما أكد عليه روبيو من الإيرانيين. لماذا؟ لأنه مجتبى خامنائي في مكان آمن صعب الوصول إليه، وبالتالي ربما هي الأشياء التقنية التي تحول دون خروج هذا الاتفاق بشكله الذي يتوقعه الجميع ومراحله الأربعة. لكن على كل الأحوال البيت الأبيض لا يزال متفائل، والرئيس نفسه الذي يطلعنا من خلال تصريحاته على تو سوشيال بالفعل بأنه هناك نقاط حمراء أو خطوط حمراء لا يستطيع أن يتنازل عنها، والأزمة بالنسبة له هي تتعلق بالدرجة الأولى برفع العقوبات والأموال المجمدة، لأنه لا يريد أن يرى هذه الصورة المقارنة بالرئيس أوباما نادين عندما أفرج عن مليارات الدولارات للإيرانيين. هو يريد أن يكون هناك اتفاق أفضل من اتفاق أوباما، واتفاق سيكون بالفعل يعيده إلى ليس ما كان عليه في عام 2018 لكن ما نتحدث عنه مستقبلا في 2026.
0: إذا كانت

0: نادية واشنطن تتحفظ على ملف الأموال الإيرانية المجمدة. مصادر العربية من ضمن المسودة التي حصلنا عليها كانت تتحدث عن إنشاء صندوق خاص لهذه الأموال المجمدة. كيف تنظر واشنطن، الخزانة الأمريكية، الخارجية أيضا، إلى هكذا مقترح حول الصندوق الخاص؟
1: هذا الصندوق موجود اصلا لانه الاموال المجمده، نحن لا نتحدث عن عقوبات، لكن الاموال المجمده هي اموال تعود لعوائد النفط الايرانيه التي بيعت في سنوات سابقه لليابان ولكوريا الجنوبيه، وضعت في بنوك، وهذه البنوك هي بنوك قطريه. ويعني بعض التقارير أشارت إلى أن زيارة عراقجي بالدرجة الأولى إلى قطر كانت لترتيب هذه الأموال وربما الإفراج عن جزء منها وليس بأكملها. لكن الإدارة أكيد ترحب بأن يكون هناك إنشاء لأنه يكون هناك رقابة عليه. إذا كان هناك بالفعل حساب خاص يمكن إرسال هذه الأموال. هذه الأموال لن تدفع لإيران دفعة واحدة، ستكون على مراحل ومراحل طويلة، نتحدث عن أشهر ربما حتى سنوات. بالنهاية الرئيس لن يفرج على أي دولار واحد إلا إذا كان هناك إقرار من إيران بتعهدات بالملف النووي. إيران لن تحصل على قنبلة نووية، وإيران تخرج اليورانيوم المخصب عالي التخصيب 60% أو تدميره في داخل إيران، وإعادة فتح المضيق دون أن يكون هناك شروط وأن يكون هناك رسوم وغيره. عدا ذلك لن يكون هناك إفراج على هذه، لكن هذه الآليات كلها تبحث أكيد وتدقق من قبل الخزانة الأمريكية، البيت الأبيض، والحلفاء سواء كانت قطر أو غيرهم الذين يحتفظون دون بأموال إيرانية مجمدة. وجزء منها طبعا إيران تريد أن تحصل عليها بشكل سريع لأنه الكل يريد أن يكون هناك مكسب أو عائد من هذه المفاوضات حتى يسوقوا أمام الرأي العام سواء كان في الولايات المتحدة أو في إيران.
0: شكرا جزيلا نادية البلبيسي. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن تعذر الوصول للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي، داعية إيران للتعاون مع الوكالة بشكل بناء وفق تقرير سري طلعت عليه فرانس بريس. وجاء في التقرير أنه بينما تقر الوكالة بأن الهجمات العسكرية على منشآت إيران ومواقعها النووية تسببت بوضع غير مسبوق، إلا أن القيام بأنشطة تحقق في إيران من دون تأخير هو أمر في غاية الأهمية. أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ بأن المملكة المتحدة وفرنسا أنجزتا تخطيط العمليات لمهمة محتملة لإزالة الألغام في مضيق هرمز، مؤكدة جاهزية القوات المعنية لانتشار خلال أيام من التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وتوفر الظروف الأمنية المناسبة. هذه نشرة مستمرة وماذا فيها بعد الفاصل؟ تفاصيل جديدة حول مصير عائلة الدكتورة رانيا العباسي في سوريا تكشفها منصة مزيج.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
5: أكد كيريل ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوروبا لا تزال بحاجة إلى النفط والغاز الروسيين لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ الحرب في أوكرانيا.
6: نحن مقتنعون بأنه لكي تتغلب أوروبا على هذه الأزمة تحتاج أوروبا

0: إلى إيجاد خيارات للشراكة مع روسيا واستعادة تدفقات النفط والغاز من روسيا. يقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل عدداً من التنازلات بشأن أجندة الطاقة المتعلقة بروسيا، ويمكننا أن نرى أنه ليس لديهم خيار فعلي سوى رفع هذه القيود غير الصحيحة وغير القانونية على أسعار النفط الروسي، لأن بقاء أوروبا يعتمد على النفط والغاز الروسيين. هذه حقيقة اقتصادية بسيطة.
1: وحول أوكرانيا، قال كيريل ديمترييف إن إجراء محادثات ثلاثية تضم روسيا أوكرانيا والولايات المتحدة يظل ممكنا عندما يحين الوقت المناسب. كما أوضح في تصريحات لوكالة رويترز أن المفاوضات بين روسيا وأمريكا لم تتوقف، وأنه أجرى اتصالات يوم أمس مع المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في 3 يونيو. في الأثناء، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن تصريحات نظيره الأمريكي مارك روبيو أمام الكونغرس، والتي وصفها بالداعمة لأوكرانيا، تظهر أن حرب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أصبحت الآن حرب سلفه ترامب وفق تعبيره. وأضاف لافروف أنه من المهم في العلاقات بين موسكو وواشنطن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وليس فقط الانخراط في الحوار. انطلقت اليوم مراسم تسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة في العراق. وكشف نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي عن لجنة مشتركة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، موضحا أن إعادة اندماج القوات تسبق تنظيم عملها على أن يكون ارتباطها العسكري بالقائد العام للقوات المسلحة. إلى سوريا، فقد كشفت نائلة العباسي شقيقة الدكتورة رانيا العباسي خلال استضافتها في بودكاست بتوقيت دمشق عبر منصة مزيج من شبكة العربية، كشفت عن تفاصيل صادمة حول مصير أطفال شقيقتها، مؤكدة أنهم فارقوا الحياة بعد نحو 2.5 ساعة فقط من عملية الخطف.
2: تواصل معنا سيادة الوزير أنس خطاب جزاه الله خيرا، وقدمنا له نحن كمان شكرنا. هو قدم تعازي لعائلة رانيا، ويعني جدا كان جبر لأمي، لأنه ماما كانت البارح بحالة نفسية كتير سيئة، فلما حكاها فعلا كأنه مرهم منحط على جرح، يعني فيها جبران يعني. وطبعا نحن شكرناه أنه الحمد لله أنه المجرم بين أيدهم. يعني أنا قلت له لسيادة الوزير أنه لو كان أمجد يوسف حر طليق كنا عم نموت 100 موتة، فالحمد لله أنه هو بين إيديهم. وبس نحن ناطرين الاعتراف الكامل، لأنه بدنا كل الحقيقة، مو بس أمجد يوسف، كلهم. وتاني شيء، هو وعدنا بالعدالة والمحاسبة، ومحاسبة كل من تلطخت يده بالدماء.
1: إلى تطورات الأوضاع في السودان، فقد أكد والي جنوب دارفور بشير مرسل أن أكثر من 1,300,000 نازح تضمهم معسكرات النزوح بالولاية.
3: أكثر من 15 معسكر في ولاية جنوب دارفور، معسكرات كبيرة، معسكر كلمة، معسكر وطاش، أيضا معسكر السلام، ومعسكرات أخرى في جريدة. كل هذه المعسكرات هي صارت مأوى لكثيرين الذين خرجوا من نيالة حقيقة بحثاً عن الأمن والأمان. وفي ولاية جنوب دارفور الآن أكثر من 1,317,000 نازح، بعضهم طبعا لجأ إلى دول الجوار، سواء كان إلى تشاد أو إلى جمهورية مصر العربية أو حتى إلى الجماهير إلى ليبيا، والآخرون أتوا للولايات الأمنة هنا في النيل الأبيض وفي كسلا وفي القضارف وفي السودان وأيضا في ولاية الخرطوم.
1: إلى هنا تنتهي النشرة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

هذه إشارة لتنطلق لتتساءل لتدرك

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
0: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف،
4: نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

نادي لانس الفرنسي يفعل بند شراء عقد سعود عبد الحميد حتى العام 2029. مانشستر سيتي يهدد مرشح رئاسة ريال مدريد بإجراء قضائي. العراق في ضيافة إسبانيا تحضيرا للمونديال.

هذه أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. رسميا أعلن نادي لانس الفرنسي عن تفعيل بند شراء عقد اللاعب السعودي سعود عبد الحميد قادما من نادي روما الإيطالي بعد أن شارك معه في الموسم الماضي على سبيل الإعارة. ويمتد عقد عبد الحميد مع لانس حتى العام 2029، وتوج لانس بلقب مسابقة كأس فرنسا وحل وصيفا في الدوري الفرنسي مع سعود عبد الحميد.

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اتخاذ إجراءات قانونية ضد إنريكي ريكيلمي المرشح لمنصب رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني بعدما أعلن التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب النادي الإنجليزي بحال انتخابه. وقدم ريكيلمي هذا التعهد خلال ظهور تلفزيوني في إسبانيا حيث رفع قميصا لنادي ريال مدريد يحمل اسم هالاند. وأكد متحدث باسم مانشستر سيتي عدم صحة هذه الأنباء وأن عقد هالاند لا يوجد به شرط جزائي لفسخه. من جهته أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني عن تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب الفريق للموسم المقبل بحال نجاحه بالفوز بانتخابات النادي الملكي يوم الأحد المقبل. فيما أشارت صحيفة ريكورد البرتغالية إلى أن مورينيو أبلغ إدارة بنفيكا بأن الفيديو من الذكاء الاصطناعي ولم يصوره بشكل شخصي. أعلن نادي نابولي الإيطالي عن رحيل مدربه أنطونيو كونتي بعد موسمين مع الفريق، وذلك في بيان صحفي أكد فيه أن الانفصال تم بالتراضي بين النادي والمدرب. وكشفت وسائل إعلام إيطالية عن إمكانية قيادة كونتي للمنتخب الإيطالي في مهمته المقبلة، فيما رشحت ماسيميليانو إليغري لقيادة نابولي في الموسم المقبل.

رسميا سيغيب اللاعب نيمار عن مباراة منتخب البرازيل الودية أمام نظيره المصري يوم السبت المقبل، وذلك بسبب الإصابة. ولن يسافر لاعب نادي سانتوس مع بعثة السامبا المتوجهة إلى مدينة كليفلاند لخوض المباراة، وسيبقى بالمقر التدريبي للمنتخب في نيوجيرسي لمواصلة برنامجه العلاجي. يواصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحضيراته لبطولة كأس العالم في مدينة أوستن الأمريكية، ولم يكمل حسان تنبكتي الحصة التدريبية الأخيرة بعد شعوره بآلام في عضلات الفخذ الخلفية، فيما واصل الحارس نواف العقيدي برنامجه التأهيلي، وسيلعب الأخضر مباراتين وديتين في تكساس، الأولى أمام منتخب بورتوريكو في 5 من الشهر الحالي، والثانية أمام السنغال يوم 9 من الشهر نفسه.

0: بعد وصول بعثة المنتخب المغربي إلى أمريكا، تحدث أشرف حكيمي عن تحضيرات الفريق لبطولة كأس العالم.
1: Of course, we are a little bit tired. It was a long flight, but really happy. Like I said, we are happy to be here. We can't wait to start training and see the atmosphere. Like I said, of the Moroccan and the, all the support in America. So really happy to and excited to be here.
0: ودي أن يلتقي الليلة المنتخب الفرنسي مع نظيره منتخب الكوت ديفوار ضمن الاستعداد لبطولة كأس العالم، على أن يواجه المنتخب الفرنسي منتخب إيرلندا الشمالية في ثاني ودياته في 8 من الشهر الحالي في مدينة ليل قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويستهل المنتخب الفرنسي مشواره في المونديال يوم 16 من يونيو بلقاء منتخب

0: منتخب السنغال قبل أن يلتقي العراق ومن ثم النرويج. ويستهل المنتخب الإيفواري مبارياته في المجموعة الخامسة أمام الإكوادور في 15 يونيو قبل مواجهة ألمانيا وكوراساو. من العاصمة الفرنسية باريس معنا الصحفي أرنو إيرمان من صحيفة ليكيب. أرنو مساء الخير، أهلا بك معنا. عندما تنظر أرنو إلى قائمة المنتخب الفرنسي تجد أن الفريق يملك منتخبين وأنه المرشح الأقوى للفوز باللقب، هل تؤيد هذا الكلام؟
1: مساء الخير. بالفعل يمكن القول أنه فيما يتعلق بمنتخب فرنسا عدد اللاعبين كثير جدا، لا سيما وأن هنالك عدد من اللاعبين من باريس سان جيرمان وهم أبطال دوري أوروبا. وإذن هذه التشكيلة لديدي ديشان هي تشكيلة مهمة جدا، حيث هنالك تقريبا فريقين قادران على المنافسة بشكل قوي بالإضافة إلى مهارات جيدة يتمتعون بها ولديهم مستويات مرتفعة جدا. إذن منتخب فرنسا الآن هو من بين المنتخبات الأفضل والأكثر ترشيحا الآن للفوز في نهائي أو في كأس العالم بالفعل. إذن ربما قد أيضا يصل إلى النهائي أيضا تماما كما فعل في العام 2022.
0: تمام أرنو، هل من جديد عن إصابة عثمان ديمبلي؟
1: نعم بالفعل، عثمان ديمبلي هو تعرض بالفعل لإصابة، ولكن هو شعر بالفعل ببعض الانزعاج ولم تكن إصابته كبيرة جدا، وبالفعل كان لديه مشكلة عضلية. ولكن عثمان ديمبلي هو لاعب رائع جدا، ولكن أعتقد أنه سيعود في المباراة ضد السنغال في 16 يونيو، ولكن أعتقد أن هذا المساء لن يكون موجودا. إذن سيكون هنالك الكثير من التغييرات في التشكيلة اليوم. إذن ربما سنرى ماذا ستكون التشكيلة اليوم ضد كوت ديفوار، وليس هنالك الكثير من الخوف فيما يتعلق بأوسمان ديمبلي لأنه ستتحسن حالته في المباريات مع السنغال.
0: تمام، وما هي الأمور التي يسعى المدرب ديشامب لاختبارها في مباراة الكوت ديفوار الودية الليلة؟
1: بالفعل المدرب ديدي ديشان اليوم نحن الأقرب من التشكيلة التي ستكون ضد السنغال. ربما قد يكون هنالك بعض الاستثناءات لا سيما فيما يتعلق بالوسط في الدفاع، لا سيما ويليام صليبا وهو الذي يعاني من إصابة في الظهر، ليست إصابة كبيرة جدا ولكن ستسمح له في اللعب لاحقا ضد السنغال. إذن اليوم سيكون مكانه إبراهيم كوناتي، وبالإضافة إلى ذلك سيكون هنالك أيضا حديث حول من سيكون في الدفاع الأساسي. إذن إبراهيم كوناتي سيكون مكان ويليام ساليبا، وأيضا سنرى اليوم أن التشكيلة التي ستواجه السنغال هي فريق أيضا أساسي، ولكن عثمان ديمبلي أيضا لن يشارك اليوم في المباراة. إذن اليوم يجب أن نرى بالفعل أشخاص كشركي و ماركوس تورام أيضا الذين سيشاركون في هذه المباراة بالإضافة إلى مبابي. إذن يمكن القول أن هنالك بعض الشكوك فيما يتعلق بالمهاجمين في هذه المباراة أيضا.
0: تمام أرنو، بحسب تصريحات ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي حول منتخبات المجموعة، المدرب أشار إلى خطورة النرويج والسنغال أكثر من المنتخب العراقي، هل تتفق مع المدرب بهذا التصريح؟
1: بالفعل يمكن أن أقول نعم، لأن السنغال وهو فريق قوي وهو من أبطال أفريقيا بالفعل، لذلك يمكن أن يكون هنالك الكثير من التحديات ضد السنغال، لأن السنغال أيضا هو بطل أفريقيا ولديه الكثير من اللاعبين المهمين، ولكن أيضا فريق النرويج أيضا لديهم لاعبين مهمين جدا. ولذلك أعتقد أن ما يقوله ديدييه ديشان هي ربما نظرة أوروبية، لأنه قد يكون من الأسهل معرفة ما هي التحديات لدى النرويج والسنغال من فريق العراق، لأن العراق أيضا هو فريق ولكن لديه دفاع ليس قويا جدا، ولكن لا يمكن للمنتخب الفرنسي أن يعرف ربما مكامن الضعف لدى الفريق العراقي، ولكن أعتقد أن فرنسا والسنغال

0: ستكون بالفعل من بين المنافسين الأساسيين للنرويج والسنغال.
1: من العاصمة الفرنسية باريس، الصحفي أرنو إيرمان من صحيفة ليكيب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا جزيلا. وبعد الفاصل نتابع في هذه النشرة: العراق في ضيافة إسبانيا تحضيرا لبطولة كأس العالم.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. يلتقي الليلة المنتخب العراقي مع منتخب إسبانيا في مباراة ودية ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات المونديال المقبل. وأعلن مدرب المنتخب الإسباني عن غياب اللاعب لامين يامال عن المباراة الودية. وكان المنتخب العراقي قد فاز على منتخب أندورا بهدف دون مقابل في معسكره الحالي في إسبانيا، وستكون المواجهة الثانية بين المنتخبين، حيث سبق وأن التقيا في بطولة كأس القارات عام 2009. Thank you.

0: بالحقيقة كانت يعني المباراة تفكيرنا بالمباراة مو سهلة، مباراة جدا صعبة في وقتها. المنتخب الإسباني هو المنتخب الأول بالعالم على مستوى العالم، يعد فريق الأحلام في وقتها، فكانت مباراة لها ألف حساب صراحة، يعني باعتبار أنت راح تواجه قمة اللاعبين قمة الصفة بالعالم. كرة القدم تطورت بمسافات بعيدة، وال يعني الفرق مجموعة المنتخب العراقي أعتقد هي أقوى مجموعة إحنا بالكأس العالم، بطل أوروبا، بطل أفريقيا، نرويج فريق مثالي أعتقد بالتصفيات كان. فالأمور مو سهلة بالحقيقة، الأمور مو سهلة، لكن إحنا نتمنى بأن الفريق العراقي يظهر، ماكو شيء صعب بكرة القدم.
1: مباشرة إلى العاصمة العراقية بغداد، ومعنا من هناك اللاعب السابق كريم صدام. كابتن كريم مساء الخير، أهلا بك معنا. أولا، لماذا تم اختيار إسبانيا لهذه المباراة الودية؟
2: مساء النور، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا.
2: تعرف حضرتك يعني الفريق مجموعتنا مثل ما تحدثتم من أصعب المجموعات حقيقة، وبها فريقين من قارة أوروبا، يعني فالقرب المستوى الإسباني على المستوى النرويجي ومستوى الفرنسي أكيد راح تكون بها فائدة فنية لأرنولد، لأن أرنولد تعرف حضرتك قبل فترة أخرج بعض اللاعبين، الآن يحاول يستقر على التشكيل الأساسي حتى يدخل بكامل قواه الفنية في سبيل أنه يخرج بنتائج إيجابية إن شاء الله.
1: تمام، لكن الكل كابتن يتساءل، الخسارة الثقيلة أمام مثل هذه المنتخبات هل تؤثر نفسيا ومعنويا على اللاعبين في كأس العالم؟
2: أكيد يعني النتائج الكبيرة أكيد يكون تأثير سلبي، بس حتى نكون واقعيين بالطرح، يعني تعرف حضرتك مثل ما قال يعني مثلا فريق السنغال بطل أفريقيا، يعني أخذ الفريق المغربي بالوضع الإداري، كذلك فريق فرنسا

لك لاعبين تصنيف العالمي، كذلك الفريق يعني النرويجي في الفرق الجيدة يملك لاعبين مميزين جدا. بس ولدنا الحمد لله يعني احنا من خلال المباريات اللي خضناها حتى مباراتنا الأخيرة يعني عندنا نوع من الثقة بالنفس، عندنا فريق جيد يملك أدوات.

0: والله إنه ثقة بأرنولد، الرجل بعد ما تولى بعد كاساس تصفيات كانت كل تصريحاته إيجابية ودائما متفائل ودائما يعطي أمل للكرة العراقية، وهذا ما حققه. يعني من أول مباريات أمام كوريا أتذكر أنه قال إحنا نترشح لكأس العالم، وفعلا حقق رغم المصاعب، رغم الأكثر من مطب صار بالفترة الأخيرة، بس حقق اللي نطمح إليه ووصل لكأس العالم. فإحنا ثقتنا بأرنولد من خلال قراءته الفنية، يعني عنده فكرة عن الفرق الأخرى، عدة فلذلك تصريحاته متفائل بها. إحنا نعول على ولدنا وعلى المدرب انه يحققوا نتيجه ايجابيه، ليس الفوز بقدر اذا ما تكون يعني تعادل، احنا نطمح لهذا الموضوع، ما هكذا فرق كبيره يعني.
1: تمام، باي طريقه سيلعب مدرب العراق ايضا امام اسبانيا؟
0: والله المنطق يقول المفروض يعني يلعب 5-4-1، بس هو دائما يلعب طريقة 4-4-2. حتى مباراتنا الملحق يعني بوليفيا أمام بوليفيا كانت يعني كنا نتوقع يلعب بطريقة دفاعية، تعرف فارق الفني بين الفريقين كان كبير، بس من تفاجأنا من لعب 4-4-2 وحققنا هدف مبكر يعني عزز الثقة بفريقنا. لذلك احنا من يطرح الطرح تكون عندنا إيمان به على ضوء الأدوات اللي يملكها يعني عنده، والدليل مثلا هو الرجل بعد ما صف الفريق بقى أربع مهاجمين في منطقة الهجوم، أربع مهاجمين، إذا عنده فكر هجومه في هذا الموضوع، يفكر أنه يسجل في كأس العالم، لأنه إذا يدافع راح يكون صيد سهل يعني الفرق الأخرى، لربما يجار الفرق الأخرى في الهجوم المرتد حتى يحقق فشيء إيجابي، وما يكون تعرف حضرتك إذا تدافع بالزون في منطقتك أكيد أمام فرق كبيرة ما راح تتوفق بهذا الموضوع. فالرجل أتوقع يلعب 4-4-2 أمام الفرق.
1: تمام، هل تعرض أرنولد كابتن للضغوط من أجل فرض بعض اللاعبين عليه في هذه التشكيلة؟
0: لا ما اعتقد، يعني رغم يعني اللغط اللي صار بعض الاسماء كنا نتمنى تكون موجوده مع المنتخب، بس تعرف حضرتك انت دائما الاسماء تكون بها من الاعلام من الشارع الرياضي، اكو تقاطعات اكو وجهات نظر بهذا الموضوع، بس احنا تعرف طالما اختارهم كنا خلف المنتخب وداعمين تسميته وداعمين وضعه، انه الرجل محترف يفكر في سموحته، يفكر انه يحقق نتيجه ايجابيه، فكنا مقتنعين بخيارات الرجل.
1: من العاصمة العراقية بغداد اللاعب السابق كريم صدام، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا يا كابتن. ودي أن تغلب المنتخب الجزائري على منتخب هولندا بهدف دون مقابل سجله اللاعب أنيس حاج موسى في الدقيقة 86، وتأتي المباراة في إطار تحضير لبطولة كأس العالم، وتواجه الجزائر منتخب بوليفيا وديا في كانساس الأمريكية في آخر اختبار ودي قبل خوض المونديال.

Duke.

0: طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
8: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
9: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
10: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
11: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
12: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
13: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
14: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
15: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
16: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
17: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
10: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
18: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في

0: هي بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: أمر مؤلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
5: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
4: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
5: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
8: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.

طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين. أكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال إدانة المملكة واستنكارها لاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي البحرين، كما أكد وقوف المملكة التام وتضامنها مع البحرين فيما تمت تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء أن مسار التفاوض الذي اختارته الحكومة هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان وبالأخص الجنوب، كما أشار إلى أن حصر السلاح ليس شرطا فرض على لبنان وإنما هو تعهد لبناني أمام العالم حين وافق على القرار 1701 عام 2006. وفي موضوع حصرية السلاح بيد الدولة في كامل الأراضي اللبنانية، قال سلام إن لبنان تأخر كثيرا في تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف. قبل ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية، مشيرا إلى أنه على تواصل مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار. أضاف عون بأن الجانب اللبناني ينتظر ردود جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشبك أنهما نفذا غارة ليلية في شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. أوضح الجيش أن جهاز الأمن العام لحماس هو جهاز سري مسؤول عن تأمين قيادات حماس وتنظيم اتصالاتهم واجتماعاتهم. وفق البيان أسفرت الغارة عن مقتل حسن رباح نائب رئيس جهاز الأمن العام وأحد أبرز المسؤولين في صنع القرار داخل جهاز، إلى جانب كل من عاصم أمين وعبد الله عطا ومحمد نعمان وهم من كبار المسؤولين في الجهاز. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم، إلى اللقاء.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أحييكم مشاهدينا. كلما سئلت إيران عن سبب استهدافها لدول الخليج قالت أنا أرد الفعل على استهدافي المباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن المواقع الأمريكية يقول مراقبون التي يمكن لإيران أن تستهدفها قد لا تكون موجودة في دول الخليج. فما الذي تريده إيران من استهدافها هذا الأخير الذي تقريبا تجاوز المئات من الاستهدافات على دول المنطقة، على دول الخليج في حربها الأخيرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟ إيران الرسمية تؤكد بأنها ترد الفعل، وردت الفعل هذا موجهة عادة لقواعد أمريكية تتواجد داخل دول الخليج. ولكن هل هذا هو السبب الحقيقي أم أن هناك أسبابا أخرى ربما أكثر حقيقية أكثر دقة لاستهداف إيران لدول المنطقة؟ نسأل هذا السؤال، نحاول أن نؤسس لإجابات وتحاليل دقيقة ربما تكون مستندة على أعداد، على أرقام، على الخرائط التي سنتابعها، على المسافات، وكذلك حتى على كل الحقائق الرسمية. نحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

نناقش مشاهدينا هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل الدكتور حميد الكفائي الكاتب والباحث السياسي، الأستاذ عبد الجليل مسعي الصحفي في شبكة العربية، الأستاذ صالح حميد المختص في شؤون الإيرانية بشبكة العربية، والسيد العميد طيار متقاعد فيصل حمد الخبير العسكري والاستراتيجي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لمناقشة أو لمحاولة الإجابة على هذا السؤال. هذا السؤال طرح في أكثر من مناسبة واستمعنا لأكثر من إجابة، ولكن اليوم نتمنى أن نكون يعني أكثر دقة في تحديد بطريقة موضوعية في تحديد السبب الحقيقي وراء استهداف إيران لدول الخليج. خلينا نذكر ببعض التصريحات الرسمية الإيرانية وكيف تفكر إيران، المنطق الرسمي الإيراني كيف يفكر حتى نعطي جانبا أو جوانب مختلفة لهذا الموضوع.

0: فيما يتعلق مثلا بكيف تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 22، ما الذي يقوله عباس عراقجي عندما سئل لماذا تستهدف إيران في حربها مع أمريكا دول الخليج؟ هذا ما قاله. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل استهداف المواقع التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ هجمات ضد إيران، واصفا ذلك بالدفاع عن النفس. بالنسبة لمستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، نتحدث عن مستشاره علي أكبر ولايتي، حذر من أن أي دولة تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها أو قواعدها العسكرية ضد إيران ستعد هدفا مشروعا للقوات المسلحة الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني برر كذلك من جهته هجماته بأنها استهدفت مثلا في آخر استهداف على الكويت، يقول بأن هذه الهجمات استهدفت قاعدة أمريكية في الكويت ومقر الأصول الخامس الأمريكي في البحرين، وقال إن الضربات جاءت ردا على هجوم أمريكي استهدف برج اتصالات تابع له في جزيرة قشم. هذه تقريبا أبرز أو على الأقل خلينا نقول ثلاثة أطراف رسمية: وزير الخارجية، مستشار المرشد الإيراني، والحرس الثوري. هل هذا هو فعلا السبب الحقيقي لاستهداف إيران لدول المنطقة لدول الخليج؟ خليني أبدأ معك أستاذ صالح، كونك تنتمي هذه الدولة الإيرانية ولتاريخها وحاضرها وأعلم أكثر منا بمنطق التفكير الحقيقي والأدق، هل هي ردات فعل على استهدافات قادمة من القواعد الأمريكية المنتشرة في الخليج؟
1: يعني مبرر غير صحيح، لأن القواعد ليست فقط منتشرة في دول الخليج، وهي منذ زمن ولم تكن يعني إيران هدفا أصلا لهذه القواعد عندما أنشئت وتخضع لاتفاقيات بين هذه الدول وبين الولايات المتحدة. ثانيا، هناك دول مثل تركيا وأذربيجان جارتا إيران وفيهما قواعد أمريكية، وحتى علاقات اقتصادية وتجارية مثلا بين أذربيجان وإسرائيل، فلماذا لا يتم ضرب هذه الدول أيضا؟ فالحقيقة أنا يعني أريد أن أعز ذلك إلى نظرة إيران كدولة ونظرة إيران كنظام لدول المنطقة. منذ نشوء الدولة الإيرانية الحديثة في عشرينات القرن الماضي، عندما أسقطت الدولة التي كانت تسمى الممالك الإيرانية المحروسة واستبدالها من قبل آنذاك الاستعمار البريطاني عقب الحرب العالمية الأولى، بنشوء دولة أمة تعتمد على عنصرين أساسيين: القومية الفارسية والمذهب الشيعي، أدت هذه النظرة إلى رؤية إمبراطورية لإيران من خلال إعلاء تاريخ الفارسي. وبالتالي هذه النظرة الاستعلائية لم تكن فقط في داخل إيران على الشعوب التي هي ليست فارسية أو ليست من المذهب الرسمي للدولة نفسه، بل على دول المنطقة
0: أو القومية الرسمية للدولة.
1: وانطبق هذا أيضا على النظام الجديد، نظام الجمهورية الإسلامية، بالرغم أنه يعني كان يرفع شعارات ثورية ودينية تنادي بالتساوي، لكنه أيضا في نظرته كدولة احتفظ يعني بهذه الرؤية الاستعلائية الفوقية. وثانيا، النظرة الثورية لدى النظام الجديد الذي طالما اعتمد يعني الابتزاز تهديد الأمن من أجل تحقيق أهداف سياسية وليس التعاون والتكامل الإقليمي السياسي والتجاري والثقافي. فهذا يأتي في هذا الإطار، لأنه هذه الدولة بهذه النظرة الاستعلائية تعتبر هذه الدول حيزها الإقليمي والحضاري كما تدعي، وبالتالي لا تكترث
0: متاحة
1: لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
0: هذا ما وددت قوله، يعني حتى نكون واضحين.
1: نعم، الحقيقة هي نظرة الهيمنة على المنطقة وليس نظرة احترام القانون الدولي وحسن الجوار والاعتراف المتبادل بهذه الدول.
0: أليس هناك تجني أو مبالغة في القول بذلك دكتور حميد، بأن إيران على امتداد كل هذه العقود أيعقل بأن تكون فعلا حاملة لهذا الموروث الاستعلائي؟ أو هناك ربما حسابات أخرى لا نعلم؟
2: لا، هو بالتأكيد ما تفضل به الأستاذ صالح صحيح، وهو جرح إيراني منذ أن هزم منذ سقوط الدولة.

0: الساسانية. الإيرانيون يشعرون أنه كيف يمكن للعرب أن يسقطوا الإمبراطورية الساسانية وهم شعوب متحضرة ولهم تاريخ ولا آخره. فلديهم هذه المشكلة، المشكلة التي يعانون منها ونلاحظها
1: لليوم يعانون منها.
0: نعم موجودة عند الأجيال كافة. يعني تجد الإيراني بالرغم من أنه مسلم ويصلي ولكنه يعتبر العرب أنه همج وأنهم أطاحوا بالإمبراطورية الإيرانية المتحضرة إلى آخره. ولكن هذا النظام الحالي يريد أن يسيطر بالقوة على المنطقة، ولذلك هو يستخدم التخويف الابتزاز ويتوهم أن الدول المحيطة خصوصا الدول العربية دول الخليج ضعيفة. وبالتأكيد هي ليست ضعيفة، دول الخليج العربي يمكنها أن تشكل قوة عسكرية ضاربة، لديها الموارد البشرية ولديها الأموال ولديها القدرات. ولكن عدم رد دول الخليج العربي خصوصا المملكة العربية السعودية هو عدم الرغبة في الانخراط في حرب، خصوصا أنها لم تبدأ الحرب ولا علاقة لها بها. فالإيرانيون يتوهمون بأن الدول هذه الدول ضعيفة ويوهمون شعوبهم بأنهم يردون على الولايات المتحدة. يعني عندما يضربون مطار الكويت الدولي المدني، هل انطلقت الصواريخ الأمريكية من مطار الكويت الدولي؟ بالتأكيد لا.
1: سنعود
0: ولكن يوهمون شعوبهم بهذه الأكاذيب. هم نظام قائم على الدجل والكذب والتخويف والابتزاز
1: بحسب قراءتك طبعا. ولكن ستسمحوا لي في هذه الحلقة وسيسمح لي كذلك المشاهدون الكرام بأن أتبنى وجهة النظر الإيرانية لتحقيق شيء من التوازن. ولكن قبل أن أتبنى، هل يمكن أن يكون السبب عسكري سيد العميد، بمعنى أن قرب المسافات الخليجية قد يعطي أكثر دافعا لإيران لاستهداف ما تعتبره قواعد أمريكية، ولو أن الاستهدافات تخطت القواعد الأمريكية؟ ولكن سنتحدث كيف تبرر كذلك إيران استهداف المدنيين. هل يمكن أن يكون الموضوع يتعلق بالمسافات العسكرية؟ ولدينا خريطة في الواقع، خلينا نشوف الخريطة اللي الخريطة الأولى اللي فيها دول الخليج مقابلة للحدود الإيرانية، ونحن سنتابع هذه الخريطة. طبعا هذه هي الخريطة، يعني نتابع إيران، مضيق هرمز، وفيما بعد طبعا مجموعة الدول الخليجية على الضفة المقابلة لمضيق هرمز. وهذه خريطة ثانية نتابع فيها تمركز القوات الأمريكية بالأساس وقوة فرنسية كذلك. فالبعض يقول ربما المسافات سيد العميد هي التي تدفع بإيران لاستهداف دول الخليج أكثر من استهدافها القوات الأمريكية.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن في نقطة مهمة جدا قبل أن نبدأ في الإجابة.
1: أي تفضل.
2: تفضل في الزملاء. نعم هذا واقع، ما زال الذاكرة الإيرانية تحمل ذكرى كسرى كدولة وامبراطورية، ما زالت المجتمع الإيراني يحمل نقطة مهمة جدا. من قام بتغيير اللغة وتغيير الدولة وتغيير الدين، نتحدث مجازا، هم العرب. لذلك لا يوجد الود الكبير مع الشعوب العربية. العراق منطقة احتكاك دائما بين العرب والفرس سابقا، ثم العثمانيين والفرس، وعادت بين العرب وفارس. فلذلك هذه نقاط مهمة جدا في التاريخ بين العرب والفرس. لكن عندما نتحدث عسكريا نجد أنه في 21 مارس الماضي الولايات دييغو غارسيا تم استهدافها بصاروخين اطلقا من المناطق الجنوبية من إيران. سقط أحداهما في البحر والآخر اعترضته أحد المدمرات من منظومة تيجس حسب المعلومات المتوفرة. أي أن لديهم القدرة على إطلاق صواريخ بعيدة المدى. دييغو غارسيا تبعد ما يقارب 4000، الصواريخ كانت أو 3800، 4000. فلذلك لديهم القدرة لإطلاق هذه الصواريخ، ولكن أطلقت
1: ربما ليست لديهم كميات من الصواريخ
2: حتى والسيارات لتصل. أنا أتحدث عن أقصى مدى وصلوه هو تقريبا 4000 كيلومتر. لكن عندما نتحدث والخريطة اللي عرضتوها، القطع البحرية الأمريكية المتواجدة،
1: خلينا نرجع نشوفها.
2: نعم. في بحر العرب والمتواجدة في عرض المحيط والمتواجدة في الشرق المتوسط، إضافة إلى القطع العسكرية الأمريكية ويعني بذلك القوات الجوية الأمريكية المتواجدة في إسرائيل، مطار

0: المطار في تل أبيب أكثر من 30 معدة أمريكية، وأعني بذلك طائرة تزود بالوقود. فهناك قدرات كبيرة جدا متواجدة، ولكن لا يرغب الإيرانيين باستهدافها. قد تكون بعض الأسباب أسباب استراتيجية، لأن استهداف وتدمير قطعة بحرية أمريكية في بحر العرب حقيقة هو يعتبر خط أحمر لا يستطيعون. كما أن لو عدنا إلى مشروع الحرية، عبرت مدمرتين أمريكيتين في بداية شهر مايو، عبرت للخليج العربي ذهابا وعودة، ولم يتعرضها أحد. الكروزرز اللي هي السفن الساحلية تقوم بعمليات تفكيك الألغام بالقرب من السواحل العمانية، ولم يتم استهدافها. طيب التحركات الأخيرة لم يتم استهدافها.
1: خلينا شوية ندقق في هذه التمركزات الأمريكية حتى نحاول أن نفكك لماذا إيران تعود من جديد وتستهدف. مشكور عبد الجليل، جهزت لنا هذه الخريطة التي تبرز وفسر لنا أكثر من بعض. هذه الخريطة تظهر انتشار الجيش الأمريكي مسنودا بمجموعة شارل دوغول الفرنسية. نتحدث عن 11 مدمرة أمريكية، 4 حاملة طائرات أمريكية، 3 مدمرات فرنسية، حاملة طائرة فرنسية واحدة. وتظهر هذه الخريطة انتشار القوات الأمريكية في بحر عمان وبشكل أبعد كما حددت كذلك عبد الجليل في البحر الأحمر والبحر المتوسط والمحيط الهندي.
2: طبعا ريم،
1: من مجملها استهدفت بعضها ولا لا؟
2: طبعا إيران تحاول استهداف هذه المدمرات أو جزء منها، لكن هي تبقى بعيدة عن السواحل الإيرانية، خاصة حاملات الطائرات لمعايير أمنية. لكن هناك الكثير من المدمرات مثل ما ذكر سيادة العميد التي تقترب وتعبر مضيق هرمز ثم تعود، وأحيانا أخرى تقترب لمسافات قريبة جدا من السواحل الإيرانية. مثل ما نشاهد هناك نقطة لافتة للانتباه، هناك المربع الأحمر الذي نشاهده بين سريلانكا وبين مضيق ملكا. هذه النقطة التي نشاهد فيها المربع الأحمر حصلت فيها الكثير من العمليات الأمريكية ضد أسطول الظل الإيراني في مسافة بعيدة جدا. نشاهد حجم ساحة العمليات ومساحة العمليات، هي تجاوزت منطقة نفوذ العمليات الوسطى فقط.
1: يعني مساحة التحرك الإيراني تصل إلى هذه البوارج التي نتابعها،
2: التحرك الأمريكي عسكريا
1: والرد الإيراني،
2: التحرك الإيراني بالضبط. من سفن ناقلة النفط
1: أنا يهمني قدرة إيران على التجاوب مع هذا الفعل الأمريكي حتى ترد الفعل. يعني هي قادرة على أن تصل إلى هذا المربع الأحمر.
2: لديها مسيرات شاهد تصل إلى 2500 كيلومتر على أقصى حد إذا كانت مجهزة بأقصى قدرتها، يعني أعلى سعة بنزين. ثم لدينا صواريخ مثل ما تحدث، صواريخ قائم 100 التي صنفت لتكون صواريخ تحمل أقمار صناعية، ثم قاموا بتغييرها وحاولوا استهداف دييغو غارسيا. هم لكن بدون أن يحتاجوا لهذه الصواريخ، هم القواعد في قبرص والقواعد في تركيا هم يصلونها بصواريخ بمدى 2500 كيلومتر، صواريخ سجيل تصل
1: أقل من دول الخليج. يعني
2: طبعا يعني صواريخ سجيل تصل إلى هذه المنطقة.
1: لكن دول الخليج أقرب مسافة كم تقريبا؟ يعني
2: 240 كيلومتر ما بين السواحل الإيرانية ومطار الكويت، هذا مثال. لكن طبعا إذا
1: أقرب منطقة، هذه
2: أقرب منطقة يعني من السواحل الإيرانية إلى مطار الكويت 240 كيلومتر. هناك لدينا نقاط أقرب إذا أخذنا بعض الجزر الإيرانية مقابل بعض السواحل في الإمارات وفي عمان. لكن هناك نقطة أخيرة أريد أن أشير إليها، هم اكتشفوا منذ مدة بأن إرسال عدد كبير جدا من الصواريخ والمسيرات ضد المدمرات الأمريكية ومنظمة أيجيس التي تحدث عنها سيادة العميد، وحتى لمهاجمة بعض القواعد الأمريكية أو حتى إسرائيل، هو تبذير للذخيرة وهو استنزاف للقدرات العسكرية مقابل لا شيء. أنا أوافق الجميع عندما تحدثوا عن الجزء التاريخي، صحيح بأن الإيرانيين هم لم يتحملوا كيف أن الحضارة انهزمت عسكريا، وهذا يحصل لكل الحضارات. انهزمت روما أمام القبائل الجرمانية وهي أقل منها نفوذا وتاريخا، وانهزمت الكثير من الحضارات أمام دول أقل، حتى قرطاج لما انهزمت أمام روما كانت هي أعظم من روما وقتها. لكن الذي بالنسبة للفارسي لا يفهم كيف، لأن الحضارة الأكبر تذوب داخل الحيز الثقافي والحضاري لحضارة ناشئة وهي كانت الحضارة العربية. لكن هذا يهم أكثر القوميين، وهم في مجملهم أتباع الشاه حاليا. لكن لا أتوقع بأن النظام الديني المتعصب الذي يحمل عمامة سوداء ويدعي النسب العربي هو يهاجم العرب لكونهم عربا.
3: حقيقة النظام عاد بالمناسبة مع الحرب الأخيرة وحتى قبلها، حرب يونيو 2025، عاد للشعارات القومية حتى طبعا في حملات.
1: ولكن هو البعض، يعني أنا أتفق مع عبد الجليل، يعني ربما النظام لا يمكن أن تقوده،
2: النظام في نخبته، في نخبته.

0: يؤمن بهذه الفكرة، هو أكثر يؤمن بربما هو يفتخر ببعضهم يفتخرون بنقاوت العرق العربي بما أنهم يعتبرون نفسهم من سلالة نقية، من سلالة الرسول بعضهم يعني. يعني هم أكثر يبدو أنه لديهم النزعة الطائفية أو النزعة مثل ما يقولون آثار تاريخية هي طائفية أو دينية أكبر من أنها عرقية فارسية. وهم الآن في هذه المرحلة بعيدون كل البعد عن هذا وذاك، هم أكثر براغماتية الآن لأنه ليست لديهم فخامة اللجوء إلى الرمزية، هم الآن في مرحلة وجودية. المرحلة الوجودية لديهم عدد كبير من الصواريخ قصيرة المدى التي لا تنفع ولا تصل لضرب إسرائيل ولا حتى القواعد الأمريكية البعيدة، هي بمدى 300 كيلومتر فاتح 110، لدينا ذو الفقار، هذه صواريخ أقل من 600 كيلومتر الأحسن تستخدم لهذه القواعد، هي مجانية تقريبا. السبب الثاني، عندما يضرب مطار مدني دولي ونشاهد هذا الدمار ونشاهد كرة النار وهي تتصاعد، هذه الصورة ستبلغ كل وكالات الأنباء العالمية.
1: ولكن المتحدث باسم الحرس ولكن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، ما الذي يقوله بشأن استهداف مطار الكويت؟ العميد حسين محبي ربما يقول استهداف مبنى الركاب، طبعا بعد التحقيقات الإيرانية الدقيقة كما يقول، هو أظهرت أن قوات الحرس الثوري الإيراني، وهذا هو تصريحه، لم تستهدف المطار المدني، واعتبر أن الأضرار نتجت عن سقوط صاروخ من منظومة باتريوت الأمريكية بعد فشله، أي فشل الصاروخ في اعتراض الصواريخ.
0: ثم نشرت هيئة الطيران،
1: هو هذا اللي قاله،
0: ثم نشرت بعدها هيئة الطيران المدني الكويتية صور فيديو من زوايا مختلفة، شاهد بأجنحة دلتا مثل ما تقال وهي تضرب السقف. الآن نظرية صاروخ باتريوت نفيت كليا.
1: ألا يمكن أن يكون هناك مشكلة أو خلل؟
2: باك ثلاثة صاروخ الباتريوت الجديد استخدم دولة من تستعمل خليج العرب واستخدم القوات الأمريكية في المنطقة، هي لا تحمل رأس متفجر، هي تعتمد على
0: الاصطدام المباشر،
2: هي تعتمد على الاصطدام المباشر على الدايركت هيت، فلذلك لا يوجد رأس متفجر، حتى وان سقطت لا تتفجر. لكن ما عرضته الحكومة الكويتية فجر اليوم كان جلي وواضح بأنه شاهد 136 الشكل، أنا متأكد لو في الصوت المميز لها
1: سيتكلم.
2: عرضت أيضا لقطات للمحرك الأساسي المستخدم في الطائرة أخرج من الأنقاض، فلذلك هي شاهد 136. دائما الإيرانيين يستهدفون ثم ينكرون الاستهداف رغم أن التسليح هو تسليح إيراني، هذا قد يكون مؤشر مهم حقيقة الأمر فيما يخص الوحدات الميدانية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بغض النظر عن محاولة الحرس الثوري القول بأنه نحن أو لم نطلق أو أطلقنا، لكن هي المشكلة قد تكمن في أن الوحدات الموجودة على الساحل قد تقوم بالاستهدافات دون أوامر مباشرة من القيادة العليا.
0: لكن في حالة الحرب مشكلة. ربما بس
1: ولكن نحن في حالة هدنة.
3: نعم. أسباب سياسية أيضا.
1: ولكن قبل الأسباب السياسية، ألا يمكن أن يكون هذا عملا ناتجا عن انفلات لبعض الأطراف أو بعض العناصر، خاصة وأننا فترة هدنة، بمعنى هذه الاستهدافات الأخيرة، وهنا أحاول وأذكر دائما أنني أطرح ما يطرحه الإيرانيون طبعا، أن يكون هناك انفلات من عنصر، من مجموعة
4: ذلك،
1: من أطراف لا يمثل هذا الاستهداف الدولة مثلا. في هذه الفترة
4: إيران هاجمت خلال الحرب الأخيرة، هاجمت الكويت والبحرين وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية مرات عديدة،
2: والإمارات
4: إذن والإمارات
1: أي.
4: الإمارات أكثر من غيرها صحيح. ربما يعني هل هذا كله انفلات أم أنه
3: خلال فترة الحرب؟ أنا أتفق مع أستاذ ريم، يعني حتى الرئيس مسعود بيزشكيان الرئيس الإيراني أشار إلى ذلك وقال أنه الحرس الثوري خلال فترة الحرب قال أنه بعد اغتيال علي خامنئي كانت هناك خطة معدة مسبقا وفق مبدأ حرية إطلاق النار، وهو مصطلح عسكري الأساتذة أكثر يعرفون بهذا، لكن قال أنه هؤلاء القادة وخاصة قادة القوى الجوية تصرفوا من تلقاء أنفسهم و ضربوا بنك أهداف كان معد مسبقا، يعني تلقوا أمر أنه إذا حدث الحرب وحدث كذا وكذا هذه الأهداف التي
1: خذوا القرار بأنفسهم.
3: لكن لا أعتقد أنه هذا ينطلق الآن على فترة وقف إطلاق النار. ونعود للأسباب السياسية، إيران تريد أن تبقي المواجهة خارج حدودها، أن لا تعود الحرب مرة أخرى إلى داخل حدود، هذه من ناحية. الأمر الثاني هي أنها تريد أن يستمر وضع لا سلم ولا حرب، ولو حدثت بعض المناوشات والاستهدافات المتبادلة بينها وبين القوات الأمريكية.

0: لأنها في هذه الحالة ذهبت إلى التفاوض ستكون أمام استحقاقات الجماهير. هناك تدهور للاقتصاد، تدهور للعملة، وضع معيشي مأساوي جدا، يعني الحكومة لم تعد تستطيع حتى دفع الرواتب، هناك تضخم، هناك
1: ارتفاع في الأسعار. آخر شهر دفعت الرواتب.
0: نعم، فإذا أبقت الأمور على حالة لا حرب ولا سلم وتستمر بهذا الخطاب وتستمر بنزول أتباعها من الميليشيات الباسيج والحرس الثوري وحتى بعض الميليشيات الخارجية مثل
1: بمعنى أن الدوافع السياسية الداخلية هي التي قد تقود
0: تسيطر
1: إيران
0: على الوضع الداخلي، وأيضا تطيل أمد هذه المواجهة وتبتز دول المنطقة ودول العالم سواء.
1: لكن لماذا تبتزها؟ يعني اسمحوا لي،
0: لتكسب أوراق تفاوضية أفضل على الطاولة.
1: بالضبط بالضبط، يعني لو تركنا جانبا موضوع التاريخ والنزعة ربما وصفها عبد الجليل بالطائفية، وصفتها ربما بالنزعة الاستعلائية، خلينا نحط كل هذا جانبا ربما، ويقال بأن السياسة تقاد بالمصالح. اليوم المصالح يمثلها شقان، الشق السياسي في التفاوض والشق الاقتصادي ثانيا، فهل لإيران أسباب حقيقية في هذه الملفات لاستهداف دول الخليج لترك القواعد الأمريكية والبوارج الأمريكية ولوضع كل أو لتوجيه كل ما دفعها صواريخها مسيراتها لدول الخليج سياسيا؟ مثلا أستاذ حميد تحدث عن التفاوض، تتفق معه أو تختلف دكتور؟
2: عن ماذا؟
1: عن التفاوض، عن أن هذا الاستهداف ورقة تفاوض مقابل الأمريكيين.
2: نعم، هذه قد تكون موجودة، ولكن النظام الإيراني يتخبط. يعني ما هي المصلحة في أن ترفع شعار الموت لأمريكا؟ ما هي مصلحة إيران أو الشعب الإيراني؟ لا توجد مصلحة. النظام الإيراني يتخبط، يعادي الدول الأخرى،
1: يعني والموت لأمريكا هو دكتور فقط الموت لأمريكا بالربط مع ما كان الإيرانيون يعتبره دورا للشاه، يعني وكيف وصلوا إلى حالة اقتصادية يعني صعبة جدا في فترة الشاه، واعتبروه صديق الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هذا انطلق هذا الشعار الموت لأمريكا.
2: 47 عاما يرفعون هذا الشعار. يعني هل الشاه، يعني خذي فيتنام مثلا التي حاربت الولايات المتحدة، والولايات المتحدة ذهبت وحاربت فيها، ولكن بعد أن حسمت الأمور عادت دولتان صديقتين، يعني خلاص انتهى الأمر. النظام الإيراني يتخبط. مثلا خذي أذربيجان، أذربيجان دولة تشترك مع إيران في القومية التركية باعتبار أن نصف أذربيجان في إيران، وهي شيعية أيضا، ومع ذلك هي تعادي أذربيجان وتصطف مع أرمينيا. قضية الطائفية ليست دائما تستخدم، ولكن ليست دائما،
3: لكن الحكومة الأذرية ليست دينية.
2: بس لحظة،
1: صحيح،
2: ليست عاملا تستخدمه إيران دائما، وليس يعني منطلقا تنطلق منه إيران، هي المصالح النظام. النظام يريد أن يهيمن على المنطقة ككل، وهذا ما صرح به أحد المسؤولين الإيرانيين لوزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم.
1: ما معنى يهيمن؟
4: الشاه، هذا منطوق الشاه ترى.
2: لا، هذا أسوأ، هذا النظام أسوأ من الشاه.
0: هي دولة إمبراطورية، منطقة اتفق مع الدكتور حميد، يعني دولة تارة تستخدم القومية وتارة تستخدم المذهب لبسط نفوذها على دول المنطقة ومقدراتها كما حدث في العراق.
1: بسط نفوذها السياسي أن تكون لها كلمة عليا واقتصادية.
4: الشاه في الستينات كان يرغب أن يكون هو شرطي المنطقة.
2: طبعا يكون شرطي،
4: نعم،
2: ولكن لا يهيمن،
4: ولكن ذو نفوذ استراتيجي في المنطقة. لذلك كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على ما يسمى بالأعمدة المتوازية اللي ما بين الرياض وبين طهران. ما بعد 79 تغير الأسلوب، تصدير الثورة. إيران حتى هذه اللحظة ملتزمة بالثورة، وحتى هذه اللحظة تسعى بأن تكون هي خصم للولايات المتحدة الأمريكية.
2: نعم.
4: أكبر دليل في المفاوضات هي لا ترغب كثيرا بالمفاوضات، ولكن ما ترغب فيه من 79 حتى هذه اللحظة هي السيطرة على المنطقة. الهدف واضح أو ثابت بين الشاه وبين الثوريين، ولكن الطرق اختلفت. سابقا كان يتحدث بأنه تترجم بقيادة عسكرية كبيرة جدا، مصالح استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإعطاء ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. الآن اختلف المفهوم، أصبحت ثورة، أصبحت فصائل عسكرية تسعى للاستقرار وتفكيك الدول، وأصبحت الضغوط باستخدام الصواريخ البالستية والجماعة

0: المسلحة هي ما تحاول للضغط على هذه المنطقة. لذلك احنا شاهدنا دائما الحديث يتم للتعامل مع إيران في هذه الفترة الوكلاء والصواريخ البالستية، لأن عقيدتها العسكرية بنيت على هاتين الركيزتين، ميليشيات صواريخ بالستية. ففي حالة تفكيك هذه القدرات إيران عقيدتها العسكرية ستتغير، لأنها لن تستطيع مواصلة هذا التوجه.
1: بما فيها السياسة الخارجية وليس
2: سنعود للسياسة الخارجية وسنعود كذلك لطرح آخر إيراني بعد الفاصل. إيران اليوم تقول مهما تكن أساليب تعاملي مع هذه الحرب، أنا في حالة حرب سأرفع التكلفة على الكل سواء أصدقاء أو أعداء. فالسؤال المطروح، إذا كانت هي فعلا تطمح لوقف هذه الحرب من خلال زيادة تكلفة أو رفع تكلفة هذه الحرب للدفع بوقفها، لديها مضيق هرمز، وأثبت إغلاق مضيق هرمز بأنه حل للجانب الإيراني، تم إغلاقه، تراجع الجانب الأمريكي، وأصبح نتحدث عن اتفاق يضم مضيق هرمز. فلماذا قدمت استهداف الخليج على موضوع المضيق بعد
0: نتركها بعد الفاصل

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: ساعة حوار نحييكم مشاهدينا. نحاول فهم السبب الحقيقي من وراء استهداف إيران لدول الخليج. هل هي كما تقول هي ردة فعل على القواعد الأمريكية التي بدأت واستهدفتها كما تقول إيران الرسمية؟ وضعنا كل الاحتمالات بطريقة حاولنا أن تكون أكثر موضوعية لفهم حقيقة إن كان هذا هو السبب الحقيقي. ولكن فترة الفاصل كنا نتحدث مع الزملاء والأساتذة الكرام فقلت لهم هل هناك مبالغة في القول بأن إيران تهدف لحكم المنطقة والسيطرة على المنطقة؟ ربما هذه أفكار البعض يفكر فيها ولكن ليست دقيقة، ليس بهذا الشكل اللي يفكر الإيراني.
1: موجودة في الخطاب السياسي. نعم.
0: استغربت بأنه الموضوع
1: موجودة في المناهج، موجودة في مناهج التعليم، موجودة في الإعلام الرسمي الحكومي أن إيران دولة إمبراطورية ويجب أن تعود إليها سواء في عهد الشاه أو في عهد الجمهورية الإسلامية.
0: يعني في المناهج الدراسية تدرسون. نعم. بأنه نعم. على إيران

0: الآن السيطرة والحكم في فترة من الفترات.
1: إنه هذه الدول حتى تسمية الدول الخليج لها يسمونها رسميا في الإعلام الإيراني مشيخات الخليج الفارسي وليس دول الخليج العربي. لا يستخدمون نعم مصطلح دولة. الخطاب يوحي للمتابع الإيراني بأنه هذه مجرد إمارات تابعة لإيران. ولذلك نجد المطالبة مثلا بالبحرين في عهد الشاه وفي عهد نظام ولاية الفقيه الحالي السيطرة على الجزر، والجزر بالمناسبة تسمية الخليج الفارسي واللغط الكبير الذي تثيره إيران يعني حولها وتريد أن تكرر وجعلت يوما وطنيا في إيران. هذا خطاب يعني ليس أمنيات وليس خافية وليس اتهامات، ويتبناه يعني الكثير بما فيهم الإصلاحيين وحتى جماعة أحمد نجاد يعني حتى مستشاره
0: يعني هذا في العمق الإيراني.
1: نعم هذا تفكير موجود.
2: إنشاء ميليشيات في لبنان والعراق وسوريا واليمن ما معناه؟ معناه إيران تريد السيطرة على هذه الدول، وإلا ما معنى أن تتدخل في اليمن وفي
0: قد يكون لبنان معناها للسبب. قد يكون معناها دكتور أن تكون لها ورقة مثلا تستخدمها في فترات التفاوض لسحب العقوبات.
2: لا مصلحة لإيران في كل ما يفعله هذا النظام على الإطلاق، هو ضرر كلي بإيران، ولكن هناك فكرة مهيمنة على عقول هؤلاء الذين يقودون النظام وهي فكرة الإمبراطورية. مثل قضية بوتين ويريد السيطرة على الدول المحيطة، أنه الإمبراطورية الروسية يجب أن تبقى. هؤلاء يريدون إمبراطورية، يريدون أن يهيمنوا خصوصا على العراق،
1: حتى السعي لإنشاء قنبلة، الحصول على قنبلة نووية، الميليشيات التي أشار إليها أستاذ حميد، الهيمنة يعني بإمكان إيران كدولة من خلال تكامل الاقتصادي والتبادل التجاري أن تصبح بلدا متطورا، وهذا ما ينتقده الإيرانيون.
2: لا يستهان.
3: لكن هناك نقطة مهمة جدا أستاذ صالح يجب أن لا ننساها، كثير من الدول كانت إمبراطوريات وفي زمن قريب جدا الأتراك جيران الإيرانيين هم أيضا كانوا إمبراطورية ويدرسون في الكتب والمناهج عن إمبراطوريتهم والدوم التي كانت تابعة لهم، اليابانيين الروس مثل ما ذكر،
0: ولكن هذا لا يعني بأن،
3: لكن عندما تكون إمبراطورية عادة الذي يسعى لإنتاج أمجاد الإمبراطورية يحاول استرجاع ما يعتبرها أراضيه السابقة. مثلا غالبية الأراضي التي خسرتها إيران خسرتها بسبب الاتحاد السوفيتي، بسبب موسكو التي هي الآن أكبر حليف. تحدث عن أذربيجان، هم عدائهم الرئيسي مع أذربيجان هو أنه عندهم 25 مليون أذري داخل إيران، هم يخافون محاولة الأذريين لتوحيد هذا الشعب. المشاكل هي مشاكل وجودية حدودية، لكن لو كان الأمر يتعلق بإعادة إحياء أمجاد إمبراطورية لاستعادوا أراضيهم من أرمينيا، من أذربيجان، من دول في القوقاز. ما ذهبوا لدول العربية لم تكن تابعة لديهم في زمن الصفويين ولا في زمن القجاريين، لم يكونوا تابعين لهم. هم يحاولون
2: بين الصفوية استولت على على على مساحات هائلة في أوروبا وفي
3: ولكن غالبية الأراضي العربية كانت خارج. يعني الهدف الآن مثل ما أعود وأكرر هو بناء إمبراطورية جديدة لا علاقة لها بالإمبراطورية القديمة.
0: في كل الحالات قد يكون هذا عنوان لحلقة بذاتها.
3: ممتاز على فكرة.
0: اليوم المشكلة في هذا الحديث
1: إيران بهذا الخطاب لا تعترف بالنظام الدولي الجديد ولا تعترف
0: بالضبط هذا السبب قلت
1: ولا القوانين الدولية.
0: خلينا نأجل هذا الموضوع لحلقة بمفردها قد يكون عنوانها هل في تاريخنا الحديث هناك مش حتى إيران، روسيا وإيران، وهل هناك دوافع حقيقية في التاريخ الحديث لعودة أمجاد الإمبراطوريات. ولكن اسمحوا لي أن نضع هذه المفارقة سيادة العميد بين ما حصل من بعد إغلاق ماضي قرمز، نعود للواقع، نعود للحسابات ونعود للأرقام ونعود لاستهدافات إيران لدول الخليج التي لم يأتي من بعدها، لم تأتي لهدنة ولا أتت محاولة محادثات على اتفاق ولا شيء، ولكن المضيق لما تم إغلاقه بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك. خلينا نتذكر إيران إجمالي استهدافات على دول الخليج إلى حدود 4 يونيو نتحدث عن 382 من الصواريخ على الكويت، 870 من المسيرات على الكويت، نتحدث عن 197 صاروخ على البحرين، 520 مسيرة على البحرين، نتحدث عن 583 صاروخ على الإمارات، 2274 مسيرة على الإمارات، نتحدث عن 148 صاروخ على السعودية، عن 1104 صواريخ على السعودية، عن 256 صاروخ

0: نروح على قطر، 460 مسيرة على قطر، ونتحدث عن مسيرات أو 25 مسيرة على سلطنة عمان. بعد هذه الكمية التي لا يمكن مقارنتها مع ما استهدفت به مباشرة البوارج الأمريكية التي لا تعد مقارنة بها
1: أو إسرائيل.
0: كيف نفهم ذلك؟
1: ما نفهمه أن أولاً إما أن نعيش سوياً أو نغرق سوياً. هذه وصلت الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني لمرحلة أنه لن أسقط لوحدي وسأحاول النجاة، لذلك بدأوا بالضغط عدو المجتمع الخليج العربي في الأول لإشعال المنطقة. هم كانوا يحاولون إشعال المنطقة، ولكن تحلت دول المجتمع الخليج العربي بالصبر الاستراتيجي، لا ترغب في الدخول لاعتبارات استراتيجية كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر أن هذه الحرب فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران. دول المجتمع الخليجي العربي لم تكن جزء منه. قبل أن تبدأ العمليات ذكرت هذه الدول بأنها لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أراضيها وجوائها لاستهداف إيران. لذلك لا يوجد،
0: لكن إيران تقول بأنها وثقت بعض الصور.
1: لم نشاهد، تقول أنها وثقت،
0: لم تنشرها. صحيح
1: لم تنشر، والكلام كثير من الإيرانيين
0: أعتقد بأنه ليست هناك صور بالمرة، ولا
1: أنا واثق أنه لم تقلع طائرة من دول مجتمع الخليج العربي أمريكية لاستهداف مباشر في الداخل.
0: صحيح، لماذا لم تنشرها إيران؟ لماذا تتحدث عن أن هناك صواريخ خرجت من القواعد الأمريكية داخل الخليج؟ ولكن على الأقل بحسب متابعتنا، وإن هناك أي شيء يمكن إرسال هذه الصور، لم نلاحظ لا في إعلامهم لا على مواقعهم صور حقيقية لخروج الصواريخ عبر
2: كلها الأقمار. لأنها لم تحصل على الفشل،
0: لم تحصل.
2: كلها ادعاءات للتغطية على الفشل، بل أن الموساد الإسرائيلي عبر الإعلام الرسمي الإسرائيلي نشر صورا لعملاء داخل إيران،
3: تنطلق من إيران،
2: إيرانيون في داخل إيران. يعني البعض يصور هذا النظام خاصة بعد هذه الحرب وكأنه متماسك، لا، النظام ليس، أولا النظام أصبح عبارة عن طبقة أوليغارشية من الحرس الثوري والأصولي المتشدد، يمتلكون شركات، يمتلكون مصالح كبيرة بالمليارات،
0: من خلال المتاجرة
2: التجارة السوداء بالنفط.
0: ما يفعلونه داخل دولتهم
2: والكثير من العملاء، الكثير من العملاء للسي اي اي، عملاء للموساد، ولكنهم
0: أحرار، هم داخل دولتهم يفعلون ما يفعلون، نعم، ولكن خارج دولتهم سياستهم الخارجية واستهدافهم لدول الخليج. هذا اللي يطرح أسئلة. يعني مثلا
1: ما بعد وقف إطلاق،
2: أقصد أنه تبرير، هذا كله تبرير.
0: لماذا استهدفوا دول الخليج ولم يضعوا أولوية لإغلاق مضيق هرمز؟ لو أغلقوا مضيق هرمز منذ الفترة الأولى لكانت الأمور هدأت، ربما يقول البعض. كيف فكر؟
1: ما بعد وقف إطلاق النار والاستهدافات اللي تمت، يقولون أنها فعل ورد فعل. القوات الأمريكية استهدفت قشم، واستهدفت بندر عباس، واستهدفت بعض المناطق وسيريكا وبعض الموانئ والجزر، وهي ردة فعل. هذا ما يبرر فيها الإيرانيين، أي أنها لم نقم بالاستهداف إلا بعد ما استهدفت القوات الأمريكية. ولكن هذه الاستهدافات تقرأ بأنها ما دون التصعيد التام، وتقرأ أيضا أنها جزء من المفاوضات على الطاولة، لكن كان بالأحرى أن تستهدف القطعة الأمريكية المتواجدة على خط الحصار. خط الحصار الموجود من الحدود العمانية، من الحدود
3: الإيرانية الباكستانية،
1: الإيرانية الباكستانية اتجه غربي لعمان، هناك خطوط ملاحة دولية معروفة تتواجد فيها القوات البحرية الأمريكية، ليست ب 600 كيلومتر بعيدة عن الحدود، قد تبعد من 200 إلى 400 كيلومتر من سهل استهداف القطعة الأمريكية. لذلك هم يسعون للضغط على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة، للضغط على القيادة الأمريكية فيما يخص تخفيف الضغوط على قيادة الحرس الثوري.
0: ولكن إغلاق مضيق هرمز أتى بهذا هذه النتيجة.
1: إغلاق المضيق أضر بالإيرانيين. أولا هي ورقة استراتيجية كانت مهمة للإيرانيين من بعد 79 إلى إغلاق، إلى اليوم الذي أعلنوا فيه إغلاق المضيق، كانت ورقة استراتيجية كبيرة جدا في يد الإيرانيين. من بعد إغلاق المضيق تم إحراق هذه الورقة، أصبحت ضد الإيرانيين.
2: الحصار البحري أفقدها أي فاعلية.
1: الحصار البحري الذي تم ضد إيران أحرق الورقة بيد الإيرانيين. النقطة الثانية، الإجراءات المستقبلية لن تكون كما سبق 28 فبراير،
0: لأنه
1: يكون هناك قوات
0: معكم بوضع
1: الأمم المتحدة لحماية هذا الممر المهم.
0: اسمحوا لي أن أختلف معكم بوضع طرح إيراني. الإيرانيون يقولون نحن انتصرنا بعد إغلاق مضيق هرمز. اليوم فعليا الاتفاق الذي تسرب منه القليل يضع فتح مضيق هرمز وإمكانية الملاحة البحرية وحرية الملاحة البحرية كبند لم يكن موجود قبل انطلاق هذه الحرب. فمضيق

0: رموز مهم، يعني لم تخسر فقط إيران بل خل يعني جعلت من تكلفة الحرب تقريبا يتحملها الكل، وبالتالي لماذا لم تستعملها منذ البداية؟
1: في دقيقة قبل أن أسمح المجال للزملاء، هناك مثل إنجليزي يقول لك don't you

0: مؤثرة. ولكنها الأهم إلى حد الآن. لكن مبالغة في استخدام ورقة هرمز والاستهتار بالقانون الدولي والاستهتار بحرية المرور يدخل إيران في عداوة مع 180 دولة.
1: أيوة، لكن اسمح لي، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بدأت بقصف الدخل الإيراني، هكذا يتحدث الإيرانيون، يقولون بأنه نحن ندافع، نحن رد فعل على هجوم إسرائيلي أمريكي.
0: سأطرح سؤال، أنا كسفينة قادمة من إيطاليا أو فرنسا أو من المغرب أو الجزائر أو مصر ثم أقصف بالمسيرات وأنا أعبر ممر دولي، ما هو ذنبي؟
1: لا يهم، في الحرب
0: أنا لم أشارك في الحرب،
1: كل شيء مشروع، هكذا تتحدث إيران.
2: في أدبية، لا
3: مخالف للقانون الدولي،
0: قانون دولي،
3: هذه ملاحة.
1: هل احترمت الولايات المتحدة الأمريكية القانون الدولي فيما سبق؟ هل احترمت إسرائيل القانون الدولي؟
0: وما ذنب العالم؟
3: طيب
1: إيران تتحدث بهذا المنطق.
3: يجب لماذا إيران تريد أن تقلد الدول التي تخرق القانون الدولي؟
2: وهي تقول أنها دول معتدية.
3: بالضبط. ودعيني أذكر أنه إيران الدولة الوحيدة في العالم التي لا تحترم البعثات الدبلوماسية، ولذلك احتلت السفارة الأمريكية واحتجزت الدبلوماسيين ل444 يوما، هاجمت السفارة السعودية وأحرقتها والقنصلية السعودية في مشهد. الدولة الوحيدة التي تهاجم البعثات الدبلوماسية هي إيران، بالإضافة إلى جماعات الإرهابية.
1: قالت بأنه تحركات الحرس الثوري وقتها، لكن هذا موضوع آخر.
3: إيران لا تحترم القانون الدولي،
1: ولكن نقل.
4: وهي دولة مهرقة. أسباب الحرب، يجب أن نعود إلى أسباب الحرب. ويتكوف عندما كان في آخر جلسة مفاوضات مع عراقجي في فيينا كشف عن أنه عراقجي قال له ما لم تستطيع أخذه بالقوة لن نمنحه على الطاولة. قالوا ماذا ستفعلون؟ قال لدينا 460 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% ونستطيع صناعة 11 قنبلة.
1: هذا قبل الحرب.
4: نعم، بيوم. ثاني يوم حدثت الحرب. نعم. الأمر الثاني مسألة الميليشيات والأذرع في المنطقة، وهذا ينافي مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وقضية الصواريخ والمسيرات التي كانت دائما إسرائيل هي التي تشكو منها، فهناك أسباب لاندلاع.
1: ولكن من كل هذا، لكن شفت من كل ما ذكرته أستاذ صالح، نعم، اليوم كل ما تسرب هو بخصوص مضيق هرمز وإخراج اليورانيوم المخصب. هل انتصرت إيران كما تقول؟
4: لم تنتصر. إيران اليوم تتكبد نصف مليار دولار يوميا خسائر جراء استمرار الحصار البحري، وجزء من هذا القصف والمناوشات المتبادلة تعود إلى هذا السبب، لأن المخازن امتلأت، الناقلات على البحار، والأستاذ عبد الجليل يعني. لكن أنا فقط أريد أن أشير إلى عامل مهم وأساسي، هو الشعوب في داخل إيران. النظام بالحقيقة يخاف أكثر من شيء من شعوبه، التي تقول له لماذا أنفقت أموالنا على مليارات على البرنامج النووي، على الصواريخ والمسيرات، ولم تنفقه على التنمية وعلى مكافحة الفقر والميليشيات.
2: في عندنا مشكلة فيما ذكرت بأن الإيرانيين يقولون بأننا انتصرنا. عندنا مشكلة كبيرة في ترجمة ما معنى النصر،
0: ما هي الهزيمة،
2: وما هي الهزيمة.
1: بالنسبة لهم النصر هو بقاء النظام.
2: الحرس الثوري،
3: بقاء النظام هو نصر.
1: تدمير
3: بقاء
1: النظام.
2: الحرس الثوري يعتبر نفسه منتصر بما أنه نجا من حرب 39 يوم، هو يترجم. ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية يترجمون النصر بناء على الأهداف الاستراتيجية. عسكريا، نجحت القوات الأمريكية في تحقيق أهدافها؟ نعم نجحت في تحقيق أهدافها، ولكن النصر الاستراتيجي حتى اللحظة لا يوجد نصر أو هزيمة استراتيجية بما أنه وصلنا إلى طاولة.
0: وحتى أثار التأثر الإيرانيين سنكتشفها بعد ربما بعد أشهر، بعد سنوات، بعد عودة الحياة.
4: ترامب لم يتحدث عن تغيير النظام بالمناسبة. التغيير سيحدث
1: نتيجة أنا نتذكر تصريح له، قال اليوم غيرنا النظام وسنغير الحضارة. يعني خانه التعبير في العديد من المناسبات الحقيقة الرئيس الأمريكي. شكرا جزيلا على كل ما قدمتموه. نلتقي الأسبوع القادم. السلام عليكم.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.

0: كلنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هذه إشارة لتوقف، لتنطلق، لتتساءل،

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
9: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
8: في عالم متحرك تصعب ملاحقته.
9: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
8: لنعي، لندرك ما حولنا،
9: لنعرف،
10: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
11: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
12: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
13: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
14: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
15: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
16: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
17: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
18: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: مساءكم وأهلا بكم من العربية هنا العالم الليلة التي نصارت فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة. ولكن قبل كل شيء دعونا نبدأ بالعناوين. ترامب يجدد رفضه لأي اتفاق سيء مع إيران، والعالم الليلة تكشف تفاصيل اتفاق مرحلي محتمل بين واشنطن وطهران. حزب الله يرفض اتفاق لبنان وإسرائيل، ونواف سلام يحذر من يعرقل مصلحة البلد سيتحمل العواقب.
1: تبين تشهد أول انسحاب إسرائيلي منذ الحرب وانتشارا للجيش اللبناني مكانه.
2: واشنطن حققت جزءا من ما تريده من لبنان وإسرائيل، توافق مرحلي يدفع نحو اتفاق تاريخي.
3: أيضا هذه اللجنة معنية بوضع آليات وسياق وتوقيتات تسليم السلاح وعادة الارتباط والاندماج.
0: لجنة حصر السلاح بالعراق تكشف للعالم الليلة آلية العمل مع الفصائل، تسليم تدريجي ثم إعادة تنظيم التشكيلات.
4: اللجنة المكلفة بحصر السلاح تبدأ عملها بالفعل من سامراء.
5: أما في كردستان العراق تحذير من بارزاني، سلاح البيشمركة لا يمس.
0: بعد إعلان زيلينسكي استعداده للقاء بوتين، موسكو تؤكد أن المحادثات مع كييف ممكنة ولكن بالوقت المناسب.
6: WHO's risk assessment remains unchanged. Very high at the national level, high at the regional level.
0: مع ارتفاع عدد الإصابات في أفريقيا، الصحة العالمية تقر بالتقصير. تأخرنا في الاستجابة لتفشي إيبولا بالكونغو.
7: وفي نشرة العاشرة جهود لتثبيت وقف النار بالجنوب اللبناني، ورئيس الحكومة يؤكد أن حصر السلاح ليس شرطا وإنما تعهد لبناني بموجب قرار أممي. والجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤولين في الأمن العام لحماس بينهم نائب رئيس الجهاز.
8: وفي خارج الصندوق، قبل أن يعلن حزب الله رفضه اتفاق وقف النار، وصلته توجيهات من طهران. إسماعيل قاآني يملي شروطه على لبنان. وفي العراق، بعد أن سلمت سرايا السلام سلاحها 5 ميليشيات بقيادة كتائب حزب الله، تعلن المواجهة مع الدولة.

0: الاتفاق المحتمل بين إيران وأمريكا، اتفاق من شأنه أن يضع نقطة النهاية للتصعيد المستمر وينهي حالة الجمود في المسار الدبلوماسي الذي ظل يراوح مكانه خلال الفترة الماضية وسط حالة من انعدام الثقة بين الجانبين. في التطورات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف المفاوضات مع إيران بالممتازة، مرجحا أن يتم إبرام اتفاق مع الإيرانيين بعطلة نهاية الأسبوع على حد تعبيره، كما تعهد بالحصول على اليورانيوم الإيراني في أقرب وقت. بينما أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب يشكل محورا رئيسيا في المحادثات الجارية بين البلدين برعاية باكستانية. إعادة مضيق هرمز أولوية لترامب في الاتفاق المحتمل، حيث أوضح ترامب أن واشنطن تحاول الفصل بين فتح مضيق هرمز الذي تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب وبين التصعيد في لبنان. بالتزامن، إيران تجدد تمسكها بالسيطرة على إدارة مضيق هرمز وحاجتها إلى لمسات أخيرة قبل إعلان الاتفاق. كما شددت طهران على أنها لن تفاوض بشأن برنامجها النووي إلا بعد أن تفرج الولايات المتحدة عن أصولها المجمدة في الخارج أو تقدم لها مكاسب مالية أخرى.
1: The negotiation itself has gone very well, actually, very well.
2: Mr. President,
1: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen, like over the weekend.
0: وتأكيدا على الشروط الأمريكية، شددت واشنطن على أن الرئيس ترامب لن يقبل باتفاق سيء.
3: The president is not going to be rushed into a bad deal. He holds all of the cards here, including the results of Operation Epic Fury, decimation of their military, but also economic fury. The fact that we are denying the Iranian regime hundreds of millions of dollars a day.
0: إذن ملف أموال إيران مجمدة يتصدر نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران، بل تحول إلى واحدة من أعقد القضايا في المفاوضات الجارية بين الجانبين. الرئيس الأمريكي رفض الإفراج عن أموال إيران بتوقيع الاتفاق أولا، بل وأمسك العصا من المنتصف. لا أموال مباشرة لإيران ولا اتفاق دون تعويضات. مصدر مطلع العربية أشار إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن أموال لإيران قبل توقيع الاتفاق. هذا في وقت يجري الحديث عن وجود مقترح بإنشاء صندوق خاص لإيداع الأموال الإيرانية المجمدة وهو قيد البحث. فبحسب المصادر، العقبة الأساسية تتعلق بآلية التصرف بجزء من الأموال الإيرانية المجمدة. فالمصادر أضافت أيضا بأن الاتفاق حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بمراحله نهائية، وبأن البحث مستمر في آلية للإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. قبل أن ندخل معكم بتفاصيل اتفاق المرحلة المحتمل مع إيران، ننوه إلى أنه كلما اشتدت الضغوط الأمريكية على إيران تتسع دائرة اعتداءاتها ضد دول الخليج، كما حصل ضد الكويت والبحرين. عبد الجليل، رغم أن الأدلة واضحة على تورط إيران بالهجوم على مطار الكويت إلا أنها تصر على النفي، ما الصورة؟ هذه الصورة كما نرى الآن لهذا المطار تظهر هذا الهجوم.
4: كما ذكرت نادين، هذه الصور نشرتها هيئة الطيران المدنية الكويتية ومن زوايا مختلفة. نشاهد هذه زاوية ثانية، وهناك أيضا زاوية ثالثة، ونشاهد المسيرة وهي تضرب سقف المطار أو الترمينال 1 أو باحة الركوب الأولى. الذي حصل هو أننا شاهدنا مسيرة وشاهدنا حتى ضربت مسيرة، لأن انفجار مسيرة مثل مسيرات شاهد هي تحمل أكثر من 40 كيلوغرام من المتفجرات، إضافة إلى الوقود الذي تحمله هو أيضا يتسبب بانفجار أكبر. مثل ما نشاهد هنا، المسيرة ضربت بشكل مباشر ومن زاوية ومن الشكل يقودنا مباشرة إلى مسيرات شاهد 136 المشهورة بأجنحة دلتا، ولا يمكن أن تبرر إيران أي تبرير آخر ربما، لكن هي أكيد ليست صاروخ باتريوت وليست أي صاروخ طبعا.
0: عبد الجليل، هيئة الطيران المدني الكويتية كانت نشرت مقاطع فيديو من زوايا متعددة للهجوم، وكما تابعنا أيضا في هذا الفيديو، فنشاهد معا أيضا مرة أخرى، كما نتابع معكم أيضا صورا أخرى عبد الجليل لدينا للأقمار الصناعية
4: قبل وبعد
0: نتائج هذه الضربة، يعني كما نشاهد.
4: صحيح، نحن نتحدث عن صور الأقمار الصناعية من شركة إيربس، وهي شركة أوروبية تنشر أقمار صناعية، صور حديثة. نشاهد هنا المطار قبل الضربة، ونشاهد هنا الترمينال الأول أو الترمينال 1 أو ساحة الركوب الأولى. الشركات الدولية تستخدم هذه الجهة، بينما لدينا الترمينال 5 هو قريب منه وتستخدمه طيران الجزيرة، ثم لدينا الرابع الذي نقلت

0: إليه الرحلات. الهجوم استهدف هذه المنطقة أو باحة الدخول قبل حتى إتمام إجراءات السفر، وهي المنطقة المكتظة بالمسافرين عادة، وهي من السهل إصابتها بسبب حجمها الكبير. لو أرادت المسيرة حتى إذا كان لديها هامش خطأ كبير نسبيا أكيد ستصيب سقف المطار. ثم لدينا صور أخرى تبين الضربات، هنا نشاهد الضربة المباشرة التي ضربت هذا المطار الحديث الذي يعتبر هو الجزء الحديث من هذا المطار. طبعا الإصابات بلغت عددا تجاوز 60، هذا أمر مبرر لأنها منطقة يدخلها الجميع، المسافرين، الركاب، المرافقون ومن ينتظرون. طبعا ما نشاهده هنا هو الشكل الكلاسيكي لمسيرة شاهد 136، أي أجنحة دلتا مثل ما نشاهد، إضافة إلى أن المحرك عثر على المحرك هنا داخل هذه المنطقة بعد أن تم الوصول أو تم تنظيف المنطقة. محرك لينكباخ الألماني الذي تنتجه منذ الثمانينيات الشركة الألمانية، وأخذت إيران النسخة الصينية منه، وهي نسخة لا يمكن أن تخطئ ولا يمكن أن تكون لمسيرة أخرى من جهة أخرى لأنها تصنع أو تصنع في الشركة الإيرانية. هناك أيضا أدلة أخرى يمكن أن نشاهدها، أدلة وصور أخرى، لكن الأكيد الآن هو أن الرواية الإيرانية التي تتحدث عن صاروخ قد أسقطت بشكل كامل، الآن المسيرة هي مسيرة شاهد ولا أحد آخر يصنع مسيرات شاهد. لا ندري الآن التبرير الإيراني أو الرواية الإيرانية الأخرى، لكن الأكيد الآن نحن نتحدث عن هجوم مباشر على مطار دولي تسبب بالكثير من الإصابات وأيضا بالضجة التي أساءت أيضا مرة أخرى إلى سمعة إيران وهي تهاجم منشآت مدنية.
1: شكرا عبد الجليل. نعود إذن لموضوع التفاوض، فمصادر عربية كشفت أن إيران وأمريكا قريبتان من اتفاق مرحلي، فما هي تفاصيل الاتفاق المرحلي بين واشنطن وطهران؟ وهل سيسهم فعلا في وضع نقطة النهاية للتصعيد؟ الحديث إذن عن 4 مراحل جوهرية لاتفاق المرحلي بين إيران وأمريكا. اتفاق يبدأ بالتهدئة ينتهي بالملف النووي، بحيث يرتبط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بالتزام الطرفين بتنفيذ التعهدات المتفق عليها. المرحلة الأولى تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار القائم ووقف العمليات العسكرية المباشرة ومنع أي تصعيد أو حتى فتح جبهات جديدة في المنطقة. أما المرحلة الثانية تتمحور حول أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، وتشمل إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي بشكل كامل وإزالة القيود المفروضة على السفن، وضع ترتيبات أمنية خاصة بالممرات البحرية وخطوط الطاقة. بالوصول أيضا إلى المرحلة الثالثة يبدأ الجانبان بإجراءات بناء الثقة الاقتصادية. هذه الإجراءات تتضمن تخفيف محدود ومدروس لبعض العقوبات والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى تقديم تسهيلات مرتبطة بالصادرات النفطية والتبادل التجاري. أما إذا اتجهنا معكم إلى المرحلة الرابعة في هذا الاتفاق المحتمل فهي الأكثر تعقيدا، تشمل ملفات استراتيجية كبرى في مقدمتها البرنامج النووي، مستويات تخصيب اليورانيوم وآليات الرقابة وحتى الضمانات الأمنية، فضلا عن الترتيبات الأمنية الإقليمية طويلة المدى. على كل حال معي هنا في الاستوديو صاحب الباكستاني عبد الرحمن حياة الذي انضم إلينا. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن معنا. إلى أي مدى صيغة هذه المراحل الأربع التي ذكرناها وتفاصيلها اللوجستية داخل أروقة الدبلوماسية الباكستانية؟ وهل أيضا تحظى هذه الهيكلية التتابعية كما أشرنا خلال هذه بقبول مبدئي من كلا الطرفين في هذا الوقت الحالي؟
2: نعم، بعد التحية نادين لك وللمشاهدين الكرام. لا شك أن الوسيط الباكستاني يبذل منذ أسابيع جهود دبلوماسية قوية، ولم تتوقف الدبلوماسية الباكستانية عبر القنوات الخلفية. كنا متوقعين يعني إعلان الاتفاق، لكن الوسيط الباكستاني وبالتنسيق مع الطرفين سعى إلى وضع قضية قوية أو أسس قوية لكي لا يتم التوصل إلى اتفاق يكون هش وينهار يعني بسرعة. لذا رأينا اليوم يعني تم التوصل إلى اتفاق سيتم تطبيقه في 4 مراحل، لأن المشكلة يعني الخلافات بين الجانبين والملفات معقدة بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
1: نعم.
2: بحاجة إلى بناء الثقة وإلى مراحل، لأن الثقة ضرورية جدا.
1: صحيح، وطالما ذكرت على مسألة المراحل نتحدث عن أربع، ما هي آليات المراقبة، الترتيبات الأمنية الخاصة التي طرحت لطمأنة الاقتصاد العالمي وخطوط الطاقة إذا ما تحدثنا عن فتح مضيق هرمز كمرحلة ثانية في حال حصل هذا الاتفاق؟
2: نعم، مضيق هرمز هو الملف الأصعب والذي أثر على الاقتصاد الإقليمي والعالمي بسبب ارتفاع أسعار النفط بسبب هذا الملف، وهو الملف الذي تدعمه باكستان.

0: وباقي دول المنطقة لكي يتم حله في المرحلة الأولى. ويعتقد ويعتبر أيضا هو الورقة الوحيدة التي تملكها إيران للضغط من جانبها. لذا تسعى الدبلوماسية الباكستانية وبدعم الدول الداعمة للوساطة الباكستانية إلى إيجاد آلية جادة لإعادة فتح مضيق هرمز لكي يتم إعادة استئناف حركة الملاحة النووية الإقليمية وأمن الطاقة وطرق الطاقة لكي تعود أسعار الطاقة إلى وضعها الطبيعي.
1: طيب ماذا عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب؟ ما الذي يطرح خلف الكواليس الباكستانية في هذا الأمر؟ وهل في حلول فنية ربما حول هذا المخزون؟ وإن كانت عرضة تم العرض على باكستان ربما لعب دور رقابي في هذا الملف تحديدا.
0: نعم، الملف النووي هو من الملفات الشائكة جدا ومن الملفات المعقدة جدا، ويعتقد أنه سيكون الملف الأخير الذي سيتم الاتفاق عليه. مبدئيا لدى الوسيط الباكستاني هناك يعني اتفاق مبدئي أو موافقة مبدئية من جانب إيران التي كانت تعارض منذ البداية مناقشة هذا الملف. الجانب الإيراني يعني وافق خلف الكواليس على التفاوض على الملف النووي. تبقى هناك التفاصيل، كيف يتم التعامل مع اليورانيوم المخصب؟ إما أن يتم تجميده على الأراضي الإيرانية تحت رقابة دولية، وهذا أمر يعني مستبعد. الخيار المطروح حاليا أن يتم نقله إلى دولة ثالثة تكون مقبولة من كلا الطرفين الإيراني والأمريكي. هناك حديث يعني يقال أن تكون باكستان هذه الدولة، لكن باكستان رفضت. باكستان لا تريد أن تقحم نفسها في مسألة الاحتفاظ باليورانيوم الإيراني. فهناك يعني بعض الدول، لا يوجد شيء أكيد حتى الآن، أعتقد أن الصورة سوف تتضح في المرحلة عندما سوف يعني تأتي مرحلة مناقشة الملف النووي الإيراني.
1: أستاذ عبد الرحمن حياة، شكرا جزيلا لك.
0: تحيات.
1: ونحن مستمرون معكم في العالم الليلة. ماذا لدينا بعد الفاصل؟ أجهزة استخبارات 5 دول تحذر من أنشطة تجسسية صينية عبر منصات التوظيف الإلكتروني.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

في لبنان تصعيد مستمر قابله تحرك دبلوماسي في واشنطن ومحاولات سريعة لوقف الحرب ضمن الجولة الرابعة من المفاوضات السياسية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. أعلن الجانبان اللبناني والإسرائيلي في بيان مشترك اتفاقهما على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية. كما لفت البيان إلى أن الجانبين اتفقا على إجراء المزيد من المحادثات خلال الأسبوع الذي يبدأ في

0: 22 من يونيو الحالي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. والملفت في البيان هو التوصل لتوافق تاريخي على مناطق تجريبية مع تنفيذ وقف لإطلاق النار. من شروط تلك المناطق التجريبية أن تكون هذه المناطق خالية من حزب الله أو أي جهة مسلحة غير حكومية، وينتشر فيها الأمن والجيش اللبناني، وفي حال نجاحها تشمل مناطق أخرى. كما يشترط أن تتولى فيها الجيش اللبناني سيطرة حصرية على الأراضي، حيث عملت وحدة من الجيش على إزالة سواتر ترابية على طريق دبين كان قد وضعها الجيش الإسرائيلي، ما عدا فتح طريق مرجعيون دبين إبليسائي، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من منطقة دبين. الحال لنفهم عسكريا وفنيا كيف سيتم تنفيذ آلية هذا الاتفاق. أستاذ رياض قهوجي، في البداية نص الاتفاق بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على إنشاء مناطق تجريبية بايلوت زونز كما تم تسويتها، ويتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة. لماذا هذه النقاط تحديدا إذا بدأنا اليوم من دبين وصولا ما بعد ذلك في زوتر الشرقية والغربية وقلعة شقيف أيضا؟
1: حتى الآن هي معلومات سربتها صحف، سربت للإعلام، لا يوجد شيء رسمي. إنما اليوم نعلم أنه سيكون هناك مناطق تجريبية. هذه المناطق تهدف إلى أن تبرهن وتثبت أن الجيش اللبناني يستطيع فعلا أن يدخل إلى المناطق ويفرض الأمن ويمنع تواجد أي مسلحين ويمنع تواجد أي أسلحة. اليوم بدأت التجربة في منطقة دبين. هذه المنطقة كانت تقدمت إليها القوات الإسرائيلية في الأيام الماضية من منطقة محور لخيام إلى هنا. دبين هي تقع إلى الشمال من مرجعيون، مرجعيون هي من المدن الأساسية الكبيرة في هذه المنطقة. دبين تقريبا دمر جزء كبير منها، نسفت إسرائيل جزء كبير من المنازل داخلها، انسحبت منها. الانسحاب منها ليس بذي أهمية استراتيجية للقوات الإسرائيلية. دبين كان الهدف منها الوصول باتجاه منطقة بلدة بلاط ومن ثم إلى البقاع الغربي. حاليا توقف الهجوم وهناك إعادة انتشار القوات الإسرائيلية لتسمح لنفسها لإنشاء خطوط دفاعية، وبالتالي دبين لم تعد ذات أهمية كونها تسيطر على منطقة شقيف. شقيف هي تلة عالية تشرف على هذه المنطقة، وبالتالي هي ساقطة عسكريا بالنسبة للجيش الإسرائيلي كونها يعني تسيطر على هذه المرتفعات. فاليوم التجربة الأولى
0: تمام،
1: التجربة الثانية ستكون في هذه المنطقة شقيف زوتر الشرقية يحمر، هذه المناطق التي هي شمال نهر الليطاني. هذا نهر الليطاني اللي نراه هنا، هذا هو نهر الليطاني هنا، هي مناطق شمال الليطاني. كما نعلم الاتفاق ينص على أن يكون جنوب الليطاني تحت سيطرة الجيش، وأن يتأكد الجيش من خلوه كليا من تواجد الأسلحة، من تواجد لعناصر حزب الله. كما نذكر في الاتفاق السابق الذي وقع عام 2024 بنوفمبر 2024 كان على أساس الجيش اللبناني تحت آلية الميكانيزم أن يشرف على هذا الموضوع، على هذا الإصلاح. إنما في العمليات الأخيرة إسرائيل أثبتت وظهرت الحوادث أنها أن حزب الله لا يملك تواجد عسكري هنا، وبالتالي هي تجربة ليثبت الجيش أنه يستطيع هذه المرة أن يحدث فارق.
0: ولو أنه ما زلنا نتحدث عن مناطق تجريبية حتى الآن، ولكن في سيطرة إسرائيلية تقريبا على 55 بلدة. أستاذ رياض، ماذا تعني هذه السيطرة من حجم السيطرة الإسرائيلية على الجنوب ككل إذا نظرنا إلى النقاط الحدودية والبلدات أيضا في الجنوب؟
1: لنكون واضحين للمشاهدين، هذا اتفاق، هذا يعني نحن اليوم في أول يوم الاتفاق، حزب الله قاله أنه يرفضه، وبالتالي قد لا ينفذ أي شيء نتحدثه. حاليا إسرائيل تسيطر على هذه المناطق هنا، يعني هذا كان بالأساس ما يسمى بالمنطقة الصفراء، هي المنطقة الأمنية. إسرائيل توسعت بالأيام الماضية وعبرت خط الليطاني، هي هنا موقع
0: يعني كم كيلومتر تقريبا من الحدود بالعمق التوغل الإسرائيلي؟
1: بالعمق الإسرائيلي مع المواقع الجديدة التي كسبتها اليوم هي بدأت تتعدى 750 كيلومتر مربع في هذه المناطق.

0: وإن فشل هذا الاتفاق كما يحذر رئيس الجمهورية، هذا سيفتح المجال لإسرائيل بأن تكمل تحركاتها العسكرية مما مهما كان توقفت، يعني العودة للاتجاه نحو منطقة النبطية، وأيضا كان هناك اتجاه نحو البقاع الغربي، وبالتالي توسع في عملية الانتشار. الآن الإعلام الإسرائيلي يقول، ينقل عن وزارة الدفاع أنهم لن ينسحبوا من شقيف، أن شقيف سيضموه للمنطقة الأمنية، أنهم لن ينسحبوا من هذه المنطقة، وأشاروا إلى أن تواجد أنفاق تحتاج إلى مئات كيلوغرامات من المتفجرات لتدميرها، وبالتالي لا تزال هناك إشكالية حول ما هو حجم المنطقة الأمنية التي تريدها إسرائيل. وإن كان حزب الله أصلا سيوافق، يعني إن لم يوافق على الاتفاق، هل هذا يعني أنه سيسقط، وما عواقب سقوط هذا الاتفاق؟
1: شكرا أستاذ رياض. وإذا نتحدث عن آليات التنفيذ لهذا الاتفاق على الأرض، وإن نحن أمام عنوان عريض جرى التوقيع عليه في واشنطن، نتحدث عن اتفاق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ولكن على الأرض هناك تفاصيل عدة معقدة لوجستيا سياسيا وغيرها من التفاصيل. آخر التصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون، وبالتزامن مع اختتام المفاوضات التي اكتست طابعا سياسيا في واشنطن، قال إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية، مشيرا إلى أنه على تواصل مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار. أضاف عون بأن الجانب اللبناني ينتظر ردود جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام، كما أكد أن المفاوضات أمس كانت صعبة جدا، واستؤنفت بعد تدخل ماركو روبيو إثر تعليقها من رئيس الوفد سيمون كرم. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مطلع جلسة مجلس الوزراء أن مسار التفاوض الذي اختارته الحكومة هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان وبالأخص الجنوب، كما شدد على أن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح، مشيرا إلى أنه كان يمكن للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام وضع الحرب أو أن تذهب إلى المحاكم الدولية التي قد تستغرق سنوات فيما تخسر لبنان في أثنائها المزيد، أو أن تلجأ فقط إلى مجلس الأمن وتشهد العرقلة والفيتوهات السياسية فيما يستمر الدمار.
2: نتائج ثلاث جولات مفاوضات جمعت ممثلين عن لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن على المستويين السياسي والعسكري مهدت الطريق في الجولة الرابعة لإعلان اتفاق مشترك على وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. فبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، ناقش الوفدان إطارا أمنيا استنادا إلى مناقشات جرت في مبنى البنتاغون أواخر مايو، يهدف إلى ضمان سيادة لبنان وإسرائيل وأمنهما وسلامة أراضيهما بصورة مستدامة. الإطار يشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها، بما يتيح مستقبلا التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن بقرار من الحكومتين المعنيتين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح سابقا بأنه يريد فصل المسار اللبناني عن ذلك المتصل بإيران، بينما تصر طهران على ربط الملفين. ويشترط الاتفاق وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحاب عناصر حزب الله من جنوب الليطان.
3: للمرة الأولى منذ بداية الحرب غادر الجيش الإسرائيلي قرية دبين الجنوبية لينتشر مكانه الجيش اللبناني، خطوة أتت بعد الإعلان عن وقف نار مشروط بوقف كامل لعمليات حزب الله وإخراج عناصره من جنوب الليطاني. ومع عدم تحديد زمان لبدء تنفيذ الاتفاق، أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان أمام فرصة أخيرة للدخول في وقف نهائي لإطلاق النار، والذي تحدد الولايات المتحدة موعده فور تلقي الأجوبة من حزب الله. وبعد مفاوضات وصفها عون بالصعبة، أتى كلام أمين عام حزب الله الرافض للاتفاق، معتبرا أن نزع السلاح يعني إعدام قوة لبنان، هو نفسه السلاح الذي أدخل لبنان في حروب مدمرة آخرها حرب لم يتمكن حزب الله من وضع حد لها خلال 3 أعوام. فكان قرار لبنان الرسمي ألا يقف مكتوف اليدين بحسب ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام، والذي أكد أن سحب السلاح هو تنفيذ لقرار اتخذ عام 2006، ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك.
1: أرحب بضيفي السيد بسام مولوي، وزير داخلية لبنان السابق من طرابلس. أهلا بك سيد بسام، معليك معنا في العالم الليلة على العربية. عناوين عريضة في واشنطن، فيما على الأرض قبل ساعة، مدفعية إسرائيلية تقصف عمق الجنوب ردا على صفارات إنذار كانت طالت أيضا.

0: مستوطنات شمال إسرائيل. كيف يمكن لبنان اليوم أن يفاوض على مناطق تجريبية خالية من السلاح في الوقت الذي ما زال الوضع على وقع حافة الانفجار وانفجار عسكري؟
1: مساء الخير لكم وللمشاهدين جميعا. للأسف يبدو أن لبنان وقع أو أحدهم يريد إيقاعه ضحية الصراع بين إيران وإسرائيل. نحن رأينا وبعد أن اطلعنا في صباح اليوم وفي فجر اليوم على البيان المشترك الصادر عن الخارجية الأمريكية أن إيران سارعت إلى رفضه، وإن مسارعة إيران إلى الرفض أتت قبل أي موقف أو أي ردة فعل من الجانب الرسمي اللبناني أو من هم موجودون على الأراضي اللبنانية. من هنا نخشى كل الخشية أن يكون لبنان مجددا ضحية صراع إيراني إسرائيلي على الأراضي اللبنانية. نحن قلنا ونقول دائما أن لبنان جرب كل شيء، وإن المفاوضات هدفها الأساسي هو وقف إطلاق النار ووقف التدمير المستمر والممنهج للقرى والمدن اللبنانية ووقف الضحايا الكبيرة التي تسقط في لبنان، تمهيدا للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب اللبناني. اليوم وجدنا أن الموضوع أو أن تقبل الموضوع عند بعض الجهات أو عند بعض الأطراف اللبنانية يبدو صعبا أو يبدو شاقا. ربما البعض يريد الاستمرار في التجارب التي أدت إلى التهجير الكبير وإلى التدمير الكبير وإلى سقوط ما يزيد عن 3000 ضحية وأكثر من 10000 مصاب وجريح. هذا الموضوع لا يتحمله لبنان، هذا الموضوع يقع على عاتق من فعله ومن تسبب به. نعم، من تسبب به. كيف يتسبب بعض الأطراف اللبنانيين في تهجير اللبنانيين من قراهم ومدنهم وفي هذا الكم الهائل من الدمار والخراب؟ ينبغي العودة إلى بعض التعقل، ينبغي العودة إلى بعض العقلانية، لأن العقلانية لا تقول سوى بأنه يجب حماية لبنان واللبنانيين مما يتعرضون له. لبنان جرب كثير من السيناريوهات، إنما يبقى التفاوض حاليا هو الحل الوحيد لتجنيب لبنان مزيد من الخسائر وكثير من الخسائر.
0: والرئيس نواف سلام،
1: نخشى أن يكون
0: سيد بسام المولوي
1: الإيراني الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية
0: اليوم، لا أدري. نعم. إن كنت تسمعني، كان وجه رسالة حازمة ويوجه أيضا ويلوم من يماطل ويرفض هذا الاتفاق. هو سيتحمل مسؤولية وزر هذه المماطلة وسيتحمل العواقب. أنت كوزير سابق، كرجل دولة، ماذا نتوقع من الحكومة اللبنانية في حال استمر حزب الله في رفضه ومماطلته وتعنته في هذا الأمر؟
1: نتوقع من الحكومة اللبنانية أن تصر على تنفيذ قراراتها. نحن لطالما أثناء وجودنا في الوزارة منذ نحو سنة ونصف وربما أكثر كنا نشدد على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى ضرورة عودة لبنان إلى حضن الشرعيتين العربية والدولية وعلى ضرورة تطبيق القرار 1701 الصادر عام 2006. لو جرى تطبيق هذا القرار لما كنا وقعنا في حرب الإسناد لعام 2024 ولما كانت حصلت هذه الحرب في العام 2026. إن الدولة اللبنانية عندما قررت في 5 و7 من شهر آب أغسطس الماضي حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، إنما قررت ذلك انطلاقا والتزاما منها بتطبيق القرارات الدولية التي لا بد للدولة اللبنانية أن تطبقها. إن تفويت الفرصة تلو الأخرى وتفويت الوقت إنما يؤدي ويلحق بلبنان مزيد من الأضرار. قد تكون الفرصة الأخيرة أمام لبنان لتجنب الاستمرار في الدمار. لبنان لا يجب أن تكون أرضه مجانا للصراع الإيراني الإسرائيلي، كما لا يجوز أن يكون لبنان أو أن يستغل من قبل إسرائيل في مواضيع تتعلق بالانتخابات الإسرائيلية أو في مواضيع

0: الحشد الإسرائيلي السياسي باتجاهات معينة. ينبغي على لبنان أن يقوم بمصلحته، ينبغي على لبنان أن يحمي أرضه وشعبه، وذلك لا يكون إلا بوحدة الجميع واصطفافهم خلف الدولة اللبنانية.
1: تمام عليك.
0: لأن الدولة اللبنانية الشرعية عندما تفاوض من منطلق شرعي إنما هي تمتلك عناصر الشرعية وعناصر القوة وعناصر الدعمين العربي والدولي، ونحن للأسف كيف نجد العالم الخارجي والمجتمع الدولي حريص على دماء اللبنانيين وحريص على القرى اللبنانية وحريص على الأرض اللبنانية، بينما نجد من يتسبب بهدر الدماء ومن يتسبب بمزيد من الحروب. إن اصطفاف الجميع وراء الدولة اللبنانية إنما هو وحده الذي يؤدي إلى تقوية موقف الدولة اللبنانية. نعم. في كل مفاوضات لاحقة
1: معليك
0: قد
1: سيد بسام
0: تكون
1: أتفهم حرصكم
0: مطروحة. نعم.
1: حرصكم اليوم على بلدكم لبنان، وهذا ما لمسناه من خلال كلامكم، ولكن لضيق الوقت في كثير من النقاط أيضا نريد أن نسألك عنها. تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم التي قال فيها من إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكا يمثل استسلاما وهزيمة، وطالب نعيم قاسم بضرورة أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار وقفا كاملا للأعمال العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. تصريح يشير إلى رفض حزب الله كما كان متوقعا سيد بسام. وأيضا فقط نذكر مرة أخرى فيما يخص السلاح، يقول سيد بسام نعيم قاسم أن جعل نزع سلاح المقاومة نقطة انطلاق لأي اتفاق هو تدمير لقوة لبنان. كيف ترد السلطة السياسية وأنت كنت جزءا من منظومتها الأمنية على هذا المنطق اليوم؟
0: هذه التصريحات أو هذه الطريقة في مقاربة الأمور ليست جديدة. نحن عندما كنا في وزارة الداخلية كنا نشدد على تطبيق القرارات الدولية. إذا كان منطق المفاوضات الذي يؤدي إلى تحرير الأرض وإلى حماية الأرواح هو استسلام، فكيف يكون المنطق العقلاني للحماية؟ كيف يكون المنطق العقلاني لحماية اللبنانيين؟ نحن نريد حماية، والسلطة اللبنانية والحكومة اللبنانية تريد حماية اللبنانيين من مزيد من الدمار ومن مزيد من هدر الدماء. كل الأمور التي تؤدي إلى الإمعان في زيادة الخسائر اللبنانية ليس من شأنها تقوية لبنان أبدا. نحن لم نجد كيف أن هذا السلاح وكل سلاح خارج إطار السلطة الشرعية اللبنانية كيف هو حمى لبنان؟ ألم يدخل لبنان في حروب استفاد منها الآخرون ولم يجني لبنان منها سوى الخراب والدمار والمزيد من الضحايا؟ هنا أريد أن ألفت أن ما هو إيجابي في البيان المشترك الذي صدر عن الخارجية الأمريكية البارحة هو التأكيد على دور الجيش، ونحن هنا تبعا للتأكيد على دور الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية الشرعية ندعو هذا المجتمع الدولي الذي يؤكد على أهمية هذا الدور أن يأتي بالدعم للجيش اللبناني وللقوى الأمنية اللبنانية لتتمكن بالفعل من القيام بدورها. وأنا كما قلت الأسبوع الماضي ينبغي على الدولة اللبنانية أن تقرر تنفيذ قراراتها. تمام. ينبغي على الدولة اللبنانية أن تكون حازمة وحكيمة وأن تعمد إلى حماية السلم الأهلي. لا يستمر السلم الأهلي إذا كان السلاح موجودا مع خارج إطار الشرعية اللبنانية. لا يستمر السلم الأهلي إذا كان لبنان خارجا عن نطاق الشرعية الدولية.
1: سيد بسام،
0: لا يستمر السلم الأهلي في ظل هذا الانقسام الكبير والكبير جدا، وإن غالبية اللبنانيين ليسوا مع بقاء السلاح ضمن أو مع أي مجموعات خارج إطار الدولة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لكم من طرابلس بسام مولوي وزير داخلية لبنان الأسبق. وقبل أن نستكمل معكم ملفات العالم الليلة، هذا موجز لأهم وآخر التطورات الإخبارية. قتل 9 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون جراء غارات إسرائيلية سهفت

شققا سكنية في مناطق متفرقة من مدينة غزة، وتحديدا في حي الشيخ رضوان شمال غربي القطاع وحي تل الهوى ومخيم الشاطئ. حذرت أجهزة الاستخبارات التابعة لتحالف العيون الخمس الذي يضم أمريكا، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا من أن الصين تستخدم منصات التوظيف والمواقع المهنية عبر الإنترنت لاستقطاب العاملين في المؤسسات العسكرية، خاصة من يستطيعون الوصول إلى معلومات سرية. في المقابل نفت بكين هذه الاتهامات ووصفتها بأنها افتراءات وتشويه متعمد. طرح مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا. حظي هذا المشروع بتأييد 218 نائبا مقابل 204، ما يتيح طرحه للتصويت متجاوزين رئيس مجلس النواب مايك جونسون ورؤساء اللجان المختصة، فيما يعتز النائب غريغوري ميكس طلب تصويت عليه هذا الأسبوع. لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية تعيين محاميه الشخصي السابق تود بلانش في منصب المدعي العام بشكل دائم، مشيرا إلى أنه يعتزم ترشيحه رسميا خلال الساعات القادمة. بلانش يشغل حاليا منصب المدعي العام بالوكالة بعدما أقال ترامب مدعي العام السابقة بام بوندي. ونحن مستمرون معكم في العالم الليلة، ماذا لدينا بعد الفاصل؟ مع ارتفاع عدد الإصابات في أفريقيا، الصحة العالمية تقر بالتقصير، تأخرنا في الاستجابة لتفشي إيبولا بالكونغو.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: نستكمل عالم الليلة من العراق، فهناك لجنة حصر السلاح تبدأ عملها رسميا بعد إعلان عدد من الفصائل المسلحة، وفي مقدمتها سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، تأييدها التوجه نحو تسليم السلاح للدولة والتزام بالمسار القانوني والمؤسسات، حيث انطلقت مراسم تسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سمراء ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدت كتائب حزب الله مع 5 فصائل أخرى أنها لن تسلم السلاح. كشف نائب قائد العمليات المشتركة قيس محمداوي عن لجنة مشتركة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، أكد كذلك وجود تنسيق مع قوات البشمركة مع احتمال سحب القطاعات العسكرية من مراكز المدن مطلع العام المقبل. ولكن ما هي آلية تنفيذ اتفاق حصر السلاح وكيف ستتم؟ رئيس اللجنة المشرفة على حصر السلاح يكشف للعاملة من ليلة التفاصيل. متابعة.
1: الخطوة الأولى لفك ارتباط الفصائل بأجنحتها العسكرية وتسليم أسلحتها إلى الدولة العراقية بدأت من سامراء، حيث قام سراي السلام الجناح العسكري للتيار الصدري في مراسم رسمية بتسليم إدارة ألويتها العسكرية 3 إلى اللجنة المشرفة على ملف حصر السلاح بيد الحكومة.
2: ارتأت اللجنة وفق نقاش ومداولات كبيرة وضع آلية وسياق تتعلق بتسليم الأسلحة حسب تصنيفها خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة، ثم عادة الارتباط لهذه التشكيلات وفق الأسبقيات والقواطع. وللعلم هذه التشكيلات هي

0: اصلا مرتبطه اداريا بالحشد الشعبي وكان لديها ارتباط سياسي.
1: اللجنه التي شكلت من قبل الحكومه يتراسها نائب قائد العمليات المشتركه، وتضم سكرتير القائد العام للقوات المسلحه وممثلين من وزارتي الدفاع والداخليه الى جانب الحشد الشعبي، وستتولى وضع الآليات والتوقيتات الخاصة بحصر أسلحة الفصائل المسلحة بيد الدولة، علما أن هذه الإجراءات سيتم اتباعها لاحقا مع بقية الفصائل الأخرى، وتحديدا مع عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي.
2: يشكل إعلان بعض الفصائل الحشد الشعبي فك ارتباطها بالكتل السياسية التي تمتلك ألوية عسكرية داخل الحشد، يشكل منعطفا مهما في عملية حصر السلاح بيد الدولة العراقية. فهل تشكل الولاءات عائقا أمام هذا الأمر؟ ليس بالضروري. الحشد يقسم إلى ثلاثة تكتلات رئيسية بناء على الولاء الديني والسياسي. الأول التكتل الموالي للمرشد الإيراني، يضم ميليشيات عراقية الجنسية ولكن إيرانية التوجه، تؤيد ولاية الفقيه، هو الأقوى الأكثر نفوذا، وتشارك فصائله في عمليات خارج العراق مثل سوريا سابقا. أما التكتل الثاني فهو الموالي لآية الله علي السيستاني أو المرجعية النجفية، يضم فصائل تسمى فصائل عتبات أو حشد المرجعية، يعتبر أكثر وطنية ويدعو إلى الاندماج الكامل في الجيش أو حله بعد انتهاء التهديد. أما التكتل الثالث عراقي أيضا، هو مرتبط بمقتدى الصدر الذي يتبنى خطا قوميا عراقيا معارضا نسبيا للنفوذ الإيراني، ويشمل سرايا السلام معروفة سابقا بجيش المهدي. أعلن بدء حل نفسه والاندماج في استراتيجية الحكومة العراقية الجديدة حول حصر السلاح بيد الدولة. كما توجد فئة رابعة أقل أهمية تضم فصائل غير شيعية. ما يثير الاهتمام أن بعض الفصائل قريبة من إيران بدأت بإعلان حل الارتباط بالحشد وتسليم سلاحها للدولة. هنا نتحدث عن عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي. نبقى في ذات السياق، وخصوصا أن هذا هو العنوان الأبرز في العراق فيما يتعلق بفك بعض الفصائل العراقية وارتباطها بالحشد الشعبي والبدء بنزع السلاح. ولكن مقابل ماذا؟ هناك تساؤلات سنطرحها على الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية سرمد البياتي الذي ينضم إلينا من بغداد. أهلا بك سيد سرمد معنا. هل إعلان عصائب أهل الحق فك ارتباطها بالحشد الشعبي وتسليم سلاحها للدولة في هذا التوقيت، عندما نتحدث أيضا عن فصائل أخرى، هو مقابل حصص وزارية وازنة في حكومة الزيدي؟ وكيف سيتم ذلك عندما نتحدث عن حصص وزارية وازنة اليوم؟
3: يعني خليني أوضح شيء واحد. أولا رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. شوفي، نحن نعلم بأنه العملية ليست سهلة، العملية ليست سهلة، لا بالعكس. يمكن اليوم المتحدث باسم كتاب حزب الله أبو مجاهد الأسافي نزل بيان أعتقد قبل ساعتين، يعني بيان حتى يعني لهجة قوية بأنه خلاص احنا ما نسلم سلاحنا، احنا خمس فصائل ما نسلم سلاحنا إلى أن تخرج القوات الأجنبية، ومو نسلم سلاحنا، ننظم سلاحنا بعدها. مو مشكلة. هسه خلينا نبدي بخطوات. أنت سألتي على السؤال مالتش، واضح أنا أجاوب بنعم. حركة عصابة الحق صادقون بصراحة، لديها 28 أو 30 نائب، يعني استحقاق ربما وزارة أو وزارتين أو وزارة ووكيل وزارة. فليس من المعقول بأنه تترك هذا الاستحقاق، وهذا استحقاق مهم جدا بالنسبة لهم. يعني حركة، شوفي، حركة صادقون الشيخ قيس القزعلي لديه يعني طموحات عالية. أنا أراه في الشارع العراقي، هو يريد يبتعد تماما عن السلاح، يتجه السياسة. وتعرفين يعني لو تلاحظين من انتخابات لانتخابات يزيدون، يعني يزيدون النواب اللي يتابعين لحركته. خلاص الآن يقول لك أنا حركة سياسية. أنا لا لي علاقة.
2: طيب هون
3: هو ألويته 41 42 43
2: هون ألويته
3: بالحشيد 41 42 43.
2: طيب شو خطورة مأسسة مبدأ السلاح مقابل الحقائب الوزارية؟ ألا يمنح هذه الفصائل شرعية سياسية نفوذ تنفيذي داخل مؤسسات الدولة كبديل عن نفوذها العسكري السابق اليوم؟
3: سابقا ترى كان عندهم العصائب بالحكومة، مو هذه مال السوداني، اللي قبلها مال كاظمي

كان عندهم وزارة الثقافة، بعدين في هذه الحكومة أخذوا وزارة التعليم العالي في حكومة السوداني، كان السيد نعيم العبودي كان العصائب الرجال مرشح صادقون وفاز وخلاص. إحنا كده

0: داخل يطمئن، هاي نقطة. والنقطة الأخرى من أجل ألا نضع حدود للخلاف مع دول الخليج العربي ومع أمريكا ومع دول الجوار. خلاص خلينا نخلص من هذه القصة. هذه القصة تؤرقنا كثيرا سيدتي. نعم اليوم أكو راحة، نتمنى أنه بقية الفصائل أن تحذو حذو سراي السلام والعصائب وكتائب الإمام علي. خلي أيضا بالمناسبة كتائب الإمام علي عندهم كتلة خدمات ايضا شبل الزيدي، ايضا ياخذون يستحقون اعتقد وزاره او ربما نصف وزاره او وكيل وزاره، فما راح يضيعون ثقلهم السياسي من اجل هذا الموضوع.
1: سيد سلمان
0: نعم، هو بعدين هو السلاح وين دي يروح سيدتي؟ نعم السلاح دي يرجع للدوله. يعني ما دي يروح الى مكان خارجي.
1: نقطه واضحه في هذا الامر،
0: يرجع للدوله.
1: ولكن اسمح لي في نقطه ايضا متصله، في وقت تسعى فيه بغداد اذا لتنظيم هذا السلاح المنفلت، جاءت رساله مسعود برزاني لتضع خطا احمر حول سلاح البشمركة وتؤكد خصوصياتها الدستورية والتاريخية التي لا تقبل التأويل. سنستمع ومن ثم نعود إليك سيد سرمد.
2: يقف العراق اليوم أمام حراك لافت لحصر السلاح بيد الدولة، فهل يطول هذا المسار قوات البشمركة أم أن لخصوصيتها الأمنية والتاريخية كلمة أخرى؟
3: رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قطع الشك باليقين حاسما أي تأويلات، ليؤكد أن سلاح البيشمركة ليس قطعا من حديد بل هو تاريخ وعقيدة وكرامة شعب كردستان، رافضا خلط الأوراق بين قوات البيشمركة وبقية الفصائل المسلحة.
4: هذا التقرير تعزيزا لكفاح ونضال قوات البشمركة وأيضا جزء الأساسي لحماية إقليم كردستان، لأنه قضية دستورية وليس قانونية، ولحد الآن لا يوجد أي انتهاكات من قبل قوات البشمركة بما يتعلق بانتهاكات دستورية أو قانونية، فلذلك رأينا يعني دور البشمركة كبير جدا في محاربة الإرهاب وكثير من المواقف الأخرى.
3: دستوريا تحتمي القوى الكردية بالمادة 121 خامسا التي تمنح الأقليم حق تنظيم قوى الأمن الداخلي وحرس الإقليم، مما يجعلها جزءا شرعيا من المنظومة الدفاعية.
5: بعد 2005 تم إقرار دستور الدائم للعراق، وفي حسب مادة 121 خامسا أقرت أن يكون هناك يعني متطلبات العمل السياسي والإداري في إقليم كردستان العراق، أن يكون هناك يعني مؤسسات تابعة للحكومة إقليم كردستان العراق، فتم إقرار أن يكون للإقليم حرس إقليم.
3: بين إصرار أربيل على ثوابتها الدستورية والتحركات الاتحادية في بغداد، يبقى سلاح البيشمركة رقما صعبا في معادلة الاستقرار والتوازن الأمني، كون الأخير وجد قبل عام 2003. من أربيل هيثم أحمد، العربية.
1: سيد سرمد، رسالة برزاني جاءت واضحة فيما يتعلق بما وصفها تأويلات خاطئة أو توجيهات غير صائبة اليوم، هل هناك ضغوط وتوجه لتجريد سلاح البشمركة في العراق؟ وكيف يمكن لبغداد اليوم تحقيق قراءة موحدة لمفهوم حصر السلاح بيد الدولة عندما يتم التمييز بين سلاح يجب حله وبين سلاح البشمركة الذي يراه الأكراد حقا وطنيا وتاريخيا لهم؟
0: سيدتي مشكلة البشمركة خلي ألخصها، طبعا التقرير اللي ذعتوه تقرير دقيق جدا ورائع جدا، يعني اللي أنا تتكلم كأنه تكلم بالتقرير. هم البشمركة، وزارة البشمركة صارت بال 1992 بعد الانتفاضة الأولى بعد حرب الكويت، بال 1992 بال 2003 صار دمج، صارت تعرفين أتوا السياسيين من كل أنحاء العالم، دولة كراد، دولة مس على دولة بدر، دولة كذا كذا كذا، فعندهم دولة أجنحة عسكرية أيضا دمجت. لكن بعد الدستور جت المادة 121 الفقرة 121 المادة الخامسة، هذه هي اللي نظمت موضوع حرس الإقليم. اللي صار شنو؟ اسأليني الخلل وين؟ أنا سأقول لك الخلل وين. بزمن المالكي بال 2007 شكلوا لجنة حوالي 21 ضابط من البيشمركة، من الإقليم، من الدفاع، من الوزارة الداخلية، على اعتبار أنه يرتبون هذا الوضع كله. وقدموا مشروع كبير جدا إلى المالكي، لكن لحد الآن بعد بالرفوف. فبقت حرس الإقليم، هذا فشيء بالدستور موجود. التسمية الحقيقية هم حرس الإقليم، بالإقليم يسموهم حرس الإقليم بين هلالين البيشمركة، عرفتي لولا هذا الموضوع. يعني أنا لا أعتقد بأنه

0: الإقليم سيضحي بحرس الإقليم، ربما عسى أن تكون طيب. تفاهمات حول التنظيم موضوع الرواتب وغير الرواتب، ربما تكون تفاهمات لكن ما يتخلون عن سلاحهم. أنا أعتقد ذلك.
1: شكرا جزيلا سيد سرمد البياتي، شكرا. نستكمل معكم فيما تبقى من أخبار العالم الليلة. قال كيريل ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أجراء محادثات ثلاثية تضم روسيا أوكرانيا والولايات المتحدة يظل ممكنا عندما يحين الوقت المناسب. كما أوضح في تصريحات لوكالة رويترز أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة لم تتوقف، وأنه أجرى اتصالات يوم أمس مع المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في 3 يونيو. أضاف ديمتريف أن تمديد الولايات المتحدة 3 مرات للإعفاءات من العقوبات المفروضة على النفط الروسي يعكس إدراك واشنطن لأهمية هذا الأمر في دعم استقرار أسواق الطاقة. وفي خبرنا الأخير في العالم الليلة، اعترفت منظمة الصحة العالمية أن وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط أفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي حاليا للاستجابة للوضع تدريجيا. وحذر المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدانوم، حذر قائلا لم يتم تتبع سوى 45% تقريبا من المخالطين، وللسيطرة على التفشي نحتاج إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 90%. قال مدير المنظمة الذي زار الكونغو الديمقراطية مؤخرا إنه متفائل جدا بمستوى الالتزام الذي لمسه، وأكيدا أن ذلك أعطاه أملا على الرغم من استمرار التحديات. إلى هنا تنتهي العالم الليلة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: أمر مؤلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
4: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
3: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
4: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد.

0: مرحبا، أحييكم وهذه العاشرة من العربية في العناوين. جهود لتثبيت وقف النار في جنوب لبنان، ونواف سلام يؤكد أن حصر السلاح ليس شرطا وإنما تعهد لبناني بموجب قرار أممي.
1: قصف الساعة 2 بالليل، قصفوا استهدفوا استهداف.
0: الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤولين في الأمن العام لحماس بينهم نائب رئيس الجهاز. ترامب يتريث بالتوصل لاتفاق مع إيران ويشترط توقيع طهران للإفراج عن أموالها المجمدة.
2: أيضا هذه اللجنة معنية بوضع آليات وسياق وتوقيتات تسليم السلاح وعادة الارتباط والاندماج.
0: سرايا السلام تبدأ أولى خطوات الانضمام لمظلة الحكومة وتسلم مقراتها للقوات الأمنية في سامراء. زيلينسكي يقترح في رسالة لبوتين وقفا شاملا لإطلاق النار ويقول إن أوكرانيا قادرة على مواصلة القتال، والرئيس الروسي يؤكد استمرار الهجمات حتى بدء المحادثات.

بعد الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي استضافتها واشنطن، صدر بيان ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، وأثار ردود فعل واسعة بسبب ما تضمنه من ملفات أمنية وسياسية حساسة. الموقف اللبناني شدد على الاحترام المتبادل للحدود الدولية والوقف العاجل والكامل للأعمال القتالية والتمسك بسيادة الدولة اللبنانية ووحدة أراضيها ودعم الجيش اللبناني. أما الموقف الإسرائيلي فأكد أن الأمن القومي يتطلب نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية، وأن أي اتفاق طويل الأمد يجب أن يتضمن ترتيبات أمنية تمنع عودة التهديدات من جنوب لبنان. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أكد أن مسار التفاوض الذي اختارته الحكومة هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان وبالأخص الجنوب، كما أشار إلى أن حصر السلاح ليس شرطا فرض على لبنان، وإنما تعهد لبناني أمام العالم حين وافق على القرار رقم 1701 عام 2006. وفي موضوع حصرية السلاح بيد الدولة في كامل الأراضي اللبنانية، قال سلام إن لبنان تأخر كثيرا في تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف. قبل ذلك أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات بين الوفدين على مدى اليومين الماضيين كانت صعبة جدا، كما كشف أن المفاوضات استؤنفت بعد تدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إثر تعليقها من قبل رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم. وقال عون للصحفيين أن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال الساعات 24 من الموافقة النهائية، فيما شدد على ضرورة عدم إعطاء إسرائيل أي ذرائع قد تستخدمها لعدم الانسحاب من الجنوب، داعيا إلى الالتزام بما نصت عليه مراحل الاتفاق مع تنفيذها وفق الآليات المحددة. الرئيس اللبناني على الجانب الآخر التقى الوفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريون في بعبدة، ورحب بمساعدة الدول الصديقة والشقيقة لتثبيت وقف إطلاق النار، فيما أكد لودريون أن زيارته إلى لبنان هي للتعبير عن الدعم والتصفيق.

التضامن الفرنسيين والاهتمام بشؤون لبنان. قيادة الجيش اللبناني من جانبها قالت في بيان إن وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية التي أقامتها القوات الإسرائيلية على طريق دبين، ما أدى إلى إعادة فتح طريق مرج عيون دبين. وأوضح البيان أن انتشار الجيش يجري بعد التواصل مع لجنة الميكانيزم وبالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل.

0: معنا من بيروت الكاتب السياسي قاسم قصير. أهلا بك معنا أستاذ قاسم في العاشرة على شاشة العربية. ألا يجب أن يرحب ويقبل حزب الله باتفاق واشنطن يعني درءا للأسوأ ومحاولة لتخفيف الضرر الحاصل على الناس قبل أي شيء آخر في السياسة والأمن والتحالفات؟
1: تحياتي لك ومشاهدينا الكرام. طبعا كل الناس في لبنان تريد وقف إطلاق النار، لكن المشكلة أن الإعلان الذي صدر عن لقاء واشنطن بين ممثلي الدولة اللبنانية والكيان الصهيوني وأمريكا لم يتضمن إعلانا واضحا بانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، إضافة إلى عدم وضوح شرط وقف إطلاق النار. كذلك أعطى حرية الحركة للعدو الإسرائيلي باستهداف الأراضي اللبنانية، وجعل المشكلة فقط بموضوع سلاح حزب الله واشتراط يعني خروج عناصر حزب الله، ولم يقل العسكرية، خروج عناصر حزب الله من جنوب الليطاني. كل هذه الملاحظات كانت يعني إشكالية. طبعا حزب الله أنا تقديري أنه يريد وقف إطلاق النار، وهو عندما حصل وقف إطلاق النار في 28 من عام 2025 تشرين الثاني 2025 التزم 24 التزم بوقف إطلاق النار. اليوم البيان الذي أعلن فيه التباسات كثيرة، من هنا كان موقف حزب الله السلبي منه على لسان أمينه العام.
0: الاحتلال الإسرائيلي السابق ظل 18 سنة حزب الله يحاربه، الآن يريد في لقاء واحد في واشنطن أن تنسحب إسرائيل، ثم أنه موضوع حزب الله وتضمين انسحابه من الجنوب، هذا التزامات لبنانية بناء على اتفاقات سابقة دولية.
1: هلا موضوع الانسحاب يعني بالاتفاق الذي جرى في 28 من تشرين الثاني عام 2024 كان البند الأول انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، ولكن للأسف لم يطبقه. في هذا البيان لا توجد أي إشارة للانسحاب، وهذه
0: طب هل طبق حزب الله؟ لا، حزب الله لم يطبق أيضا التزاماته تجاه الدولة اللبنانية، ولا الدولة اللبنانية بالتالي تعتبر فرضت على حزب الله تنفيذ ذلك.
1: الذي حصل في الاتفاق الماضي أن حزب الله انسحب من منطقة جنوب الليطاني، انتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، بقيت نقاط 5 محتلة، إضافة إلى استمرار الاغتيالات والاعتداءات. طبعا هذه هي كانت الإشكالية التي أدت مجددا.
0: بس قديش الانسحاب كان حقيقي؟
1: نحن أمام
0: قديش الانسحاب كان حقيقي؟
1: لا بس لكن بقي الجيش الإسرائيلي محتلا باعتراف كل الأطراف، يعني
0: بقي نعم طبعا
1: الطوارئ الدولية والدولة اللبنانية.
0: لا، انسحاب حزب الله وما وصف يعني بحصر السلاح في جنوب الليطاني، أقصد إبقاء يعني تسليم السلاح في جنوب الليطاني.
1: حصل هذا الأمر من قبل الحكومة اللبنانية. طيب هلا احنا امامنا يعني موضوعين، فينا نناقش المرحله الماضيه وفينا هلا نحكي عن المرحله الحاليه. شو اللي بتحب نعمله الان؟ يعني بتحب
0: نناقش؟ رد على اسئلتي،
1: نعمل تقييم.
0: رد على اسئلتي وكله تمام.
1: لا بس يعني انا عم بقول لك، ما انت عم بتضيعني.
0: ما ضيعتك، يمكن حصرتك بطريقه جيده، لا اعرف، لا ادعيها، لا ادعي شرف ذلك، ولكن
1: انا عم وضح. لا أنا عم وضح ما هي خلفيات موقع

0: موقف حزب الله في هذه اليوم؟ حزب الله عنده مخاوف حتى لا يتكرر ما جرى في 28 من تشرين الثاني عام 2024 حتى 2 آذار. حزب الله يريد انسحاب إسرائيلي واضح من الأراضي اللبنانية ووقف إطلاق النار وعودة الناس إلى قراها، ولا يتحول جنوب لبنان إلى منطقة منزوعة السكان أو منطقة يعني أمنية لصالح عدو إسرائيل. هذا هو مطلب حزب الله.
1: نعم. ما عندوش القدرة يفرض حزب الله
0: البيان الآن.
1: هل لديه قدرة لكي يفرض؟ عم بحكيك عن الحاضر، إذا بدك يعني حدد لك كل سؤال إذا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. هل حزب الله قادر اليوم على فرض مثل هذه المعادلات؟
0: يقاتل. حزب الله هو الذي يقاتل العدو الإسرائيلي الآن، وكل المشكلة اليوم عند الأمريكان وعند الإسرائيليين وعند الدولة اللبنانية حزب الله. يعني لو ما في حزب الله ما كان صار في مفاوضات، ما كان صار في اتصالات، ما كان صار في جهود. في حزب الله بالمطلوب. إذا كان المطلوب معالجة قضية حزب الله، ملف حزب الله، هناك مسائل. أنا عم بحكي الآن بطريقة إيجابية، ما بدي أعمل إشكالية الآن. نحن كلبنانيين عم بحكي الآن، عندنا عدة مطالب، سواء حزب الله رفض أو اعترض أو لم يطع. أنا تقديري وجهة نظري الشخصية أقول لك أنه إذا نجحت الدولة اللبنانية والجيش اللبناني بتحقيق 4 أو 5 مطالب يريدها اللبنانيين، نفس حزب الله لا يعود لديه المجال للاعتراض. يعني انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، عودة الناس إلى قراهم، بدء الإعمار، إطلاق الأسرى، نعم، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، هذه نعم المطالب. هذا كان ما هو مطلوب من تحقيقه من مفاوضات.
1: طب وفي المقابل، في المقابل متى ينفذ حزب الله التزاماته تجاه الدولة اللبنانية اللي هو جزء منها وشريك فيها؟
0: في مستويين من الالتزام. في المستوى الأول أن يلتزم حزب الله بوقف إطلاق النار الشامل. أنا برأيي مجرد أن يلتزم العدو الإسرائيلي بوقف إطلاق النار وبدء الانسحاب، طبيعي حزب الله سيلتزم، لأنه سبق أن التزم. أنا هيك كنت عم بعطيك شاهد عما حصل
1: مفهوم
0: بإسرائيل. المسألة الثانية معالجة سلاح حزب الله.
1: أيوة.
0: معالجة سلاح حزب الله هذه مسألة داخلية لبنانية يجب الاتفاق عليها، وحزب الله كان سبق أن دعا لوضع استراتيجية دفاعية.
1: الحرب كلها بسبب هذا السلاح بتكون مشكلة داخلية، وبعدين حتى بالداخل رغم كل ما حصل منذ عام 2000 وحتى اليوم نسمع بأنه هذه مشكلة داخلية وتحل في الداخل، ولا أحد قادر على أن يحلها، ولا حدا ولا حكومة قدرت أن تتحدى حزب الله وأن تقتحم معاقله وأن يسلم سلاحه، لأنه لم يفعل ذلك.
0: لا لا، لن هذا إذا حصل هذا سيؤدي إلى مشكلة أكبر من المشكلة القائمة. أنا برأيي نحن بحاجة إلى ما يمكن تسميته مثل ما حصل مع الجيش الإيرلندي السري، مثل ما حصل مع كثير دول كان عندها مقاومة أو عندها بتحبوا تسميها ميليشيا أو مجموعات خارج إطار الدولة، لا يتم معالجتها بكبسة زر. هناك مثلا بلبنان بالحرب الأهلية اللبنانية بعد 85
1: من الحرب من أول قرار، يعني 44 سنة كبسة زر
0: كان عم بيقاوم حزب الله.
1: أنا طب من 2000 من 2000
0: بعد توقف الحرب الأهلية اللبنانية، بس إذا بتحب تسمعني
1: عم بسمعك
0: وناخد ونعطي حتى نوصل لمعالجة. بعد الحرب الأهلية اللبنانية الميليشيات اللبنانية التي قاتلت في الحرب، ماذا فعلت الحكومة اللبنانية من أجل معالجة دورها؟ تم استيعاب آلاف المقاتلين من الميليشيات اللبنانية بالحكومة اللبنانية، بالجيش، بالأمن العام، بالمؤسسات، وأصبح معظم قادة الميليشيات أما وزراء أو نواب أو رؤساء مجلس نواب أو أعضاء بحكومات معينة. اليوم
1: حزب الله كان يشكل أصلا حكومات
0: عملية متكاملة،
1: يعني ما في مشكلة، موجود بالشريك بالسلطة وشريك بالبلد.
0: لا الآن عم نحكي في آلاف المقاتلين من عند حزب الله اليوم.
1: شو اللي بيثبت لأنه عقيدتهم بتكون عقيدة الجيش اللبناني مش عقيدة إيرانية لما يدخلوا على الجيش؟
0: ما في مشكلة، بس يصيروا ضمن الدولة اللبنانية بيصيروا ملتزمين بالقرار الدولة اللبنانية. بدنا حل.
1: لا ما بصير
0: مثلا بالعراق الحشد الشعبي صار مؤسسة رسمية.
1: ما بس يعني اسمح لي، يعني كيف يمكن لك ان تتخيل انه صاحب عقيدة نظام ولاية الفقيه ان يصبح لبنانيا محضا لا علاقة له بالقرار الايراني
0: وبقرار صاروا نواب وصاروا وزراء، ما صاروا نواب ووزراء، حضرتك عم بتقول انه دخلوا بالحكومة اللبنانية ودخلوا بمجلس النواب وصاروا ملتزمين بقرار الدولة اللبنانية. يعني
1: صحيح.
0: ما في مشكلة، يعني عندنا بلبنان في تنوع بالإيمان.
1: يعني حزب الله اليوم يريد أن يدمج نفسه، أن يتخلى عن نظام ولاية الفقيه وأن يدمج نفسه في الجيش اللبناني.
0: بدك

0: تميز
1: بدك تميز بين فكرتين. نعم.
0: فكرة الإيمان، الإيمان الديني شيء، والالتزام بمسار الدولة شيء تاني. يعني لا صح. يتعارض الإيمان،
1: ما العلاقة بإيمان حدا،
0: والإيمان بأي عقيدة، مثل ما في عنا شيوعيين، عنا يساريين، عنا قوميين،
1: إلا إذا كانت هذه العقيدة تفرض علي قرارا سياسيا وعسكريا وامنيا انفذه في بلدي ضد مصلحه بلدي، بيكون في مشكله هنا. اذا تفرض هذه العقيده علي،
0: نحن امام مرحله جديده،
1: احقق مصالح الاخرين.
0: استاذ طاهر، نحن امام مرحله جديده، انا برايي بعد كل اللي صار نحن امام فرصه جديده اليوم، هو معالجه ما يسمى الظروف. حزب الله نشأ أساسا بسبب الاحتلال الإسرائيلي، واليوم بسبب العدوان الإسرائيلي رجع حزب الله استعاد شرعية المقاومة. أنا عم بحكيك اليوم بموضوعية،
1: هذا اللي بدنا
0: إياه. إذا أردنا معالجة،
1: بس إذا بدك تحكي بموضوعية استاذ قاسم،
0: إذا أردنا معالجة هذه،
1: بدك تقول إنه بعد تحرير جنوب
0: فرصة
1: لبنان، بعد تحرير حزب الله لجنوب لبنان،
0: نحن أمام فرصة.
1: بعد تحرير
0: رئيس دونالد ترامب،
1: اللبنانية كلها يعني، وبعدين حزب الله، بس بعد تحرير جنوب
0: هلا
1: لبنان.
0: هلا انسى الماضي، عم نحكي عن الآن،
1: أنت بدك تحدد، أنت بدك تحكي عن الماضي وأنت عن الحاضر، بس أعطيني شوي فرصة عم نتحاور.
0: لا في، إذا بدك نعمل حلقة عن الماضي، بنقيم الماضي.
1: طيب.
0: ليش صار اللي صار؟ عم بحكي بس نحن لأنه
1: عم بحكي عن هلأ.
0: نناقش اليوم حسب ما طلبوا من الزملاء.
1: عم بحكي
0: عن هلأ. نناقش اليوم ماذا جرى؟ من يومين رئيس دونالد ترامب شو قال بتغريدته؟
1: بس عم رح
0: ترامب
1: رح عنك. بس عم بحكي.
0: قال دونالد ترامب من يومين قال الرئيس دونالد ترامب لقد تحدثت مع ممثلي حزب الله. هذا رئيس أمريكا قال أنه تحدثت مع مسؤولي حزب الله. أنا عندي معلومات من مصادر قيادية بحزب الله أن الأمريكيين أرسلوا رسائل لحزب الله من أجل التفاوض معهم، لكن حزب الله قال نحن نتفاوض عن طريق رئيس نبي بري. أمريكا اللي هي تعتبر حزب الله تنظيم إرهابي حريصة اليوم أنها تحكي بطريقة إيجابية عن حزب الله لأنها بدها تعالج المشكلة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عم يرفض اليوم عن نتنياهو وقف إطلاق النار حتى يعني يوجد أجواء مناسبة لمعالجة الأزمة بلبنان، لأنه ما بده حرب بالمنطقة. نحن أمام فرصة
1: عظمى كبيرة للولايات المتحدة، طبعا
0: مشكلة.
1: تقرر مع من تتفاوض، لكن كلبنانيين لا يجب أن يهمنا
0: ذلك جدا.
1: يجب أن يهمنا بلدنا نحن شو بدنا نعمل فيه.
0: منشان ساعد بالنقاش يا استاذ طالب، استاذ طاهر، في قضيتين. في قضيه لها علاقه بالاسباب المباشره وهي العدوان. عم بتسمعني ولا ما
1: بتسمعني؟ عم بسمعك.
0: ايه، في اسباب مباشره اللي هي لها علاقه بالعدوان وبالحرب
1: ما بعد تدخل حزب الله لصالح ايران. العدوان الاسرائيلي ما بعد تدخل حزب الله لصالح ايران، لصالح اسناد غزه اولا، ومن ثم انتقاما لمقتل خامنئي. بس انت قلت بدك تكون موضوعي، مش هيك بالتاريخ ماشي. والجغرافيا مش هيك صار.
0: بس انا بدي اقول لك شاهد ب 13 حزيران الماضي، الم يحصل حرب اسرائيليه وامريكيه على ايران؟ لم يتدخل حزب الله. اليوم عندما تدخل حزب الله حتى تحت عنوان
1: من بعد كل اللي صار بحزب يعني الله وما تدخلت ايران،
0: لانه بقي سنه وثلاث اشهر حزب الله اسرائيل عم تقتل المواطنين اللبنانيين وعم بتدمر قرى ومدن. ولا
1: يا استاذ قاسم، هيدي بالدين واكثر، هيدي الحجه بالدين واكثر اللي بتستعملوها. قام تدخل، ترك سنه ونص عم تقتل باللبنانيين.
0: يا ارعى منين بدنا نبوسك؟ اذا ما
1: انتقاما لخامنئي، بس انتقاما لخامنئي بيرجع بيدخل بالحرب. بس كل الدماء اللبنانيه التي سالت في السنه ونص مش مشكله، نتحمل ويجب على اللبنانيين ان يتحملوا.
0: يا استاذ طاهر،
1: ولكن انتقاما لخامنئي نفتح المعركه من جديد. طب فهمني.
0: لا هو قال انتقاما لخامنئي ودفاعا عن لبنان وشعبه، يعني ربط.
1: لما تصير بعد بعد
0: ما اعتبر هذه لحظه مناسبه،
1: لما تصير بعد مقتل،
0: انا صار لي شيء تقريبا، صار لي استاذ طاهر صار لي شيء 5 أشهر مش طالع على العربيه، هذا اول مره بطلع على العربيه.
1: ليش
0: بدك نعمل نقاش موضوعي؟ لا أنا مش مقاطعكم، أنا ما مقاطعكم، بس الظروف يمكن هي ما أدت. بس أنا الفكرة هي إنه أنا بهمني نعمل نقاش، بهمنا نعمل نقاش موضوع. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة من أجل معالجة المشاكل بلبنان وبالمنطقة. اليوم في هلأ معلومات، ما بعرف إذا مزبوطة، أن أمريكا ستذهب وتوقع اتفاق مع إيران بسويسرا. ما بعرف إذا صحيح الخبر أو مش صحيح، لأنه هيك نقلت معلومات. ونحن اليوم أمام اتفاق جديد لمعالجة الحرب على لبنان.
1: هذه وسائل إعلام إسرائيلية.

0: مش مؤكد
1: اعتراض حزب.
0: بس شو قصدك تقول؟ لوين بدك توصل؟
1: ايه ماشي، انا بدي اقول نحن امام مرحله جديده، اذا اردنا ان نعالج اشكاليه سلاح حزب الله يجب ان نوفر الظروف المناسبه لمعالجه هذه المشكله. احد اهم الظروف وقف العدوان الاسرائيلي ومعالجه ما يمكن تسميته هذه البيئة التي أيدت حزب الله، سواء كان على مستوى العناصر أو الناس. ما فيك تيجي تقول لها البيئة أنت ما عاد إلك دور، ما إلك موقع، روح عادي بالبيت بعد 40 سنة أو 40 سنة من المقاومة.
0: مين قال هذا الشيء؟
1: لذلك أنا اللي عم أقوله أن علينا أن نفكر. ما فيك تيجي بس تقول لحزب الله أنت ترك سلاحك وعود ببيتك، بدك تأمن له ظروف معينة، لأنه اللي صار خلال الفترة الماضية
0: هو بيأمن
1: له، بدهم ياخذوا السلاح،
0: هو مع إيران بدهم يسكروا المدارس مخرج للمقاتلين لرواتبهم لعائلاتهم.
1: ما بدك
0: هاي مشكلتهم،
1: مش
0: أنا كدولة لبنانية بدي
1: مش بدك حزب الله يبطل له علاقة بإيران. مش حضرتك عم بتقول لازم حزب الله ما يضل مرتبط بولاية الفقيه بإيران؟
0: مفروض يعني
1: حتى يترك حزب الله إيران. مفروض شو يجي مين يرعى حزب الله ويدعم حزب الله ويساعد حزب الله؟ هذه مسؤولية عربية وإسلامية ودولية حتى نستطيع أن نصل إلى مرحلة جديدة.
0: نعم.
1: ويكون بطل
0: قبل كل شيء، قبل كل شيء
1: لوجود السلاح
0: بده يعني عليه أن يدلي بهذا الشيء علانية، عليه أن يوقع على اتفاقيات، عليه أن يؤكد ذلك علانية وبدون لف ودوران بأنه نعم ولكن هناك تمييز وهناك فاصل وهناك رابط وهناك ماضي وهناك حاضر وهناك مستقبل.
1: طيب.
0: مثل ما عملت فيه
1: هلأ
0: هذا الحوار
1: شو
0: بده يؤكد حزب الله أولا قبول بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة اللبنانية اللي هو جزء منها، وعلى رأس ذلك نزع السلاح، حصر السلاح، تسليم كل السلاح إلى يد الدولة اللبنانية، يعني لكي تكون
1: إذا في حال بعض وفي احتلال، إذا في احتلال وفي عدوان
0: ما رح يكون في احتلال طبعاً، ما رح يكون في احتلال جزء التفاوض لوين نوصل بالأخير بده يكون في انسحاب إسرائيلي.
1: أنا عم
0: أقولك
1: يعني إذا نجحت الدولة اللبنانية
0: من الألفين،
1: إذا نجحت الدولة
0: ما كان في انسحاب إسرائيلي من الألفين خلصنا
1: الآن الاحتلال. هلا فينا نرجع نناقش ليش بقى السلاح.
0: طيب.
1: وشو عمل السلاح وإذا أخطأ السلاح أو أصابه. الآن إذا أردنا أن نعالج مشكلة سلاح حزب الله، أنا بقول لك في مرحلتين. المرحلة الأولى هي تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وقف الاعتداءات، إعادة الإعمار، عودة الناس إلى قراهم وإطلاق الأسرى.
0: نعم.
1: هل بطل في أسباب؟ النقطة
0: نعم.
1: الثانية اللي بدها نقاش مستقبل حزب الله ودور حزب الله، بده نقاش، هذا ما بيتم بكبسة زر.
0: تمام. بدك ترجع حزب الله 10 سنين و 20 سنة تانية
1: مش رح تفوت على الحبس، ما رح يسكرك مدارسك.
0: هذا اللي قاعد اللاجئ الكريم في عدة مناطق لبنانية الآن بس يسمع كلامك، يعني بتعتقد أنه بيكون مبسوط أو مرتاح أو محافظ له على كرامته يا أستاذ قاسم؟
1: ما أنا شو عم أقول؟ شو عم أقول مش لا يسمع كلامي لما يرتاح؟ عم أقول أنا بدي أضمن
0: عم تعطي حل، عم تقول لي خليها تنسحب هلا وبعدين بنحكي مثل ما صار قبل، نفس الشيء وهلما جرى عودهم على بدء.
1: من جد انت برايك شو اللي بيصير؟ بدك العكس؟ العكس ما راح يصير. انا بعطيك جواب نهائي، ان يسلم حزب الله سلاحه وبعدين بنشوف اذا بتنسحب اسرائيل وبيرجع الناس لقراهم، ما راح يصير. اذا عملت العكس، عملت شيء ايجابي، حتى الناس بتقول لك انه يا اخي خلص مش الحال، عملنا واجبنا وخلينا نعالج موضوع السلاح.
0: تمام.
1: بس اذا بدك تنزع السلاح والناس بعدها ببيوتها بالنازحه وما رجعت على بيوتها وبقت اسرائيل تعتدي وتقتل الناس، ما راح حدا يسلم السلاح. انا بعطيك جواب مباشر الان.
0: تمام.
1: طالما في احتلال، في عدوان اسرائيلي
0: وسيسلمه اذا حصل ذلك باطن. ويتحول الى قوة سياسية فقط في البرلمان وفي الحكومة وينتهي.
1: أنا برأيي هذا هو مسار بده يصير، المسار يعني عاجلا أو آجلا بتوفر الظروف، بس طالما ما في ظروف رح يبقى السلاح.
0: توفر الظروف مثل شو؟ القرار الإيراني مثلا؟
1: لا توفر الظروف مرتبطة بإنهاء الاحتلال
0: داخلية، يعني قرار حزب الله محلي فقط لا غير،
1: بدء بالإعمار
0: محلي فقط لا غير مرتبط بإيران.
1: أنا برأيي الآن حزب الله يتصرف من منظور لبناني والمصلحة اللبنانية. إيران ممكن تساعد إذا حصل اتفاق أمريكي إيراني، سيكون إيران لها دور إيجابي.
0: تمام.
1: في المنطقة، ويمكن تساعد سواء بالجانب المالي او بال يعني نوع من
0: انتهى وقتي تماما، اعذرني.
1: هذا شيء ايجابي يعني ما بكون غلط.
0: اعذرني انتهى وقتي تماما.
1: تفضل.
0: بس بدي اعرف اذا بدك تطلع معي مره ثانيه ولا لا. بدك
1: بطلع؟ ليش ما بدي اطلع معك؟
0: قول بدك. لا قول لا عادي،
1: زمان ما طلع
0: عندي مشكله صاروا كتار.
1: لا لا لا.

0: عندي مشكل، أنا ما عندي مشكل، أنا طيب. ما عندي مشكل.
1: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك.
0: أنا كل الزملاء والزميلات بالعربية يعني بعزهم وما عندي أي مشكلة.
1: يا أهلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا لك دائما أستاذ قاسم قصير الكاتب السياسي من بيروت، تحياتي لك. من بيروت مندوب لبنان الأسبق لدى الأمم المتحدة السفير هشام حمدان، أهلا بك معنا. سعد السفير، ماذا تقول لك هذه المقابلة يعني ما استمعت إليه للتو من ضيفنا الكريم؟
2: ليس بالمستغرب أن أسمع مثل هذا التحليل. في الواقع الصديق، أنا لي علاقة شخصية مع الأستاذ قاسم، وفي الواقع أنا أفهم الوضع الذي يعيش فيه وفي الواقع المحيط الذي يعيش فيه. من الصعب جدا بأن يتمكن بأن يتحدث بغير هذه اللغة. نحن نعيش في حالة في الواقع مصيرية في الوقت الحاضر، وقد حاول الأستاذ قاسم مرارا بأن يفصل ما بين الماضي والحاضر، بغية القول بأن الأمل الكبير الآن هو فيما سيأتي في المستقبل. من هذا الجانب أنا أتمكن أو أستطيع أن أقول بأن علينا فعلا بأن ننظر إلى الأمام. لقد حصلت أمور كثيرة في الماضي وحصلت أخطاء كثيرة، لكن المطلوب الآن عدم الرجوع إلى هذه الأخطاء. المطلوب الآن السير قدما في محاولة الخروج من هذه الحالة والعودة إلى السلام والحالة الطبيعية.
1: طب بس كيف إيران وحزب الله عم يرفضوا الاتفاق بواشنطن الآن؟ كيف بدنا نوصل لهيك
2: حد؟ نعم، هذا الكلام، نعم نعم نعم، هذا الكلام في الواقع لا يفيد، وهذا الكلام لا يعطي مناخا إيجابيا يساعد على حلحلة الأمور وعلى المسير وفي التسوية بالشكل المناسب. هذا الكلام في الواقع تصعيدي، وهذا الكلام يؤذي قبل كل شيء البيئة التي ينتمي إليها حزب الله، وفي الواقع يزيد من معاناة أهلنا في الجنوب الذين تشردوا نتيجة هذه الحرب. ما هو المطلوب حاليا الآن؟ العودة إلى المنطق والعقل والمساعدة في الخروج من هذه الحالة. نحن نفهم وندرك بأن هناك حاجة للانسحاب الإسرائيلي من كل شبر من الأرض اللبنانية. في الواقع ليس حزب الله وحده هو الذي يطالب بهذا الأمر، كل لبناني يطالب بانسحاب إسرائيل من كل شبر من الأراضي اللبنانية، ولا أحد يقبل باحتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية. لا يجب أن يدعي حزب الله بأنه هو الذي يدافع عن هذه الكرامة الوطنية. هذه جزء من كرامة اللبنانيين جميعا، وقد عملنا عليه مرارا وطويلا. فالواقع ما مطلوب من حزب الله اليوم هو أن يزيل هذه الأمور التي تبرر لإسرائيل هذه الممارسات وتقدم لإسرائيل المبررات في الاحتلال هذه الأراضي وفي تدمير القرى. المطلوب الآن أن يمشي وأن يدعم مسيرة الدولة اللبنانية وأن يقف إلى جانبها وخلفها بغية التوصل إلى بالأطر الدبلوماسية إلى ما يسعى إليه بالأطر العسكرية.
1: بس عم بيقول لك بدهم حل بالآخر، يعني أنه كيف بدك بعد كل ما حصل أن تترك يعني عناصر حزب الله هكذا لمصيرهم بدون أن تؤمن لهم البدائل؟
2: لا طبعا طبعا، نعم أنا طبعا يعني نحن كلبنانيين لا شك بأننا معنيون ونهتم بمصير هؤلاء الشباب. هم في الواقع هم جزء من المجتمع اللبناني، وهو بالتالي من الضروري الاهتمام بهذا الأمر والسعي إلى إيجاد المناخات المناسبة بغية الدمج في الإطار الطبيعي في المجتمع اللبناني. لكن هذا الأمر في الواقع لا يجب أن يكون من الشروط المطلوبة، أو دعني أقول بأنه من الشروط المفروضة المسبقة للوصول لما يسمى بالسلام. هذه من النتائج التي تأتي في عملية السلام وفيما بعد السلام. في الواقع ما نحن بحاجة إليه في الحالة في المرحلة الحالية هو انسحاب إسرائيل، الوقف في القتال، والمساعدة في إعادة الناس إلى بيوتها. المهم أن نعود هؤلاء الملايين أو

0: الوف مئات الالوف المشردين الموجودين
1: صحيح
0: في
1: صحيح
0: الديان.
1: هذا مهم جدا، ولكن الخطوه المقبله ما الذي يضمنها؟ يعني مثل اتفاق ايران بيخلوا لك النووي كما تقول مصادر العربيه للاخر، وبالتالي تكون ايران قد حصلت ما حصلت عليه في المراحل الاولى. عندما يحصل لبنان على كل هذه المراحل الاولى، ما الذي يضمن ان يقدم حزب الله على تسليم سلاحه وحصر السلاح بيد الدوله، ولا يفعل كما فعل مرارا في السابق؟ نحن منذ 2000 حتى الان نتحدث عن هذا الموضوع.
0: أنت محق في لا شك بأن هناك الكثير من الشكوك وبالنوايا الصادقة بالنسبة لحزب الله نتيجة للتجارب السابقة، لكن دعني أقول مرة أخرى بأن ما يتم حاليا يختلف تماما عن الماضي. حزب الله كما قال الأخ قاسم، حزب الله الآن يدرك تماما أن ليس من أمامه فعلا أي مجال للاستمرار بهذه السياسة العقيمة التي استمر بها لسنوات طويلة والتي أدت إلى هذه المعاناة الكبيرة للناس. إذن أمام حزب الله الآن المحاولة ودعني أقول يريد ما يسمى بحفظ ماء الوجه، وبالتالي تحقيق ما يقوله بأنه سمح أو ساهم بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. هذا من جانب. من جانب ثاني هناك المساعدة والدعم الذي يلقاه لبنان أيضا من الأخوة العرب، وهناك الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، وهي التي تساهم وبإرسال رسائل إيجابية وطمأنة إلى أهلنا في الجنوب بأنهم لن يكونوا متروكين بعد انتهاء الحرب، وأنهم سيعودوا معززين إلى قراهم وإلى بلدانهم وإلى بيوتهم، وإنما بالتأكيد لن يتم أي شيء بهذا الأمر قبل أن تنتهي الحرب، وتحديدا قبل أن يشعر الجميع بأنه لا عودة إلى هذه الحرب.
1: تمام.
0: أي بمعنى آخر لا تتم الانسحاب الآن ومن ثم بعد بضعة أسابيع أو بضعة أشهر نعود إلى هذه الحرب مجددا.
1: لذلك هذا هو سبب السؤال. لذلك على حزب الله، يعني سيكون على حزب الله أن يكون قد قدم كل الضمانات الكافية قبل أن، يعني بالمنطق، أن تقدم إسرائيل على انسحابها. شكرا جزيلا لك سعادة السفير مندوب لبنان الأسبق لدى الأمم المتحدة سفير هشام حمدان من بيروت، تحياتي إليك دائما. إلى التطورات في غزة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك أنهما نفذا غارة ليلية في شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. وأوضح الجيش أن جهاز الأمن العام لحماس هو جهاز سري مسؤول عن تأمين قيادات حماس وتنظيم اتصالاتهم واجتماعاتهم. ووفق البيان أسفرت الغارة عن مقتل حسن رباح نائب رئيس جهاز الأمن العام وأحد أبرز المسؤولين في صنع القرار داخل الجهاز، إلى جانب كل من عاصم أمين وعبد الله عطاء ومحمد نعمان وهم من كبار المسؤولين في الجهاز. العاشرة مستمرة، فيها أيضا بعد الفاصل. الخارجية الأمريكية تقول إن ترامب غير متعجل في إبرام اتفاق مع إيران، وتؤكد أنه لن يرضى باتفاق سيء.

0: أهلا بكم من جديد. التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح، وأكد روبيو خلال اللقاء التزام واشنطن بأمن الكويت وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي واستعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز. كما جدد روبيو إدانة الهجمات الإيرانية التي استهدفت مطار الكويت الدولي ومناطق أخرى من البلاد. وإلى تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، فقد قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجت إن الرئيس دونالد ترامب غير متعجل في إبرام اتفاق مع إيران ولن يرضى باتفاق سيء.
1: The president is not going to be rushed into a bad deal. He holds all of the cards here, including

0: the results of Operation Epic Fury, decimation of their military, but also economic fury. The fact that we are denying the Iranian regime hundreds of millions of dollars a day.
1: ووسط ترقب لما ستؤول إليه المحادثات بين إيران وأمريكا، يكشف مصدر مطلع للعربية أن الرئيس الأمريكي ربط الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بتوقيع الاتفاق المرحلي مع طهران أولا. كما أضاف أن العقبة الأساسية تتعلق بآلية التصرف بجزء من الأموال الإيرانية المجمدة، ولفت إلى درس مقترح بإنشاء صندوق خاص لإيداع تلك الأموال المجمدة. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار، ومن طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين رؤيا وران. أهلا بكما. وأبدأ معك أستاذ بشار، هل يعني أو كيف تفسر إذا ما يعني تمت وصدقت الأنباء التي تتحدث عن تأجيل الملف النووي إلى النهاية، وأن يكون لإيران البنود الأولى من مراحل الاتفاق قبل الحديث في النووي، كيف تبرر الولايات المتحدة أو ترامب إمكانية أن يحصل ذلك؟
2: وطار الآن ترامب يتحدث في موضوع محلي في البيت الأبيض عن موضوع الطاقة، الفحم 700 مليون يريد أن يستثمر بهذا القطاع، واضح له علاقة بشكل أو بآخر في موضوع الطاقة والنفط وأسعارها وإلى آخره. الآن هو وصف الاتفاق أنه يجب أن يكون عظيما، والجزء الثاني أنه مرضيا للجميع حتى يتم الإفراج هو على سنت واحد، لأنه لا يريد أن يقارن بأوباما. أوباما الذي هاجمه مرارا قال أنه منح الأموال للنظام الإيراني والتي لم يصرفها على الشعب الإيراني وإنما على الأذرع أو العملاء الإقليميين. لذلك نحن تقريبا نتحدث عن صيغة ما يشبه النفط مقابل الغذاء، كما كان إبان نظام صدام في العراق بعد احتلاله للكويت. هذا الذي يجري عزيزي باعتقادي هو مرتقب من الرئيس ترامب. قضية يعني أن يؤجل الملف اللي كان الأولوية الأولى له، هذا مستبعد باعتقادي، مستبعد جدا، لأنه هو أولويته وكان سبب هذا الحرب هو منع إيران من امتلاك هذا السلاح. الآن قد
1: لن يؤجل النووي، إذن لن يكون في المرحلة الأخيرة باعتقادك؟
2: مستحيل، أنا برأيي مستحيل،
1: لكن إيران يبدو تصر على ذلك
2: لأنه تخريجة واحدة عزيزة ممكن يقبل فيها. يعني أكون أفسر، أنا لا أدعي المعلومة وإنما أحاول أن أفهم كيف سيسوق هذا الأمر ليس فقط للرأي العام الأمريكي عزيزي. أنت عندك تصويت بمجلس النواب كان وإن كان رمزيا لكن في رسالة
1: صحيح
2: لموضوع استخدام القوة مرة أخرى من رئيس ترامب، وهو يستطيع طبعا حتى يتطلب ثلثي المجلسين الشيوخ والنواب حتى يستطيع حينها يستطيع استخدام
1: نعم. أستاذ بشار، بس خلينا ننقل ما تقوله للدكتور رؤيا وران. يقول أستاذ بشار جرار يعني قد يحصل بين واشنطن وطهران ما حصل سابقا مع العراق، برنامج النفط مقابل الغذاء. ما رأيك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك
1: ولضيف
3: الكريم والمشاهدين الأعزاء. لا يعني موضوع الصندوق هو غير موضوع أموال إيران المجمدة. يعني أموال إيران المجمدة أموال إيرانية، يعني لا تستطيع أمريكا أن تفرض أمور عليها. موضوع النفط مقابل الغذاء كان مع الأمم المتحدة وليس مع أمريكا.
1: صحيح.
3: أنه موضوع يعني الأموال المجمدة هذه أموال إيرانية وهناك سيادة إيرانية على أموالها، لا تستطيع أمريكا أن تفرض أي شيء عليها، أنه أين تصرف كيف تصرف يعني أو تشرف. يعني هذا يتناقض مع موضوع السيادة ولن ترضى به إيران.
1: دكتور جرار،
3: إيران طالبت بتعويضات عن الحرب.
1: سأعود إليك دكتور جرار، بس ردك على هذه النقطة لو سمحت
2: عزيزي. هو ليست قضية مقارنة أنه قرار أمم المتحدة، لا، لأنه عندنا موضوع الأرصدة الروسية في موضوع أوكرانيا استخدم أيضا للضغط، وهذا لا يعني المساس بمبدأ السيادة. الموضوع هو أنه أين ستنفق هذه الأموال. إذا اللي يحكم الآن إيران ليس نظام ولاية الفقيه وإنما الحرس الثوري، ويريد أن يضخ هذه الأموال لفيلق القدس ويعطيها لحزب الله، كما تابعت بمقابلات قبل قليل بهذا الملف. معناها إحنا عدنا للمربع رقم واحد وكأن نعيد إنتاج الأزمة. هذا ما لا يريده ترامب، لأنه هذا ما تهم به أوباما وبايدن. لا يريد منح المليارات إلا على غير ما جرى في موضوع النفط الفنزويلي.
1: شو بدهم يعطون فواتير وين عم يصرفوا المصاري؟
2: تذهب إلى الأموال، تذهب إلى الشعب الإيراني.

0: إلى الخدمات لأنه عندك مشكلة كبيرة في إيران الآن.
1: يعني بدأت تلتزم إيران بتقديم فواتير للأمريكان ليشوفوا وين عم بيصرفوا الفلوس.
0: توضع آليات وهذا الأمر معروف، يعني ليس إعادة إنتاج العجلة أو اكتشاف البارود، هناك آليات لهذا الأمر.
1: مش قصة إعادة إنتاج العجلة، إيران مع كل ما تحاول أن تفرضه الآن لا يبدو أنها قد تقبل بمثل هكذا شروط تمس بالسيادة.
0: لذلك أنا استبعدت الأمرين، استبعدت تأجيل الملف النووي لأنه هو الأولوية. ثانية، الأموال إذا كان بيعطيها، ما الذي اختلف عن أوباما عزيزي كيان؟ يعني لا يستطيع تسويق هذا الأمر على الإطلاق لا للداخل الأمريكي ولا للحلفاء.
1: دكتور حسين،
2: يعني موضوع الصندوق هو طرح على قاعدة موضوع يعني مطالبة إيران بتعويضات عن الحرب. أمريكا قالت أنه إعطاء تعويضات يعني اعتراف بأن الحرب لم تكن قانونية إلى آخره. نحن نستطيع أن نعوض ذلك بصندوق يعني تكون فيه أموال، والمبلغ المقترح حول الصندوق هو 300 مليار دولار، ولكن تكون كقروض لإيران إنه لإعادة بناء إيران، وهذا يكون هو يعني تسوية بين إيران وبين أمريكا. الصندوق لا علاقة له بأموال إيران المجمدة.
1: تمام. إذن أموال إيران المجمدة تريد أن تستعيدها لأنها من حقها وهذه أموالها، ولكن الموضوع الآخر موضوع الصندوق والتعويضات، ولكن كل ذلك مقابل ماذا؟ يعني ماذا ستقدم طهران مقابل كل هذا؟
2: يعني حسب الورقة أمريكا ستفرج عن جزء من الأموال المجمدة الإيرانية في القسم الأول، يعني في موضوع تصفية إنهاء الحرب، إنه فتح مضيق هرمز، رفع الحصار، ويكون هناك جزء من الأموال المجمدة تدفع. القسم الثاني هو النووي. في النووي يعني هناك تسويات تمت بين الطرفين، أنه بشكل أو بآخر موضوع اليورانيوم مخصب بنسبة 60%، أنه يعني هناك اتفاق على إنهائه. إنهائه ليس تدميره، يعني بالمناسبة الذي يستعمله بعض المسؤولون الأمريكيون، أنه تسييله تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى يورانيوم مرخفض التخزين.
1: صحيح صحيح. هذا بالنسبة إلى يعني إمكانية تخفيف كثافة اليورانيوم بدون نقله إلى الخارج حتى.
2: نعم، لأن إيران ترفض نقله إلى الخارج.
1: طيب، الموضوع هذه الجزئية بتكون يعني تنازلت فيها إيران. الجزئية الأخرى، إيران
2: اليورانيوم المخصب، أمريكا تعترف بحق إيران في التخصيب على أن تقوم إيران بتجميد التخصيب طوعيا لفترة معينة. لحد الآن هي طبيعة غير متفق عليها. أمريكا تقترح
1: شو طوعيا؟ هذا كلام نظري، خلص بتكون التزمت إذا قبلت، بتكون التزمت، ما في طوعيا ومش طوعيا بعد كل هذه الحرب الطويلة العريضة. كيف طوعيا يعني؟
2: المفاوضات ستحدد المدة،
1: بس مش طوعيا. بيكون تنازل إيراني واضح مقابل الحصول على الفوائد الأخرى،
2: ويعني جزء آخر من الأموال المجمدة سيكون بعد المفاوضات حول الاتفاق حول الملف النووي ستفرج عنه. وموضوع طبيعي العقوبات أيضا هو مطروح إيرانيا أن تقوم أمريكا برفع
1: والالتزام بعدم سعي لامتلاك سلاح نووي.
2: جزء من العقوبات
1: والالتزام بعدم سعي إيران،
2: يعني هذا هو تحصيل حاصل. هذا تحصيل حاصل أستاذ طاهر.
1: يعني إيران دكتور يعني بتكون التزمت إيران بما تريد
2: سلاح،
1: بتكون وصلت تنازلت إيران. نعم. الذي تريده الولايات المتحدة، بتكون فرضت عليها الولايات المتحدة.
2: هذا موجود ما حتى في اتفاق 2015، موجود في اتفاق 2015 أيضا.
1: نعم، بس كنتوا عم تسعوا 440 كيلو 60% لشو تخصيب؟ شو يعني موجود ولا مش موجود؟ موجودين ال 440 ومعترفين فيهم وبتخففوا لهم كثافتهم.
0: والنقطة
2: هذا يعني موضوع ال 440 كيلو يورانيوم مخصب بنسبة 60%

0: 100% حدث عام 2018، يعني عندما انقلب ترامب على الاتفاق إيران رفعت النسبة كورقة للتفاوض.
1: أستاذ بشار جرار، شو ردك على هذه النقطة؟
2: عزيزي، الرد هو قاله ماركو روبيو في أمس الأول بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال إنه إحنا أول شيء تعاملنا معاه هو الدرع التقليدي conventional shield اللي هو الصاروخي اللي كان يستخدم لإخفاء ما قامت به إيران عمليا، وهو السعي للحصول على سلاحنا وتصنيعه. الآن اللي أضافه ترامب، قال ولا شراء، وليس فقط تصنيع، ولا شراء سلاح نووي، هذا ما أضافه لهذه الصفقة اللي ينتظر التوقيع عليها.
1: نعم.
2: فأنت تسأل عزيزي، ما الذي جرى؟ هلا كل يستطيع أن يقدم لجمهور الداخلي كما مرة أخرى بملفك الأول، ملف اللبناني، يستطيع حزب الله يقول ما يريد، يستطيع النظام الإيراني أن يقول ما يريد، ولكن في النهاية الكل سيذهب إلى لحظة التوقيع وستعلن هذه البنود، حتى البنود السرية عمليا الناس هتفهم ما الذي تم الاتفاق عليه. بمعنى انه انا اذا ما عندي آلية لضبط مثلا ومراقبة حزب الله، اذا استطاع ان يعطل اتفاق اللي تم بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي بالسفارة بالخارجية الامريكية بحضور السفيرين، السفيرة اللبنانية بواشنطن والسفير الاسرائيلي في واشنطن، حينها نعلم هل التزمت ايران بانه لا تسمح لاذرعها او ادواتها او عملائها بتخريب ما تم الاتفاق عليه اقليميا، لانه كل ما جرى عزيزي
1: يعني هذا جزء من الاتفاق. بتاكد لنا، هل تؤكد انه هذا جزء من الاتفاق سيكون؟
2: أنا باعتقادي مرة أخرى لا أملك معلومة ولست مخولا بالحديث،
1: نعم، بالتحليل وبالمنطق، نعم،
2: معلومة، ولكن بربط الأمور بالقياس.
1: تمام. دكتور رياران، رح تلتزم إيران؟ هل ستلتزم إيران؟ دكتور رياران، هل ستلتزم إيران بوقف دعمها أذرعها في المنطقة؟
0: يعني إيران كانت يعني ترى أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان، والسيد قاليباف لم يبدأ الاجتماع الأول في إسلام آباد إلا بعد أن
1: نعم.
0: تم الالتزام بوقف إطلاق النار.
1: عفوا، لكن هذا ليس سؤالي عن هذا وقف تغلغل إيران في العالم العربي، وقف دعمها لحزب الله ولميليشيات أخرى في المنطقة، وقف مدها بالمال لا. والسلاح بناء على هكذا اتفاق مع الولايات المتحدة.
0: لا لا لا، يعني إيران تنفي جملة وتفصيلا أي اتفاق حول الموضوع الصاروخي وسياسات إيران الإقليمية، وتقول هذا موضوع سيادي لن تفاوض أمريكا حوله أبدا.
1: سيادي من أنت؟ التدخل بالدول الأخرى بيكون سيادي يا دكتور رياواران.
2: أحسنت.
0: سياسات إيران في دعم أن هذه الدولة أو تلك الدولة أو أي شيء من هذا القبيل، هذا موضوع يخص إيران لا يخص أمريكا.
1: إذن لا يجب أن تفرض أو تطلب إيران من دول
0: يعني إذا كان
1: إزالة القواعد الأمريكية. إذا بناء على هذا المنطق الذي تتحدث فيه، لا يكون لها سياساتها وسيادتها على أراضيها وعلى أجوائها. يجب أن أختم بهذا القدر لأن انتهى وقتي تماما. دكتور حسين رياواران، شكرا جزيلا لك. أستاذ بشار جرار، شكرا جزيلا. سارة يا سلام التابعة للتيار الصدري في العراق تبدأ عملية تسليم سلاحها ومقراتها للقوات العراقية تنفيذا لما تعهد به زعيم التيار مقتدى الصدر. انطلقت مراسم التسليم الرسمية إلى قيادة عمليات سامراء في خطوة وصفتها السلطات العراقية بأنها جزء من استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة المؤسسات الأمنية الرسمية. عملية التسليم تشمل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفق مراحل زمنية وجغرافية محددة. وبحسب السلطات الرسمية فإن هناك مبادرات مشابهة لفصائل أخرى يجري العمل على تنفيذها ضمن السياق ذاته. بالمقابل هناك فصائل عراقية ترفض مقترح الزيدي وتسليم السلاح بيد الدولة، أبرزها طبعا كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وسرايا أولياء الدم. هذه أبرز الفصائل التي أعلنت صراحة رفض حصر السلاح، كما هدد فصيل مجهول يحمل اسم أصحاب أهل الكهف باستئناف العمليات ضد إسرائيل. معنا من أربيل الباحث والمحلل السياسي دكتور كفاح محمود، أهلا بك معنا دكتور. بين من يقول أن هذه مرحلة جديدة يعيشها العراق على وقع تغيرات الجيوسياسية في المنطقة، البعض الآخر يقول هذه مناورات من هذه الفصائل، يعني حتى إشعار آخر لمنافع سياسية مقبلة، هل نحن أمام مرحلة فعلا جديدة؟
3: بالتأكيد أستاذ طاهر، مساء

0: الخير
1: نعم
0: مرحلة معقدة جدا أيضا، خاصة وأن الفصائل والميليشيات تتبع أسلوب المناورات. أنا أميل إلى موضوع المناورات، وتستبدل ربما بعض العناوين والأسماء، لكن كواقع حال وككيان موجودين ضمن المؤسسة.

0: برلمان وتشكيلهم كتلة تقترب من 100 كرسي في البرلمان، معظمهم كانوا من قادة
1: وبالتالي يعني
0: الفصائل المسلحة.
1: المنطق والسياسة تقول أنه لازم تكون الدولة سيدة وأن تسلم هذه الفصائل سلاحها، ولكن البعض سيقول لك أنت تحديدا دكتور ماذا عن سلاح البشمركة؟
0: لا، موضوع البيشمركة أستاذ طاهر دعنا نكون واقعيين. البيشمركة أولا تأسست قبل أن تتأسس الدولة العراقية، قبل 1921 كان هناك بيشمركة منذ 1908 مع الشيخ عبد السلام بارزاني في انتفاضته ضد الحكم العثماني، والبيشمركة من صناعة شعب كردستان وليست بفتوى أو بقرار من رئيس وزراء أو إلى آخره. البيشمركة موضوع آخر. ثم هذه القوات دستورية ضمن المادة 121 تحديدا الفقرة الخامسة التي تنص على أن إدارة أقليم كردستان لها صلاحيات إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي بما فيها قوات البوليس والأمن والحرس، أي البيشمركة. البيشمركة قوات منضبطة، قوات نظامية منضبطة، لم يسجل عليها أي تجاوز ولم تكنى بالإرهاب، بل كانت من القوات التي عرفت عالميا بأنها سجلت أسطورة في محاربة تنظيم داعش في العراق وحتى في على حدود.
1: بس دكتور كيف بدك تسمح لي، كل فصيل وكل فصيل وكل حزب يدافع عن تاريخه، يدافع عن عمله وفق عقيدته وفق مبادئه. يعني نعود ونقول بأنه المطلوب بالنهاية في هذه المنطقة إما أن تكون دول حرة سيدة مستقلة تحصر السلاح بيدها، وإما نكون أمام دولة فيها ميليشيات وفيها أحزاب وفيها سلاح خارج عن الدولة. المهم أن يكون هناك قائد أعلى أو عام للقوات المسلحة، كل السلاح في داخل الدولة يأتمر به. سلاح البشمركة لو بقي هل يأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة في العراق؟ طبعا لا.
0: نعم، وهو منظومة تابعة للقوات المسلحة العراقية.
1: بعيدا عن ما يقوله السيد بارزاني، يعني إذا كان توجه السيد بارزاني شيء تجاه البشمركة، بيقبل من القائد العام للقوات المسلحة في العراق ولا بيقبل من السيد مسعود بارزاني؟
0: لا، بالتأكيد ما حصل في تحرير الموصل يؤكد بأنه قوات البيشمركة كانت تحت أمرة السيد القائد العام.
1: هذا كان توجه السيد بارزاني أيضا، هذا كان في توافق. اختر لي حالة ما فيهاش توافق دكتور كفاح لو سمحت.
0: ما عندنا حالة ما بها توافق. قوات البيشمركة قوات منضبطة تؤمن بالقانون، ولكن لاحظ منذ أن بدأ الصراع الإيراني الأمريكي تقصف الميليشيات والفصائل، تقصف كردستان ومدن كردستان. تمام. لم ترد عليها قوات البيشمركة لأنهم شعروا بأنهم يريدوا أن يورطوا البيشمركة بحرب داخلية أو بحرب طائفية.
1: تمام.
0: أنا أعتقد هذا يكفي، والأمريكان يدركوا هذه الحقيقة، والدول الصديقة تدرك بأن قوات البيشمركة قوات منضبطة لديها وزارة ولديها نظام تمشي عليه، ليس فصائل كنيت من قبل الإدارة الاتحادية بأنها إرهابية.
1: تمام، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا الليلة دكتور كفاح محمود، الباحث والمحلل السياسي من أربيل، تحياتي إليك دائما. طبعا سيد بارزاني قال بأن سلاح البشمركة يمثل تاريخ وتضحية وكرامة الأكراد، وهناك تأويلات خاطئة طرحت مؤخرا بهذا الشأن، فقط وجب التنويه. نتابع في العاشرة. إلى تطورات حرب أوكرانيا، تصريحات وتحذيرات من طرفي الصراع. نتعرف أكثر على رسالة زيلينسكي لبوتين وتصريحات بوتين الأخيرة مع زميل عبد الجليل المسعي الصحفي في شبكة العربية للأخبار. أهلا بك عبد الجليل، الليلة شاهدنا الكثير من الأخبار العاجلة على شاشة العربية بشأن رسالة زيلينسكي لبوتين وبشأن تصريحات بوتين، حملت الكثير والكثير من التطورات الجديدة على صعيد هذه الحرب. أولا نبدأ بالرسالة، رسالة زيلينسكي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما أبرز ما جاء فيها؟
2: طبعا تصريحات بوتين استبقت الرسالة،
1: صحيح.
2: لكن زيلينسكي هو أعطى الخطوط العريضة وأكد بأن الرسالة سترسل عبر القنوات الدبلوماسية إلى بوتين. بيسكوف أكد بأنه استلم الرسالة وسيبلغ بوتين، ولكن على الأرجح هناك دعوة صريحة لأول مرة بوقف مباشر لهذا الحرب. نذكر بأن هذه الصورة التي في الخلفية وراء هذه الرسالة هي لآخر لقاء بين بوتين وزيلينسكي عام 2019 في باريس في قصر فيرساي أو ما يعرف برباعية نورماندي مع ألمانيا وأيضا الاتحاد الأوروبي. من وقتها فشل تطبيق أو تنزيل اتفاقية مينسك ووصلنا إلى الحرب، لكن الآن ما الذي يريده زيلينسكي من بوتين؟ إذا عدنا إلى الاقتراح أو إذا شاهدنا نقاط الاقتراح بين

0: الأوكراني. نعم
1: بوتين وزيلينسكي، قد نجد بأن النقاط الرئيسية التي يقترحها زيلينسكي هي في الأساس الوقف المباشر لإطلاق النار، وقف إطلاق النار طيلة زمن المحادثات، إضافة إلى ذلك اللقاء المباشر بين بوتين وزيلينسكي ليس في موسكو. يقول زيلينسكي
0: اشترط ألا تكون موسكو. نعم
1: لا تكون موسكو. التبادل للأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل. هناك 8000 أسير أوكراني لدى روسيا وما يقارب 4000 أسير روسي لدى أوكرانيا. إذا تبادل 4000 مقابل 4000 سيبقى أسرى أوكرانيين، لذلك الكل مقابل الكل. هذه الصيغة
0: 8-4. نعم
1: نعم. ثم اقتراح موقع لإجراء هذا اللقاء، قد يكون سويسرا، قد يكون تركيا أو الدول العربية.
0: لقاء ما بين الرجلين.
1: نعم. نعم أو دول عربية،
0: سويسرا أو تركيا أو دول عربية.
1: دول عربية. ثم في الأخير لدينا ضامنين، تحتاج أوكرانيا مرة أخرى لمن يضمن هذا الاتفاق، أمريكا والاتحاد الأوروبي.
0: هل سيوافق بوتين دون شروط؟
1: طبعا بدون شروط هذا مستحيل، ونؤكد ونذكر بشروط بوتين. بيسكوف قال قبل قليل بأن إذا أراد زيلينسكي لقاء بوتين فليأتي إلى موسكو، هذا سيشبه القدوم إلى كانوسا بالنسبة إلى زيلينسكي، سيرفض على الأرجح. لكن بوتين نذكر يطالب بكل دونباس. طبعا دونباس الآن يسيطر على 90% كل لوغانسك، ولكن دونيتسك الآن هو يسيطر على ما يصل إلى 80%. أيضا يطالب بثلاث مدن، وهي ثلاث مدن رئيسية لا تزال بحوزة أوكرانيا أو يسمى بحائط الصد الأوكراني. كونستانتينيفكا شبه محاصرة الآن، سلافيانسك على بعد 15 كيلومترا، وكراماتورسك على بعد 20 كيلومتر. إضافة إلى ذلك تحديد قوام الجيش الأوكراني، منع الكتائب التي يصفها بوتين بالنازية، عدم دخول إلى الناتو، وحماية الأقليات الناطقة بالروسية. غير ذلك محاولات من الصعب أن يقبلها بوتين.
0: شكرا جزيلا لك، خليت لي وقت إلى اللقاء. تمام. مشكور. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: هذه إشارة لتنطلق لتتسامح

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قبل التحول إلى خارج الصندوق، قال مسؤول في حزب الله لوكالة الأنباء الفرنسية أن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن عنه في واشنطن. وقال المسؤول في حزب الله إن هذا الموقف الذي أعلنه في وقت سابق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها تريد ردا مع نهاية الأسبوع. كما أبدت أمريكا رغبتها في أن يعقد حفل توقيع الاتفاق المحتمل في سويسرا وفق القناة نفسها التي نقلت تحذير واشنطن لطهران من أن تستجيب أو سيتم توجيه ضربة عسكرية ضدها. قال محسن رضائي مستشار مجتبى خامنئي إن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يتم التفاوض عليها لإنهاء الحرب تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. وأضاف رضائي أن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه بينما يبقي شروط طهران غامضة. أظهرت بيانات شركات شحن أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت خلال شهر مايو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات على الأقل وفق ما نقلته وكالة رويترز. وبحسب البيانات انخفضت الصادرات إلى أقل من 300 ألف برميل يوميا، وذلك بسبب الحصار الأمريكي لحركة الشحن والموانئ الإيرانية. وجه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما شرط أن لا يعقد في موسكو، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار. كما حذر الرئيس الأوكراني نظيره الروسي من أن رفض إنهاء الحرب سيجبره على القتال من أجل بقائه حيا بحسب تعبيره. هذا وقال الكرملين أن رسالة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين قد وصلت وسيتم إطلاع بوتين عليها في وقت لاحق. كما أشار الكرملين إلى أن زيلينسكي مرحب به للاجتماع ببوتين في موسكو في أي وقت. اندلعت اشتباكات عنيفة الليلة الماضية في العاصمة الصومالية مقديشو بين قوات حكومية ومسلحين على خلفية رفض المعارضة قرار تمديد ولاية الرئيس حسن شيخ محمود لعام إضافي. وتصاعدت أعمدة الدخان في أنحاء من العاصمة فيما انتشرت قوات الجيش في الشوارع. نهاية الموجز. نايف الأحمري يفتح ملفات خارج الصندوق بعد قليل، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معه. إلى اللقاء.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث

يحيى الطيب هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. حزب الله يعلن التزامه بإعلان قائد فيلق القدس الإيراني رفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. والرئيس اللبناني يحذر من ضياع الفرصة الأخيرة لوقف الحرب، وسلام يقول إن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة. في العراق 5 فصائل تعلن رفضها تسليم السلاح إلى الدولة بعد تسليم سرايا السلام لمقراتها. البحرين تكشف عن هويات 15 شخصا متورطين في قضية عملاء إيران. الفرصة الأخيرة التي تحدث عنها الرئيس اللبناني جوزيف عون لوقف الحرب لا تبدو مضمونة، فحزب الله أبلغ السلطات اللبنانية رفضه الاتفاق الذي خرجت به مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل بحسب وكالة فرانس بريس. واعتبر أمين عام الحزب نعيم قاسم أن إعلان وقف النار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكا هو استسلام وهزيمة. رفض الحزب جاء بعد اتفاق كانت بيروت تراهن عليه لوقف الحرب، إذ قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية، ووصف الاتفاق بأنه الفرصة الأخيرة، مؤكدا أن المفاوضات كانت صعبة جدا قبل أن تستأنف بتدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. هذا الرهان مشاهدين يتبناه أيضا رئيس الحكومة نواف سلام، الدافع عن مسار التفاوض معتبرا أنه الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان واللبنانيين مقارنة بالخيارات الأخرى المطروحة. لكن نجاح هذا الرهان يبقى مرتبطا بموقف حزب الله، فبحسب أكسيوس فإن رفض الحزب الاتفاق قد يدفع إدارة ترامب إلى منح حكومة نتنياهو ضوءا أخضرا لتصعيد الحملة العسكرية في لبنان، وبالتالي تنهار كل فرص وقف الحرب. لم يقتصر الحديث عن الاتفاق على الأطراف المعنية به فحسب، فهناك من وضع شروطه أيضا. قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني أعلن رفض الاتفاق قبل أن يعلن حزب الله نفسه رفض الاتفاق. قال إن الحد الأدنى لشروط حزب الله هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت عليها قبل الحرب التي استمرت 40 يوما. أضاف أن دعم ما أسماها بالمقاومة في لبنان واجب على الجميع.

نتابع وإياكم هذه الصورة الخاصة لشبكة العربية لوزير الداخلية الباكستاني الذي عاد إلى طهران، عاد مرة أخرى لدفع التفاوض من جديد، يلتقي بنظيره الإيراني طبعا في هذه الصورة أمامنا. مصادر العربية مشاهدين تؤكد أن وزير الداخلية عاد إلى طهران من جديد في إطار جهود باكستانية لدفع التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران من جديد. وهذه طبعا صورة خاصة للعربية نعرضها بعد أن وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. ينص الاتفاق مشاهدينا بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار مقابل وقف هجمات حزب الله وانسحاب عناصره من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، كما يتضمن الإسراع في إنشاء مناطق تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأرض، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. هذا بالإضافة أو إضافة إلى أن الطرفان قد اتفقا على عقد جولة أخرى من المفاوضات بشأن اتفاق شامل في 22 من يونيو في العاصمة واشنطن.

0: يفتح الملف اللبناني من بيروت معي علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية، وأيضا من العاصمة اللبنانية الكاتب الصحفي علي أسبيتي. مرحبا بكما معي في خارج الصندوق. أبدأ معك سيد علي، ماذا يريد حزب الله ونعيم قاسم من رفض هذا الاتفاق؟ يعني كل يوم قرية تحرق، آلاف القتلى، الجرحى، مئات آلاف النازحين، ونعيم قاسم يصف وقف إطلاق النار الذي يحمي كل هؤلاء الناس بأنه استسلام وهزيمة. علي سبيتي
1: الأمين ولا سبيتي؟
0: هذه مشكلة المذيع.
1: وقعت يا زميلي بين عليين.
0: بين عليين، ونعم فيكم جميعا. لا أنت تفضل.
1: أولا تحية طيبة لك يا صديقي العزيز، للصديق علي وللمشاهدين الكرام. يعني بالتقييد الأمور بالحسابات السياسية لا تقاس بحسب الحسابات الاجتماعية أو الأخلاقية أو الإنسانية. نحن أمام الآن حرب، هذه الحرب تقاس بحساباتها السياسية. بتقديري أنا حزب الله لا مصلحة له في ما تم الاتفاق عليه في واشنطن، وحقه أن يكون له هذا الرأي وهذا الموقف، ولكن هل من حق الحكومة وموقف الحكومة مرتبط بموقف حزب الله أو بموقف قائاني؟ يعني الحكومة عندما ذهبت لتفاوض، هل ذهبت لتفاوض نيابة عن حزب الله أو عن قائاني؟ وإذا كانت ذهبت لتفاوض باسمهما فهذا فيه خلل.
0: هي ذهبت لتفاوض باسم الدولة.
1: ذهبت من أجل أن تلتزم.
0: ذهبت للتفاوض باسم الدولة اللبنانية. كل المكونات اللبنانية.
1: أحسنت. فإذا على الدولة أن تنفذ بغض النظر عن المواقف الآخرين.
0: أن تنفذ ماذا بالضبط؟
1: إذا كانت غير قادرة
0: أن تنفذ
1: على
0: ماذا؟
1: أن تنفذ ما التزمت به. هل التزمت هي بهذا التفاهم؟ أم أنها غير ملتزمة؟
0: الاتفاق يوم أمس حزب الله هو من رفض هذا الاتفاق بعد أن أعطى.
1: حقه أن يرفض.
0: لا، ليس حقه
1: يا صديقي.
0: هو حقه عندما يكون قراره، لكنه ليس قراره، هو قرار إسماعيل قائاني. هو من تحدث نيابة عن لبنان، يتحدث عن الحد الأدنى، بعد ذلك رفض حزب الله هذا الاتفاق.
1: يعني هل مختلفين نحن معك؟ هم مش مختلفين. ما هي الجبهة فتحت من أجل إيران، وبالتالي لن تغلق إلا من أجل إيران. ما هذا موقف إيراني واضح قاله.
0: لا، هي تغلق من أجل لبنان
1: بشكل كبير.
0: هذا البيان، نص البيان واضح للاتفاق.
1: الحرب عندما فتحت
0: كان مكتوب في البيان استمرار المفاوضات.
1: عم أقول الحرب عندما فتحت هناك موقف إيراني واضح بأن الحرب، شكرا للبنان لأنه حزب الله فتح الحرب من أجلنا. هذا في موقف واضح على سلطة في إيران. طيب إذا كانت الجبهة قد فتحت من أجل إيران فتغلق من أجل إيران، يعني هذه المعادلة.
0: لا، اليوم تغلق من أجل لبنان
1: بهذا المعنى.
0: تغلق من أجل الناس، من أجل النازحين، من أجل القتلى والجرحى، وليس من أجل لبنان.
1: من الذي يفعل ذلك؟ حزب الله ليس له مصلحة بهذا التفاهم، لا علاقة له بهذا التفاهم. هو من الأول رافض لأي علاقة مباشرة مع إسرائيل، رافض لأي خطوة باتجاه إسرائيل، لأي مفاوضات مع إسرائيل، وبالتالي هو غير ملزم.
0: لكنه وافق على وقف إطلاق النار، وافق على وقف إطلاق النار أكثر من مرة، ووقع وقف إطلاق النار أيضا حتى اللي دام 15 شهر.
1: وليس مع إسرائيل. الشروط
0: كان مع إسرائيل ذلك الوقت. هو لا يرفض التعامل تماما مع إسرائيل، حتى نكون واضحين. السيد علي الأمين،
1: التفاوض المباشر
0: السيد علي
1: لم يعمل تفاوض.
0: طيب،
1: تفاوضا مباشرا لا يتوفى.
0: تفاوضا مباشرا. السيد علي الأمين، أرحب فيك من جديد. كيف ترد على كلام ضيفنا السيد سبيتي؟
1: أولا تحياتي لك أستاذ نايف
0: وأستاذ
1: علي والمشاهدين الكرام. يعني لا شك أولا أنه مسألة التفاوض ورفض التفاوض هو ليس بسبب مبدأ التفاوض، لأنه يجب أن نتذكر دائما أن ترسيم الحدود البحرية وجرى بين دولتي لبنان وإسرائيل، ووثق في الأمم المتحدة، وهناك اعتراف بإسرائيل بين الدولة اللبنانية من خلال هذا الاتفاق. وهذا لطالما كان يدافع عنه حزب الله وعلى رأسهم الراحل السيد حسن نصر الله، ويعني يعتبر من الإنجازات في الوقت الذي يتضمن، كلنا نعرف كيف تم تنازل عن جزء كبير من الثروة النفطية أو حتى المساحة البحرية للبنان. الأمر الثاني أن هذا الاتفاق، الدولة اللبنانية هي التي تعقد هذا الاتفاق، وبطبيعة

0: حال الدولة اللبنانية ستقوم بتنفيذ هذا الاتفاق، ومطلوب منها أن في جزء متعلق بها يجب أن تنفذ هذا الاتفاق. أما رفض حزب الله فأنا يعني حينها لنرى، من حق حزب الله أن يرفض الاتفاق، أن يقول أن الاتفاق لا يعجبني،
1: لكن ليس من حقه كما ينظر الاتفاق. كما ينظر له البعض أن يعرقل هذا الاتفاق بإرسال الصواريخ والمسيرات وخرق وقف إطلاق النار وإدخال لبنان إلى دوامة الحرب مرة أخرى. هذه المسألة
0: أكيد أنا هذا اللي عم بقوله، أنه من حقه كأي فرد كأي حزب لبناني فيه يقول أن أنا لا أوافق على هذا الاتفاق، لكن بالنهاية في قرار سيادي أخذ من الدولة اللبنانية وتحديدا رئيس الجمهورية المكلف بالدستور بحق التفاوض، وأخذ هذا القرار، وبالتالي على حزب الله أن يلتزم على الأقل بمقتضيات هذا الاتفاق. بالتأكيد هذا الاتفاق ليس لصالحه، بمعنى لأنه هذا يفترض أن منطقة جنوب الليطاني يجب أن تكون خالية تماما من عناصر حزب الله.
1: لكن هل هذا الاتفاق لصالح لبنان، لصالح الدولة؟ يعني هل يصب في مصلحة
0: لصالح الدولة؟
1: هل يصب في مصلحة لبنان؟
0: أكيد يعني المسألة نسبية، خلينا نكون دقيقين. إذا كنا في وضع طبيعي ودولة يعني بأحسن أحوالها وتعقد مثل هذا الاتفاق، قد نقول إنه هذا مش مصلحة لبنان. لكن في ظل ما أشرت إليه في البداية، 1,200,000 نازح في الشارع، دمار هائل، قرى تجرف بشكل كبير، تهديد بإمكانية
1: 3,800 قتيل تقريبا، ومئات الجرحى إذا ما وصلوا للآلاف،
0: هو بالحرب من 2 مارس يعني غير اللي سبقوهن. فلذلك أنت مش أمام مشهد يعني بحالة طبيعية وفي ظروف يعني جيدة أو شبه يعني طبيعية.
1: إذن هذا من مصلحة الدولة اللبنانية الآن في هذا الظرف، الاتفاق من مصلحتها
0: وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار بطبيعة الحال، مش بس وقف إطلاق النار، إسرائيل قادرة أن تتمدد، كانت يعني تحتل أراضي إضافية، وكانت ذاهبة تضرب الضاحية الجنوبية.
1: ممتاز. هذه نقطة مهمة سأطرحها على سيد السبيتي إذا سمحت.
0: وبالتالي لابد أن يكون هناك قرار وقف إطلاق نار. طيب، هو لمصلحة لبنان.
1: طيب يا سيد علي سبيتي، يعني هناك من يقول بأن حزب الله عندما يرفض هذا الاتفاق الآن هو يعطي الذريعة لإسرائيل ولنتنياهو أن يعود إلى الحرب، وربما بحملة قد تصل لأبواب بيروت. وأنت تعرف التهديدات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، إن كانت على لسان نتنياهو أو وزير الدفاع، عن تغيير ديموغرافي، عن قصف بيروت العاصمة نفسها، ربما يصل الأمر إلى مطار بيروت وأبعد من ذلك بكثير. استهداف نعيم قاسم هو طبعا على رأس الاستهدافات كما تقول إسرائيل. ألا يمكن أن يكون هذا الرفض مدعاة وذريعة لعودة الحرب وتوسعها بشكل أكبر بسبب حزب الله ورفضه لهذا الاتفاق الذي هو في مصلحة كل لبنان لكنه ضد مصلحته هو فقط؟
2: طبعا يعني خيار الحرب هو المفتوح. يعني عند اتخاذ أي موقف آخر، الحرب هي السائدة، وبالتالي حزب الله خياره. عندما يرفض أي تفاهم، أي اتفاق، أي شيء من هذا القبيل، لا ينسجم مع تطلعاته ومع رؤيته ومع ما يراه مناسبا للحلول، وما يرتبط طبعا بالجبهتين اللبنانية والإيرانية، يرى بأن الحرب هي الخيار الأفضل، وبالتالي نعم عودة إلى الحرب وعودة إلى القصف، وهو موطن نفسه من أجل ذلك. ولكن لماذا يوطن الآخرون أنفسهم لهذا القصف ولهذه الحرب ولهذا الدمار؟
1: كيف يوطن الآخرون أنفسهم لهذه الحرب؟ كيف يعني؟
2: سكوتهم، لا يملكون أي خطوة عملية. أنا مشكلتنا الآن أن على الآخرين المتضررين من دور حزب الله.
1: كل لبنان متضرر، كل لبنان متضرر منها يا سيد علي. ألا تكفي مئات آلاف النازحين وآلاف القتلى المشردين؟
2: هؤلاء النازحون يا حبيبي، أنا وياك إذا بتسمح تجي لعندي وبيجي ماخذك بها السيارة ونفتر على النازحين، إذا في شي واحد بيعترض بدي أعطيك البندقية.
1: إذا في واحد
2: هلا بغض، إذا حدا بيعترض، إذا حدا بيعترض يعني إذا في مجموعة، إذا فتنا على مدرسة، إذا فتنا على مدرسة، إذا فتنا على مدرسة، إذا أخذنا المدرسة وسألناهم حدا، إذا حدا بيعترض بدي ركبك على ظهري.

0: نون للرياض
1: بيعترض على الحرب.
2: على شو؟
0: يعترض على الحرب. هلا بتقل ضربوه
1: يا سيد نعيم قاسم. نعيم قاسم دعا الى مظاهرات منذ 3 أو 4 أيام، لم يخرج الا مئات الاشخاص. شعبيه الحزب وحتى مناصري الحزب وحتى الحاضنه للحزب يا سيد، يا سيد علي،
0: هذا مش صحيح.
1: هذا هو الصحيح.
0: لا يغرنك،
1: لا يغرن،
0: يعني لا يغرنك ما يقوله البعض، لا يغرنك ما يقوله البعض يا صديقي.
1: دمرت بيوتهم وهجروا وقتلوا
0: ويقولون
1: هيا الى الحرب، حرب غير متكافئه. هم يقولون هذا الكلام
0: لك يا خيي. انا بدي
1: عشرات أنا الفيديوهات تخرج من لبنان
0: اخرى مختلفه
1: للطائفه الشيعيه.
0: ما في عشرات يا
1: اخي، انا اشاهد مئات. صحيح. مئات الفيديوهات. صحيح. ليست عشرات. كلامك صحيح. صحيح.
0: لا ليست مئات، لا يوجد مئات. لا يوجد مئات.
1: تستطيع ان تفتح جوالك الان وتشاهد
0: في عشرات مما لا شك فيه ولا ريب. لا شك بأن هناك معترضون، أن هناك، لكن الأصوات المعترضة بالنسبة للكتلة الشيعية الكبيرة هي نسبة كثير واطية مش عالية، هذا واضح. وأتمنى
1: هذا واضح لك أنت لوحدك.
0: أنا ما عم بختلف، أنا مع أن يكون هناك أصوات وتعدد.
1: طيب.
0: داخل الطائفة الشيعية أنا أتكلم الآن بواقعية، أوصف الواقع بغض النظر الآن عن الأسباب. هناك أسباب، شو ما بدك حط بسلة الأسباب.
1: أي بدك. يعني بالنهاية الأمر أنت تقول رأيك. لكن عمليا تقول رأيك.
0: خليني أقول لك
1: سيد علي،
0: لا مش عم أقول رأي، أنا عم أوصف واقع، لا أقول رأيي، أنا أقول بواقعية.
1: تتحدث باسم كل اللبنانيين اليوم، تتحدث باسم كل الطائفة الشيعية.
0: طب أنا بدي أسألك، لا عم بحكي عن الشيعة،
1: أنا أسأل،
0: بحكي عن الشيعة، لا أتكلم عن اللبنانيين الآخرين. وبالتالي اللبنانيون الآخرون مستفيدون، عم يستفيدوا الآن. بتعرف أقل بيت أجاره 2000 دولار
1: سيد علي الأمين؟
0: بتعرف أن هناك ألوفات الدولارات تدفع. طيب. بس على البيوت.
1: هل سيد علي الأمين يشاركنا؟ سيد علي الأمين
0: تعرف أنه ما حدا، أن هناك قلة تفتح يعني بيوتها من أجل يعني نازح.
1: هو يقول أن الجميع مستفيد في لبنان إلا الطائفة الشيعية.
3: خليني هي متضررة. حصة نص كلامه لعلي.
1: تفضل. بالعكس لك كل الوقت.
3: نص الوقت.
1: لا لك كل الوقت تفضل.
3: مش
1: بالعكس.
3: كل الوقت. لا يعني معلش إنه تحويل تصوير الطائفة الشيعية إنه مجرد هني عبارة عن أشياء أو صخور لا تتأثر ولا تتحرك فيها، يعني مجرد أن تقول هناك مليون نازح خارج بيوتهم، ماذا يعني ذلك؟ كيف يفكر هؤلاء؟ مجرد أن تقول أن في عشرات الآلاف منهم، إذ مش مئات الآلاف، يفكرون هل ممكن أن يعودوا إلى بلداتهم أو قراهم، مسألة بالنسبة لهم أصبحت مسألة وجودية. أما القول بأنه لنذهب إلى المدرسة، نحن نعرف أن المدارس أصبحت محروسة من قبل حزب الله، وأنا أوافق علي زميلي وصديقي علي بأنه صحيح، يمكن إذا دخلت إلى مدرسة وسألتهم لن يقولوا ما في قلوبهم، لسبب بسيط، لأنه الممسك بزمام لقمة العيش، اللقمة التي يأكلونها أو المساعدة التي يأخذونها تمر من الدولة عبر حزب الله إليهم. طبيعي هذا اللي موجود بالمدرسة وما عنده شيء ويعرف
0: إذا
3: قال كلمة مخالفة لحزب الله يمكن أن
0: إذا الدولة عم تعمل.
3: خليني كفي، ما قطعتك يا أخ علي، يا أستاذ علي.
1: تفضل أستاذ الأمين. تفضل سيد سبيتي، يعني دعه يكمل الحديث والفكرة، لا تقطع الفكرة.
3: فأنا لا أقول إنه هذه، ولأقول مثل بسيط. محمود إماطي شو قال؟ قال أن 10% بيقاتلوا بالجنوب و 90% موجودين في بيروت في لبنان. شو هو 90%؟ شو عم بيعملوا؟ هؤلاء يأسرون الطائفة الشيعية الجزء الأكبر منهم، والجزء الثاني لتهديد الطوائف الأخرى. بكل بساطة هو قالها بوضوح، وإلا ما معنى أن تترك الجنوب 90% من قوتك، تتركوا خارج الجنوب والجنوب يستباح بهذا الشكل. فإذا أنت أولويتك الداخل، وأوليتك الداخل تهديد الآخر وأسر الطائف الشيعي أكيد. لكن بتقول لي الناس مبسوطة أنها خارج بيوتها، مبسوطة أنه الأمر مغلق عليها بأنه لن تستطيع العودة بسبب سياسة حزب الله وسلوك حزب الله. هل يعد الناس بالعودة؟ هل يعد الناس بإمكانية أن يعودوا قريب؟
1: طيب.
3: بالتأكيد لا، الناس في حالة غير
1: سيد الأمين.
3: مسبوقة.
1: طالما أنت تحدثت عن الناس، عن الناس
3: إلى أنه
1: إيه؟ طالما أنت تحدثت عن الناس اسمح لي،
3: كلام كتير.
1: خلينا نستمع، خلينا نستمع يا سيد الأمين، آسف على المقاطعة، ولكن دعوني نستمع أنا وأنتم والمشاهدين لما يقوله الناس. يعني سيد علي قبل قليل يقول لا أحد يتحدث، دعونا نستمع ماذا يقول الناس ثم نعود.
0: لا ما قلت لا أحد، أنا قلت لا أحد يا صديقي.
1: خلينا نستمع بعدها برر.
0: ما لا أقول
1: بعدها برر.
4: إيران ما عندي شنو.

0: أنا مش فدا إيران، مش إيران قاعدة ولكي أجر على أجر وتبعتني أنا لموت. أنا ما بدي موت، أنا ما بدي موت، ما بدي موت. دحرتوني من بيتي غصب عني وتحت القصف. شو استفدنا هلأ؟ نحن استفدنا شيء؟
1: نعيم قاسم بيطلع، لقونا على الميدان. نتنياهو صار فايت 3 مرات على جنوب لبنان، وزير الدفاع صار فايت مرتين على لبنان، على الميدان وين بده يلاقيك يعني؟ بس فهمني وين بده يلاقيك، قل لي وين بده يلاقيك انت لا يطلع لعنده.
2: لانه سلاح اللي ما فادنا بشي، ما دافع عنا، وصلنا للخيام. نحن حناخد حقنا بإيدنا، هيك راح يقولوا لكم.
3: سيد علي، استمعت لهذه الأصوات؟ يعني الحديث الأساسي فيها
4: أنا لم أعرف
3: ماذا فعل لنا هذا السلاح.
4: هولي بدي أحسب لك إياه. أنت قلت خمس، هولي 5 أصوات، بدي أقول لك في 100 صوت، في 200 صوت، في 1000 صوت.
3: أنا قلت لك 100 أصوات، قلت لي لا لا لا، هذه 10 أصوات وأصوات أقل.
4: لا لا لا، قلت لك في عشرات، في مئات الأصوات، ما في أكثر من هيك.
3: لا أنا قلت 100، أنت قلت 10. عموما ما بنختلف على الأرقام.
4: لا خلي أنا وياك يا صديق، خلينا نكون واضحين. أنا وعلي اليوم عم بصرخ، خلينا عم نصرخ، بس عم قول الكتنة الأساسية الكبيرة عند الشيعة ليست ما عم تصرخ، خلق لأسباب عديدة. قد ما بدك قلت لك أنا حط بسلة الأسباب السبب اللي بدك إياه، السبب اللي بدك إياه، بس ما في اليوم الدولة، ما الدولة اليوم حاطة بيضاتها بسلة الثنائي الشيعي. وبعده عم يقول صديقي علي إنه حبة الدواء بنادول ما بتفوت عبرهم، بتفوت عبر حزب الله وحركة أمل. بكرة إذا من هلا عم أقول لك أنا، بكرة إذا في حجر بده يتعمر بالجنوب بده يمر عبر حزب الله وحركة أمل، مش عبر الدولة.
3: هذا إذا كان في حزب الله هذاك الوقت.
4: يا أخي يا أخي هلا عم بحكيك هلا.
3: أنا أتحدث على أن هناك إصرار على مسألة تعزيز الدولة، تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، وألا يتم التعامل.
4: يا أخي الدولة ما بتقدر، ما حدا بيعطيها للدولة دورها. الدولة ما حدا بيعطيها دورها. ما حدا بيعطيها دورها إذا هي ما أخذت دورها، ما حدا.
3: كل العالم معطيها
4: اليوم يا خير، اليوم الشيخ نعيم،
3: كل العالم يقدم
4: اليوم الشيخ نعيم
3: يا خير. اليوم هي حجر الأثر الوحيد
4: اليوم يا حبيبي. صحيح لك، صحيح، ما أنا معك. عم يقول له اليوم محمود الماطي واضح كان عم يقول له وإلا. طيب هذا لو ما معه سلاح في يقول له وإلا، كيف بده يوم يعطي سلاحه؟ ما لا يمكن أن يعطي سلاحه. هذا السلاح ميزان قوة في لبنان.
3: ماذا أعطى السلاح؟
4: ما حدا بيعطي سلاحه.
3: ماذا أعطى هذا؟ يعني قبل قليل الناس يقولون ماذا قدم لنا هذا السلاح؟ ماذا قدم السلاح؟ سلاح حزب الله اللبناني. هذا سوال مهم. ماذا قدم لهم غير 7 أيار وقبل التدخل، وقبل التدخل في سوريا، وقبل أيضا مسألة حرب الإسناد الأخيرة والتي راح ضحيتها
4: هذه مسألة
3: السلاح الذي تم استخدامه عندما دخلت إيران في الحرب. ليست مسألة السلاح واضحة.
4: السلاح مسألة جدلية بين اللبنانيين. هناك جهات اليوم يا خي ولي جمهور بدافع عن السلاح. المسألة ليست حكرا. اليوم الرئيس نبيه بري هو الأساس الحامي لهذا السلاح. القوى الأساسية
3: رئيس بري موافق
4: داخل
3: موافق الصوت. موافق على المفاوضات، موافق على الاتفاق مع إسرائيل. لماذا ترفضه؟
4: مين هو الموافق؟
3: حزب الله. نبيه بري، هل يمكن أن تعلن لبنان الموافقة على وقف إطلاق النار والدولة اللبنانية دون أن يوافق السيد نبيه بري؟
4: لا تتوفر موافقة يا خي. ما عندي بدي بفشته. أنا بدي تصريح منه واضح. هل الرئيس نبي بري عنده تصريح طيب واضح؟
5: هي
3: بالمعاكس سيد لمين،
5: يعني كما يقول معال جيد كما يطالب
4: الشيء
5: الرافضة بأن تعبر عن نفسها.
4: ما تقل لي جيد الدولة
5: كما يطالب.
4: أنا عم أقول بشكل واضح
5: كما يطالب الفئات الشيعية المعترضة بأن تعبر عن نفسها بأعداد كبيرة، أيضا مطلوب من الرئيس نبيه بري أن يعبر عن رفضه لهذا الاتفاق. وكما أشارنا، لأنه حتى لمن أرسل إلى قطر علي حسن خليل ثم تحدث ترامب عن أن

0: هناك وسيط أبلغ موافقة حزب الله بمسألة وقف إطلاق النار. كل هذه عوامل تؤكد أن الرئيس نبيه بري على الأقل ليس رافضا لهذا المسار ولا يعترض عليه بشكل واضح
1: وصريح. أشكركم.
0: وهذا أمر له أيضا كما هو حال كثير من النازحين، هو تحت أيضا ضغط يعني سطوة حزب الله وإيران.
1: انتهى وقتي تماما،
2: اخذنا اكثر من وقت نصف الحلقة. مشكلة والله.
1: اشكركم جزيل الشكر السيد علي الامين، رئيس تحرير موقع جنوبية من بيروت، وايضا من بيروت الكاتب الصحفي علي السبيتي، شكرا جزيلا لكما. حصر السلاح بيد الدولة دخل حيز التنفيذ في العراق، حيث انطلقت أولى خطوات هذا المسار من مدينة سامراء بتسليم سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر مقراتها إلى قيادة العمليات العراقية وإنزال راياتها من فوق تلك المقرات ورفع العلم العراقي مكانها. لا يقتصر هذا التوجه على سرايا السلام، إذ أعلنت عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي أيضا انضواءهما ضمن مسار حصر السلاح بيد الدولة. الحكومة العراقية قالت إن ما يجري يمثل ترجمة عملية لتوجهاتها في هذا الملف. إذا أكد رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق الفريق سعد معا أن خطوات حصر السلاح بيد الدولة تأتي تنفيذا لبيان الحكومة.
3: هذه الخطوات تأتي تأكيدا للبرنامج الحكومي لحكومة السيد علي الزيدي من خلال نقطتين مهمتين. الأولى هو حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، والثانية تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وأيضا حماية السيادة العراقية.
1: لكن هذا المسار بطبيعة الحال لا يحظى بإجماع جميع الفصائل، فبعد تسليم سرايا السلام لمقراتها رفضت كتائب حزب الله فعل الأمر ذاته، وقالت إن 5 فصائل لا تعتزم تسليم سلاحها في الوقت الراهن، مشددة على أن تنظيم السلاح سيكون بعد تحقيق أهدافها. قالت الكتائب إن الفصائل 5 هي الكتائب والنجباء وسيد الشهداء وأولياء الدم وأصحاب الكهف، إضافة إلى كتائب كربلاء، مؤكدا أن هذه الفصائل ستواصل عملها تحتفظ بسلاحها ما دامت هناك قضايا تتعلق بالوجود العسكري الأجنبي وانتهاك الأجواء. هذا وصل رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض بيانا غامضا، قال إن قانون الحشد نص على فك ارتباط منتسبيه عن الأطر السياسية والحزبية وألا يسمح لهم بالعمل السياسي. أضاف أنه يتم العمل على إعادة ترتيب الأولويات في الحشد بما ينسجم مع توجيهات رئيس الوزراء. قال إن الحشد سيشارك بترتيب انتشار القوات الأمنية في سامراء. ينضم إلينا من أربيل الشيخ عبد الله الخربيط السياسي العراقي. شيخ عبد الله، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. خليني أسألك، هل تثق شخصيا بما تم إعلانه من هذه الفصائل بأنها ستسلم سلاحها الثقيل والخفيف وحتى المتوسط إلى الدولة؟
4: السلام عليكم أخ نايف. إيه أثق؟ شنو المشكلة؟ ممكن تسلمها للدولة وممكن ترجع تستلمها بساعة واحدة. أنت ليش مستبعد الأمر؟
1: كيف تسلمها وتستلمها في نفس الوقت؟
4: اليوم الفصائل اللي هي ممكن تسلم الأسلحة بشكل رسمي، وإذا استلزم الأمر وصدر فتوى أخرى هذا السلاح ممكن يسلم من الدولة مرة ثانية لكل الجهات في ساعة واحدة. شنو المشكلة؟ تسليم وتسلم راح يتم، ضبط راح يتم، حصر تحت إطار مؤسسة حكومية اسمها الحشد الشعبي، نعم أنا مقتنع تماما أن هذا راح يتم.
1: يعني أنت المشكلة الأساسية هي
4: في هذا السلاح،
1: هي في الحشد الشعبي،
4: ما راح يصير تبخر في هذا السلاح.
1: بس المشكلة الأساسية الآن هي في الحشد الشعبي. أنت تقول الجهة التي تستلم هذا السلاح لأنها ستعيد إلى هذه الفصائل متى كما قلت أنت في نفس اللحظة،
4: مو شرط في نفس اللحظة، عندما يتطلب الأمر
1: أو يتطلب الأمر،
4: عندما يتطلب الأمر قد يسلم السلاح قد يتطلب الأمر أن يعاد تسليم السلاح. اللي أريد أصل أخ نايف، لا نتخيل أن السلاح راح يتبخر، سيسلم من مؤسسة أمنية إلى مؤسسة أمنية، هذا اللي احنا نريده. تخضع كل هذه المؤسسات الأمنية للقائد العام للقوات المسلحة، هذا ما نتمناه. الجميع يخضع للقانون والقضاء، هذه هي.
1: طيب إذا كانت يا شيخ عبد الله المسألة إذا كانت يا شيخ عبد الله المسألة كما تقول الآن، يعني ممكن أن تسلم السلاح وأن تأخذه متى ما اقتضت الحاجة، يعني لكان لم يكن هناك رفضا من بعض الفصائل أن تسلم السلاح. هناك 5 فصائل رفضت تسليم سلاحها.
4: رأيي

0: متى ما صدرت تعليم، دعني اقول متى ما قررت الدوله العميقه في العراق تسليم السلاح من الفصائل الى جهاز امني مثل الحشد الشعبي، ستسلم كل الاسلحه للحشد الشعبي.
1: من هي الدوله العميقه؟
0: سيكلف الحشد الشعبي بواجباته المقرره بالقانون. الاحزاب الاسلاميه طبيعه الحال.
1: تقصد الاطار التنسيقي؟
0: الاحزاب الاسلاميه يعني وتعرف ارتب اي طبعا. طبعا الإطار التنسيقي يتضمن الدولة العميقة والشاملة أيضا.
1: طيب يعني هناك أيضا مسألة أخرى في في في في في في في مسألة هذه الفصائل التي ستسلم السلاح. يعني يسأل بعض العراقيين يقولون بأن تسليمهم السلاح هو مقابل أن يتسلموا تتسلم هذه الفصائل أو القادة فيها أو من يمثلها حقائب وزارية مهمة. هل يثق العراقيون في من كان يحمل السلاح وولاءه خارج العراق ويهاجم دول الجوار أن يعاد تدويره من فصيل عسكري إلى شخصيات سياسية تقدم أنها عراقية ولخدمة العراق والناس لأنها في الحكومة؟
0: والله أخي نايف، إذا توصيف العراقيين ماذا يرون، مو كل العراقيين يرون نفس الرؤية.
1: البعض يرى بهذه الطريقة.
0: العراقيين يرون أن هذا البعض، لنقل بشكل آخر، هذه الفصائل سميها فصائل، سميها ميليشيات، سميها، الآن تحولت إلى أحزاب وفازت بالانتخابات وتخلت اليوم، أعلنت بشكل رسمي عن التخلي عن سلاحها. لم يبقى لنا عليها عذر قانوني أو شرعي. عندما قال أنا سأدخل الانتخابات، تدخل الانتخابات، فاز بمقاعد في الانتخابات، والآن يريد استحقاقاته الانتخابية وتخلى عن السلاح بشكل قانوني ورسمي، وسيسلمه لجهات الدولة، للجيش، للشرطة، للحشد الشعبي، لإحدى المؤسسات الحكومية. ما عذرنا عليه بعد الآن؟ خليني أبعد شوية نقطة أكثر من هاي. هو ما دور السلاح بالفترة هذه في الحرب هذه؟ يعني أنت شفت وراقبت الحرب هذه، كل الوطن العربي راقب الحرب، وجنابك كنت المذيع الأشهر في هذه الحرب وتابعناها كلها.
1: أتمنى يعني.
0: أين دور الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة؟
1: والله دورها أنها وجهت إلى
0: قوات الصاعقة والمظليين. ما دورهم؟
1: دور هذا السلاح أنه وجه إلى دول الخليج وإلى دول عربية، وبعض السلاح أخذته الحشد الشعبي مثلا، كان يدخل حجة مساعدات مالية وغيرها ودخل بها إلى إيران، بينما الأسلحة أو الصواريخ المسيرة ترسل على الدول الخليجية والدول العربية، ويقولون أنه سلاح مقاومة بالمناسبة، مقاومة إسرائيل.
0: نعم نعم نعم نعم، سمعنا كل هذا الحكي، وضربت منشآت في العراق، واستخدمت أرض العراق صحيح للاعتداء على دول عربية. نعم. دول عربية شقيقة، نعدها شقيقة، ونتمنى منها الدعم علي الزيدي والحكومة الحالية إلى أقصى حد. لم يبقوا لنا رصيد لدى العرب،
1: هي دعمتهم بشكل مطلق
0: مقابل ماذا؟ من دعمهم بشكل مطلق؟
1: هذه الدول هي دعمت السيد علي الزيدي بشكل مطلق يعني،
0: عدم ولا تزال، وعدنا أمل كبير بهذا الأمر. اليوم لنجاح علي الزيدي، لنجاة العراق مما هو فيه، تسليم السلاح بكامله للأجهزة الأمنية، للحشد، للجيش، للوزارة الداخلية، حقيقة لا يعني استراتيجيا شيء كثير. ما دور سلاحنا احنا اليوم في هذه الحرب؟ صواريخ، مسيرات، درونات، طائرات. ما دور الأسلحة الثقيلة والتقليدية، دبابة، مدفع هاون، مدفع رشاش؟
1: دوره أن يحافظ على سيادة العراق وأن يحافظ على الدولة، هذا هو الدور المطلوب المفروض عليه يعني.
0: لدينا جيش ولدينا وزارة داخلية ولدينا حشد شعبي، لدينا مؤسسات رسمية مليونية، عدد المنتمين لها أكثر من مليون. وزارة الداخلية لوحدها قريب 800 ألف أو 900 ألف منتسب. هذه القوة المليونية قادرة على حماية سيادة العراق وزيادة. بعض القوى تؤمن بأنها مقاومة لإسرائيل، ومقاومتها لإسرائيل قصفت الدول العربية وفضحتنا مع الدول العربية وأدخلتنا في متاهة نحن في غنى عنها. نحن اليوم أمس الحاجة لتلك الدول العربية ولتلك الدول الصديقة. لا نريد عداوة مع إيران، لكن أيضا نريد دولنا العربية، نريد بعدنا العربي. أين هو؟ فقدناه. لكن الحمد لله أكرر، الدول العربية لحد الآن استقبلت الزيدي بشكل ممتاز. علينا إنجاحه وسلموا السلاح للمؤسسة
1: يعني
0: الشعبية.
1: الرجل عليه تعويل
0: الفياض اليوم يدل على ماذا؟ من يبقى معي في الحشد، عفوا استاذ معي بس ركز لي على كلام الشيخ فالح الفياض اليوم. قال باختصار، من يبقى معي في الحشد ليس له انتماء سياسي.

0: في الحشد فأنت جزء من مؤسسة أمنية مكلفة بواجبات بأمر القائد العام القوات المسلحة. تبقى بهذه الصيغة أهلا بك وأهلا بسلاحك وأهلا بتدريبك وأهلا طيب. وأنت جزء من أمن العراق.
1: خليني
0: تعمل لوحدك أنت ضد العراق.
1: طيب خليني أسألك بشكل آخر. يعني مؤسسة الحشد الشعبي نفسها عليها كثير من علامات استفهام، علامات الاستفهام. يعني قبل أن تضم إلى تصبح مؤسسة عسكرية رسمية، وحتى بعد أن أصبحت مؤسسة عسكرية رسمية، يعني هناك عناصر فيها ولاءاتهم خارج العراق. أساسا هي أسست بشكل ينظر إليه البعض بأنه كان طائفيا، لأنه كان يحمل شكل ولون واحد عندما تم تأسيسها، ولمحاربة تنظيم داعش في 2014. لماذا لم يسلم هذا السلاح للجيش العراقي بدلا من الحشد الشعبي؟
0: الحشد الشعبي في حينها كان عبارة عن ردة فعل ذاتي، يعني طائفية سميها، دينية سميها، ردة فعل شيعية ضد حركة إرهابية سنية. لنكون واضحين، قامت هذه الحركة الإرهابية السنية باحتلال مناطق سنية وتهجير أهلها وأهلهم وقتلهم. تلزم الأمر الحشد الشعبي أو سميها الفتوى الشيعية لصد هذا العدوان. أوكي، حصلت هذه. هل كل من انضم للحشد الشعبي كان فعلا ذاهب للدفاع عن العراق؟ لا، هناك الكثير من المندسين، هناك الكثير من الممثلين، هناك من لم يقاتل فقط قام بالسرقة. تصفية الحشد الشعبي وتصفية المؤسسة داخلها من الفساد ومن المشاكل اللي فيها مهمة صعبة وليست سهلة. كما في طبعا
1: طيب. ليش السلاح مسلم للجيش العراقي؟ يعني إذا كان عليه كل هذه علامات الاستفهام،
0: أجي أقول
1: لماذا لم يسلم للجيش العراقي نفسه بدلا عن مؤسسة عليها علامات استفهام حتى وإن كانت رسمية؟
0: هي المؤسسة الأقرب للفصائل، تستطيع احتواء الفصائل. هذه المؤسسة تستطيع احتواء سلاح الفصائل وسلاح حتى العشائر.
1: طيب
0: لنكون صريحين، الحشد الشعبي يستطيع احتواء هذه المكونات المسلحة، يستطيع تسخيرها لصالح الدولة. الاستغناء عنه بجرة قلم، يعني والله أخنا، يعني خليكم شوية متساهلين ويا العراق.
1: أنت ترى خلي الأمريكان يكونوا متساهلين، مش أنا، هم من يضغطون بهذا الاتجاه.
0: الأمريكان متساهلين معنا، لم يكن.
1: لا أنا أقول، يعني أنا أقول اطلب منهم هذا الأمر، لا تطلب من أحد ثاني، هم من يضغطون بهذا الاتجاه. أستاذ شيخ عبد الله، أنا وقت انتهى الحقيقة، سعيد بتواجدك معي الليلة في خارج الصندوق من أربيل الشيخ عبد الله الخربيط السياسي العراقي. شكرا لك. عملاء إيران في البحرين، خيوط القضية تتكشف بالتدريج، فقد أعلنت المنامة توقيف 15 شخصا جديدا. قالت إنهم متورطون في تنفيذ توجيهات تحريضية ومحاولة التأثير في المواطنين. بحسب وزارة الداخلية، فإن الموقوفين متورطون في استغلال أساليب التوغل الاجتماعي من خلال زرع خلايا تعمل لخدمة أجندات مرتبطة بكيانات غير مشروعة. تقول المنامة إن العملية الجديدة جاءت استنادا إلى التحريات والتقارير الأمنية التي نتجت عن التحقيقات مع الموقوفين سابقا في القضية نفسها، مؤكدة مواصلة عمليات البحث والتحري لملاحقة جميع المتورطين المحتملين. هذه التوقيفات وليست الأولى في القضية، كانت البحرين قد أعلنت في 9 مايو الماضي كشف تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني يتبنى فكرة ولاية الفقيه، وأوقفت 41 شخصا على خلفية القضية. لا تقتصر هذه القضية على البحرين وحدها، إذ سبق للكويت وقطر والإمارات الإعلان عن كشف خلايا أو شبكات مرتبطة بإيران. لنقاش هذا الموضوع معي من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، ومن المنامة المحاضر في العلوم السياسية حسام جابر. مرحبا بكم معي في خارج الصندوق. أبدأ معك دكتور مصدق، لماذا تستمر إيران والحرس الثوري بالتحريض ضد الخليج، البحرين خصوصا، بزرع الجواسيس، الخونة، نشر أفكار دخيلة على هذه المجتمعات الخليجية وعلى تركيبتهم، كما بينته التحقيقات مع الأشخاص أنفسهم الموقوفين في البحرين؟
2: نعم، شكرا، تحياتي لكم وللضيف.
1: أهلا.
2: يجب أن نعود بالذاكرة إلى الوراء، نعود إلى يوم انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام

0: خميني بعد يوم أو يومين، لأن كثير من الشعوب ابتهجت لهذه الثورة، لأن هنا كان شاه يحكم وهو موالي لإسرائيل وشرطي للولايات المتحدة الأمريكية. كانت فرحة أيضا، الشعب البحريني خرج في مظاهر بهجة، وهذا ليس يعني إضرار أو انتهاك لسيادة بلدي، ولكن هو مجرد تعبير. ماذا فعل الأمير السابق؟
1: ليس
0: الأمير
1: كل الشعب،
0: السابق
1: ليس كل الشعب يا
0: لا
1: دكتور، يعني لا تعمم
0: على
1: البعض.
0: حال كل الشعب، هذه شريحة كبيرة من الشعب يجب أن لا نستهين بهم.
1: لا لا لا، كل الاحترام لكل من خرج يعني.
0: أي طبعا، لذلك الأمير هو أقدم على نفيهم إلى إيران وإلى دول أخرى فورا.
2: صحيح.
0: تم نفيهم.
2: صحيح.
0: يعني النظام
2: صحيح.
0: النظام لا أسمح، أنا أعرف الموضوع يعني جيدا، حتى عندما
1: السيد من البحرين، السيد حسام البحريني هذا المصدر.
2: فبالتالي مفهوم حقيقة أو واقع يجب أن يكون مستند إلى دليل حتى تقنع الناس. لا تبنى السرديات الإيرانية على
0: كان لدينا لا اسمح لي أستاذ، كان لدينا الآلاف من هؤلاء في إيران، وتم إعادتهم عندما جاء الملك الجديد، الأمير الجديد، وعين نفسه ملك،
2: لم
0: الشيخ حمد.
2: أحب البحرين.
0: نعم،
2: لم يتم ترحيل أحد من البحرين في فترة 79 إلى بداية الثمانينات، لم يتم الترحيل.
1: طيب، يعني بدلا من العودة إلى التاريخ دكتور مصدق، أنا سألتك سؤال لم تجبني عليه، أنت عدت إلى التاريخ.
0: هو الأخ لا أريد يعني أقول
1: لا لا لا لا لا، بس دكتور دكتور دكتور مصدق،
0: أنا كنت عضو، اسمح لي
1: دكتور دكتور مصدق، إذا سمحت دكتور مصدق، دكتور مصدق اسمعني بس،
0: الكلام اللي تنكر يعني أنا كنت عضو وكل
1: دكتور مصدق. دكتور مصدق، أنت فتحت قصة تاريخية وقديمة، ليست محور الحديث الآن. الحديث الآن
0: المشكلة.
1: طيب وصف لي الآن، لماذا
0: أنا أريد أقول
1: ماذا تريد أن تقول؟
0: الحكومة يجب أن تحترم الحكومة، إذا احترمت شعبها
2: لن تجد حكومة في العالم. دكتور
0: مشكلة. لا
2: دكتور مصدق،
1: لا سيد حسام، سيد حسام صدق الوقت،
0: لماذا يعني تعلقون كل شيء على شماعة إيران؟ أنتم لديكم مشكلة داخلية.
1: لا بس
0: كله يعني دول
1: يا دكتور مصدق، ما الذي
0: تعلق عليه؟
1: دكتور مصدق،
0: خلي أستاذ جابر يحكي.
1: دكتور مصدق، أنت ايش فيك اليوم؟
0: جابر يحكي
1: اليوم علي وعلى الضيف. أنا أسأل هنا، أنت تعرفني بأني أسأل يا دكتور مصدق، وأنا من يدير الحوار، لا تعلمني ماذا أفعل يا دكتور إذا سمحت. أنا سألت سؤال واضح ومحدد، لماذا تستمر إيران في التحريض على دول الخليج بزرع الخلايا والخونة داخلها المرتبطين بالحرس الثوري؟ شبكات، اتصالات، أسلحة، متفجرات، أفكار، لماذا؟
0: كما قلت هذه اتهامات،
1: هذه اتهامات
0: توجه البحرين أساسا. يعني إيران دولة كبيرة، يعني شو البحرين، شو تنسي البحرين؟ يعني ربما هناك معارضة بحرينية نستطيع أن نقول مدعوة من إيران، موجودة في إيران تقوم بهذا، ولكن أنه انحرس بصورة مباشرة يقوم جيش، يعني هذا غير صحيح. يجب أن نعدل يعني الألفاظ عندما نتحدث بموضوعية، نقول ربما نعم هناك معارضة بحرينية، نعم موجودة الحكومات التي تطهي الشعوب عادة.
1: طيب.
0: لديها معارضة موجودة.
1: طيب.
0: في كل أنحاء العالم.
1: طيب.
0: هذا شيء طبيعي.
1: طيب نعطي نعطي نعطي
0: أيضاً تأتي الدول تدعمها.
1: نعطي السيد حسام الحق. سيد حسام تفضل، يعني أنت كنت تريد أن تعلق على هذه المسألة، وسأرفق مع سؤال بسيط، يعني ما حجم ما واجهته البحرين من هذه الخلايا على مدار السنوات الماضية؟
2: شكرا أستاذ نايف على هذه الاستضافة الكريمة، وتحية لضيفك من إيران. بلا شك أن حجم الخلايا الإرهابية التي زرعتها إيران أو التي بثتها في دول مجلس التعاون الخليجي، والكل يشهد عليها، سواء ما كانت في مملكة البحرين أو دولة قطر أو الكويت أو الإمارات، وتم الإعلان عنها رسميا وتم إدانتها، وأيضا ثبت بالأدلة القانونية ما يورط هذه الجماعات واتصالاتهم بإيران عبر الكثير من الأمور، من ضمنها أن هناك تحويلات مالية إلى أجنحة عسكرية موجودة في إيران، هناك وثابتة بالأدلة.
1: العراق ولبنان أيضا.
2: العراق ولبنان لميليشيات تابعة إلى الحرس الثوري في إيران، وبالتالي نحن نتحدث عن شبكة موجودة في منطقة الخليج العربي تتغذى على التعاون والتعامل مع أجهزة أمنية في إيران لزرع الفتن والتوغل في المجتمع البحريني بشكل سلبي لخلق الفتنة. وهذا ليس شيء جديد، يعني من 79 إلى اليوم نحن نشهد هذا السيناريو المتكرر، ونسعى دائما إلى الحديث مع الجانب الإيراني إلى ضرورة احترام حسن الجوار، ونكتشف

0: أن في الصباح يتحدثون معنا عن حسن الجوار وفي الليل يدسون لنا السم في العسل فيحاولون
1: طيب. ممتاز.
0: خلق الخلايا الإرهابية. ممتاز. وهذه ليست المرة الأولى.
1: صحيح ليست المرة الأولى، ليس وليست البحرين الأولى أيضا.
0: وليست البحرين.
1: دكتور مصدق،

0: الخليج مع جيرانهم الذين لم يرسلوا خلايا يوما ما ولم يتخابروا يوما ضدهم ولم يزرعوا خلايا وجواسيس وعملاء يتواصلون مع أجهزة أمنية واستخباراتية في دول الخليج.
1: لاحظ يعني كلامك صحيح، يعني
0: صحيح. عارف أنه صحيح يا دكتور مصدق.
1: إيران إيران يجب أن تهتم أكثر في الداخل، حتى موضوع التدخل يعني في شؤون الدول الأخرى أيضا هذا غير مقبول، لكن يجب أن نعرف يعني ما معنى التدخل، ماذا يقوم الجانب المقابل حتى يقوم الجانب الإيراني بالتدخل. يعني لاحظ يعني هذه القواعد الموجودة، وهذه القواعد هي قامت باستهداف
0: يا دكتور عطنا قصة غير القواعد، لأن دائما نحكي فيها ونرد عليها.
1: شو أحكي يعني شو أحكي؟ لذلك هذه
0: إذا ما عندك رد تقول يعني ما عندي رد.
1: أكبر تدخل، هذا أكبر تدخل في شؤون إيران. يعني أنت تأوي قواعد وتقدم لها الخدمات اللوجستية والدعم الإعلامي، ثم تقول أنا بريء مقابل إيران ولا تريد إيران.
0: مثل القاعدة، يعني مثل القاعدة الموجودة في في في مطار الكويت يعني الدولي، في في في محطة أو في صالة المسافرين.
2: في المطار.
0: صالة المسافرين.
1: لا هذا المطار ليس بفعل إيران. إيران أعلنت ليس بفعل، هذا واحد.
0: دكتور مسيرة شاهد تنزل فوق المطار بالفيديو وتكذبون.
1: الصورة لا بيان العسكري، الصورة أيضا كانت في النهار في حين الضربة كانت في الليل.
0: الصورة كانت في الصباح. الصورة كانت في الصباح، الضربة كانت في الصباح.
1: صباح نعم، صباح الباكر. صباح الظلمة كانت في ذلك الساعة، يعني من ساعة واحدة ثنتين كانت ظلمة.
0: لم يكن واحدة وثنتين الاعتداء كان بعد الفجر بعد طلوع الشمس. هذا بيان الحرس الثوري، كان يريد تبرئة نفسه مما حدث.
1: لا طيب. ثالثا الكويت هم دائما يشتبهون باتريوت عندهم، اسقطوا عده طائرات امريكيه ايضا، اسقطوا عن طريق الخطا وسقطت.
0: ما انا ما اعرف اذا اذا اذا انت تشوف الفيديو الان، يعني هذه طائره مسيره شاهد الايرانيه من اكثر من زاويه، يعني لا يمكن تكذيب الامر. يعني الفيديو ليس اي يا دكتور مصدق.
1: لا الموضوع ليس هذا الفيديو، العسكر هون يقولون بان هذه الصوره قديمه لا ترتبط بهذا الموضوع، والهجوم وقع فجر اليوم في ساعات.
0: كيف صوره مطلمة. قديمه كيف صوره قديمه؟ المطار جديد، المطار افتتح قبل ساعات.
2: باي تاريخ قديم؟ يعني متى طيب. صار ضرب المطار الكويت؟
1: أدري. طيب وما أدراك من ضرب؟ طيب ومن ضرب هذا ذاك؟ هل إيران فعلا هي ضربت؟
0: من يملك طائرة؟ من يملك هذه الطائرة مسيرة شاهد غير طهران؟ تفضل سيد حسام جابر علق. تفضل
2: دكتور مصدق، يعني اسمح لي ولاتسع صدرك قليلا. نحن في الدول العربية والإسلامية دائما ما نقول أن لك من اسمك نصيب، فأنت مصدق فيجب أن يكون الكلام الذي يصدر منك مصدق على ما تقول. اليوم هذه طائرة شاهد معروفة جدا، أو مسيرة شاهد معروفة جدا للعيان، يعني أي شخص بسيط جدا لا يفقه في الأسلحة يدرك أن السلاح الإيراني له طبيعة معينة أو له خصائص معينة، فعندما يضرب يكتشف إذا كان هذا الصاروخ صاروخ إيراني أو صاروخ من دولة أخرى. فهذه مسألة لا يحتاج أن نتجادل فيها أو نتحدث فيها. كما أن أنت تفضلت وقلت أن هذه ضربت سابقا، بأي تاريخ؟ متى ضرب مطار الكويت سابقا؟ مطار الكويت لم يضرب سابقا، وهذه القاعه مفتوحه.
0: لا هذه الصوره طبعا الان نشاهدها، هذه مسيره شاهد الواضحه الان على الشاشه.
2: واضحة.
0: طبعا بالمناسبه سيد حسام، يعني فقط حتى يعني تكون ويكون الامر واضح للمشاهدين، هي التي نشاهدها فوق المطار الان هي هذه مسيره شاهد التي ينفي الحرس الثوري بانه هو من استهدف هذا المطار، يقول بانها صواريخ باتريوت امريكيه. من المعروف ايضا ان هذه الصواريخ هي تنفجر عندما تصطدم في الصواريخ لأنها متقدمة من طراز باك 3 باتريوت.
2: قبل الإعلان عن أنه تم الاستهداف المطار أكدت إيران أنها ضربت الكويت. صحيح. وبالتالي صدر من الجهات الإيرانية ما يؤكد أن إيران أو الحرس الثوري وجه مسيراته باتجاه الكويت. وللأسف كان هناك طيب. أكثر من 13 و17 مسيرة وصاروخ.
0: 17 مسيرة و13 صاروخ.
2: أي. بالتالي
0: أنا وقت انتهى.
2: ضربات هائلة.
0: وقت انتهى تماما. أشكركم جزيل الشكر من المنامة المحاضر في العلوم السياسية حسام جابر، ومن طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور. شكرا جزيلا لكما. الحلقة انتهت. شكرا لكرم ولطف المتابعة. نهاية أسبوع سعيدة. يمن الله.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
6: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
7: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
8: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
9: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
6: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
10: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا والفتح الفوري لمضيق هرمز هما الركيزتان لأي اتفاق محتمل مع طهران. وأوضح ترامب أنه لا يسعى للقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لكنه أشار إلى إمكانية عقد اللقاء إذا كان الهدف هو التوصل إلى صفقة. أظهرت بيانات شركات الشحن أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت خلال شهر مايو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات على الأقل، وفق ما نقلت وكالة رويترز. بحسب البيانات انخفضت الصادرات إلى أقل من 300 ألف برميل يوميا، وذلك بسبب الحصار الأمريكي لحركة الشحن والموانئ الإيرانية. قال مسؤول في حزب الله لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن عليه في واشنطن. وقال المسؤول في حزب الله إن هذا الموقف نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما شرط ألا يعقد في موسكو. كما حذر زيلينسكي نظيره الروسي من أن رفض إنهاء الحرب سيجبر بوتين على القتال من أجل بقائه حيا بحسب تعبيره. هذا وقال الكريملين إن رسالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين قد وصلت، وسيتم إطلاع بوتين عليها في وقت لاحق. الموجز انتهى، شكرا لكم. ساعة الرياضية بعد قليل مع الزميل محمد القناص.
1: جزيلا لنايف الأحمري، حياكم الله إلى نشرة رياضية مفصلة نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز عناوينها. السعودية أمام بورتوريكو في ثاني التجارب قبل المونديال. العراق يتعادل أمام إسبانيا وديا. فيفا يعلن تقييم قوة اللاعبين بالتعاون مع عملاق الطاقة أرامكو. البرازيل تصل كليفلاند لملاقاة مصر، ونيمار يتخلف عن بعثة السامبا. إيراولا يخلف سلوت في تدريب ليفربول الإنجليزي.

بالموجز. البداية من أخبار الحدث المرتقب بعد أقل من أسبوع، نهاية كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها ثلاث دول بدءا من 11 من الشهر الجاري، إذ أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تصنيفا لقوة أداء اللاعبين في البطولة برعاية أرامكو. يعتمد التصنيف على البيانات لقياس مردود اللاعبين دفاعيا وهجوميا، إلى جانب تقييم حراس المرمى بفئتين معياريتين، على أن يصدر الاتحاد الدولي قوائم بعد كل مباراة تضم أفضل 100 لاعب من حيث الأداء، وذلك بحسب بيان رسمي من فيفا. حذر خبير بريطاني في مجال النوم لاعبي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم من تناول الحبوب المنومة خلال تنقلهم في المنافسات، حيث يخوض لاعبو المدرب توخيل مباريات الدور الأول في مدن دالاس وبوسطن ونيوجيرسي، وفي حال التأهل للأدوار الإقصائية قد يشمل ذلك رحلات جوية ليلية.

والتنقل بين المناطق الزمنية المختلفة. اعتبر خبير النوم جيمس ويلسون الذي عمل في عدة أندية إنجليزية أن الحبوب المنومة تعيق النوم الجيد ولا تفيد تعافي اللاعبين. أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديلا على تعليماته ليمنع مشجعي مباريات كأس العالم من إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة إلى ملاعب البطولة 16 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بداعي الوقاية من المخاطر. وتمتلك شركة للمشروبات الغازية وهي من رعاة فيفا حصرية بيع قوارير الماء في ملاعب المونديال.

رسميا سيغيب اللاعب نيمار عن مباراة منتخب البرازيل الودية أمام نظيره المصري يوم السبت المقبل، وذلك بسبب الإصابة. ولن يسافر لاعب نادي سانتوس مع بعثة السامبا المتوجهة إلى مدينة كليفلاند لخوض المباراة، وسيبقى بالمقر التدريبي للمنتخب في نيوجيرسي لمواصلة برنامجه العلاجي. يواصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحضيراته لبطولة كأس العالم في مدينة أوستن الأمريكية، وسيلعب الأخضر وديا أمام بورتوريكو غدا في ولاية تكساس، على أن يواجه السنغال أيضا في التاسع من الشهر الحالي، وتستهل السعودية مشوارها في المونديال بملاقاة أوروغواي في ميامي يوم 15 من يونيو.

0: من مدينة هيوستن يلتحق بنا موفد العربية الزميل نايف الثقيل. أهلا وسهلا بك نايف، حياك الله. واضح الشمس شوي يعني مأذيتك اليوم، لكن بسألك أول شيء عن الأجواء في أوستن. الأجواء شكلها حارة شوي خاصة أنكم في الظهر الآن، وأسألك أيضا عن آخر تحذيرات المنتخب وتحديدا عن إصابة حسان تنبكتي.
1: طبعا محمد، نحن الآن في يعني أصعب الأوقات في أوستن، الساعة 4 عصرا، وهي تكون هنا درجة حرارة عالية والشمس قوية، لذلك تمرين المنتخب عادة يبدأ بعد ساعتين من الآن، تكون الأجواء تحسنت نوعا ما. فيما يخص حسان، دعني أحكي لك ما حصل بالأمس في التمرين. أثناء في بداية التمرين أو في بداية الجزء الأول من الحصة التدريبية على الاستحواذ، شعر الحسان بانزعاج وألم بسيط في العضلة الخلفية. هناك بروتوكول معتمد من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي ينص على أن يلزم اللاعب في حال شعوره بأي ألم بأن يتوقف بشكل مباشر عن استكمال التدريب ويتجه إلى طبيب المنتخب. طبيب المنتخب عادة يتواجد في الحصة التدريبية برفقة أحد مساعديه للمتابعة وعند الأول استفسار عند الحاجة. اتجه اللاعب للطبيب وشرح له ما يشعر به، طلب أو فضل الطبيب أن يخرج اللاعب ولا يكمل التمرين حتى يتم إجراء فحوصات إضافية له. لكن يعني التأكيد أن اللاعب لم يتألم بشكل كبير أو لم يكن هناك أي احتكاك، هو ألم بسيط. خضع اليوم للأشعة في أحد المستشفيات القريبة من معسكر المنتخب. هناك يعني بعض الأنباء متداولة، ولكن لا يوجد يعني إعلان رسمي. عادة الإحاطة الطبية يتلقاها الجهاز الإعلامي للمنتخب قبل انطلاق التمرين بساعة، وحينها سيكون التأكيد الرسمي عن الحالة الصحية للاعب. لكن يعني المدرب مطمئن نوعا ما، بسبب يعني لا يحتاج حسان بشكل كبير، هو يعرف إمكانيات حسان، لا يحتاج في اللقاءات الودية المقبلة، ويمكن إراحة يعني بحيث يكون جاهز قبل انطلاق المونديال بشكل رسمي.
0: يعني غالبا ما راح يلعب المباراتين الوديتين قبل انطلاق المونديال نايف.

0: محمد، يعني حتى أكون دقيق بشكل أكبر، أفضل أن أنتظر الإحاطة الطبية بعد أقل من ساعة من الآن.
1: جميل.
0: ستكون بشكل رسمي وتوضح الوضع الكامل للاعب حتى لا يكون هناك أي اجتهادات.
1: في مشكلة صايرة في التأشيرات بالنسبة للمنتخبات المشاركة في المونديال، خاصة لتأشيرات الدخول للولايات المتحدة. آخرها كانت مشكلة تأشيرة زكريا الواحدي لاعب المنتخب المغربي اللي ما قدر يطلع مع منتخب بلاده البارحة. وش التحديثات حول أول شيء بالنسبة لزكريا الواحدي وبقية اللاعبين اللي كان عندهم مشكلات في التأشيرات؟
0: محمد، طبعا يعني ما احد او خلال بحثنا ما كان في توضيح رسمي بسبب زكريا. اوكي، الموضوع يتعلق بالتأشيرة ولكن لا يوجد هناك توضيح رسمي. تواصلنا مع الجامعة الملكية المغربية، اكدوا لنا ان اللاعب يملك جواز دبلوماسي، جواز مختلف عن بقية اللاعبين، والجواز الدبلوماسي لديه اجراءات مختلفة وهي سهلة عادة، ولكن تحتاج وثائق مختلفة عن بقية اللاعبين. وكان هناك اعتقاد أن هذه الوثائق ستستخرج بشكل سريع للاعب كما تحدث في بعض الدول الأوروبية، ولكن قد يكون يعني أخذت وقتا أطول نوعا ما، ولكن اللاعب استلم الوثيقة والتأشيرة وغادر بالفعل حسب تأكيدات الجامعة الملكية، وهو في الطريق للالتحاق بمعسكر المنتخب
1: جميل.
0: الأوروبي.
1: يعني هذه المشكلات ما حدثت مع زكريا وحدها، حدثت مع أكثر من اللاعب في الفئة البطولة. وش دور فيفا في حل هذه المشكلات؟ تحدث عن مشكلات التأشيرات تحديدا.
0: فيفا لها أدوار محددة. في البداية خلنا نتكلم عن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الدول الثلاث، الأمريكا والمكسيك وكندا. هناك التزام من الدول المستضيفة بأن تبذل أقصى جهد لها فيما يخص إصدار التأشيرات. هي غير ملزمة بإصدار أي طلب أو الموافقة على أي طلب، ولكن تلتزم ببذل أقصى الجهد. فيفا عين ضابط اتصال مسؤول عن التواصل وحل أي مشكلة تواجه أي منتخب من المنتخبات 48. هذا الشخص مسؤوليته يقوم بالتواصل مع إدارة الهجرة في كل دولة، ويعرف بالضبط ما هي المشكلة ويقدم الوثائق الداعمة ويحاول يسهل الأمر قدر الإمكان. هذا الأمر حصل مع معظم اللاعبين التي واجهتهم مشاكل في الفترة الماضية. هو أمر متوقع وفيفا متوقع أن يحدث هذا الأمر، لذلك عين ضابط الاتصال المختص بالتواصل مع إدارات الهجرة أو جهات الهجرة في الدول الثلاث لتسهيل دخول اللاعبين والأجهزة الموافقة لهم للمنتخب.
1: شكرا جزيلا لك نايف الثقيل، مفدى العربية، كنت معنا من أوستن.

0: في الاستديو رحب باللاعب الدولي السابق المدرب الوطني صالح مطلق، حياك الله كابتن. يعني تجربة جديدة للمنتخب السعودي قبل كأس العالم أمام منتخب بورتوريكو، مش من المنتخبات المعروفة على مستوى كرة القدم في العالم، مو من المنتخبات القوية حتى في منطقة الكاريبي. أنت كمتابع ومحلل رياضي ومحلل فني، وش تبغى تشوف من الجهاز الفني في هالمباراة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا محمد وأهلا بالسادة المشاهدين. ما يخفى عليك محمد، هي استكمال كل هالمباريات هذه الودية

0: والمباراة هذه أضيفت الآن استكمال للبرنامج وأيضا لتثبيت أفكار وإعطاء فرصة لبعض اللاعبين اللي ممكن ما راح يكون مثلا بيأخذ فرصة البروفة الأخيرة أمام السنغال. فهي تجمع بأشياء كثيرة لكن هي داخلة في استكمال البرنامج الفني وغيره اللياقي واستعداد.
1: جميل. يعني هي فقط تحضيرية في ضمن برنامج فني قاعد يسويه المدرب مع المنتخب في الفترة الماضية، وبالتالي مو لازم أن ننتبه لأي جمل تكتيكية في المباراة لأي أفكار فنية ممكن ما تكون مقصودة حتى.
0: لا لازم الأفكار الفنية والجمل هذه لازم تكلم عن النتيجة. أنت صح أتفق معك النتيجة لا نلتفت لها تماما في المباريات الودية، طبعا نتيجة طبيعية لا تزود لا لك ولا عليك، يعني مش معقولة تلعب مع فريق تفوز عليه مثلا 7-8 تقول أنا استعديت، مو صحيح، لأن في حد أدنى من المقاومة مع الفرق اللي تلعب أمامها. وأيضا إذا قدر الله وانحزمت يعني خسرت ما تخسر بنتيجة كبيرة بعد، بالتالي هناك يعني في معدلات لكن هي كلها داخلة في إطار الإعداد. هذا كأس عالم، بالتالي جميع التخمينات والظروف واللي ممكن أنت تواجهها في مباريات المجموعة تكون موجودة في مباريات الودية حتى ما أنك تتفاجأ في قرار أنت ما أخذت حسابه.
1: جميل. الشكل اللي شفته في مباراة الإكوادور كان جيد ومرضي شكل المنتخب السعودي، وبالتالي تبغى تشوفه يتكرر في مباراة بورتوريكو في المباراة المقبلة؟
0: لا أنا أبغى أشوف أفضل، لكن كان مرضي يعني المستوى مثل ما قلت لك إحنا ما نشوف النتيجة لكن المستوى اللي كان عليه الفريق كان جيد، يعني قياسا على أشياء كثيرة يعني وإحنا نطمح في أمور كثيرة. الجهاز الفني الجديد وبالتالي حتى يعني نهاية الموسم وفترة الإعداد اللي تعتبر مية بعد مية مثالية تمام اللي كأس العالم هذه كلها تأخذ بعين الاعتبار. لذلك نقول الآن إنها كمستوى مقبول بالنسبة لي أنا شخصيا بغض النظر عن نتيجة الخسارة. مثلا
1: المباراة هذه راح تشهد غياب حسن تنبكتي مثل ما قال نايف ثقيل موفد العربية قبل قليل، وبالتالي راح تفقد أحد أهم أعمدتك في خط الدفاع. كيف راح يربك هذا تحضيرات المنتخب السعودي وكيف بالإمكان حل هذه المشكلة؟
0: هو هذا محمد ما يربك ويعطيك الحل. مثل الظروف هذه ترى تعتبر مثالية، ليش؟ لأنها تعطيك الآن تفكير في الحل. قلنا قبل شوي أن مثل المباراة هذه تحسبا لبعض الظروف اللي تحدث في كأس العالم، فما تتفاجأ مثلا أنك كنت فقدت مثلا حسام في أول مباراة لا قدر الله بعد مباراة الأوروغواي فقدت مثلا، إذا معناته لازم توجد الحل. هي جاته فرصة الآن للتفكير الحل المثالي، وقد يبدأ بلاعب والشوط الثاني يبدأ بلاعب آخر وهكذا، يعني حتى أنه يوصل لمرحلة أنه هذا هو اللاعب اللي ممكن أن أعتمد عليه في حال غياب حسان أو العمري أو مثلا سعود أو غيره مثلا. هذه مباراة الودية.
1: واحدة من الأشياء اللي كانت ملاحظة في المباراة الماضية أمام الإكوادور أنه كان عندك شكل هجومي أفضل في المنتخب السعودي من الشكل الهجومي اللي ظهر في المباريات الودية السابقة أو حتى في مباريات التصفيات بما فيها حتى الملحق. وش الأشياء اللي شفتها لافتة للانتباه جيدة بالإمكان تطويرها وبالإمكان نشوفها في هالمباراة؟
0: والله شوف اللي أنا لاحظته طبعا هم أخذ جهتين، جهة نقول أنها جيدة وجهة كنت أتمنى تكون بشكل أفضل. لما وظف محمد بالشمات توظيف جديد، وبالتالي هذا قراءة لإمكانيات محمد أنه لاعب متدفق، لاعب في طاقات سيئة يعني في أغلب وقته يتواجد في خط المقدم ويسجل أهداف ويصنع ولياقته البدنية زينة ولا يترك مكانه، بالتالي هذا ممكن توظفه توظيف آخر. هكذا أنا يعني أقرأ بالنسبة لدونس، فكان كفكرة أنا أحبها، أحب الأفكار مثل هذه. ولكن في الحقيقة أنه أنا أتوقع أنه دونس ما فكر فيها في اللحظة هذه، فكر فيها بأول ما أنه استلم المنتخب أو أنه قرر أنه يكون مدرب المنتخب، بالتالي كان ممكن هل توظيف هذا يكون مع لاعب آخر غير محمد. والحقيقة مثل أنا مثل صالح
1: أبو الشمات.
0: نعم أي. صالح، بالتالي كان في فترة طويلة وهذه اللي أثيرت الفترة السابقة أنا ما وقفت عليها الحقيقة أنه مثلا أنه إبعاد الثنائي هذول نتيجة اللياقة البدنية أنا ماني متوقع

0: شيء هذا صراحة، ولكن إذا بغينا نقول هذا سبب من الأسباب، كان في وقت، وهذا يمكن أنا وقت من الأوقات ناديت فيها إنه الجهاز الفني في المنتخب السعودي وعلى رأسه المدرب، يا أخي ما يمنعك إنك قبل الفترة هذه كلها تتواصل مع اللاعب اللي أنت قاعد ترسم عليه اللي تخمن إنه هذا يفيدك، بالتالي كان ممكن يكون هناك برنامج خاص لصالح حتى انه يكون هو اللاعب المناسب في هالخانة هذا، وفعلا هو المناسب. لو ترجع للمباريات اللي لعبها اثناء التصفيات كان هو اللاعب المناسب في التوظيف، اللي انا قلت لك اياه في مباراه الاكوادور، انه لاعب مثلا مكمل من الخلف واعطى محمد وشام الشمات المهمه هذه كابتكار. انا اتفق مع الفكره ولكن اختلف انه كان ممكن هناك حل مسبق.
1: شكرا جزيلا لك في الاستوديو اللاعب الدولي السابق المدرب الوطني صالح مطلق.

0: تعرف كان قرار ما هو سهل، ولكن هذه كرة القدم، والحمد لله قدرت إن في الوقت اللي أروح فيه لنادي النصر قدرت إني أحظى بوقت مشاركة أكبر، أخذت فرصتي بشكل أكبر. طبعا لسه إحنا في البداية، ولكن زي ما يقولون البدايات دائما تكون مهمة، فالحمد لله البداية كانت إيجابية. بخصوص التسجيل والصناعة، ترى أنا دائما أقول هذه بتوفيق من رب العالمين، يعني ممكن الواحد يسوي كل شيء بس ما يتوفق، وممكن تلقى واحد طول وقت المباراة ما ويسجل لك من، فتوفيق من رب العالمين. الواحد يسوي اللي عليه، يشتغل كل دقيقة موجود في أرض الملعب، يعطي كل ما عنده، والأشياء تجي، يعني تسجيل وصناعة تجي بإذن الله مع الوقت.
1: أثر احتكاكك بكريستيانو، أثر احتكاكك أيضا في خيسوس واللي كان هو مطالب فيك انتقالك، كيف شايف انعكاسه عليك ذهنيا معنويا جسديا حتى فنيا؟
0: أنت تتكلم عن واحد من أساطير كرة القدم، يعني ما هو أي لاعب عادي، فمجرد احتكاك معه، مجرد أنك تكون معه في أرض الملعب، بالذات أنك تكون تلعب في مكان يعني هو يلعب فيه، تستفيد منه شيء كبير. والحمد لله يعني حتى هو من الناس اللي قاعدة تحاول تساعد قد ما تقدر عشان يتطور اللاعب. كلنا عارفين مدرب خيسوس من فترة الأولى اللي كان معنا، فما كان الموضوع صعب، يعني كان موضوع سهل بالنسبة لي. وإن شاء الله دائما كل فترة وفترة يزيد التطور ونوصل لمرحلة كويسة.
1: كان في حديث بينك وبينه ودي أول ما دخلت النصر، وش قال لك أول جملة قالها لك كريستيانو أو نصيحة قدمها لك، سواء خيسوس أو كريستيانو؟
0: لا، خيسوس دار بيني وبينه حوار يعني مطول.
1: ايش قال لك؟
0: لا ما اقدر اقول لك ايش قال لي، بس ان لا كريستيانو كان ترحيبه ايجابي، يعني كان ترحيبه ايجابي، رحب فيني وقال لي اني يعني جيت عشان تساعدنا، وبرضه احنا بنساعدك عشان تتطور، وان شاء الله نحقق اللي نبغاه باذن الله.
2: وديا تعادل منتخب العراق أمام مضيفه منتخب إسبانيا بهدف لكل منهما ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات المونديال المقبل. كان منتخب العراق فاز على منتخب أندورا بهدف دون مقابل في معسكره الحالي المقام في إسبانيا. نواصل مع تحضيرات المنتخبات لبطولة كأس العالم المقبلة، حيث تعادل منتخب السويد مع اليونان بهدفين لكل منهما في آخر ودية للاعبي المدرب جراهام بوتر قبل المشاركة في المونديال. كانت السويد خسرت الاثنين الماضي وديا أمام النرويج بثلاثة أهداف لهدف. تغلبت كوت ديفوار على فرنسا بهدفين لهدف ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم. منتخب الزرق افتتح التسجيل عبر ريان شرقي في الشوط الأول قبل أن يتمكن الضيوف من معادلة النتيجة في بداية الشوط الثاني عبر اللاعب جويل أدوي في آخر دقائق المباراة، أعطى أمادا ديالو التقدم للإيفواريين. من العاصمة الفرنسية باريس أرحب بالزميل الإعلامي عبد السلام ضيف الله. أهلا وسهلا بك زميلنا عبد السلام. نتيجة غير جيدة لمنتخب رايح كأس العالم حتى يظهر بشكل قوي في المونديال الثالث على التوالي، في مونديال ينتظر عشاق المنتخب الفرنسي أن يكون منتخبهم في هذا المونديال بطلا أو على الأقل وصيفا كما حدث في قطر 2022.
3: فعلا محمد، هزيمة مفاجئة للديوكة الفرنسية أمام الفيلة

0: الإيفوارية. المنتخب الفرنسي لأول مرة ينحني أمام المنتخب الإيفواري في خامس مباراة تأتي هذه الهزيمة. صحيح أنها هزيمة ودية، وصحيح أنها يعني في تغييرات شملت 10 لاعبين في صفوف التشكيلة الفرنسية وكذلك في صفوف التشكيلة الإيفوارية. المنتخب الفرنسي لعب شوط أول جيد، تقدم عن طريق شرقي في نهاية الشوط الأول هدف جميل ورائع يؤكد به هذا اللاعب علو كعبه وكيف أنه أصبح عنصرا مؤثرا في التشكيلة الفرنسية. ولكن المنتخب الإيفواري لعب أفضل في الشوط الثاني وتمكن من اقتناص الانتصار، انتصار ربما يؤثر نوعا ما على الناحية المعنوية، ولكن المنتخب الفرنسي يبقى فريق قوي متكامل متراس الصفوف. يمكن أن نتحدث عن تشكيلتين للمنتخب الفرنسي مقارنة ببقية المنتخبات، ولكن كنتيجة اليوم لم يقدم المنتخب الفرنسي خصوصا في الشوط الثاني الأداء الذي يطمئن. في ثاني آخر أو في المباراة قبل الأخيرة لديدي ديشان هنا في الملاعب الفرنسية، نعلم أنه سيغادر الديوك بعد المونديال.
1: جميل، يعني الظهور هذا بهذا الشكل للمنتخب الفرنسي هل يضع علامات استفهام حول جدية التحضيرات للمشاركة المونديالية؟
0: لا أعتقد أن هذه الهزيمة لا يمكن أن تفتح باب التهويل أو الانتقادات الكبرى، فقط ربما أنها تعطي تطرح الأسئلة وتكبس وتضغط على اللاعبين أكثر من أجل المزيد من الجدية والنجاعة والفاعلية. أنا أعتقد أن المنتخب الفرنسي لن تؤثر في هذه النتيجة، بل ستزيد من ثقة اللاعبين ومن إصرارهم ربما باعتبارهم أولا على نتحدث أولا بعيدا عن الألوان، هو يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم، كيليان مبابي، ديزيري دوي، ديمبيلي، يعني باركولا، يعني حدث ولا حب، شرقي، يعني لاعبون نجوم درجة أولى على مستوى العالم. وبالتالي نعتقد أن المنتخب الفرنسي رغم الهزيمة سيبقى واحدا من المنتخبات التي ستلعب الأدوار الأولى في المونديال القادم، وبالتالي لا أعتقد أن مثل هذه الهزائم قد تؤثر على معنوية اللاعبين أو على التحضيرات لهذا المونديال.
1: ولا تعتقد بأن هذه الخسارة أيضا تضع يعني الضغط على لاعبي المنتخب الفرنسي لإثبات حقيتهم بتمثيل المنتخب في مشوار نحو البحث عن النجمة الثالثة؟
0: مؤكد ستضع بعض الضغط، ستضع بعض الضغط ايضا على المدرب ديدي ديشان باعتبارها ان كل مباراه تدخل في نهايه التجربه. ربما هناك من يتحدث، هناك راي كان يقول كان على ديدي ديشان ان يغادر قبل هذه النهائيات باعتبار ان المنتخب الفرنسي يبقى منتخب درجه اولى ومرشح للعب الادوار الاولى ومن المؤهلين للعب من اجل التتويج، ولكن في النهايه هي جمله من الاختيارات ربما لن تؤثر في النتائج. على المستوى الواقعي أنا أعتقد لن تؤثر في المباريات الرسمية، لأنه هناك ستتحدث الخبرة وستحضر الجدية وستحضر الرغبة في الانتصار، وبالتالي أنا لا أعتقد أنها ستكون لها تأثير كبير بالرغم أنه هي هزيمة في النهاية ولن تمر بسهولة طبعا حتى على مستوى النقاد ومن يتابع شأن المنتخب الفرنسي.
1: قد يكون أكثر فرنسي سعيد بهذه النتيجة هو زين الدين زيدان.
0: لا أعتقد لأنه يريد أن يستلم منتخب في أفضل أحواله، يعني محمد تعلم جيدا أنه يريد أن يستلم المنتخب وهو ناجح، ولأنه عدم النجاح يعني سيرث منتخبا مهترئا، يعني حتى على مستوى المعنوي سيصبح إعادة بناء من جديد وترميم، وبالتالي أنا
1: سيكون أمام كثير من العمل بعد كأس العالم إن استلم طبعا تدريب منتخب فرنسا. شكرا جزيلا لك عبد السلام ضيف الله زميلنا الإعلامي، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس.

ووقفتنا الأولى نعود بعد أن نتابع هذه النشرة، وفيها ليفربول يتعاقد مع الإسباني راولا مدربا جديدا له، وانتخابات

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

حياكم الله من جديد. رسميا تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع المدرب الإسباني أنتوني إيراولا خلفا للهولندي أرني سلوت. سجل إيراولا نجاحا لافتا مع بورنموث لينهي الموسم الماضي في المركز السادس في الدوري الإنجليزي، وتأهل إلى الدوري الأوروبي بفارق 3 نقاط فقط خلف ليفربول صاحب المركز الخامس.

0: وارحب بالزميل الصحفي جيمس بيرس من ذا أثليتيك. اهلا وسهلا بك جيمس. واحدة من أكبر مفاجآت الصيف حتى الآن كان الاستغناء عن خدمات أرن سلوت من قبل إدارة ليفربول. وأيضا المفاجأة الثانية مباشرة كان البديل لراولا، ليس الاسم الذي كان ينتظره كثيرون في قيادة الإدارة الفنية بالنسبة لليفربول. يعني هل سيبدأ ليفربول عصرا جديدا مع المدرب الإسباني؟
1: نعم، أعتقد أنه تعيين مثير للاهتمام لليفربول، وكان هناك حالة من السلبية أثناء فترة الموسم بعد 20 هزيمة في المنافسات، وحالة من الفوضى والقلق في غرفة تبديل الملابس، وكان للنادي أن يغير المدرب، وإيرولا كان قد فعل أعمالا عظيمة رغم أنه

0: لم يكن لديه أموال كافية لينفقها على اللاعبين، ورغم بيع أعداد كبيرة من اللاعبين، لكنه استطاع أن يفوق كافة التوقعات من أجل إعادة بورنموث إلى المرتبة السادسة وإعادته إلى الدوري الأوروبي للمرة الأولى في التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن أندوني إيرولا يتمتع بسمعة كبيرة في مجال الهجوم وفي لعب كرة قدم طموحة، وأعتقد أنه يلعب كرة القدم التي وجدها ليفربول بأنها تستحق المشاهدة.
1: جميل، لكن هذا القرار ألم يكن يعني قرارا مفاجئا، على اعتبار بأنه طيلة فترة الموسم كانت إدارة ليفربول تدعم أرني سلوت، لم تكن تبدي أي يعني لم تكن تخرج أي تلميحات حول إمكانية رحيله عن الفريق.
2: Yes, that's accurate. Yeah.
0: نعم، هذا صحيح ودقيق، فأنه طوال فترة الموسم حيث كنا نسمع من المدير مدير القسم الرياضي والرئيس، كلهم كانوا يقفون إلى جانب أرني سلوت وكانوا يؤمنون بأنه يتمتع بقدرة كبيرة، لكن هناك مجموعة كبيرة من الإصابات التي طالت اللاعبين، بالإضافة إلى بعض اللاعبين الجدد الذين انضموا واستغرق منهم الوقت فترة من الزمن للتكيف مع كرة القدم الإنجليزية. كان هناك حالة من التعاطف الكبيرة، لذلك قام النادي بإجراء مراجعة نهاية الموسم وقد انتهت في يوم الجمعة الماضية، وكانت التوصيات قد جاءت بأنهم رأوا بضرورة تغيير المدرب، ووجدوا بأن هناك حالة كبيرة من السلبية التي تقضي بالانطلاق ببداية جديدة وعصر جديد.
1: قبل يوم الجمعة الماضي، أقل من أسبوع نتحدث، قبل يوم الجمعة الماضي لم تكن لدى إدارة ليفربول أي بوادر لنيتها الاستغناء عن سلوت. ما الذي حدث بالضبط من خلال مصادرك داخل إدارة ليفربول؟ لا يمكن أن تفقد إدارة ليفربول الثقة والإيمان بأرني سلوت خلال أقل من 24 ساعة أو 48 ساعة. يبدو أن هناك أمرا ما حدث بالفعل أنهى الثقة بين الطرفين، أنهى العلاقة الودية التي كانت، والدليل على ذلك أنه المدرب حينما أن الإدارة دعمت حتى قرار سلوت في الاستغناء عن أحد أهم لاعبي ليفربول عبر تاريخه محمد صلاح.
2: Yes, I mean they did support.
0: أعتقد نعم أنهم كانوا قد دعموا سلوت في بشأن ما حدث مع محمد صلاح، وما زالوا مستمرين بأن أرني سلوت كان قد عالج الأمور مع محمد صلاح بالطريقة الصحيحة، وهذا قد أدى إلى اتخاذ القرار في شهر مارس بأن صلاح سوف يغادر النادي. ما من أمر دراماتيكي قد حدث في الأسبوع الماضي لتغيير طريقة التفكير، لكنهم قرروا بأنهم سوف يأخذ أسبوعا بعد نهاية الأسبوع من أجل تسوية الأمور وتقييم ما الذي كان ينتظر منه من قرار كبير. وكان قد ظهر الأمر بأنهم إذا ما بقوا مع سلوت، وكل شخص كان يراقب المباريات الخاصة بليفربول، فكانوا يرون بأن هناك الكثير من القلاقيل في الأداء، ويمكنك أن ترى المزاج في غرفة تبديل الملابس لم يكن جيدا، وكان هناك توجه بأنه إذا ما مضوا مع سلوت في الموسم المقبل فأنهم لن يستطيعوا أن يفوزوا في مباراة أو مباريتين، وسوف تكون حالة سلبية.
1: جميل.
0: وإذا كان يقتضي عليك أن تغير المدرب في أكتوبر، فهذا قد يكون المدرب الذي يمكن استبداله، ويجب أن يكون مدربا متوفرا في فصل الصيف.
1: شكرا جزيلا لك زميلنا جيمس بيرس من ذا أثليتيك. يزداد سباق الترشح لرئاسة نادي ريال مدريد الإسباني سخونة مع الاقتراب من موعد الاقتراع النهائي يوم الأحد المقبل. أثارت تصريحات المرشحين لرئاسة العملاق الإسباني ردود فعل متباينة عالميا، إذ فاجأ المرشح إنريكي ريكيلمي المتابعين بإعلانه الاتفاق مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لتمثيل الفريق حال فوزه بالانتخابات، فيما كان الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز أعلن في وقت سابق الاتفاق مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على العودة إلى صفوف الميرينغي لتدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل في حال استمر في رئاسة النادي.

0: ارحب بي الزميل الاعلامي خوان كاسترو من صحيفه ماركا الاسبانيه. اهلا وسهلا بك خوان. يبدو أن طرفي السباق في انتخابات ريال مدريد يبحثون عن انتصارات إعلامية كبيرة، يبحثون عن مكاسب ربما تغير دفة الانتخابات. لأول مرة نشاهد حتى فلورنتينو بيريز يبدو قلقا من منافس، يبحث عن إقناع الجماهير بالتصويت له من خلال التعاقد مع مورينيو. أيضا ريكيلمي يفاجئ الجميع بإعلانه التعاقد مع أو الاتفاق مع هالند في حال وصل إلى كرسي الرئاسة. هذه الانتخابات تذكر الجميع بانتخابات عام 2000، وكما تحدثنا في وقت سابق أن هذه التكتيكات ربما تكون تكتيكات قديمة تنذر بخطر حول مستقبل ريال مدريد إن كان سيدار بهذه الطريقة. تسمعني يا أخوان؟ تسمعني جيدا أم لا؟
1: Yeah, I cannot hear you very well, but
2: لم أسمعك بصورة جيدة، لكنني أفترض بأن أفترض بأنك تسألني عن الانتخابات المقرر انعقادها يوم الأحد بين فلورنتينو بيريز الذي يمتلك كافة الحظوظ للفوز. لكن قبل 5 دقائق كانت هناك بعض الأخبار العاجلة التي ذكر فيها أن فلورنتينو بيريز ذكر إذا ما فاز في الانتخابات فسوف يكون هناك أكبر حدث مكلف للاعبين في ريال مدريد، وكذلك سوف يقدم أموالا كبيرة 150 مليون يورو إلى النادي. لم يقل للاعب أو لنادي، لكنه سوف يقدم ذلك إلى لاعبي الشامبيون ليج، وهذا لم يذكر بأنه قد يكون للفريق الأول أو على الأقل. هذه هي الأخبار العاجلة التي ذكرها، مما يضيف إلى إرث فلورنتينو بيريز والذي يعد الخيار المفضل للانتخابات المقررة يوم الأحد.
0: جميل، يعني يبدو أنه في الأخير فلورنتينو بيريز عثر على صندوق كنز، على اعتبار بأنه لم يكن يصرف الكثير من الأموال في فترات الانتقالات السابقة. شاهدنا يقتنص اللاعبين بالمجان، شاهدنا حتى كوناتي الآن الحديث عن انتقاله من ليفربول إلى ريال مدريد دون أن يقدم أي مبالغ مالية في المقابل لفريق ليفربول.
1: Yes, this is the thing that.
2: نعم هذا صحيح، هذه هي المسألة التي نراها أمامنا مطروحة على الطاولة، 150 مليون يورو التي سوف تقدم إلى اللاعبين. وكذلك كان قد أعلن بيريز 3 أسماء: جوزيه مارينيو الذي سوف يتقاضى 50 مليون يورو لبنفيكا من أجل مؤازرة الفريق، والذي سوف يحصل على كوناتي كمدافع من فرنسا. أما الاسم الثالث فقد قدمه فقط قبل ربع ساعة، وهو دامفريز، وهو المدافع من فريق انتر ميلان. لذا هذه الأسماء الثلاثة باتت الآن مضمونة بالنسبة للسيد فلورنتينو بيريز، لذا فإن فرصه باتت أكبر في الفترة الحالية، لأنه لابد لك أن تنظر بأن هذه الأسماء قد تم إعلانها. وسمعنا من كلمة يتحدث عن إيرلينغ هالاند.

0: تعتقد بأن ريكيلمي جاد وبالفعل تواصل بشكل حقيقي مع هالاند وحاشيته، وبالتالي الأخبار التي قالها بالفعل حقيقية؟ لأنه بعد مقابلة ريكيلمي خرجت الأخبار من حاشية هالاند وتم نفيها.
1: أعتقد أن الجميع كان يشعر بالسعادة يوم الأمس لأنهم كانوا يعتبروا أن إنريكي ريكيلمي كان قد تحدث بأنه سوف يتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، رغم أن هناك مزاعم مختلفة، وهذا في حالة فوزه. لكن والد هالاند ووكيله التجاري قالوا بأن هذا صحيح ورفضوا هذه الادعاءات وقالوا أنها غير صحيحة. بالإضافة إلى ذلك قد تمت تفنيد هذه الأخبار وقالوا أنه لا يوجد أي اتصالات ولا توجد أي فرصة لهالاند للانتقال إلى ريال مدريد. لقد خاب أمل الناس بهذه التصريحات من ريكيلمي، ولا أعتقد بأن هذا المدرب الذي قد يكون منافسا لباريز الآن.
0: أخيرا، قبل قليل بيريز يقول بأن عرض 150 مليون يورو سيقدم للتعاقد مع لاعب وسط هجومي، وأن هذا اللاعب لا يلعب في أندية بريمير ليج، ما يعني بأنه يلعب خارج أندية بريمير ليج. يمكن تكون المواصفات تنطبق على جمال موسيالا فقط.
1: لا نعلم حقيقة الأمر. قد يكون هاري كين أو قد يكون موسيالا، نعم، وقد يكون عثمان بنبلي، وهذا احتمال آخر، أو قد يكون أحد لاعبين PSG باريس سان جيرمان، ولكن من الصعب أن نتنبأ من هو ذلك اللاعب. والآن نحن في فترة ننتظر فيها المعلومات، لأننا لا نعلم من هو ذلك اللاعب على وجه التحديد.
0: معلومات مثيرة جدا حقيقة أخوان، راح نتابعها معكم مع بقية الزملاء. شكرا جزيلا أخوان كاسترو الصحفي ماركة. وبعد الوقفة الثانية والأخيرة نعود نتابع هذه النشرة، وفيها الأهلي المصري يستغني عن مدربه ويتعاقد مع وائل جمعة مديرا للكرة، واليمن يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: حياكم الله من جديد. أكد مصدر بالنادي الأهلي السعودي للعربية أن المدافع التركي مريح ديمرال مستمر مع الفريق في الموسم المقبل. جاء هذا تعليقا على ما أعلنه هكان صافي المرشح لرئاسة نادي فنرباتش التركي عن اتفاقه مع مريح ديمرال مدافع النادي الأهلي، وذلك لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق. أشار المصدر إلى أن ديميرال مستمر مع الفريق السعودي بعد تمديد عقده مارس الماضي إلى عام 2029، ولا يوجد أي توجهات للاستغناء عنه. أكمل منتخب اليمن المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم عقب فوزه على لبنان بهدفين دون رد في الدوحة ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات، ويلعب منتخب اليمن في النهائيات المقررة العام المقبل بالسعودية إلى جانب كوريا الجنوبية، الإمارات وفيتنام. أعلن النادي الأهلي المصري تعيين وائل جمعة مديرا للكرة، فيما تم إنهاء عقد الدنماركي

تربة المدير الفني للفريق بعد أقل من عام على توليه المسؤولية. بحسب أنباء صحفية فإن الدنماركي سيحصل على راتب شهر يونيو وأربعة أشهر أخرى. أرحب بيا زميلي.

0: للآمال أحدث نوع من الصدمة داخل أوساط جماهير النادي الأهلي الكبيرة، وربما عشنا الفترة الماضية بكثير من الترهات والسوشيال ميديا حول حقيقة العقد وحصول المدير الفني على العقد كامل وسنتين، ولكن انتهت الأزمة بعد سهرة امتدت حتى الساعات الأولى من الصباح في حضور الأستاذ ياسين منصور نائب رئيس النادي والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة ومعهم يستروب الذي حضر من الدنمارك ومع وكيل أعماله، وتم الاتفاق على إنهاء العقد بصورة ودية بحصوله على راتب شهر يونيو بإضافة إلى 3 أشهر هي قيمة الشرط الجزائي ليضع الأهلي فاصل الأخير حول العلاقة المخيبة للأمال مع التجربة الدنماركية التي لم يكتب لها النجاح، بالإضافة إلى حصول وكيل يستروب على ما قيمته 100,000 يورو بجانب بنسبة 10% على ما تم التحصل عليه، ويتحمل نصف 10% الآخر هو الدنماركي، ولا اتفق على جدولة هذه الأمور وليس دفعها بدفع الكاش. لكن
1: هو المشكلة مش في الجدول أو الدفع الكاش زميلنا محمود، احنا قاعدين نتكلم على النادي الأهلي اللي كان أهم أسباب نجاحاته الفترة الماضية هو الاستقرار، أهم أسباب نجاحاته الفترة الماضية هو قدرته على استقطاب أفضل الكفاءات وأنجحها. نشاهد أنه فقد هذه القدرة في السنتين الأخيرتين، ما هي الأسباب؟
0: لا هو حضرتك الأهلي ما فقدش القدرة، هو الأهلي كان عنده مدرب عمل نجاحات كويسة جدا السويسري كولر، ولكن غضبة الجماهير كانت كبيرة بعد يعني الوداع الأفريقي أمام سان داونز في القاهرة بالتعادل 1-1 بعد مباراة كبيرة، ولكن ردة الفعل الجماهير كانت غريبة ومريبة أدت إلى دفع إدارة النادي الأهلي إلى اتخاذ خطوات إلى إنهاء التعاقد بصورة لإرضاء للجماهير، فكان نتيجتها نتيجة من التعاقدات صدمة ريبيرو، وصدمة ريبيرو كمان في بطولة كأس العالم بعد أداء غير متوقع رغم كل الصفقات التي تم عقدها، أيضا اكتملت الصدمة مع التعاقد مع يستروب الذي قدم افتتح الموسم ببطولة السوبر، ولكن تحولت الأمور بصورة غريبة جدا في مسابقة الدوري وبطولة أفريقيا مع كثير من النتائج الغريبة جدا. الآن النادي الأهلي يبحث من خلال إدارة الكرة التي تولت المسؤولية على إعادة شخصية النادي مرة أخرى، بأنها أغلقت هذه الصفحة واتفقت على أن كل من عمل خلال هذا العام من نجوم الفريق سواء مدير كرة كابتن وليد صلاح الدين تم توجيه الشكر ليه، كابتن عادل مصطفى مدرب الفريق، أيضا كثير من الشخصيات الأهلوية تم توجيه الشكر، والآن النادي الأهلي على بداية صفحة جديدة بالاستعانة بالكابتن وائل جمعة وله تجربة سابقة في 2016 و2017، ايضا استعان بانيس بوجلبان لفريق السكاوتنج للبحث عن المواهب الصغيره والشابه، ايضا استعان بخبير في التعاقدات دكتور عصام سرج الدين. بالفعل انا اتفق معاك انه حصلت نوع من الهزه والثقه، الاهلي يحاول استعاده شخصيته، الاهلي يبحث عن مدرب بشخصيته ومدرب يمتلك شخصيه في ارض الملعب ولعلاج كل الاخطاء التي ارتكبت، لان هناك كان احساس داخل الاداره حتى الان ان قرار إقالة كرة كان قرارا غير موفقا في العام قبل الماضي.
1: ألا تعتقد بأن الظروف التي مرت بالنادي الأهلي كان أحد أهم أسبابها هو يعني أبغى أجيب لها مصطلح يعني لطيف، وهو غياب الكابتن محمود الخطيب في الفترة الماضية، عدم حضوره وإن كان حاضرا جسديا لكن ليس بذات القوة في اتخاذ القرارات الصارمة كما كان معتادا عليه؟
0: الكابتن محمود الخطيب لا شك أنه على مدار الفترة السابقة رئيس النادي حقق نجاحات كبيرة جدا، ولكن نتيجة تسببت النتائج مع ريبيرو ويستروب في صدمة كبيرة لدى الجماهير فحظرت غضبة شديدة جدا، أنا أرى فيها غضبة مبالغ فيها تعدت الحدود، فرأى الكابتن محمود الخطيب استمع إلى وجهات النظر والمقربين أن يعني يسلم الراية إلى الأستاذ ياسين منصور نائب رئيس النادي، وهو يمتلك عقلية استثمارية كبيرة جدا، صاحب شخصية له تاريخ مع النادي الأهلي، وأيضا كابتن سيد أبو حفيظة الذي يحظى أيضا بعلاقة جيدة مع الجماهير لبداية صفحة جديدة، ولكن مع رغم كل ذلك إلا أن الكابتن محمود الخطيب ما زال في الصورة، ودائما ما يكون هناك التشاور من جانب كابتن سيد أبو حفيظة
1: وبقية

0: بامانه شديده.
1: جميل، شكرا جزيلا لك، لم لدي المزيد من الوقت. شكرا جزيلا لك زميلنا محمود صبري رئيس تحرير مجله الاهرام الرياضي، كنت معنا من القاهره. وصلنا الى ختام هذه النشره، نستودعكم الله.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.
3: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية نبدأها بالعناوين. بالصور العربية تكشف عن لقاء بين وزير الداخلية الباكستاني ونظيره الإيراني، دعت فيه إسلام أباد طهران إلى دفع التفاوض للأمام. الولايات المتحدة تضع إيران أمام خيارين، إما الرد على مسودة الاتفاق خلال الساعات القادمة وعقد حفل توقيع في سويسرا، أو

0: الضربة العسكرية. الأرقام الرسمية للاقتصاد الإيراني تظهر تداعيات جسيمة للحرب على أكبر قطاعاته الاقتصادية، وفي مقدمتها الصلب والطاقة وسلاسل التوريد والتسويق. بعد أن اعتبره هو الرئيس اللبناني الفرصة الأخيرة لوقف الحرب، حزب الله يبلغ السلطات رفضه اتفاق الهدنة مع إسرائيل. وزيلنسكي يدعو بوتين لوقف الحرب مقترحا عقد لقاء مباشر بينهما، والكرملين يرد باقتضاب: وصلت الرسالة ونرحب بك للقاء الرئيس في موسكو. أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا والفتح الفوري لمضيق هرمز هما الركيزتان لأي اتفاق محتمل مع طهران. أكد ترامب أن واشنطن ستنتصر عسكريا أو عبر اتفاق، كما أوضح أنه لا يسعى للقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لكنه أشار إلى إمكانية عقد لقاء إذا كان الهدف هو التوصل إلى صفقة.
1: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper or we're going to win military.
0: كشفت مصادر خاصة للعربية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقاوي عقد لقاء مع نظيره الإيراني اسكندر مومني في طهران بعد عودته للعاصمة الإيرانية ضمن مساع باكستانية لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة نحو التوصل إلى اتفاق. قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أبلغت إيران أنها تريد ردا مع نهاية الأسبوع، كما أبدت أمريكا رغبتها في أن يعقد حفل توقيع الاتفاق المحتمل في سويسرا، وفق نفس القناة التي نقلت تحذير واشنطن لطهران من أن تستجيب أو سيتم توجيه ضربة عسكرية ضدها. في المقابل اعتبر محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني أن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم الجاري التفاوض عليها بين طهران وواشنطن تتضمن نقاطا غامضة ما زالت بحاجة إلى مزيد من التوضيح. أضاف رضائي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول ممارسة ضغوط على إيران لدفعها إلى قبول الشروط الأمريكية، بينما لا تزال شروط ومطالب طهران غير واضحة بالشكل الكافي ضمن مسار المفاوضات الجارية. معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي. نادية، تفاصيل أوفى حول التصريحات الأخيرة لترامب، وضع مهلة مع نهاية الأسبوع لإيران إما للرد أو توجيه ضربة عسكرية، تفاصيل أوفى لديك حول هذه التصريحات؟
2: صحيح، لكنه ضمن المتوقع لما يقوله ترامب، رغم أن الجميع على الأقل يقول بأنه الرئيس لا يريد العودة إلى الحرب، بما فيهم وزير خارجيته ماركو روبيو الذي كان له شهادة في الكونغرس وقال بأن الحرب كما نعرفها باسمها طبعا الغضب الملحمي انتهت، وبالتالي الرئيس يفضل الحل الدبلوماسي. لذا عاد ترامب ليؤكد بأن الملف النووي هو أهم الملفات، وبالتالي على إيران أن لا تمتلك هذه القدرة النووية. وقال شيء ملفت نوعا ما عندما سئل عن اليورانيوم المخصب، يعني هل بإمكانكم أن تذهبوا وتأخذوا هذا اليورانيوم؟ قال بأنه بالفعل أعطيت في بداية العمليات أعطيت تفاصيل للرئيس عن خطة لإخراج اليورانيوم على التخصيب، لكن الرئيس قال الفرق هنا بأنه لم تكن إيران مثل فنزويلا، بمعنى لا نستطيع أن ندخل خلال ساعات نعتق الرئيس ونخرج والعملية تتم بسلام دون أن يكون هناك إصابات في الصفوف الأمريكية. وقال بأنه إذا كنت يعني أوافق على هذه الخطة، هذا يعني بأن القوات الأمريكية كان يجب أن تبقى في الأجواء الإيرانية لمدة أسبوعين. وقال في البداية بأنه هذا يعني لأنه يجب أن ننزل المعدات المطلوبة لتدمير طبعا كل هذا ما يسميه هو الغبار النووي الموجود في، ما يذكر أصفهان بالاسم لكن الإشارات كلها نحو أصفهان، كان بإمكاننا أن نقوم بذلك، لكن كان هناك دوما عامل الخطر الذي يتمثل بإطلاق صواريخ. كما قال بالبداية كانت لدى إيران صواريخ كثيرة، لكنه بالنهاية عاد وقال وأنا لا أريد أن يكون هناك قتلى أمريكيين. عاد ليؤكد بأنه سيقوم بالاستيلاء على هذه المواد المخصبة إما بالاتفاق وإما بعمليات عسكرية سيام.
0: طيب، لماذا أبدى رغبة في عقد حفل توقيع الاتفاق كما دعا إيران في سويسرا ناتية؟

0: ربما لا، يعني لا أعرف إذا سويسرا كبلد أو بالسفارة الباكستانية بسويسرا، لأنه كان هناك حديث في فترة من الفترات على أن مكان انعقاد الجولات المقبلة، طبعا لم تحدث، سينقل من إسلام أباد إلى السفارة الباكستانية في جنيف، وذلك لقربها ربما، فقط لأن العامل الزمني ربما يسهل المفاوضات والمفاوضين والوصول إليها يعني بهذا المعنى، لأنه كما تعرفين كما قال جيدي فانس، أنا ذهبت 24 ساعة لكي أصل ويعني إلى مكان بعيد جدا، ربما لذلك لأن لديها أيضا رمزية بتوقيع اتفاقيات مع إيران، وأيضا هي مكان يعتبر محايد، لكن نحن بعيدين الآن عن أي توقيع حتى الآن، رغم أن الرئيس ترامب يقول بأنه بالفعل الاتصال لا يزال مستمر، ولكنه لم يعطينا تفاصيل إذا كان بالفعل الإيرانيين يعني قريبين من الموافقة على ما يطلبه، لأنه كما تعرفين أدخل تعديلات هو، ولا يريد طبعا بالمقابل أن يدفع لإيران أي مبالغ، سواء كانت برفع العقوبات أو برفع التجميد عن أموال إيران التي العوائد النفطية طبعا المجمدة في البنوك منذ فترة طويلة في الواقع منذ سنوات، لذا حتى لا يتهم بأنه قام بما فعله أوباما عام 2015 بإعطاء إيران كل هذه الأموال، قال بأنه ربما يفرج عنها تدريجيا لكن بشروط، والشرط هو طبعا التوصل إلى الاتفاق حول الملف النووي.
1: طيب نادية، عندما تنقل القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن واشنطن أبلغت رسميا إيران بأنها تنتظر ردا منها بحلول نهاية الأسبوع، هل يعتبر ذلك مهلة زمنية لإيران؟ إلى أي مدى تأخذ واشنطن نهاية الأسبوع بعين الاعتبار بانتظار رد أو الرد، هي رد أمريكي على إيران؟
0: ما تعرف سهام، يعني سمعنا من الرئيس ترامب مثل هذه الشروط سابقا عندما قال ننتظر فرصة نهاية الأسبوع 72 ساعة أسبوعين ومددها بالنهاية، لا أعتقد بأنه هي فرصة أنه شرط محدود زمنيا، يعني إذا لم يتم التواصل بنهاية الأسبوع، نهاية الأسبوع ويعني غدا الجمعة، فلم يتبقى شيء من الأسبوع، أعتقد بأنه العملية التفاوضية ستستمر لفترة أطول، لأنه بالنهاية الرئيس الذي اليوم على فكرة فاجأنا عندما قال سيكون له شرف إذا التقى مع المرشد مع مجتبى خامنائي، يعني هو الرئيس قال أكنه له الكثير من الاحترام، أنا لم أطلب أن ألتقي معه لكن لا يوجد لديه مانع ويتحدث عنه بشكل إيجابي كبير، رغم أنه القوات الأمريكية كما سأله الصحفي التي قتلت والده وقتلت أخته وزوجها وإلى آخره، بالنهاية قال أتمنى بأنه قد تجاوز هذه المرحلة ويمكن أن نتحدث عن صفقة مع إيران، لكن كل هذه التفاصيل هي غير واضحة حتى الآن، وخصوصا من تصريحات ترامب، يعني لا أعتقد بأن هناك فترة زمنية، وخصوصا وأن الإدارة سواء كانت ترامب أو روبيو يتحدثون دوما عن صعوبة الخروج بقرار واحد من إيران وصعوبة الوصول إلى مجتبى خامنائي بالدرجة الأولى.
1: طيب نادية، ترامب كان واضحا قال أن فتح مضيق هرمز وكذلك عدم امتلاك إيران للسلاح النووي ركيزتان أساسيتان لأي اتفاق. بالنسبة للمتحدث باسم المرشد الإيراني اليوم، قال هناك الكثير من النقاط غامضة تحتاج إلى توضيح من واشنطن حول مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض حولها. كيف ترد أمريكا على هذه التحفظات إن صح الإيرانية؟
0: هي لا ترد بشكل إعلامي، يعني كل تصريح من مسؤول إيراني الإدارة لا ترد عليه، هي تنتظر أن يكون هناك رد مكتوب عن طريق الوسطاء، والوسيط الأساس كما تعرفين هي باكستان، وبالتالي عندما يأتي هذا الرد الإيراني سواء كان عن أي مسؤول لكن بإجماع، وهنا ويقولون بأن هناك نقاط بحاجة إلى توضيحها، وأتوقع بأنها تدور حول رفع العقوبات، لأنه إيران لن تقبل بأي اتفاق كما نعرف دون أن يكون هناك مقابل، وخصوصا طبعا بالنسبة لمضيق هرمز اللي هو أساس بالنسبة للرئيس بجانب الملف النووي، ورفع القيود الأمريكية على الموانئ الإيرانية، يعني فتح المضيق مقابل تخفيف القيود، وهذا لن يتم طبعا إلا إذا كان هناك اتفاق، وإيران تريد أن يكون هناك إفراج عن الأموال، والحديث يعني كان الرقم 12 مليار من الأموال المجمدة عائدات النفط التي حصلت عليها إيران من اليابان وكوريا الجنوبية، لكنها جمدت في بنوك بسبب العقوبات المفروضة على طهران، لكن هذا كله

0: يفرج عليه إلا إذا كان هناك صفقة، وصفقة واضحة بالخطوط الأمريكية الحمراء. لذا لا أزال أقول بأن الفجوة ربما كبيرة، رغم أن هناك الكثير من التسريبات التي تقول بأنه أوشكنا إلى التوصل إلى اتفاق، لكن كل هذا يعتمد على الليونة الإيرانية والأمريكية، يعني كيف يمكن لهم أن يتنازلوا في نقاط معينة وأن يصلوا إلى الاتفاق. إذا كانت هناك صلابة في المواقف، أتوقع بأننا سنبقى في نفس الدائرة.
1: أشكرك جزيل الشكر دائما من واشنطن، مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي، شكرا جزيلا نادية. وينضم إلينا من واشنطن إليوت إبرامز، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا. أهلا بكم سيد إليوت، ما رأيكم بتصريحات ترامب اليوم يخير إيران بين التوصل لاتفاق والتوقيع حفل اتفاق مع نهاية هذا الأسبوع أو توجيه ضربة عسكرية؟
2: Well, he has said this before.
3: لقد ذكر الرئيس الأمر ذاته من قبل، وقد قاله في أكثر من مناسبة، وقال بأنه إما أن نتوصل الاتفاق وإما سوف نعود للعمليات العسكرية الهجومية. لا أعتقد أن بمقدور الرئيس الاستمرار في قول ذلك لإقناع إيران. في وقت من الأوقات لابد للرئيس أن يتصرف.
1: كيف يتصرف سيد إليوت باعتقادكم في ظل هذه المماطلة الإيرانية وحديث إيران أن هناك بعض النقاط العالقة تحتاج إلى التوضيح؟ ما هي الخيارات الموجودة على طاولة ترامب للتصرف؟
3: أعتقد أنه يمتلك خيارين. أولا أن يقول حسنا سوف نقوم باستمرار الحصار على الموانئ الإيرانية إلى حين موافقة إيران على فتح مضيق هرمز. إذا استغرق هذا الأمر شهرا شهرين أو 3 أشهر فسوف نبقي على الحصار. أو الخيار الثاني، لابد له من العودة إلى الهجمات العسكرية ضد إيران في مسعى لتغيير وجهة نظرها.
1: طيب، البعض يقول أنه رغم هذا الحصار البحري المطبق على الموانئ الإيرانية إلا أن إيران حتى اللحظة لم تتنازل، لم تغير موقفها، لم توقع الاتفاق، ووجدت بعض الطرق البديلة للالتفاف على الحصار البحري.
3: أعتقد أن إيران تصدر قدرا كبيرا من النفط. لا أقول أنها لا تصدر على الإطلاق، لكنها قد تصدر كميات قليلة وبات اقتصادها في حالة تزداد سوءا. السؤال المطروح هو إذا ما كان الرئيس يود أن ينتظر لمدة شهر شهرين 3 4 أشهر، لا نعلم. هل هذا قد يعد مناسبا من وجهة نظر؟ أم أن العمل العسكري ضد إيران؟ لابد للرئيس أن يقدر أي من الأمرين وفقا لما يرى.
1: طب هذا بالنسبة للحصار البحري سيد إليوت، ماذا عن احتمالية توجيه ضربة عسكرية كما لوح ترامب؟ تحدث اليوم ترامب أن خيار إخراج اليورانيوم المخصب وضع على طاولة خياراته، لكن المشكلة أنه إخراج هذا اليورانيوم المخصب في إيران ليس كعملية الإنزال التي حصلت في فنزويلا. قد تحصل هناك إصابات في القوات الأمريكية وقد تستغرق العملية أكثر من أسبوعين. ما رأيكم بذلك؟
3: أعتقد أن هذا صحيح. إذا ما سعينا للحصول على اليورانيوم فالبديل سوف يكون المزيد من عمليات قصف للمواقع، وما قد يؤذي النظام أكثر هو أن يتم ضرب المواقع الاقتصادية، وهنا يكمن الخطر بأنه إذا ما تم ضرب المزيد من المواقع الاقتصادية سوف تقابل في ضرب مواقع اقتصادية مشابهة لحلفائنا في الخليج.
1: طيب سيد إليوت كمتابع لهذا الشأن، باعتقادكم أين يكمن الخلل؟ أين تكمن النقاط التي حالت دون التوصل إلى توقيع مذكرة التفاهم أو الاتفاق بين واشنطن وإيران؟
2: Well, we want different things.
3: نحن نود الحصول على أشياء مختلفة، وإيران تنظر بنفس الطريقة. هذا لا يعني بأن المذكرة المطروحة لا تعد جيدة بما فيه الكفاية. نحن نود إنهاء برنامج إيران النووي وإنهاء برنامج صاروخي وفتح مضيق هرمز، وهم

0: بالمقابل يرغبون باستخدام مضيق هرمز من أجل إبقاء برنامجهم الخاص بالمسيرات والصواريخ البالستية، ويرغبون بالحصول على بعض الأموال لعبور بعض السفن، ويرغبون برفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأموال المجمدة. المشكلة بأن ما يبتغيه النظام الإيراني وما تريده الولايات المتحدة يسيران في اتجاهين مختلفين. هذا النظام لا يمثل الشعب الإيراني، والشعب الإيراني لم يطلب ذلك، لكن من يدير دفة الحكم في إيران يرغب فقط أن يبقى في سدة السلطة أهم من كل شيء آخر.
1: طيب، في ظل هذه المطالب المتضاربة بين الجانبين، بعد اليوم ترامب كان واضحا قال الولايات المتحدة ستنتصر إما عسكريا أو ستنتصر باتفاق. باعتقادكم كيف سينتصر ترامب في نهاية المطاف مع إيران؟
0: لديه القدرة على تحقيق ذلك المبتغى من خلال القوة العسكرية، فكما تعلمون الولايات المتحدة أكثر قوة بكثير من إيران، والسؤال المطروح إذا ما كان سوف يقوم بتنفيذ ذلك. لقد مر وقت طويل منذ توقف الولايات المتحدة عن مهاجمة إيران، والسؤال هو هل سوف يبدأ الرئيس مجددا؟ فإيران ضعيفة، لا تمتلك أي دفاعات جوية، ويمكن إلحاق ضرر كبير في اقتصادهم خلال بضعة أيام. لكن مجددا، هل يرغب حقيقة بفعل ذلك؟ هو هذا لن يحظى بشعبية في أوروبا وبعض الأشخاص أيضا في الولايات المتحدة. والخطر يكمن بأن الرد الإيراني لن يكون بمهاجمة الولايات المتحدة، بل بمهاجمة الكويت كما فعلوا يوم الأمس، أو السعودية أو الإمارات وقطر والبحرين، وهذا ما نقلق بشأنه.
1: أشكرك جزيل الشكر. من واشنطن، إليوت أبرامز، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا، شكرا جزيلا لك. أظهرت بيانات شركات الشحن أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت خلال شهر مايو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات على الأقل، وفق ما نقلته وكالة رويترز. بحسب البيانات، انخفضت الصادرات إلى أقل من 300 ألف برميل يوميا بسبب الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. في حساب خسائر الاقتصاد الإيراني جراء الحرب، فإن الأمر يتعدى ما تم تدميره بشكل مباشر إلى ما هو أبعد. الكلفة وفقا لتقارير اقتصادية لا تقاس بحجم الدمار فقط، بل بما لا يستطيع الاقتصاد إعادة إنتاجه.
2: ليست هذه الخسارة الوحيدة لإيران، بل بتداعياتها، فالبلاد لا تواجه مجرد خسارة مالية عابرة، بل صدمة اقتصادية بنيوية تضرب في وقت واحد مصادر العملة الصعبة. لذلك فهذه ليست أزمة تضخم أو عقوبات تقليدية، يقول خبراء الاقتصاد، بل أقرب إلى استنزاف سريع لرأس المال القومي وقدرة الدولة على إعادة الإنتاج. الصدمة هذه مركبة من 3 طبقات، أولها التدمير المادي المباشر للمنشآت العسكرية والصناعية والطاقة، وثانيها الشلل التجاري البحري بفعل الحصار. تضاف إليها الإجراءات الداخلية الاضطرارية مثل إغلاق الإنترنت وتقييد الحركة التجارية والمالية. تقول الأرقام الرسمية الإيرانية إن الخسائر الأولية تقف عند 270 مليار دولار، بينما يقدم نموذج مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات نطاقا بين 50 مليار دولار و 300 مليار. لكن دلالة الأرقام أهم من الرقم نفسه، فبحسب الخبراء فإن الكلفة لا تقاس بما دمر فقط، بل بما لم يعد الاقتصاد الإيراني قادرا على إنتاجه أو تصديره أو تمويله. تشير التقارير إلى أن ضربات طالت مصافي ومستودعات ومحطات غاز، مع تقدير خسائر في هذا القطاع بين 15 و25 مليار دولار. لكن هذا النوع من الخسائر لا يقاس فقط بقيمة المنشأة المدمرة، بل بكلفة إعادة التشغيل من قطع غيار ومهندسين وتوربينات وضواغط وخطوط أنابيب وأنظمة تحكم. بحسب ما أوردته إيران انترناشونال، فإن نسبة الضرر في قطاع الصلب بلغت نحو 70%،

0: بخسارة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار، لكن هذه الخسارة تعني ضرب أساس إعادة البناء لكل القطاعات المتضررة، أمر سيرفع كلفة إعادة البناء ويجبر الدولة على الاستيراد المكلف أو الانتظار طويلاً لاستعادة القدرة المحلية. تؤكد بي إن إي إنتلينيوز أن غرف الأعمال الإيرانية حذرت من خسائر تصل إلى 80 مليون دولار يومياً، وأن ما بين 300,000 و500,000 من العاملين في الأعمال الصغيرة عبر الإنترنت معرضون للانهيار. هذه الخسارة لا تعني خسارة تطبيقات فقط، وإنما شللاً في الدفع والطلبات وسلاسل التوريد والتسويق والخدمات اللوجستية. إذن لا يتوقف الأمر عند الحد الذي توقفت عنده الحرب، بل يتعداه إلى أمد طويل قد يستغرق سنين طويلة حتى يعود إلى نقطة البداية. رائد المصطفى، العربية.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. حزب الله يعلن التزامه بإعلان قائد فيلق القدس الإيراني رفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
0: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: أهلا بكم من جديد. قال مسؤول في حزب الله لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن عليه في واشنطن. قال المسؤول في حزب الله إن هذا الموقف الذي أعلنه في وقت سابق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
3: نتائج 3 جولات مفاوضات جمعت ممثلين عن لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن على المستويين السياسي والعسكري مهدت الطريق في الجولة 4 لإعلان اتفاق مشترك على وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. فبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية ناقش الوفدان إطارا أمنيا استنادا إلى مناقشات جرت في مبنى البنتاغون أواخر مايو يهدف إلى ضمان سيادة لبنان وإسرائيل وأمنهما وسلامة أراضيهما بصورة مستدامة. الإطار يشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها بما يتيح مستقبلا التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن بقرار من الحكومتين المعنيتين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح سابقا بأنه يريد فصل المسار اللبناني عن ذلك المتصل بإيران، بينما تصر طهران على ربط الملفين، ويشترط الاتفاق وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحاب عناصر حزب الله من جنوب الليطاني.
4: للمرة الأولى منذ بداية الحرب غادر الجيش الإسرائيلي قرية دبين الجنوبية لينتشر مكانه الجيش اللبناني، خطوة أتت بعد الإعلان عن وقف نار مشروط بوقف كامل لعمليات حزب الله وإخراج عناصره من جنوب الليطاني. ومع عدم تحديد زمان لبدء تنفيذ الاتفاق، أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان أمام فرصة أخيرة للدخول في وقف نهائي لإطلاق النار، والذي تحدد الولايات المتحدة موعده فور تلقي الأجوبة من حزب الله. وبعد مفاوضات وصفها عون بالصعبة، أتى كلام أمين عام حزب الله الرافض للاتفاق معتبرا أن نزع السلاح يعني إعدام قوة لبنان. هو نفسه السلاح الذي أدخل لبنان في حروب مدمرة، آخرها حرب لم يتمكن حزب الله من وضع حد لها خلال 3 أعوام. فكان قرار لبنان الرسمي ألا يقف مكتوف اليدين بحسب ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام، والذي أكد أن سحب السلاح هو تنفيذ لقرار

0: اتخذ عام 2006، ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك.
1: أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أن الاجتماع التفاوضي الذي جرى بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل اتفق خلاله الأطراف الثلاثة على إبعاد حزب الله عن المشهد السياسي في لبنان.
2: This week, the fourth high-level trilateral meetings between Israel, Lebanon, and the United States took place, achieving something unprecedented. For the first time, all three parties are aligned in their determination to keep Iran's terror proxy, Hezbollah, out of the equation.
1: كما شددت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية على أن المفاوضات مع لبنان جارية بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
2: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
1: من بيروت معنا الكاتب الصحفي يوسف دياب. سيد يوسف، أهلا بكم. هل كان متوقعا أن يعلن حزب الله ويبلغ السلطات اللبنانية رفضه للاتفاق الهدنة المعلن بين إسرائيل ولبنان؟
3: تحياتي لحضرتك كل المشاهدين. طبعا هو منذ أن بدأ أو منذ أن أخذ لبنان الرسمي برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قرار التفاوض المباشر مع إسرائيل، رفض حزب الله هذا المسار على الإطلاق، وأعلن أنه لن يلتزم بمندرجته، واعتبر أن الدولة اللبنانية تمارس خيانة بحق الشعب اللبناني لمجرد أنها تذهب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ويعتبر ذلك يعني تنازلا مجانيا للعدو الإسرائيلي. فعندما صدر بالأمس البيان المشترك عن لبنان وإسرائيل برعاية وزارة الخارجية الأمريكية، طبعا حزب الله اشتاط غضبا من هذا البيان، واعتبر أن هذا البيان يشبه إلى حد كبير بيان 17 أو اتفاق 17 من مايو أيار 1983، وأعلن أنه سيواجه هذا القرار من أجل إسقاطه. جاء اليوم بيان أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي اعتبر أن هذا البيان أو هذا الاتفاق هو إعلان إعدام للشعب اللبناني، وقال أنه سيواجه هذا الاتفاق ويسقطه أيا كانت الأثمان التي ستكلف لبنان. بمعنى آخر، أن حزب الله منذ البداية يعارض أي مسار للتفاوض لا يكون هو المقرر فيه، وتكون إيران أيضا المقررة فيه. وما أغاض حزب الله أو ما أزعج حزب الله هو أن الدولة اللبنانية اليوم هي التي تفاوض عن الشعب اللبناني، وليس إيران أو أذرع إيران كما حصل في اتفاق 27 من نوفمبر 2024، عندما كان نبيه بري يفاوض بالنيابة عن نفسه وعن حزب الله. وأيضا هذا الكلام يتقاطع مع ما قاله مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني بأن اتفاق وقف اطلاق النار ما بين لبنان وإسرائيل مرفوض، وأن حزب الله لن يلتزم بهذا البيان وسيستكمل أو يستكمل العمل المقاوم، وأن إيران مستمرة في دعم حزب الله. هذا يدلل على شيء لا جدال فيه في لبنان، بأن الحرب التي يخوضها حزب الله في لبنان هي حرب إيران وليست حرب لا لبنان ولا الدفاع عن الشعب اللبناني. حزب الله اليوم يخوض هذه المعركة بالنيابة عن إيران. حزب الله يصر على أن تبقى الساحة اللبنانية مرتبطة بالساحة الإيرانية، لأن طهران والحرس الثوري الإيراني يعتبرون بأن الورقة اللبنانية هي ورقة قوة يفاوض عليها الإيراني مع الأمريكية في إسلام أباد وفي غير إسلام أباد. وبالتالي جاء الرفض اليوم للاتفاق الذي توصلت إليه الدولة اللبنانية مع إسرائيل.
1: طب سيد يوسف، اليوم واشنطن يعني واشنطن ربطت بين موعد تنفيذ هذا الاتفاق برد لحزب الله، بعد هذا الرد كيف من المتوقع تنفيذ هذا الاتفاق من عدمه؟
3: أعتقد أنه مجرد إعلان أمين عام حزب الله اليوم أن الحزب متنصل من هذا الاتفاق، هذا يعني أن الاتفاق يترنح، بدليل

0: اليوم أن إسرائيل يعني صعدت من عملياتها ضد مواقع حزب الله ردا على أطلاق حزب الله الصواريخ والمسيرات على مواقع للجيش الإسرائيلي سواء داخل الأراضي اللبنانية أو حتى إلى مستعمرات الشمال الإسرائيلي، وبالتالي أعتقد أن الساعات القادمة هي ساعات فاصلة. تذكرين حضرتك بأن رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام قالوا بتصريحين منفصلين بأن هذه الفرصة هي الفرصة الأخيرة للبنان لإنهاء هذه الحرب، ومن يفشل هذه الفرصة هو من يتحمل المسؤولية أمام الشعب اللبناني. وبالتالي الدولة اللبنانية اليوم تنصلت من تبعات ما يقوم به حزب الله، واعتبرت أن أي تصعيد ستقدم عليه إسرائيل سيتحمل تبعاته حزب الله. وبتقدير اليوم ما قاله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو مبني على معلومات مؤكدة بأن الإدارة الأمريكية لن تبقي يعني المظلة على لبنان أو لن تبقي الكابح الذي وضعه الرئيس ترامب أمام بنيامين نتنياهو الذي منعه قبل أيام من قصف الضاحية الجنوبية، بمعنى أن هذا الفيتو الذي كان وضعه ترامب منذ الهدنة في 17 نيسان الماضي لن يبقى إلى ما لا نهاية، لأن هذا الرفض ليس رفضا للقرار الإسرائيلي وليس رفضا للحرب الإسرائيلية، هو رفضا لرفض للوساطة الأمريكية التي طلبها لبنان والتي بذلت من أجلها وزارة الخارجية الأمريكية جهدا كبيرا من أجل إقناع إسرائيل في الموافقة على وقف أطلاق النار والانسحاب التدريجي من المناطق التي احتلتها. وكما تعلمين اليوم كان هناك انسحاب إسرائيلي من بلدة دبين، وذهب الجيش اللبناني لينتشر من المواقع التي انسحب منها الإسرائيلي. وبالتالي حزب الله حتى يرفض اليوم الانسحاب التدريجي وهو يريد أن يبقي على العمليات العسكرية باعتبار أن هذه العمليات أو يزعم أن هذه العمليات هي وحدها التي تحرر الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، علما اليوم الكل يعرف القاصي والداني أن إسرائيل تقريبا احتل جنوب الليطاني وهي اليوم اخترقت مجرى النهر إلى مناطق يعني اليوم بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية صارت تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبلدة ميفدون تدور على أطرافها بعض الاشتباكات. إسرائيل تعزز وضعيتها في التقدم على الأرض، واضح أن حزب الله يتراجع ويخسر الكثير من قوته، لكن أقول لك أن الحزب لا يبالي إذا كان لبنان سيدمر طالما أنه يرهن القرار اللبناني لإيران ويبقي الساحة اللبنانية ساحة مشتعلة بانتظار أن تنضج التسوية الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد.
1: أشكرك جزيل الشكر من بيروت الكاتب الصحفي يوسف دياب، شكرا جزيلا. ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. زيلنسكي يدعو بوتين لوقف الحرب مقترحا عقد لقاء مباشر بينهما، والكرملين يرد باغتضاب وصلت الرسالة ونرحب بك للقاء الرئيس في موسكو. لدينا أيضا بسبب مقتل طالب بريطاني اشتباك كلامي بين رئيس وزراء بريطانيا والملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا

0: أهلا بكم من جديد. وجه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما شرط ألا يعقد في موسكو، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار. كما حذر الرئيس الأوكراني نظيره الروسي من أن رفض إنهاء الحرب سيجبره على القتال من أجل بقائه حيا بحسب تعبيره. هذا وقال الكرملين إن رسالة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين قد وصلت، وسيتم إطلاع بوتين عليها في وقت لاحق. كما أشار الكرملين إلى أن زيلنسكي مرحب به للاجتماع بوتين في موسكو في أي وقت. زيلنسكي عرض على بوتين لقاء مباشرا وقفا فوريا للحرب، وبوتين استبق طلب زيلنسكي بشروط جديدة. تفاصيل مع الزميلين طاهر بركي وعبد الجليل مسعي.
1: شاهدنا الكثير من الأخبار العاجلة على شاشة العربية بشأن رسالة زيلنسكي إلى بوتين وبشأن تصريحات بوتين، حملت الكثير والكثير من التطورات الجديدة على صعيد هذه الحرب. أولا نبدأ بالرسالة، رسالة زيلنسكي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما أبرز ما جاء فيها؟
2: طبعا تصريحات بوتين استبقت الرسالة، صحيح. لكن زيلنسكي هو أعطى الخطوط العريضة وأكد بأن الرسالة سترسل عبر القنوات الدبلوماسية إلى بوتين. بيسكوف أكد بأنه استلم الرسالة وسيبلغ بوتين، ولكن على الأرجح هناك دعوة صريحة لأول مرة بوقف مباشر لهذا الحرب. نذكر بأن هذه الصورة التي في الخلفية وراء هذه الرسالة هي لآخر لقاء بين بوتين وزيلنسكي عام 2019 في باريس في قصر فيرساي، أو ما يعرف برباعية نورماندي مع ألمانيا وأيضا الاتحاد الأوروبي. من وقتها فشل تطبيق أو تنزيل اتفاقية مينسك ووصلنا إلى الحرب، لكن الآن ما الذي يريده زيلنسكي من بوتين؟ إذا عدنا إلى الاقتراح أو إذا شاهدنا نقاط الاقتراح بين الأوكراني، نعم، بوتين وزيلنسكي، قد نجد بأن النقاط الرئيسية التي يقترحها زيلنسكي هي في الأساس الوقف المباشر لإطلاق النار، وقف إطلاق النار طيلة زمن المحادثات. إضافة إلى ذلك اللقاء المباشر بين بوتين وزيلنسكي ليس في موسكو، يقول زيلنسكي
1: يشترط ألا تكون موسكو.
2: نعم. تكون موسكو. التبادل للأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل. هناك 8000 أسير أوكراني لدى روسيا وما يقارب 4000 أسير روسي لدى أوكرانيا. إذا تبادل 4000 مقابل 4000 سيبقى أسرى أوكراني، لذلك الكل مقابل الكل. هذه صيغة
1: 8-4. نعم.
2: نعم. ثم اقتراح موقع لإجراء هذا اللقاء، قد يكون سويسرا، قد يكون تركيا أو الدول العربية.
1: لقاء ما بين الرجلين.
2: نعم. نعم. أو دول عربية.
1: سويسرا أو تركيا أو دول عربية.
2: دول عربية. ثم في الأخير لدينا ضامنين، تحتاج أوكرانيا مرة أخرى لمن يضمن هذا الاتفاق، أمريكا والاتحاد الأوروبي.
1: هل سيوافق بوتين دون شروط؟
2: طبعا بدون شروط هذا مستحيل، ونؤكد ونذكر بشروط بوتين. بيسكوف قال قبل قليل بأن إذا أراد زيلنسكي لقاء بوتين فليأتي إلى موسكو، هذا سيشبه القدوم إلى كانوسا بالنسبة إلى زيلنسكي، سيرفض على الأرجح. لكن بوتين نذكر يطالب بكل دونباس، طبعا دونباس الآن يسيطر على 90% كل لوغانسك، ولكن دونيتسك الآن هو يسيطر على ما يصل إلى 80%. أيضا يطالب بثلاث مدن، وهي ثلاث مدن رئيسية لا تزال بحوزة أوكرانيا أو يسمى بحائط الصد الأوكراني. كونستانتينيفكا شبه محاصرة الآن، سلافيانسك على بعد 15 كيلومترا، وكراماتورسك على بعد 20 كيلومتر. إضافة إلى ذلك تحديد قوام الجيش الأوكراني، منع الكتائب التي يصفها بوتين بالنازية، عدم دخول إلى الناتو، وحماية الأقليات الناطقة بالروسية. غير ذلك محاولات من الصعب أن يقبلها بوتين.
0: من موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي أندري أونتيكوف. سيد أندري أهلا بكم. كيف تلقت موسكو رسالة مفتوحة التي وجهها زيلنسكي لبوتين ودعاه فيها بوقف الحرب أولا؟ كيف تلقتها موسكو وفي أي إطار وضعت؟ ما الذي فهم منها؟
3: بصراحة لا يوجد هناك شيء جديد في هذه المطالب والمقترحات لزيلنسكي، يعني نفس الشيء قد سمعنا قبل تقريبا أو في شهر يناير قبل بدء الأزمة في الشرق الأوسط، يعني وقبل أن أمريكا أصبحت منشغلة في هذه الأزمة في الشرق الأوسط. نفس الشيء، يعني وقف إطلاق النار، يعني اللقاء ما بين زيلنسكي وبوتين، ولا يوجد هناك شيء إضافي، والموقف الروسي معروف وقد سمعنا قبل قليل هذا الموقف.

0: فلذلك نحن عمليا قد عدنا إلى ما كان قبل تقريبا 5 أو 6 أشهر. فأنا أعتقد أن قبل كل شيء هي المناورة الإعلامية من قبل زيلينسكي.
1: طيب، عندما قال زيلينسكي أنه رفض بوتين لإنهاء الحرب سيجبره على القتال لبقائه حيا، إلى أي مدى وصلت هذه الرسالة كرسالة تحذير بشخص بوتين؟
0: أنا ذكرت بأن هي المناورة الإعلامية والاستفزازية، فهذا ما أقصده. يعني هناك محاولات لاستفزاز بوتين، ليقول بأن بوتين لا يسعى لأي حوار، ولكن هذا ليس حقيقة. يعني توجد لدى روسيا شروط، ولكن زيلينسكي يرفض تلك الشروط، يتجاهل تلك الشروط، وبدلا من جلوس على طاولة المفاوضات على مستوى الخبراء على مستوى الدبلوماسيين، توجد هناك هذه المناورات حول اللقاء بين زيلينسكي وبوتين. ما المقصود من هذا اللقاء عندما لا يوجد هناك تفاهم واحد حول أي موضوع ما بين روسيا وأوكرانيا؟ فلذلك مشاهد المناورة الإعلامية والمناورة الاستفزازية.
1: طيب، في مقابل هذه المناورة الاستفزازية وفي مقابل هذه رسالة الاستفزاز كما وصفتها السيد أندري، في المقابل الكرملين رد على زيلينسكي وقال الرسالة وصلت ونرحب بزيلينسكي لعقد لقاء مع بوتين في موسكو بأي وقت. إلى أي مدى ردت موسكو على هذه الرسالة الاستفزازية برسالة سخرية؟
0: مجددا لا يوجد هناك شيء جديد في هذا الموقف الروسي. وقبل كم أشهر سمعنا هذه المقترحات لزيلينسكي لإجراء لقاء ما بينه وما بين بوتين، وموسكو قالت نفس الشيء على لسان نفس بيسكوف وغير من المسؤولين الروس، قال بأن روسيا مستعدة لقبوله في العاصمة الروسية في موسكو. عمليا الكل يدرك تماما بأن هذا يعني الرفض الروسي لمثل هذا اللقاء، وبأسباب التي ذكرتها في السابق. نحن بحاجة بالعادة الرئيسان يلتقيان لأجل توقيع الاتفاق النهائي ما بينهما، ولكن حاليا لا يوجد هناك شيء لتوقيع، لا يوجد هناك أي تفاهم حول مسألة الأراضي، حول مسألة وقف إطلاق النار، ولا ناتو ولا شيء. فلذلك يعني مجددا هي المناورة الإعلامية استفزازية كمحاولة ليقول للجميع بأن بوتين لا يسعى للحوار، لا يسعى للحل. ولكن مجددا توجد لدى روسيا شروط، توجد لدى روسيا مطالب، فجدير بأخذ في تلك المطالب في عين الاعتبار بدلا من تجاهل تلك المطالب.
1: طيب، في المقابل هناك كذلك مطالب أوكرانية وهناك أراضٍ أوكرانية. سيد أندري، ما الذي حال حتى اللحظة منذ 4 سنوات من عمر هذه الحرب من التوصل إلى تفاهمات أو ربما تقريب لوجهات النظر حول المطالب بين الجانبين؟
0: بوتين قبل قليل أدلى ببعض تصريحات، هو قال بأن يمكن أو على الطرفين أن يقدم التنازلات المتبادلة، فتلك التنازلات يجب أن نناقش على طاولة الحوار. قبل كل شيء هذه المسألة تتعلق بالأراضي، فعندما نتحدث عن الأراضي كما نعلم روسيا تطلب انسحاب أوكرانيا كليا من منطقة دونباس، من دونيتسك، مقاطعة دونيتسك قبل كل شيء. في المقابل روسيا كذلك برأيي شخصي مستعدة لتقديم تلك التنازلات لأوكرانيا، ويمكن أن تنسحب القوات الروسية من المناطق الأوكرانية، المناطق التي حتى روسيا تعتبر كالمناطق الأوكرانية. هنا أنا أتحدث عن خاركوف، سومي، بعض المناطق الأخرى حيث توجد هناك القوات الروسية، أي أراضي المقابل الأراضي. هذه المسألة تحتاج إلى المناقشات، تحتاج إلى الحوار، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى الوقت.
1: أشكرك جزيل الشكر من موسكو المحلل السياسي أندري أونتيكوف، شكرا جزيلا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تمتلك نظام دفاع جوي متكامل، بينما لا تمتلك أوكرانيا مثل هذا النظام، بل لديها عناصر فردية وهي تعاني نقصا كارثيا في أنظمة الدفاع الجوي.
2: الرعاة الغربيون يزودون أوكرانيا بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة بجميع أنواعها بما في ذلك الطائرات البعيدة المدى، وللأسف ينجح بعضها في اختراق دفاعاتنا، لكن روسيا تمتلك نظام دفاع جوي. نعم، نحن بحاجة إلى تطويره وتعزيزه وسنفعل ذلك، أما أوكرانيا فلا تمتلك نظاما كهذا على الإطلاق، لديها فقط بعض المكونات المتفرقة ولا يوجد نظام متكامل.

0: أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا استنادا إلى الإطار الذي جرى بحثه في قمة ألاسكا.
1: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا استنادا إلى الإطار الذي ناقشناه مع الرئيس ترامب في ألاسكا. عرضت على روسيا شروط تتيح لها تقديم بعض التنازلات، وروسيا توافق على التنازلات التي نوقشت هناك، ويبقى أن يوافق الجانب الأوكراني على هذه التنازلات أيضا، وعندها يمكن أن ينتهي الصراع سريعا.
0: لمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إمكانية استخدام اليورانيوم الإيراني في مشاريع نووية سلمية مستقبلا تحت إشراف الطاقة الذرية. بوتين قال إن إيران دولة صديقة، مشددا على أن قيادتها تثق بروسيا.
2: إيران دولة صديقة لنا، وأعتقد أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني يثقان بنا ثقة تامة، ويمكن استخدام اليورانيوم الإيراني في المستقبل حالما نخفض مستوى التخصيب. يمكن استخدام هذا اليورانيوم لأغراض سلمية لتوليد الطاقة النووية ودعم مشاريعنا النووية في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: قال رئيس روسيا فلاديمير بوتين إن المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر شخصية جديرة بالثقة ليكون وسيطا في المحادثات بين موسكو والاتحاد الأوروبي. أكد بوتين أن شرودر ليس صديقا شخصيا له بل مسؤول ألماني، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات الروسية ونظيراتها الأوروبية. خمس طعنات أنهت حياة الطالب البريطاني هنري نوفاك، لكن الجدل لم يتوقف عند جريمة القتل نفسها، بل امتد إلى طريقة تعامل الشرطة مع الضحية في لحظاته الأخيرة. قضية تحولت من حادثة جنائية داخل مدينة ساوثهامبتون إلى أزمة رأي عام.
3: خمس طعنات تنهي حياة الطالب البريطاني هنري نوفاك، جريمة تهز بريطانيا وتتحول إلى جدل واسع. في ديسمبر 2025 كان هنري البالغ 18 عاما عائدا إلى سكنه الجامعي في ساوثهامبتون قبل أن يدخل في مشادة مع فيكروم ديغوا، وهو شاب بريطاني من أصول هندية وينتمي للطائفة السيخية. خلال لحظات تعرض هنري للطعن بخنجر قاتل ليسقط أرضا في حالة حرجة، بينما كانت المفاجأة الأكبر في طريقة تعامل الشرطة مع الواقعة عند وصولها. فبدلا من التعامل معه كضحية ينزف، أظهرت تسجيلات بالكاميرات أنه تم تقييده بينما كان يصرخ لقد طعنت. لاحقا وبعد أشهر من التحقيقات صدر حكم بالسجن المؤبد على ديغوا، لتتحول القضية من جريمة قتل إلى أزمة رأي عام. تزايدت الاتهامات للشرطة بأنها تعاملت مع رواية المشتبه به بسرعة بعدما ادعى أنه تعرض لإساءة عنصرية قبل أن تكشف المحكمة، والتحقيقات عكس ذلك. القضية خرجت إلى الفضاء العام حيث وجه إيلون ماسك انتقادات حادة لأداء الشرطة البريطانية، معتبرا أن الحادثة تعكس خللا أعمق في أجهزة إنفاذ القانون. ورد رئيس الوزراء كير ستارمر مهاجما تلك التصريحات متهما ماسك بتأجيج الانقسام داخل المملكة المتحدة في جدل لا يزال مستمر.
0: ونتوقف مع أخبار الرياضة في هذا التقرير.
4: وديا تعادل المنتخب العراقي أمام منتخب إسبانيا بهدف لكل منهما ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم. يلتقي المنتخب السعودي مع منتخب بورتوريكو في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في لقاء ودي استعدادا لنهائيات كأس العالم. نواصل مع تحضيرات المنتخبات لبطولة كأس العالم المقبلة، حيث تعادل منتخب السويد مع اليونان بهدفين لكل منهما. أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيفا لقوة أداء اللاعبين في كأس العالم المقبلة، يعتمد على البيانات لقياس مردودهم دفاعيا وهجوميا مع إعلان النتائج بعد كل مباراة بالمونديال. تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع المدرب الإسباني أندوني إيراولا خلفا للهولندي أرني سلوت. بلغ المنتخب اليمني نهائيات كأس آسيا لكرة القدم

عقب فوزه على لبنان بهدفين دون رد في الدوحة ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات. عين الأهلي المصري والجمعة مديرا للكرة فيما تم إنهاء عقد الدنماركي هيستروب المدير الفني للفريق.

الولايات المتحدة تضع إيران أمام خيارين، إما الرد على مسودة الاتفاق خلال الساعات القادمة وعقد حفل توقيع في سويسرا أو الضربة العسكرية. الأرقام الرسمية للاقتصاد الإيراني تظهر تداعيات جسيمة للحرب على أكبر قطاعاته الاقتصادية، في مقدمتها الصلب والطاقة وسلاسل التوريد والتسويق. بعد أن اعتبره الرئيس اللبناني الفرصة الأخيرة لوقف الحرب، حزب الله يبلغ السلطات رفضه اتفاق الهدنة مع إسرائيل. زيلنسكي يدعو بوتين لوقف الحرب مقترحا عقد لقاء مباشر بينهما، والكرملين يرد باقتضاب: وصلت الرسالة ونرحب بك للقاء الرئيس في موسكو. في أمان الله.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
4: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
2: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف،
6: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: أمر مؤلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
9: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
8: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا

0: خارج البرلمان.
1: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
5: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
6: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. في إطار دفع التفاوض، مصادر خاصة تؤكد للعربية لقاء وزير داخلية باكستان بنظيره الإيراني. ترامب يؤكد بأن أمريكا ستنتصر على إيران سواء بالخيار العسكري أو عبر الاتفاق. إسرائيل تصف الاتفاق مع لبنان بالإنجاز غير المسبوق، وترامب يتوقع المزيد من التقارب. رسالة من زيلينسكي لبوتين لإنهاء الحرب، وروسيا تذكر بالاتفاقيات مع ترامب في ألاسكا. بعد فرض عقوبات فرضتها وزارة الخزانة، ترامب يهدد كوبا ويؤكد حتمية تغيير نظامها السياسي. أهلا بكم. البداية من الملف الإيراني، حيث كشفت مصادر خاصة للعربية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقد لقاء مع نظيره الإيراني اسكندر مؤمني في طهران بعد عودته إلى العاصمة الإيرانية.

0: ضمن مساعا باكستانية لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة نحو التوصل إلى اتفاق. وفي تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، وأشار إلى أن واشنطن يمكنها الحصول على اليورانيوم الإيراني، مؤكدا أن طهران لا تستطيع فرض إرادتها على واشنطن وأن اليورانيوم الخاص بها مدفون في الأرض. ترامب أوضح أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هو عدم امتلاكها للسلاح النووي، بالإضافة إلى فتح فوري لمضيق هرمز. ترامب لفت إلى إمكانية لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قائلا بأنه لا يرغب في لقائه، ولكن إذا توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران فيمكن أن يحدث هذا اللقاء.
1: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper or we're going to win military.
0: وحول آخر التصريحات والمواقف الأمريكية تنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بك يا نادية. إذن ترامب أدلى بالكثير من التصريحات في هذا اليوم الطويل، وعاد لتهديد ووضع سقف زمني من جديد. تفاصيل أوفى حول المواقف والتصريحات الرئيس الأمريكي اليوم.
2: بالفعل جيلان، بعد هذه التصريحات بات متكررا وهو إصرار الرئيس على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والملف النووي بشقيه، عدم امتلاك إيران سلاح نووي وإخراج اليورانيوم على التخصيب. في هذه الجزئية في الواقع قال الرئيس شيء لم نسمعه في السابق، عندما قال بأنه عرضت عليه خطة في بداية الحرب لأن تذهب القوات الأمريكية وتستخرج من تحت الأرض المكان المدفون فيه ما يسميه الرئيس الغبار النووي، والترجيحات كانت في أصفهان، لكن قال بأنه هذه العملية ستستغرق أسبوعين وهي ليست مشابهة للعملية في فنزويلا التي كانت قريبة جغرافيا وكانت سهلة نوعا ما باعتقال الرئيس مادورو وإحضاره إلى المحاكمة هنا. لكن في إيران هذا يعني بأن القوات الأمريكية تعرض نفسها للخطر، وهو لم يرتئي بأن الخطة ربما يمكن أن تؤدي أن تنفذ بنجاح دون إصابات أمريكية ودون ضرر أو أضرار أمريكية، لذا قرر هو ألا يصادق عليها، وبالتالي كان مطروحا بالفعل بأن يقوم بهذا العمل لإخراج اليورانيوم.
0: كيف نفسر تصريحه اليوم الذي يقول فيه أنه سيحصل على اليورانيوم المخصب من إيران سواء باتفاق أو من دون اتفاق؟
2: كنا ما عهدنا ترامب على التصريح به، وهو بأنه هو سيفوز بهذه الحرب، سيحصل على اليورانيوم المخصب، لن يسمح إيران بامتلاك سلاح نووي، إما باتفاق معها، دوما يقول هذه التصريحات، وإما بعمل عسكري، رغم أنه يعني فرص العودة للحرب هي ضئيلة وهو يعرف ذلك تماما، لكن البعض يرى بأنه يعني كما تعرفين التفاوض بحاجة إلى الكثير من التكتيكات والتشدد في المواقف والتصلب فيها في الواقع حتى يحصل كل طرف على ما يريده. ومن هنا حتى الرئيس عندما أشار اليوم، بالأمس كان يقول بأنه يريد أن يلتقي مع مجتبى خامنئي، اليوم قال بأنه لست أنا التي طلبت هذا اللقاء، لكن إذا حدث سيكون لي الشرف. الرئيس يتحدث ويقول بأنه سيكون له الشرف بأن يلتقي مع مجتبى خامنئي، وقال بأنه يكن له الكثير من الاحترام. طب رغم أنه هي نفس النظام الذي قال الرئيس بأنه يحارب الولايات المتحدة صحيح. منذ 47 عاما،
0: ويقال أنه متشدد أكثر هذا النظام من النظام السابق، ولكن هو متفائل دائما ترامب، على ماذا يعول في هذه المرحلة؟ يعني رأينا أن الوساطة الباكستانية ما زالت مستمرة، ولكن هل هناك من مستجد لهذا التفاؤل؟
2: لا، هو يعول على القدرات العسكرية الأمريكية خلال الحرب السابقة، أو يسميها العمليات العسكرية، التي قامت بتدمير كبير لقدرات إيران الجوية والبحرية. حتى في كل مناسبة اليوم بالمكتب البيضاوي كان يتحدث عن السفن الموجودة في قاع المحيط، وقال حتى صورناها 150 سفينة أو بهذا المعنى، يعني الأسطول البحري الإيراني دمر. من هنا هو يرى بأنه إيران ضعفت بشكل كبير جدا.

0: يمكن لها أن تقدم تنازلات. ويعني هذا هو السبب، التفاؤل ليس أكثر. وأيضا يقول بأنني لست مرتبط بجدول انتخابي زمني كما كان البعض يقول بأن الرئيس يريد أن ينهي هذه الحرب، وفعلا هي انتهت على فكرة. هذا ما قاله روبيو، قال بأن
1: صحيح.
0: عملية الغضب الملحمي بهذا المسمى يعني بالعمليات العسكرية اللي كنا نراها انتهت. لكن هل هناك مواجهة أحيانا بين الطرفين؟ نعم، لكن ترامب قال بأن معنى حتى وقف إطلاق النار في هذه المنطقة في العالم مختلف عن أي مكان آخر، وبالتالي يسمح هو للتجاوزات.
1: نعم، هناك تفاصيل كثيرة سربت عن ما تقبله واشنطن وما لا تقبله واشنطن. هل لك أن تجملي لنا حقيقة الموقف الأمريكي تجاه كل هذه التسريبات؟
0: أكيد. أولا، هناك الخطوط الحمراء الأمريكية التي لم تتغير، وهي لن يسمح لإيران بأي حال من الأحوال، بأي طريقة، بأي زمن، بأي وقت، بأن تمتلك سلاح نووي أو تمتلك يورانيوم على التخصيب يمكن أن تطوره إلى قنبلة نووية. هذا يعتبر من المحرمات ولن تقبل فيه واشنطن.
1: لكن
0: لذا
1: هل
0: هو
1: تقبل
0: انتقد الرئيس
1: بالإفراج
0: الأمريكي.
1: عن الأموال قبل الاتفاق أو قبل الاتفاق النهائي؟ يعني والتفاصيل حول التفاصيل، هل يمكن ذلك أو التخفيف من العقوبات ريثما يتم الاتفاق على كامل بنود الاتفاق؟
0: المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض يقولون لا، لأنه كما تعرفين الرئيس لا يريد أن يشبه بأوباما عندما قام بتوقيع الاتفاق مع إيران، وطبعا أفرج عن مليارات الدولارات، والرئيس ترامب يقول بأنهم أفرغوا البنوك من السيولة في واشنطن وفرجينيا وفي ماريلاند، وبالتالي هو لن يقدم لهم قال أي دولار إلا إذا كان هناك التزام، لكن في نفس الالتزام طبعا بمناقشة الملف النووي وبالالتزامات بالخطوط الحمراء
1: نعم.
0: الأمريكية بإخراج اليورانيوم المخصب. لكن هذا يعتمد على طهران، لأن طهران أيضا تريد أن يكون هناك مقابل حتى تدخل في هذا الاتفاق.
1: طب هل ما زلنا نتحدث عن تجميد لعملية تخصيب اليورانيوم أم لتخفيف مستويات تخصيب اليورانيوم؟
0: غير واضحة على الإطلاق. يعني حتى الآن البيت الأبيض لم يقول، بأن بالبداية كنا نتحدث جيلان إذا كنت تذكرين عن تصفير تخصيب
1: صحيح.
0: اليورانيوم، صفر. أعتقد بأن الليونة يمكن أن يقبل فيها الرئيس أو يظهرها بأنه ممكن أن تصل إلى 3.65%.
1: يعني عدنا إلى اتفاق 2015.
0: تقريبا تقريبا. لذا الرئيس دوما عندما يواجه بهذه الحقائق يقول بأنه لن يقبل باتفاق سيء، لذا هو قام بوضع تعديلات، وربما هذه التعديلات هي عدم السماح لإيران على الإطلاق بالتخصيب بأي نوع من الاستخدام السلمي أو غير السلمي بنسب قليلة أو كبيرة. طبعا أكيد لا. لذا أعتقد بأنه هو يعني سيظهر بعض لأنه هو عملي بالنهاية. الرئيس طريقة براغماتيكية إذا أراد بالفعل
1: طب
0: التوصل
1: هذه البراغماتية وفق مشاهداتك ومتابعتك وأنت في أروقة القرار الأمريكي في واشنطن، هل نتوقع انفراجة في نهاية هذا الأسبوع كما يقول ترامب؟
0: نهاية الأسبوع صعب، لأنه نهاية الأسبوع يعني بتوقيت واشنطن هي الجمعة يعني غدا، وبالتالي الرئيس كما تعرفين أحيانا يغير الموعد ويقول بأنه صعب جدا للقيادة الإيرانية أن تتوصل إلى قرار موحد، وخصوصا بأن مجتبى في مكان بعيد جدا والأسباب الأمنية لا يستطيعون الوصول إليه. ومن هنا أعتقد دوما هو يجد عذرا لتغيير الفترة الزمنية، أو يقول بأنه نهاية الأسبوع لكن يمكن أن يمدد للأسبوع القادم، وهو يقول بأنه ليس مستعجل، أكثر من مرة قال ليس في عجلة من أمره وبإمكانه أن ينتظر. وبالنهاية يعني لا يعني الشيطان يقول بالتفاصيل، هذا يعتمد على حجم التنازلات التي مستعدة الولايات المتحدة أن تقدمها أو إيران أن تقبلها. بالنهاية
1: شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والإحاطة، كنت معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. وفي سياق المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مصادر العربية كشفت أن إيران وأمريكا قريبتان من اتفاق مرحلي، ولكن ما هي تفاصيل الاتفاق المرحلي بين واشنطن وطهران، وهل سيسهم فعلا في وضع نقطة النهاية لهذا التصعيد؟ الحديث عن أربع مراحل جوهرية للاتفاق المرحلي بين إيران وأمريكا. اتفاق يبدأ بالتهدئة وينتهي بالملف النووي، بحيث يرتبط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بالتزام الطرفين بتنفيذ التعهدات المتفق عليها. المرحلة الأولى تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار القائم ووقف العمليات العسكرية المباشرة ومنع أي تصعيد.

0: الصعيد أو فتح جبهات جديدة في المنطقة. المرحلة الثانية تتمحور حول أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، وتشمل إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي بشكل كامل وإزالة القيود المفروضة على السفن ووضع ترتيبات أمنية خاصة بالممرات البحرية وخطوط الطاقة. وبالوصول إلى المرحلة الثالثة يبدأ الجانبين إجراءات بناء الثقة الاقتصادية، والتي تتضمن تخفيفا محدودا ومدروسا لبعض العقوبات والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى تقديم تسهيلات مرتبطة بالصادرات النفطية والتبادل التجاري. أما المرحلة الرابعة في الاتفاق المحتمل فهي الأكثر تعقيدا، فهي تشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى وفي مقدمتها البرنامج النووي ومستويات التخصيب اليورانيوم وآليات الرقابة والضمانات الدولية، فضلا عن الترتيبات الأمنية الإقليمية طويلة المدى. ونفصل بشكل أكبر في إحدى النقاط العالقة بين واشنطن وطهران، وهي ملف الأموال المجمدة، إذ ربط الرئيس الأمريكي الإفراج عن الأموال إيران بتوقيع الاتفاق أولا. مصدر مطلع للعربية أشار إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن أموال إيران قبل توقيع الاتفاق، وهذا في وقت يجري فيه الحديث عن وجود مقترح بإنشاء صندوق خاص لإيداع الأموال الإيرانية المجمدة وهو قيد البحث. وبحسب المصادر، العقبة الأساسية تتعلق بآلية التصرف بجزء من الأموال الإيرانية المجمدة. المصادر أضافت أيضا بأن الاتفاق حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بمراحله النهائية، وأن البحث مستمر في آلية الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. وفي حساب خسائر الاقتصاد الإيراني جراء الحرب، فإن الأمر يتعدى ما تم تدميره بشكل مباشر إلى ما هو أبعد. فالكلفة وفقا لتقارير اقتصادية لا تقاس بحجم الدمار فقط، بل بما لا يستطيع الاقتصاد إعادة إنتاجه. التفاصيل في التقرير التالي.
1: ليست هذه الخسارة الوحيدة لإيران، بل بتداعياتها فالبلاد لا تواجه مجرد خسارة مالية عابرة، بل صدمة اقتصادية بنيوية تضرب في وقت واحد مصادر العملة الصعبة. لذلك فهذه ليست أزمة تضخم أو عقوبات تقليدية يقول خبراء الاقتصاد، بل أقرب إلى استنزاف سريع لرأس المال القومي وقدرة الدولة على إعادة الإنتاج. الصدمة هذه مركبة من ثلاث طبقات، أولها التدمير المادي المباشر للمنشآت العسكرية والصناعية والطاقة، وثانيها الشلل التجاري البحري بفعل الحصار، تضاف إليها الإجراءات الداخلية الاضطرارية مثل إغلاق الإنترنت وتقييد الحركة التجارية والمالية. تقول الأرقام الرسمية الإيرانية إن الخسائر الأولية تقف عند 270 مليار دولار، بينما يقدم نموذج مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات نطاقا بين 50 مليار دولار و300 مليار. لكن دلالة الأرقام أهم من الرقم نفسه، فبحسب الخبراء فإن الكلفة لا تقاس بما دمر فقط، بل بما لم يعد الاقتصاد الإيراني قادرا على إنتاجه أو تصديره أو تمويله. تشير التقارير إلى أن ضربات طالت مصافي ومستودعات ومحطات غاز، مع تقدير خسائر في هذا القطاع بين 15 و 25 مليار دولار. لكن هذا النوع من الخسائر لا يقاس فقط بقيمة المنشأة المدمرة، بل بكلفة إعادة التشغيل من قطع غيار ومهندسين وتوربينات وضواغط وخطوط أنابيب وأنظمة تحكم. بحسب ما أوردته إيران إنترناشونال، فإن نسبة الضرر في قطاع الصلب بلغت نحو 70%، بخسارة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار. لكن هذه الخسارة تعني ضرب أساس إعادة البناء لكل القطاعات المتضررة، أمر سيرفع كلفة إعادة البناء ويجبر الدولة على الاستيراد المكلف أو الانتظار طويلاً لاستعادة القدرة المحلية. تؤكد BNE إنتل نيوز أن غرف الأعمال الإيرانية حذرت من خسائر تصل إلى 80 مليون دولار يومياً، وأن ما بين 300 ألف و 500 ألف من العاملين في الأعمال الصغيرة عبر الإنترنت معرضون للانهيار. هذه الخسارة

0: لا تعني خسارة تطبيقات فقط، وإنما شللاً في الدفع والطلبات وسلاسل التوريد والتسويق والخدمات اللوجستية. إذن لا يتوقف الأمر عند الحد الذي توقفت عنده الحرب، بل يتعداه إلى أمد طويل قد يستغرق سنين طويلة حتى يعود إلى نقطة البداية. رائد المصطفى، العربية.
1: وينضم إلينا من واشنطن المستشار السابق في الجيش الأمريكي العقيد ريتشارد أودسون. أهلا بك سيادة العقيد. إذا رغم كل هذه الضغوط الاقتصادية على إيران، هي متعنتة في موقفها وتطالب بالإفراج عن الأموال قبل فتح مضيق هرمز، وبالتالي ما هي الخيارات أمام الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة؟
2: يسعدني أن أكون معكم. أعتقد أن هذه لعبة انتظار، فأن قدرة كل طرف على امتصاص الضغوط والألم إلى مرحلة ما واتخاذ القرار. فبالنسبة لإيران فهي تعاني من ألم اقتصادية كبيرة، ليس فقط من قطاع الطاقة بل من فصل الجفاف الذي تعيشه. من ناحية أخرى، الرئيس ترامب لديه انتخابات بانتظار، لذلك إيران تعول على حقيقة ارتفاع أسعار البنزين ليصل إلى مستويات أوروبية. وتعلمون أن أوروبا كانت تدفع أسعارا باهظة على البنزين، لكن أمريكا غير معتادة على ذلك. هذه هي الحيلة. أما بالنسبة للرئيس ترامب، ما هي خيارته؟ خيارته هي أن ينتظر شهرا إضافيا، وبذلك أعني بأن فرصه الانتخابية، تعلمون أنه هو أما قد يخسر الكونغرس أو قد يفوز به، وليس شخصيا بل حزبه، وهذه ليس بناء على كيفية سير الحرب والاقتصاد. لا بد له أن يحقق نتائج ملموسة من هذه الحرب، أي بمعنى وجود خطة لنزع السلاح النووي من إيراني وبرنامجها النووي. وكذلك يحتاج الرئيس ترامب إلى تخفيض أسعار النفط والغاز لتكون بمستويات منخفضة، ولديه نافذة مدتها 3 أشهر بين أغسطس وسبتمبر، فلنقل أنها النافذة سوف تبدأ في جوليو. وأعتقد أن شهر يونيو يعد حرجا، حيث لابد له أن يحقق هذين الأمرين بانتزاع تنازلات من إيران، وكذلك إنهاء حالة الغموض في قطاع الطاقة التي بدأت تتصدر عناوين الصحف في كافة أنحاء العالم، ليس لمصلحة الرئيس.
1: يعني أنت تعول، حضرتك تعول إذن على النقطة الاقتصادية، في حين قدم للرئيس الأمريكي منذ يومين قراءة وبدائل في حال فشل المفاوضات. ماذا نتوقع من بدائل في هذه المرحلة؟
2: بالنسبة للولايات المتحدة، في حقيقة الأمر فإن مضيق هرمز لا يعد جوهريا بالنسبة لإمدادات الطاقة. أما بالنسبة لما تستطيع الولايات المتحدة أن تفعله لتخفيض أسعار الطاقة للمستهلكين المحليين، فهناك بعض الحوافز. فعندما يصل النفط لمستويات محددة، فمثلا يتم انخفاضه، وبذلك بتلك الطريقة يمكن للرئيس أن يعمل على تعزيز عمليات استكشاف البترول. هناك أمور كثيرة يمكنه فعلها من أجل تحفيز قطاع النفط. وفي حقيقة الأمر، تصريحات الرئيس يوم الأمس وهذا اليوم ترمي إلى أنه يدفع أمريكا للتركيز على أن أمريكا هي الدولة الأولى المنتجة للعالم من حيث الغاز الطبيعي والنفط، ويمكننا أن نفعل أكثر من ذلك. نحن لسنا مرتبطين بمتطلبات أوروبا من النفط، وكذلك التصدير من إيران للنفط. نعم، إدارة الرئيس ترامب كانت تتحدث عما يسمى دريل بيبي دريل، وتحث على زيادة إنتاج النفط من الولايات المتحدة، وذلك تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة الأمريكية. هذا الصيف سوف يكون مثيرا للاهتمام ولمعرفة أي طاقة سوف نستخدم.
1: ولكن رغم ارتفاع الإنتاج الأمريكي، ما زال هناك نقص حاد في النفط يعني للعالم، وبالتالي يعني البعض في الإعلام الأمريكي والغربي يذهب إلى القول أن حالة المراوحة ستبقى، أو سنذهب إلى اتفاق محدود يرتبط فقط بفتح مضيق هرمز من دون التطرق إلى المسألة الجوهرية، وهي الملف النووي والإبقاء على الغبار النووي في الداخل الإيراني. هل نحن فعلا مقبلون على هذا السيناريو؟

0: رأيك؟
1: أعتقد أن هذا مرجح، ولا أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يستسلم بشأن إزالة البرنامج النووي، لكن هذه المصالح المشتركة التي يتحدث عنها في تخفيف الآلام عن الحلفاء وتخفيض أسعار النفط يتطلب التزاما من إيران، أنه بيد وجود عملية تخفيض التصعيد وفتح مضيق هرمز، فأنها عليه أن تلتزم بمفاوضات حقيقية، لأن كما تعلمون إيران باتت مشهورة بمفاوضاتها وقدرتها. هذا قد ما يكون أفضل لترامب أن يلقي الضغط العسكري وأن يعمل على فتح المضيق وإبقاء الضغوط بحيث يمكن إبقاء الحصار على إيران لمدة 60 يوم إلى حين دفع إيران للتفاوض على الملف النووي. أعتقد أن هذا مزيج محتمل.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن المستشار السابق في الجيش الأمريكي العقيد ريتشارد أوتسن، شكرا جزيلا لك. وفي موقف روسي جديد، أكد الرئيس فلاديمير بوتين على إمكانية استخدام اليورانيوم الإيراني في مشاريع نووية سلمية مستقبلا تحت إشراف الطاقة الذرية. بوتين قال إن إيران دولة صديقة، مشددا على أن قياداتها تثق بروسيا.
2: دولة صديقة لنا، وأعتقد أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني يثقان بنا ثقة تامة، ويمكن استخدام اليورانيوم الإيراني في المستقبل حالما نخفض مستوى التخصيب. يمكن استخدام هذا اليورانيوم لأغراض سلمية لتوليد الطاقة النووية ودعم مشاريعنا النووية في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: مشاهدينا، نشاطنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. سرايا السلام تبدأ أولى خطوات الانضمام لمظلة الحكومة العراقية وتسلم مقرها للقوات الأمنية في سامراء. ولدينا أيضا الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤولين في الأمن العام لحماس.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: أهلا بكم من جديد. وفي تصريحاته الأخيرة تطرق الرئيس الأمريكي إلى الملف اللبناني، حيث أعرب عن اعتقاده بأن تقدما يجري إحرازه بين إسرائيل ولبنان، مضيفا أن لبنان يستحق السلام، لافتا إلى أنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأطراف لبنانية. وبدورها أكدت الحكومة الإسرائيلية على لسان المتحدثة باسمها أن الأطراف الثلاثة هي لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل اتفقت على إبعاد حزب الله عن المشهد السياسي في لبنان.
6: This week, the fourth high-level trilateral meetings between Israel, Lebanon, and the United States took place, achieving something unprecedented. For the first time, all three parties are aligned in their determination to keep Iran's terror proxy, Hezbollah, out of the equation.
5: كما شددت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية على أن المفاوضات مع لبنان جارية بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
6: Discussions are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
5: وفي موقف مغاير قال مسؤول في حزب الله لوكالة الأنباء الفرنسية أن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن عليه في واشنطن، مشيرا إلى أن هذا الموقف

0: موقف أعلنه في وقت سابق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وقد نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بجه. آراء اللبنانيين تفاوتت بين التفاؤل والتشكيك بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات التي يجريها لبنان مع إسرائيل في واشنطن.
1: بعد ما وصلنا بعدنا عم يقصفوا، بس أكيد إن أنا مع السلام وإن شاء الله يصير في حرب على طول.
2: بتمنى أنا يوقفوا إطلاق النار، يدخل هالكبارية يحلوها هالعظماء ونعيش بسلام، لأن حاجتنا تعب وحاجتنا موت.
3: يعني من وقت ما خلقت من 72 لهلا لهالعمر بعدني بحرب.
4: اللي خلينا نرتاح بقى، شو هالقصة هي؟
5: هلا أنا بتمنى تخلص كرمال أولادنا مستقبلهم وكل شيء، بس ما عندي أمل يعني.
6: كنا إحنا كشعب ما فينا نعرف الحقيقة، مسرحية ولا عن جد؟
7: نهايتها جدية، لأنه المفاوضات أثمرت، يعني ما بقول الرئيس لعبها مظبوط.
8: ان شاء الله ينفذوه الاسرائيليين، لانه عاده بيقولوا بس ما بينفذوه، عرفت؟
9: بلا طعمه، لانه ما في وقف اطلاق نار.
10: ان شاء الله يكون الواقع مزبوط، يعني المفاوضات ان شاء الله بتعطي بادره مزبوطه.
11: هنا في دبين حيث أشرس المعارك التي جرت على مدى 10 أيام ما بين الوحدات الإسرائيلية المتوغلة وبين مقاتلي حزب الله. على مدى 10 خاض الطرفان بأكثر أنواع القتال شراسة على الأرض، عشرات من الغارات ومئات من القذائف المدفعية التي سقطت وعشرات من التفخيخ والتفجير، وهذا الذي نشاهده الآن هو نتيجة هذه المعارك. القوات الإسرائيلية فجر هذا اليوم انسحبت من هذا المحور الذي يعتبر من أهم المحاور باتجاه الخيام، والجيش اللبناني دخل منذ ساعات إلى البلدة ويعمل في هذه الأثناء على فتح كل الطرقات وعلى تنظيف الشوارع الرئيسية من الصواريخ الغير منفجرة. هذه هي دبين، وهذه أيضا الأحياء التي سويت بالأرض والتي تدلل على المعارك الشرسة التي جرت على مدى 10 أيام بلياليها وأيضا بنهارها. محمود شكر لقناتي العربية والحدث من دبين في جنوب لبنان.
0: ونتابع من العراق، وأعلن لجنة حصر السلاح بدء عملها رسميا بعد إعلان عدد من الفصائل المسلحة وفي مقدمتها سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تأييدها التوجه نحو تسليم السلاح للدولة والالتزام بالمسار القانوني والمؤسساتي، حيث انطلقت مراسم تسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سمراء ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدت كتائب حزب الله مع 5 فصائل أخرى أنها لن تسلم السلاح. هذا وكشف نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي عن لجنة مشتركة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، وأكد كذلك وجود تنسيق مع قوات البشمركة مع احتمال سحب القطعات العسكرية من مراكز المدن مطلع العام المقبل. ولكن ما هي آلية تنفيذ اتفاق حصر السلاح وكيف ستتم؟ رئيس اللجنة المشرفة على حصر السلاح يكشف آلية والتفاصيل للعربية. نتابع.
12: الخطوة الأولى لفك ارتباط الفصائل بأجنحتها العسكرية وتسليم أسلحتها إلى الدولة العراقية بدأت من سامراء، حيث قام سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري في مراسم رسمية بتسليم إدارة ألويتها العسكرية 3 إلى اللجنة المشرفة على ملف حصر السلاح بيد الحكومة.
13: ارتأت اللجنة وفق نقاش ومداولات كبيرة وضع آلية وسياق تتعلق بتسليم الأسلحة حسب تصنيفها خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة، ثم عادة الارتباط لهذه التشكيلات وفق الأسبقيات والقواطع. وللعلم هذه التشكيلات هي أصلا مرتبطة إداريا بالحشد الشعبي وكان لديها ارتباط سياسي.
12: اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة يترأسها نائب قائد العمليات المشتركة، وتضم سكرتير القائد العام للقوات المسلحة وممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب الحشد الشعبي، وستتولى وضع الآليات والتوقيتات الخاصة بحصر أسلحة الفصائل المسلحة بيد الدولة.

0: علما أن هذه الإجراءات سيتم اتباعها لاحقا مع بقية الفصائل الأخرى، وتحديدا مع عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي.
1: وحول تطور المشهد في العراق ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. أهلا بك أستاذ نجم. دعنا أولا نتطرق إلى ما قاله رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، حيث أكد للعربية أن حصر السلاح بيد الدولة يأتي تأكيدا لبيان الحكومة، وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار. نستمع ونعود إليك.
2: هذه الخطوات تأتي تأكيدا للبرنامج الحكومي لحكومة السيد عادل الزيدي من خلال نقطتين مهمتين. الأولى هو حصر سلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، والثانية تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وأيضا حماية السيادة العراقية.
1: أستاذ نجم، إذن كيف تقيم زخم بدء عملية حصر السلاح في العراق حتى الآن مع الإعلان 5 فصائل رفضها تسليم السلاح، وكيف ستتعامل الحكومة مع هذا التحدي؟
3: شكرا على الاستضافة. يعني على ما يبدو انطلاقة جميلة وجادة وجديدة من حكومة السيد علي الزيدي كقائد عام القوات المسلحة وكجزء من الدولة العراقية، الذي استطاع أن يقنع الفصائل التي كانت ترفض تسليم السلاح وعدم المناقشة وعدم الاستماع بهذا الموضوع. لكن على ما يبدو الضغوطات الداخلية المجتمعية والمرجعية منذ سنوات التي كانت وما زالت تطالب بحصر السلاح بيد القوات المسلحة، هذا ما يتحدث به الناطق أو المتحدث أو الممثل عن السيد علي السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكذلك السيد أحمد الصافي. أضاف إلى ذلك قد انضم إليهم السيد مقتدى الصدر الذي يعتبر يمتلك القوة الشعبية والقوة السياسية والقوة المجتمعية حينما بادر بجعل وأعطى أوامر للسرايا السلام بتسليم السلاح. أحرج الأطراف الأخرى، عليكم أن تمتثلوا بما تطالبهم سواء الشركاء الحلفاء المؤتلفين والمختلفين وحتى دول العالم. النقطة الأخرى، أنا أرى الفصائل التي لم تبدأ بتسليم السلاح هي أغلبها قد اشتركت في العملية الانتخابية وحصلوا على مقاعد نيابية ويطمحون أن يحصلون على حقائب وزارية، وإلا غير ممكن أن تشترك في العملية السياسية وإن غدت لديك فصائل عسكرية لا تستطيع للشركات أن تدخل، خصوصا السيد علي الزيدي إلى هذه اللحظة يمتلك النزعة الإصلاحية ويمتلك الشجاعة بما أصدره من قرارات تعيينات أو تكليف بعض الشخصيات التي لا يشوبها الفساد أو يشوبها الملاحظات السلبية. وبالتالي حينما طالب بهؤلاء بحصر السلاح أو تسليم السلاح، أعتقد خطوة تسجل للسيد علي الزيدي ولمن يدعمه، خصوصا القضاء العراقي وخصوصا الزعماء السياسيين.
1: تبقى هناك تحديات كبيرة أمامه مع إعلان فصائل متشددة أنها لن تسلم السلاح، وبالتالي كيف يمكن أن يتعامل مع هذا التحدي الكبير؟ وهل هو فعلا قادر على تنفيذ قراره الغير مسبوق والاستثنائي كما وصف؟
3: يعني أولا البعض منهم هم لديهم ارتباط بإيران، والبعض منهم يحاول إعطاء ضمانات لهم، لأن انعدام الثقة باتجاه الولايات المتحدة التي كانت وما زالت تتفق على نقاط معينة ثم تخترق هذا الاتفاق باستهداف أو اغتيال شخصيات قيادية تابعة للفصائل أو حتى تابعة إلى حماس أو إلى حزب الله اللبناني وإلى الحرس الثوري. الولايات المتحدة حقيقة إذا أعطت ضمانات إلى الحكومة العراقية، وبعد أن أعتقد في الزيارة الأولى ستكون للسيد الزيدي إلى واشنطن، هذه الزيارة ستضع النقاط على الحروف وتوضع العربة على السكة. هل إن الولايات المتحدة حليف استراتيجي؟ هل إن الولايات المتحدة تبقى وتستمر بتقديم الدعم؟ لكن تقديم الدعم بشروط، هي منها تسليم السلاح وعدم السماح للفصائل بمنحهم مناصب وزارية.
1: كيف فهمت تصريح لرئيس الحشد الشعبي فالح الفياض الذي قال فيه أنه يتم العمل على إعادة ترتيب الأولويات في الحشد بما ينسجم مع توجيهات رئيس الوزراء وأن

0: الحج سيشارك بترتيب انتشار القوات الأمنية في سامراء، يعني كيف نفهم هذا التصريح في هذا التوقيت؟
1: يعني أولا السيد صالح الفياض هو جزء من العملية السياسية منذ 2003، وأشغل منصب مستشار الأمن الوطني وكذلك الآن رئيس الحشد الشعبي، وهذا المنصب بدرجة وزير رغم أنه قد وصل إلى سن التقاعد ولم يطبق عليه التقاعد، بينما يطبق التقاعد على الموظف البسيط أو الذي لا ينتمي إلى حزب أو إلى المدير الذي قدم الدولة، بالتالي أصدر قرارا أو قانونا بإحالة كل الموظفين الذين يصلوا إلى عمر 61، بينما منذ تاريخ الدولة العراقية التقاعد إلى 65 أو 63 على الأقل. الأمر الآخر، السيد صالح الفياض حينما يقوم بهذا التصريح أعتقد أنه ما زال من ضمن تحالف رئيس الوزراء السيد الزيدي، علما أنه دخل بقائمة مع السيد محمد السوداني في قائمة الإعمار والتنمية وحصل على مقاعد لكتلته، لكن تعلمين في السياسة ليس عداء دائم وليس صداقة دائمة.
0: وهذا الموقف يعني قد يساعد الحكومة في قراراتها في بسط سيادة سلطتها على كامل الأراضي العراقية.
1: بالتأكيد، يعني أولا سرايا السلام كانت لها سيطرتها وجعلت أن توفر الأمن في منطقة سامراء التي تعرضت إلى تفجيرات الإمامين واغتيال شخصيات من تلك المناطق، لكن سرايا السلام ذهب ووفر وجعل الأمن يسود، لكن حينما أصدر الأمر من سيد مقتدى الصدر انسحب السرايا. أنا أعتقد بتصوري مجرد وقت والكل ستسلم السلاح إلى القوات المسلحة، علما القوات المسلحة بالمناسبة هم من الشعب العراقي من كل المكونات الشيعية والسنية والكردية والتركبانية والمسلمة وغير المسلمة، لكن تعلمين على ما يبدو هذا السلاح وهذا وجوده عند هذه الفصائل سوف تضعف الدولة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي.
0: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة، كنت معنا من بغداد الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب، شكرا جزيلا لك. وإلى التطورات في غزة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك أنهما نفذا غارة ليلية في شمال القطاع أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. وأوضح الجيش أن جهاز الأمن العام لحماس هو جهاز سري مسؤول عن تأمين قيادات حماس وتنظيم اتصالاتهم واجتماعاتهم. وفق البيان أسفرت الغارة عن مقتل حسن رباح نائب رئيس الجهاز الأمن العام إلى جانب كل من عاصم أمين وعبد الله عطا ومحمد نعمان، وهم من كبار المسؤولين في الجهاز. نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها. موسكو تؤكد أن المحادثات مع كييف ممكنة ولكن بالوقت المناسب. ولدينا أيضا مع ارتفاع عدد الإصابات في أفريقيا الصحة العالمية تقر بالتقصير في التصدي لفيروس إيبولا.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
6: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
7: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم.

0: قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: أهلا بكم من جديد. وجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما شرط أن لا يعقد في موسكو، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار، كما حذر الرئيس الأوكراني نظيره الروسي من أن رفض إنهاء الحرب سيجبره على القتال من أجل بقائه حيا وفق تعبيره. الكرملين عقب على رسالة زيلينسكي لنظيره الروسي بقوله أن الرسالة قد وصلت وسيتم اطلاع بوتين عليها في وقت لاحق، كما أشار الكرملين إلى أن زيلينسكي مرحب به للاجتماع ببوتين في موسكو في أي وقت. ومن كييف ينضم إلينا الدبلوماسي السابق فلاديمير شوماكوف. أهلا بك أستاذ فلاديمير. إذن روسيا رحبت بعقد لقاء يجمع بين زيلينسكي وبوتين، ولكن في موسكو هل يقبل زيلينسكي بذلك لو قدم له ضمانات كافية لكسر الجمود الحاصل؟
4: نعم، السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي من أوكرانيا. بصراحة لا أظن بأن زيلينسكي سوف يزور عرين العدو الآن في أيام حرب. ضمانات أمنية من قبل روسيا لنكون صريحين ليست يكفي. روسيا ضمنت حماية أوكرانيا، روسيا ضمنت وحدة أراضي أوكرانيا وفقا لمذاكرة بودابشت. حول هذه الرسالة جدير بذكر بأن شاهدنا هذه الرسالة طويلة. اقترح زيلينسكي الهدنة، هذا مهم، اقترح زيلينسكي جالس على طاولة المفاوضات. جدير بذكر بأن اليوم أثناء المنتدي اقتصادي دولي أفاد بوتين بأن سيناريو روسيا تستمر حرب، ومن المرجح سوف تستمر مفاوضات. هذا يعني بأن بصفة عامة روسيا لا ترغب الهدنة المفتوحة ولا ترغب انتهاء هذه الحرب. جدير بذكر بأن في هذه الرسالة زيلينسكي اقترح مشاركة ليس فقط أمريكان ولكن أيضا أوروبيين في هذه المفاوضات. هذا مهم لأوكرانيا بصراحة أن تشارك.
3: سنتطرق إلى المسعى الأوروبي البريطاني الفرنسي والألماني في لعقد هكذا مشاورات بين موسكو وكييف، ولكن البعض يتساءل عن فعالية هكذا مسعى أوروبي في ظل التباعد الكبير بين أوروبا وروسيا. ولكن دعنا قبل الإعلان الأوكراني عن هذه الرسالة، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ولكنه نوه إلى أن أي اتفاق مع أوكرانيا سيكون استنادا إلى إطار قمة ألاسكا، بالإشارة إلى لقاء مع رئيس ترامب آنذاك. نستمع إليه ونعود للتعقيب أستاذ.
5: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا استنادا إلى الإطار الذي ناقشناه مع الرئيس ترامب في ألاسكا. عرضت على روسيا شروط تتيح لها تقديم بعض التنازلات، وروسيا توافق على التنازلات التي نوقشت هناك، ويبقى أن يوافق الجانب الأوكراني على هذه التنازلات أيضا، وعندها يمكن أن ينتهي الصراع سريعا.
3: يعني بوتين يقترح ألاسكا كأساس لأي مفاوضات مرتقبة أو مستقبلية مع زيلينسكي، هل هذا مقبول أوكرانيا؟
4: أولاً حول ألاسكا دعونا نتذكر بأن لم تكن هناك أي اتفاقيات، فقط كلام بين ترامب وسيد بوتين، ونحن لا نعرف تفاصيل كل هذه المفاوضات بصفة عامة. حول التنازلات من قبل أوكرانيا، أكيد هذا الأمر غير مقبول. لماذا؟ لأن يحظر دستور أوكرانيا أي تنازلات أراضي أوكرانية. وبصراحة لأي أساس نحن سوف نقدم لروسيا هذه الهدية؟ روسيا سوف تحتاج إلى سنوات لاستيلاء هذا المنطقة.
3: صحيح. ممكن وتحدث زيلينسكي عن دونباس تحديدا وقال أنها لم تسقط حتى الآن بيد روسيا، ولأنها لم تقدمها لروسيا بشكل مجاني. وبالتالي عن أي يعني لماذا اقترح هذا اللقاء زيلينسكي الآن؟ على أي أساس، على أي مستجد يمكن البناء عليه؟
4: والله سؤال وجيه بصراحة. اليوم في ظل تقدم قوات مسلحة أوكرانية في جنوب أوكرانيا وجزئيا في منطقة دونباس، عندما قوات مسلحة أوكرانية أمس

0: كانت زمام المبادرة في هذه الحرب. وهنا نشاهد بأن زيلينسكي أيضا أخذ أمسكت زمام المبادرة حول المفاوضات. بالمناسبة قبل أيام أفاد زيلينسكي بأنه يرغب أن ينتهي هذه الحرب في هذه السنة، ولكن في آن واحد لنكون صريحين، ليس عند زيلينسكي روافع حقيقية الضغط على بوتين، وليست عند ترامب نفس الروافع للضغط على بوتين لانتهاء هذه الحرب دموية، إنما مفاتيح من أبواب الحرب عند السيد بوتين. ولكن كما نحن نشاهد هو بصفة عامة لا يرغب أن انتهاء هذه الحرب إلا استسلام أوكرانيا، إلا تنازلات من قبل أوكرانيا، ولكن هذا غير مقبول في أوكرانيا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كييف الدبلوماسي السابق فلاديمير شوماكوف. ورغم الحديث عن السلام، إلا أن الرئيس الروسي نوه إلى امتلاك موسكو لنظام دفاع جوي متكامل، لافتا إلى أن أوكرانيا لا تمتلك مثل هذه الأنظمة، قائلا أنها تعاني من نقص كارثي في أنظمة الدفاع الجوي. نتابع.
2: الرعاة الغربيون يزودون أوكرانيا بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة بجميع أنواعها، بما في ذلك الطائرات البعيدة المدى، وللأسف ينجح بعضها في اختراق دفاعاتنا، لكن روسيا تمتلك نظام دفاع جوي. نعم، نحن بحاجة إلى تطويره وتعزيزه وسنفعل ذلك، أما أوكرانيا فلا تمتلك نظاما كهذا على الإطلاق، لديها فقط بعض المكونات المتفرقة ولا يوجد نظام متكامل.
1: الرئيس الأوكراني أشار إلى وجود تقدم ملحوظ في مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، مرجحا بدء جولات مفاوضات جادة مع بروكسل في يونيو المقبل.
3: هناك تقدم ملحوظ في مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا. لقد التزمنا بالجدول الزمني، ونتوقع بشدة في يونيو المقبل بدء جولات المفاوضات، ويتواصل فريقنا بشكل شبه يومي مع الجانب الأوروبي، وكل خبر إيجابي من بروكسل يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأن الشركاء يدعموننا.
1: وإلى ملف العلاقات الكوبية الأمريكية المتوترة، حيث أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على الرئيس الكوبي وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به. وبحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية، فقد شملت 4 أشخاص وخمس كيانات، من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. ومع إعلان واشنطن لهذه العقوبات، هدد الرئيس دونالد ترامب بإسقاط النظام في كوبا، قائلا أنه كان قاسيا وبغيضا للسنوات.
4: They had a lot of money coming in from Venezuela. They don't have any money coming. They had oil coming in. They had money coming in. But we're going to take care of Cuba.
1: اعترفت منظمة الصحة العالمية أن وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط إفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي والاستجابة للوضع. وحذر المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم قائلا، لم يتم تتبع سوى 45% تقريبا من المخالطين، وللسيطرة على التفشي نحتاج إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 90%.
5: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain. In DRC, 344 cases have been confirmed, including 60 deaths in 24 health zones across 3 different provinces, Ituri, North Kivu, and South Kivu. The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1,000 last week, as we work through the backlog, either confirming them or ruling them out.
1: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
6: وديا تعادل المنتخب العراقي أمام منتخب إسبانيا بهدف لكل منهما ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم. يلتقي المنتخب السعودي مع منتخب بورتوريكو في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في لقاء ودي استعدادا لنهائيات كأس العالم. نواصل مع تحضيرات المنتخبات لبطولة كأس العالم المقبل.

قبيلة، حيث تعادل منتخب السويد مع اليونان بهدفين لكل منهما. أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيفا لقوة أداء اللاعبين في كأس العالم المقبلة، يعتمد على البيانات لقياس مردودهم دفاعيا وهجوميا.

0: الجنسيات. عين الأهلي المصري وائل جمعة مديرا للكرة فيما تم إنهاء عقد الدنماركي هيستروب المدير الفني للفريق بعد أقل من عام على توليه المسؤولية.
1: أعلنت شركة لوفتانزا عن إصابة عدد من طاقم طائرات بوينغ 787 إثر انهيار عجلة الهبوط الأمامية في مطار فرانكفورت. وأوضح متحدث باسم الشركة أن الحادثة وقع قبل صعود الركاب إلى الطائرة، مشيرا إلى أن أفراد الطاقم وعدد من العاملين الأرضيين كانوا على متنها، وأكد أن الشركة تجري تحقيقا مع السلطات المختصة لمعرفة ملابسات الحادث. هذه النشرة وإلى العالمين. في إطار دفع التفاوض، مصادر خاصة للعربية تؤكد لقاء وزير الداخلية الباكستاني بنظيره الإيراني. ترامب يؤكد بأن أمريكا ستنتصر على إيران سواء بالخيار العسكري أو عبر اتفاق. إسرائيل تصف الاتفاق مع لبنان بالإنجاز غير المسبوق، وترامب يتوقع المزيد من التقارب. رسالة من زيلينسكي لبوتين لإنهاء الحرب، وروسيا تذكر بالاتفاقيات مع ترامب في ألاسكا. بعد فرض عقوبات فرضتها وزارة الخزانة، ترامب يهدد كوبا ويؤكد حتمية تغيير نظامها السياسي. هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وتحيل السجف تمهل وتنطلق الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
6: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
7: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي.

0: المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا والفتح الفوري لمنطقة هرمز هما ركيزتان لأي اتفاق محتمل مع طهران. أكد ترامب أن واشنطن ستنتصر عسكريا أو عبر اتفاق. كما أوضح أنه لا يسعى للقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لكنه أشار إلى إمكانية عقد اللقاء إذا كان الهدف هو التوصل إلى صفقة.
1: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper or we're going to win military.
0: كشفت مصادر خاصة للعربية أن وزير الداخلية الباكستاني عقد لقاء مع نظيره الإيراني إسكندر مومني في طهران بعد عودته للعاصمة الإيرانية ضمن مساعي باكستانية لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة نحو التوصل إلى اتفاق. قال مسؤول في حزب الله لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن عليه في واشنطن. قال المسؤول في حزب الله إن هذا الموقف الذي أعلنه في وقت سابق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وجه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما شرط ألا يعقد في موسكو، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار. كما حذر الرئيس الأوكراني نظيره الروسي من أن رفض إنهاء الحرب سيجبره على القتال من أجل بقائه حيا بحسب تعبيره. هذا وقال الكرملين إن رسالة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين قد وصلت وسيتم إطلاع بوتين عليها في وقت لاحق. كما أشار الكرملين إلى أن زيلنسكي مرحب به للاجتماع ببوتين في موسكو في أي وقت.
2: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا استنادا إلى